0: أدانت مالي وبوركينا فاسو حليفتا النيجر تمردا نفذه جنود في العاصمة نيامي، وأكدتا دعمهما لحكومة النيجر وقواتها الأمنية. وفي بيان بث عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين في النيجر، أعلن تحالف دول الساحل التزامه الكامل تجاه النيجر، ومحذرا من محاولات تقسيم دول التحالف. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى.
0: حسن.
1: من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا إن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
0: نسميه شرك فسق.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء، الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. من غزة إلى لبنان يعود السؤال الأصعب، هل نزع سلاح الفصائل يفتح الطريق أمام الانسحاب الإسرائيلي أم أن الانسحاب هو الذي يفتح الطريق إلى نزع السلاح؟

0: بالتأكيد أنا ضد عملية سحب السلاح.
1: مش عارف هل تسليم السلاح قبل الانسحاب أو بعد الانسحاب حيفرق كتير معنا كفلسطينيين؟
2: تعطيهم بدون أي مقابل؟ لا، مرفوض جدا جدا جدا.
3: احنا ما نزع السلاح وأول

0: وقبل نزع سلاح حماس احنا مع نزع سلاح العائلات.
1: انا مع تسليم سلاح بس عندما تنسحب وإعادة الأسرة وإعادة الأعمار.
2: المفروض يعني يبقى في قوة محايدة تتدخل ينظم الموضوع.
3: ليس لهم وعد ولا عهد. خلص الكلام.
4: لا يجوز نزع السلاح حماس لا قبل الانسحاب ولا بعد الانسحاب.
5: بما أنه بمصلحة للطرفين فأنا أشوف من الممكن ويطبق وينتهي على خير.
6: أنا مع تسليم السلاح بس طبعا اليهود أنت عارفين ملهاش عهد.
7: الاتفاقات مع إسرائيل ما تنفع ولا إلا بوجود الأمم المتحدة كحاجة ترجع.
8: تعبنا من الصراعات، تعبنا من الحروب من 2006 لليوم.
9: في غزة نزع السلاح جزء من معادلة التسوية، وفي لبنان أيضا نزع السلاح جزء من معادلة السيادة بلا شك. في غزة تريد إسرائيل إخراج سلاح حماس من المعادلة، بينما تريد حماس ومن يقف إلى جانبها نهاية الوجود العسكري الإسرائيلي أولا وضمانات واضحة بألا يعود. كل طرف يريد ضمان أمنه قبل أن يقدم تنازله، وهنا تحديدا تتعطل المعادلة. من يضمن لمن؟ إذا كان نزع السلاح شرطا للانسحاب فما الذي يضمن تنفيذ الانسحاب أصلا؟ وإذا كان الانسحاب شرطا لنزع السلاح فما الذي يضمن أيضا ألا يعود القتال؟ السؤال نفسه ينتقل إلى لبنان، حيث يتداخل سلاح حزب الله مع سيادة الدولة ومع استمرار الوجود الإسرائيلي في نقاط لبنانية. فهل يمكن أن يصبح نزع سلاح الفصائل ورقة لقطع الطريق أمام نتنياهو ومنع استخدامه لهذا الأمر كذريعة لتعطيل المضي قدما في تنفيذ خطط السلام في غزة؟ أم أن الانسحاب الإسرائيلي أولا هو الذي يجب أن يحدث حتى يتم تهيئة الظروف لنزع السلاح؟

0: Hamas has been, I think they're going to give up their weapons, which is what they promised. If they don't, it'll be, you know, they'll be harshly met, very harshly met. They don't want that.
1: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة.
2: בהתאם ליעדי המלחמה שקבענו, החמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז.
0: We are going to solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem.
3: الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية.
4: أدعوكم إلى العودة عن هذا الخطأ، الخطأ الخطيئة، الخطأ العار، الخطأ المذلة.
5: محل النقاش، ارحب بضيوفي في الاستوديو السيد بسام الصالحي عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه، مرحبا بك معنا سيد بسام، وينضم الينا ايضا السيد مروان الامين الكاتب السياسي اللبناني، مرحبا بك معنا استاذ مروان، وعبر الساتلايت ينضم الينا من عمان السيد حسين العموش عضو مجلس النواب الاردني، مرحبا بك سيد حسين معنا، وعبر زوم من الضفه الغربيه ايضا السيد احمد زكرنا المحلل السياسي، مرحبا بك سيد احمد. بدايه سيد بسام، أنت تعتقد أنه لا يجب تقديم أي تنازلات مبكرا لإسرائيل لأنه ليست هناك ضمانات حقيقية إذا تم نزع سلاح الفصائل أو تسليمها بأن إسرائيل ستلتزم، بل على العكس أيضا أنت تعتبر أن تسليم السلاح هو كسر لإرادة المقاومة.
6: هذا الموضوع بالطريقة التي تطرحها إسرائيل والأطراف الدولية هو

نتاج الواقع الإكراه بالقوة الذي تفرض إسرائيل بدعم الولايات المتحدة بدعم مجلس السلام وغيره، وليس وفق الإطار القانوني لواقع الحال الفلسطيني. الإطار القانوني لواقع الحال الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني

0: الناس بطبيعة الحال. ولكن في التجربة الفلسطينية من الواضح تماما بأن كل الفلسطيني الآن يتجه نحو الأمر الذي كان ربما حزب الشعب سابق سباقا في طرحه، وهو الاعتماد على المقاومة الشعبية أساسا للنضال الفلسطيني. هناك فرق كبير بين أن يكون هذا الاستخلاص قائم على قناعة فلسطينية وتجربة فلسطينية، وهو أمر صحيح تماما، وبالتالي أن يصبح هذا هو الأساس لكفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وبين أن يطرح أمر نزع السلاح بما يكسر حالة الإرادة الوطنية في مواجهة الاحتلال. إسرائيل تعرف تماما أن المسألة لم تعد في غزة قضية سلاح أو غيره، هي تستخدم موضوع السلاح من أجل تبرير استهداف المدنيين اليومي، القتل اليومي. هناك اتفاق تم أصلا على سحب السلاح مع السيد ملادين قبل حوالي شهر، وهذا الاتفاق تضمن بشكل واضح أربع عناصر. العنصر الأول الذي كسرته إسرائيل أنه لا يوجد إطار زمني لعملية سحب السلاح. إسرائيل تريد عملية مفتوحة تترك أمر التحقق بها إلى إسرائيل نفسها، تمنع الفلسطينيين أصلا من أن يكون هناك شيء متزامن كما تم الاتفاق مع ملادينوف، وبالتالي هي تريد أن تفكك هذا المفهوم بالفهم الإسرائيلي بما يجعلها تستمر في احتلال غزة وتستمر في العدوان على غزة، وتستخدم موضوع السلاح أكثر مما هو في حقيقة الأمر بحث عن مخرج إلى الوضع في قطاع غزة. ومع ذلك
1: طيب لماذا لا يتم قطع الذريعة على نتنياهو من وجهة نظر من يقولون أنه لابد من قطع الذريعة على نتنياهو حتى يتم المضي؟
0: يجب أن تقطع الذريعة، أن تقطع الحجة الإسرائيلية، وقطعت أصلا بالاتفاق الذي تم على ما سمي خارطة الطريق مع ملادينوف. تم سحب الذريعة من قبل من إسرائيل، ولكن الذي حصل عمليا أن إسرائيل وملادينوف تراجعوا حتى عن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها. ولذلك نحن نعتقد بشكل عام أن موضوع السلاح وموضوع العدوان على غزة وموضوع الانسحابات وموضوع الشروط الإسرائيلية وموضوع رفض الدولة الفلسطينية وموضوع الاستيطان في الضفة، كل متكامل تستخدم إسرائيل فيه ذرائع متنوعة بحجة حالة الصراع مع الشعب الفلسطيني كي تستمر في الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
1: طيب.
0: ولذلك سأنهي في هذا النقطة، لا خلاف فلسطينيا أن موضوع السلاح يجب أن لا يصبح ذريعة لاستمرار العدوان الإسرائيلي، هذا لا يوجد عليه خلاف فلسطيني. الأساس في الموضوع أن المقاومة الشعبية هي الاستراتيجية الكفاحية للشعب الفلسطيني. الأمر الثالث، هناك اتفاق تم على موضوع تسليم السلاح، يجب أن تلتزم به الأطراف التي وقعت هذا الاتفاق مع الفلسطينيين.
1: طيب.
0: وهي الأطراف الدولية، المنسقين الدوليين وملادين.
1: طيب، الوضع في غزة لا يختلف أبدا عن الوضع في لبنان، بالمناسبة هي نفس المعادلة تماما، إما الانسحاب الإسرائيلي كما تقول المقاومة أو تسليم السلاح كما تقول إسرائيل. أستاذ مروان، حضرتك من يتبنون وجهة نظر أساسا لا يكون هناك سلاح، أعرف وجهة نظرك في هذا الأمر، ولكن في هذا السياق أنت ترى أنه كفى عبثا بعقول الناس وكفى فاتورة تدفع يوما بعد يوم، وآن الأوان لنوع من المصارحة الحقيقية، لا حاجة لهذا السلاح الآن ولا بد من تسليمه حتى يمكن أن تقطع الذرائع على إسرائيل، وهو عكس ما يتبناه السيد بسام.
2: أنا مبلش من محل أنه ب 7 أكتوبر 2023 كانت إسرائيل خارج كل الأراضي اللبنانية وما كان في أراضي لبنانية محتلة، وبالتالي ما
1: ولا كانت غزة محتلة،
2: وبالتالي ما يسمى المقاومة هو ليس مقاومة من أجل مصالح وطنية، هو مجموعات مسلحة في خدمة أو جزء من المشروع الإيراني في المنطقة، وهذه العمليات العسكرية حصلت تحت عنوان وحدة الساحات الذي كانت ترعاه وتديره مشروع وحدة الساحات الذي كانت ترعاه وتديره إيران. وبالتالي هذا المشروع الذي يتخطى الحدود الوطنية والمصالح الوطنية للدول هو من استجلب الاحتلال، على الأقل عم نحكي بلبنان. وبالتالي نحن نتيجة هذا الخيار، نتيجة السلاح، صار عنا احتلال بالأول بنوفمبر 24 بعد حرب الإسناد الأولى لغزة. هذا الاحتلال كان عبارة عن 5 نقاط موجودة بجنوب لبنان. بعد حرب إسناد إيران لفتح حزب الله ب2 آذار 2026 أصبحنا اليوم إسرائيل تحتل ما بين 600 و700 كيلومتر مربع من أراضي جنوب، أخذت قلعة الشقيف، أصبحت على مشارف النبطية.

0: حاضرة جبل عامل وأصبح تقريبا،
1: يعني كأنك تربط وجود السلاح بالاحتلال، يعني السلاح أدى إلى الاحتلال.
0: السلاح مش بس أدى، استجلب الاحتلال، والسلاح بما يقدم بما قدمه حزب الله من سردية لهذا السلاح عبر السنين، وما قدم من فكرة للرأي العام الشيعي أنه هذا السلاح هو الرادع لإسرائيل، هذا السلاح هو يلي حاميكم من إسرائيل، وهذا السلاح هو اللي مأمن لكم الاستقرار من 2006 لحد 7 أكتوبر 23. ولكن الرواية إذا أخذناها من الآخر منشوف أنه لا، هيدا السلاح لم يكن هو الحامي ولا الرادع، لأن تبين بأنه حزب الله كان مخروق بالكامل من قبل المخابرات الإسرائيلية. كانت إسرائيل عم تورد لحزب الله البيجر، عم يشتري بيجر من الموساد الإسرائيلي.
1: أيوة أستاذ مروان، بس ما الذي يضمن إذا قامت هذه الفصائل سواء حزب الله أو حماس بتسليم السلاح أن تلتزم حكومة نتنياهو بالانسحاب، سواء من النقاط التي يتم الحديث عنها في لبنان أو من غزة؟
0: أولا بالمبدأ ممنوع يكون في سلاح خارج الشرعية، هيدا بمبدأ قيام الدول. لا يمكن أن يوجد دولة بمفهوم العلمي في ظل ازدواجية حمل السلاح، وما تكون الدولة هي تحتكر استخدام العنف وقرار الحرب والسلم. بمجرد ما في ازدواجية يعني بطل في دولة.
1: بس ده يقال أنه في الدول الطبيعية، حزب الله وجناح المقاومة يقول أن الدولة ضعيفة لا تستطيع أن تتصدى لإسرائيل، أن جيشها غير مؤهل الآن. هذه
0: ولكن هل حزب الله، اولا ما في اي حدا بيقدر يتصدى لاسرائيل، بينت النتيجه. هل حزب الله وسلاحه قدر يتصدى لاسرائيل؟ هل قدر حمى لبنان؟ او هل قدر؟
1: طيب هذه اسئله مهمه.
0: اي امر يعني في نقطه بدنا ننتبه لها كثير مهمه هون، انه ما تعرض له الجنوب بسبب هذه الخيارات وما تعرضت له الطائفه الشيعيه هي نتيجه الخيارات السياسيه للاحزاب القيمه على الطائفه الشيعيه. يعني رميش ضيعه مسيحيه موجودة على الحدود، شبعة ضيعة سنية موجودة على الحدود، لم تتعرض لما تعرضت له الضيعة الشيعية. ليه؟ لأن الخيارات السياسية للمجموعات المسيحية والسنية والدرزية بالبلد ليست جزء من مشروع وحدة الساحات كما هي الخيارات.
1: طيب
0: السياسية
1: يجب أن يرد
0: لأبناء الطائفة.
1: طيب
0: الشيعية
1: صوت الحركة رد سيد بسام، ولكن سيد حسين العموش كما استمعت إلى سيد مروان الآن، هو ربما يرى أن هذا السلاح هو الذي جلب كل هذه المصائب على سواء لبنان أو غزة، وأنه آن الأوان للتعامل بنوع من العقلانية. السلاح وجوده واستخدامه لم يؤدي إلى تحرير الأرض بل إلى احتلالها، وبالتالي آن الأوان أن يتم التنازل عن هذه المسألة.
2: شكرا ستي. يعني بس بدي اسال الاخ مروان، يعني قبل وجود السلاح بغزه وقبل وجود السلاح في جنوب لبنان، هل كانت اسرائيل تلقي بالورد وتلقي بالازهار على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني؟ هذا سؤال يعني انتظر الاجابه عليه. ثانيا انا بقول انه المقاومه المشروع على اي دوله يعني هاي في نصوص دوليه وتحتكم لها، المقاومة المشروعة للدولة المحتلة موجودة في كل الدول وفي كل العالم، لذلك كيف ستقاوم بدون سلاح؟ هل تقاوم؟ طبعا أنا صحفي، يعني خلفية الصحفي، أنا بأمن بالمقاومة بالكلمة وبالمقال وبالتقرير الصحفي إلى آخره، لكن هذا الكلام عند احتلال دول وعند قصف أطفال وعند ما قامت به إسرائيل مؤخرا في ويوميا ترى.
1: وهل السلاح ده حمل أطفال يا أستاذ حسين؟ ما هو هل السلاح ده حمل أطفال؟
2: يعني يعني ستي بس ده بسط لك الموضوع. واحد يعني بصلف يعني يقوم يوميا بضربك وكذا، هل تردي عليه بالكلام ولا بتحاولي قدر المستطاع ان تقاومي بالسلاح؟
1: ايوه. طب نتيجه المقاومه ايه؟ نتيجه المقاومه كما يقول السيد مروان، احتلال مزيد من الاراضي في لبنان قبل 7 أكتوبر وقبل خروج جبهه المسانده من لبنان، لم تكن هذه المساحه كلها وعدد القرى، نحن نتحدث تقريبا عن 200 قريه في الجنوب اللبناني أصبحت محتلة، وتقريبا ما أكثر من 78% في غزة.
2: اسمحي لي.
1: تفضل.
2: تسمحي لي، المقاومة عادة يعني ليس لديها حسابات الربح والخسارة، المقاومة عادة هي مقاومة مشروعة.

0: مقاومة تحتك بال أو يعني تقود مضاجع العدو، مقاومة يعني تعمل الرعب لدى مواطني العدو، وهذا ما حصل سواء في جنوب لبنان بالنسبة لشمال فلسطين المحتلة.
1: لا يعني سيد مروان لديه أرى في وجهه الآن علامة استفهام حينما قلت أن ليست هناك حسابات المكسب والخسارة، ليعاقب فقط، وسأعود لحضرتك، يعاقب فقط.
2: أولا بما أنه جبت سيرة المقاومة
0: اسمح لي بس أكمل فكرتي، بس أكمل فكرة لو سمحتي.
1: طيب سيعاقب على هذه النقطة أستاذ حسين، خلي صدرك يتسع لنا النهاردة.
0: أنا بقول
1: طيب يعقب فقط تعقيب قصير. طيب
2: من 2006 ل 2023 قد ايه عدد الضحايا وعدد يعني الجرحى اللبنانيين؟ ما كان فيه لا عدد ضحايا ولا عدد جرحى، بينما نتيجة حرب إسناد غزة تحت عنوان وحدة الساحات هذا الأمر ليس تحت عنوان المقاومة، المقاومة هي لتحرير الأرض إذا كان في محتلة، وأيضا حين تنتهي مهمة التحرير على المقاومة أن تسلم سلاحها للدولة اللبنانية أو لأي دولة. بلبنان انتهت
1: الاحتلال، يقول أن مقاومته هي التي أدت إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
2: انتهى بالألفين الاحتلال الإسرائيلي، كان لازم حزب الله يسلم سلاحه للدولة اللبنانية، ولكن الموضوع ليس موضوع مقاومة. وهم بدي أشير لأمر كتير مهم، إذا كان فعلا موضوع حزب الله هو خياره مقاومة بشكل صافي بالكامل، لماذا قام حزب الله باغتيال قيادات من حركة أمل ومن الحزب الشيوعي اللبناني ومن غيرهم من المجموعات اللبنانية اللي كانوا عم بيقوموا بعمل مقاوم ضد إسرائيل؟ وبالتالي العمل ليس عمل مقاوم بقدر ما هو عمل نفوذ في الداخل اللبناني والسيطرة في لبنان.
1: طب أعطي فقط للسيد حسين يعقب ثم أعود لحاجة. تفضل.
0: نعم، أنا برأيي أن المقاومة يعني عندما تشاغل العدو، عندما تقوم بعمليات عسكرية ضد العدو، طبعا جزء من حساباتها التحرير، أكيد جزء من حسابات التحرير، لكن بالنهاية احنا بنعرف أنه ميزان القوى ميزان يعني شديد، يعني يميل باتجاه دولة الكيان الصهيوني، وبالتالي أنا بشوف المقاومة حتى برمزيتها، حتى حتى لو كانت ببندقية بسيطة، حتى لو كانت بحجر، هي مقاومة مشروعة ومطلوبة وأن تشغل العدو حتى لا نستسلم، حتى لا يستسلم، حتى لا يستسهل العدو وينام.
1: ومن يدفع الفاتورة؟ من يدفع فاتورة هذه الأفكار؟ من يدفع فاتورة هذه الأفكار يا أستاذ حسين؟ الأمة التي فقدت أبنائها في غزة، الوضع الإنساني السيء، تدمير الجنوب تماما، كيف يمكن لعقل أن يتقبل هذا الأمر؟
0: المقاومة ست رشا اللوم على المقاومة اليوم اللي قاومت في غزة، ولا على إسرائيل اللي استباحت الحجر والطفل؟
1: طيب السيد أحمد ذكرنا له تعليق على ما تقول حضرتك.
0: يعني
1: طيب
0: أنت تلوم المقاومة؟
1: لا أحد يلوم المقاومة، ولكن من حق الجميع أن يخضع للمحاسبة وفقا للمكاسب والخسائر، لأن هناك فاتورة يدفعها غيرنا. من السهل أن نتحدث جميعا ونحن نجلس في الاستوديو ونحن نجلس في أجواء جيدة، لكن أي أمة تستمع إلينا الآن يعني ربما تقول من أعطى لكم الحق في أن تتحدثوا باسمي أنني أفقد أبنائي وأعيش في هذا الجحيم؟ يمكن أن يرد السيد زكريا على هذا الموضوع وهو يتحدث من الضفة الغربية. تفضل. طيب. من رام الله. تفضل.
3: طيب. مساء الخير عليك رشا وعلى المستمعين وعلى الضيوف الأكارم، وشكرا على هذه الاستضافة، ودائما تطرحين أسئلة شائكة وصعبة. بالنسبة إلي كشخص أعترف وأقر بحق الشعوب في مقاومة محتليها حسب الشرائع السماوية والوضعية، ولكن هذا يطرح علينا ثلاث أسئلة أساسية. السؤال الأول مرتبط بالمصلحة الوطنية، السؤال الثاني بوظيفة السلاح في الزمان والمكان، السؤال الثالث بالمفارقات الغريبة العجيبة التي جمعت على سبيل المثال حركة حماس بإسرائيل، والتي يمكن أن تفجر هذا الحوار كله، وسأأتي عليها. رقم واحد، حينما نقيس الأمر الآن، هل نقيس الأمر باعتبار أن الأداة أهم من الهدف، أم الهدف أهم من الأداة؟ أمصلحة الشعب أهم من السلاح، أم السلاح هو الأهم من مصلحة الشعب؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، وظيفة السلاح كان قبل 7 أكتوبر يخلق معادلة ما، ولكن اليوم السؤال، هل يستطيع حماية الشعب الفلسطيني؟ هل يستطيع وقف العدوان وردعه؟ هل يستطيع تقديم نموذج مقاومة يضع مصلحة الشعب فوق مصلحة التنظيم؟ السؤال الأبرز، هل يستطيع حماية حامل السلاح؟ هذا رقم 2. رقم 3، وهنا المفارقة التي يمكن أن

0: تفجر هذا الحوار ويجب أن نقف أمامها طويلا.
1: لا مش تقصين تفجيرات الله يخليك يا أستاذ زكريا، ما خلينا من غير تفجيرات، تفجيرات حولنا كثيرة.
0: تضخيم سامحني ماشي ماشي ماشي، من الذي لديه مصلحة لتضخيم مسألة السلاح؟ للأسف إن قرأنا بشكل جيد، حماس تحتاج لهذا التضخيم وإسرائيل تحتاج لهذا التضخيم، حماس لحجز مقعدها في اليوم التالي وإسرائيل لاستمرار في مشروعها.
1: ولكن حماس قالت أنها على استعداد لتسليم السلاح على أن يتزامن ذلك. لا ثانية، لا ثانية يا أستاذ زكريا، حماس تقول أنها على استعداد لتسليم السلاح
0: هذا الأصل في الأمر، ولكن
1: مقابل الانسحاب الإسرائيلي، أن يتزامن ذلك مع الانسحاب.
0: هي وافقت، هي يا سيدتي يا رشا، هي وافقت من الأساس. من البادئ الأول؟ من الثاني؟ زي الدجاجة والبيضة، والبيضة والدجاجة. هي وافقت من الأساس. حينما تكون موافقة لم يعد يعني مهما من الذي يبدأ في الأساس. لا أريد أن أذهب إلى مناطق لا يحبها بعض المشاهدين والمتابعين، كما تصريح سيد موسى أبو مرزوق بأن سلاح حماس هو القادر الوحيد على حماية المستوطنين. هل وجد بالأصل هذا تصريح يعني بالصوت والصورة وليس تحليلا، والتصريح أصدق أنباء من التحليل، وبالتالي هل وجد هذا السلاح بالأصل لمقاومة المحتل أم للدفاع عن المستوطن الإرهابي الذي يجب أن نناقش نزع سلاحه في الضفة الغربية وأينما كان؟ وبالتالي طيب، الأمر هنا يجب أن يتكئ على المصلحة الكلية للشعب الفلسطيني وليس مصلحة التنظيم الذي طلب بالمناسبة، طلب من الإدارة الأمريكية أن اعطونا فرصة كما اعطيتم.
1: واضحة الفكرة يا أستاذ زكريا. يرد السيد بسام على هذا الأمر، هو السيد مروان والسيد زكريا الآن يقولون أن هناك شيء اسمه الحسابات العقلانية. هل ما يحدث هو حتى مش فقط لصالح الشعب وصلاح المدنيين
0: بوظيفة السلاح يا رشا؟ وظيفة السلاح
1: بوظيفة السلاح.
0: لا سامحيني، وظيفة السلاح ما هي وظيفة السلاح؟
1: طيب لترد على هذا السؤال.
2: شوف، هو موضع العقلانية وتقدير حجم رد الفعل والضحايا وإلى آخره نتيجة أي فعل من أفعال المقاومة، هذا أمر طبيعي ومنطقي ويجب أن يناقش، ولكن قلب الموضوع تغيير الأولوية في جعل أن السلاح وسلوك المقاومة بغض النظر عن أي تحليلات لطبيعة هذا الذي تناولناه في السابق، وكأن هو سبب سلوك الإسرائيلي، هذا غير صحيح. بالعكس، هذا قلب للواقع. الواقع الحقيقي أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية وكانت تمارس حصار كامل لقطاع غزة وللضفة الغربية، وهي لا تزال تمارس ذلك. وأيضا الميول العدائية الإسرائيلية،
1: سواء استخدم السلاح أم لا، هي في النهاية
2: نعم في كل الأحوال أصلا هي يعني احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم أن يعني الأردن لم تكن في حالة حرب مع إسرائيل على سبيل المثال يعني، ومصر لم تبادر لحرب 67، إسرائيل هي التي
1: لكن نحن نتحدث عن الحاضر.
2: ومع ذلك
1: البعض يقول لحضرتك أن غزة كانت تعيش بعيدا عن الاحتلال قبل عمليات 7 أكتوبر.
2: لا غير صحيح، لا غير صحيح، غير صحيح. كانت غزة في واقع الأمر محاصرة حصار كامل من الإسرائيليين، وحتى في تعريف وضع غزة في الأمم المتحدة كانت إسرائيل تحاول أن تعطي غزة صفة مستقلة، والأمم المتحدة قررت تماما أن غزة لا تزال تحت الاحتلال. كانت غزة تحت حصار بحري وبري، لا تدخلها مواد إلى آخره من كل.
1: طب دلوقتي الوضع أفضل؟
2: لا مش أفضل الوضع، مش أفضل الوضع، بس
1: هل هذا السلاح حمى غزة وعدل من حالها إلى أفضل؟
2: لحظة شو، إذا كان النقاش حول هل أن 7 أكتوبر
1: لا ليس
2: تجاوزنا، لنترك النقاش. إذا النقاش هو ما هي الطبيعة القانونية والبيئة الطبيعية للواقع فلسطين. فلسطين تحت الاحتلال.
1: ما فائدة السلاح الآن الذي يتم التمسك به؟
2: ما هو عشان هيك السؤال، أنه أنا باعتقادي أنه طرح السؤال بهذا الشكل قد يكون يعني في شيء من عدم الموضوعية. لا يوجد مقارنة ما بين موضوع السلاح وموضوع الاحتلال. الأساس في الأمر هو الاحتلال والنوايا المبيتة والمعلنة لإسرائيل. إسرائيل الآن تتعامل بإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. لحظة شوي، لحظة، خلينا نكمل
0: مع الشعب ولا
2: خلينا نكمل يا حبيبي، خلينا نكمل لا تقطعني. احنا بنتحدث عن الأساس. الأساس أن الاحتلال مستمر في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وبالمناسبة حتى

0: حتى عندما دافع المواطن الفلسطيني عن نفسه في تل قبل أسبوعين وكان في حالة دفاع عن النفس أصلا نتيجة اعتداءات المستوطنين والجيش
1: لا خلاف على ذلك،
0: اعتبر أيضا أن هذا إرهاب فلسطيني.
1: يا أستاذ بسام، هناك خطة أمريكية تتحدث عن مسألة تسليم السلاح من أجل الانسحاب.
0: أستاذ رش، أنا بس بحب أحط الموضوع في إطاره الصحيح. إطاره الصحيح أن المشكلة الأساسية هي الاحتلال، والمشكلة الأساسية أن هذا احتلال يمارس إبادة جماعية معلنة.
1: طب ممكن أقول لحضرتك حاجة؟ هي إسرائيل تدعي
0: أكمل
1: أنه إذا تم تسليم السلاح سننسحب.
0: عشان هيك أنا بجاوبك أنه أولا في تقديري أن التجربة الفلسطينية تؤكد الحاجة الكبيرة إلى اعتماد المقاومة الشعبية كوسيلة أساسية للكفاح الوطني الفلسطيني. تجربتنا أظهرت ذلك. إحنا في انتفاضة 87 كانت انتفاضة شعبية، لم تكن انتفاضة مسلحة.
1: دي خطوة تالية أستاذ بسام، هي الخطوة الحالية الآن. لو حضرتك جالس كفلسطيني الآن ولك الحق في اتخاذ القرار.
0: أنا أجيبك. تم الاتفاق على هذا الأمر في المذكرة التي عرضها مالادينوف وقوبلت من الفصائل الفلسطينية من
1: حركة
0: حماس. هذه المذكرة فورا في اليوم التالي الذي رفضها إسرائيل، وبالتالي بدأ.
1: هو المفترض أن إسرائيل وحماس وافقوا على المذكرة الخاصة بخطة السلام. لنعود إلى المواد حتى يكون الجمهور معنا لنعرف من الذي يتملص من تنفيذ.
0: إسرائيل مش بس تتملص، إسرائيل ترفض هذا المواد.
1: طب المادة ادوني البند الثامن شباب بس عشان يبقى الجمهور واضح معنا ليفهم. خريطة الطريق لغزة التي صدرت في 30 يوليو 2026.
2: ممكن تعطيني حقك عليك راشدي
1: بالتأكيد، بس أقرأ هذه المادة. تبدأ عملية إخراج الأسلحة من الخدمة وتخزينها، وتشمل الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية. وتتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة إدارة هذه العملية وتنفيذها بصورة تدريجية ومتسلسلة ومحددة زمنيا وفق جدول زمني للتنفيذ، على أن يتم استكماله خلال 14 يوما من جميع الأطراف المتوافق. هذا يعني أنه وفقا ماذا فهمت من هذه المادة؟
0: واضح أن حماس مستعد لتسليم السلاح.
1: عظيم.
0: ولذلك وعشان هيك أنا بقول لك أنه الموضوع ليس موضوع سلاح أو عدم، الموضوع أن إسرائيل رفضت هذا الاتفاق.
1: لا، ما هي إسرائيل رفضته ليه يا أستاذ بسام؟
0: ليه؟
1: حتى يتم الانسحاب.
0: رفضت هذا الاتفاق الذي جاء أصلا بتفاهم مصري قطري تركي مع الولايات المتحدة.
1: أنا مش مختلفة مع حضرتك يا أستاذ بسام في أن إسرائيل هي دولة احتلال وتضع الذرائع. العقل بيقول من وجهة النظر الأخرى.
0: هذه الذريعة أخت رشا، هذه الذريعة تكون قد سحبت بالموافقة الفلسطينية على هذه الصيغة عندما قبلت هذه الصيغة الفلسطينية.
1: طيب سأعود لك، ولكن سيد ذكرنا لديه تعقيب، تفضل سريعا.
0: بالمناسبة الآن إسرائيل تريد أن تهاجم غزة بحجة الطائرات الورقية. الطائرات الورقية شو لها علاقة في السلاح؟
1: هنشوف. تفضل يا أستاذ ذكرنا سريعا لأنقل السيد مروان.
2: يعني معلش أخي بسام، المقاربة ليست مع الحق الفلسطيني أم مع الاحتلال. نحن بكل تأكيد لسنا مع الاحتلال ونحن ضد الاحتلال، ولكن الأصل في الأمر أن كل فصائل العمل الوطني أنشئت بالأساس لخدمة الشعب والقضية. حينما نعجز عن مسألة أو نقاش مسألة السلاح، نحن نضع الوسيلة وكأنها غاية، وهذا خطر وخطر جدا. إن عدنا للشعب وهو أصل الأمر، في تعلم بأن هناك مركز الأبحاث للدراسات والمسوح في غزة، في شهر 9/2023 في مسح لهذا المركز قال بأن 51% مع المقاومة المسلحة، ولكن في شهر 10/2025 34% مع هذه المقاومة. ماذا يقول هذا؟ هل الشعب في غزة يريد الاحتلال؟ لا يريد الاحتلال، ولكن يريد الحياة الكريمة، يريد الماء والكهرباء ويريد الصحة والتعليم. لا تقاطعني زي ما طلبت
0: مني. أنا بصلح أحبابي وأصدقائي كل يوم وكل لحظة. يا رجل مش هذا النقاش. نحن، أنا قلت لك سلفا، الشعب الفلسطيني بتجربته، وإحنا كحزب شعب منذ سنوات طويلة واختلفنا في هذا مع فتح ومع حماس ومع الآخرين. نحن ندرك تماما أن المقاومة الشعبية هي الوسيلة الأكثر.

0: مختلف عليا يا استاذ بسام، مختلف
1: عليا. بس مش هذا النقاش، النقاش الان ان اسرائيل تستخدم موضوع السلاح من اجل استمرار العدوان،
2: وحماس تستخدم،
1: ترفض الاتفاقات.
2: واقول لك سر على الهواء لم يعد سرا، انا هقول لك سر لم يعد سرا، اقول لك سر لم يعد سرا. اسمح لي يا اخي بسام، حماس ايضا تراوغ وتماطل، واقول لك السر التالي واراهن عليه على الهواء مباشره، لولا الموافقه التي اتى بها القيادي محمد دحلان لحركه حماس ان يكون لها دور سياسي في اليوم التالي ما وافقت حماس على نزع السلاح. إذن حماس تقدم المصلحة
0: الإسرائيلية على المصلحة
2: الوطنية. أنا لست مستعد كشعب
1: إسرائيل
2: أضع أرهن نفسي للمصلحة الوطنية.
1: يقنع إسرائيل في اللي حكيته.
0: طب لفض هذا للشباك، نحن أمام نقطة واضحة. إذا كان حضرتك
2: مش يقنع إسرائيل، يقنع هم مقتنعين. طيب. هم قالوا لأمريكا جربونا.
0: طيب لو سمحت حضرتك، بس في سؤال رئيسي الآن. نحن لا نختلف وفقا لما تطرح حضرتك أن المقاومة الشعبية هي الأساس، وأن هناك فاتورة دفعت لمقاومة الكفاح المسلح تحتاج إلى مراجعة. هو السؤال الآن، لماذا التمسك بفكرة السلاح؟ هو يقول لحضرتك هذا كسر للإرادة. السيد حسين عموش يقول لحضرتك هذا ليس موجود حتى في القواميس الدولية، من حق المقاومة أن تقاوم الاحتلال بالسلاح، وهنا لا تحاسب المقاومة على ما أنجزته أم لم تنجزه، لأن ميزان المقاومة ليس لصالحها، هي تحارب جيش كالجيش الإسرائيلي. لماذا تحرم المقاومة وتلومها؟
3: نحن منذ وجود إسرائيل ولاحقا يعني في بعد كم سنة رفع شعار حملت الأنظمة وحملت الميليشيات، يلي هي البعض الكثير منا يسمي حاله مقاومة ولكن هي ميليشيات لأن على الداخل بأوطانا، حملت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. هيدا الأنظمة خسرتنا الأرض وقمعت شعوبها تحت هيدا العنوان، وهيدا الميليشيات كمان مارست العنف على شعوبها وعلى الأطراف الآخرين من أجل الهيمنة داخل الأوطان ولم تأبه، وكانت إسرائيل مجرد شماعة لهذه الميليشيات.
0: طيب يا أستاذ مروان، إذا سلمت الحماس أو سلم حزب الله سلاحه، من الذي يضمن أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي؟
3: أنت برأيك ليه اليوم
0: أنت أمام
3: حماس؟
0: ليه اليوم
3: حماس؟
0: أنت أمام حكومة
3: ليه اليوم حماس وليه اليوم حزب الله؟ لو سمحت
1: بس
3: خف الفكرة.
1: طيب
3: بس
1: طيب. حتى النقاش يكون أكثر ممكن جدوى في الآن، سواء حركة حماس أو كل القوى الفلسطينية أو حتى حزب الله في لبنان وافقوا على مبدأ التزامن في التعامل مع موضوع السلاح وموضوع الانسحاب، وهذا باعتقادي يحل الإشكال. بمعنى أنه
0: كل خطوة تكون مقابل خطوة
1: التزامن. من الذي يرفض التزامن؟
3: طيب خلينا هون نحكي. أولاً
0: هذه نقطة مهمة،
1: يعني أنا بدي أقول أنه
3: نحن في الداخل قبل إسرائيل، انسى إسرائيل، المواطن اللبناني حاليا، أكثرية الشعب اللبناني، مش بس لما كانت إسرائيل ولما كان الأمريكان عم يعملوا صفقات مع حزب الله ومع إيران، وأوباما فتح أوتوستراد للإيرانيين من طهران إلى بيروت، ولما إسرائيل عملت اتفاق الترسيم البحري مع حزب الله وتنازل حزب الله لصالح إسرائيل عن أكثر من 1000 كيلومتر مربع من المياه لصالح إسرائيل،
1: حزب الله ولا الدولة
3: حزب الله ما في، كان وقتها ما فيها الدولة، في حزب الله بيقرر، نعرف هيدا الشيء نحن بالبلد. وقتها تنازل لإسرائيل عن حقل كريش لإسرائيل، كان إسرائيل مسلم أنه أوكي عطيني إياهن وأنت اصطفل سيطر على الداخل اللبناني. وبالتالي نحن اليوم ليه حزب الله وصل لهون وليه حماس وصلت لهون؟ نتيجة الهزيمة العسكرية للسلاح، لخيار السلاح. حسن نصر الله يوما ما طلع قال السلاح للدفاع عن السلاح وليس للدفاع عن الشعوب، يعني الشعوب كلهم يموتوا من أجل السلاح يبقى. وهيدا كمان ايضا هيدا خيار عند مجموعات عند حماس.
0: طيب هو بيقول حضرتك
3: اللي نحن وصلنا لمرحله اليوم، انت في نقطه السؤال اللي سأله
0: لا يمكن انكارها، ان حكومه اليمين الاسرائيلي لا تؤمن حتى بفكره ان تكون هناك خطوات متزامنه، يسلم جزء من
3: مين وصل لهون؟ مين وصل لهون؟ الهزيمه هن انهزموا كمان. انت لو انت موازين القوى نتيجه الحرب من 23 لليوم بتصب لصالح اسرائيل. بدي اسالك شيء كمان، بدي اسالك سؤال، عفوا سيدتي،
0: الورقة اللي في إيدك اللي بتواجه بها إسرائيل أليست السلاح؟
3: هيدا أضعف ورقة عنا إياها، أقوى ورقة عنا إياها هي الشرعية، أضعف ورقة عنا إياها اليوم هي السلاح، والخنجر بظهر الشرعيات اللي عم تواجه إسرائيل هو السلاح.
0: تقصد الدولة يعني؟
3: طبعا الدولة
0: والسلطة الفلسطينية.
3: لما انهزمت اليابان

0: الحرب العالمية شو طلع الأمبراطور اليابان؟ أقر بالهزيمة، أنقذ شعبه. نحن هون بدهم يقتلوا حتى آخر طفل. في فرق بين المسؤول عن شعب، بين الشعب والسلاح للدفاع عن الشعب وعن الأطفال وعن النساء، أو أنه النساء والأطفال حتى آخر واحد يموتوا من أجل السلاح. هيدا هو الفرق بالخيارات، إذا كانت خيارات وطنية أو غير وطنية.
1: وإنت عندك سلاح، ما بالك لو ما عندكش سلاح هتعمل فيك إيه؟
0: المشكلة مش مشكلة إسرائيل لحظة، هلأ نحن بالمواجهة بين لبنان وإسرائيل، المفاوضات اللي وصلنا لها، هل كان لبنان قاعد على طاولة المفاوضات مع إسرائيل لو ما أنه إسرائيل محتل الجنوب قبل 23؟ كان مش وارد هذا الموضوع. استجلاب السلاح للاحتلال هو اللي دفع بالشرعية اللبنانية والدولة اللبنانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات. موقع لبنان على طاولة المفاوضات، أخذ لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل، أخذ اعتراف وتعهد من قبل إسرائيل بأنها سوف تنسحب إلى الحدود الدولية المسجلة بالأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل في حال سلم حزب الله سلاحه. نحن أخذنا هاي الموقف، هل كان بيقدر حزب الله بسلاح يجيب هيدا الموقف؟
1: هذا سؤال مهم للغاية، ولكن لدينا فاصل قصير. ضيوفي الأعزاء، فاصل قصير ونعود لهذا النقاش.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: مرة أخرى والنقاش سخن للغاية في الاستوديو. أعود لسيد حسين العموش، يمكن أن ترد على ما طرحه السيد مروان قبل الفاصل مباشرة. أستاذ حسين، وأنت سمعت إليه قال لك بشكل واضح السلاح ما فائدته الآن؟ هو عامل يؤدي إلى المزيد من الخسائر، المزيد من التضحيات، دون أن تكون هناك أي مكاسب حقيقية. وطالما أن حماس وحزب الله سيوافقان على تسليم السلاح، فيكون في هذه اللحظة بدلا من التأخير الذي لا فائدة منه من وجهة نظري.
3: نعم، شكرا. بس بدي تعطيني
2: أكيد،
3: لو سمحتي بس تعطيني وقت حتى أرد، لأنه أنا ما
2: تفضل. أكيد،
3: إلا بداية الحلقة.
2: أكيد.
3: أولا، قبل 7 أكتوبر زي ما بتعرفي حضرتك والأخوة اللي بالاستديو، إسرائيل كانت تحاصر، أو أنا ما بحبش استعمل كلمة إسرائيل، وأنا بقول الكيان الصهيوني كان يحاصر غزة بحصار عنيف شديد، ووصل الأمر بتجويع الأطفال وتجويع النساء، ومعنى آخر أن الاحتلال كان يضغط بكل ما لديه من قوة على غزة، على غزة، على قطاع غزة. المفارقة اللي حصلت أنه من أبناء غزة، يعني طلع شباب مقاومين سواء من حماس أو من فصائل أخرى، حاولوا يعني يقوموا بواجبهم الديني والأخلاقي تجاه شعبهم، وقاموا بما قاموا به. الآن إسرائيل طبعا، أنا مستغرب كلام أخوي مروان أنه يلوم حماس ولا يلوم إسرائيل ولا يلوم الكيان الصهيوني على هذا الصرف.
2: ومين قال أنه لا يلوم؟ أصل هي دي حاجة بديهية، حاجة بديهية. أو صح حسين، ما فيش حد لما بيتخذ هذا المنطق هو بيوفر من ذريعة لإسرائيل.
4: تحت عنوان ممنوع اللوم الأنظمة المقاومة ومجموعات المقاومة، قتلوا الشعوب والشعوب بالفقر وبالفساد وبالبأس،
3: لأن تجربتنا مع الكيان الصهيوني تجربة سيئة. عمرهم ما حافظوا على عهود، عمرهم ما حافظوا عهد. إسرائيل دولة توسعية، تنظر العالم العربي بأنه عالم يعني بيوم الأيام.
4: لماذا لم تطلق طلقة نار إسرائيل على مصر والأردن لعمل اتفاق سلام بينه وبينهم؟
3: أيضا أكمل،
5: تصور إسرائيل حمامة.
4: لا، أنا عم بحكي
5: إسرائيل لم تقرب
4: اتفاق بكريشة. طيب، خلينا نكون واقعيين، ما بدنا نزيد. نحن مشكلتنا عاملين

0: نستمع إلى بعضنا وتحمل مسؤوليات
1: لخيار المقاومة وخيار المقاومة. اسمحي لي بس ممكن أكمل فكرتي
2: طبعا يا فندم. تفضل.
1: أنا سمعت بالنهاية.
2: حقك تفضل.
1: هو بده يتكلم وما بيخلي الآخرين يتكلموا.
2: طب تفضل.
1: أنا بقول إنه خيار المقاومة خيار مشروع وخيار وإن كانت يعني في حالة ضعف وإن كان في حالة يعني وهن, إلا أن المقاومة اليوم يعني تقول كلمتها وتدافع عن العرب وتدافع عن الكلمة العربية وتدافع عن الأرض العربية المحتلة. لا يوجد خيارات أخرى. أعطيني خيارات أخرى. يعني هل الخيارات الأخرى أن نستسلم وأن نسلم لإسرائيل ما تريده؟ إسرائيل يعني جشعة وستحاول أن تحتل دول أخرى وتحاول أن تحتل مناطق أخرى. يعني معنى آخر, أنا أريد أن أشاغل دولة الكيان الصهيوني بما أستطيع. هل بتقول لي أنت طيب أنا إذا نزعت السلاح هل أستطيع أن أنزع الشرعية؟ هل أستطيع أن أنزع المقاومة من قلوب أطفال غزة ومن قلوب الفلسطينيين؟ هل نزع السلاح؟
3: المقاومة
1: يعني
3: المقاومة مش مشروطة في موضوع السلاح يا أستاذ.
1: أنا بقول إنه لا لا لا لا لا لا لا لو سمحت يا أخي, أنا بس أكمل فكرتي. وجود مقاومة مشروعة في كل الدول في كل العالم هذا شيء إيجابي. بالعكس هذا.
2: هل المقاومة تعني السلاح فقط يا أستاذ حسين؟ كده اختزلنا مفهوم المقاومة في السلاح وهو من الناحية المنطقية غير موجود. يعني المقاومة ليست السلاح.
3: ترشد اسمحي لي.
2: طيب
1: مقاومة أنا بفهمي مقاومة المحتل هي مقاومة بالسلاح طبعا, وان كان سلاح, وان كان الوضع اللي بنحكي عنه انه في موازين قوى شديده. يعني في فرق بين سلاح المقاومه في في في في غزه وبين سلاح الدوله الصهيونيه.
2: ايوه نحن ننظر يا استاذ حسين, بس عشان نبقى عقلانيين, هناك من يقول لحضرتك بشكل واضح اننا نعتقد ان قتل المدنيين في اسرائيل هو مقاومه ضد الاحتلال, ولكن العالم الغربي ينظر اليه على انه قتل المدنيين. لا لا. يعني ارهاب, هذا يضعف فكرة المقاومة ويضعف فكرة القضية أصلا. هناك عالم لا نستطيع أن نتجاهله. طيب
1: الغرب الغرب
3: تسمحي
1: لي. أي غرب أي غرب أي غرب ست رشا أي غرب الغرب اللي
3: شاهد موضوع استهداف المدنيين موضوع استهداف المدنيين في اتفاق فلسطيني من كل القوى الفلسطينية على عدم استهداف المدنيين
1: بدعم الكيان الصهيوني. أي غرب
3: هذا الموضوع نطرح عليه.
1: يعني للأسف
3: في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني الموقعة من جميع الفصائل بما فيها حماس
1: في دعم أمريكي للكيان الصهيوني
3: واضح بعدم استهداف المدنيين.
2: فضلك يا استاذ حسين,
1: في خلاف فلسطيني من يدافع عن هذه الفكره.
2: طيب يا استاذ حسين,
1: بدل ان يقول كلمته بدل ما
3: المشكله هي لا تريد ان تكسر حق الشعب الفلسطيني في مقاومه الاحتلال باي شكل. مش بس الموضوع السلاح جزء من شكل من اشكال المقاومه, ممكن ان يتغير ممكن ان لا نحتاج الى سلاح اصلا, ولكن مشكله اسرائيل الحقيقيه في الصراع.
2: طب لماذا بقى حضرتك ترفض تسليم السلاح الان؟
3: عشان انا بقول انه الموضوع الذي تطرحه اسرائيل في موضوع السلاح هو موضوع تضليلي مضلل. الطرف الفلسطيني اسرائيل تريد ان تكسر اراده المقاومه عند الفلسطينيين باي شكل, حتى عندما دافعوا عن نفسهم في تل ترفض ذلك, عندما يدافعوا عن انفسهم امام حرق مزارعهم ترفض ذلك. عندما يدافع
2: طيب هناك وجهه نظر مهمه
3: ان اسرائيل تريد ان تكسر حق الشعب الفلسطيني في المقاومه.
2: طيب يا سيد ذكرنا, ما قاله السيد حسين العموشي الان كلام خطير للغاية, وأيضا ربما هناك تواصل فيما يطرحه السيد بسام. المسألة ليست في السلاح, المسألة في أن هذا كسر للمقاومة, وإسرائيل لن تلتزم حتى ولو تم تسليم سلاح حماس أو حزب الله. إسرائيل لن تلتزم بأي شيء. ليس هناك ما يطرحه السيد عموش موجود في الوجدان العربي بأن هناك ليست هناك حالة من الثقة. صحيح. في إسرائيل. كيف يمكن التعامل مع هذا الأمر؟ أنا هسلم سلاحي, طب إلا يضمن أن إسرائيل ستلتزم؟
4: سريع. ما حدا بيضمن أن إسرائيل تلتزم, ونحن لا نختلف أصلا لا على توحش ولا على إجرام إسرائيل, بل على العكس نحن نبحث عن الأداة المناسبة لمقاومة هذا المحتل. ولكن من المعيب علينا فكريا ووطنيا أن نقزم فعل المقاومة فقط في أداة واحدة هي أداة السلاح. ولم نكن نرفض السلاح منذ الثورة الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي, ولكن لكل مرحلة وزمن ويعني موازين قوى تختلف.

0: تختلف عن الأخرى. علينا ألا نقزم بأن مفهوم المقاومة هو فقط في السلاح، كما تفضل الأستاذ بسام قبل قليل، لدينا اليوم ما يسمى بالمقاومة الشعبية الفعلية وليست الشعبية.
1: أنا موضوعي ليست المقاومة بمفهوم السلمي أو الشعبي، أنا مفهومي الآن
0: حاضر اليوم.
1: لماذا ترى حضرتك أنه
0: لا لا خليني أكمل فكرتي.
1: طب أكمل بس عشان الوقت، عشان ندخل في موضوع المباشر الخاص بالحلقة. لماذا تدعم فكرة أن تسلم حماس أو يسلم حزب الله؟
0: القضية أكبر من سلاح حماس، القضية إنقاذ ما تبقى من الشعب الفلسطيني.
1: طيب ما هو السؤال الآن، أنت ترى هم يقولون بشكل واضح ماذا مناط أن تلتزم إسرائيل؟
0: السلاح اللي بيحكوا عنه هل هو يعني معلش بشارة بحبح لما حكى مع حماس كان بيسألها عن السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف. خلينا نكون صريحين، والأستاذ بسام عندك في الاستديو بيقدر يقول لك بعد الهوى مش قبل الهوى، هل لدى حماس اليوم سلاح ثقيل من أساسه؟ هل لديها سلاح متوسط من أساسه؟ أم هو تضخيم فكرة السلاح للاستخدام لحجز مقعد في اليوم التالي؟ هل يحمي أو يرضع المحتل؟ هل يغير موازين القوة السلاح الموجود؟ هل
1: طب يرد الأستاذ حسين العموش على هذا السؤال لو سمحت؟
0: يخدم بقاء الشعب الفلسطيني؟ هذا هو السؤال.
1: طيب ليرد عليه الأستاذ حسين.
0: أنا مش بدي أستخدم طيب السلاح.
1: طيب رد على هذا السؤال برد مباشر يعني. يا أستاذ حسين تفضل. أستاذ حسين
2: نعم نعم، أنا بقول أنه من حق الفصائل المقاومة أيا كانت أن تتفاوض سياسيا وهذا موجود، لكن أنا بقول اليوم أنه مجرد ما يعني تسليم حماس لأسلحتها لم يوقف العدوان الإسرائيلي، وسنرى يوميا الطائرات الإسرائيلية تقصف غزة. أنا بقول أنه أنا مش عارف كمان ليش الأخ زكان زعلان أنه حماس راح تأخذ دور سياسي، يعني أنت لا تعترف بوجود حركة المقاومة الإسلامية حماس، يعني
0: أنا
2: أنت بس بدك المقاومة.
1: هذا ليس موضوعنا،
2: هذا موضوع سياسي.
1: هذا موضوع ثاني.
0: أنا مش زعلان، ولكن أن ترهن مصلحتها التنظيمية، ترهن شعبها
2: يعني
0: لصالح مصلحتها التنظيمية أزعل.
2: لا بزعل يعني أنا مش عارف ليش.
0: نعم
2: لا انا بقول
0: بزعل لانه
2: اليوم
0: لانها ترهن
2: يا سيدي
0: من اول السنه لليوم لدينا ألف يعني اكثر من 1000 شهيد و2000 يعني هذا لانها طيب ترهن الشعب
1: لنفضل الشباك
0: وخادعه ومضلله كما يقول الاستاذ.
1: القناعه الان ان تسليم السلاح لن يؤدي الى التزام اسرائيل، انت ممن يرون ان تسليم السلاح سيجبر اسرائيل على الالتزام؟ اجابه اخيره لو سمحت.
3: اولا تسليم السلاح يعزز الشرعيه ودور الشرعيات اي الدوله في المفاوضات لتحصيل المكتسبات، وامام المجتمع الدولي اي شرعيه اقوى بكثير من كل الصواريخ اللي بتملكها المجموعات الخارجه عن الشرعيه. وفي امر اخر، اذا كان السلاح هو فعلا للمقاومه، لماذا حزب الله وافق على تسليم السلاح جنوب الليطاني حيث هناك احتكاك مع إسرائيل وحيث هناك احتلال إسرائيلي، ويرفض تسليمه شمال الليطاني اللي بعيدة حوالي 20 و30 كيلو متر عن الحدود
1: يعني
3: الإسرائيلية؟ وبالتالي السلاح هو من أجل النفوذ الداخلي وليس
1: من أجل في مرحلة التفاوض المستحيل إذا ما لم يتم حصر أي من الاتجاهين، إما السلاح أولا أو الانسحاب أولا. شكرا لضيوفي الأعزاء، انتهى وقت محل نقاش، إلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.

0: من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
1: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
2: تصريح بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا، إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
1: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
2: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
1: حرب 48، لماذا لم ننتصر؟
0: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

الرجاء في إيران يتوقف عن العمل، وصور أقمار صناعية تظهر عمليات تجريف أمريكية لفتح ممر ملاحي بهرمز. إسرائيل تشن غارة جديدة على المنصوري وتلة علي الطاهر، وأمريكا تطالب حزب الله بتسليم السلاح فورا. مدير المخابرات الأمريكية يقترح في موسكو عقد لقاء ثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي. ونيبال تواصل جهود الإنقاذ بعد الفيضانات، وواشنطن تعلن عن تقديم مساعدة إنسانية بقيمة 3 ملايين دولار فاصل 6.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات كبيرة بفعل الحصار والعقوبات الأمريكية، ففي حين تمر نحو 70% من حركة الصادرات والواردات الإيرانية عبر ميناء رجائي في بندر عباس، التقطت يوم أمس صور توثق توقفا كاملا لهذا الميناء، لا عملية تحميل ولا تفريغ في ظل الحصار الأمريكي المطبق على إيران.

هذا ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية لقطات من اللحظات الأولى لقصف مستودعات النفط في طهران خلال حرب الأربعين يوما، وهو القصف الذي أخرج جزءا من قدرة الدعم وتوزيع الوقود في العاصمة من الخدمة. ولم تعد مستودعات شمال

0: شرقي وشمال غربي طهران ضمن دورة إمدادات الوقود، كما تراجعت القدرة التشغيلية لمستودع منطقة الري في جنوب شرق العاصمة الإيرانية إلى نحو 30% من قدرتها السابقة. هذا وأظهرت صور أقمار صناعية تنفيذ الجيش الأمريكي عملية تجريف سرية لفتح ممر ملاحي جديد عبر الجانب العماني من مضيق هرمز، ويبلغ عرض الممر نحو 1600 قدم بعمق طبيعي يقارب 93 قدما. وبحسب الصور مشاهدينا، فإن السفن التي تستخدم هذا المسار ستبقى خارج نطاق رؤية إيران. في لبنان، شنت إسرائيل سلسلة غارات جديدة على مرتفعات علي الطاهر ووادي الحجير بأطراف بلدة النبطية الفوقة في الجنوب اللبناني، وأظهرت مقاطع متداولة تصاعد أعمدة الدخان من ثلاث مناطق على الأقل في مرتفعات علي الطاهر ومحيطها.
1: نحلي ظهرنا لبرا طيب هاي ثلاث غارات نحلي ظهرنا لبرا.
0: وفي واشنطن، شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة تسليم حزب الله لسلاحه ليكون لبنان دولة آمنة ذات سيادة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستعدة لتقريب وجهات النظر عندما يبلغ حزب الله الدولة اللبنانية بتسليم سلاحه. أكدت مصادر أمريكية للعربية أن إدارة الرئيس ترامب لا تنوي تمديد مذكرة التفاهم بين البنتاغون وإقليم كردستان العراق لتمويل البشمركة. وبحسب المصادر، تنتهي مذكرة التفاهم في 30 من سبتمبر المقبل. إلى السودان، حيث أفادت غرفة طوارئ دار حمر في ولاية شمال كردفان السودانية بمقتل 4 مواطنين في غرب محلية بارا جراء هجمات لقوات الدعم السريع. كما اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين عزل في عدد من القرى، وأضافت أن عمليات سلب ونهب طالت ممتلكات المواطنين في قرية القاعة غرب محلية بارا. حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي طمأن سكان الإقليم بشأن الوضع الأمني، قائلا إنه تحت السيطرة في جميع المناطق.
2: بالنسبة للضيقة الصاعدة أعضاء اللجنة الأمنية يمكن كانوا مستبشرين خير، فالمنطقة تحت السيطرة، المناطق كلها صح يمكن الحرب يعني بعض أحيانا في فر وكرب، ولكن بقوة أو بجدارة القوات الشعب المسلح يعني يمكن أصبح في أمل ملموس على الأرض، وطمنونا وأنا بطمن كل المواطنين بتاع إقليم النيل الأزرق. طبعا في ضعف الضمائر المشوشين عشان يقدر يسلم البلد للميليشيات وكده، يوم بيحاولوا يبثوا طبعا الشائعات يدخلوا الخوف في وسط المواطنين، فأنا داير أطمنكم النيل الأزرق بخير.
0: وكان الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية إلى محور بكوري في إقليم النيل الأزرق لتعزيز مواقعه ورفع جاهزيته في مواجهة قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية شمال. هذا وأعلنت الفرقة الرابعة موشاة تحريك لواء النخبة إلى محور بكوري لدعم القوات المنتشرة وحسم المعارك في المنطقة. استعاد عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر قاعدة عسكرية استراتيجية في العاصمة نيامي بعدما سيطر عليها متمردون في وقت سابق. وقال مصدر دبلوماسي في نيامي إن الحرس الرئاسي استعاد سيطرة على القاعدة الجوية بمساعدة الروس وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين. كشف موقع أكسيس نقلا عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتليف اقترح خلال زيارته موسكو عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودمير زيلينسكي بهدف إعادة إحياء مسار السلام. وبحسب أكسيس طلب راتليف من رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بوتنيكوف يقنع بوتين بالمشاركة في

0: قمة الثلاثية. في المقابل صرح السفير المتجول لدى وزارة الخارجية الروسية أندريي بيلوسوف بأن الاستراتيجيين العسكريين الأمريكيين يدرسون بجدية إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوروبا. ووفقا للدبلوماسي فمحاولات واشنطن لبدء حوار حول ترسانة روسيا من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية لا تخدم سوى غرض واحد، هو صرف انتباه المجتمع الدولي عن الخطر الذي تشكله الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا وبرامج وخطط الصواريخ النووية التي تنفذها واشنطن. من جهة أخرى، اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد تصريحات أوروبية اعتبرت روسيا خصما وعدوا بحسب بيسكوف، لكنه لم يشر إلى ماهيتها. أضاف المسؤول الروسي أن سياسيين أوروبيين يتخذون موقفا عدائيا تجاه روسيا بالكلمات وبالأفعال أيضا، كما أنهم يحشدون قدراتهم العسكرية ويشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية ضد روسيا. أما في أوكرانيا مشاهدينا، فقد قتل 37 شخصا وأصيب العشرات جراء ضربة روسية استهدفت مستودع ذخيرة يتبع لقوات الدفاع الأوكرانية في قرية ميلا في مقاطعة كييف، وأدت إلى انفجارات واسعة ألحقت أضرارا بنحو 130 منزلا. حصريا للعربية إذن يدخل الزميل حذيفة عادل موقع المستودع المستهدف ويتجول في القرية لرصد حجم الدمار. نتابع.
1: أنا هنا في قرية ميلا، وكما تشاهدون خلفي تماما هذا هو المستودع الذي تم استهدافه الليلة الماضية من قبل جيش الاتحاد الروسي بالطائرات المسيرة. هذا المستودع يتبع لقوات الدفاع الأوكرانية، وهو مستودع تستخدمه لتخزين الذخائر في منطقة ميلا. العربية حصريا الآن تدخل إلى هذا المستودع لنشاهد معا حجم الدمار الكبير الذي حدث في هذا المستودع. حصيلة الضحايا ارتفعت نتيجة الهجوم الروسي على هذا المستودع وما عقبه من انفجارات وحريق في قرية ميلا بمنطقة بوتشا في مقاطعة كييف إلى 37 قتيلا، فيما أصيب العشرات بينهم أطفال. وتواصل فرق الطوارئ عمليات البحث ورفع الأنقاض وإزالة الذخائر غير المنفجرة، فيما أجلي أكثر من 400 شخص من منطقة الحادث بينهم أطفال. ومن بين القتلى رئيس مجمع ديميتريفكا الذي تتبع له قرية ميلا تراس ديتيش الذي قتل أثناء مشاركته في عمليات إنقاذ السكان. هذه خلفي إحدى سيارات الدفاع المدني احترقت بالكامل. هذه إحدى المعدات التي وصلت في اللحظات الأولى إلى الموقع بعد الانفجار، ولكن الانفجارات الثانوية تسببت أيضا في احتراق ودمار هذه المعدات والسيارات للدفاع المدني. قبل دقائق فقط تقدم إلي بعض منسوبي الدفاع المدني وحذروني من التوجه إلى هذه المنطقة التي ترونها أمامكم في الصورة، تسمعون الصوت، وحذرونا من التقدم لأن هذه المنطقة خطيرة وما زالت هناك، وتسمعون الأصوات، ما زالت هنالك أجسام لم تنفجر بعد، وما زلنا من حين إلى آخر نسمع أصوات الانفجارات. الدمار هائل وكبير جدا، مساحة المستودع مساحة كبيرة جدا. وسندخل معا إلى هذا المنزل الذي احترق بالكامل ودمر بشكل كبير نتيجة الهجوم ونتيجة الانفجارات الثانوية التي تمت حتى الآن. هنالك 37 قتيلا، والدفاع المدني يقول أن هذه الأرقام غير نهائية. هذه المنازل في العام 2022 كانت هي جبهة القتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، فالقوات الروسية كانت تسيطر على أجزاء من هذه القرية وأجزاء أخرى كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية، ودمرت أيضا هذه المنازل في ذلك الوقت، وتمكن السكان من العودة وإعادة إعمارها والسكن فيها، ولكن بعد 4 أعوام ها هي تدمر من جديد. لقناتي العربية والحدث، حذيفة عادل، قرية ميلا، منطقة بوتشا، ولاية كييف.
0: أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا تفتقر إلى التغذية الكهربائية من مصدر خارجي منذ أكثر من أسبوع، وهي تعتمد حاليا على مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ. وحذرت الوكالة في بيان من أن المحطة التي تحتاج إلى الطاقة الكهربائية لتبريد مفاعلاتها الستة المتوقفة عن العمل لا تملك سوى مخزون من الديزل يكفي لـ10 أيام في الموقع

أعلنت حركة طالبان رغبتها في تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وإعادة فتح السفارة الأمريكية في كابول وكذلك السفارة الأفغانية في واشنطن. كما اعتبرت الحركة في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة للانسحاب الأمريكي

0: يعود إلى البنك المركزي الأفغاني، فيما تعود أموال أخرى بحسب قوله إلى رجال أعمال أفغان. أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 3,600,000 دولار للنيبال في أعقاب كارثة الفيضانات. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن هذا الدعم يتضمن مساعدات غذائية طارئة تكفي لنحو 3 أشهر، ما يصل إلى 10,000 أسرة متضررة من الفيضانات. وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال أعلن أن نحو 2400 شخص إذن لا زالوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات، مشيرا إلى أن حكومة بلاده حشدت كافة الإمكانيات لتنفيذ عمليات الإنقاذ والبحث.
1: عقب الفيضان المفاجئ المدمر، حشدت حكومة نيبال كافة الموارد والجهود المتاحة لديها لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة والتعافي. لقد تم إنقاذ ما يزيد عن 4,451 شخصا من المنطقة، منهم ما يزيد على 187 مواطنا أجنبيا. وحتى الآن جرى انتشال 626 جثة من تلك المناطق، بينما لا يزال مصير نحو 2400 شخص مجهولا. بعد انقشاع الغيوم قليلا وانحسار المياه، ظهر حجم الكارثة. عجلات الحياة تعطلت. لليوم الرابع على التوالي، فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين في المناطق المتضررة على الحدود بين نيبال والصين. من حالفهم الحظ ونجوا يروون قصة الكابوس الذي عاشوه.
2: عندما حل الفيضان رأيت مياه تتصاعد للأعلى وتبدو كالدخان. حينها سارعت بمنادات الأطفال والعائلة بأكملها للصعود إلى مكان مرتفع. رأيت المياه تندفع بقوة جارفة ومعها الصخور، فواصلت الركض صعودا إلى مكان أكثر ارتفاعا. حين أرى مشهدا كهذا أعجز عن وصف شعوري. قلبي يعتصر، إنه شعور يقترب من الجنون. ثمة أصدقاء لا أستطيع الوصول إليهم، لقد رحلوا، لا أعرف حتى عدد المفقودين.
1: لغة الأرقام تشير إلى حجم الكارثة. مئات الأشخاص لقوا حتفهم في نيبال والتبت الصينية، فيما لا يزال أكثر من 3,000 شخص في عداد المفقودين، ونحو 90,000 شخص تضرروا من الكارثة بحسب الصليب الأحمر الدولي. ومع استمرار جهود الإنقاذ، المخاوف مستمرة من فيضانات إضافية نتيجة بحيرات مائية تشكلت عقب الانهيار الجليدي الذي حدث قبل 3 أيام. بلال البجديني، العربية.
0: في الجزائر مشاهدين، تتواصل جهود إخماد حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في عدد من الولايات وسط تراجع عدد البؤر المشتعلة، حيث تم تسجيل 54 حريقا أخمد منها 44، فيما تتواصل عمليات السيطرة على 10 حرائق متبقية. وفي ظل متابعة تداعيات الحرائق خاصة بولاية جيجل الأكثر تضررا، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عقد اجتماع خاص يضم المسؤولين المعنيين لاتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذه الكوارث، مؤكدا أن تزامن اندلاع الحرائق وقوتها أمر غير عادي، وشدد على عدم استبعاد فرضية العمل الإجرامي بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

أفاد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية بإجراء تغييرات في القيادة العسكرية للبلاد شملت إقالة وزير الدفاع نوك وانغ تشول. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الوزير أقيل واستبعد من قيادة الحزب الحاكم خلال اجتماع عقد السبت برئاسة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. رفضت حكومة ولاية برلين التعليق على مطالب قراصنة نفذوا هجوما على شبكة البيانات الإدارية للمدينة وسط استمرار التحقيقات في خرق واسع للبيانات الحساسة. ووفقا لتقرير نشرته مجلة دير شبيغل، طالبت المجموعة المتخصصة في الابتزاز الإلكتروني بفدية قدرها 30 بيتكوين أي ما يعادل نحو 2 مليون يورو، مهددة بنشر البيانات المسروقة على شبكة الدارك نت في حال عدم الاستجابة لمطالبها، فيما تواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها لكشف تفاصيل الهجوم وهوية منفذيه. نهاية النشر مشاهدينا، في أمان الله.

0: قصة سايكس بيكو
1: شنو قصتها؟
0: سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز،
0: نسميه شرك.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء، الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، هل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر. مرحبا بك.
1: يا هلا وسهلا.
0: اليوم راح نتكلم على أساس بيكو، بس قبل ما أروح على أساس بيكو، في لغط على موضوع وثيقة كامبل اللي قالوا أنها عام 1907 وأن هناك حصل اجتماع واستدعوا المنظمة الصهيونية في ذاك الوقت وحصل اتفاق على تقسيم المنطقة العربية إلى قسمين. مدى صحة وثيقة كامبل اللي تكلموا عليها؟
1: والله قضية مخجلة. أنا رديت عليها في حينها. من تقول بها قال عقد اجتماع لمدة سنتين.
0: إيه؟
1: بالله عليك، فيه حكام ورؤساء وزارات ووزراء، لا وشيء اجتماع سري لمدة سنتين. فكلام يعني لا يعقل، ومعروف منطلقات من يقول به. في هذه التيارات المؤدلجة تبحث عن عدو، تريد أن تبرر الإخفاقات وغيرها، بالتالي هذا كلام يعني ابحث عنه لن تجد له مكان. إنما دائما هذه يسمونها، شوف في فارق بين المس انفورميشن والدس انفورميشن. المس انفورميشن تطلع كذبة كاملة، بالتالي لما يبحث الناس سهل اكتشافها إنه ماكو شيء. الدس انفورميشن أسوأ. الدس انفورميشن تدور اسم حقيقي، مكان حقيقي، وبعدين تنحرف به للكذب، وبالتالي كلام يعني لا يستحق الرد عليه. وهذا ضمن نظرية المؤامرة، وأن إحنا والله أفضل ناس، بس إحنا يعني يتآمر العالم علينا. طيب ما يتآمروا على أمم أخرى يعني، بس إحنا.
0: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ فعلا هي اتفاقية على أرض الواقع أم هي أيضا وهم؟
1: لا مو وهم دفن يعني، قطعا مو وهم. إنما إحنا كعرب بالقرن العشرين يعني كان في ثلاث أمور لو ما كانوا موجودين لوجب أن نخترعهم حتى نلقي عليهم بكل إخفاقاتنا، اللي هم أولا الاستعمار، اتفاقية سايكس بيكو، وإسرائيل. يعني لو شلنا هذول الثلاث من القاموس العربي لنكشفنا. فالبعض كلما أخفق والله بسبب الاستعمار، والله بسبب إسرائيل، والله بسبب سايكس بيكو. حقيقة الحال أنه اتفاقية سايكس بيكو حقيقة هي اتفاقية كانت ثلاثية بين فرنسا وبريطانيا وروسيا، هذه بال 1916. اللي صار طبعا اللي فضحها اللي هو تحول روسيا إلى دولة بلشفية، واكتشفت الاتفاقية الثلاثية، لأن هي بين ثلاث دول، كانت روسيا كمان تطمع بأجزاء من الدولة العثمانية. وحقيقة الحال أنه في أمور تظهر أنه سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من أمور. الدلالات واحدة تاريخية لا تخطئ، والثانية حسابية لا تخطئ، وتعرف لغة الأرقام لا تخطئ. سايكس بيكو هي عقدت أبان الحرب العالمية بال 1916، وكان واضح للعيان أن الدولة العثمانية رجل أوروبا المريض يعني ذاهبة إلى الهزيمة ضمن دول المحور، وأنه يراد يعني توزيع التركة. وكان هذا الأمر مقبول، هذول إمبراطوريات سواء كانت الإمبراطورية القيصرية أو البريطانية أو الفرنسية. الآن الحقائق اللي تجلت عنها يعني المدة اللي اللاحقة لسايكس بيكو، طبعا سايكس بيكو أعطت الإنجليز العراق والأردن انتداب عليهم. كانت الفكرة على الأقل بجانبها الخير أنه والله هذه الدول خرجت من نير الحكم والاستعمار العثماني وما فيها أي مقومات دولة حتى تعطى الاستقلال حتى تنضم بعد ذلك لعصبة الأمم. وفرنسا أعطيت سوريا ولبنان، وصار الخلاف على قضية تعريف سوريا. سوريا كان الفرنسيون يروا أن فلسطين هي

جنوب سوريا، هي تابعة لسوريا. حتى الحاج أمين الحسيني للمعلومة اللي يعني رفض كل الاتفاقيات اللي تؤسس منها دولة فلسطينية كان يعتقد أنه الدولة الفلسطينية مؤامرة إنجليزية، هو يؤمن بأنه فلسطين هي جنوب سوريا. المهم صار خلاف بين الإنجليز وبين الفرنسيين. الإنجليز ليش كانوا يبون فلسطين تحت الانتداب الإنجليزي؟ لأنه يبون منفذ على البحر الأبيض المتوسط، شافوا بالعراق في نفط بكركوك في بالموصل وهالمناطق، يريدون أن يمدونه لحيفا بالشرق الأوسط. إنما خلينا نتكلم عن حقائق الحياة وعن ما يقوله التاريخ أخي أبو أحمد. أولا إذا ادعينا أن سايكس بيكو هي اللي قسمتنا، هذا الكلام يصح لو أنه لحظة انسحابهم توحدنا. هني نقول والله شوفوا هم كانوا المسؤولين عن فرقتنا وعن تجزئة بلداننا. إنما حقيقة الحال بعد ما انتهت سايكس بيكو، بعد ما طلع الاستعمار، العكس حدث. هم سايكس بيكو على الأقل ضمت الموصل لنا، قبل ذلك الاحتلال البريطاني لمصر ضم السودان وجنوب السودان ووصل إلى أوغندا. إنما لما تركونا انقسم جنوب السودان، لم نتوحد. اليوم دولنا بسوريا وبالعراق تجزأت وانقسمت والبقية يعني واضح هذا. فإذن لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. إذن هذا الجزء التاريخي الحقيقي، بعد ما مشوا ما توحدنا. نأتي على لقة الرقم، وهذه اللي ما حد يتكلم عنها. هذه الأرض بمجموعها اللي هي اللي قلناهم العراق والأردن اللي تبعت بريطانيا وسوريا ولبنان، مقارنة بالأرض العربية هذول مجموعهم 700,000 كيلو، مجموع الدول هذه اللي أشرفت عليها أو قسمتها سايكس بيكو، مما مجموعه 14 مليون اللي هي مساحة الوطن العربي. إذن لو سايكس بيكو منعت الوحدة ضمن هالدول هذه اللي تمثل فقط 700,000 من 14 مليون، ماذا عن بقية الدول؟ ليش ما توحدت؟ ليش ما توحدت مصر مع ليبيا؟ بالعكس مصر والسودان كانوا متوحدين، انقسموا. تونس شو اللي منعها لا تتوحد مع الجزائر؟ الجزائر مع المغرب. هذا بالنسبة للمساحة. لعدد السكان كذلك، هذولا ما يمثلوا حتى أقل من 20%. فحتى لو ألقينا باللائمة على سايكس بيكو كاتفاقية أنها سمحت ب انتداب أو قيام انتداب بريطاني وفرنسي على هالدول، وقلت لك وأقول لك حاجة بعد معلومة يجب أن يعني نعلمها. الحجة القانونية حقيقية في جزئية أنه بالفعل دولنا لما تركها الاستعمار أو الاحتلال أو سميه ما تسميه، اللي هم الدولة العثمانية لما احتلتنا ما تركت لنا بنى أساسية حقيقية. يعني لما كان في كان المدارس هم اللي يقعدون على الأرض اللي يحفظ القرآن وغيره، ما عندنا جامعات، ما عندنا هيكلة للدول. هذه اللي نلقي عليهم باللائمة اللي هم الانتداب الإنجليزي طبقا لسايكس بيكو والفرنسي، روح شوف إنجازاتهم في العراق وإنجازاتهم في سوريا. هم من خلقوا الدولة الحديثة، هم من أنشأوا الدستور. في العراق أنشئ الجيش العراقي من الإنجليز، خلق البرلمان، خلقت المدارس الحديثة، خلقت الجامعات. لبنان بدأت حالة الازدهار وتحولها إلى سويسرا الشرق، سوريا الحال كذلك. وبالتالي مثل ما كان لهم من الأمور السالبة وحدث الثورات وحدث قمع، يعني من الأمور اللي حصلت واللي تدل على أنه حتى تأثيرهم كان في بعضه موجب جدا. يعني تجي القيادة الفرنسية لسوريا وكان هناك وعد بالفور والوطن القومي، قالوا والله نعطي المكونات السورية أوطان قومية، نخلق دولة للدروز مو دولة مستقلة، يعني وطن قومي ودولة للعلويين ودولة لدمشق ودولة لحلب ضمن اتفاقية سايكس بيكو. تصور ما يحدث، شوف اللي الآن نخشى على أوطاننا من التقسيم، شوف شنو حصل آنذاك. الدروز برئاسة سلطان الأطرش يعلن الثورة بمساعدة من عبد الرحمن الشهبندر دكتور سني من دمشق، ويعلن سلطان الأطرش أننا لا نبحث عن استقلال للدروز، نبحث عن استقلال لسوريا. جبل العلويين اللي أعطي الاستقلال يثور صالح العلي هو علوي، ويثور معه إبراهيم هنانو سني من حلب، وتسقط دولة حلب وتسقط دولة دمشق. فمن في جزء

0: من سايكس بيكو، ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة، في جزء من سايكس بيكو أشعل الشعور القومي لدرجة أنه هذه الطوائف وهذه المكونات تعطى الفرصة لخلق دولة يعني لها استغلالية مو استغلال تام. فبعدين خلينا أذكرك بشيء أخي أبو أحمد، اللي حدث بسايكس بيكو قريب من علاقة الإنجليز بنا بدول الخليج، اللي هي علاقة انتداب، اللي هي كنا حتى
1: راح نتكلم على موضوع الانتداب. بس لينين شنو قال عن اتفاق سايكس بيكو؟ قال اتفاق اللصوص.
0: يعني لينين رجل شيوعي استلم الاتحاد السوفيتي وأحاله إلى المؤسسة القمعية اللي شهدناها، فيعني ما هو من الناس اللي يعتد فيه. وإن كان الروس أنا أقول لك هو أنا أقول لك جزء أقول لك جزء يمكن سالب فيه، اللي هو جزء وعد بلفور متصل بسايكس بيكو بجزئية. أنا بقول لك شنو الجزئية؟ حقيقة الحال إنه حتى مارك سايكس اللي هو سايكس يعني لما خرج الروس منه اعتقد أن الاتفاق ساقط، بس مطمع الإنجليز بفلسطين اللي هي جنوب سوريا خلاهم ذكرنا السبب حتى يكون عندهم ميناء على الشرق البحر الأبيض المتوسط وحتى يكون عندهم بفر زون لحماية قناة السويس. بدأ يفكر بأنه لو أعطينا وعد بالفور أو اللي هو تصريح بالفور لليهود، هذه راح تساعدنا على محاججة الفرنسيين، لأنه اليهود كانوا قريبين من دولتين، من الإنجليز وكانوا قريبين من الألمان. للمعلومة المؤتمر الصهيوني الأول والثاني كانوا اللغة اللي يتم التخاطب بها لغة ألمانية، هذا قبل هتلر، لما جاء هتلر القضية تغيرت. فكان سايكس بيكو في جزء منه دفع بوعد بالفور أو تصريح بالفور حتى يضمن الإنجليز أن الجزء الجنوبي من سوريا اللي هو فلسطين يصبح خارج الإرادة الفرنسية، لأنه هم مع الفرنسيين أحيانا يتصادقوا وأحيانا يتعادوا، تدري هم ممالك، فخافوا أن يعزلهم الفرنسيين من الوصول. فهي في جزئية تربط وعد بالفور أو قضية بالفور ب الوعد.
1: وقالوا أحد عيوبها يعني قالوا أن سايكس بيكو كانت أساسها، بعدين تركوا فلسطين ثم أعطوها للمنظمات الصهيونية في ذلك الوقت، يعني هي السبب الرئيسي في وعد بالفور.
0: هي في جزء بقول لك شيء
1: للتاريخ، يعني دائما
0: أقول لك يا خليني أقول لك شيء التاريخ، إذا ما بتتكلم عن التاريخ، تصريح بالفور نفسه حتى يفهم كيف صدر وشنو كان محتواه وكيف تغير. تصريح بالفور يقول حايم وايزمان اللي هو روسي هاجر وعالم كيمياء واخترع مادة الأسيتون اللي ساعدت بريطانيا، يقول عملت 2000 لقاء حتى وصلت إلى وعد بالفور. يقول كلمت مارك سايكس اللي هو هذا كان الوعد أو الديكلاريشن طويل، والتصريح أساسا كان فيه دولة يهودية مستقلة. تدري من اللي وقف ضدها؟ اللي وقف ضدها وزير يهودي بالحكومة البريطانية اسمه مونتاغو، ووقف معه السير كلود مونتيو اللي هو رئيس الجالية اليهودية في بريطانيا. اليهود بالأغلب ما كانوا مؤمنين لا بوعد بالفور ولا بالدولة المستقلة، لهذا السبب ضغطوا وغيروا الدولة المستقلة إلى وطن قومي. تذكر تكلمنا في حلقة سابقة أن احنا لو تعاملنا معها بالطريقة الصحيحة لوصلنا إلى حلول.
1: نعم.
0: والسبب أنه أغلب اليهود، وهذه حجة الوزير اليهودي، شنو قال حق بالفور وقال حق رئيس الحكومة؟ قال له من 300,000 يهودي في بريطانيا هناك 8,000 يهودي بريطاني فقط صهيوني يؤمن بعد، يعني يؤمن بالانتقال إلى فلسطين، ومن 3 ملايين يهودي في أمريكا هناك فقط 12,000 يهودي صهيوني اللي يؤمنون بما يقول به حايم وايزمان اللي هو كان خلف تصريح بالفور. وهذول هم اللي نجحوا في تغيير التصريح بالفور من دولة مستقلة إلى وطن قومي، وحجتهم أن إحنا ما خرجنا من الجيتو بأوروبا حتى نذهب إلى جيتو كبير في فلسطين، وأن إذا قمنا بهذا الأمر بكرة البريطانيين راح يقولون لنا شو مقعدكم عندكم، لماذا أنتم باقين في بريطانيا، مو أنتم يهود، اذهبوا إلى بلدكم.

0: يكون في فلسطين، وراح يقول الأمريكي حق الأمريكان، فكانوا يخشوا من هذا الأمر. فبالتالي حتى وعد بالفور وإن اتصل في قضية سايكس بيكو ألا أنه انتهى بديكلاريشن كان بإمكاننا كعرب أن نتعامل معه ولا ننتهي بالمآسي اللي انتهينا عليها ثم ألقينا بالمشجب على وعد بالفور على سايكس بيكو.
1: راح نتكلم على هذا الموضوع والإخفاقات بعد انتهاء الاستعمار بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي المصري.

0: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيد؟
1: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفي ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
2: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
1: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
2: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
1: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
3: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. قصة الانتداب لبعض الدول كان فيها انتداب بريطانيا، لماذا انتداب؟
2: الانتداب كانت فكرته أنه هذه أمم خرجت من 400-500 سنة حكم عثماني ما كان مشهور يعني بالتقدم، كانوا قوة العثمانيين قوة عسكرية حقيقية بس أنه كعلم وعلوم ومدى ما في، فكانت دولنا يعني بأسوأ حالاتها. ففكرة الانتداب كان في عصبة الأمم اللي تحولت بعدين إلى أمم متحدة، كانت تطلب من الدول أن يعني ترتقي إلى مستوى حتى تكون مؤهلة للدخول كدولة لعصبة الأمم. فكانت الفكرة أنه دول متقدمة حضارية زي بريطانيا زي فرنسا تنتدب على هذه الدول حتى ترتقي بها إلى مستوى لما تدخل الأمم المتحدة تكون متوائمة ومتواكبة من بقية الدول. هذه الفكرة من قضية الانتداب. فهذا الأمر طبعا لا يعني أنه الدولة المنتدبة ما راح تستفيد من وجودها بالدولة اللي عليها انتداب، إنما الحقيقة التاريخية تقول أنه لا، هم قاموا بأمور كثيرة أخي أبو أحمد. بالعكس إحنا علينا بالخليج أن نلوم الدول المنتدبة هذه، بريطانيا خلف فرنسا، ما جاتنا فرنسا. إحنا الحقيقة بالخليج ترى ما سووا لنا شيء، إحنا مدارسنا بالخليج كانت إما بادرة من حاكم أو من تجار ويسوونها، بينما بالعراق مثلا وفي سوريا ما قام به الفرنسيون، في لبنان وفي سوريا وما قام به الإنجليز، تحديدا بالعراق أكثر من الأردن، لا أمور كثيرة. يعني انظر إلى تاريخهم تجد هم اللي خلقوا الدولة الحديثة في العراق، وحتى علي الوردي يعني عالم الاجتماع وأكبر مؤرخ حتى يقول أنه كثير من الانتقاد العراقي ضد الوجود البريطاني كان غير مبرر. يقول البعض منهم لأن البريطانيين وضمن الدولة الحديثة أعطى الحق لابن القبيلة أن لا يصبح ما هو أشبه للمملوك والعبد لزعيم القبيلة، وبالتالي زعماء القبائل ما يرضون. كذلك قضية أنه كان في تيار ديني سني شيعي ترى للاثنين يؤمن بالدولة العثمانية وبالتالي ما يرضوا بوجود الإنجليز. ثلاثة، وهذا علي الوردي يقول إحنا كنا يعني نقوم بممارسات

0: ما بيقبلوها. احنا نعبر الجسر بالفوضى. لما اتوا الانجليز لا، في جندي قبل الجسر ينظمك، يقولك انت الان دورك انت، يقول احنا مو محبين للنظام، طبيعتنا ما نعشق هذا الامر. يقول حتى امور ما ودي اقولها، يعني عاده الواحد يشعر بقضاء الحاجه اي مكان، هذا ما كان يرضونه. فحتى علي الوردي يعني يقول احنا يعني نتكلم بتحيز شديد ضد الانجليز، بينما الحاجه ان نكون متوازنين في تقييمنا للوجود الانجليزي، والحال ينطبق اكثر واكثر واكثر. اخي ابو احمد في مصر يعني ما انجزه الانجليز في مصر كثير، ترى يعني اسسوا الجامعات، اسسوا السكه الحديد بعد بريطانيا، السكه الحديد كمان. ترى على فكره في اشياء هم يعني المؤتمر القاهرة 21 اللي كمان هو بعد سايكس بيكو حدد الخرائط، كان في مطلب بإنشاء دولة كردية، تدري في أمة كردية ضخمة قائمة بالوسط ما بين إيران وتركيا والعراق وسوريا. اللي وقف ضد مشروع الدولة الكردية هم ممثلي العراق من الإنجليز، لأن يعتقدوا أن العراق الآن أصبح تابع لهم. إنشاء الدولة الكردية سيفصل الشمال، فأصروا على غير ذلك، وأصروا على أن تبقى الجزء الكردي من العراق ضمن الدولة العراقية، وبالتالي رفض مشروع الدولة الكردية. أكثر وأكثر قضية الموصل، الموصل العراق طول عمرها تمثل بولاية البصرة وولاية بغداد، مو ولاية البصرة، البصرة مو ولاية الموصل. الموصل بعد وقف اطلاق النار بين القوات العثمانية 1917 والقوات الإنجليزية، قامت الإنجليز لأن يعتقدوا العراق الآن أصبح لهم، يريدوا أن يمدوا العراق، فتقدموا واخترقوا الهدنة وضموا الموصل 90,000 كيلو، هذه ضمت للأوطان العربية مثل ما ضم السودان وجنوبه. فهم بالجانب اللي التواجد الغربي كان عليه ما عليه، بس هناك مبالغة في قضية الاعتقاد بأن الاستعمار كان يعني شيطنة بأكملها وسوء بأكملها،
1: وهو سبب التخلف العربي رمي عليه. يعني هو سبب التخلف العربي، هو سبب الخلافات على الحدود، هو نتيجة تراجعنا في كل المجالات، عدم وحدتنا. شلون نرد على مثل هذا النقاط؟
0: واحدة واحدة
1: راح الاستعمار.
0: أقول لك واحدة واحدة. أما التخلف العربي فقول لي اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة هذا يسبب التخلفك؟ هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة، كانوا أول من المحيط إلى الخليج ترى الدراسة العثمانية اللي هم يقعدون على الأرض، واللي عرفنا إلا اللي يروح حق الأستانة عشان يدرس، وهذا يعني قلة. فإنشاءهم الدراسة الحديثة، إدخالهم النساء في الدراسة، لأن قبل ذلك النساء كلهم نص المجتمع جاهل، اللي أتى بدراسة البنات وفتح مدارس للبنات هم الاستعمار اللي نسميه الاستعمار. فقول لي أخي أبو أحمد بكل يعني عدالة، هل يعقل أن أتهم من فتح المدارس والجامعات، جامعة فاروق الأول وكلها، جامعة القاهرة والجامعات اللي في مصر، من أنشأها؟ الإنجليز. وبالتالي هل يعقل أن أتهم هذا التواجد؟ الآن تأتي على الخلاف الحدودي. الأفارقة أولا تعرف الكرة الأرضية لما خلقت ما خلقت كل دولة وحدودها، كل دولة يمكن أنا هالمرة قوي أتمدد، المرة الجاية بعدها بمئتين سنة أنت تتمدد. فلو نجي في مرحلة ما بالقرن العشرين نقول خلنا نحدد الحدود، أي حدود؟ حدود القرن 19 أنا كنت متقدم أقول هالمدينة كانت مدينتي، أو قرن 18 لا، هذيك الوقت تدري الحدود كانت تتحرك بهذا الشكل. الأفارقة كانوا أذكى منا كعرب، الأفارقة عرفوا أن هذه معضلة لا تحل. إيش قالوا؟ قالوا الحدود القائمة الموجودة بالستينات اللي لحظة الاستقلال هي الحدود الباقية والدائمة، ما نقعد أرجع لك أقول أيام الدولة الفلانية أيام الدولة. فهنا هم أنهوا المشكلة بذاتهم، إحنا كعرب أبقينا المشكلة قائمة، ومع ذلك أقول لك شيء، طيب هم تركوا وإن ليش ما حددنا الحدود، ليش ما تصافينا؟ فأمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب ولا مشجب الدول الأخرى، على لأن متى ما ألقينا اللوم على الآخرين معناته عمرنا ما راح نرتقي ولا نعمل شيء، لأن دائما سننام وإحنا مرتاحين.
1: مو إحنا دخلنا في شيطنة بريطانيا، يعني هذا غلط. السبب يعني حد الآن هناك من الكلمات اللي نسمعها من بعض

0: المحللين أن بريطانيا هي سبب دمار الأمة العربية مع الفرنسيين والاستعمار وسايكس بيكو، تم تقسيمنا وهذا سبب تخلف الدول العربية، شيطنة بريطانيا. لماذا مستمرين على موضوع شيطنة بريطانيا ونحذر الشعوب العربية من قضية بريطانيا والولايات المتحدة؟
1: يا سيدي الفاضل، يعني احنا لو أبقينا ما ورثناه من بريطانيا لكنا بألف خير.
0: بألف خير.
1: طبعا احنا الآن أكثر من نص الدول العربية بها حروب أهلية متجزئة، ما عادت دولة واحدة. يعني حتى أيام ليبيا مثلا كان أحد المشاريع تقسيمها ما بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، بالنهاية بضغط بريطاني أعطي الاستقلال لليبيا كبلد واحدة. اليوم شو صار بليبيا؟ اليوم بنغازي بشكل وطرابلس بشكل. علينا أن نكون واقعيين، لأنه هذا التزييف لحقائق التاريخ بدأ، أنا أقول لك تحديدا متى بدأ، بعد 52. وأقول لك أول ما بدأ في مصر، واللي أول من بدأ محمد نجيب، هذا اللي يشتكي أنه النظام الناصري ألقى كينونتي بالتاريخ وأني أول رئيس جمهورية. أول قرار من أوائل القرارات قبل بدء التدريس صارت 23 يوليو بشهر سبتمبر المدارس في مصر، قبل دخول المدارس محمد نجيب يصدر أمر بإلقاء ثورة 19، بقاء ثورة 19، إلقاء اسم سعد زغلول. فبدأ تزوير التاريخ منذ ذلك اليوم أنه في ثورة عام 19 ضد البريطانيين، بس ما يعرف منه قائدها. طبعا عمل به ما عمله اتجاه سعد زغلول. لاحقا جاء عبد الناصر وهو رأس الجمهورية محمد نجيب، ألقى بمناهج مصر، وبالتالي امتد هذا الأمر.
0: انتهت السلطة العثمانية، الإمبراطورية العثمانية، انتهى الاستعمار، تحررت الدول العربية وهناك دول كبرى. لماذا لم يكن هناك مشروع وحدوي يجمع الدول العربية كما يدعي الحين أن سايكس بيكو وراء التخلف العربي؟ ليش ما كان عندنا
1: هذا
0: مشروع؟
1: سؤال مهم جدا. أنا أقول لك مو كذي،
0: يعني راح الاستعمار ليش ما توحد
1: أكثر من هذا؟ لماذا لم نحافظ على دولة الاستعمار؟ يعني مثل ما قلنا، لما
0: شو نحافظ على دولة الاستعمار؟
1: يعني كانت مصر، كان الملك فاروق ملك مصر والسودان. صح ولا لا؟ والسودان ضمنها جنوب السودان، هذه كلها دولة واحدة مساحتها 3.5 مليون. يجي عبد الناصر يستلم ملف السودان، أولا يسلمه إلى واحد يعني ضابط له صلاح سالم، كمان يتآمر عبد الحكيم عامر على، كان إسماعيل الأزهري، قام بانتخابات في السودان وسمى نفسه الحزب الاتحادي، وحد 6 أحزاب تؤمن بالوحدة مع مصر، وحدها وصارت قضية بقاء السودان جزء من مصر أو بالاتحاد المصري قضية مفروق منها. كان في استفتاء قادم، بس كان عنده 75% من البرلمان السوداني اللي راح يقرر أما الانفصال أو البقاء. شنو أمل عبد الناصر؟ كان بإمكانه يقول حق الدكتور إسماعيل الأزهري، أنت سوداني، أنت ابقى بالسودان، استلم الملف السوداني حتى نضمن ديمومة الوحدة بيننا. عبد الناصر أول ما عمل، عبد الحكيم عامر تحديدا، كان عنده أعتقد نائب اسمه علي النور أو شيء من هالنوع، تآمر مع نائب إسماعيل الأزهري على الانقلاب عليه. فشل الانقلاب على إسماعيل الأزهري ضمن حزب الاتحادي، فأول حاجة إسماعيل الأزهري، أنت تتآمر علي، أنا أؤمن بالوحدة معك وأنت تتآمر علي، فبدأ ينقلب على الوحدة. الحركة المهدية، أنا جلست مع الصادق المهدي، كنا في أحد المدن الخليجية، تكلم عن أنه الربيع العربي يمثل الشعور العربي الوحدوي، وأنا ضد الربيع طبعا. فكلمته قلت له أنا استغرب أنت سليل المهدية تتكلم عن الوحدة الشعور العربي، ما أنت اللي وقفت ضد الوحدة أو بقاء الوحدة مع مصر؟ قال لي أنا أقول لك السبب، وهو ابنهم الصادق المهدي الرئيس. قال الملك فاروق كان اسمه ملك مصر والسودان، مصر والسودان نحن بكفة واحدة. لما أجا عبد الناصر كان مشروعه بسط بقاء السيطرة المصرية على السودان، فيقول احنا رفضنا، أنا أشيل الإنجليز عشان أنت تبقى سيطرتك علي. فهذه هم وصلة أخرى، يعني فقد المهدية وفقد الاتحادية. بقى الرئيس محمد نجيب. محمد نجيب أساسا يعني كان بالسودان، وكان في ثورة بالسودان بالـ23 ناصرها، فكان له سمعة طيبة جدا عند

0: السودانيين. قبل الاستفتاء اللي تبقى السودان جزء من مصر أو غيره، يقوم عبد الناصر ويعزل محمد نجيب اللي كان آخر أمل تبقى السودان جزء من مصر. الأمر كذلك بالوحدة اللي بين مصر وسوريا، كان الاستفتاء حدود 99%.
1: هذه محاولة كانت،
0: يعني أنت بعد ما سلمت السودان لصلاح سالم بدل لا تسلمها لإسماعيل الأزهري وينتهي الأمر بانفصالها، تروح تعيد التجربة نفسها بسوريا. سوريا توحدت معك، سوريا يرأسها شكري القوة لي مناضل أكبر من عبد الناصر 100 مرة. هذا الرجل سجن شكري القوة لي وهجر، عاش في مصر سنوات منفي، بالتالي ليش ما أعطيته تروح تكرر تجربة صلاح سالم؟ شنو أهلية عبد الحكيم عامر حتى يحكم سوريا؟ بعدين قضية الهيمنة، اليوم أنت تؤمن بالوحدة حتى الناس تتساوى، مثل إحنا مع العراق لما أتانا صدام اللي يقول أنا وحدوي، أين الوحدة وأنت تقتلني وتقمعني؟ نفس الحاجة عملها عبد الناصر في سوريا، قمع، جاب الضباط وعزل القيادات السورية، وحتى لما وقع على الانفصال وقع حتى شكري القوة لي من مستشفى بسويسرا. وبالتالي إحنا لو حافظنا على الدول اللي أورثنا إياها الاستعمار كنا بألف عافية. بالعكس قاعدين نخسر الآن، خسرنا جنوب السودان، قاعدين نخسر الدولة الواحدة،
1: سوريا، أجزاء من العراق،
0: اليوم منفصلين.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف، ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
7: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
6: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
8: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك،

مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذه الساعة الإخبارية من العربية. نبدأها بالعناوين. ميناء رجاء في إيران يتوقف عن العمل، وصور أقمار صناعية تظهر عمليات تجريف أمريكية لفتح ممر ملاحي بهرمز. مصادر أمريكية تؤكد للعربية أن واشنطن لن تمدد اتفاق تمويل البشمركة في كردستان العراق بعد 30 من سبتمبر. مدير المخابرات الأمريكية يقترح في موسكو عقد لقاء ثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي. ونيبال تواصل جهود الإنقاذ بعد الفيضانات، وواشنطن تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 3 ملايين دولار فاصل 6. ومع حلول الذكرى 5 لانسحاب أمريكا من أفغانستان، طالبان تعلن رغبتها في تطبيع العلاقات مع واشنطن. أهلا بكم مشاهدينا. يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات كبيرة بفعل الحصار والعقوبات الأمريكية، ففي حين تمر نحو 70% من حركة الصادرات والواردات الإيرانية عبر ميناء رجاء في بندر عباس، التقطت يوم أمس صور توثق توقفا كاملا لهذا الميناء، لا عمليات التحميل ولا تفريغ في ظل الحصار الأمريكي المطبق على إيران.

هذا ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية لقطات من اللحظات الأولى لقصف مستودعات النفط في طهران خلال حرب الأربعين يوما، وهو القصف الذي أخرج جزءا من قدرة دعم وتوزيع الوقود في العاصمة من الخدمة، ولم تعد مستودعات شمال شرقي وشمال غربي طهران ضمن دورة إمدادات الوقود كما

0: ما تراجعت القدرة التشغيلية لمستودع منطقة الري في جنوب شرق العاصمة الإيرانية إلى نحو 30% من قدرتها السابقة. كما أظهرت صور أقمار صناعية تنفيذ الجيش الأمريكي عملية تجريف سرية لفتح ممر ملاحي جديد عبر الجانب العماني من مضيق هرمز، ويبلغ عرض الممر نحو 1600 قدم بعمق طبيعي يقارب 93 قدما. وبحسب الصور فإن السفن التي تستخدم هذا المسار ستبقى خارج نطاق رؤية إيران. معنا مشاهدينا من واشنطن مدير برنامج الشرق الاوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربيه الامريكيه دكتور فادي حيلاني. اهلا بك دكتور معنا في هذه الساعه الاخباريه. دعنا نبدا اذا بهذا الممر الملاحي الجديد، ما الذي يدفع واشنطن الى تنفيذ خطوه من هذا النوع بعيدا عن الاعلان السياسي والعسكري المباشر، وهل السريه هنا مرتبطه بتجنب استفزاز ايران ام ماذا؟
1: صحيح. أولا صباح الخير وشكرا على الاستضافة. الحقيقة يعني ما ورد في التقرير هو تجسيد حرفي لما قالت البحرية الأمريكية بأنها تسيطر، الولايات المتحدة تسيطر عسكريا على مضيق هرمز. الخطوة الأولى كانت طبعا تفريغ الممرات الدولية من الألغام التي زرعتها إيران عن طريق المسيرات البحرية الأمريكية، واليوم ندخل في الخطوة الثانية وهي طبعا فتح ممرات للملاحة الدولية، وهذا من شأنه أن يرفع عدد السفن البحرية التي تمر تحت أشراف البحرية الأمريكية من خلال مضيق هرمز. طبعا لماذا أقول رفع العدد ولا أقول فتح المضيق؟ لأن الولايات المتحدة تقول كما ذكرت أيضا البحرية الأمريكية بأن مضيق هرمز استطاعت الولايات المتحدة منذ أيار ماي الماضي تمرير أكثر من 500 سفينة شحن. إذا المضيق ليس مغلق بشكل كامل، وتقول واشنطن بأن عدد السفن التي تمر نعم هي ليست يعني تقارب العدد الذي كان يمر قبل الحرب، ولكن تقريبا النسبة التي وصلنا إليها في الأسابيع الأخيرة هي الثلثين. وبالتالي فتح ممرات إضافية في المضيق من شأنه أن يرفع عدد السفن وينزع من إيران، وهذه هي النقطة السياسية المهمة، ينزع ورقة مضيق هرمز من المفاوض الإيراني. اليوم المفاوض الإيراني يعتقد بأنه امتلك ورقة هامة وهي مضيق هرمز. الولايات المتحدة عسكريا وسياسيا تريد تجريد طهران من ورقة التفاوض.
0: كيف إذن ستقرأ طهران هذه الخطوة؟ هي على الأغلب ستعتبر أن الممر الجديد هو محاولة للالتفاف على قدرتها على السيطرة على حركة السفن، فما هي خياراتها للرد؟
1: الخيارات الإيرانية للرد هي استهداف السفن التي تمر من خلال هذه الممرات. كل سفينة تقول إيران لن تمر من بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني سوف تقوم باستهدافها. ولكن أيضا من الملاحظ بأن يعني عدد الاستهدافات الإيرانية بشكل ملحوظ، وهذه تقارير عسكرية أمريكية حقيقة، انخفض بشكل كبير، والفضل يعود بذلك إلى استهداف الجيش الأمريكي في الضربات العسكرية الأخيرة طبعا إلى قواعد إطلاق المسيرات والصواريخ الإيرانية التي كانت تستهدف هذه السفن. نحن إلى الآن لا نستطيع طبعا أن نقول بأن يعني نسبة الخطورة الإيرانية في استهداف هذه السفن أصبحت صفر، ولكنها انخفضت بشكل كبير. وطبعا لا تزال إيران تمتلك ربما بعض الصواريخ أو المسيرات هنا أو هناك، ولكن قدرة إيران على إحداث ضرر كبير على السفن التجارية انخفض بشكل كبير وملحوظ. وبالتالي الولايات المتحدة يعني وجهت رسالة لطهران بأنه في حال تم استهداف محاولة استهداف سفن معينة أو ما إلى ذلك سوف يكون أيضا هناك رد أمريكي على ذلك. إذن كما ذكرت ضمن هذه المقاربات العسكرية والسياسية واشنطن تريد أن تحيد مضيق هرمز عن كل مفاوضات تحاول إيران الدخول فيها مستقبلا.
0: طيب، ولكن إلى أي مدى سيستمر هذا النهج الأمريكي؟ واضح أن واشنطن يعني عازمة على نقل تعاملها مع طهران من المقاربة العسكرية إلى الاقتصادية، لكن ما هو الخط الأحمر الذي إذا تجاوزته إيران قد يدفع إدارة ترامب إلى العودة مرة أخرى إلى العمل العسكري بشكل أوسع؟
1: الخط الأحمر هو استهداف مصالح أمريكية أو جنود أمريكيين في الشرق الأوسط، أو طبعا استهداف يعني مواطنين أو سفارات أمريكية وما إلى ذلك. طبعا الولايات المتحدة، وهذا دليل على أننا لازلنا في حالة حرب، طبعا أوعزت إلى عائلات كل الدبلوماسيين في السفارات في الشرق الأوسط بالتوجه إلى واشنطن، ولذلك طبعا لازلنا في حالة حرب. الحصار أيضا البحري الأمريكي على إيران هو أيضا حالة من حالات الحرب. الحرب. نحن حاليا نشهد توقف العمليات العسكرية، الحالة العسكرية لا زالت قائمة، الحصار الاقتصادي هو حالة حرب كما ذكرت، ولكن

0: لكن تعتقد واشنطن بأن الحصار البحري على إيران زائد العقوبات الاقتصادية، واليوم نتحدث عن عقوبات ثانوية على إيران، تستطيع إلحاق ضرر وأذى كبير بالنظام الإيراني بتكلفة أقل على الولايات المتحدة. ولذلك للمرة الأولى ربما نتحدث في الصراع الإيراني الأمريكي بأن الوقت لم يعد في صالح إيران، وبات الرئيس ترامب هو اليوم من يمارس الصبر الاستراتيجي. كل المؤشرات تقول بأن تضافر أو دمج العوامل الضغط الاقتصادي والعسكري لأقصى حد من شأنه أن يضعف قدرات النظام الإيراني على التفاوض، أو حتى يعني استمرار عدم القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات.
1: نعم، شكرا لك إذن دكتور فادي حيلاني، مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، تحياتي.
2: صوت المعاناة المعيشية يرتفع فوق ضجيج الشعارات السياسية. الاعترافات المتتالية بأرقام الخسائر من أعلى هرم السلطة في إيران نزولا إلى طواقمها التنفيذية تؤكد أن سياسة التكتم لم تعد تجدي نفعا. خريطة الإقرارات بالتراجع الاقتصادي بدأت من أعلى الهرم، رسالة مكتوبة نسبها إعلام رسمي إيراني للمرشد مجتبى خامنئي، وثقت بوضوح وجود تحديات طاحنة متمثلة في شح السلع والبطالة الحادة وتصاعد أزمة الأسعار في الأسواق.
3: ثمة ضرورة للتعامل الجاد مع سلسلة التحديات الاقتصادية كالتضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات.
2: خطاب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لا يخلو بدوره من حديث عن خسائر وأرقام صادمة. عبر الإعلام الحكومي أعلن انكماش الصادرات والواردات بنحو الثلث بعد أن لمح باتخاذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين والدعوة المبكرة للتحوط من أزمة الشتاء الحالية.
4: لنقطع الكهرباء عن الحكومة، لكن لا ينبغي قطع الكهرباء عن الإنتاج. على المديرين والمحافظين أن يفكروا من الآن في فصل الشتاء وإدارة الوقود.
2: أما رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الذي يميل لفكرة الحرب في كل مناسبة، فلم يفته الإقرار أمام النواب بدخول البلاد في حرب اقتصادية شاملة، واعترف بشكل ضمني بضعف القدرة الشرائية، مطالباً الحكومة بوضع توفير فرص العمل للشباب كأولوية قصوى لمواجهة تداعيات الضغوط الخارجية. الحصار بدأ يشل مفاصل الطاقة الحيوية أيضاً. محمد جعفر قائم بناه نائب الرئيس الإيراني لشؤون التنفيذية خرج للاعتراف بالعجز صراحة عبر إعلام رسمي قائلاً:
5: إنتاج البنزين غير كاف، وبسبب الحصار البحري الأمريكي لا يمكننا استيراده.
2: هذا الشح المالي والنفطي دفع محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي إلى إعلان التحول الفعلي إلى اقتصاد الطوارئ. همتي أقر بشح الموارد وتراجع الصادرات، وكشف أن البنك بدأ في إجراءات استثنائية لتخزين العملة الأجنبية في أماكن متعددة لضمان توفير السلع الأساسية والأدوية فقط. مضيق هرمز شبه مغلق إذن، والشركاء التجاريون تحت مقصلة العقوبات. اعترافات قادة إيران بأرقام الضرر تضع الجبهة الداخلية اليوم أمام الحقيقة العارية: اقتصاد يئن وخيارات تضيق مع كل يوم يستمر فيه الحصار. عمر السامرائي، العربية.
1: نشاطنا مستمر مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل: إسرائيل تشن غارات جديدة على المنصور وتلة علي الطاهر، والخارجية الأمريكية تطالب حزب الله بتسليم السلاح فورا. ولدينا أيضا الجيش السوداني يدفع بتعزيزات عسكرية إلى محور بكوري في إقليم النيل الأزرق لمواجهة قوات الدعم السريع.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: إسرائيل سلسلة غارات جديدة على مرتفعات علي الطاهر ووادي الحجير بأطراف بلدة النبطية الفوقة في الجنوب اللبناني، وأظهرت مقاطع متداولة تصاعد أعمدة الدخان من ثلاث مناطق على الأقل في مرتفعات علي الطاهر ومحيطها.
1: نحن ظهرنا لبرا ثلاث غارات،
0: وفي واشنطن شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة تسليم حزب الله لسلاحه ليكون لبنان دولة آمنة ذات سيادة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستعدة لتقريب وجهات النظر عندما يبلغ حزب الله دولة اللبنانية بتسليم سلاحه. ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي عنا صالح. أهلا بك سيد حنا معنا في هذه النشرة وصباح الخير. مرتفعات علي الطاهر إذن على ما يبدو تحولت إلى نقطة شديدة الحساسية عسكريا وتفاوضيا أيضا. ماذا تريد إسرائيل أن تقوله عبر تكثيف القصف على هذه التلال؟
2: صباح الخير لك وللمشاهدين. الواضح أن إسرائيل تضخم من قصة تلة علي الطاهر. هناك طبعا منشآت لحزب الله في باطن هذه التلة، وقد تكون منشآت أساسية، ويقال أنها تضم مراكز قيادة لقوة بدر وهي قوة رئيسية إلى جانب قوة الرضوان في حزب الله. لكن التضخيم الكبير من جانب إسرائيل له هدف سياسي وانتخابي سياسي، بما يواجهه نتنياهو في الداخل ومع قرب الانتخابات القريبة في إسرائيل، حيث تحاصر المعارضة نتنياهو، يحاول أن يضخم هذه القضية لأنه يريد الاستيلاء عليها عشية الانتخابات بتقديري النصف القادم من أيلول، منتصف أيلول قد يكون هو الفترة المناسبة كي يستغل هذه القضية. علي الطاهر واقعيا محاصرة بالقوات الإسرائيلية، وقد أرسلت إسرائيل الكثير من الروبوتات لاكتشاف المداخل والأنفاق السرية، وقد كشفت أكثر من مدخل وقتلت مجموعة من عناصر حزب الله الذين حاولوا الخروج.
0: طيب.
2: لها وظيفة سياسية لكنها عسكريا هي ساقطة.
0: طيب.
2: لكن السؤال الأكبر، إذا سقطت علي الطاهر أين ستصبح حلول التماس مع الاحتلال الإسرائيلي؟ إسرائيل ستتقدم شمالا نحو جبل الريحاني وسجد حتى تشرف على جزين وصيدا. النوايا الإسرائيلية كبيرة، وربما كما تقول بعض الأوساط الإسرائيلية أن نتنياهو قد يستعد لتصعيد كبير ربما يتمكن من خلاله من إرجاء الانتخابات الإسرائيلية.
0: نعم. طيب، لكن يعني بتعبير آخر سيد حنا، يعني ما تقوم به إسرائيل اليوم أيضا يمكن فهمه على أنها تستخدم النار لفرض ما لم تتمكن من انتزاعه على طاولة التفاوض. هل هذا التوصيف دقيق؟
2: إسرائيل لا تريد التفاوض، ذهبت مكرهة إلى تلبية الطلب الأمريكي إلى واشنطن، ثم محادثات روما، وإسرائيل في كل الجلسات تعرقل المفاوضات وهي ماطلت كثيرا حتى قبلت بالاتفاق الإطاري. واقعيا الاتفاق الإطاري منح إسرائيل اعترافا وسلما دائما، وهو يتجاوز لبنان. أعلن بلسان رئيس الجمهورية أن لبنان جاهز لإعلان الخروج من حالة الحرب، وهذا كان مطلب إسرائيلي منذ عقود طويلة. لكن ما تريده إسرائيل هو أن نتنياهو قدم وعود كبيرة للشعب الإسرائيلي بأن إسرائيل هي التي سترسم مسار أمور كل الشرق الأوسط، لكن مع قيام الولايات المتحدة بعزل إسرائيل عن موضوع إيران والتعاطي الأمريكي المباشر بدون الوساطة الإسرائيلية وأبعاد إسرائيل، حجم من دور نتنياهو. ثم حتى في الحرب على لبنان، وهي بالنهاية لبنان تعرض إلى حرب إجرامية مزدوجة إسرائيلية وإيرانية، حتى بهذه الحرب كانت هناك ضغوط أمريكية على نتنياهو لمنعه من استهداف بيروت وحتى الضاحية الجنوبية. يعني الموضوع لا يمكن أن نقول أنها لم تأخذ على طاولة المفاوضات، هي تريد أكثر. الاتفاق الإطاري قال بإعادة انتشار إسرائيلي إلى خارج الأراضي اللبنانية، إسرائيل تطبق الآن نظرية جابوتينسكي، أي الدفاع المتقدم من أراضي الغير، تريد أن تحتفظ ب 43% حد أدنى في قطاع غزة، وتريد مساحة في

0: الجنوب اللبناني والجنوب السوري.
1: طيب
0: ماذا هي موجودة في الجنوب السوري؟
1: الذي طرحته لقليل، السيناريو الذي طرحته سيد حنا هو سيناريو قاتم، يعني بعد سيطرة إسرائيل على مرتفعات عبد الطاهر ستتوجه شمالا. كل هذا المشهد الآن الذي يتشكل، هل كان يمكن تجنبه إذا ما سلم حزب الله هذه المرتفعات بشكل
0: طوعي
1: إلى الجيش اللبناني؟ باختصار لو سمحت.
0: بالتأكيد كان يمكن تجنب كل هذه المآسي. إيران قررت الرد على العدوان أو الحرب الأمريكية الإسرائيلية بتوسيع بإشعال المنطقة. إسرائيل هي إيران هي التي قررت حرب الثاني من أذار، وحزب الله رفض بالكامل كل الطروحات التي طرحتها الدولة اللبنانية منذ أكثر من عام عندما قررت حظر السلاح وحصره بيد الدولة، واتخذت الحكومة قرارا بحظر العمل العسكري والأمني لحزب الله. لكن الموضوع ليس بيد حزب الله. يقول حسن نصر الله بوضوح إن القيادة والتوجه وقرارات الحرب والسلم هي بيد الولي الفقيه، القرار بيد إيران. واليوم عندما تناشد أو تطلب الخارجية الأمريكية من حزب الله تسليم سلاحه، هي تعلم أنه في أدبيات حزب الله، في كتاب نعيم قاسم النهج والتجربة، يقول بوضوح كل هذه القرارات نعود بها إلى الولي الفقيه، هو من يقرر. السلاح هو سلاح إيراني، القرار عند إيران وليس عند المتبقي من حزب الله. حزب الله لم يعد موجودا، تلقى هزيمة مدوية، ألوف قتلوا، ألوف أخرجوا من حزب الله. انتهى يوم ضربة البيجر في 17 أيلول 24، وقد تحدث صفا بوضوح عن الموضوع عندما قال أصيب نصر الله باكتئاب وزعل شديد وأمضى أيام بدون طعام، ويقول لقد دمرت إسرائيل ما بنيناه طيله 40 عاما.
1: الصورة وضحت، شكرا لك من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح، تحياتي.
0: شكرا.
1: مشاهدينا، يعيش مشاهدينا أهالي زوطر الغربية جنوبي لبنان وسط أوضاع أمنية صعبة في ظل الاستهدافات الإسرائيلية المستمرة للقرى المجاورة. وزوطر الغربية كانت أولى المناطق التجريبية التي يفضل الأهالي البقاء فيها، رغم أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن حتى الآن من إعادة أبسط مقومات الحياة إليها.
2: ببطء تسير أعمال إزالة الركام في زوطر الغربية أولى المناطق التجريبية جنوبي لبنان، يتشارك الجيش اللبناني مع بلدية القرية والأهالي في أعمال رفع الأنقاض، مهمة تحتاج للكثير من الوقت، فالجيش الإسرائيلي دمر 50% من المنازل بشكل كلي.
3: مرحبا رئيس.
4: مرحبتين. هلا.
2: أمام ركام مبنى البلدية استقبلنا رئيسها، يقول لا شيء تغير هنا بعد أكثر من شهر على عودة الأهالي.
4: كل شيء وعدنا فيه ما صار، الأبنية بعد كلها بالأرض. طبعا في هلا آليات عم تشتغل على رفع الانقاض لنقدر ان شاء الله نأمن الناس ببيوت جاهزه نوعا ما الى حين اعاده الاعمار تدريجيا ان شاء الله. نحن المفروض نبلش بالاولويات اللي بحاجتها المواطن، يعني ليش المواطن بحاجتها فعلا، مثلا مثل شبكات المي، المواطن بحاجه لمي، الكهرباء ما في، الناس عم تنام على العتم صراحه او على بطاقه شمسيه.
2: عادت عائلة أبي علي إلى منزلها رغم تضرره بشكل جزئي، فالحياة هنا أفضل من النزوح إلى غرف المدارس. تشعر الزوجة بحرقة في القلب مع كل صوت تسمعه من شرفتها، أصوات لعمليات نسف تطول الكرة المجاورة.
5: أنا صراحة مرحلة الطيران الحربي والغارات تخطيتها، صار عندي خوف من أني أرجع أحمل الشنطة وولادي وأرجع أظهر من البيت، رغم أنه ما في أمان، بس أماني هو خلص الاتكال على الله وقعدي ببيت. مثل بقوله في حزن وسع المدى في حزن. هو المناطق كلها هون عنا، في دار سريان، في طيبة، العدايسة، في وراء، كله كان بيطلوا، كنا نشوفهم برؤية واضحة. ما في، دائما دمار، ما عاد في شيء.
2: لأعوام حاولت غدير التأقلم مع التعلم عن بعد، لكنها تشعر بأن ما فاتها لا يعوض.
6: إذا بدهم يفتحوا هلا المدرسة وضل هيك الوضع، وإذا بدهم يفتحوها أنا الوحيدة اللي قاعدة هون بالضيعة، شو بدي أطلع أعمل يعني؟ كن لحالي بالصف، والأصعب من هيك إنه دغري نقلت على مرحلة تخطيت دغري طفولتي فيها ضمن الحروب.
2: لا تبدو الحياة سهلة في زوطر الغربية، لكن الأهالي يأملون أن تتمكن الحكومة من الإيفاء بوعودها وأن تتحرر باقي القرى.
7: بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية آلية للجيش اللبناني، هنا تمكن الأهالي من العودة والبقاء رغم صعوبة الأوضاع.

0: أما الإسرائيلي فلم ينسحب حتى الآن من زوطر الشرقية، مما يجعل حلم العودة بعيد المنال. من زوطر الغربية، غنوة يتيم، العربية.
1: أكدت مصادر أمريكية إلى عربية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تنوي تمديد مذكرة التفاهم بين البنتاغون وإقليم كردستان العراق لتمويل البشمركة، وبحسب المصادر تنتهي مذكرة التفاهم في 30 من سبتمبر المقبل. إلى السودان، حيث أفادت غرفة طوارئ دار حمر في ولاية شمال كردفان السودانية بمقتل 4 مواطنين في غرب محلية بارا جراء هجمات لقوات الدعم السريع. كما اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين عزل في عدد من القرى، وأضافت أن عمليات سلب ونهب طالت ممتلكات المواطنين في قرية القاعة غرب محلية بارا. حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة باديه طمأن سكان الإقليم بشأن الوضع الأمني، قائلا إنه تحت السيطرة في جميع المناطق.
2: بالنسبة للهيئة الصاعدة أعضاء اللجنة الأمنية يمكن كانوا مستبشرين خير، فالمنطقة تحت السيطرة، المناطق كلها صح يمكن الحرب، يعني بعض أحيانا في فر وكرب، ولكن بقوة أو بجدارة القوات الشعب المسلح يعني يمكن أصبح في أمل ملموس على الأرض، وطمنونا وأنا بطمن كل المواطنين بتاع إقليم النيل الأزرق. طبعا في ضعف الضمائر المشوشين عشان يقدر يسلموا البلد للميليشيات وكده، يبقى يحاولوا يبيسوا طبعا الشائعات يدخلوا الخوف في وسط المواطنين، فأنا داير أطمنكم النيل الأزرق بخير.
1: وكان الجيش السوداني دفع بتعزيزات عسكرية إلى محور بكوري في إقليم النيل الأزرق لتعزيز مواقعه ورفع جاهزيته في مواجهة الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية شمال. هذا وأعلنت الفرقة الرابعة مشاة تحريك لواء النخبة إلى محور بكوري لدعم القوات المنتشرة وحسم المعارك في المنطقة. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها جهود إخماد الحرائق متواصلة في الجزائر وبدء التحقيقات في الأسباب، ولدينا أيضا قراصنة يطالبون حكومة برلين ب30 بيتكوين مع اتساع رقعة خرق البيانات الحساسة.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا إن فلان هذا ينفع أو يضر، هذا لا يجوز.
0: نسميه شرك فسق.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء، الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالي، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أدانت مالي وبوركينا فاسو حليفتا النيجر تمردا نفذه جنود في العاصمة نيامي، وأكدتا دعمهما لحكومة النيجر وقواتها الأمنية. وفي بيان بث عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين في النيجر، أعلن تحالف دول الساحل التزامه الكامل تجاه النيجر، ومحذرا من محاولات تقسيم دول التحالف. هذا واستعاد عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر قاعدة عسكرية استراتيجية في العاصمة نيامي.

0: بعدما سيطر عليها متمردون في وقت سابق. وقال مصدر دبلوماسي في نيامي إن الحرس الرئاسي استعاد السيطرة على القاعدة الجوية بمساعدة الروس وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.
1: هكذا نامت العاصمة النيجيرية نيامي وعلى وقع الرصاص استيقظت. أصوات إطلاق نار وانفجارات دوت بأرجاء العاصمة، والهدف كان أكثر المواقع حساسية في المدينة: مطار ديوري هامان الدولي والقاعدة العسكرية 101 المحاذية له، وحتى القصر الرئاسي لم يسلم. في الساعات الأولى لم يكن أحد يعرف من وضع يده على الزناد. المشهد بدا كأنه هجوم إرهابي جديد، فالمطار نفسه كان هدفا لهجمات سابقة هذا العام. لكن الرواية تبدلت والأنظار تحولت من خارج القاعدة العسكرية إلى قلبها، يقول وزير دفاع البلاد:
2: ما حدث كان خرقا للانضباط العسكري ومحاولة تمرد من مجموعة من الجنود على ضباطهم داخل القاعدة.
1: مودي لم يترك النيجيريين طويلا أمام القلق لينفر لهم شيئا من الطمأنينة بعدها.
2: قوات الدفاع والأمن تحركت لاحتواء التمرد، والسيطرة على المواقع المستهدفة بدأت تعود تدريجيا.
1: لكن ما الذي فجر التمرد حتى انقلب العسكريون ضد مؤسستهم؟ السبب تقليص صلاحيات الجيش النيجيري ومنحها لجهات أخرى وفق شاهد من أهلها.
3: وقد تداولت الأنباء بأنها إرهابية، وللأسف اتضح أنه انكسار داخلي، وهذا حسب المعطيات ما سببه هو تقليص صلاحيات الجيش لصالح وحدات الحرس الرئاسي.
1: مشكلة النيجر تبدو أعمق من مجرد انشقاقات داخل الجيش، فمنذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب 2023 دخلت البلاد مرحلة من الاضطراب المتواصل. هجمات تضرب مطار العاصمة وأخرى تستهدف مؤسسات الدولة، والنتيجة توسع رقعة نشاط الجماعات المسلحة. ومع القطيعة مع فرنسا دخلت روسيا لملء الفراغ الأمني والعسكري، لكن تبديل الحليف لم يبدل المعادلة، ونيامي لم تجد بعد طريقها إلى الاستقرار. يوسف شيخي، العربية.
0: كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف اقترح خلال زيارته موسكو عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودمير زيلنسكي بهدف إعادة إحياء مسار السلام. وبحسب أكسيوس، طلب راتكليف من رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بوتنيكوف إقناع بوتين بالمشاركة في القمة الثلاثية. في مقابل أبلغ مسؤولون أوكرانيون واشنطن بأنهم لا يثقون في نوايا بوتين، وقالوا إن معلومات استخباراتية لديهم تشير إلى تخطيطه لتصعيد كبير، وإن بوتين طلب من مساعديه إعداد عدة سيناريوهات عملياتية لشن هجوم بري. من موسكو معنا المحلل السياسي بسام البني. أهلا بك سيد بسام معنا في هذه الساعة الإخبارية. إذا كان راتكليف قد طرح بالفعل فكرة قمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلنسكي، فما الذي تغير حتى تعود واشنطن إلى هذا الطرح رغم تحفظات روسية سابقة، ولماذا قد تقبل به موسكو أصلا؟
4: صباح الخير أستاذ أحمد لك والمشاهدين قناة العربية الكرام. يعني بكل تأكيد هذه الزيارة ليس من المستحسن التنبؤ بها، لأنها رأينا رئيسي مخابرات يعني لا يمكن التنبؤ بما جاء بها، خصوصا بعد هذا التعذيب الإعلامي الذي يحيط بها من كل جانب. يعني لا الجانب الأمريكي يصرح ماذا صرح ماذا أتى إلى هنا رئيس الاستخبارات الأمريكية، ولا من أمريكا يتم التصريح. يعني الموضوع غامض حتى الآن، ولكن كل الاحتمالات مفتوحة. يمكن أن يكون قد جاء ليصلب من رئيس الاستخبارات إقناع بوتين، مع أنه يعني يمكن لترامب أن يقنع بوتين باللقاء، يعني الخط مفتوح بينهم إذا أراد الاتصال. لا يمكن أن يرسل رئيس استخباراتي ليطلب الرئيس استخبارات روسيا أن يقنع بوتين بأن يقابل زيلينسكي وترامب معا. هذا الموضوع لا أعتقد أنه،
0: ولكن ترامب حاول ذلك في القمة السابقة بين بوتين والرئيس الروسي، ويبدو أن هذه المحاولات لم تأتي بنتيجة لجمعه بالرئيس.

0: الأوكراني. الآن هو يطلب من ناريشكين وبورتنيكوف التدخل لإقناع بوتين بهذه الخطوة، فهل يملكون القدرة والتأثير على الرئيس الروسي لإقناعه بذلك إذا ما صحت هذه التقارير؟
1: لا أعتقد أن رئيس الاستخبارات أو غيره من رجال الدولة يستطيع إقناع بوتين. بوتين رجل مؤسسات ورجل يعني يتخذ قراره بنفسه. لا أعتقد أن مثل هذا القرار سيتخذه عنه مثلا رئيس الاستخبارات ويقنعه به. أما موضوع أن يكون هناك يعني أمور أخرى كالتي جاءت على حسب التقارير الأمريكية يعني بأن هناك تهديد من روسيا لأوروبا ومن روسيا لحلف الناتو.
0: طيب هذه نقطة مهمة سنعود لها سيد بسام بعد قليل إذا سمحت لي، لكن يعني فيما يتعلق بالقمة الثلاثية، إذا افترضنا أن روسيا وافقت على عقد هذه القمة، ما الشروط المسبقة التي يمكن أن يطلبها بوتين للجلوس مع زيلنسكي؟ وهل يمكن أن يكون الاعتراف بالوقائع الميدانية شرط، هو شرط غير قابل للتفاوض فعلا باختصار لو سمحت؟
1: يعني لن أكون ملكيا أكثر من الملك بوتين، وكل المسؤولين الروس قد صرحوا سابقا مرارا وتكرارا بأنه أي لقاء بين زيلنسكي بوتين يجب أن يكون مع موافقة زيلنسكي على الخروج من الدنباس صراحية أو بالقوة. أضف إلى ذلك أن يكون هناك يعني موافقة على المبدئيات الأساسيات التي تم التوافق عليها في تفاهمات أنقرة في 2022، ومنها يعني تخفيض على الجيش وعدم الانضمام إلى الناتو إلى آخره. غير ذلك لا يمكن اللقاء بين الرجلين.
0: نعم. طيب سيد بسام، السفير المتجول لدى وزارة الخارجية الروسية أندري بيسولوف صرح أيضا بأن الاستراتيجيين العسكريين الأمريكيين يدرسون بجدية إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوروبا، ووفقا للدبلوماسي فمحاولات واشنطن لبدء حوار حول ترسانة روسيا من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية لا تخدم سوى غرض واحد، هو صرف انتباه المجتمع الدولي عن الخطر الذي تشكله الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا وبرامج وخطط الصواريخ النووية التي تنفذها واشنطن.
1: يعني روسيا لا يمكن لها.
0: طيب أنا سأعود لك سيد بسام إذا سمحت لي، لكن أيضا يعني استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن تخاطر روسيا بمهاجمة إحدى دول حلف الناتو، مؤكدا أنه لا يرى أدلة تدعم التقديرات التي تتحدث عن احتمال وقوع هجوم. وأوضح ستوب أن موسكو ليست في وضع يسمح لها بخوض حرب مع أقوى تحالف عسكري في العالم، لكنه شدد على ضرورة استعداد الناتو لجميع السيناريوهات. وجاءت تصريحاته ردا على تقديرات ألمانية تشير إلى أن روسيا قد تصبح قادرة على مهاجمة دولة عضو في حلف الناتو بحلول عام 2029. أستاذ بسام، يعني هل تستند التحذيرات الروسية في اعتقادك بين استخدام أمريكي محتمل للسلاح النووي في أوروبا إلى معلومات استخباراتية فعلية، أم أنها مجرد قراءة للعقيدة العسكرية الأمريكية ليس أكثر؟
1: مجرد قراءة للعقيدة العسكرية الأمريكية والروسية يعني بشكل مزدوج. يعني حتى روسيا ممكن أن تكون متهمة باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية إذا حوصلت يعني أو إذا تضايقت. وكلنا يعلم أن العقيدة العسكرية الروسية تسمح باستخدام النووي إذا ما تم استهداف الدولة والدولة كانت في خطر. وحتى الآن لا يوجد أي مبرر لاستخدامها، ولذلك يعني لا أعتقد أن روسيا تريد الهجوم على أوروبا، بينما أوروبا تضخم الموضوع كما كان الحديث قبل دخول روسيا إلى أوكرانيا. يعني كلهم قالوا لها أنت تريدين الحرب الأوكرانية، قالت لهم لا أنا أتيت لمفاوضات، ولكن تجاهلوا كل المفاوضات وكل البنود التي
0: فصلت. إذن هي تصريحات أو تقديرات مبالغ فيها حينما يتحلق الأمر بمهاجمة روسيا لدول أوروبية عام 2029، لأن البعض أيضا يراها يعني هي التصريحات تعكس ثقة لدى الرئيس الفنلندي بقدرة الناتو على ردع روسيا.
1: يعني لو كانت روسيا تريد محاربة الناتو من الأفضل لها أن تحاربه اليوم، لأن اليوم روسيا متجهزة أكثر من الناتو بكثير. يعني لا يمكن أن ننتظر حتى عام 2029-2030 عندما تكون بوتين أصبح من العمر 76 عاما ويعني بالنهاية ولايته الأخيرة إن صح التعبير. ولكن من يجهز نفسه حتى عام 2029 هو الاتحاد الأوروبي والناتو. الناتو هو من يجهز نفسه وقد يكون جاهز في 2030 لمهاجمة روسيا. روسيا لا يمكن لها أن تهاجم تأجل هجومها أو تعلن عن تأجيل هجومها. لو كانت تريد أن تهاجم كانت هاجمت اليوم قبل البارحة.
0: نعم، شكرا لك من موسكو المحلل السياسي بسام البوني، تحياتي.

0: يعتبر مشاهدين المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد تصريحات أوروبية اعتبرت روسيا خصما وعدوا بحسب بيسكوف، لكنه لم يشر إلى ماهيتها. أضاف المسؤول الروسي أيضا أن سياسيين أوروبيين يتخذون موقفا عدائيا تجاه موسكو بالكلمات وبالأفعال أيضا، كما أنهم يحشدون قدراتهم العسكرية ويشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية ضد بلاده. أما في أوكرانيا فقد قتل 37 شخصا وأصيب العشرات جراء ضربة روسية استهدفت مستودع ذخيرة يتبع لقوات الدفاع الأوكرانية في قرية ميلا في مقاطعة كييف، وأدت إلى انفجارات واسعة ألحقت أضرارا بنحو 130 منزلا. حصريا للعربية، يدخل الزميل حذيفة عادل موقع المستودع المستهدف ويتجول في القرية لرصد حجم الدمار.
1: أنا هنا في قرية ميلا، وكما تشاهدون خلفي تماما هذا هو المستودع الذي تم استهدافه الليلة الماضية من قبل جيش الاتحاد الروسي بالطائرات المسيرة. هذا المستودع يتبع لقوات الدفاع الأوكرانية، وهو مستودع تستخدمه لتخزين الذخائر في منطقة ميلا العربية. حصريا الآن تدخل إلى هذا المستودع لنشاهد معا حجم الدمار الكبير الذي حدث في هذا المستودع. حصيلة الضحايا ارتفعت نتيجة الهجوم الروسي على هذا المستودع وما عقبه من انفجارات وحريق في قرية ميلا بمنطقة بوتشا في مقاطعة كييف إلى 37 قتيلا، فيما أصيب العشرات بينهم أطفال. وتواصل فرق الطوارئ عمليات البحث ورفع الأنقاض وإزالة الذخائر غير المنفجرة، فيما أجلي أكثر من 400 شخص من منطقة الحادث بينهم أطفال. ومن بين القتلى رئيس مجمع ديميتريفكا الذي تتبع له قرية ميلا تراس ديتيش الذي قتل أثناء مشاركة في عمليات إنقاذ السكان. هذه خلفي إحدى سيارات الدفاع المدني احترقت بالكامل. هذه إحدى المعدات التي وصلت في اللحظات الأولى إلى الموقع بعد الانفجار، ولكن الانفجارات الثانوية تسببت أيضا في احتراق ودمار هذه المعدات والسيارات للدفاع المدني. قبل دقائق فقط تقدم إلي بعض منسوبي الدفاع المدني وحذروني من التوجه إلى هذه المنطقة التي ترونها أمامكم في الصورة، تسمعون الصوت، وحذرونا من التقدم لأن هذه المنطقة خطيرة وما زالت هناك، وتسمعون الأصوات، ما زالت هنالك أجسام لم تنفجر بعد، وما زلنا من حين إلى آخر نسمع أصوات الانفجارات. الدمار هائل وكبير جدا، مساحة المستودع مساحة كبيرة جدا. وسندخل معا إلى هذا المنزل الذي احترق بالكامل ودمر بشكل كبير نتيجة الهجوم ونتيجة الانفجارات الثانوية التي تمت حتى الآن. هنالك 37 قتيلا، والدفاع المدني يقول أن هذه الأرقام غير نهائية. هذه المنازل في العام 2022 كانت هي جبهة القتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، فالقوات الروسية كانت تسيطر على أجزاء من هذه القرية وأجزاء أخرى كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية، ودمرت أيضا هذه المنازل في ذلك الوقت، وتمكن السكان من العودة وإعادة إعمارها والسكن فيها، ولكن بعد 4 أعوام ها هي تدمر من جديد. لقناتي العربية والحدث، حذيفة عادل، قرية ميلا، منطقة بوتشا، ولاية كييف.
0: أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا تفتقر إلى التغذية الكهربائية من مصدر خارجي منذ أكثر من أسبوع، وهي تعتمد حاليا على مولدات الديزل المخصصة لحالات الطوارئ. وحذرت الوكالة في بيان من أن المحطة التي تحتاج إلى الطاقة الكهربائية لتبريد مفاعلاتها 6 المتوقفة عن العمل لا تملك سوى مخزون من الديزل يكفي لعشرة أيام في الموقع. أعلنت حركة طالبان رغبتها في تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وإعادة فتح السفارة الأمريكية في كابول وكذلك السفارة الأفغانية في واشنطن. كما اعتبرت الحركة في بيان بمناسبة الذكرى 5 للانسحاب الأمريكي، اعتبرت أن إفراج واشنطن عن مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية المجمدة من شأنه أن يساهم في تحسين العلاقات بين الجانبين. وأوضح المتحدث باسم حكومة طالبان أن جزءا من الأصول المجمدة يعود إلى البنك المركزي الأفغاني، فيما تعود أموال أخرى بحسب قوله إلى رجال أعمال أفغان. أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 3 ملايين و600 ألف دولار للنيبال.

0: الأطفال في أعقاب كارثة الفيضانات. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن هذا الدعم يتضمن مساعدات غذائية طارئة تكفي لنحو 3 أشهر لما يصل إلى 10,000 أسرة متضررة من الفيضانات. وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال أعلن أن نحو 2400 شخص لا يزال في عداد المفقودين جراء الفيضانات، مشيرا إلى أن حكومة بلاده حشدت كافة الإمكانيات لتنفيذ عمليات الإنقاذ والبحث.
1: عقب الفيضان المفاجئ المدمر، حشدت حكومة نيبال كافة الموارد والجهود المتاحة لديها لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة والتعافي. لقد تم إنقاذ ما يزيد عن 4,451 شخصا من المنطقة، منهم ما يزيد على 187 مواطنا أجنبيا. وحتى الآن جرى انتشال 626 جثة من تلك المناطق، بينما لا يزال مصير نحو 2400 شخص مجهولا.
0: فيما يكثف عناصر الإنقاذ جهودهم للبحث عن آلاف المفقودين وإجلاء الناجين العالقين على الحدود بين نيبال والصين بعد 3 أيام من الفيضانات التي أودت بنحو 700 شخص وخلفت دمارا هائلا.
1: بعد انقشاع الغيوم قليلا وانحسار المياه ظهر حجم الكارثة. عجلات الحياة تعطلت. لليوم الرابع على التوالي فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين في المناطق المتضررة على الحدود بين نيبال والصين. من حالفهم الحظ ونجوا يروون قصة الكابوس الذي عاشوه.
2: عندما حل الفيضان رأيت مياه تتصاعد للأعلى وتبدو كالدخان. حينها سارعت بمنادات الأطفال والعائلة بأكملها للصعود إلى مكان مرتفع. رأيت المياه تندفع بقوة جارفة ومعها الصخور، فواصلت الركض صعودا إلى مكان أكثر ارتفاعا. حين أرى مشهدا كهذا أعجز عن وصف شعوري. قلبي يعتصر، إنه شعور يقترب من الجنون. ثمة أصدقاء لا أستطيع الوصول إليهم، لقد رحلوا، لا أعرف حتى عدد المفقودين.
1: لغة الأرقام تشير إلى حجم الكارثة. مئات الأشخاص لقوا حتفهم في نيبال والتبت الصينية، فيما لا يزال أكثر من 3,000 شخص في عداد المفقودين، ونحو 90,000 شخص تضرروا من الكارثة بحسب الصليب الأحمر الدولي. ومع استمرار جهود الإنقاذ، المخاوف مستمرة من فيضانات إضافية نتيجة بحيرات مائية تشكلت عقب الانهيار الجليدي الذي حدث قبل 3 أيام. بلال البجديني، العربية.
0: في الجزائر تتواصل جهود إخماد حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في عدد من الولايات الجزائرية وسط تراجع عدد البؤر المشتعلة، حيث تم تسجيل 54 حريقا أخمد منها 44، فيما تتواصل عمليات السيطرة على 10 حرائق متبقية. وفي ظل متابعة تداعيات الحرائق خاصة بولاية جيجل الأكثر تضررا، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عقد اجتماع خاص يضم المسؤولين المعنيين لاتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذه الكوارث، مؤكدا أن تزامن اندلاع الحرائق وقوتها أمر غير عادي، وشدد على عدم استبعاد فرضية العمل الإجرامي بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

أفاد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية بإجراء تغييرات في القيادة العسكرية للبلاد شملت إقالة وزير الدفاع نوك وانغ تشول. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الوزير أقيل واستبعد من قيادة الحزب الحاكم خلال اجتماع عقيم.

0: إلى السبت برئاسة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. رفضت حكومة ولاية برلين التعليق على مطالب قراصنة نفذوا هجوما على شبكة البيانات الإدارية في المدينة وسط استمرار التحقيقات في خرق واسع للبيانات الحساسة. ووفقا لتقرير نشرته مجلة دير سبيغل، طالبت مجموعة متخصصة في الابتزاز الإلكتروني بفدية قدرها 30 بيتكوين، أي ما يعادل نحو 2 مليون يورو، مهددة بنشر البيانات المسروقة على شبكة الدارك نت في حال عدم الاستجابة لمطالبها، فيما تواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها لكشف تفاصيل الهجوم وهوية منفذيه. إلى أخبار الرياضة مشاهدينا في التقرير التالي.
1: تغلب الخلود على ضيف الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. وضمن البطولة نفسها اكتفى الاتحاد ومضيف الفتح بالتعادل دون أهداف. وحقق الدرعية فوزا عريضا على مضيف الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي. أعلن نادي أتلانتا الإيطالي عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الدولي الإيفواري فرانكيسيه دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. حقق ألفرسبرغ انتصاره الأول في الدوري الألماني لكرة القدم حين تغلب على ضيفه بايرن ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
0: في الختام نذكر بالعناوين. ميناء رجاء في إيران يتوقف عن العمل، وصور أقمار صناعية تظهر عملية تجريف أمريكية لفتح ممر ملاحي بهرمز. مصادر أمريكية تؤكد للعربية أن واشنطن لن تمدد اتفاق تمويل البشمركة في كردستان العراق بعد 30 من سبتمبر. مدير المخابرات الأمريكية يقترح في موسكو عقد لقاء ثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلنسكي. ونيبال تواصل جهود الإنقاذ بعد الفيضانات، وواشنطن تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 3.6 مليون دولار. ومع حلول الذكرى الخامسة لانسحاب أمريكا من أفغانستان، طالبان تعلن رغبتها في تطبيع العلاقات مع واشنطن. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، كونوا بعافية.

0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن

0: الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومتحيل نستجف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
9: Following the stories shaping today's conversations.
10: Collaborative efforts like that.
9: Online and beyond.
10: That we've been able to have far greater impact.
11: We will not have clearly a progress without having a plan.
12: Behind every international headline is a much bigger story.
13: I love it. I see great comics.
12: And that is the story we bring you.
14: This war ceased to be a just war.
15: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
16: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
15: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
17: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
18: We follow the money, the markets, and the momentum.
19: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
11: Driving Saudi Arabia forward.
9: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
6: The ultimate global stage.
14: Lebanon should not be attacked.
12: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
13: Architects of power, economics, and politics.
8: Stop the war in Ukraine.
15: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
16: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. شددت الخارجيه الامريكيه على ضروره تسليم حزب الله سلاحه ليكون لبنان دوله امنه ذات سياده. وقال المتحدث باسم الخارجيه الامريكيه ان واشنطن مستعده لتقريب وجهات النظر عندما يبلغ حزب الله الدوله اللبنانيه بتسليم سلاحه. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف اقترح خلال زيارته موسكو عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهدف إعادة إحياء مسار السلام. وبحسب أكسيوس، طلب راتكليف من رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية ومدير جهاز الأمن الفيدرالي إقناع بوتين بالمشاركة في القمة الثلاثية. أدانت مالي وبوركينا فاسو حليفتي النيجر تمردا نفذه جنود في العاصمة نيامي، وأكدتا دعمهما لحكومة النيجر وقواتها الأمنية. وفي بيان بثه عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين في النيجر، أعلن تحالف دول الساحل التزامه الكامل تجاه النيجر، ومحذرا من محاولات تقسيم دول التحالف. في الجزائر، تتواصل جهود إخماد حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في عدد من الولايات الجزائرية وسط تراجع عدد البؤر المشتعلة، حيث تم تسجيل 54 حريقا أخمد منها 44، فيما تتواصل عمليات السيطرة على 10 حرائق متبقية. نهاية الموجز.

في المرمى مساء الرياضة على شاشة العربية. طابت أوقاتكم. العربية تكشف الخطوات الأولى لبدر الرزيزة بعد تنصيبه غدا رئيس الاتحاد كرة القدم السعودي. الخلود ليلة خالدة أمام الأهلي بثلاثية. والاتحاد يفشل بهز شباك الفتح ويسعى لضم لاعبي يوفنتوس. أرقام توتيتش هل تعطي مؤشرات عن شعبية الأندية السعودية خارجياً؟

السلام عليكم. تعلن لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد تعلن تزكية بدر رزيزة رئيسا للاتحاد السعودي، ذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية في الرياض والتي تضم 49 عضوا يمثلون دوري روشن ودوري الأولى ودوريات الدرجة الأولى الثانية والثالثة والرابعة. وتضم قائمة رزيزة كل من لؤي مشعبي نائب للرئيس، لميا بنت بهيان، وفهد المنصور، سلمان ستيري، ثامر السعدون، وعمر الجريسي، ونيكولاس آرثر، وكارود وجيرار، وبيرنارد رودري.

0: ما الذي سيحدث إذن في التزكية؟ تزكية بدر الرزيزة، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ كان هذا مثار حديث كبير بيننا وبين الزميل الصحفي نايف ثقيل الصحفي في قناة العربية وصحفينا الميداني دائما في مثل هذه المناسبات. نايف حياك الله، ما الذي سيحدث غدا؟
1: طبعا غدا ستكون تزكية للقائمة الوحيدة المرشحة لبدر الرزيزة، ولكن يمكن يكون الأهم هو ماذا سيحدث بعد اجتماع.
0: كيف هي إجراءات التزكية؟ يعني كيف ايش حيصير؟
1: هي إجراءات تقليدية، وللأمانة بالتالي يعني حصل في زي سوء اللبس في او سوء الفهم في موضوع اللائحة لا توضح هل يتطلب وجود أعضاء القائمة كاملة المرشحة او لا.
0: مش يعني موجود، أم لم يشر له،
1: لم يشر لها نهائيا، لم توصف العملية، عملية التزكية لم توصف بشكل كامل. هي معروف أنه سيتم عرض الملف وطلب التصويت من 49 عضو الجمعية العمومية، ولكن كيف تدار لم تكن هناك أي
0: سؤال. هل يعتبر الأمر محسوم أو أنه 49 عضوا في الجمعية العمومية قد يمتنع البعض عن التصويت؟ هل هناك رقم معين للوصول إلى التزكية؟
1: الأغلبية،
0: الأغلبية
1: أي الأغلبية زائد واحد، ولكن يعني حسب المصادر اللي حصلنا عليها تلقى قائمة بدر الرزيزة قبول من
0: إجماع كامل ولا أغلبية؟
1: تقريبا أعلى من الأغلبية،
0: أعلى من النصف زائد واحد،
1: أعلى من النصف زائد واحد. والسبب يعود أنه بدر الرزيزة في الثلاث أيام الماضية اللي هي الثلاث أيام اللي تتيح للمرشح الحديث وعرض ملفه الانتخابي، اتصل شخصيا على 49 عضو في الجمعية العمومية وناقشهم في ملفه الانتخابي وأفكاره. كان في بعض المناقشات حول الصعوبات اللي واجهوها الأندية مع اتحاد القدم وتطلباتهم طموحاتهم أهدافهم اللي ينصبون أو يتأملون تحقيقها من اتحاد القدم. كان عندهم بعض المشاكل نوعا ما
0: جميل
1: في مع اتحاد القدم السابق، لذلك كان فيه نوعا ما توافق مع الأعضاء.
0: جميل. طيب أمام بدر الله

0: يوفقه بدر زيزة 100 يوم، هي 100 يوم الأولى في كل انتهاء يعني عملية انتخابية، ما هي الخطوات الإجرائية واللي راح يحدثها؟ وأنا أعرف أنه طوال هذا الأسبوع كنا نبحث ماذا سيحدث، أكيد أنك جمعت كم هائل من المعلومات.
1: بالتأكيد بالتال، عادة دائما في الانتخابات يعني جرت العادة أن يكون 100 يوم هي قابلة للتقييم واحداث التغييرات في الاتحاد القدم او في اي جهه اخرى. انا يعني في البدايه خلينا نتحدث عن غدا كيف سيكون الوضع في اتحاد القدم. سيكون هناك اجتماع بين بدر زيزة الرئيس الجديد وياسر المسح الرئيس السابق. سيكون هناك عمليه استلام وتسليم للملفات. قد يكون اهم ملف سيتم يعني التدقيق فيه ومناقشته هو الملف المالي. نعلم ان ميزانيه الاتحاد بدأت من شهرين تقريبا، لذلك سيكون فيها مناقشة.
0: ميزانية هذا الموسم معتمدة.
1: معتمدة.
0: أريد بدأ العمل بها.
1: بدأ العمل فيها من لها شهرين تقريبا، فهذا جزء كبير سيكون من ضمن المناقشة. الجزء الآخر أيضا من ضمن المناقشة الملفات القائمة حاليا والتي كان يعمل عليها ياسر المسحل أو اتحاد المسحل. اتحاد ياسر المسحل نعلم أنه في ملفات داخلية وفي ملفات خارجية بحكم استضافة الاتحاد السعودي لكأس العالم. هناك متطلبات تواصل دائم مع فيفا، فهناك ملفات ذات أولوية أيضا. يعني حسب المعلومات اللي حصلت عليها، ياسر المسحل غدا سيشرح لبدر زيزة كيف يدير الاتحاد وكيف كانت طريقة ياسر المسحل في إدارة الاتحاد، كيف روتين العمل. ولكن
0: روتين
1: يعني
0: العمل، خلينا نقول مو كيف يدير
1: روتين العمل وكيف بالأصح كيف يدير الاتحاد وكيف يتعامل مع الاتحاد والمشاكل المعتادة. ولكن يعني بدر زيزة بيكون مستمع بالتأكيد، قد لا يأخذ.
0: طيب خلينا ما ناخذ دور أي أحد منهم وخلينا نتكلم عن المعلومات اللي احنا جمعناها. هل في المعلومات التي جمعتها، هل يعني سنشهد تغييرات مبكرة في اتحاد كرة القدم من زيزة الرئيس الجديد؟
1: يعني أنا بحثت في الإدارات والجهات اللي سبق وكان بدر زيزة رئيس مجلس إدارة لها وكان القادسية هو آخر.
0: بحثت في طريقة عمله.
1: في طريقة عمله كيف سمات عمله. بدر زيزة عادة ما يحب يفضل أو لا نهائيا لا يجري أي تغيير مباشر في أي منظومة هو يكون رئيس مجلس إدارتها. تغيير مباشر من أول الأيام اللي يتولى فيها رئاسة المجلس لا، هو عادة يعطي المساحة للتنفيذيين الحاليين اللي موجودين في المنظومة.
0: جميل.
1: وبعد فترة يتم نشهد أي تغييرات كبيرة في على مستوى.
0: من المتوقع أن نشهد؟ خلينا نقول من المتوقع.
1: حسب المصادر اللي عندي لن يكون هناك تغييرات، يعني في البداية في أول شهر تقريبا لن يكون هناك، يعني لن يتم تغيير أمين العام، لن يتم تغيير مثلا المدير الفني، لن يتم تغيير يعني
0: المدير الفني يدوب جاء.
1: إيه لن يتم تغيير يعني لن يحدث تغييرات كبيرة في على الأقل في الشهر الأول. عادة يعني وكيف بيكون العمل في اتحاد القدم فترة زيزة؟ سيكون هناك اجتماع خلال أسبوعين مقبلة. من المعلومات اللي حصلت عليها أنه بدر زيزة ومجلس إدارة حريصين على الاجتماع بشخصين، المدير التنفيذي اللي هو الأمين العام وأيضا المدير الفني اللي في الاتحاد القدم.
0: الأمين العام الآن هو شخص أمين عام مؤقت بعد إقالة الأمين العام السابق اللي هو الأخ ماجد الصاحب الآن. هل سيستمر؟ هو مؤقت أصلا.
1: ماجد الصاحب يعني خلال أسبوعين سيجتمع، سيكون هناك اجتماع مجلس إدارة. خليني أحكي لك التفاصيل اللي بتكون. سيكون هناك اجتماع مجلس إدارة.
0: نعم.
1: ماجد الصاحب سيقدم خطته، أهدافه، طريقة عمله في الفترة المقبلة.
0: أي.
1: هذه الخطة ستخضع للتقييم من قبل مجلس الإدارة. سيتم إعطاء ماجد الصاحب إذا كان هناك ملاحظات، سيتم إعطاء ماجد الصاحب ملاحظات على خطته، وأيضا ستوضع له أهداف وستوضع له أدوات للقياس، قياس مدى أداء
0: تقييم.
1: إذا نجح فيها ماجد الصاحب سيكمل المهمة، إذا لم ينجح فيها سنشهد تغيير. طيب. ماجد
0: الصاحب. أخيرا الملف اللي ربما يكون هناك فيه صعوبات، الملف المالي، هل يتم التسليم والاستلام فيه بشكل روتيني أو سيخضع لتمحيص عالي؟
1: هناك ملفين مهمة بالتالي. ملف النظام الأساسي لاتحاد القدم.
0: بس هذا يقدر يعجله.
1: إيه. وفي ملف الميزانية
0: المالي.
1: الميزانية أطلقت هنا، سيكون يعني حسب المعلومات اللي حصلنا عليها سيكون هناك تقييم لأوجه الصرف، بنود الصرف
0: قبل الاستلام.
1: لا بعد الاستلام.

0: بعد الاستلام.
1: بعد الاستلام سيكون هناك إفصاح بالتأكيد عن الميزانية، ولكن كيف طريقة صفها هو يعني مجلس إدارة مدير سيزا لا يمكنه أن
0: يرفض،
1: لا يمكنه أن يغير الميزانية لأنها أطلقت وبدأ العمل فيها، لكن لديه مساحة في تغيير أوجه الصف كفاءة.

0: مراكز التدريب.
1: أنا أقصد هل ملف الاستلام والتسليم الملف المالي ربما يعيق الاستلام والتسليم؟ هل يحظى لتمحيص وتطبيق عالي؟
0: لا يعيق
1: أو أنه سيكتفون ببيان اللي سيعرض بكرة أمام الجمعية العمومية، تعرف بكرة هيعرض البيان المالي، هل سيكتفون بأنه هذا البيان هو اللي يمشي وخلاص ما في تدقيق؟
0: هو البيان الميزانية أعلنت في السابق، الميزانية الجديدة سيطلع عليها بدل، لكن بالتالي للأمانة لا يوجد شيء واضح في نظام اتحاد القدم في طريقة استلام والتسليم ولا حتى طريقة التزكية وتنصيب رئيس الاتحاد
1: الجديد. ممتاز، شكرا نايف على كم المعلومات الكبير قبل تزكية بدر رزيزة رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم. سنتابع معكم غدا من داخل الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم السعودي كل هذه التفاصيل. نايف شكرا جزيلا، زميلنا الصحفي في قناة العربية. اعتبرت لورا ماكليستر نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اعتبرت أنه تم الانتصار ضد فيفا بالتهديد بمقاطعة كأس العالم ردا على خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم الاستثمارية ما تسبب بقرار فيفا بسحب الخطة. وأشارت في مقابلة مع سكاي نيوز البريطانية أن الاتحادات الأوروبية أكدت وحدتها في اجتماعها الأخير في موناكو. كشفت التايمز البريطانية عن عقد أبرمه الاتحاد الدولي لكرة القدم مع وكالة التسويق مقرها لندن، تم فيه تخصيص 2,700,000 يورو للمساعدة في إدارة حضور فيفا ورئيسه عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقفة أولى نتابع في المرمى بعدها وفيها الخلود، ليلة خالدة في تاريخه أمام الأهلي وبالثلاثة. الاتحاد يحاصر الفتح في شوطين ويقترب من هز الشباك لكنه لا ينجح، ثم يذهب لمفاوضة اللاعب اليوفي.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. من الذي يضع فيه البركة هو الذي قال لا ترفعوني لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا إن فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
0: نسميه شرك فسق.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد هل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. جرت السادسة 3 مباريات في الجولة الرابعة للدوري السعودي. الخلود هزم ضيفه الأهلي والفتح والاتحاد تعادل سلبيا في الأحساء. أما الاتفاق فخسر أمام ضيفه الدرعية. داروين نونيز القادم من الهلال في أول مباراة مع الدرعية سجل هدفين للدرعية في ثاني ظهور له بالدوري مع ناديه الجديد بعد الانتقال من الهلال، وليعود إلى هز الشباك في المسابقة لأول مرة، تخيلوا، منذ 25 من يناير الماضي عندما سجل مع الهلال ضد الرياض في الدوري. وفي مباراة كانت ممتعة في كافة أجزائها الخلود أذاق الأهلي طعم الخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري وزاحم الكبار في مقدمة الترتيب.
4: يسارية محمد صوعان ضمنت للخلود فوزا كبيرا أمام الأهلي، عقروب يركض في المدرجات واحتفالات عارمة في الرأس بهذا الانتصار. قبل مواجهة الهلال الأهلي يلاقي فريق الخلود هناك في الرأس، مباراة تبدو على الورق لصالح الضيوف، وبعد دقيقتين فقط توني يسقط داخل المنطقة والحكم يمنح الأهلي ركلة جزاء قبل أن يتراجع عن القرار بمساعدة تقنية حكم الفيديو. اللاعب يستأنف، حامد الشنقيطي يخطئ تحت الضغط، والأوكراني بوندارينكو يطيح بالكرة عالياً.

بعد نصف ساعة الخلود يحتفظ بالكرة لأول مرة، بينية على الجهة اليسرى والإسباني كورتاخارينا بلمسة يضع فريقه في المقدمة. بعد الهدف أصبح كوبا دا كوستا مصدر إزعاج للأهلي ويتسبب في إنذار توني. شوط أول لم يشهد الكثير من الفرص التهديفية، وملاحظات مدرب الأهلي معه وهو يتجه لغرف تغيير الملابس. في الشوط الثاني الأهلي لم يتمكن من تسريع وتيرة المباراة، والخلود أحكم إغلاق مناطقه الدفاعية. الحل جاء من إيفان توني ومن زاوية تكاد تكون مغلقة، الإنجليزي يحرز التعادل. بأسلوب السهل الممتنع لعب الخلود يمررون الكرة، ودومينغيز ينهيها بسهولة في شباك مندي. الأهلي لم يستغل سلاح التسديد من بعيد، ومحمد صعان يحرز هدفا بتسديدة من خارج المنطقة. الحصيلة للخلود 3 كرات بين الخشبات الثلاث وجميعها هزت الشباك. فوز هو الثاني للخلود في الدوري هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 8 نقاط ودون هزيمة بعد 4 مباريات، فيما توقف رصيد الأهلي عند 6 نقاط مع مباراة مؤجلة.

0: إذن ليلة تاريخية لأهل الرأس، الخلود ينتصر، والخلود يعني هاربر وباكنغهام خير من يستغل هذه الأمور في السوشيال ميديا، مدرب الفريق ورئيس النادي. شاركني في هذه الحلقة تركي العواد، حياك الله.
1: أهلا وسهلا.
0: أحمد الفريدي، حياك الله. تركي، ما نقدر نتجاوز الدرعية، يعني بنحكي عن الأهلي بس ما نقدر نتجاوز الدرعية.
1: صحيح،
0: فوز قوي لكم اليوم.
1: فريق الدرعية،
0: أنت جاي يعني من الدرعية الحين ولا؟
1: لا لا والله،
0: بس كيف الأفراح هناك؟
1: إن أنت أعطيتني الاتحاد فما أقدر أشوف الدرعية، يعني أمر عليهم شوي، لكن يعني هو استمرار للمستوى اللي قدمه حتى المباراة الأولى مع الأهلي اللي خسرها، قدم مستوى جدا رائع. الاستقطابات الجديدة من زوميو على نونيز على أوسكار،
0: نونيز ثنائية اليوم
1: جايبينه منه، يعني لاعب رائع جدا، فصار عندهم تشكيلة ممتازة، مدافع ممتاز، حارس ممتاز، تكامل كبير في الفريق. ويعجبني أنهم ما يلعبون بطريقة دفاعية، يلعبون بلعب مفتوح من بداية المباراة، كانوا مهاجمين وفرضوا ده يعني أسلوبهم على الاتفاق. أنا أعتقد هم الخلود الآن في الخمسة الأوائل، فنقول في حصان،
0: هنقول الدرعية يعني يحاول يضمن البقاء من الدور الأول، يعني ممكن
1: هذا المطلوب على فكرة. يعني اليوم التفكير، أنا عارف أنه يعني في طموح كبير وفي أشياء كثير، لكن المطلوب بالواقعية، أنت أول مرة تصل للممتاز وفوز ثاني تاريخي، الفوز
0: صحيح.
1: الأول كان تاريخي على الحزم ويعني رائع، لكن لازم ترجع على الأرض من جديد وتقول أنا هدفي كم أبقى، كم نقطة تبقيني، فلازم يلعبون أيضا بحذر وما تأخذهم، ما يطيرون في العجة يعني.
0: صحيح، يعني مبروك للدرعية، يعني فوز قوي الحقيقة، وظهور قوي أيضا لنونيز. أحمد، تابعت مباراة الخلود والأهلي، فاز الخلود لأنها الأفضل أو لأنها استثمرت ثلاث فرص في المباراة بثلاث أقوال؟ صدق يعني الأهلي أنا أشوف المباراة زينة والله. تركي يقول لا،
2: أنا أشوف الأهلي اليوم تايه وضايع من بداية المباراة. صح كان مسيطر لكن مستحوذ على الكرة، لكن كانت فيه أخطاء كثيرة في التمرير، في عدم خلق أصلا فرص داخل خط 18، كانت فيه مشاكل كبيرة في خطوط الدفاع وأيضا مساحات كبيرة بين الخطوط. اختيار العناصر من بداية المباراة أتوقع ما كانت صحيحة. ممكن لو شاهدنا صالح الشامات من بداية المباراة كان يكون الوضع مختلف. في ضعف كبير في الأطراف، سواء على الجانب الدفاعي أو الجانب الهجومي.
0: هو سوى تغييرين كلهم في الأظهرة.
2: نعم.
0: مدرب الفريق، الخلود كان زين ولا دافع واستثمر؟
2: الخلود كان منضبط تكتيكيا بشكل يعني كبير جدا صراحة. أنا فاجأني اليوم، يعني ما كان في أي مساحات، ما في أي فرص، قطع كل الطرق، التذاكر، ما في أي وصول للمرمى. استطاع أنه في فرصة واحدة يستغل أول أهدافه. فوز مستحق صراحة للخلود. السنة أتوقع كانت بدايته جيدة، أخذ 4 نقاط من ناديه.

0: كبيرة اتحاد والأهلي، أتوقع أن شغل المدرب واضح يعني
1: في الفريق. إيش رأيك في الارتدادات اللي شفناها اليوم في الحلود؟
0: هنا الإشكالية،
1: أنا عجبني الهدف الأول رسمته، كان فيه لعب،
0: طريقة لعب الباص كان فيها متعة وإبداع صراحة. إحنا نسميها في عالم كرة القدم كسر الظهور، فكان فيه باص في
1: خلف الظهير،
0: بين الظهير والسنتر، بين قلب الدفاع والظهير، استغلها بطريقة جيدة. اللاعب كوستا صراحة كان مسبب خطورة كبيرة على نادي الأهلي.
1: تركي، أخطأ مدرب الأهلي اليوم؟ يعني أنا أشوف المدرب مثلا لما يغير ظهيرين وأنت متأخر في في في في المباراة، لما يكون يجلس جالينو برا ما يلعبه عشان يبقى يلعب الثلاثة الأجانب في الوسط، كانت قراراته صح؟
2: لا، هو أنا أتصور أنه فكر في مباراة الهلال. يعني كثير من القرارات اللي اليوم بداية المباراة كان فيها تفكير
1: إنه عطني مثلا
2: يعني جالينو ما شارك، الظهيرين اللي شاركوا في المباراة الماضية يعني ما شاركوا اليوم.
1: طيب دكتور، بس في وقت قبل الهلال،
2: أدري، بس أنا أقصد أنه الآن يعني 3 أيام ما في وقت، بس أنا ما أدري يعني ماني موجود في غرفة ملابس، ولكن أنا حاول أبرر المدرب أو أقرأ تفكير المدرب أنه والله هذه المباراة بهاللعيبة أنا أقدر أفوز، ولا معروف أنه بعد رحيل محرز رحيل الإبداع الأهلي أصبح فريق ما يشيل لاعب بشكل فردي، يعني ما عدا جالينيو هو الوحيد اللي يقدر يشيل الفريق. فأنت إذا ما تلعب جالينيو زين، و يعني محرز مشى وكيسي مشى اللي هو المبادرة والروح والقتالية، أنت فقدت كثير من الأشياء. وأنا كل شوي يغير في الظهير ويشوف في الظهير
1: ظهيرين ظهيرين،
2: يعني هذه أنا مشكلة بالنسبة لي، يعني ما استوعبتها. الجانب الآخر واللي شفته في جميع مباريات الأهلي حتى مع أوكلاند المباراة الماضية، ما نشوف الأهلي عنده شكل تكتيكي يتكرر بشكل مستمر أبدا. في جانب من الفوضى، ولكن ما فيها الكثير من الأشياء اللي تطلع، ما في الجانب الإبداعي. صحيح المدرب ملومه كثير لأنه يعني أول مرة في الدوري السعودي وعدد من اللاعبين غادروا كانوا مهمين، فحتى الفريق نفسه مش مستوعب رحيلهم. لكن أجد أنه الأهلي هذه السنة حتى آسيا ما راح يكون يعني ما راح ينافس فيها، الدوري بعيد. يعني العام كان عنده شكل.
1: مدري الدكتور، احس احكامكم مبكره.
2: مو بالاحكام،
1: احنا 3 جولات ترى احنا الحين في الدوري، يعني مبكر.
2: ان اليوم عندنا 4 مباريات لعبت، وعندنا مباراه في الكاس.
1: الاهلي لعب 3،
2: لا لعب اوكلاند،
1: لا اتكلم في الدوري لعب 3 بس.
2: الحين لعبنا 5 زين، كل فريق لعب 5 سواء كان لعب في الدوري يمكن ما عدا الهلال لانه مباراته مع الاهلي. هو لعب مباراه اوكلاند كانت غير جيده، صالح بمهاره بذكاء يعني هي العمليه كلها كانت
1: مشاكل. خلني اسمع منك واسمع من احمد، مشكله مدرب ولا افراد؟
2: افراد طبعا 100%. انت شلت لاعبين من اهم اللاعبين اللي كان عندهم القدره انهم يغيرون المباراه حتى لو كان فريقهم غير جيد.
1: طيب
2: الجانب الثاني، انا اشوف المدرب قاعد يدور في المكان الغلط، هو يغير في الدفاع، يغير في الاظهره، يغير في المحاور، لكن انت عندك المشكله الحقيقيه هي لاعبي الاطراف، هم اللي يقدرون يخلقون يعني. من بدري لعب صالح، من بدري قالين يلعب يعني هذا.
1: خلنا نسمع منك احمد عن نص الاهلي. انا اليوم شفت ردود فعل الاهلاويين تكلموا كثير عن النص، عن نص الاهلي تحديدا. بسمع منك رايك.
0: ما كان في اصلا فعاليه، لا عن طريق بناء الهجمه خلق فرص، ولا ايضا عن طريق
1: المهاره،
0: وايضا في الدفاع، في انتقال من الهجمات المرتده كان جدا ضايع صراحه. خط وسط الوسط مساعد كثير، ايضا موضوع الاظهره في مشاكل كبيره صراحه في الاهلي. وانا اتفق مع الدكتور، ترى الأهلي ما راح يمشي كثير في الدوري،
1: مع أنه مبكر
0: مبكر، لكن
1: بالشكل الحالي
0: بالشكل الحالي نعم،
2: بالشكل الحالي والمنافسين الحاليين عندك ريال أو النصر.
1: جماعة اصبروا ترى ترى ترى ترى بداية الدوري ذي.
2: إيه بس الناس مي معطيتك فرصة لما يجي النصر يفوز 4 مباريات من 4 مباريات
1: زين،
2: وانت تتعثر لمباراة ومباراة
1: تقدر تلحق. دكتور انت الأهلي الحين عنده 6 من 9، 6 نقاط من 9.
2: الأهلي ممكن يلحق، لكن أنا نقول لك أن المشكلة الآن الموجودة في الأفراد وفي المدرب. يعني لو انه معايا يسلا اقول لك ممكن يلحق لانه هو قادر انه يعني يغطي كثير مشاكل، لكن اليوم لا، انت عندك مشكله اصلا في المدرب.

0: وعندك مشكلة في اللاعبين الكثير الجدد اللي يبغى لهم وقت.
1: والأهلي عنده سفرة طويلة لجنوب أفريقيا وبيرجع يلعب مباريات مهمة، فكان الله في عون الأهلي. دائما الفريق ترى بعض مشاركات خارجية أحيانا تشتت الفرق دائما. أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالكوسوفي إيدون زيغروفا لاعب يوفنتوس الإيطالي، وذلك لتعويض رحيل الفرنسي موسى ديابي. وبات زيغروفا أحد خيارات النادي السعودي إلى جانب الياباني ريتسو دوان، ولم يتواجد زيغروفا في قائمة اليوفي التي واجهت بارما السبت في الدوري الإيطالي. يبلغ هذا اللاعب من العمر 27 عاما، انضم إلى يوفنتوس صيف 2025 قادما من ليل الفرنسي مقابل 7 ملايين يورو. لوكا بيانكين الصحفي زميلنا في لاجازيتا ديلو سبورت يلتحق بنا. لوكا مساء الخير، أهلا بك دائما. يعني هل يمكن أن نقول بأن الصفقة قريبة أم أنها ما زالت في يعني مرحلة الاتصالات فقط؟
2: لا تزال غير منتهية، ولكن زيغروفا هو أحد خيارات الهلال وربما بعد
1: الاتحاد. خيارات الاتحاد، نعم
2: نعم اللاعب الاتحاد،
1: نعم
2: نعم لاعب بارز، لكنه لم يصبح نجما كبيرا في يوفنتوس، لم يتمكن أن يكون مؤثرا بشكل كبير في الدوري الإيطالي.
1: هل يمكن أن نقول بأنه يعني هذا يسهل مهمة الاتحاد في الحصول على اللاعب من اليوفي، يعني لا يتمسك؟
2: أعتقد بأن يوفنتوس مستعد لرحيل أو سمح له برحيل. كانت مناصرة بينه وبين نيكو غونزاليس في الأيام السابقة، ولكن نيكو غونزاليس سجل هدفا ضد بارما، على أرجح سيبقى، فهذا يفتح الباب لزيغروفا للرحيل. أمام لاتسيو في الأسبوع الماضي المدرب المنتخب الإيطالي لاتسيو كان مهتما بزيغروفا، ولكن يبدو أن نادي الاتحاد الآن هو الفريق المفضل والمرشح الأول لضمه.
1: جميل. هل يمكن يعني أن تكون الصفقة فقط بالإعارة، لن تكون بشراء العقد كامل؟
2: ربما على سبيل الإعارة، لا ينتظر بعض الأيام لأن السوق الإيطالي سيغلق أمسية الثلاثاء، بقي 3 أيام فقط للفرق الإيطالية وعليهم توقيع آخر اللاعبين، وبإمكانهم الموافقة على إعارة اللاعب مثل أي سي ميلان سيعير لاعب مثل يوسف فوفانا، ربما لجلطة سراي في تركيا. فهناك نمط في الساعات الأخيرة لقبول الإعارات، وربما يكون هذا هو الحال معها.
1: جميل، شكرا على هذه التوضيحات زميلنا لوكا بيانكين الصحفي في لجازيتا ديلو سبورت الإيطالية. الاتحاد في الذي يفاوض اليوفي عاد من الأحساب بلا انتصار، وكان قريبا جدا من تحقيق فوز جديد.

بعد الخروج من أمام العلا في كأس الملك، خرج خالد العطوي مدرب الفتح في مؤتمر صحفي قائلا إن قائمة الفريق لم تكتمل وإن الهدوء هو سبيل الوصول إلى النتائج التي يطمحون فيها. العطوي قال إن حارسا أجنبيا يتم التفاوض معه لحماية عرين الفريق، حتى جاء الكرواتي شيمبر قادما من نادي بيزا الإيطالي قبل ليلتين من المباراة. في الظهور الأول أمام الاتحاد لفت الكرواتي الأنظار، تصدى لأربع تسديدات حرم بها الاتحاد من افتتاح التسجيل في شباكه، وساهم بها في خروج الفريق بالتعادل دون أهداف في الشوط الأول من المباراة الأولى له، رغم محاولات الضيوف التي أعطتهم هدفا متوقعا واحدا في هذا الشوط. مع مطلع الشوط الثاني مجدداً الاتحاد يضغط وبيرغوين يحاول التسجيل وشيمبر يواصل التألق والتصدي الخامس له في المباراة. عدوى التألق تنتقل إلى الحارس الاتحادي، بدأ الفتح في التقدم، تسديدة كانغا يتصدى لها رايكوفيتش، ثم تسديدة الزبيدي الذي فشل في تهديد مرمى الضيوف.

الاتحاد عادل الضغط بحثا عن الهدف الأول، مجددا بيرغون يسدد والكرواتي يتصدى، ثم العارضة تقف إلى جواره في المرة الأولى لتمنع رأسية بيريرا، ثم القائم الأيسر في مرتين يحرم الضيوف من التسجيل، الأولى من فقيه والثانية من سيميتش. اللقاء انتهى بتعادل الفريقين دون أهداف. الاتحاد تعادل للمرة الثانية كما هو حال المضيف الفتح، وإن كان رصيد الضيوف وصل إلى النقطة الثامنة، ثم وصل رصيد الفتح إلى نقطتين بعد 4 مباريات. محمد القناص، العربية.

0: احمد، كيف شفت فريقك السابق الاتحاد؟ واحد من فرقك السابقه خلينا نقول.
1: الاتحاد اليوم ظهر بمستوى ممتاز، خلق فرص كثيره صراحه، ما حالف الحظ، كان حاضر ذهنيا، حاول يعني في كثير من الدقائق المباراه انه يسجل، لكن الحارس اليوم كان في المرصاد، يعني كان مبدع
0: الحارس والقائم والعارضة،
1: يعني الحارس بشكل كبير واضح كان نجم المباراة اليوم.
0: قلت عن الأهلي إنه فريق ما ينافس، الاتحاد فريق ينافس،
1: الاثنين اجتمعوا في نقطة واحدة مهمة جدا،
0: وش
1: اللي هي؟ وصول فريق الخصم بأسرع
0: بأسهل طريق لمرماهم،
1: بأسهل طريق لمرماهم.
0: المشاكل الدفاعية
1: الفريقين عندهم مشاكل، أنا ما أتوقع أنهم إذا استمروا بهذه الطريقة لن ينافسوا على الدوري.
0: هذا يعني شيء غير جيد للدوري بشكل عام. أنت ودك دائما تتسرقات المنافسة،
1: صحيح،
0: تخدم الدوري. تركي الحارس بس ما رأيك فيه؟
2: والله فاجأ اليوم شامبر، أداء أكثر من رائع. أول مباراة في الغالب ما تكون جيدة للحراس والمدافعين،
0: توفق بالإمكانيات.
2: لا لا لا لا، كان ممتاز، كان حاضر، كان مبادر. بداية المباراة ثلاث هجمات تقريبا هي اللي بقت الفتح في المباراة، لو تسجل هدف مبكر كان ممكن تشوفه 4-5 في
0: ترى أخذ تقييم عالي جدا،
2: وعالي واستاهل،
0: يعني التقييم يمكن ما يتكرر في الدوري طول الدوري، 9.6 ترى تقييم عالي جدا يعتبر.
2: انتهت 0-0، ما حد نافسه في التسجيل، هذا واحد. الشيء الثاني انه اعطى فريقه نقطة لا يستحقها فريقه، يعني اليوم ان قاعدين نشوف المباراة من طرف واحد، والفتح مستسلم، ما عنده الكثير من الأشياء اللي يسويها، حتى الهجمة المرتدة ضعيفة بالنسبة للفتح، ما في تسديدة حقيقية على المرمى. لكن في المقابل يعني الاتحاد وصل كثير، عنده مشكلة كبيرة طبعا في رأس الحربة، كنا الهلال يعني قبل واتكنز يعني ممكن تتحسن أمورها، لكن أيضا الاتحاد محتاج رأس حربة. مشكلة نصيري يعني مع الوقت بدأ يفقد الثقة في نفسه، أنا أشوفه ما يروح القائم الأول، شوف المهاجم لما ما يروح القائم الأول أعرف أن عنده مشكلة. الآن بيرغوين هو اللي يروح القائم الأول، هو قاعد يجي ورا، ليش القائم الثاني؟ ما ادري، يعرفه كابتن احمد، القائم الثاني يقدر تسجل وانت مرتاح، لان المدافعين كلهم تعديتهم، فما انت محتاج اي واحد يقدر يسجل، لكن القائم الاول اللي محتاجه انك مندفع في نفس الوقت تحط الكوره بغمزه. انا شفته اليوم يبتعد عن القائم الاول، وهذه بالنسبه لي اشاره غير جيده للمهاجم اللي دائما يبحث عن القائم الاول عشان يثبت وجوده، فاجد انه الاتحاد ممكن تطلع كثير مباريات
0: صحيح
2: بدون
0: احمد
2: تسجيل.
0: احمد الفتح، واحنا نتعاطف مع الفتح عشان خالد العطوي،
1: نعم
0: كلنا نتعاطف معه،
1: صحيح،
0: معنا تركي انت متعاطف ها
2: مع
0: خالد العطوي؟
2: لا غير متعاطف يعني خمس مباريات عنده هدف واحد، ما اقدر اتعاطف، ودي اتعاطف.
0: الفتح شنقصة؟
1: الفتح لعب
0: اليوم جايب حارس كويس،
1: خلود اليوم لعب بطريقه
0: بامكانياته،
1: والفتح لعب بنفس الطريقه بامكانياته، لكن كان في خلل كبير بين الخطوط بصراحه، كان فيه يعني الخلود كان منظم دفاعيا ما خلق فرص، الفتح كان عنده مشاكل كثيرة بين خط الستة و18، كان من خلاله ممكن يدخل 3 أهداف، ممكن العناصر ما ساعدت، لكن كان فيه خلل كبير صراحة في نادي الفتح اليوم.
0: الفريق في النص ولا تحت النص في الجدول؟
1: تحت النص،
0: يعني في دوامة الهبوط، ما ودي تقولها عشان خالد
1: العطوي. لا لا لا، بالعكس والله، احنا حريصين على المدرب الوطني السعودي انه يتميز في دوري روشن، لكن هذه حقيقه صراحه، ممكن عناصر ما خدمته، ان شاء الله نشاهد يعني حل هذه الاخطاء في المباريات القادمه.
0: طيب خلينا تركي اسمع رايك عن بعطيه ظهير الايمن، في اكثر من نادي فاوضه لاعب الفتح، ايش رايك فيه؟

0: ممتاز ممتاز يعني، لكن
1: تعرف في قلة أظهرة في المحلية،
0: وهذا ضخم.
1: كيف شفته؟
0: جيد، ولكن شفنا كثير من اللعيبة الممتازين في أنديتهم لما انتقلوا لفرق كبيرة انكشفوا وحتى ما يشاركون، وأصبحت بالنسبة لهم ممكن نهاية لمسيرة.
1: وفي حديث عن النصر والأهلي أنه ممكن يروح لواحد من فريقين.
0: والله كل الفرق عنده مشاكل في الأظهرة، يعني النصر يمكن أقل شوية، الأهلي نجدنا قاعد يغير في الأظهرة، عنده مشكلة في الأيمن والأيسر، فهذه واضحة بشكل كبير. فبكل تأكيد
1: أحمد، كيف شفت بعطية الظهير اليمين الفتح اليوم؟
2: كان حاضر نوعا ما، لكن
1: لفت نظرك في الملعب؟
2: لا ما لفت أبدا،
1: ما انتبهت له.
2: لا
1: يمكن كثير اليوم ركزوا فيه عشان المفاوضات، ومن المفاوضات وأكثر من لعب. النتيجة غير مستحقة تركي؟ 0-0
0: أكيد الاتحاد كان أفضل. أنا يعني المباراة من بدايتها حسيت الاتحاد وضع جدا ممتاز وجاي يبغى يفوز وضغط، لكن أحيانا لما يكون حارس ممتاز يحبطك، يخليك أنت أي شوتة تعتقد أن الحارس بيتصدى لها.
1: من أكثر لعبة عجبك اليوم في المباريتين؟
2: الحارس
1: الفتح،
2: كان شوي لوكاس كان مسبب خطورة نوعا ما على فريق الاتحاد، كل كرة يستلمها كان يسبب خطورة صراحة.
1: وضيع هدف هو،
2: ضيع
1: يعني شبه انفرادة.
2: نعم.
1: تركي، من أكثر واحد عجبك اليوم في المباريتين أو الثلاث؟ خلنا نقول حط الدرعي، أي نسيت الدرعي معليش.
0: طيب يعني عندك أوسكار، أنا أعتقد أنه لعب رائع جدا، بولبينا أداء ممتاز، نونيز سجل هدفين حلوة، لكن ما تدري هل بيستمر أو لا. طبعا شيمبر بالنسبة لي هو نجم اليوم يعني.
1: جميل، إذن هذه نتائج اليوم. شكرا أحمد الفريدي، مستمر معنا. شكرا تركي، دائما مستمر معنا. تحولوا إلى عصام عبد الفتاح زميلنا ناقد قرارات الحكام. كابتن عصام مساء الخير.
3: مساء الخير يا بتال.
1: الخلود والأهلي كابتن أول مباراة، شكري الحنفوش الحكم السعودي دقيقة 3، حكم احتسب ركلة جزاء مباشرة في بداية المباراة ثم عاد بعد مراجعة للفيديو وألغاها.
3: فعلا هنا شكري احتسب ركلة جزاء لأن غابت عنه التفاصيل الدقيقة للحالة، لأنه كان عمودي على الحالة فما قدرش يشوف التفاصيل الدقيقة اللي الفار قدر يشوفها، وهي إن حارس المرمى نجح في لعب الكرة، فإذا لا وجود ركلة جزاء. هنا باينة جدا هنا في اللقطة بتالي إن الحارس نجح في لعب الكرة، إذا لا وجود لخطأ، وقرار الفار كان قرار صحيح بإلغاء ركلة الجزاء.
1: طيب اللاعب كابتن مثل ولا سقط إثر احتكاك؟
3: هو الاحتكاك حصل بعد ما الحارس لعب الكرة يا بتال، إذن بيعتبر احتكاك طبيعي.
1: لا يوجد تمثيل.
3: لا يوجد تمثيل للحقيقة في هذه الحالة.
1: جميل، الخلود أيضا شكر الحنفوش 38 كابتن، هل اكتملت أركان هجمة واعدة هنا كابتن واستحق لاعب الأهلي بطاقة؟ نشوف اللقطة.
3: هنشوف هذه الحالة، هل كان هناك خطأ أو لا من المدافع؟ هنشوف ان المدافع لم ينجح في لعب الكرة، وفعلا هنا قام بعرقلة المهاجم، فهنا في خطأ واضح ومنع هنا المهاجم من فرصة واعدة، فكان يجب احتساب خطأ وانذار المدافع لقطع هجوم واعد الحقيقة.
1: جميل كابتن، قبل ما اروح من شكر الحنفوش، كان شوية كابتن عصبي يعني اليوم؟
3: يعني الحقيقة شكري
1: أو هي ملامحة تعطي أنه عصبي يعني مع كامل الاحترام،
3: هو بيبان عليه أنه هو سيريس أكثر
1: جاد جدا،
3: ولكن عاوزه شوية يعني إيه يبقى فرفوش شوية، لأن ده هيخليه أهدى أكثر وممكن التركيز يكون أكثر.
1: طيب دقيقة 12 كابتن في مباراة الفتح والاتحاد، كابتن فيصل البلوي الحكم في هذه المباراة، دقيقة 12 كابتن، هل كان هناك ركلة جزاء للاتحاد؟ نشوفها مباراة الفتح والاتحاد،
3: هنشوف هنا هل في أي خطأ أو في لمسة يد أو لا. هنا الحارس قدر ينقذ الكرة، ثم الكرة ارتدت بشكل غير متوقع إلى يد زميله المدافع اللي كانت الحقيقة قريبة من الجسم وملاصقة للجسم، فلا وجود لركلة الجزاء الحقيقة، والقرار كان صحيح.
1: طيب بس أنا عندي سؤال هنا كابتن، اللاعب استخدم طبعا يده في منع الكرة أنها ترتد للاعب الاتحاد، يمكن يسجل هدف، وش ذنب اللاعب الاتحادي؟
3: أنا معاك يا بتال، ولكن القانون واضح هنا لازم يكون هناك

0: تكبيل للجسم او تعمد لعب الكره باليد. الاثنين هنا ما حصلوش، والكره كمان جايه بشكل غير متوقع من حارس المرمى الى يد اللاعب. اللاعب لا ايده كانت مكبره الجسم ولا
1: طيب.
0: عمل حركه اضافيه
1: 84
0: بتعمد لعب الكره باليد، فالقرار
1: 84
0: كان صحيح.
1: كابتن 84 في بلنتي الاتحاد ايضا ولا لا؟
0: هنشوف هنا هل في ركله جزاء للاتحاد او لا. هنا في احتكاك ما بين المدافع والمهاجم، انا هنشوف هنا في اللقطه هنا احتكاك يعني عادي في كره القدم يا بتال، ولا يرتقي اطلاقا الى ركله جزاء، وكان قرار الحكم باستمرار اللعب كان قرار صحيح.
1: جميل. اتفاق والدرعيه كابتن، الحكم عبد الله العويدان، حكام اليوم كلهم سعوديين، دقيقه 84، سقوط للاعب الدرعيه داخل الصندوق، هل كان هناك جزائيه؟
0: هنشوف هنا في احتكاك بين المدافع والمهاجم، انا شايف ان ده احتكاك طبيعي جدا في كرة القدم، ولا وجود لخطأ في هذه الحالة، لان الاحتكاك اللي تم من المدافع كان احتكاك طبيعي ولا يرتقي اطلاقا الى احتساب خطأ، وبالتالي ركلة الجزاء وقرار الحكم كان قرار صحيح باستمرار اللعب.
1: جميل. كابتن عصام الفتاح، دائما شكرا لك،
0: أشكرك أبدا،
1: دائما شكرا على التثقيف والتعليق على هذه القرارات في المباريات. شكرا كابتن. تختم اليوم الأحد الجولة الرابعة من الدوري السعودي بمباراتين الحزم أمام الشباب في 7:05، والقادسية يلاقي الفيصلي في 9 مساء. في فرنسا، صانع المحتوى من أصل مغربي زاك ناني ينشط بشكل خاص على تطبيق تويتش بنقل مباريات الدوري السعودي بشكل حصري. ناني اسمه الحقيقي زكريا حداد، ينقل للموسم الثاني تواليا مباريات دوري روشن بواقع 3 مباريات مجانا أسبوعيا عبر قناتيه على تويتش وأيضا يوتيوب، ومع أكثر من 900,000 مشترك على يوتيوب و 700,000 على تويتش. يبث ناني مقاطع فيديو ترفيهية ومقابلات ومحتوى متعلق بكرة القدم. من باريس ينضم لنا صانع المحتوى زاك ناني. زاك مساء الخير، أهلا بك، سعيد باستضافتك. كنت حديث الدوري السعودي في هذا الأسبوع بسبب أنك أعلنت عن أرقام في الدوري السعودي. أول شيء يعني ممكن أعرف إيش علاقتك بنقل الدوري السعودي، يعني كيف هي العلاقة بينك وبين رابطة المحترفين؟
2: حسنا، طبعا قبل أن أشتري الحقوق لم تكن لدي علاقة بالدوري السعودي، أنا عاشق لكرة القدم، ولكن كانت هذه فرصة لأن أبث دوريا منذ 2023 أو قبل، طبعا فيها تنافس كبير ومع وجود لاعبين كبار وإعلام جيد وإنتاج جيد، إذن لم يكن لدي علاقة من قبل مع الدوري السعودي، ولكنها بنيت طبعا على هذا البث، والآن أعتقد بأنني أعرف الكثير لأنني غطيت الكثير من المباريات.
1: جميل. ما هي علاقتك برابطة الدوري المحترفين؟ كيف يعني حصلت على حقوق النقل؟
2: لقد حصلت على حقوق النقل بناء على اقتراح من شركة تسمى EMJ، وهي تعمل طبعا مع الدوري السعودي وتبيع بثوث أو حقوق البث في الخارج، وكان هناك هنا في فرنسا كانال بلس التي كانت طبعا تبث مباريات الدوري من قبل، وطبعا تلك الشركة فكرت في صانع محتوى. طبعا أنا لست قناة تلفزيونية، أنا طبعا على منصات التواصل مثل يوتيوب وتويتش وغيرها، وبما أنني عاشق كبير لكرة القدم ولدي العديد من المشاهدات هنا، فكانت فرصة لأن أفعل شيئا لم يفعله أي أحد في أوروبا. إنها لأول مرة في أوروبا صانع محتوى اشترى حقوق بث، وكان هذا في الدوري السعودي وفي باريس، وطبعا كان هناك سنة رائعة، ولكن كما قلت هذا طبعا تم نشره في كل الإعلام الفرنسي وكان جيدا جدا في الموسم الماضي.
1: جميل. زاك، يعني كان البلاس الفرنسية توقفت عن بث الدوري السعودي، أنت الوحيد الآن في فرنسا الذي تبث الدوري السعودي.
2: لست الوحيد في فرنسا، هناك دازون، ولكن لديهم فقط ما يسمى بالدفع، فهم يبثون مباريات ولكن في منصة يدفع فيها الأموال، أما أنا فمجانا. وطبعا الآن هذه الفكرة بثها مجانا، لأنه في فرنسا تكلفة مشاهدة المباريات أصبح موضوعا كبيرا، مع طبعا

0: أن تكون مثلا تشترك لتشاهد العديد من الدوريات الأوروبية وغيرها، فهذه مشكلة قضية في فرنسا، وأنا الآن أريد أن أقدم شيئا مجانا، إذا استطعت أن أفعل هذا مع الدوري السعودي وكان هذا فعالا، لأن هذا جذب الكثير من الناس الذين هم مهتمون بالكرة القدم السعودية. هناك طبعا من يشاهدون الهلال والنصر من قبل والأهلي والاتحاد، وأيضا هناك عشاق النجوم الكبار مثل رياض محرز وكريستيانو رونالدو. كانت هذه فرصة لأن أجلب هؤلاء العشاق ليشاهدوا المباريات مجانا، وأقول بأن هذا سمح لي، لأنني لا أغطي فقط الدوري السعودي، أغطي أيضا فريق الآمال الفرنسي، وطبعا هو الفريق الذي طبعا كان فيه كيليان مبابي حين كان صغيرا.
1: واضح.
0: نعم
1: واضح. ذا كم دفعت للرابطة، رابطة الدوري السعودي؟ هل كان حقوق حصولك على الحقوق مقابل مالي أم بالشراكة، أم يعني بالضبط كيف هي العلاقة التعاقدية بينك وبينهم؟
0: علاقتي في هذا العقد، كما قلت أنا لا يمكن أن أذكر المبلغ الذي دفعته، ولكنه بستة أرقام أعلنت هذا، وهو قريب من 100,000 وحتى ربما حتى المليون، ولكنه طبعا هو استثمار جيد من شركتي، وأنا صانع محتوى منذ حوالي 10 سنوات، وأنا طبعا أصنع فيديوهات وأتحدث عن كرة القدم، هذا فعلته منذ وقت طويل، ولكن كان هذا استثمارا رائعا. وأيضا تحدثت مع عشاق الدوري السعودي على مواقع التواصل الذين قالوا بأنني حصلت على هذا مجانا، ربما قدموا لي هذا مجانا. لا، أنا كما قلت استثمرت ودفعت، واستطعت تحقيق نتيجة كانت نجاحا رائعا، وآمل أن أستمر عليها في السنة الثانية. أعتقد بأن هذا دليل بأنني نجحت. كان هناك عقد لسنة وسنة محتملة، وطبعا الآن قررت أن أجدد السنة الثانية، وكان هذا استثمارا رائعا، والحمد لله كان مثمرا.
1: جميل. ذاك في الأسبوع الماضي تم تداول بعض الأرقام عن متابعاتك من جماهير الأندية، يعني وضعت ترتيب للأندية، يعني إذا تذكر لي أبرز المشتركين عندك أو أبرز المباريات اللي تعطيك متابعة عالية. طبعا هو في الأرقام التي تم تداولها، ما أعرف عن مدى صحتها، النصر، الاتحاد، الأهلي، الهلال، بالترتيب صحيح بفوارق أرقام عالية طبعا، هل هذا صحيح من هذه الأرقام لم تصدر عنكم؟
0: ليس لدي كل الأرقام طبعا في عقلي الآن، ولكن أقول لك بأننا كان هناك 300 مليون مشاهدة في العام، وهي طبعا على مواقع التواصل متوزعة، كان هناك ملخصات ومباريات وفي تيك توك وفيسبوك وإكس وإنستغرام وغيرها، وهذا كان فعالا جدا. ثم كان هناك أيضا مباريات الحية على تويتش ويوتيوب، وعدد المشاهدات في كل مباراة كان هذا يرتفع بين 10,000 20,000، والنصر على الهلال الذي شاهده 97,000، وكان هذا عددا كبيرا جدا. وبالنسبة للأندية أظن بأن الأربعة، نعم، الأوائل، الأول هو النصر، لأن النصر مع اللقب وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وفيكس لي كومان، وهم لاعبون فرنسيون طبعا ويتابعون في فرنسا ويشاهدون كثيرا، وأظن بأنهم الأكبر. ثم الاتحاد، الهلال، والأهلي رابعا، ثم القادسية، نيوم وغيرها، ولكن الأربعة كانوا هؤلاء.
1: يعني فوارق الأرقام كبيرة ولا كلها متقاربة؟
2: طيب.
0: نعم. كان هناك الكثير من الفوارق، خاصة بين النصر والآخرين وبين الاتحاد والهلال لم يكن الأمر كثيرا جدا، ولكن الأهلي نعم في الأخير، ولكن النصر كان متقدما كما قلت. هناك طبعا أثر كبير حققه كريستيانو رونالدو، ولكن ليس هناك فقط كريستيانو رونالدو، كانت هناك مباريات أيضا لم يكن فيها كريستيانو رونالدو وكان هناك مشاهدات كبيرة. إذا نعم، النصر كان النادي الذي حقق الكثير من المشاهدات. وأيضا ذهبت إلى السعودية في أكتوبر وكنت هناك وغطيت في استاد النصر وأيضا ملعب الاتحاد، وهذا جلب مشاهدات عظيمة وكان شيئا رائعا، وخاصة في أجواء الملاعب السعودية.
1: جميل. زكريا، أيضا يعني أريد أن أسألك، إذا كنت قدمت للرابطة يعني عقدا بستة أرقام أو بستة خانات، العوائد بستة خانات أو أقل أو أكثر؟ خلينا نقول، يعني أنا أسأل هالسؤال، ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك، بس أنا أسأل هالسؤال حتى

0: تشجع في الاستثمار في الدوري السعودي؟
1: الحمد لله.
2: الإيرادات بالنسبة لي نعم هي فاقت الاستثمار، أي نجحت أكثر مما كلفني الأمر، لأن هناك طبعا إيرادات المنصات، حقوق البث مثلا في تويتش ويوتيوب وغيرها، وهناك أيضا الشراكات والشركاء، ووقعت الكثير من الشراكات مع علامات ربما لا تعرفونها في فرنسا في السعودية، وهناك أيضا الأمور الخارجية، وهو ما فسرته بأنه حين تكون صانع محتوى ومذيعا فيمكن الاتصال بالعديد، وهذا جلب الكثير من العمليات التجارية، وكل هذا طبعا جمعناه وهذا فاق ما استثمرته في إذن الحمد لله كان قرارا طبعا مجازفة، ولكنه كان قرارا ناجحا جدا وأنا سعيد.
0: جميل. زاك أخيرا، يعني أجريت مقابلات مع النجوم الكبار في الدوري السعودي، بنزيما، أيضا أجريت مقابلة مع سيما كان، أجريت مقابلات يعني في الاتحاد أيضا أكثر من مقابلة، يعني عوار مثلا، هل هذه كانت من ضمن العقد؟ هل كان مثلا رابطة دوري المحترفين تسهل عليك الالتقاء بهؤلاء النجوم الكبار بحسب العقد؟
2: طبعا بشأن هؤلاء النجوم كان هناك حوارات مع نجوم قبل بث الدوري السعودي، لأنني صانع محتوى أتحدث عن كرة القدم ولدي اتصالات مع اللاعبين، فمثلا مع كريم بنزيما كنت أول حوار لكريم بنزيما بعد فوزه بالكرة الذهبية، وطبعا صنع المحتوى ساعدني كثيرا، وفي هذه السنة أيضا حاورت أسامة عوار و كاليبالي، وهذا هم لم يساعدوني تماما، ولكن بسبب الاتصالات التي كانت لدي ولأنني أعرف أقاربهم وهم يعرفونني ويشاهدونني، ولكن نعم كان هناك محادثات مع الدوري، ولديهم طبعا الإرادة والرغبة لمساعدتي لأظهر المستوى وواقع ما يحدث في الدوري السعودي، ومساعدتي أيضا في التواصل مع لاعبين لا أعرفهم، والآن طبعا هم الآن موجودون، ولكن إن شاء الله سأصنع محتوى أكثر وسأكون سعيدا جدا.
0: شكرا زكناني، يعني أشجعك على هذا الحماس الكبير يعني في نقل الدوري السعودي، أتمنى لك التوفيق في قادم الأيام. شكرا لك، ألقاكم.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية. حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين. العزل الاقتصادي على إيران يشتد، ومضيق هرمز بين تأكيد أمريكي بالسيطرة عليه وإصرار إيران ألا عبور دون تنسيق معها. الحرس الرئاسي بالنيجر يستعيد السيطرة على القاعدة الجوية في نيامي ويعتقل العشرات من جنود الانقلاب. وعلى وقع التصعيد الميداني المتواصل، واشنطن تقترح قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي. فيضانات نيبال والصين تودي بنحو 700 شخص، والبحث جار عن آلاف المفقودين، والسلطات تطلب مساعدة متخصصة. السلطات الجزائرية تنجح في إخماد 44 حريقا من أصل 54، ورئيس البلاد لا يستبعد فرضية العمل الإجرامي. أهلا بكم. بعد 6 أشهر على اندلاع النزاع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتراجع فيها رهانات الحسم العسكري السريع لمصلحة معركة اقتصادية مفتوحة، مرحلة عنوانها العقوبات الأمريكية، وقد تأخذ الأمور إلى مسار أكثر تعقيدا مع اتساع الضغوط على الاقتصاد الإيراني وتراجع حركة التجارة الخارجية. وفي المقلب الآخر، تقر القيادة الإيرانية بالكلفة الاقتصادية الثقيلة للصراع، متمسكة باستراتيجية تقوم على الجمع بين المسار الدبلوماسي والاستفادة من أوراق القوة الإقليمية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، مضيق تقول واشنطن إنها تسيطر عليه بالكامل، فيما تصر طهران أن لا عبور منه إلا بالتنسيق معها.

هذا ويواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات كبيرة بفعل الحصار والعقوبات الأمريكية، ففي حين تمر نحو 70% من حركة الصادرات والواردات الإيرانية عبر ميناء رجائي في بندر عباس، التقطت يوم أمس صور توثق توقفا كاملا لهذا الميناء، لا عمليات تحميل ولا تفريغ في ظل الحصار الأمريكي المطبق على إيران.

وكالة التسنيم الإيرانية نشرت لقطات من اللحظات الأولى لقصف مستودعات النفط في طهران خلال حرب 40 يوما، وهو قصف الذي أخرج جزءا من قدرة

دعم وتوزيع الوقود في العاصمة من الخدمة، ولم تعد مستودعات شمال شرقي وشمال غربي طهران ضمن دورة إمدادات الوقود، كما تراجعت القدرة التشغيلية لمستودع منطقة الري في جنوب شرق العاصمة الإيرانية إلى نحو 30% من قدرتها السابقة. الرئيس الإيراني مسعود باساشكيان كان قد قال إن الصادرات والواردات الإيرانية تراجعت بنسبة تقارب 35% بسبب العقوبات الأمريكية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وأضاف باساشكيان في مقابلة تلفزيونية إن البلاد في حالة حرب ويجب أن نتقبل الظروف التي تفرضها الحرب، لكنه أشار إلى أن إيران تمكنت من بيع نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة سريان مذكرة التفاهم قصيرة الأمد التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي. وقال الرئيس الإيراني أيضا أن أسعار البنزين ينبغي أن ترتفع في نهاية المطاف لمواكبة تراجع حركة التجارة.

إذن حجم التجارة في إيران ينخفض بنسبة 35% وباتت آثار هذه الأزمة الاقتصادية يتابعها المواطن الإيراني عن كثب ويلمسها بشكل يومي. وهنا نرى هذه الصور لطوابير الانتظار حول محطات التعبئة لتعبئة البنزين وسط أزمة وقود خانقة في البلاد وتراجع الواردات والصادرات في البلاد بفعل الحصار البحري وأيضا العقوبات الأمريكية التي تشل الاقتصاد الإيراني بشكل تدريجي وتخنقه تدريجيا وتعزله عن باقي النظام المالي العالمي بفضل أو بفعل هذه العقوبات والتهديدات الإيرانية أو التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات ثانوية على كل دولة تتعامل تجاريا أو ماليا مع إيران. وفي مقابل الحصار الاقتصادي يتمسك الطرفان برواية سيطرة كل منهما على مضيق هرمز. مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أكد أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق الذي لا يزال مغلقا بحسب تعبيره، ولا يمكن لأي سفينة عبوره إلا بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، فيما أظهرت صور أقمار صناعية تنفيذ الجيش الأمريكي عملية تجريف سرية لفتح ممر ملاحي جديد عبر الجانب العماني من مضيق هرمز، ويبلغ عرض الممر نحو 1600 قدم بعمق طبيعي يقارب 93 قدما. وبحسب الصور فإن السفن التي تستخدم هذا المسار ستبقى خارج نطاق رؤية إيران. وفي غضون ذلك حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن نحو 400 سفينة لا تزال عالقة في الخليج، وذلك بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار تعرض آلاف البحارة في المنطقة لمخاطر متزايدة. وقال الأمين العام للمنظمة أن نحو 400 سفينة على متنها نحو 6000 بحار لم تتمكن من المغادرة بأمان منذ بدء الصراع، وأضاف أن المنظمة وفقت 70 هجوما على سفن دولية في مياه الخليج وحول مضيق هرمز منذ نهاية فبراير، وأسفرت عن مقتل 19 بحارا. وقال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن نحو 29 سفينة شحن مرت عبر المضيق يوميا على مدار الأيام السبعة الماضية، مقارنة بمتوسط 130 سفينة يوميا قبل الحرب وفقا للمنظمة البحرية الدولية.

ذات سيادة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستعدة لتقريب وجهات النظر عندما يبلغ حزب الله الدولة اللبنانية بتسليم سلاحه. أمريكا مستعدة لتقريب وجهات النظر عند تسليم حزب الله سلاحه، الخارجية الأمريكية أكدت هذا الأمر. في المقابل هذا الموقف، لا يزال التوتر سيد الموقف في الجنوب اللبناني، حيث شنت إسرائيل أمس سلسلة غارات جديدة على مرتفعات علي الطاهر ووادي الحجير بأطراف بلدة النبطية الفوقة في الجنوب اللبناني، وأظهرت مقاطع متداولة تصاعد أعمدة الدخان من ثلاث مناطق على الأقل في مرتفعات علي الطاهر ومحيطها. كما حلقت طائرة مسيرة إسرائيلية تحمل ذخائر فوق قرية حولا جنوب لبنان، بينما تقوم القوات الإسرائيلية بتجريفات أو تفجيرات داخل المنطقة الأمنية التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود.

إذن في لبنان الميدان يملأ فراغ المفاوضات التي تمر بمرحلة جمود، حيث لم يتم تسجيل أي خرق دبلوماسي متعلق بالمفاوضات التي استمرت على مدار 7 جولات، آخرها كان في روما. لم يسجل أي خرق دبلوماسي في الآونة الأخيرة، وبالتالي التطورات الميدانية تتقدم في المشهد اللبناني، فيما تلوح إسرائيل في الآونة الأخيرة بتوسيع الحرب الميدانية في الجنوب اللبناني، وسط في ظل تعنت حزب الله بعدم تسليم سلاحه حتى في المناطق التي تم تحريرها. ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجوما على منازل محيطة بقرية قصرى. ومحتجون في ليبيا يقطعون الطريق الساحلي احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة. وطالبان تعلن رغبتها في تطبيع العلاقات مع واشنطن بعد 5 سنوات على الانسحاب الأمريكي الدراماتيكي من البلاد.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. شن عشرات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين هجوما على منازل محيطة بقرية قصرى في الضفة الغربية في أول هجوم كبير منذ حصار المستوطنين للمنطقة مطلع هذا العام. وفقا لشهود عيان، حاصر المستوطنون منزلا فلسطينيا ورشقوه بالحجارة، بينما كان 7 فلسطينيين محاصرين بداخله. وقال صاحب المنزل إن الجيش قام عند وصوله بتقييد أيدي سكان المنزل وعصب أعينهم وضربهم قبل أن يطلقوا سراحهم لاحقا.
1: شيخ يا العبد دكتور
2: شيخ عبد الباسط عبد الباسط عند الجامع على المستوطنين حوالينا بجوا الدور
3: يا جماعة

وفي غزة تفقد الفلسطينيون الأضرار في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه قائدا من حماس داخل حرم المستشفى، وأصيب 3 فلسطينيين جراء الغارة الإسرائيلية التي قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنها استهدفت قياديا في الجناح العسكري لحماس بهدف إزالة تهديد فوري ومنع تنفيذ هجمات حسب ما جاء في البيان الإسرائيلي.

في ليبيا أغلق محتجون من مدينة صرمان غرب البلاد الطريق الساحلي احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وتردي الأوضاع الخدمية. السودان أفادت غرفة طوارئ دار حمر في ولاية شمال كردفان السودانية بمقتل 4 مواطنين في غرب محلية بارا جراء هجمات قوات الدعم السريع. كما اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيين عزل في عدد من القرى، وأضافت أن عمليات سلب ونهب طالت ممتلكات المواطنين في قرية القاعة غرب محلية البارا.

عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر قاعدة عسكرية استراتيجية في العاصمة نيامي بعدما سيطر عليها متمردون في وقت سابق. وقال مصدر دبلوماسي في نيامي إن الحرس الرئاسي استعاد السيطرة على القاعدة الجوية بمساعدة الروس وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين، فيما أفاد التلفزيون الرسمي عن اعتقال العشرات من الجنود. وكان سمع إطلاق النار غزير خلال الليل في أحياء عدة من العاصمة، ولا سيما في محيط القصر الرئاسي والمطار الدولي، حيث القاعدة العسكرية 101 بين جنود المتمردين وآخرين مع المجلس الحاكم.

0: kan saba irin wani hina albarkantun mu mor kulka duk wanda yake son su da shan Allah subhanahu wa ta'ala ya
1: مالي وبوركينا فاسو حليفتان النيجر أدانتا التمرد وأكدتا دعمهما لحكومة النيجر وقواتها الأمنية. وفي بيان بث عبر التلفزيون الرسمي في النيجر، حيث أعلن تحالف دول الساحل التزامه الكامل تجاه النيجر وحذرا من محاولات تقسيم دول التحالف. تراكمت الأزمات على النيجر ولم يخرجها انقلاب يوليو من عام 2023 من دائرة الاضطرابات كغيره من الانقلابات التي شهدتها البلاد. منذ ذلك الانقلاب يحكم البلاد مجلس عسكري برئاسة الجنرال عبد الرحمن تياني، وقد حلت حكومته الانتقالية الأحزاب السياسية وفرضت قيودا على وسائل الإعلام والمظاهرات العامة. وفوق اضطرابها السياسي تواجه النيجر أزمة أمنية ممتدة، فالبلاد تقع في قلب منطقة الساحل إحدى أبرز بؤر العنف المسلحة في العالم، حيث تنشط جماعات مرتبطة بالقاعدة وداعش خصوصا في مناطقها الحدودية. وقد أجبرت هجمات هذه الجماعات أعدادا كبيرة من السكان على ترك مناطقهم، حتى تجاوز عدد النازحين قصرا واللاجئين 980 ألف شخص. يأتي ذلك في بلد يعاني أصلا من فقر مدقع، فالنيجر من أقل دول العالم نبوا وتعاني نقصا في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما جعل نحو 3 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. زاد الانقلاب لعام 2023 من عزلة النيجر خارجيا، قطعت دول الغربية مساعداتها، وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس عقوبات عليها. على إثر ذلك أنهت نيامي علاقاتها العسكرية مع فرنسا والولايات المتحدة، وطردت قواتهما من البلاد، وانسحبت لاحقا من مجموعة إيكواس، واتجهت مع مالي وبوركينا فاسو إلى تشكيل تحالف ثلاثي أطلقوا عليه تحالف دول الساحل.

وقد تجمع مئات الأشخاص في العاصمة النيجيرية نيامي دعما للمجلس العسكري الحاكم بقيادة عبد الرحمن تياني، وذلك عقب إحباط محاولة التمرد التي شهدتها العاصمة.

أعلنت حركة طالبان رغبتها في تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وإعادة فتح السفارة الأمريكية في كابول وكذلك السفارة الأفغانية في واشنطن. كما اعتبرت طالبان في بيان في مناسبة الذكرى الخامسة للانسحاب الأمريكي، اعتبرت أن إفراج واشنطن عن مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية المجمدة من شأنه أن يسهم في تحسين العلاقات بين الجانبين. وأوضح المتحدث باسم حكومة طالبان أن جزءا من الأصول المجمدة يعود إلى البنك المركزي الأفغاني، فيما تعود أموال أخرى بحسب قوله إلى رجل أعمال أو رجال أعمال أفغان. إذن كما نذكر، في 15 من أغسطس من عام 2021 اجتاحت طالبان المدن الكبرى وحتى وصلت إلى العاصمة كابول وسيطرت عليها، وبعد انسحاب أمريكي دراماتيكي كما نتذكر. وبفعل ذلك عادت وبسطت سلطتها على البلاد بقوانينها المتشددة ضد المرأة تحديدا، وأزالت 20 عاما من التقدم في جميع الملفات والقطاعات، حينما كانت القوات الأمريكية تساهم في تطوير القطاعات التعليمية في البلاد والقطاعات الاقتصادية والصناعية في البلاد. ولكن بعد عودة طالبان عادت القوانين

الأصدقاء وعادت العزلة الدولية، فازداد الفقر وتعاني حاليا أفغانستان من أزمة اقتصادية خانقة، والآن تعود طالبان وهي تسعى حاليا إلى فتح علاقاتها مع الغرب وفتح أفاقها أيضا لسبل لمحاولة لانتشال نفسها من هذا المأزق. وفي شأن متصل، رحلت الإدارة الأمريكية عشرات المهاجرين إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، بينهم شاب أفغاني في أوائل العشرينات، رغم صدور قرار قضائي يمنع ترحيله إلى أفغانستان خشية تعرضه للاضطهاد من حركة طالبان. وقالت محاميته إن الشاب وأسرته تلقوا تهديدات من طالبان بسبب تعاون أشقائه مع الجيش الأمريكي، مشيرة إلى أن ترحيله إلى إفريقيا الوسطى تم رغم الحماية التي منحه إياها القضاء الأمريكي. النتائج الجزئية في استفتاء أيسلندا تظهر ميلا نحو الموافقة على بدء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بعد قليل. وأيضا لدينا ساعتنا المستمرة وتتابعون فيها أيضا رئيس وزراء أونتاريو يتحدى ترامب ويؤكد أن بحيرة أونتاريو ستحتفظ باسمها إلى الأبد. ونرويجيون يحتشدون خارج القصر الملكي للاستماع للخطاب الأول لملكهم الجديد.

0: تشير إلى وعد بلفور. ما كان في وعد بلفور، لكن
1: تصريح كان بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
0: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
1: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
0: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف اقترح خلال زيارته موسكو عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهدف إعادة إحياء مسار السلام. وبحسب أكسيوس، طلب راتكليف من رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين ومدير جهاز الأمن الفيدرالي إقناع بوتين بالمشاركة في القمة الثلاثية. في المقابل، أبلغ مسؤولون أوكرانيون واشنطن بأنهم لا يثقون في نوايا بوتين، وقالوا أن معلومات استخباراتية لديهم تشير إلى تخطيطه لتصعيد كبير، وأن بوتين طلب من مساعديه إعداد عدة سيناريوهات عملية لشن هجوم بري واسع. في المقابل، صرح السفير المتجول لدى وزارة الخارجية الروسي بأن الاستراتيجيين العسكريين الأمريكيين يدرسون بجدية إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوروبا. ووفقا للدبلوماسي، فمحاولات واشنطن لبدء حوار حول ترسانة روسيا من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية لا تخدم سوى غرض واحد، هو صرف الانتباه المجتمع الدولي عن الخطر الذي تشكله الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا وبرامج

وخطط الصواريخ النووية التي تنفذها واشنطن. من جهة أخرى، اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو لا ترى أي أفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد تصريحات أوروبية اعتبرت روسيا خصما وعدوا بحسب بيسكوف، لكنه لم يشر إلى ماهيتها. وأضاف بيسكوف أن السياسيين الأوروبيين يتخذون موقفا عدائيا تجاه روسيا بالكلمات والأفعال أيضا، كما أنهم يحشدون قدراتهم العسكرية ويشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية ضد روسيا. في المقابل، استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن تخاطر روسيا بمهاجمة إحدى دول حلف الناتو، مؤكدا أنه لا يرى أدلة تدعم التقديرات التي تتحدث عن احتمال وقوع هجوم. وأوضح ستوب أن موسكو ليست في وضع يسمح لها بخوض حرب مع أقوى تحالف عسكري في العالم، لكنه شدد على ضرورة استعداد الناتو لجميع السيناريوهات. وجاءت تصريحاته ردا على تقديرات ألمانية تشير إلى أن روسيا قد تصبح قادرة على مهاجمة دولة عضوة في الحلف بحلول عام 2029. وفي التطورات الميدانية في أوكرانيا، قتل 37 شخصا على الأقل جراء ضربة روسية بمسيرة استهدفت مستودعا للمواد المتفجرة غرب العاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وانفجارات متتالية.

دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل المواطنين إلى الدفاع عن الديمقراطية والتحلي بالشجاعة قبل أسبوع من انتخابات ولاية ساكسونيا انهالت المقررة في 6 سبتمبر. وحذرت ميركل من تنامي نفوذ حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، مؤكدة أنه لم يعد ظاهرة مقتصرة على شرق البلاد بل امتد نفوذه إلى مختلف أنحاء ألمانيا. كما أشارت إلى أن غالبية الألمان لا يصوتون للحزب، لكنها انتقدت قدرته على فرض نفسه على النقاش السياسي خلال الحملات الانتخابية.

أظهرت النتائج الجزئية التي أوردتها هيئة البث العامة في أيسلندا تقدم الجانب المؤيد لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل، وذلك في الاستفتاء الذي أجرته البلاد بشأن هذا الأمر. وأفادت الهيئة استنادا إلى حوالي 87 ألف صوت تم فرزها أن حوالي 51.2% من الناخبين أيدوا اقتراح الحكومة باستئناف المفاوضات، بينما عارضه 48.8%، ويحق لنحو 270 ألف شخص التصويت في أيسلندا، لكن لم تتوفر معلومات عن نسبة المشاركة. ومن المرجح أن يلقى التصويت بنعم ترحيبا من الاتحاد الأوروبي، إذ يرى بعض المسؤولين أن أيسلندا حالة منخفضة المخاطر ويمكن أن تساعد في تخفيف الشكوك تجاه توسع التكتل، في حين أن موقعها الاستراتيجي يضيف جاذبية في وقت يتزايد فيه التركيز على الأمن في القطب الشمالي. مشاهدينا، أيسلندا تقدمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة عام 2009 خلال أزمة مالية حادة أثرت على اقتصادها، وكانت مفاوضات الانضمام قد توقفت عام 2013 بعد قرار حكومة أيسلندا المتحفظة تجاه الاتحاد الأوروبي بتجميد العملية. ومع تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية عادت قضية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة من جديد، فيرى مؤيدو الانضمام أن عضوية الاتحاد الأوروبي وربما اعتماد اليورو قد تساعد في

أعلنت الصين ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي ضربت التبات إلى 16 قتيلا و 546 مفقودا حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وأفادت قناة سي سي تي في التلفزيونية الصينية الرسمية أن 261 شخصا من بين المفقودين الأجانب يحملون جنسيات من بينها الهندية واللاتفية والأمريكية. ونقلت عن مسؤولين أن السلطات الصينية أخطرت سفارات وقنصليات هذه الدول في الصين. هذا فيما أعلنت السلطات النيبالية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 734، فيما يواصل عمال الإنقاذ هناك البحث عن ناجين بين الأنقاض لليوم الخامس على التوالي بعد الفيضانات المدمرة، فيما طلبت السلطات مساعدة خارجية متخصصة. وقد حضت نيبال فرق الإنقاذ على توخي الحذر مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في المنطقة الحدودية مع الصين.

وقد أظهرت لقطات جوية حجم الدمار في قرية نيبالية في مقاطعة نواكوت شمال البلاد.

الولايات المتحدة أعلنت من جهتها تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 3,600,000 دولار للنيبال في أعقاب كارثة الفيضانات. وأفادت الخارجية الأمريكية بأن هذا الدعم يتضمن مساعدات غذائية طارئة تكفي لنحو 3 أشهر، ما يصل إلى 10,000 أسرة متضررة من الفيضانات. أقمار صناعية أظهرت حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات في النيبال بعد انهيار نهر جليدي، تسبب في تدفقات هائلة من الصخور والجليد والطين عبر الأنهار الجبلية.

كان حدثا لا يتكرر كثيرا، جبل هادئ ساكن وخلال لحظات يتغير كل شيء وتحدث الكارثة. في هذه اللحظات انفصلت عن الجبل كتلة هائلة من الجليد والصخور وسقطت بسرعة نحو قاع الوادي. كان انهيارا هائلا لملايين الأمتار المكعبة من الجليد والحطام التي اندفعت حاملة معها قوة تدميرية هائلة. وهنا لحظة الاصطدام كانت الأعنف، قوتها تعادل زلزالا بخمس درجات فاصل اثنين على مقياس ريختر وفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الكارثة لم تنتهي هنا، لأن الكتلة المنهارة سدت مجرى النهر بالكامل لتتحول إلى سد طبيعي، بدأت المياه بالتجمع خلفه بشكل تدريجي. ومع استمرار تدفق النهر وارتفاع منسوب المياه وزيادة الضغط على كتلة الثلج والصخور، باتت المياه أشبه بقنبلة موقوتة. ثم أتت لحظة انهيار السد، مطلقة معه موجة هائلة من المياه والطين والصخور نحو أسفل الوادي، قد لا تمنح من هم في طريقها سوى وقت قصير للاستجابة. وإذا تساءلنا لماذا انهار الجليد، فهذه الجبال شديدة الانحدار تجعل الجليد تحت تأثير مستمر من الجاذبية، ومع ارتفاع درجات الحرارة وذوبان جزء من الجليد ودخول المياه في قنواته الداخلية تضعف بنيته وتزيد احتمالات الانهيار. وأخيرا، فالكارثة حدثت خلال دقائق، بداية من كتلة جليدية تنفصل من أعلى الجبل في مشهد يذكرنا بأن الجبال رغم سكونها الظاهري قد تخفي تحت سطحها قوة هائلة لدرجة التدمير.

آثار هذه الفيضانات التي ضربت شمال البلاد على الحدود مع التبت أيضا، وكانت الصين قد أعلنت عن ارتفاع أعداد الضحايا لديها إلى 16 بالإضافة إلى عشرات المفقودين، فيما نيبال أعلنت عن وفاة أكثر من 700 شخص وفقدان الآلاف نتيجة هذه الفيضانات التي ضربت البلاد منذ 5 أيام، وما زالت عمليات الإنقاذ جارية حتى اللحظة. والنيبال استغاثت بالمجتمع ونادت المجتمع الدولي للمساعدة، فيما الولايات المتحدة قدمت مساعدات على الفور لمؤازرة الأسر المتضررة. في الجزائر تتواصل جهود إخماد حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في عدد من الولايات الجزائرية وسط تراجع عدد البؤر المشتعلة، حيث تم تسجيل 54 حريقا أخمد منها 44، فيما تتواصل عمليات السيطرة على 10 حرائق متبقية. وفي ظل متابعة تداعيات الحرائق خاصة في ولاية جيجيل الأكثر تضررا، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عقد اجتماع خاص يضم مسؤولين معنيين لاتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذه الحوادث، مؤكدا أن تزامن اندلاع الحرائق وقوتها أمر غير عادي، وشدد على عدم استبعاد فرضية العمل الإجرامي بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

قبرص أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخص وإنقاذ 6 آخرين بعد أن تسببت عاصفة وأمواج عاتية في اصطدام 3 قوارب بالصخور وغرقها قبالة السواحل في قبرص.

0: كشف رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوك فورد عن لافتة ضخمة تحمل عبارة بحيرة أونتاريو الآن وإلى الأبد، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير اسم البحيرة إلى بحيرة أمريكا، ذلك على خلفية تصاعد التوتر بين كندا وأمريكا بسبب الرسوم.
1: Always going to be Lake Ontario, now and forever. That's our message to President Trump. We're resilient and we're strong Canadians. And we're always going to protect our sovereignty, always. And we'll never ever back down from a bully, ever.
0: اعتبرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أن الاتفاق النفطي بين فنزويلا والولايات المتحدة سيحول احتياطيات البلاد إلى ثروة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخدم الشعب الفنزويلي.
2: تهدف هذه الاتفاقية إلى تحويل الاحتياطات الهائلة التي تمتلكها بلادنا إلى ثروة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخدم شعب فنزويلا، ونريد أن توفر هذه الاتفاقية مزيدا من فرص العمل وأجورا أفضل وخدمات عامة أكثر في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والغذاء، ولهذا نعتبرها اتفاقية تاريخية ستمنح بلادنا دفعة قوية.
0: أفاد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية بإجراء تغييرات في القيادة العسكرية للبلاد شملت إقالة وزير الدفاع، وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن وزير الدفاع أقيل واستبعد من قيادة الحزب الحاكم خلال اجتماع عقد يوم السبت برئاسة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. رفضت حكومة ولاية برلين التعليق على مطالب قراصنة نفذوا هجوما على شبكة البيانات الإدارية للمدينة وسط استمرار التحقيقات في خرق واسع للبيانات الحساسة. وفقا لتقرير نشرته مجلة ديرش بيجل، طالبت مجموعة راي سيدا المتخصصة في الابتزاز الإلكتروني بفدية قدرها 30 بيتكوين أي ما يعادل نحو 2 مليون يورو، مهددة بنشر البيانات المسروقة على شبكة الدارك نت في حال عدم الاستجابة لمطالبها، فيما تواصل السلطات الألمانية تحقيقاتها لكشف تفاصيل الهجوم وهوية منفذيه. تجمع حشد غفير من النرويجيين خارج القصر الملكي للاستماع إلى الخطاب الأول للملك هاكون الثامن، وخاطب ملك النرويج الجديد شعبه للمرة الأولى منذ توليه العرش مشيدا بوالده الراحل الملك هارولد الخامس. الملك الجديد أضاف أن رؤية حشود الناس والشموع والرسائل والزهور التي ملأت ساحة القصر كانت مؤثرة للغاية، وفي حين لم يحدد موعد لجنازة الملك الراحل، من المقرر أن يؤدي الملك هاكون يمين الولاء في البرلمان يوم الثلاثاء.

0: أعلن النجم السينمائي توم كروز عودته لتجسيد شخصية سائق ناسكار كول تريكل في جزء ثاني من فيلم الحركة والسباقات الشهير أيام الرعد. رأى الإعلان خلال حضوره سباقا لسلسلة كأس ناسكار في فلوريدا، حيث أكد أن الفيلم الجديد سيسلط الضوء على عالم السباقات وروح الفريق والمجتمع، وتشارك أن هاثاوي في بطولة الفيلم بدور مالكة فريق ومهندسة. ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 2 يونيو من عام 2028. كروز سيشارك في إنتاج الفيلم، بينما يتولى جوناثان ليفن مهمة الإخراج. تصدر الفنلندي سامي باياري اليوم الأول من رالي باراغواي الجولة 11 من بطولة العالم للرالي. باياري أنهى اليوم الأول في صدارة الترتيب على متن تويوتا ياريس، متقدما بفارق 11.9 ثانية من النيوزيلندي هايدن بادون في محل متصدر بطولة العالم إيفن إيفانز ثالثا. والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: تغلب الخلود على ضيف الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. وضمن البطولة نفسها اكتفى الاتحاد ومضيف الفتح بالتعادل دون أهداف. وحقق الدرعية فوزا عريضا على مضيف الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي. أعلن نادي أتلانتا الإيطالي عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الدولي الإيفواري فرانكيسيه دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. حقق ألفرسبرغ انتصاره الأول في الدوري الألماني لكرة القدم حين تغلب على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
0: وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح لهذا اليوم، قبل أن ننتقل إلى ريم صاتي وصباح العربية وسؤالها التفاعلي.
2: شكرا جيلان، صباح الخير. ودائما نبدأ بسؤالنا التفاعلي وملفنا الخاص اليوم عن محاربة الشيخوخة. العالم يتحدث ويسعى لثورة طبية تطيل أمد الحياة بشكل كبير، ما رأيك يا جيلان؟
0: أنا مع محاربة أثار الشيخوخة، لكن ليس أنه إطالة أمد الحياة، يعني أكثر من 80 سنة خلص.
2: 80 سنة والله مو كثير، بس العلم يتحدث عن أنه قدرة الإنسان أنه يعيش حتى 150 سنة، لكن هل يعيشها بلا أمراض؟ يبقى هذا هو السؤال.
0: نعم، على كل حال سننتظر النقاش في حلقتك اليوم مع صباح العربية. شكرا جزيلا مشاهدينا لطيب المتابعة، عدوا ألقاكم على رأس الساعة في موجز لأهم الأنباء قبل أن ننطلق سويا لمشاهدة صباح العربية مع ريم صوتي.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great promise.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
6: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
6: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
9: The ultimate global stage.
14: Lebanon should not be attacked.
15: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
6: Architects of power, economics, and politics.
16: Stop the war in Ukraine.
9: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
17: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. شددت الخارجيه الامريكيه على ضروره تسليم حزب الله سلاحه ليكون لبنان دوله امنه ذات سياده. وقال المتحدث باسم الخارجيه الامريكيه ان واشنطن مستعده لتقريب وجهه النظر عندما يبلغ حزب الله الدوله اللبنانيه بتسليم سلاحه. أدانت مالي وبوركينا فاسو حليفتا النيجر تمردا نفذه جنود في العاصمة نيامي، وأكدتا دعمهما لحكومة النيجر وقواتها الأمنية. وفي بيان بث عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين في النيجر، أعلن تحالف دول الساحل التزامه الكامل تجاه النيجر، محذرا من محاولات تقسيم دول التحالف. شن عشرات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين هجوما على منازل في محيط قرية قصرة في الضفة الغربية في أول هجوم كبير منذ حصار المستوطنين للمنطقة مطلع هذا الشهر. وفقا لشهود عيان، حاصر المستوطنون منزلا فلسطينيا ورشقوه بالحجارة، بينما كان 7 فلسطينيين محاصرين بداخله. وقال صاحب المنزل إن الجيش قام عند وصوله بتقييد أيدي سكان المنزل وعصب أعينهم وضربهم قبل أن يطلقوا سراحهم لاحقا. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف اقترح خلال زيارته موسكو عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناظريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهدف إعادة إحياء مسار السلام. وبحسب أكسيوس، طلب راتكليف من رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية ومدير جهاز الأمن الفيدرالي إقناع بوتين بالمشاركة في القمة الثلاثية. وفي المقابل، أبلغ مسؤولون أوكرانيون واشنطن بأنهم لا يثقون في نوايا بوتين، وقالوا إن معلومات استخباراتية لديهم تشير إلى تخطيطه لتصعيد كبير، وأن بوتين طلب من مساعديه إعداد عدة سيناريوهات عملية لشن هجوم بري واسع. استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن تخاطر روسيا بمهاجمة إحدى دول حلف الناتو، مؤكدا أنه لا يرى أدلة تدعم التقديرات التي تتحدث عن احتمال وقوع هجوم. وأوضح ستوب أن موسكو ليست في وضع يسمح لها بخوض حرب مع أقوى تحالف عسكري في العالم، لكنه شدد على ضرورة استعداد الناتو لجميع السيناريوهات. وجاءت تصريحاته ردا على تقديرات ألمانية تشير إلى أن روسيا قد تصبح قادرة على مهاجمة دولة عضو في الحلف بحلول عام 2029. نهاية الموجز، وإلى صباح العربية وريم صالتي.
1: شكرا جيلان.

متجددة من صباح العربية، نبدأها بالعناوين. هل اقتربنا فعلا من إكسير الشباب؟ ثورة علمية طبية قد تغير صحتنا، أعمارنا، وطريقة عملنا ونظرتنا إلى الشيخوخة نفسها. ثورة الشباب الأبدي، ملف خاص في صباح العربية.

مباشرة من الذكاء الاصطناعي. ولدينا أيضا في صباح العربية في ترندات ودروس

0: حادثة البيت الأبيض تودع عالم السياسة بصحبة أطفالها وزوجة عمر مرموش شريكة النجم المصري خلال توقيع عقد انضمامه إلى توتنهام. الفنان المصري طه الدسوقي يعترف بالزواج خوفا من الوحدة، فيما عوضت نسأل هل الوحدة تدفع للزواج؟
1: وضمن فقراتنا في الصباح العربية، شرطة لندن تطلق أسطولا من الدراجات الكهربائية لمطاردة اللصوص، وليمون بن زهير نكهة الأحساء بعد التمور. صباح العربية في معرض اللومي الحساوي، وفي حلقتنا نتعرف على فوائده وأشهر طبخاته.

0: أبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم نناقشها مع ضيوفنا استشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي، الشيف طلال عدرة، والصحفي في العربية FM أحمد السعفان. ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان، أهلاً بكم. هو حديث العالم هذا الصباح، اسمه هاكون الثامن، عمره 53 عام، أصبح ملكاً جديداً في أوروبا بعد وفاة والده الملك هارد الخامس. لكن قصة هاكون أبعد ما تكون عن صورة الأمير التقليدي. الملك الجديد درس في جامعة بيركلي الأمريكية، خدم في البحرية، اعترف سابقا بأنه يحلم بافتتاح متجر للألعاب ولا تهمه الحياة الملكية، لكن الحب هو قصة الأكبر. عام 2001 تزوج من ميتا ماريت، هي أم عزباء من عامة الشعب، وبعد ربع قرن على ذلك الزواج المثير للجدل، هاكون أصبح ملكا وميتا ماريت أصبحت ملكة للنرويج. هناك خمسة أمور مذهلة عن القصة الملكية في النرويج نتعرف عليها معك يا جيلان.
1: صحيح يا ريم، القصة الملكية في النرويج فعلا متفردة، وهذه بعض أبرز تفاصيلها. النرويج ألغت التتويج منذ أكثر من قرن، هاكن لن يضع التاج على رأسه أصلا. القصر النرويجي بنى تقليده تاريخيا على البساطة وتقليل النفقات، والهدف أن يكونوا بعيدين كل البعد عن النمط البريطاني. الملك يقود سيارته بنفسه، وأحيانا أفراد في الأسرة الملكية يستقلون المترو أيضا. هو ابنها من علاقة سابقة، وحكم عليه هذا العام بالسجن 4 سنوات بتهمة الاغتصاب والعنف الأسري. وهذه المعلومة الأغرب، شقيقة الملك الأميرة مارثا لويس متزوجة من ساحر، هو أمريكي يدعي أنه يتواصل مع الملائكة.
2: فعلا عائلة مثيرة
0: غريبة
2: طبعا فيها أشياء غريبة، حتى يعني أنا بالبحث عن العائلة بعد وفاة الملك السابق اللي توفى منذ أيام، طبعا هو عاند والده الملك السابق في عملية الزواج، حتى هو يعني تزوج سيدة من عامة الشعب وظل 9 سنوات في حالة الحب، حتى آخر شيء قالهم إما أتزوج هذه السيدة أو لن أتزوج أبدا. هذا أول. بعدين المشكلة مع الآن متى مارت اللي هي زوجة الملك اللي الآن أصبحت ملكة،
0: أيوة،
2: في كثير من اللغط حول هذه السيدة. يعني
0: هي
2: اعترفت
0: فيها
2: قبل فترة أنه هي كانت تتعاطى المخدرات قبل زواجها من الملك، وقضية اللي قالتها جيلان قبل شوي أنه ابنها يعني في السجن، فيعني في مشاكل.
1: هو عاش بكنف عائلة ملكية ولكنه لا يحظى بأي لقب ملكي.
2: نعم.

0: حتى في القانون هن اسمهم يانتي لوين، يعني ما تفكر حالك احسن من الناس، فهيدا هن بيمشوا عليها.
1: نعم. اختبار بسيط اشعل الجدل حول اداه الذكاء الاصطناعي جيميناي التابعه لجوجل. اكتب لجيميناي انا وحدي مع رجل فرنسي يقترح عليك تناول القهوه، لكن استبدل كلمه فرنسي بعربي، تظهر نصائح تحذيريه حول الخطر والاتصال بالشرطه، ومع بريطانيا يقترح الشاي، بينما مع هندي او باكستاني تظهر أرقام الطوارئ. جوجل أقرت بأن هذه النتائج ليست مناسبة وقالت إنها تعمل على إصلاح المشكلة. أحمد، ما هذا؟
2: صراحة المشكلة ليست في جيميناي، حتى يكون منطقي.
1: المدخلات.
2: يا سلام، لأنه أنا برضو رحت على تطبيقات ثانية للذكاء الاصطناعي. نعم. شفت في تشات جي بي تي، سألته لو كان جنبك شخص عربي ماذا ستفعل؟ هذا تشات جي بي تي، تطبيق آخر. قال أنت انتقل إلى مكان عام أو قريب في أشخاص آخرين إذا استطعت، يعني وكأنه أنا في خطر. بعدين قال اتصل بالشخص تثق به وأخبره بمكانك وابقى معه على الهاتف. يعني المشكلة ما هي في جيميناي ولا في تشات جي بي تي ولا في أي تطبيق من هؤلاء. المشكلة في المدخلات. العالم كله ينظر الى العالم بطبقيه، نرضى ما نرضى، يعجبنا
3: هذا
2: يعجب.
3: العربي فيه كثير من
2: الكلام. لا ليس العالم العربي فقط، يعني
4: العرب هن اصل الضيافه، العرب هن اصل الكرم.
1: يا سلام جاشيف. صحيح، ولكن هذه
3: ان كنت مع رجلا عربيا ساذهب واحتسي القهوه معه. ليش القهوه العرب؟
4: العرب الكرم.
3: بس انه اذا
4: العرب الكرم
3: عرب، بس
2: مشكلتنا مو مع بعض، ترى مشكلتنا مع العالم الاخر.
1: هم الذين لديهم مشكله لدينا حقيقة.
4: فاجأتيني بهالخبر أنا.
1: لا تزعل. طيب، لأول مرة في العالم مريض يخضع لجراحة دماغية بمساعدة مباشرة من الذكاء الاصطناعي. الزميلة الريان لديها التفاصيل. يسعد صباحك الريان.
5: يسعد صباحك بالخير يا ريم. وبالفعل هي قصة ثورية من لندن، لأول مرة مريض يخضع لعملية جراحية دماغية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. والحديث عن مريض بريطاني يدعى ريس هيبرت، كان يعاني ورما في الغدة النخامية يهدد بصره، وخلال العملية حلل نظام ذكاء اصطناعي البث الحي من المنظار لحظة بلحظة، وحدد للجراحين الأعصاب والأوعية والمناطق الحساسة المحيطة بالورم. هذا التحليل ساعدهم على إزالة أكبر قدر ممكن من الورم بأمان، ونجحت العملية. نعم نجحت. أحد جراحي العملية قال إن الذكاء الاصطناعي تدرب على عمليات أكثر مما يراه أو يجريه معظم الجراحين طوال حياتهم المهنية. إليك.
1: أهم شيء إنه هذا الذكاء الاصطناعي يعني لا يكون من جيميناي، عشان لا يقول هذا المريض عرفه كذا وجنسه كذا وبناء عليه يضبط العملية أو لا.
2: أو يسحب عليه.
3: هلا هي العملية ما انعملت كومبليتلي مع الاي اي، يعني هو بس استخدموا هيدي الفيديوهات، لأنه الغدة النخامية هي الماستر جلاند، هي سيدة الغدد، وهي قد حجم حبة البازيلا. فكل شيء محيط فيها من شرايين من أعصاب بيخلي هيدي الجراحة كتير دقيقة. فالدكاترة ما فينا نحن نغض نظر عن أهمية السكيلز تبعيتهم بهيدي الجراحات، ولكن إجا الاي اي كأداة مساعدة. يعني نحن مثل الكاميرات اللي بالسيارة نقدر نحن نسوق من دونهم، بس كمان بيسهلوا لنا حياتنا.
1: صحيح.
3: فهيدي قدرت هيدي الكاميرا أنه تسهل حياة هيدا الدكتور بالعملية.
1: العالم تغير في الماضي، هل كانت جدتنا أو جداتنا تحتفل بأعياد ميلادهن كما نفعل اليوم؟ على الأرجح لا، جدتي وجداتكم لما تعشن كل ما تعيشه شابات اليوم في المكسيك. هناك محاولة لتعويضهن، طبعا التفاصيل مع الزميلة الريان، كيف يكون هذا التعويض ولماذا؟
5: شكرا يا ريم. هم بالفعل يعني ارتدينا الفساتين ووضعنا المكياج وأدينا الرقصات التقليدية. 456 سيدة مسنة في المكسيك احتفلنا للمرة الأولى بعيد ميلادهن 15، لكن لماذا 15؟ هي مبادرة تعودهن عن احتفالية تقليدية مهمة للفتيات في المكسيك عند بلوغ سن 15. كثيرات منهن لم يستطعن إقامتها في شبابهن بسبب الفقر، العمل والمسؤوليات، مسؤوليات الأسرة طبعا، وبعد عقود عاشوا هذه اللحظات لأول مرة. نتابع.

أربعة أطنان وأنه الأضخم في العالم. إعداد السيخ وطهيه استمر لساعات طويلة. المشهد طبعا جذب أعداد كبيرة من الأهالي والزوار. عموما الكمية لم تذهب هدر، أكيد تم توزيع آلاف الوجبات مجانا على المشاركين في الاحتفالات. خلينا نستمتع ونشوف.

0: الشاورما محبوبة الجميع مهما اختلف مذاقها من بلد لأخرى.
1: أطيب شيء بالعالم.
0: طيب خلينا نلعب لعبة معك يا شيف طلال وبينج بونج بعنوان أكثر شاورما، وأنت جاوبني من غير تردد. سؤالنا الأول، بين أنواع الشاورما العربية المختلفة أيهما الأكثر قرمشة؟
1: قرمشة. منروح للسورية، الشاورما السورية بيحبوا القرمشة، بيحبوا الدعوة على السيخ دغري.
0: يا سلام عليك،
1: تطلع مقرمشة وطيبة.
0: الشاورما الأكثر نكهة وبهارات.
1: بهارات بدنا نروح للعراقية، بيكتروا بالبهارات.
0: طيب
1: تطلع طعمتها كثير قوية.
0: ماذا عن الشاورما المفضلة الأكثر ثوما؟
1: أكثر ثوم؟
0: أيوه.
1: بنروح اللبنانية.
0: يا سلام،
1: أفضل شاورما بالعالم.
0: يا سلام، كلنا من وين؟
1: بتعرفي لأنه الثوم بلبنان نحن ما بنحط له نشا، بيطلع ثوم قوي.
0: لو بعد كده لما تطلب الشاورما بيحط لك ثوم على راسه.
1: هذا بسموه الطربوش مع.
0: يا سلام عليك. طيب الشاورما الأكثر عصارة؟ جوسي يعني.
1: الأردنية شو رأيك؟
0: الأردنية ممكن.
1: إيه بيحبوا الجوسي بيحبوا.
0: شاورما تعتمد على الطحينة، مين؟ بأي دولة؟
1: بيعملوا البحر طحينة.
0: أيوة.
1: المصاروي
0: في مصر بحب الطحينة.
1: تعرفي لأنه ما بيعرفوا بالشاورما. خلطوا بين البنات ما بيعرفوا بالشاورما.
0: طريقتهم الخاصة
1: بيزعلوا
0: منك.
1: حطوا الطحينة مع
0: البحر. في ناس يحبوا الطحينة
1: مع الدجاج.
0: طيب الأكثر شهرة بالمخللات معها؟
1: بتعرفي مخللات أطيب مخللات بالعالم هنا فلسطين.
0: الكبيس.
1: كبيس الفلسطيني من أطيب مخللات بالعالم.
0: الله على هذا الصباح.
1: لما نحط نحن كبيس الفلسطيني مع الشاورما تخيلي.
0: سلام. طيب أي نوع هو الأقرب تاريخيا إلى الشاورما الأصلية الأصيلة؟
1: هي الشاورما أصلها تركي. ما فينا نحن
0: تزعل ناس كثير يا شيخ،
1: مع أنه اختلفوا علي العرب
0: هم
1: كلهم.
0: اسمها دونر عندهم.
1: صحيح، بس هي الشاورما التركية هي الأصل.
2: مش طيبة المبدأ يعني.
0: أنا ما أحبها.
1: إذا بنحكي على الطعم اللبنانية خلص أنا بحيز لبنانية.
3: طبعا أنا أختلف أكيد
0: يعني.
3: أحس السورية هي لا طعم.
1: لا لا لا، اللبنانية البهارات تعيتها.
3: التعليقات المتابعين رح يكتبوا.
0: طيب إيش الأكثر انتشارا عالميا باسم مختلف؟
1: الانتشار العالمي هي تقريبا السورية، لأن السوريين هن أكثر عالم يعني طلعوا ونشروا الشاورما بكل أنحاء العالم.
0: طيب
1: ومعظم المعلمين الشاورما بيسموه المعلم شاورما لأنه هن معظمهم سوريين.
0: صحيح.
1: بيعملوا شاورما طيبة.
0: طيب إيش أو أين نجد أكبر اختلاف بين الشاورما الدجاج وشاورما اللحم؟ ما أحب اللحم صراحة.
1: بتعرفي هي مختلفين يعني بكل بلدان العالم مختلفين.
0: صحيح.
1: نقعة الشاورما اللحم هي غير عن نقعة الشاورما الدجاج، حتى طعم الشاورما
0: فيها بصل وطحينة اللحم.
1: صحيح. والنقعة تعيتها هنا بينقعوا الدجاج وبينقعوا اللحم بقبل بيوم.
0: بيختلف.
1: فبتختلف النقعات.
3: تتبيلة.
0: فين صحيح طيب التتبيلة. فين يكون مختلفين؟
1: مشان هيك مختلفين اثنيناتهم بس. طيب. بمصر خلطوهم.
0: فين مصر أم الدنيا. طيب سؤالنا لكم جميعا، مع شاورما ايش الشاورما اللي تفضلوها، اللي بالطحينة ولا اللي بالثوم؟
3: الثوم خلاص
0: هو
1: الثوم للدجاج والطحينه لللحم.
3: طيب.
1: طراطور هو خلق للحمه.
0: أيوة.
1: ممنوع نحط طراطور بالدجاج.
0: يا سلام عليك عموما.
2: والثوم للدجاج.
1: صحيح.
0: ثوم
1: للدجاج.
0: شكرا لكم جميعا، مكملين معكم، انتظرونا بعد فاصل قصير.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.

0: صوت يوم قد انتهى.
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: مشاهدينا إلى ترندات ودروس، ونعرض الأخبار والفيديوهات اللي سيطرت على ترندات العالم ونحللها من زاوية نفسية مع استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعامي وأيضا الزميلة ريان. ماذا لديك؟
1: مرحبا يا ريم. وعدد من الترندات حقيقة خلينا نتعلم منها الدروس. ترند غريب ينتشر بين أبناء جيل زد، هذه المرة كلمة بوليستر التي نعرفها كنوع من الأقمشة تحولت فجأة إلى وصف ساخر وإهانة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي. الفكرة ليست في المعنى أو معنى الكلمة حرفيا، بل في استخدامها كإشارة يفهمها أفراد المجموعة نفسها. نتابع.
0: يعني إيش اللي بيلبس البوليستر؟ طيب نتابع.
2: She had been using the term polyester and she said no. But I said, well, I'm going to sit down and teach you how to use it. And every 3 months we're going to do a refresher course.
3: Polyester at school. Farm salmon and renewable.
2: That's right. Who have you called polyester at school this week and why? It's
3: you're
2: going to get a word of the day.
3: You're going to get a call from school being like, we need to talk about your daughter. She insulted somebody by calling them polyester.
2: And I'll say, good. Are you? Yeah. You're being very polyester by calling me right now.
0: يعني دائما كل عام تدخل كلمات جديدة ومصطلحات جديدة بفعل الجيل الجديد هذا، حتى أنا ما أقول جيل زد، حتى جيل ألفا عندهم هذه. بوليستر تعني أنت زي القماش، سيء جدا بكل معاييره إذا أطلقت على الشخص فأنت بهذه المعايير.
4: هي مش بس النوعية، أنه أيوه. أنت لست حقيقيا، أنت بالضبط. لست جادا، أنت متلون دائما، أنت تعطي صورة غير طبيعية غير حقيقية عن حياتك. بس هذه مش أول مرة تستخدم مثل هذه الكلمات. بالضبط. الناس اللي من عمره يتذكروا كلمة فالص ويتذكروا كلمات زي هذه، كان يشار بها لأنه في أشخاص يحاولوا أن يقلدوا الحقائق بأن يسووا صورة غير صحيحة.
3: هم بيراهنوا على يعني استخدام المفردات الجديدة إنها هتطول، يعني نحن كلماتنا خلاص تم استخدامها وانتهت.
4: هي لكل جيل له كلماته اللي صحيح. تكون له خاصة، لكن بعد فترة تختفي. لكن هو السؤال، هذا المستوى من الوعي يجب أن يحفز، لأنه في ناس صار عندها من الجرأة أنه تقول إلى الأشخاص أنه اللي بتقوموا فيه شيء مو حقيقي.
3: صحيح. طيب ما بعرف، هو نفس الخبر تقريبا، يعني سألت ابنتي ذات الأحد عشر عاما إن كانت تستخدم يعني هذه الكلمة، فقالت لا، لكنني قلت لها سأجلس معك وأعلمك كيف تستخدمينها، وكل 3 أشهر سنتعلم دورة تذكيرية يعني في
0: البوليستر. طيب اوكي. طيب خلينا نذهب الى ترند اخر يا ريان.
3: ترند اخر هو ترند الاسبوع الرياضي، هذه المره لم تصنعه مباراه او هدف، بل مشهد من كواليس الانتقالات، ظهور زوجة اللاعب المصري عمر مرموش الى جانبه خلال مراسم التوقيع مع توتنهام. عاد النقاش حول الحضور المتزايد لزوجات نجوم كرة القدم في المحطات المهنية الكبرى.
0: اليوم الزوجات خصوصا مع نجوم كرة القدم جزء من اتخاذ القرار.
4: طبعا طبعا. لو جزء من الماركة، تتذكري سيدة فيكتوريا بيكهام، هي جزء

0: ماركت بيكهام.
1: أيوة طبعا.
0: لكن لازم انه نبارك لهم لانهم متزوجين من شهرين،
1: صحيح.
0: حقهم انه يطلعوا يصوروا مثل هذه الصور، وشيء يحسب له انه هو ادرجها في حياته العامه، مش بس انه زي بعض الرياضيين اللي حياته خاصه جدا.
2: صحيح، هي ما كانت شخصيه عامه او معروفه، ولكن يعني منذ الخطوبه هو اظهرها، وكمان في الزواج شفنا، والان يعني في هذه الانتقالات.
1: يعني كل التوفيق له،
0: هو فخور بها.
2: صحيح،
0: وفخور بالكلب،
1: وهي فخوره به، والكلب اساسي حضر التوقيع معاهم، هذا اهم شيء.
2: الكلب وجوده كان مهم. طيب، الى مشهد عائلي لافت من قلب البيت الابيض. كارولين ليفيت، اصغر متحدثه باسم البيت الابيض في التاريخ، اختارت ان تودع منصبها برفقه زوجها وطفليها في ظهور اخير داخل قاعه الصحافه. ليفيت التي عادت من قبل اسابيع فقط من اجازه الامومه، قررت ترك واحده من اكثر الوظائف ضغطا في واشنطن، وكانها تقول للعالم اطفالي اهم من السياسه. ومتى بعيب بها نتابع.
1: واي، هذا نور جديد.
3: Thank you guys.
4: Bye, Caroline.
5: Thank you, Caroline. Have a great day.
4: Bye.
5: Have a great day. Thank you.
1: قرار في محله، هذه هي الأم. وقت ما تكون أم مسؤولة، وقت ما تكون في العمل هي قد كل شيء. اختيارها في الوقت هذا برغم المنصب الكبير، كيف تفسره يا دكتور؟
0: والشيء الإضافي أنه هي دحضت كل الإشاعات اللي كانت تقول أنه هي طلعت من المنصب لأسباب أخرى. هي إنسانة عرفت جدول الأهمية، وإحنا دائما كنا نتناقش على أنه أهم وأكبر وأخطر وظيفة هي وظيفة الأم.
1: الأم
0: تركت وظيفة تكون العالم كله ينتظرها حتى تقول الكلمة والحرف والهمزة.
1: سلام.
0: تركتها لتقوم بوظيفة أكبر من هذا. أنا عجبني أن هي ظهرت أمام الإعلام، لم تختفي نهائيا، أخذت هذه الصور للتاريخ. اختلفنا أم اتفقنا معها، هي قامت بشيء شجاع
1: جدا جدا. شكرا لكم جميعا. الآن مشاهدينا نذهب إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع زميلة جينار. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة تسليم حزب الله سلاحه ليكون لبنان دولة آمنة ذات سيادة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستعدة لتقريب وجهات النظر عندما يبلغ حزب الله الدولة اللبنانية بتسليم سلاحه. أدانت مالي وبوركينا فاسو حليفتا النيجر تمردا نفذه جنود في العاصمة نيامي، وأكدتا دعمهما لحكومة النيجر وقواتها الأمنية. وفي بيان بث عبر الإذاعة والتلفزيون رسميين في النيجر، أعلن تحالف دول الساحل التزامه الكامل تجاه النيجر، وحذرا من محاولات تقسيم دول التحالف. شن عشرات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين هجوما على منازل محيطة بقرية قصرة في الضفة الغربية في أول هجوم كبير منذ حصار المستوطنين للمنطقة مطلع هذا الشهر. وفقا لشهود عيان، حاصر مستوطنون منزلا فلسطينيا ورشقوه بالحجارة، بينما كان 7 فلسطينيين محاصرين بداخله. وقال صاحب المنزل إن الجيش قام عند وصوله بتقييد أيدي سكان المنزل وعصب أعينهم وضربهم قبل أن يطلقوا سراحهم لاحقا. كشف موقع إكسوس نقلا عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف اقترح خلال زيارته موسكو عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وناظريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهدف إعادة إحياء مسار السلام. وبحسب أكسيوس، طلب راتكليف من رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية ومدير جهاز الأمن الفيدرالي إقناع بوتين بالمشاركة في القمة الثلاثية. وفي المقابل أبلغ مسؤولون أوكرانيون واشنطن بأنهم لا يثقون في نوايا بوتين، وقالوا إن معلومات استخباراتية لديهم تشير إلى تخطيطه لتصعيد كبير، وأن بوتين طلب من مساعديه إعداد عدة سيناريوهات عملية لشن هجوم واسع النطاق بري. هذا واستبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن تخاطر روسيا بمهاجمة إحدى دول حلف الناتو، مؤكدا أنه لا يرى أدلة تدعم التقديرات التي تتحدث عن

احتمال وقوع هجوم، وأوضح ستوب أن موسكو ليست في وضع يسمح لها بخوض حرب مع أقوى تحالف عسكري في العالم، لكنه شدد على ضرورة استعداد الناتو لجميع السيناريوهات. وجاءت تصريحاته ردا على تقديرات ألمانية تشير إلى أن روسيا قد تصبح قادرة على مهاجمة دولة عضو في حلف الناتو بحلول عام 2029.

0: هو خاص جدا في صباح العربية، في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن مخاطر فقدان الوظائف وعن الأزمات السياسية والاقتصادية. أكبر ثورة قد تكون على وشك تغيير العالم هي ثورة العمر المديد. توقعات مجنونة، متفائلة علميا، متشائمة اقتصاديا، وجدلية أخلاقيا. هذا الملف سيشاركنا فيه العديد من الضيوف: استشاري الجلدية ومقاومة الشيخوخة الدكتور سعد الصقير، استشارية الغدد الصماء الدكتورة علا فوزي، استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعامي، استشاري جراحة التجميل الدكتور جمال جمعة. وسيكون معنا أيضا في هذه الفقرة مستشارة التغذية في الصباح العربية راما البيك، والمدربة الرياضية منال أبو العلا، وخبير المظهر خالد الإبراهيم. صباح الخير وأهلا بكم جميعا. وخلونا نبدأ مباشرة بأكبر حقائق ووعود ثورة الشباب وتوقعات. هناك مقاطع وأرقام مهمة تشاركنا معنا الريان في هذه الفقرة.
1: صحيح يا ريم. تخيلوا أن السؤال في المستقبل لن يكون كم عمرك، بل كم عمر جسدك. نحن أمام ما يسميه البعض ثورة العمر المديد، محاولة لتحويل الشيخوخة من قدر محتوم إلى عملية بيولوجية يمكن إبطاؤها وربما عكس بعض أثارها. مختبر عالم الوراثة ديفيد سينكلير في هارفارد يقول إن أبحاثا مخبرية أظهرت أن وتيرة الشيخوخة ليست ثابتة ويمكن التأثير فيها بوسائل مثل إعادة برمجة الخلايا واستهداف الخلايا الهرمة أي التي شاخت مبكرا. نتابع.
2: You've probably also heard of senolytics, which are molecules being developed in animals and being tested in humans. These are molecules that can either kill or modulate the gene expression of what are often known as zombie cells, senescent cells in tissues that drive up inflammation and may also accelerate aging.
1: لكن الأكثر جرأة هو عالم المستقبليات راي كورزويل، الرجل الذي اشتهر بتوقعاته عن الذكاء الاصطناعي. يقول إننا قد نصل بحلول 2032 إلى ما يسمى سرعة الإفلات من الشيخوخة، أي أن يمر عام من حياتك لكن الطب يمنحك في المقابل عاما إضافيا من العمر المتوقع. نتابع.
3: Longevity escape velocity, where a year goes by, you age a year, but you get back that year from advances in medicine that keep you going for another year or more than a year, so that you don't actually age during that year. You What's lose a year, but you'll actually get it back from advances in medicine and so on.
4: What's your current prediction when we hit escape velocity?
3: 2032.
5: So your advice to people is stay healthy until we get to the early 2030s.
3: Yes, exactly.
1: أما المليونير براين جونسون، هذا حول جسده إلى مختبر عشرات الأعضاء ومئات المؤشرات تحت القياس، ويقول إن سرعة شيخوخته البيولوجية وصلت في بعض قياساته إلى نحو نصف المعدل الطبيعي. دعونا نتابع.
6: What is your most controversial opinion about health?
7: That we are the first generation that won't die.
6: What do you mean?
7: We are the first generation who will not die.
6: So you don't plan on dying?
7: That's right.
6: How old realistically do you think you can live until?
7: I don't think we'll die. I'm chronologically 47, but biologically, you know, my cardiovascular ability is age 18. My lung capacity is age 18. So my speed of aging currently is the slowest in the entire world.
1: كل هذا كلام جميل، لكن هنا

0: تبدأ المشكلة الأكبر. العالم لا يحتاج إلى الخلود كي ينقلب رأسا على عقب. بحلول 2050 سيصبح عدد من تجاوزوا 60 نحو 2,100,000,000 إنسان، وسيعيش كثيرون أطول من مدخراتهم التقاعدية، يعني تنتهي المدخرات وهم يعيشون بما يصل إلى نحو 20 عاما. لذلك ثورة الشباب الأبدي ليست سؤالا طبيا فقط. إذا أصبح 80 هو 60 الجديد، متى نتقاعد؟ ومن يدفع؟ ومن يعمل؟ ومن يرث؟ وهل يصبح العمر الطويل أعظم إنجاز للبشرية أم أغلى أزمة صنعتها؟ مع ريم نفتح هذا الملف الكبير.
1: شكرا ريان، يعني بالفعل الكثير من الحقائق عن هذا الموضوع. ولعلي أبدأ سؤالي معك دكتور سعد، يعني اليوم بات الحديث عن الشباب الدائم أكثر من أي وقت مضى، ونشوف الأثرياء زي ما ذكرت ريان بيصرفوا الملايين حتى للأبحاث حتى يصلوا إلى هذا الشباب الدائم. السؤال هو، هل نحن أمام ثورة طبية حقيقية؟ هناك أبحاث علمية لذلك، أم هي مجرد سوق لبيع الوهم؟
2: لا، إحنا فعلا أمام ثورة حقيقية، لكن لازم نفرق بين الحقائق العلمية والوعود المستقبلية.
1: طب إحنا نبغى الحقائق العلمية.
2: الحقائق العلمية تقول إن إحنا الآن في، ما في شك، في مبالغ كبيرة قاعد تصرف على أبحاث لا نهائية في هذا المجال، لكن ما نقدر اليوم نعطي وعود في أي نتيجة من نتائج هذه الأبحاث. ما زالت،
1: ليش ما نقدر ندي وعود؟ يعني هذه مبالغة إعلامية تعتبر.
2: السوق سبق العلم، لأن المجال هذا فيه له يعني كثير من الناس ينتظرونه، فالسوق بدأ ينتشر أو ينشر النتائج هذه قبل لا تصير فعلا واقع نقدر نقول إحنا إن هذا فعلا جاب نتيجة على الجسم البشري.
3: سوق المكملات عم يوصل لمليارات الدولارات، من دون ما ذكرت يا دكتور إنه يكون في قاعدة علمية تثبت هذا الشيء.
2: المشكلة إيش؟ إن إحنا كثير حتى في التقرير قاعدين نتكلم عن اللايف سبان أو طول العمر، ما قاعدين نتكلم عن الهيلث سبان اللي هو يمكن يكون أهم. أنا شيء يهمني إن أنا مثلا أزيد عمري 40 سنة، إذا أنا ما راح أكون بصحة جيدة
1: خالي من الأمراض. بس الوعود هنا تتحدث عن الرجوع بالزمن، يعني كأننا بنقول إعادة لبرمجة الخلايا وليس تأخير الشيخوخة. دكتور جمال،
4: والله الموضوع ما هو ثورة، أنا أعتبرها خطوة. طيب. يعني لما تقول ثورة يعني خلاص حتحدث شيء عالمي، هذا ما هو ثورة.
1: ليش؟
4: اللي بيحصل خطوات، واللي بيحصل الآن خطوة بسيطة في الأبحاث في المختبرات، ولم تطبق عمليا حتى على البشر. يعني كل الأبحاث هذه اللي ذكروها كمان مجلة تايم، مجلة ناشونال جيوغرافيكس، الأعداد الأخيرة هذه مخصصة فقط للموضوع ده، لونجيفيتي، موضوع الحياة وموضوع إطالة الحياة.
1: بس احنا عندنا مثال براين جونسون اللي تحدث.
4: براين جونسون واحد مليونير ملياردير فاضي، كل شوية رايح يسوي له تحليل، كل شوية رايح يسوي له يجرب في نفسه.
3: كمان سينكلير من وراء أبحاثه على الفئران عطيته الـ FDA Authority موافقة أنه يبدأ على البشر بتلف الأعصاب.
2: هو شخص
3: العين.
2: واحد، هي ليست تجربة سريرية علمية،
1: بس في أبحاث تتحدث عن أنه الخلايا، نفس الخلايا اللي داخل جسمنا والأعضاء، هي اللي بيرجع فيها الزمن، وهي اللي بتوقف لزمن معين، وتكون مهما كان العمر بتكون هذه الخلايا هي الشابة. يعني هنا بنتحدث عن خلايا جذعية، نتحدث عن DNA، نوقف الشيخوخة تماما.
2: إعادة برمجة للخلايا
1: بالضبط
2: عشان تقدر الخلايا ترجع إلى الوراء. بس ما زالت هذه الأبحاث في مراحلها البدائية جدا. أصلا يعني معظمها على الفئران. يعني شوفي، خلينا نقول اليوم مثلا أن النتائج المخبرية نتائج جميلة، ونتائج بالعكس بروميسينج وتحمسنا.
1: بس حتى على أرض الواقع دكتورة علا، يعني هناك أدوية أو هرمونات أو علاجات مهامها أنها تكافح الشيخوخة.
3: صحيح، وكما ذكر الدكتور منه بيست على قاعدة علمية ثابتة، فما فينا نحن ننصح الناس أنه خدوا هيدا الدواء وخدوا هيدا الدواء. بس مثلا كأدوية سكر مثل الميتفورمين، قديه هيدا الدواء المنظم قديم جدا، وهلأ عم يكتشفوا شغله على الميتوكوندريا، ونحن بنعرف الميتوكوندريا اللي هي مصدر الطاقة للخلية. فمنها الميتفورمين، في أدوية تانية اللي اسمها سينوليتكس يلي هي بتقتل هيدا الخلية الهرمة يلي هي بيقولوا لها زومبي سيلز يلي من عم بتموت. في أدوية تانية مثل الكيموثيرابي عم يستخدموها، بس عطول في خطر. ما نحن

0: بدنا نستخدم كيموثيرابي يعني كمان عم نأذي الخلايا التانية. في أدوية تانية مثل الناد وكتير هيدي كمان واعدة، وهلأ هيدي أجدد شيء بالمكملات الغذائية الموجودة بالسوق. بس كمان رفع الناد بلس منه أكيد دراسات أنه فعاليته على إطالة الحياة.
1: بالإضافة أنا حابب أقول أنه الشخص اللي أظهرنا واللي حط نفسه كمختبر واللي أكيد كلكم تعرفوا كيف حصل ثروته هذا الشخص، بالنهاية اكتشفوا أنه بعد كل اللي بيسوي صار عنده مرض مناعي.
2: عنده مرض ضام،
1: والمرض المناعي هذا حدث لأنه عامل نفسه هو كأنه مختبر. فالجسم استغرب هذه الخلايا الجديدة.
2: ممكن يكون عنده إياه من الأساس هيدا.
1: طيب كيف ما اكتشفوه؟
3: بس كمان
1: 4 سنوات بيفحص.
2: بس كتر خيره، خليه يعتبر حاله مختبر ويفيدنا بعدين نحن بالأبحاث.
3: طيب دكتور، يفيدنا أننا نبعد عن موضوع ذا الأدوية اللي ذكرتيها، ميتفورمين مثلا هل يطول العمر؟ لا، مش ميتفورمين، علاج السكري، علاج الأمراض هو اللي يزود طول العمر. صحيح. مش الدواء نفسه.
2: صحيح. يعني اكتشفوا بآخر دراسة. طيب. عملوا على الميتوكوندريا.
4: بس هذه أكيد وحدها لا تكفي، إحنا نتحدث طبعاً عن مجموعة من العوامل. طبعاً. هي التي قد تساعد على إطالة العمر. وهذا سؤال لك دكتور أسامة، يعني إحنا نبغى عمر طويل ولا نبغى أن شباب دائم؟
1: إذا تسأليني شخصيا أنا أفضل الشباب الدائم.
4: لا، للأثرياء والمهووسين.
1: الأثرياء يريدوا الخلود، هذا اللي خلى فرعون يسوي الأهرامات، هذا اللي يخلي بعض الأشخاص يحاولوا أن يجيبوا أكبر عدد من الأطفال، لأنه الغريزة الوحيدة اللي لم يستطع الإنسان أنه إلى الآن أنه يرضيها. استطاع أن يأكل، استطاع أن يغزو، استطاع، لكن لم يستطع أن يعيش إلى ما لا نهاية. نعم. فهذه الطريقة الوحيدة اللي يستطيع بها أن يعيش إلى ما لا نهاية.
4: بالضبط. عموما ثورة العمر المديد لها فاتورة اقتصادية أيضا. ماذا لو تجاوز الجميع 100 عام؟ كيف ستتغير قواعد العمل والتقاعد؟ البداية مع ليندا غراتون، أستاذة الإدارة في كلية لندن للأعمال، تقول علينا الاستمرار في العمل حتى السبعينات من أعمارنا. فكرة التقاعد في سن 60 تكون منطقية إذا كنا سنموت في 70، لكن الحقيقة أن معظمنا لن يموت في هذا العمر. منصة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر من جانب آخر، شيخوخة السكان قد تجعل نصيب الفرد من النتائج في دول المنظمة أقل بنحو 14% بحلول 2060. أما منتدى الاقتصاد العالمي يحذر أيضا من أن إطالة سنوات التقاعد قد تتحول إلى قنبلة مالية موقوتة، وفجوة مدخرات التقاعد في الاقتصادات الكبرى قد تقفز من نحو 70 تريليون دولار إلى 400 تريليون بحلول 2050. لاري فينك رئيس شركة بلاك روك وأحد أبرز رجال المال والاستثمار في العالم يدعو إلى إعادة التفكير في مدة بقائنا في العمل مع ازدياد الأعمار. طيب، خلينا نستمع إلى أصوات بارزة من عالم التقنية وريادة الأعمال، توقعاتهم عن مستقبل إطالة العمر ودور الذكاء الاصطناعي في ذلك. نتابع.
5: I've long thought that like longevity or semi-immortality is an extremely solvable problem. I don't think it's a particularly hard problem. You're programmed to die. Is the way you're pre-programmed to die. And so if you change the program, you will live longer.
6: We don't want to change the type of the cell. We just want to change the age. And what we mean by that is really just restoring the function that the cell had when it was younger. We've actually been able to demonstrate successful reprogramming of human cells now in our first drug candidates going into the clinic next year.
7: I think in 100 years without AI, you know, humans have a lot of ingenuity. I have a lot of respect for the basic biologists, the folks who work in pharma. I think in 100 years, humans can, you know, live to maybe 140 instead of 70 or 80. And so the prediction that makes is, you know, maybe that will be possible if we build our powerful AI in 2027. Then in you know 10 years by 2037 will humans be living to 140-150? And you know I bet someone even odds at that.
4: طيب دكتور جمال، خلينا نستعرض معك بعض الصور ونشوف كيف كانت المرأة في 40 إذا كان من عمرها، وفي مراحل متعددة أو سنوات متعددة. لو نذهب إلى الصورة الأولى، وهنا امرأة 40-40ية في عام 1900. خلينا نشوف هذه الصورة. هكذا كانت تبدو السيدات في هذا العمر 40. إيش رأيك؟
3: والله هذه لما أطالع فيها ولو تشيل الشعر ما أقدر أفرق هل هي رجل أم مرأة. هذه منظر شخص في خشونة، في يعني حدة. ما في علامات الأنوثة أبدا، لا في الشكل ولا في الاهتمام ولا في المنظر. ترى الجمال مو بس في الجينات، الجمال كمان

0: في الاهتمام والمنظر الخارجي.
1: هي بلا شك مجموعة عوامل كثير. طيب نفس العمر لكن لامرأة في عام 1950.
0: أي هنا بتظهر علامات الجمال هذه الصورة فيها إشراقة. فيها
1: 40.
0: فيها ابتسامة واضحة. نعم. يعني واضح أنها جدا مهتمة. تسريحة شعرها تختلف عن الأولى. اهتمامها بالمكياج البسيط لكن تقطيع الوجه والاهتمام بالبشرة زي الأولى تقريبا. يعني قريباً. اهتمام بسيط يمكن.
1: طيب امرأة في نفس العمر 40 عام لكن في عام 1980.
0: 1980 هنا بدأ الاهتمام واضح جدا أنه هذه محافظة على سمات الجمالية. ما تشوف التجاعيد، ما تشوف الجاو اللاينز، هذا منظر جانبي لكن منظر الجانبي بيعطيك الشكل الجانبي وارتخاء الجلد. فبدأت تظهر تأثيرات البيئة لكن ما هي واضحة هنا كثير لأنه بدأوا يهتموا أكثر بالجمال والوقاية. الوقاية اللي تبدأ من الصغر
2: خارجي.
1: هذا هو سؤالي اللي رح يجي بعد قليل. احنا لا نتحدث هنا عن مجرد بشرة خارجية وشكل خارجي. خلينا نشوف لصورة أخرى لامرأة في نفس العمر من الأربعين من عمرها الآن في هذا الزمان 2026. إيش رأيك دكتور جمال؟
0: هذه أظن شفت استديوهات العربية نفس المرحلة.
1: يعني
0: لا هنا واضح جدا يعني أنه الجمال موجود لكن هذه ما أظهرت كل المميزات المتوفرة الحالية. يعني هذه بيّنت أنه تأثير استخدام الوقاية كيف أظهر أنه البشرة صافية، التجاعيد خفيفة بالرغم من أنها في الأربعين، ولكن الاهتمام الواضح بالمكياج بالشعر بالابتسامة. ابتسامة المرأة هي سر جمالها.
1: نعم.
0: مش بس أنه الشكل الخارجي، مهما كان العمر ومهما كانت الأيام.
1: بس يعني هنا لا نتحدث فقط عن المرأة، نتحدث عن مرأة ورجل. يمكن هنا أخذنا مثال الشكل الخارجي. سأكمل معكم أكيد الأسئلة ولكن خلينا نذهب إلى الزميلة الريان ومعها نقاشات مهمة أيضا لعوامل أخرى تكافح الشيخوخة. ماذا لديك يا ريان؟
3: شكرا يا ريم. ويعني اختلف المظهر يعني بشكل كبير وهذا ما سنتحدث عنه يعني في هذه المساحة.
1: نعم.
3: إذا كنا سنعيش أطول فعلينا أن نتعلم كيف نعيش بطريقة مختلفة. ثورة العمر المديد لا تحدث في المختبرات والعيادات فقط بل وصلت إلى أطباقنا وطريقة تمريننا وحتى إلى خزائن ملابسنا. هنالك طعام يتم تسويقه على أنه يبطئ الشيخوخة وتمارين هدفها أن نبقى أقوياء في الثمانين، وموضة تعيد تعريف كيف يمكن أن يبدو الإنسان في الستين والسبعين والثمانين. مستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك والمدربة الرياضية منال أبو العلا وخبير المظهر خالد الإبراهيم، أهلا بكم جميعا. نحن مسؤولين يعني عن الجزء الثاني في يعني حنبدأ على طول يا رام بالطعام. يعني أطعمة العمر المديد أو أبرز الأطعمة التي تتكرر دائما في أبحاث طول العمر والشيخوخة الصحية، معك يا رام شنو هي؟
4: تمام. هلأ الأبحاث دراسات بتقلك انه الغذاء مرتبط بشكل كتير كبير بتأخير الشيخوخة، ولكن طيب. ما في مكون سحري فقط، مجموعة أغذية مرتبطة مع بعضها بتشتغل على إبطاء مظاهر الشيخوخة ومحاربة الخلايا الميتة وإظهار المظاهر الصحية على الجسم. طيب. عندنا نحن البقوليات يلي هي غنية بالبروتينات النباتية والألياف المعقدة، التوتيات غنية بالأنثوسيانين مضادات الأكسدة يلي بتشتغل على الحفاظ على الدي ان اي والحفاظ على الإجهاد التأكسدي، زيت الزيتون البكر يلي هو ممتاز جدا لصحة القلب.
3: بصراحة دائما ما يتكرر في الأبحاث.
4: تماما. زيت الزيتون جدا شيء مهم. الجوز غني بالأحماض الدهنية. طيب. يلي مفيد لصحة القلب والوقاية من أمراض السكري. مخمر الملفوف كلياتنا بنعرف هو والكفير قديش مهمين لبكتيريا الأمعاء وقديش مهمين للتنوع الميكروبيومي.
3: طيب.
4: عندنا الخضروات الصليبية مثل الأرنبيط البروكلي والملفوف، هدول غنيين بمركب اسمه السلفروفان يلي هو بفعل المسارات يلي بتنظف السموم داخل الجسم. عندنا نحن تناول السلق الملوخية والكيل يوميا مرتبط بتأخير أي مشاكل ذهنية أو أي مشاكل له علاقة بالتأخر المعرفي. وعندنا أهم شيء السردين والسالمن، هدول غنيين بالأحماض الأمينية يلي كمان مفيدة لصحة الجسم المفاصل وأيضا نضارة البشرة. فمجموعة الأغذية اللي نحن بنتناولها يوميا ما بتنحصر بغذاء واحد، لازم التنويع والتشكيل في كل الأغذية الصحية الصحيحة.
3: والسردين تحديدا يعني ريم لو معانا. يعني طلع ترند مؤخرا كأنما الناس بدأت تعيد وتكتشف قيمته. ليه بس اخترتي يعني الأطعمة دي تحديدا وركزتي على راما؟
4: لأنه معظم هدول الأطعمة أو كلها، خليني أقول كل واحد غني بم...

0: مركب معين بيشتغل على آلية معينة داخل الجسم في إحياء عمليات بتخص تنظيف الجسم من السموم والإجهاد التأكسدي وأيضا إعادة بناء الخلايا. ما ننسى هذا القسم بنسأل عن بكتيريا الأمعاء يلي نحن كلنا صرنا بنعرف الأمعاء مرتبطة بصحة الجسم ككل.
1: صح. أكيد بس أكيد الطعام لوحده والرياضة أكيد بتلعب دور منال.
2: صحيح.
1: شنو أبرز التمارين؟ شنو الحاجات اللي لازم نركز عليها في ثورة العمر المديد؟
2: لازم أكتر حاجة نركز عليها التمارين للعضلات الكبيرة في الجسم، منها لازم عضلات الأفخاذ، عضلات المؤخرة اللي هي الجلوتس، هذه العضلات الكبيرة.
1: خلينا نبدأ بهم واحد واحد، يعني شو التمرين الأول؟
2: التمرين الأول حنقول سكوات تشير سكوات. هذا التمرين بيقوي العضلات الأمامية والخلفية وعضلات الجلوتس لأنها عضلات كبيرة ومن أهم العضلات لتقوية العظام، فبتساعد مع الشخص حتى لما يكبر. لو تلاحظي كبار السن دائما لما بيطيحوا او يتخبطوا اول شيء بينكسر فيهم الحوض او عظمه
1: بعدين
2: هنا
1: يعني
2: بيصير الانهيار للصحة.
1: التمرين الثاني شنو؟
2: التمرين الثاني عندك اللي هو الوقوف على رجل واحده البالانس. هذا بيقوي التواصل العقلي العصبي مع العضله، فبيصير تواصل قوي جدا، زائد انه
1: كانه مهم شويه ولا لا؟
2: ها؟
1: ولا مهم؟
2: مهم مهم جدا. أوكي. مهم جدا، حتى لو ما قدرنا حتى نبدأ بخمسة ثواني.
1: جميل.
2: والطول مع الوقت.
1: والثالث التمرين الثالث.
2: التمرين الثالث عندنا الفارمرز كاري، اللي هو بيساعد على تقوية الكور كله، الجذع والعضلات الجانبية. مهم جدا هذا، وحتى لو نبدأ نتمرن عليه في البداية من دقيقة دقيقتين، وكل ما طالت المدة كل ما صار قوة في الجسم أكثر وتقوية العضلات.
1: الصعود على الدراجة هو التمرين الرابع.
2: لا، الستبس الدرج، الصعود على الدرج.
1: على الدرج.
2: برضو لو تلاحظي ريان كل التمارين بتتكلم عن العضلات الكبيرة اللي هي عضلات الأرجل. إذا كانت الجلوتس، الهامسترينج أو الكواتسبس من أهم العضلات. كمان الصعود، يعني الصعود على الدرج لو تلاحظي في البداية بيكون مرة صعب، ولكنها بتقوي عضلات جدا مهمة في الجسم.
1: جميل. والمشي السريع.
2: المشي السريع. يس. المشي السريع المتقطع. أنا دايما بقول المشي السريع المتقطع بعد الوجبات، لأنه بيزيد من امتصاص السكر في الدم، فبينزل من معدل السكر في الدم، وبيخفض نسبة ارتفاع الإنسولين دائما بعد الوجبة.
1: جميل، كلهم مهمين صراحة.
2: أبغى أضيف بس تمرين كمان.
1: طيب.
2: في تمرين مهم اللي هو قوة القبضة. قوة القبضة بتدل على قوة العضلات.
1: جميل.
2: وبتساعد وخصوصا إذا كان عن طريق التعلق الحر.
1: إذا أنت ستة تمارين بدل خمسة. أوكي. خلينا ننتقل لموضوع المظهر، يعني مع خالد إبراهيم خبير المظهر، والآن دوره ليجيبنا عن سؤال مهم. كيف يجب أن يبدو الإنسان في شباب في الستين والسبعين والثمانين؟ كيف؟
3: يلا صباح الخير.
1: صباح.
3: نلبس
1: هم عدة إطلالات. أكيد
3: نلبس قطعة شبابية بعمر كبير مش غلط، بس السر وين؟ السر أنه ناخد هيدا القطعة الشبابية وننسقها حسب العمر اللي احنا عم لبسيها، كألوان كلايرين كالأخبار. مثلا هون عم
1: الإطلالة الأولى
3: الدنم جاكيت، أنا هيدي بسميها تايمليس جاكيت، لأنه مفكرين هن بس للشباب.
1: حتى لو الشخص خلاص كبر في السن ممكن يرتديها.
3: صحيح.
1: ويبدو شاب. الإطلالة الثانية
3: نحن بنستخدم هيدي الدنم، بتعطينا برشينت أكتر، تنعمل ليرينج أكتر وتنروح للوك الشبابي.
1: جميل. ودي الإطلالة الثانية.
3: هيدي الإطلالة الحلوة. لك شو عمل؟ أخذ قطعة كلاسيك اللي هي الوايت شيرت، بس شو عمل؟ حركة الأكمام رجعت الاوتفيت كلياته، وحافظنا على النضج بالاطلاله باللوفر اللي لابسه.
1: اوكي جميل. والاطلاله الثالثه خلينا نشوفها مع بعض. اوكي
3: هيدي الاوفر شيرت، هيدي كمان بتساعدنا كثير على اللايرنج. بس ليك شو الحلو هون؟ استعملنا هيدا الاوفر شيرت بتنسيق الالوان وبنضج، ما استعملنا لا لوجوز ولا اي شيء ترند او اخبار. بتطلعنا عن العمر الحلو اللي هو لابسه هذا الرجال.
1: جميل، حلوه ومرتبه كمان. الاطلاله الرابعه خلينا نشوفها مع بعض.
3: هيدا السمارت كاجوال بحبه كثير انا، اخذنا قطعة
1: شبابية جدا كمان.
3: اخذنا قطعة حلوة اللي هي البليزر الكحلي، بس هو بلا ما احنا متعودين على الشيميز والجرافات، لا لبسنا الاطلالة الشبابية اللي هي الشيرت، وحافظ على الكلاسيكال بالبانت البيج الحلو.
1: جميل، خلينا نشوف الخامسة مع بعض. الاطلالة
3: حبيبتنا البولو شيرت. البولو شيرت قطعة حلوة كلاسيك ومريحة لكل رجل ولكل شاب.
1: صحيح.
3: بلبس عليها

0: خالد في حاجة مهمة إنه هو يكون كبير في السن ما يبدو إنه يتشبب يبدو إنه شاب.
1: مدات وين إحنا قلنا إنه أنت فيك تأخذ قطعة شبابية وتنسقها للعمر المناسب اللي أنت عم تلبسيه باللون بالسايز باللايرنج اللي عم تعمله وتتأخذ لوك شبابي بس لابق للعمر اللي أنت عم تعمله.
0: صحيح. خلونا نتحول مرة أخرى إليك يا ريم والجزء الأخير من ملفنا الخاص العمر المديد بصحة وعافية.
2: شكرا لك يا ريان. وبالفعل نصائح مهمة هي مجموعة من العناصر التي تكون حتى هذا العمر المديد للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض وشباب البشرة والأعضاء الداخلية. ونذهب إلى هذا طبعا ضيفنا أكثر من 6 عقود مع الحديد والتدريب والانضباط اللبناني رياض منيمة يتعامل مع صالة الجيم كأنها جزء من علاجه اليومي. بدأ رفع الأثقال في 16 من عمره، خاض بطولات محلية ودولية، واصل التدريب حتى بعد تجاوز 80. الرياضة بالنسبة له هي وصفة للبقاء قويا ونشيطا، كلمة السر وراء الشيخوخة الصحية. رياض منيمنا ضيفنا في ختام هذه الفقرة، الحديث أكثر عن فلسفته ورؤيته للحياة والتقدم في العمر. يسعد صباحك سيد رياض، هلا وسهلا فيك من لبنان. يعني ما شاء الله عليك، بنشوف الفيديوهات وأنت تمارس هذه الرياضة، اليوم أنت في 80 بين العمر وتحمل الأوزان، كيف غيرت الحديد أو الرياضة من حياتك؟ يعني عندما تقارن نفسك بزملائك بأصدقائك اللي من نفس العمر، كيف تجد هذا الفرق؟
3: يسعد صباحكم، صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: طبعا الرياضة هي حياة. الرياضة هي حياة، وطبعا المسيرة الرياضية صارت معلومة ومعروفة يعني. فبسن 16 بدأت حياتي الرياضية بكمال الأجسام، وتماديت فيها بالسنوات، عديت عليها لحتى أخذت بطولة لبنان 69-70-71، اشتركت بطولة العالم بالعراق، آسيا والعالم، وطبعا مرت الأحداث اللي إن شاء الله ما تنعاد. المهم بالتسعينيات بدأت العالم ترجع بالسفر وتتهيئ نفسها لمرحلة جديدة، حياة مدنية منيحة بلبنان، عودة الحياة المدنية الحلوة بلبنان. وكلهم جابوا اللي كانوا مسافرين برا، كلهم جابوا أدوية معهم، نشطات وشركات.
2: أيوة.
3: شيء أنا ما استحبيت ولا حبيته أبدا.
2: طيب أنت سيد رياض، هل أنت يعني تعتمد على الرياضة فقط والأكل الصحي، ولا تأثرت بموضوع الأدوية والهرمونات وتسمع أنه هذا يطول العمر وهذا الشباب الدائم وهذا يكافح الشيخوخة؟ هل تؤمن بهذه الأدوية؟
3: أبدا أبدا أبدا نيفر أبدا أبدا أبدا. كل الأبطال عم يموتوا، ما بيضلوا الأربعين 45 كلهم عم يموتوا، عم يعملوا أبطال مصر أولمبيا وأبطال العالم كلهم عم يموتوا. شيء مؤسف. يعني شهر مؤسف بعدت كمال الأجسام.
2: نعم نعم.
3: على العموم أنا ما تعطيت أبدا، ومارست الرياضة بالغذاء الطبيعي الطبيعي الطبيعي، الأكل طبخ البيت والآخرين، وكنت ميزان أعمل ميزاني بالأكل لحد هلا.
2: نعم.
3: هلا بسم الله أخذت بطولة لبنان ماستر من 94-98.
2: نعم. طيب
3: إحنا وسافرت وعملت بطولة،
2: ما شاء الله عليك، يعني ملفك حافل بالإنجازات سيد رياض. لكن إحنا نتحدث يعني أنت شخصيا، هل تفضل يعني أن تبقى في عمر أطول أم شباب أطول؟ أنت تبحث عن ماذا؟
3: أنا كل ما أصحى الصباح، كل ما أصحى الصباح قلنا للحجة أنا رايح على المستشفى. شو على المستشفى؟ يعني النادي.
2: أي
3: النادي هي المستشفى الأولى للإنسان.
2: يا سلام، عجبني هذا الوصف.
3: النادي
2: شبهت
3: هي المستشفى الأولى للإنسان.
2: نعم نعم.
3: المستشفى الأولى. نعم. وأنا بروح بأخذ الدواء الأدوية تاعيتي.
2: يا سلام.
3: المعدات الرياضية الموجودة بالنوادي هي أسماء أدوية.
2: يا سلام، هذه أحلى نصيحة.
3: وعدد الجلسات اللي بعملها
2: الرياض، يعني هذا شيء جميل إنه أنت مهتم.
3: وتكمل
2: نعم.
3: والتكملة تبعها، التكملة تبع اللي عم بحكيها بياخذ أدوية وهي المعدات الرياضية أسماء أدوية، وعدد الجلسات اللي أنا بعملها هي عدد الجرعات تبع الدواء.
2: يا سلام عليك.
3: عدد الجرعات الدواء.
2: هذا أكبر نصيحة، وهذا أكبر
3: محفز. واللي ما بيعمل رياضة واللي ما بيعمل واللي ما بيعمل رياضة بحياته، المستشفى الصحي ناطره عن قريب.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. مع تصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران، الرئيس بيزشكيان يدعو الإيرانيين لتقبل ظروف الحرب ويمهد لرفع أسعار البنزين. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجمات على منازل محيطة بقرية قصرة، ونتنياهو يندد بالهجمات. الحرس الرئاسي بالنيجر يستعيد السيطرة على القاعدة الجوية في نيامي ويعتقل العشرات من جنود الانقلاب. على وقع التصعيد الميداني الروسي الأوكراني، واشنطن تقترح قمة بين ترامب وبوتين وزيلنسكي. وفي أخبار الاقتصاد، مصرف الإمارات المركزي يقرر إجراء مراجعة متعمقة لفروع بنك مصر العاملة في الدولة، وبنك مصر يؤكد التواصل مع الخزانة الأمريكية. ومن أخبار الرياضة، في الجولة الرابعة من دوري روشن، الحزم في مواجهة الشباب والقادسية أمام الفيصلي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هنا أعوني. نبدأ بهذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو على وكالة رويترز، وهو عن المرشد الجديد مجتبى خامنئي الذي يقول في رسالة مكتوبة أو يدعو إلى الوحدة والدفاع المشترك ضد من وصفهم الأعداء ويدعو إلى التعاون بين المسلمين. هكذا يقول مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة، هو يدعو إلى الوحدة والدفاع المشترك ضد من وصفهم بالأعداء ويدعو أيضا إلى التعاون بين المسلمين. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قد قال إن الصادرات والواردات الإيرانية تراجعت بنسبة تقارب 35% بسبب العقوبات الأمريكية والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. أضاف بيزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن البلاد في حالة حرب ويجب أن نتقبل الظروف التي تفرضها الحرب، لكنه أشار إلى أن إيران تمكنت من بيع نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة سريان مذكرة التفاهم قصيرة الأمد التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي. وقال الرئيس الإيراني أيضا إن أسعار البنزين ينبغي أن ترتفع في نهاية المطاف لمواكبة تراجع حركة التجارة. هذا وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق الذي لا يزال مغلقا بحسب تعبيره، ولا يمكن لأي سفينة عبوره إلا بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، فيما أظهرت صور أقمار صناعية تنفيذ الجيش الأمريكي عملية تجريف سرية لفتح ممر ملاحي جديد عبر الجانب العماني من مضيق هرمز. في غضون ذلك، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن نحو 400 سفينة لا تزال عالقة في الخليج، وذلك بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار تعرض آلاف البحارة في المنطقة لمخاطر متزايدة. من لندن ينضم إلينا وجدان عبد الرحمن الباحث المختص في الشأن الإيراني، ولكن لحين جهوزية ضيفنا دعوني أقرأ عليكم الخبر العاجل الذي أوردناه في بداية

0: هذه النشرة مجددا. إذن مجتبى خامنئي المرشد الأعلى في إيران يقول في رسالة مكتوبة إنه على الجميع أن يتكاتف ويتوحد للدفاع المشترك ضد من وصفهم بالأعداء ويدعو إلى التعاون بين المسلمين. أيضا الزعيم الأعلى الإيراني يحث في رسالته المكتوبة حكام دول الخليج على معرفة من وصفهم بعدوهم الحقيقي وفهم خططه ومواجهته. إذن ينضم إلينا وجدان عبد الرحمن الباحث المختص في الشأن الإيراني من العاصمة البريطانية لندن. أهلا ومرحبا بك سيد وجدان.
1: أهلا وسهلا.
0: دعني أخذ منك تعليقا على أحدث رسالة من المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي التي أوردتها وكالة الأنباء للتو. هو يحث فيها حكام الخليج على معرفة من وصفهم بالعدو الحقيقي وفهم خططه ومواجهته. أيضا يدعو إلى الوحدة والدفاع المشترك ضد من وصفهم بالأعداء والتعاون بين المسلمين. يبدو أن مجتبى خامنئي يوجه رسالته إلى دول الجوار. هل أدرك أهمية العلاقة الطيبة والجيدة مع هذه الدول متأخرا؟
1: في البداية تحياتي لك ولمستمعيكم الكرام. لا ليس كذلك، وإنما المرشد الإيراني يريد يعطي حالة من الإرشاد للدول الخليجية، وكأن الدول الخليجية لا تعرف مصلحتها، والمرشد نفسه هو من يعرف مصلحة هذه الدول. في الوقت الذي مجتبى خامنئي يعطي إذن المفاوضات والجلوس وجها لوجه مع من قتل أبيه حفاظا على النظام الإيراني، لكن عندما الدول الخليجية تريد الحفاظ على أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية وأن تكون لديها علاقات اقتصادية وعلاقات سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأن ذلك لا يصب في مصلحة النظام، فيعطي نفسه هذه الأفضلية بأن الدول الخليجية أن تستمع لكلامه.
0: طيب يعني ما الذي سيعود على إيران إذا ما فتحت قنوات التواصل وحاولت تحسين العلاقات مع دول الخليج؟ ما هي الفائدة التي ستعود على إيران؟
1: واضح جدا المتنفس الاقتصادي الكبير للنظام الإيراني هي الدول الخليجية، تلعب دور كبير في التبادل التجاري إلى جانب حتى موضوع الأمن القومي الإيراني. الدول الخليجية سعت وبكل قواها الدبلوماسية وأيضا السياسية وأيضا حتى الاقتصادية أن تعيد النظام الإيراني إلى حضن السياسة الدولية، وحاولت منع الحرب في المنطقة. بمعنى أن الدول الخليجية ودول المنطقة لعبت دور كبير في حماية النظام الإيراني وأمنه القومي، لكنه للأسف الشديد رد الجميلة بالاستهدافات والعدوان على هذه الدول.
0: لنتحول إلى تداعيات الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني. بزشكيان يقول إن البلاد في حالة حرب ويجب أن نتحد ونتقبل الظروف التي تفرضها الحرب، لكن هل تجد هذه المسكنات أذانا صاغية في الداخل الإيراني؟
1: عندما يصبح هنالك مثل يقول بأنه الكفر العيش مع حاكم كافر ولا حاكم ظالم، أن المشكلة عندما يكون الموضوع بالحالة المعيشية للمواطن نفسه، وعندما يكون الأب في إحراج أمام أسرته بتوفيره لقمة العيش، التصريح بزشكيان لن يمر على هذه العائلة. الاقتصاد الإيراني بدأ يتدهور يوما بعد يوم، وبزشكيان يحاول أنه مشاكل الاقتصادية ومشاكل السياسية ينقلها إلى المواطن. المواطن في الداخل الإيراني تحمل حوالي 6 شهور

0: هذه الظروف والحالة المعيشية الصعبة جدا، لكن لا يستطيع تحملها لفترة طويلة. والسياسات التي يتخذها النظام الإيراني للأسف لم نشهد فيها هنالك أي تغيير في السلوك نحو الماضي قدما، نحو حلحلة هذه المشكلة. أما
1: نعم
0: حديث بزشكيان بالوحدة الشارع الإيراني، بزشكيان هو من قتل آلاف من مواطنيه، لا يمكن أن يصطف إلى جانبه المواطن في إيران.
1: الخارجية الإيرانية أيضا تقول إن البلاد ليست في عجلة من أمرها لفتح مضيق هرمز. هل فعلا لا تكترث القيادة السياسية والعسكرية بعامل الوقت، هذا العامل الذي يؤثر سلبا على مصلحة المواطن وعلى لحمة البلاد ككل؟
0: أولا لن نفتح هرمز بتصريح أمريكي، وأيضا حتى فعليا هرمز لم يكن لدى النظام الإيراني السيطرة عليه كما كان في السابق، وعبور السفن من الجزء الجنوبي لهرمز يؤكد ذلك. إزالة الألقام والتصريحات الأمريكية وقائد البحرية الأمريكية كوبر أعلن بأن الألقام تمت إزالتها أو أغلبها. أما بموضوع إغلاق هرمز الذي فقد النظام الإيراني هذه الورقة الاستراتيجية، أو فقد جزء كبير من هذه الورقة الاستراتيجية، لكن في المقابل هذه التصريحات تؤدي إلى الحصار الإيراني الخانق،
1: نعم
0: عدم بيع المواد. يعني حتى يوم 28 أكثر من 82 سفينة تمت منعها من الدخول أو الخروج، 3 سفن تم استهدافها وسفينتين تم الإنزال. إذن
1: نعم
0: هذا التعنت يضر بالمواطن بشكل مباشر.
1: أشكرك شكرا جزيلا وجدان عبد الرحمن الباحث المختص في الشأن الإيراني.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن اتفاق الإطار الثلاثي الذي رعته واشنطن من بيروت وتل أبيب ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالتفاوض بشأن مستقبل لبنان وبالنيابة عن الشعب اللبناني. نقلت سفارة واشنطن في بيروت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الذي أكد موقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني ورغبة واشنطن بأن يكون لبنان بلدا آمنا وذات سيادة، واعتبر أن تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حزب الله وهو مطلب لا تريد غيره الولايات المتحدة. وفي إشارة لعدم فتح قنوات تواصل مع حزب الله، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه عندما يقرر حزب الله استعداده لتسليم سلاحه يمكنه التحدث مع الدولة اللبنانية، وحينها يمكن لواشنطن محاولة تقريب وجهات النظر. في مقابل هذا الموقف، لا يزال التوتر سيد الموقف في الجنوب اللبناني، حيث شنت إسرائيل أمس سلسلة غارات جديدة على مرتفعات علي الطاهر ووادي الحجير بأطراف بلدة النبطية الفوقة في الجنوب اللبناني. وأظهرت مقاطع متداولة تصاعد أعمدة الدخان من ثلاث مناطق على الأقل في مرتفعات علي الطاهر ومحيطها، كما حلقت طائرة مسيرة إسرائيلية تحمل ذخائر فوق قرية حولة جنوب لبنان، بينما تقوم القوات الإسرائيلية بتفجيرات داخل المنطقة الأمنية التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود.

0: من العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا الباحث السياسي جاد يتيم. أهلا ومرحبا بك سيد جاد.
1: أهلا فيك يا
0: أهلا وسهلا. واشنطن تقول بوضوح بأن حزب الله يجب

يجب أن ينزع سلاحه حتى يصبح لبنان دولة آمنة وذات سيادة. هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة حسمت موقفها بأن ملف السلاح يجب أن يحسم أولاً قبل أن تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني؟

0: مهمين في الأيام الأخيرة. الأول لأمين عام حزب الله الذي طلع علينا بتصريح يرفض فيه اتفاق الإطار، يدعو إلى إلغائه، يعود بنا إلى اتفاقية وقف إطلاق النار تبع نوفمبر 2024 تحت 1701، وبالتالي يريد العودة إلى مرحلة 2006 التي أساساً خرقها حزب الله. وهذا بالتالي يعد يعني تحدي، وربما يؤشر إلى نوايا في التصعيد من قبل حزب الله، تبدأ بالمواقف السياسية اللي هي لم تهدأ أصلاً، وصولاً إلى أي تصعيد محتمل إذا أرادت إيران ذلك مع انسداد الأفق الأمريكي الإيراني.
1: لكن في نفس الوقت الخارجية الأمريكية لا تغلق الباب تماما أمام الحديث لحزب الله، يعني هي منفتحة على هذا الحوار مع حزب الله ولكنه انفتاح مشروط.
0: صحيح، ما هو التصريح الثاني هو إجرى السفير الأمريكي ميشيل عيسى اللي قال أن احنا على استعداد لأن نتحدث إذا كان حزب الله عنده شيء، وأوضح عنده شيء بمعنى جاي يخبرنا كيف بده يسلم سلاح، مش أنه نفتح باب من التفاوض البلا جدوى. بيان الخارجية الأمريكية بدك يؤكد على هذه النقطة، أنه حتى لا يفهم حزب الله الرسالة خطأ، حتى لا يفهم كما بدأ بالترويج له أنه هذه الولايات المتحدة بدأت بالتراجع وتريد الحديث مع حزب الله وتريد بمعنى أن تتخطى الدولة اللبنانية. فإجا بيان خارجي ليقول أي حديث لحزب الله يكون مع الدولة اللبنانية ويكون عبر إبلاغها بأنه سيريد تسليم سلاحه، وعندها نرى ما هو الممكن في الحديث معه وعلى أي أساس.
1: طب هل تلتقط الدولة اللبنانية هذه الإشارات أو الدعوة المبطنة كي تفتح قناة حوار مع حزب الله لترتيب البيت الداخلي أولاً حتى يسير مسار التفاوض بنوع من السهولة والسلاسة على الأقل؟
0: نعم، يعني شوفي للأسف البيان الأمريكي هو يخاطب ويتوجه مباشرة إلى حزب الله، وهو نوع من التصعيد كما ذكرتي. وأنا أخاف أنه في مرحلة لاحقة، يعني إذا لاحظنا البيان هو لا يطالب الدولة اللبنانية بأنه يجب أن تكون أشد في تنفيذ الاتفاقات، ولكن من ممكن أن يكون البيان المقبل أو في مرحلة مقبلة أن يتوجه هذا الخطاب للدولة اللبنانية بمعنى التقاعس عن تنفيذ الالتزامات. ليه؟ لأنه أنا بشوف ترتيب البيت الداخلي اللبناني هو مسؤولية الدولة اللبنانية، وبالتالي الحديث، وهذا ما قالته الولايات المتحدة أنه وما قاله السفير عيسى، أنه أنتم دائما بتطالبوا بالمناطق التجريبية ولا تتحدثوا وتوقفتم عن الحديث عن خطة نزع السلاح أو خطة حصر السلاح.
1: نعم.
0: التي قررت الحكومة اللبنانية. وبرأيي هنا التقصير من جانب الحكومة اللبنانية، يجب يعني نزع سلاح حزب الله تقوله الولايات المتحدة وتقوله كل الدول الإقليمية والعربية بأنه هو الأساس لتيسير المسار السياسي، لتيسير أي خطة دعم اقتصادي وإعادة إعمار. وهنا النقطة، يعني حزب الله يريد أن يفاوض بين سلاحه وبين الانسحاب، يدعي ذلك، ولكن هو فعليا رابط الموضوع بالمسار الإيراني. الولايات المتحدة إجت تتحدد من أول وجديد تقول العقد الأساس هي تسليم السلاح، وبعدها نحكي كل شيء تاني وتترتب الأمور الأخرى.
1: هل تعتقد أن مسار المفاوضات اللبناني الإسرائيلي برعاية واشنطن يتعقد بسبب تأزم المسار الموازي أو الآخر بين إيران والولايات المتحدة، أم أنه المساران انفصلا بالفعل وتمكنت الحكومة اللبنانية بالنأي بلبنان عن هذا المسار الآخر؟
0: شوفي، أصرت الحكومة اللبنانية وتصر الولايات المتحدة على فصل المسارين. أنا برأيي يعني طالما انهارت المفاوضات مع إيران وهي استمرت وعند وتيرة أخف وتقنية على المسار اللبناني، فهذا يعني فصل المسارين. كل ما نشهده حاليا من محاولات تصعيد من قبل حزب الله في جنوب لبنان سواء عسكريا أو سواء في المواقف السياسية هو لإعادة ربط المسارين، وبالتالي هلا ولكن حاليا هذا الامر شو عم ينتج؟ عم ينتج تعقيدات ذاتيه بقلب المسار اللبناني، يعني شفنا المناطق التجريبيه لا مش ما قلعت مزبوط، كانت البدايه جيده، بعدين شفنا في ما عاد صار شيء، مفاوضات روما كان عم بتصير على اساس
1: حتى تصعيد على الارض، يعني الان الحديث يدور عن تلة علي الطاهر، توغلات أكثر، هدم، تجريف، يعني يبدو أن إسرائيل ماضية في خططها للبقاء فترة أطول في الجنوب اللبناني. وهذا يدفعني للسؤال، ما هو مدى تقييمك لنوع

0: رأي الولايات المتحدة وثقة الجانب اللبناني في الولايات المتحدة بالنظر إلى هذا السلوك الإسرائيلي ويعني استمرارها في هذه السياسة المتعنتة التي ترفض تنفيذ اتفاق التفاهم أو اتفاق الإطار؟
1: يعني بالتأكيد الولايات المتحدة جادة في تنفيذ الاتفاق اللبناني، ولأول مرة نحن نشهد إدارة أمريكية جادة في الضغط على إسرائيل. ولكن أنا ما أخاف منه أنه منذ انتقال جولات التفاوض من واشنطن إلى روما بدأ إذا بدك الاهتمام الأمريكي بهذا المسار يحتل درجة ثانية. لا يعني أنه ليس مهما، ولكنه لم يعد يعني يحصل على الزخم الأمريكي اللي كان واصل عند ترامب ونازل. هذا الأمر غير موجود حاليا. بالطبع التعنت الإسرائيلي واللي كثير منه يعني يزداد في الفترة الأخيرة متعلق بحسابات نتنياهو في الانتخابات في آخر أكتوبر، وهذا الأمر يعني تعيه الولايات المتحدة جيدا. مشان هيك هي منعت نتنياهو من الانخراط في آخر جولات القتال بينها وبين الإيرانيين، ولا تريد إعطاء ضوء أخضر يتيح له انتصارا في جنوب لبنان كي لا يستغله في الانتخابات الإسرائيلية. برأي نتنياهو تحول إلى عبء على حلفائه قبل خصومه، وتريد الولايات المتحدة التخلص منه قبل انطلاق جدي للمسارات اللبنانية أو الإيرانية.
0: أشكرك شكرا جزيلا الباحثة السياسية جاد يتيم من العاصمة اللبنانية بيروت.
1: شكرا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: شن عشرات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين هجوماً على منازل محيطة بقرية قصرى في الضفة الغربية المحتلة في أول هجوم كبير منذ حصار المستوطنين للمنطقة مطلع هذا الشهر. ووفقا لشهود عيان، حاصر المستوطنون منزلا فلسطينيا ورشقوه بالحجارة، بينما كان 7 فلسطينيين محاصرين داخله. وقال صاحب المنزل إن الجيش قام عند وصوله بتقييد أيدي سكان المنزل وعصب أعينهم وضربهم قبل أن يطلقوا سراحهم لاحقا. من جهته، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، وذلك بعد أن هاجم العشرات منهم بلدة قصرى الفلسطينية في أحدث حلقة من التوترات المستمرة منذ نحو 3 أسابيع. استنكر نتنياهو في خطوة نادرة من نوعها ما وصفه بأعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين، وقال في بيان: أدين بشدة أعمال العنف الإجرامية التي ارتكبتها تلك المجموعات في قريتي قصرى وجلود من مجموعة من مثيري الشغب الخارجين عن القانون، والذين يلحقون ظلما فادحا بالمجتمع اليهودي الملتزم بالقانون، ويعرقلون عمل الجيش الإسرائيلي في تأدية مهامه، ويضرون بمكانة إسرائيل على الساحة الدولية. ينضم إلينا مجدي الحلبي، مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك سيد مجدي.
2: أهلا.
1: نتنياهو ينتقد بشدة الأعمال الإجرامية من قبل مجموعة من مثيري الشغب أو مثيري الشغب الخارجين عن القانون بالأحرى. هل هذا توصيف حقيقي لما يجري على يد الآلاف من المستوطنين بحق الفلسطينيين؟ مجرد مجموعة من مثيري الشغب، مجموعة إجرامية وليست إرهابية؟
2: يعني نتنياهو، بالتالي المطاف كان هناك ضغط كبير في الداخل الإسرائيلي من أجل أن يقوم رئيس الحكومة بالتنديد والاستنكار لمثل هذه الأعمال التي يقوم بها المستوطنون، وخاصة ما يسمون بشبيبة الهضاب، هؤلاء المتطرفين والمستوطنين المتطرفين الذين يعيثون خرابا في الضفة الغربية ويهجمون السكان بدون أي سبب، هناك سكان الفلسطينيين أقصد هنا. لكن هذا التنديد يعني يعتبر الأول من نوعه ونادر، لأنه جاء في نفس اليوم أو في نفس ساعات هذا الاعتداء. عادة يكون هناك اعتداءات ورئيس الحكومة يبقى صامتا. هناك شبه قناعة في الداخل الإسرائيلي بشكل عام أن هؤلاء يتلقون دعما ولو بالصمت من الحكومة الإسرائيلية، من رئيس الحكومة، من وزراء في هذه الحكومة، وزير الدفاع مثلا هو إلى جانبهم تماما. لذلك يعني القول بأنهم مجموعة قليلة هذا غير دقيق، هذه مجموعات كبيرة، هناك المئات منهم.

0: نعم
1: في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية يقولون هناك نحو 400 إلى 600 من هؤلاء الذين يهاجمون الفلسطينيين بشكل دائم في الفترة الأخيرة، وهذا الأمر أيضا هناك ضغط من الجيش الإسرائيلي على رئيس الحكومة لمنح الجيش مزيد من الصلاحيات لمعالجة هؤلاء الخارجين عن القانون بين قوسين، ومحاولة أيضا معاقبتهم وليس فقط إبعادهم عن القرى أو المدن الفلسطينية، ويعني العودة ثم
0: هل
1: يعودون
0: يحدث
1: القرى مرة
0: ذلك
1: أخرى.
0: فعلا سيد مجدي؟ يعني مثلا هل ستجري بحقهم اعتقالات ثم يخضعون لمحاكمات ومحاسبة، أم أن هذه كلها إجراءات شكلية وربما يتم اعتقالهم ثم يطلق سراحهم بعد ذلك؟
1: يعني أستطيع أن أقتبس ما قاله أحد الضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي حول هذا الموضوع، قال بشكل واضح: عندما أرى مثل هؤلاء وأقوم بإمساك بهم، أقصد المستوطنين كما يقول هو، وأسلمهم للشرطة، هو يقول قبل أن أصل إلى بيتي أنا يكونون خارج مركز الشرطة وفي بيوتهم. هذا يعني أن كل الإجراءات حتى الآن شكلية. لنعد إلى الوراء قليلا، عندما ألغى وزير الدفاع الاعتقالات الإدارية والإبعاد عن الضفة لمثل هؤلاء، جعلهم يعيثون فسادا وجعل لهم شرعية بين قوسين أن يقوموا بما يقومون به، لأنه لا رادع لهؤلاء. الجيش الإسرائيلي يقول وبشكل واضح، يقول ليس لدي أي تعليمات أو أي خطط عمل في مواجهة هؤلاء المستوطنين، هم إسرائيليين وأنا كجيش لا أستطيع أن أواجه الإسرائيلي. لدي تعليمات واضحة ماذا يمكن أن أفعل كجيش أو كجندي عندما يهاجمني الفلسطيني ويرشقني بالحجارة أو بشيء آخر، ولكن لا تعليمات لدي كيف أواجه هذا المستوطن الذي يهاجمني، أيضا يهاجم الجيش ويهاجم أفراد الجيش.
0: ما هو
1: ولكن يجب أن أيضا
0: يعني
1: نضع
0: نتنياهو كان نقل مواجهة المستوطنين للشرطة الإسرائيلية، هي من يفترض أن تواجههم أو تضبط سلوكهم، ولكن هذا يقود إلى
1: المشكلة
0: مشكلة أخرى بأن الشرطة تخضع لبنكفير.
1: ليس فقط هذا، المشكلة أكبر من ذلك وأعمق من ذلك، المشكلة هي في القوانين الإسرائيلية وفي الإجراءات والتعليمات القانونية. لا يمكن للشرطة الإسرائيلية أن تحاسب المستوطن داخل الضفة الغربية لأنها منطقة محتلة والمسؤول فيها والقائد فيها هو قائد المنطقة الوسطى أو الجيش بشكل
0: صحيح.
1: عام. لذلك هناك مشكلة حتى الآن في مسألة من يحفظ القانون والأمن والأمان في الضفة الغربية. حتى الآن هذه التصريحات حول نقل المسؤولية للشرطة حتى الآن لم ينفذ منها شيء، وهي بحاجة إلى أيضا قوانين وإلى تشريعات جديدة في الكنيست، ونحن الآن عشية انتخابات. لذلك هذا الوضع يزداد سوءا، يتفاقم، وقد ينذر بانفجار كبير
0: ما هو
1: في
0: هذا
1: الضفة
0: ما
1: الغربية
0: تحذر
1: بين
0: منه الأجهزة
1: المستوطنين.
0: الاستخباراتية، تحذر دوما من خطورة ما يحدث في الضفة الغربية وأن الوضع قد ينفجر في أي لحظة. لماذا لا يأخذ نتنياهو هذه التحذيرات على محمل الجد وبعين الاعتبار؟
1: هؤلاء المستوطنين والذين من حولهم والمستوطنين واليمينيين والمتدينين اليمينيين الوطنيين هم قاعدة شعبية كبيرة للانتخابات لليمين له ولأحزاب اليمين. هو لا يريد أن يقوم بتعطيل الانتخابات أو تعطيل انتخابهم له ولقوائم اليمين. هناك مشكلة وهناك معضلة كبيرة أمام نتنياهو في هذا المجال، ونتنياهو ليس ذلك الشخص الذي لا يريد هؤلاء أن يقوموا بذلك. هو يعني يمكن حتى قبل، حتى البارحة، حتى مساء أمس، هذا التصريح أو البيان الذي خرج من مكتبه،
0: نعم.
1: بنيامين نتنياهو يرعى مثل هؤلاء ويزيد الاستيطان وأيضا يشرعن مزيد من البؤر الاستيطانية التي يقيمها هؤلاء الذين وصفهم بالخارجين عن القانون. لذلك هذه المعضلة سوف ترافقنا إلى الانتخابات، انتخابات
0: طب ماذا
1: الإسرائيلية
0: بعد
1: في السابع
0: الانتخابات
1: والعشرين
0: يعني
1: من
0: سيد
1: أكتوبر.
0: مجدي؟ يعني هل سيتغير الوضع إذا جاءت حكومة جديدة، أو إذا استمر نتنياهو وفاز بالانتخابات سيرفع يده عن الضفة وعن هذه السياسة التوسعية وعن سياسة الضم أيضا؟
1: بنيامين نتنياهو بحسب الاستطلاعات لن يستطيع أن يشكل ذات الحكومة المشكلة الآن، ربما حكومة أخرى، وأيضا هناك إمكانية للتغيير. في حال تغيرت الحكومة فيبدو بأن التعامل مع هؤلاء المستوطنين ومع الاستيطان ومع الضفة الغربية سيتغير، سوف يعود على الأقل الإجراءات الإدارية أو الاعتقالات الإدارية والإبعاد،
0: نعم
1: هذا الأمر كان رادعا لمثل هؤلاء من ألا يقوموا بما يقومون.

0: به اليوم. اليوم هم ليس فقط يقومون مثلا بالذهاب والاستيلاء على منطقة ما فارغة خالية وإقامة بؤرة استيطانية لشرعنتها بعد ذلك، إنما يقومون بمهاجمة بيوت فلسطينيين ويحاولون إخراج الفلسطينيين بالقوة
1: صحيح.
0: منها والسيطرة عليها. هذا الأمر لم يكن سابقا. الحكومة الحالية أعطتهم بما يشبه شرعية للقيام بمثل هذا الأمور لأنها لا تعاقبهم، يعني يعتقلون مثل هؤلاء وخلال ساعة يكونون في بيوتهم ويعودون لنفس العمل مرة أخرى.
1: أشكرك شكرا جزيلا مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية.
0: شكرا.
1: ومن الضفة إلى غزة، حيث تفقد فلسطينيون الأضرار في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه قائدا من حركة حماس داخل حرم المستشفى. وأصيب 3 فلسطينيين جراء الغارة الإسرائيلية التي قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنها استهدفت قياديا في الجناح العسكري لحماس بهدف إزالة تهديد فوري ومنع تنفيذ هجمات حسب ما جاء في البيان الإسرائيلي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نتحول إلى العراق، حيث أعلنت كتائب سيد الشهداء عن شروط عدة من أجل الانخراط في ملف تنظيم السلاح، أبرزها شرط انسحاب القوات الأمريكية بالكامل من العراق وإنهاء وجودها، بالإضافة إلى منع استخدام الأجواء العراقية منطلقا لاستهداف أي بلد آخر. كما طلبت بإقرار قانوني الحشد الشعبي وفرض سيطرة القوات الأمنية على كامل الأراضي العراقية. وطلبت كتائب ما يعرف بسيد الشهداء أيضا بإخراج مجموعات المعارضة الإيرانية من نقاط تمركزها في الشمال. في تطور آخر، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية قادة إقليم كردستان العراق خلال اجتماعات عقدت مؤخرا بأن الإدارة الأمريكية لا تعتزم تجديد اتفاقية تقديم مساعدات أمنية لقوات البشمرج الكردية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن مسؤولين أكراد خشيتهم أن يؤدي وقف التمويل إلى خلق فراغ في السلطة وتعزيز نفوذ إيران وجرأتها، خصوصا بعد الهجمات التي شنتها إيران بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه إقليم كردستان العراق خلال الحرب مع أمريكا وإسرائيل. من العاصمة العراقية بغداد ينضم إلينا الباحث السياسي واثق الجابري. أهلا ومرحبا بك سيد واثق.

0: أرحب بضيفي مجددا الباحث السياسي واثق الجابري من بغداد. أهلا ومرحبا بك سيدي. يبدو أننا نواجه مشكلة تقنية ولحين جهوزيات ضيفي. هناك تطور آخر في العراق، حيث أفادت مصادر أمريكية للعربية أنه نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدات المقدمة لقوات البشمركة في إقليم كردستان العراق، فإن أي مساعدات أمريكية للعراق مستقبلا ستكون مشروطة بإنجازات ومهمات محددة. في المقابل، أوضحت مصادر كردية للعربية أن عدم تمديد المذكرة لا يعني نهاية التعاون بين أربيل وواشنطن. من بغداد ينضم إلي الباحث السياسي واثق الجابري. أهلا ومرحبا بك سيد واثق.
1: حياكم الله، أهلا ومرحبا.
0: كيف تنظر إلى الشروط التي وضعتها كتائب سيد الشهداء لوضع السلاح أو لتسليم السلاح؟ هل تراها شروطا قابلة للتنفيذ وشروطا منطقية؟
1: نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مشاهديكم ومستمعيكم الكرام. طبعا هذه الشروط تشير إلى موافقة مبدئية، وطبعا هذه النقاط التي ذكرت هي ليست فقط يعني من مطالب كتائب سيد الشهداء، ويبدو أنها يعني في الأجواء العراقية تطرح مثل هكذا أطروحات، يعني فيما يخص القوات التركية، فيما يخص الانسحاب الأمريكي، تواجد قوات معارضة إيرانية، أيضا

0: الحفاظ على سيادة العراق كاملة، ويعني منع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف أي بلد جار، وبالتالي هذه القوى ممكن أن تشكل خطر على الدول الجارة وممكن أن تسيء لعلاقات العراق. وبالتالي أنا أعتقد بعض التفاهمات أوصلت إلى هكذا قناعات، وأعتقد ستكون بعد انسحاب القوات الأمريكية في 30 من أيلول دراسة لهذه النقاط، يعني هي لا تنفذ يعني فورا، أكيد تحتاج إلى
1: طب كيف
0: أوقات.
1: تتجاوب معها الحكومة العراقية؟ هل يعني تأخذ خطوات فعلية لإرضاء هذه الفصائل، أم أن هذا الشرط غير قابل للتفاوض، شرط نزع السلاح غير قابل للتفاوض، ولن تساوم هذه الفصائل أمام الحكومة العراقية؟
0: لا، هي هذه القضايا هي ليست يعني قبل مسألة حصر السلاح بيد الدولة، يعني بعض القضايا هي عالقة، يعني على سبيل المثال وجود قوات البكك حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وتهديد للأمن التركي، طبعا هذه إشكالية ولد بين العراق وتركيا وجود قوات تركية في داخل العراق، أيضا من القوات الموجودة في المعارضة الإيرانية في إيران طبعا كانت هجمات متبادلة وربما بيستهدف من إيران أو من قبل الفصائل، أما سيادة العراق على أرضه فهذا يعني استيراد دفاعات جوية ومنظومات رادارات حديثة متطورة لمنع الطائرات المسيرة، لا أقول يعني هو على مستوى يعني حسب الحديث والتسريبات تقول إنه ليس على مستوى مثلاً رادارات أو مضادات للطائرات،
1: نعم
0: ممكن أن تعطل طائرات F-15 أو F-35، ليس بهذا المستوى، بالإضافة إلى الاتفاقات العراقية مع الجانب الأمريكي وهذا متفق عليه، الحكومة
1: عظيم.
0: هي تعمل على هذا
1: طيب
0: دون
1: أنا عندي سؤال يعني يتعلق بهذه الفصائل، هي حملت السلاح ليس فقط من أجل مواجهة الوجود الأجنبي أو الاحتلال الأمريكي، ولكنها حملت السلاح لمواجهة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية ومواجهة الإرهاب أيضا، لكن إذا ألقت هذه الفصائل سلاحها أو سلمت سلاحها، ألن تواجه الحكومة العراقية تحديا يتمثل في الإرهاب مجددا؟
0: هو الحكومة العراقية وجهوزية الأجهزة الأمنية العراقية الآن هي قادرة على بسط الأمن في الأراضي العراقية، رغم بعض الإشارات التي تقول وجود بعض الجماعات المسلحة تصل إلى 68 ألف بهذا الرقم، أقل أكثر بقليل، وبالتالي هذه الجماعات الإرهابية تعزز من وجودها على الحدود العراقية ممكن أن تهدد الأمن العراقي، لكن هذه القضية الآن مناطة بالأمن العراقي، القوات الأمنية العراقية اتخذت الإجراءات، نشرت قوات على الأرض،
1: لكن ألن تكون بحاجة إلى هذه الفصائل مجددا حتى ولو في إطار مغاير؟
0: لا، هو يعني مسألة حصر السلاح وانضمامها وانخراطها ضمن الأجهزة الأمنية وتوزيعها وبالذات مع هيئة الحشد الشعبي، حتى المقترح أن أسلحة هذه الفصائل ممكن أن تسلم إلى هيئة الحشد الشعبي، وبالتالي يعني بعض منها يعني معظمها تحول إلى الجانب الأمني يعني مع الأجهزة الأمنية، وبعض الآخر
1: نعم.
0: ممكن أن تنقرض في اختصاصات أخرى.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا الباحث السياسي واثق الجابري من العاصمة العراقية بغداد.
0: شكرا لك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر استعادة السيطرة تدريجيا على الوضع بوجه متمردين. وقال المجلس العسكري إن متمردين احتجزوا جنودا في القاعدة العسكرية الواقعة في محيط مطار العاصمة نيامي وأطلقوا النار على بعض المواقع الحساسة. وكان مصدر أمني قال لوكالة فرانس بريس إن المتمردين وصلوا إلى القصر الرئاسي وحاولوا الدخول إليه إلا أن قوات الحرس الجمهوري تصدت لهم. وسمع إطلاق نار غزير في عدد من أحياء نيامي طيلة الليل، لا سيما في وسط المدينة في محيط القصر الجمهوري وفي منطقة المطار. هذا وقد أدانت مالي وبوركينا فاسو حليفتا النيجر التمرد الذي قام به الجنود في عاصمة نيامي، وأكدتا دعمهما لحكومة النيجر

وقواتها الأمنية. وفي بيان بث عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين في النيجر، أعلن تحالف الدول الساحل التزامه الكامل تجاه النيجر وحذر من محاولات تقسيم دول التحالف. للمزيد عن هذا التطور تنضم إلينا الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك دكتورة أماني.

0: ولحين جهوزية ضيفتنا إليكم الآن تقريرا يعرض لتفاصيل هذه المحاولة الانقلابية.
1: هكذا نامت العاصمة النيجيرية نيامي، وعلى وقع الرصاص استيقظت. أصوات إطلاق نار وانفجارات دوت بأرجاء العاصمة، والهدف كان أكثر المواقع حساسية في المدينة: مطار ديوري هامان الدولي، والقاعدة العسكرية 101 المحاذية له، وحتى القصر الرئاسي لم يسلم. في الساعات الأولى لم يكن أحد يعرف من وضع يده على الزناد. المشهد بدا كأنه هجوم إرهابي جديد، فالمطار نفسه كان هدفاً لهجمات سابقة هذا العام. لكن الرواية تبدلت، والأنظار تحولت من خارج القاعدة العسكرية إلى قلبها. يقول وزير دفاع البلاد:
2: ما حدث كان خرقاً للانضباط العسكري ومحاولة تمرد من مجموعة من الجنود على ضباطهم داخل القاعدة.
1: مودي لم يترك النيجيريين طويلاً أمام القلق لينفر لهم شيئاً من الطمأنينة بعدها.
2: قوات الدفاع والأمن تحركت لاحتواء التمرد، والسيطرة على المواقع المستهدفة بدأت تعود تدريجياً.
1: لكن ما الذي فجر التمرد حتى انقلب العسكريون ضد مؤسستهم؟ السبب تقليص صلاحيات الجيش النيجيري ومنحها لجهات أخرى وفق شاهد من أهلها.
3: وقد تداولت الأنباء بأنها إرهابية، وللأسف اتضح أنه انتصاب داخلي، وهذا حسب المعطيات سببه هو تقليص صلاحيات الجيش لصالح وحدات الحرس الرئاسي.
1: مشكلة النيجر تبدو أعمق من مجرد انشقاقات داخل الجيش، فمنذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب 2023 دخلت البلاد مرحلة من الاضطراب المتواصل. هجمات تضرب مطار العاصمة وأخرى تستهدف مؤسسات الدولة، والنتيجة توسع رقعة نشاط الجماعات المسلحة. ومع القطيعة مع فرنسا دخلت روسيا لملء الفراغ الأمني والعسكري، لكن تبديل الحليف لم يبدل المعادلة، ونيامي لم تجد بعد طريقها إلى الاستقرار. يوسف شيخي، العربية.
0: تنضم إلينا الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك دكتورة أماني.
4: أهلا وسهلا بك بالمستمعين.
0: لفت أن هذه المحاولة الانقلابية فيها مفارقة يعني غريبة إلى حد ما. هؤلاء الانقلابيون يرفعون نفس الشعارات التي رفعها الجنرال عبد الرحمن تياني في السابق لينقلب على محمد بازوم في عام 2023. كيف تقرأين في هذه المفارقة؟
4: الحقيقة المفارقة بالنسبة لي مفارقة منطقية، لأنه ما أعلنه الجنرال تياني حينما انقلب هو الحالة الأمنية، وما زالت الحالة الأمنية في النيجر حقيقة فيها مشكلة كبيرة، وده مش مرتبط بقدرات الجيش ولا بالتمرد في الجيش، لكن في احتمال أن يكون هناك اختراق استخباري للجيش، لأن الانقلاب تياني هو جاء لصالح جهات دولية على حساب جهات دولية. والحقيقة أنه في تاريخ النيجر هناك انقلابات عسكرية تم تنفيذها عطفا على عدم الرضا على قيادات سياسية في مراحل معينة. ولعلي أذكر في هذا السياق

0: سياق الرئيس ومدو في عام ما بين 2011 و2012. فمسألة الاختراق الاستخباري للجيش النيجيري مسألة غير مستبعدة بالنسبة لي.
1: طب لو تفصلي لنا يعني هذه الخريطة، خريطة النفوذ في النيجر، من من الدول يتنازع السيطرة عليها؟
0: هو طبعا في دخول روسي على حساب نفوذ فرنسي تقليدي،
1: صحيح،
0: وربما يكون هناك محاولة لاستعادة النفوذ الفرنسي، لأنه من الغريب أن المحاولتين السابقتين لزعزعة نظام الحكم في النيجر، واحدة منسوبة لتنظيم داعش وواحدة أخرى منسوبة إلى أحد التنظيمات المنضوية تحت لواء القاعدة. ونحن نعلم أن هذين التنظيمين بينهما معارك في أنحاء أخرى في إفريقيا، ففكرة أنهما يتوحد على هدف واحد هذه أيضا مسألة لافتة للنظر.
1: طب هل مسألة نموذج الحكم العسكري هو المشكلة في حد ذاته؟ يعني هناك من يمتلك السلاح والسلطة والنفوذ، بإمكانه أن يفعل أي شيء، يمكن أن ينقلب الصباح غدا في الصباح مثلا. هل هذه مشكلة؟ هل هذه ربما نقول عقدة؟
0: ما وراء تحرك السلاح، يعني ما وراء تحرك السلاح هي الموارد. المورد اليورانيوم هو أهم الموارد الموجودة، يعني النيجر من أهم الدول الحائزة أو عندها موارد من اليورانيوم، ونحن نعلم أنه مؤثر على بعض يعني شبكات الطاقة في إفريقيا. أيضا لا تنسي أن كان هناك تعاون أو مشروع تعاون بين إيران وبين النيجر فيما يتعلق بإمكانية استيراد اليورانيوم. هذه المحاولة لا نعلم إذا كانت قد اكتملت أو أم لا، وبالتالي نحن هنا أمام عدوين أساسيين للجنرال تياني، أحدهما فرنسا والآخر القوى المناورة لإيران في الشرق الأوسط.
1: هل يمكن أن نقول أن تياني هو ضحية هذه المعركة من النفوذ، أم أنه له أخطاء أيضا؟
0: لا طبعا هو له أخطاء، أنا ما أقدرش أقول إنه العامل الخارجي وعامل الموارد عامل واحد، لكن إحنا في إفريقيا بنشوف يعني تفاعل عدد من العوامل، الموارد والصراعات الجيوسياسية وأيضا السياسات الداخلية، لأنه جنرال تياني يعني منع أو أغلق المجال العام تماما، منع النشاط الحزبي، أغلق منظمات المجتمع المدني، اعتبر كل هذه الآليات السياسية المدنية يعني رديفة أو يعني تحت نفوذ أجنبي، وبالتالي أيضا هو ليس له سند شعبي أو سياسي في الداخل، يعني ليس له حوامل سياسية في الداخل.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.
0: شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في ملف السودان السياسي، التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو وفدا من قوى إعلان المبادئ السودانية في نيروبي. وقال أعضاء الوفد إن رفضهم دعوة رئيس مجلس السيادة عبد الرحمن البرهان إلى الحوار لا يستهدف الحوار بحد ذاته، بل يرتبط بالإطار المقترح وما قد يكرسه من واقع سياسي وجغرافي أفرزته الحرب. كما أضافوا أن أي حوار يجب أن يأتي ضمن عملية أشمل لوقف الحرب وصولا إلى سلطة مدنية ديمقراطية موحدة. أما عسكريا، فقد دفع الجيش السوداني بتعزيزات عسكرية إلى محور باكور القتالي في إقليم النيل الأزرق في مسعى لتعزيز مواقعه ورفع جهوزيته في مواجهة قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية شمال. إلى ليبيا، حيث تضيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مراسم توقيع اتفاق الاجتماع المصغر اليوم في العاصمة طرابلس. وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها

أن مراسم التوقيع ستبث على الهواء مباشرة مع نشر روابط البث المخصص لوسائل الإعلام والجمهور على قنواتها. ورغم هذا التطور السياسي فإن الاحتجاجات تستمر، حيث أغلق محتجون من مدينة صرمان في غرب ليبيا الطريق الساحلية احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وتردي الأوضاع الخدمية. ونبقى في شمال إفريقيا وإلى الجزائر تحديدا، حيث تتواصل جهود إخماد حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في عدد من الولايات الجزائرية وسط تراجع عدد البؤر المشتعلة، حيث تم تسجيل 54 حريقا أخمد منها 44، فيما تتواصل عمليات السيطرة على 10 حرائق متبقية. وفي ظل متابعة تداعيات الحرائق خاصة بولاية جيجل الأكثر تضررا، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عقد اجتماع خاص يضم المسؤولين المعنيين لاتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذه الكوارث، مؤكدا أن تزامن اندلاع الحرائق وقوتها أمر غير عادي وعدم استبعاد فرضية العمل الإجرامي بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات. كشف موقع أكسيس نقلا عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف اقترح خلال زيارته إلى موسكو عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلنسكي بهدف إعادة إحياء مسار السلام.

0: أخبار الاقتصاد.
1: قرر مصرف الإمارات المركزي إجراء تفتيش عاجل يشمل مراجعة متعمقة لفروع بنك مصر العاملة في الدولة عقب اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية منع المؤسسات التابعة من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية للبنك المصرفي في الإمارات ضمن عملية النبذ الاقتصادي التي تستهدف القنوات المالية المرتبطة بإيران. في المقابل قال بنك مصر في بيان صدر في وقت سابق اليوم إن فرعه في الإمارات مستمر في تقديم خدماته المصرفية مع التزامه بالوفاء بكافة حقوق العملاء والأطراف ذات العلاقة، فيما يتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن إجراء تنظيمي اقترحته بحق البنك في إطار عقوباتها على إيران. رفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال خطابه في جاكسون هول سقف الرهانات على تشديد السياسة النقدية بعدما أكد أن ضغوط التضخم لم تتراجع بالقدر الكافي وأن الفيدرالي بحاجة إلى التأكد من تحرك التضخم بوضوح نحو مستهدف 2%. ذكرت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة دولسي رودريغيز أن اتفاق الطاقة مع الولايات المتحدة سيظل ساريا لمدة 25 عاما، وتستهدف رفع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا. ومع تأخر شركة الطاقة الأمريكية عن الاستثمار السريع والواسع في نفط فنزويلا، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن اتفاق مع رئيسة فنزويلا المؤقتة يقضي بتحويل إدارته من وسيط للاستثمارات النفطية الأمريكية في كاراكاس إلى مستثمرة بحد ذاتها، الحل الذي وصف بالاستثنائي من قبل ترامب.

0: أخبار الرياضة.
1: اعتبرت لورا ماكلاستر نائبة الرئيس للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه تم الانتصار ضد الفيفا بالتهديد بمقاطعة كأس العالم، وذلك ردا على خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم الاستثمارية ما تسبب بقرار فيفا بسحب الخطة. كشفت صحيفة تايمز البريطانية عن عقد أبرمه الاتحاد الدولي لكرة القدم مع وكالة تسويق مقرها لندن، تم فيه تخصيص 2,700,000 يورو للمساعدة في إدارة حضور فيفا ورئيسه عبر منصات التواصل الاجتماعي. جرت يوم السبت 3 مباريات في الجولة 4 للدوري السعودي. الخلود هزم ضيفه الأهلي، والفتح تعادل أمام الاتحاد، والاتفاق خسر أمام الدوري.

0: الشيعية، وتتواصل الجولة الرابعة من دوري روشن اليوم بعدة مباريات. التفاصيل في هذا التقرير.
1: تغلب الخلود على ضيف الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. وضمن البطولة نفسها اكتفى الاتحاد ومضيف الفتح بالتعادل دون أهداف، وحقق الدرعية فوزا عريضا على مضيف الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي. أعلن نادي أتلانتا الإيطالي عن تعاقده مع لاعب خط الوسط الدولي الإيفواري فرانكيسيه دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. حقق ألفرسبرغ انتصاره الأول في الدوري الألماني لكرة القدم حين تغلب على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
0: تعلن اللجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم تزكية بدر الرزيزاء رئيسا، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية في الرياض والتي تضم 49 عضوا يمثلون دوري روشن ودوري الأولى ودوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة. أشارت وسائل إعلام إيطالية إلى اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالكسوبي إيدون ريغوروفا لاعب يوفنتوس الإيطالي، وذلك لتعويض رحيل الفرنسي موسى ديابي، وبات زيغروفا أحد الخيارات للنادي السعودي إلى جانب الياباني ريتسو دوان.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
5: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أنا كفيلها، أنا كفيلها، أكفيلها الكاميرا خلاص.

ثواني مشاهدينا، تفصلنا عن افتتاحية جديدة لمؤشر السوق السعودي. ارتفعنا على مدار الأسبوع الماضي بتقريبا 2.6%، ولو أنه أنهينا الأسبوع الماضي على تراجعات ب20 نقطة المئوية. السيولة كانت وصلت ل 5.1 مليار ريال، وعلى مدار الأسبوع الماضي هذه الارتفاعات وعمليا الارتفاعات اللي شفناها من 13 أغسطس إلى نهاية الأسبوع الماضي اللي تجاوزت 4% كانت لقيادة الأسهم المصرفية وتحديدا أسهم الراجحي. الآن سنتابع ما إذا كان السوق سيستمر في الارتفاع على مدار جلسات التداول لهذا الأسبوع، ومن أين سيأتي النمو. اليوم عم نشوف ارتدادة لأسهم الراجحي، بينما عم نشوف نوع من التراجع على أسهم معادن.

تراجعات أسعار الذهب. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. ارتفاع صادرات النفط من منطقة الخليج إلى ثلثي مستوياتها قبل الحرب مع إيران بحسب جولدمان ساكس. المركز الإماراتي يفتح تحقيقا في فرع بنك مصر بعد إدراجه ضمن العقوبات الأمريكية على إيران. الرئيس الأمريكي يعلن السيطرة على غالبية احتياطيات فنزويلا النفطية. واليوم في نبض السوق أيضا انتقال سهم أرماح الرياضية إلى السوق السعودية الرئيسية اليوم وبدء تداوله.

بكم مشاهدينا. إذن افتتاحية مستقرة لمؤشر السوق السعودي بعد ارتفاعات بأكثر من 2.6% شهدناها على مدار الأسبوع الماضي. مشاهدينا دعونا نتابع التحركات التي نتابعها بالنسبة لمؤشر السوق السعودي في بداية جلسة هذا اليوم، ولأي درجة الأسهم المصرفية تستمر في قيادة هذه الارتفاعات. هذا هو الوضع إذن اليوم بالنسبة للمؤشر. نحن نتحدث عن مستويات 11250 نقطة، ارتفاعات بعشر النقطة المئوية. من أين يأتي الصعود حقيقة اليوم؟ إلى درجة ما عم نشوف الراجح ليستمر في الارتفاع، ولكن ليس بدرجة كبيرة بعد الارتفاعات التي كانت بأكثر من 5% على مدار الأسبوع الماضي. عم نشوف أرامكو على نوع من الاستقرار، عم نشوف معادن على تراجعات حادة ب 2.4%، وسبب في ذلك أنه على مدار الأسبوع الماضي أسهم معادن كانت ممتازة، سعرت ارتفاعات أسعار النفط، ولكن أسعار الذهب، ولكن مع تراجعات أسعار الذهب التي شهدناها تحديدا مع نهاية الأسبوع الماضي، هذا الأمر كان عم بيأثر على السهم، وهذا ما يتم تسعيره اليوم. نذهب إلى الأسهم المرتفعة والمتراجعة في هذه الجلسة. مع بداية هذه الجلسة نرى الارتفاعات بشكل أساسي على نسيج، على أمريكانا. أمريكانا 2.5% لأنه أعلنت بأنها إلى حد كبير سيكون هناك شراكة مع تاكو بيل لإطلاق العلامة التجارية في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي هذا هو الملف الذي يؤثر اليوم بشكل إيجابي على السهم. نرى أيضا الأسهم المتراجعة لو بالإمكان أن نلقي نظرة سريعة عليها، إسمنت الشمالية، أماك، معادن ضمن هذه القائمة، وعدد من الأسهم الأخرى. سنذهب إلى عدد من الأسهم التي نراقبها على مدار جلسة هذا اليوم والتي كانت لا تظهر معنا ضمن هذه القائمة، بداية من البنك السعودي للاستثمار الذي أعلن عن زيادة رأس المال من 12.5 مليار ل 15 مليار ريال بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم. هذا هو وضع السهم اليوم. لاحظوا بأنه أساسا كنا في ترند صعودي بالنسبة للسهم، السهم مرتفع بأكثر من 1% الآن، وكنا عم نتابع البحر الأحمر. أعلنوا قبول استقالة المهندس هاني بعثمان كرئيس تنفيذي وتعيين غسان نصيف خلفا له، والسهم اليوم إلى حد كبير على نوع من الاستقرار، وتحدثنا عن أسهم أمريكانا. سنذهب الآن إلى جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها، وبداية من ارتفاع صادرات النفط في منطقة الخليج إلى نحو ثلثي مستوياتها قبل الحرب مع إيران. هذا ساهم في الحد من تأثير اضطرابات الإمدادات على أسعار الخام العالمية. بحسب جولدمان ساكس، أشار البنك إلى أن إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية من المنطقة ارتفع إلى ما بين 15 و16 مليون برميل يومياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن اتفاق جرى بالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة دلسي رودريكس والقطاع الخاص، يمنح بالجانب الأمريكي السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات الفنزويلية المؤكدة في فنزويلا. من جهتها قالت رودريغيز إن الاتفاق سيظل ساريا لمدة 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 1,500,000 برميل يوميا. لدينا أيضا اجتماع مرتقب ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء مع كبار مسؤولي شركات تكرير وتوزيع الوقود في الولايات المتحدة. هي محاولة لبحث سبل خفض أسعار البنزين وتعزيز قدرات التكرير المحلية في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب مع إيران ورفعها لأسعار الغازولين وأيضا الديزل. ونذهب أيضا إلى قطر التي مددت العمل بالقوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى عدد من المشترين في أوروبا وآسيا لشهر إضافي، هذا مع استمرار الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وهذا يؤخر عودة تدفقات الطاقة من الخليج إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب.

في الإمارات العربية المتحدة فقد قرر مصرف الإمارات المركزي فتح تحقيق عاجل وموسع في عمليات فروع بنك مصر داخل الإمارات، هذا بعد تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لعزل هذه الفروع عن النظام المالي الأمريكي ضمن عقوبات مرتبطة بإيران. من جهته قال بنك مصر أن البنك قال بأن العقوبات تقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو حتى إلى أي دولة أخرى. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا باعتماد اسم بحيرة أمريكا في الخرائط والاستخدامات الحكومية الأمريكية بدلا من بحيرة أونتاريو. هذه خطوة تأتي بالتزامن مع انهيار المفاوضات التجارية مع كندا. قام رئيس مقاطعة أونتاريو الكندية بنصب لافتة كبيرة على الجانب الكندي من البحيرة تحمل عبارة بحيرة أونتاريو الآن ودائماً.

0: نتابع تحركات الأسواق الخليجية العامة لليوم، ونذكركم بأنها جلسة تغيب عنها الأسواق الإماراتية. تعود المؤشرات الكويتية، نهاية الأسبوع الماضي كانت في عطلة رسمية، اليوم عم نشوف ارتفاعات ولكنها هامشية على مؤشر الكويت الأول. مؤشر قطر يرتفع بأربعة أعشار النقطة المئوية بدعم أساسي من أسهم القطاع الصناعي. مسقط اليوم أيضا على ارتفاعات طفيفة بقرابة عشري النقطة المئوية، بينما البحرين ثابت عند مستويات 1941 نقطة. المؤشرات المصرية اليوم اي جي اكس 30 تحت الضغط، 14 النقطة المئوية من التراجعات، بينما 70 وال 100 على ارتفاعات. خلينا نشوف المؤشرات المصرية، الأسهم القيادية على اي جي اكس 30 كيف تتحرك. عم نشوف التجاري الدولي هو الأكثر تراجعا ب 1.4%، طلعت مصطفى كذلك، الأمر اي اف جي القابضة 14 النقطة المئوية من التراجعات. طبعا هو الخبر الأبرز اليوم في مصر هو يتعلق ببنك مصر وعملياته في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن قامت الوزارة الخزانة الأمريكية بوضعه على عقوبات بسبب تعاملاته مع إيران. البنك قال بأنه هذه العقوبات تمس عمليات المصرف فقط في الإمارات العربية المتحدة وليس في أي دولة أخرى. دعونا نستطلع تفاصيل هذا الملف مباشرة من القاهرة الزميلة فهيمة زايد، ستعطينا هذه التفاصيل. أهلا ومرحبا بك معنا. ما الذي نعرفه حتى الآن حول هذا الملف؟ البنك عم بيقول بأنه هذه العقوبات تختص ببنك مصر في الإمارات العربية المتحدة ولا تتعلق بأعماله في مصر. طب بس البنك المركزي المصري إلى أي درجة سيفتح أيضا تحقيق بتفاصيل هذه العمليات المصرفية، وكيف ممكن هذا الشيء أثر على عمليات البنك الآن في الإمارات العربية المتحدة؟
1: صباح الخير مي. في البداية نحب أن نوضح أنه مقترح من وزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن، وهناك مهلة 30 يوما أو شهرا أمام الجهات المسؤولة من مصر وأيضا من بنك مصر لتقديم بيانات تنفي هذه الاتهامات عن فروع بنك مصر في الإمارات، وبالتالي لا يزال أمامنا 30 يوما لاستضاح الأمر بصورة أكبر وحتى يتحول إلى قرار وعقوبات على الأرض بالفعل. القضية كلها تتعلق بفروع بنك مصر داخل الإمارات. تتحدث وزارة الخزانة الأمريكية عن أن هناك معاملات مع شركات تتعامل وفقا مع النظام الإيراني، هي 103 شركة، وتتعلق هذه التحقيقات بفترة تمتد من يناير عام 24 وحتى يونيو عام 26 بقيمة تعاملات تصل إلى 1.8 مليار دولار.

0: وبالتالي هذه هي الاتهامات الموجهة إلى فروع بنك مصر داخل الإمارات. البنك المركزي كان رده سريعا بشكل كبير أن هناك تواصل بين سلطات البنك المركزي المصري مع وزارة الخارجية المصرية مع الجهات الأمريكية حول هذه الاتهامات، ولكن أكد أيضا البنك المركزي أن كل ما يتعلق بالموضوع هي المعاملات الدولارية لهذا البنك مع المراسلين أو البنوك المراسلة مع هذه الفروع، وبالتالي هي تتعلق فقط بتعاملاته الدولارية، يعني في حال تنفيذ بالفعل العقوبات، يعني تستطيع هذه الفروع التعامل بالعملات الأخرى سواء الدرهم الإماراتي سواء اليورو وغيرها من العملات، الأمر يتعلق بالدولار الأمريكي فقط. أيضا أكد البنك المركزي المصري على أنه لا يمس أي فروع لبنك مصر في دول أخرى وداخل أيضا مصر، وبالتالي الأمور لا تتعلق ببنك مصر داخل البلاد أو في الفروع الأخرى خارج البلاد. أيضا أكد البنك المركزي المصري على قوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري وأنه لا تمسه أيا من هذه الاتهامات أو العقوبات، وبالتالي الأمر يقتصر فقط على فرعين لبنك مصر داخل الإمارات. أيضا أكد بنك مصر أنه يتخذ الأمر على محمل الجدية بشكل كبير، يقدم البيانات التي تثبت عكس ما تقوله وزارة الخزانة الأمريكية، وبالتالي هناك مهلة 30 يوما حتى يتم الوصول إلى قرار نهائي إما بتوقيع هذه العقوبات على فروع بنك مصر داخل الإمارات، ووقتها سيكون بالطبع للبنك المركزي الإماراتي دور في ظل البيان الذي أصدره بالأمس حول التفتيش العاجل على هذه الفروع، حول أنه سيتخذ القرار المناسب، وبالتالي سيكون هناك، لكن إذا لم تثبت هذه الاتهامات بالطبع سيعود إلى عمله بشكل طبيعي. وأكد أيضا بنك مصر أن الفروع تعمل في الإمارات بشكل طبيعي ولا يوجد أي مساس بأي من أعمالها المصرفية حتى الآن.
1: طيب، الملف الآخر الذي كنت تتحدثين فيه طبعا قبل قرابة النصف ساعة أيضا بأن هناك اقتراح لمقايضة بعض المديونيات بأصول الحكومة، ما الذي نتحدث عنه؟ ما التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع؟
0: مي، بالطبع هو موضوع خطير، يعني مقترح أثار جدلا واسعا. الأسبوع الماضي قامت وزارة المالية مع بنك الاستثمار القومي بإجراء مبادلة لمديونيات تاريخية للوطنية للإعلام مع بنك الاستثمار القومي، كانت بقيم مليارية بالطبع، وهذا مقابل أصول. تم وضع مقترح، أو يعني اقترح أحد رجال الأعمال المقايضة الكبرى، أن يتم نقل أصول للدولة المصرية ومنها قناة السويس إلى البنك المركزي المصري مقابل المديونيات. البنك بالطبع أثار هذا المقترح جدلا واسعا في السوق المصرية. أصدر مجلس الوزراء بيانا منذ قليل أكد أن هذا المقترح هو مقترح يتحمل مسؤوليته صاحبه فقط، ولكن الحكومة المصرية لا تفكر في ذلك نهائيا. تم دراسة كافة المقترحات الخاصة بالتعامل مع الديون سواء المحلية أو الخارجية في مصر، وهذا المقترح مستبعد تماما. أكد مجلس الوزراء أن قناة السويس ليس محلا للمقايضة أو الرهن أو المبادلة بأي مديونيات، وأنها أحد عناصر الاقتصاد المصري القوية، وبالتالي وأيضا تمس سيادة الدولة، وبالتالي لا يوجد أي مقترح يتعلق بقناة السويس. أكد البيان أيضا أن معالجة الديون لابد من نظرة شاملة لهيكل الدين وخدمته، وأيضا السيولة الموجودة في البلاد وعدم تأثيرها على السياسة النقدية وعلى أيضا كفاءة إدارة أصول الدولة، وبالتالي ينفي تماما أن تكون هناك مقايضة كبرى بنقل قناة السويس وغيرها من الأصول المملوكة للدولة إلى البنك المركزي أو جهات أخرى، نفي تماما خاصة قناة السويس.
1: شكرا جزيلا لك دائما الزميلة فهيمة. مشاهدين، إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه أسعار القمح والذرة عند أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،

0: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: يتوقع اقتصاديون أن يعود نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى مساره خلال أغسطس في مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل. هذا يمنح الاحتياط الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على كبح التضخم. تشير التقديرات بحسب بلومبرغ إلى أن تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل سيظهر إضافة نحو 55 ألف وظيفة خلال أغسطس بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو. هي وتيرة تتماشى إلى حد كبير مع متوسط نمو الوظائف من بداية العام 2026، كما من المرجح أن يستقر معدل البطالة عند 4.1%. رفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش خلال خطابه في جاكسون هول رفع سقف الرهانات على تجديد السياسة النقدية في أمريكا، بعدما أكد أن ضغوط التضخم لم تتراجع بالقدر الكافي وأن الفيدرالي بحاجة إلى التأكد من تحرك التضخم بوضوح نحو مستهدف 2%. أشار وورش إلى أن الأوضاع المالية الحالية ليست مقيدة بما يكفي لكبح التضخم، مؤكدا أن الفائدة ستظل الأداة الرئيسية للفيدرالي تحقيق استقرار الأسعار. في المقابل تجنب وورش تقديم إشارات مباشرة بشأن توقيت الخطوة المقبلة، مشددا على أن قرارات السياسة النقدية ستعتمد على تطورات الاقتصاد والبيانات المقبلة. ودفعت نبرته المتشددة الأسواق إلى رفع احتمالات زيادة الفائدة في سبتمبر إلى أكثر من 50% من نحو 35% قبل الخطاب، لتصبح بيانات التضخم المقبلة هي العامل الأبرز في حسم قرار الفيدرالي. إذن ما الذي حدث مع نهاية الأسبوع؟ بداية هذا هو الأداء الأسبوعي بالنسبة للمؤشرات الأمريكية. ليش ناسداك كان على هذه الارتفاعات؟ لأنه إنفيديا عندما أعلنت عن النتائج المالية شفنا نوع من الارتفاعات بالجلسة التي جاءت بعد هذه النتائج، لأنه رفعت من الجايدنس للعام المالي بأكمله، وبالتالي هذا انعكس بشكل إيجابي على السهم. ولكن المفاجأة كانت حقيقة هي جلسة يوم الجمعة وجاكسون هول. لم يكن أحد يتوقع أن يتحدث كيفن وورش بهذا التشدد، بهذه النبرة التشددية، وهذا لسببين. السبب الأول لأنه ترامب كان يعول عليه بتعيينه في هذا المنصب أن يكون متساهل في السياسة النقدية، والسوق كانت ترى بأنه يحاول الحفاظ على نوع من الدبلوماسية. بينما بجاكسون هول يوم الجمعة تحدث بنبرة متشددة وقال بأنه إذا لم يعد التضخم ويبدأ بالتراجع نحو المستهدف سيكون على الفيدرالي التصرف. الأمر الثاني بأنه كيفن وورش يأتي من مدرسة يعاكس فيها فكرة الفورورد جايدنس، وبالتالي لم يكن هناك توقعات مرتفعة لأنه يعطي السوق ما يريده، وهو بأنه الفيدرالي جاهز للتحرك. هذا الأمر بشكل أساسي أدى لهذه التراجعات التي شهدناها في جلسة يوم الجمعة. رفع من عوائد السندات الأمريكية بالموني ماركت والقصيرة الأجل لأنه هي الأكثر حساسية للسياسة النقدية. السوق الآن أصبحت تسعر باحتمالية تصل ل 50% إلى أن الفيدرالي قد يرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر. الآن البيانات الاقتصادية التي ستصدر من الـ NFPs وأرقام التضخم حتى موعد اجتماع الفيدرالي هي التي ستحرك هذه التوقعات بشكل الأساسي. لاحظوا بأنه عوائد العشر سنوات والثلاثين عام كانت لا تزال مرتفعة، على الرغم من أنه أصبح لدينا ما يعرف بالتريجري بوت، بأنه الخزانة الأمريكية ستشتري سندات طويلة الأجل للحفاظ على العوائد متدنية، وعلى الرغم من ذلك بقيت العوائد مرتفعة بكل الأحوال. هيدا الأداء الأسبوعي، لاحظوا بأنه لأجل عامين هي التي كانت مرتفعة لأنه هي الأكثر حساسية للسياسة النقدية. خلينا نشوف أيضا ما حدث بالنسبة لأسعار الذهب، لأن أسعار الذهب لم ترحب بفكرة أنه يكون لدينا رفع للفائدة في اجتماع سبتمبر، ولكن هذا لا يعني بأنه البول ماركت الخاص بالذهب توقعاته ستتغير بشكل كبير. نتذكر بأنه الملف الأساسي يلي أوصل الذهب لهذه المستويات ومستويات $4,600 لم يكن موضوع الفيدرالي، كان موضوع وزارة الخزانة، موضوع 40 تريليون دولار الديون الحكومية الأمريكية، موضوع العجز ب 2 تريليون دولار لدى الحكومة الأمريكية الاستعداد لإصدار المزيد من الديون. هيدا الملف اللي أوصل الذهب لـ 4600. من الطبيعي أن يتراجع مع نهاية الأسبوع.

بوب وورش، ولكن هذا لا يعني بأنه الترند السعودي قد يتغير بشكل كبير. هذا الأداء الأسبوعي على كل للذهب للفضة وللبيتكوين، كما تلاحظون البيتكوين بقيت على ارتفاعات ب1%. وفقط أذكركم بأنه أسعار النفط أيضا كانت على تراجع الأسبوع الماضي، ولو لأنه أسباب لا تتعلق بالفيدرالي، تتعلق بشكل أساسي بزيادة المعروض من الدول الخليجية، وأيضا الحديث عن نوع من الاتفاقيات التي ستحدث بين إيران وبين عمان.

مشاهدينا، وصلت أسعار القمح والذرة ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات العالمية والمحلية. قفز القمح 12% خلال الأسبوع الماضي في أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مارس 2022، وارتفعت أسعاره بأكثر من 54% من بداية العام الحالي بفعل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا واضطرابات صادرات الحبوب عبر منطقة البحر الأسود. الذرة ارتفعت أسعارها 5.5% خلال الأسبوع الماضي و 15.6% خلال أغسطس، متجهة نحو أفضل أداء شهري لها منذ أبريل 2021، فيما بلغت المكاسب من بداية العام نحو 22%. يعود صعود الذرة بشكل رئيسي إلى تزايد المخاوف بشأن حجم المحصول الأمريكي، إلى جانب قوة الطلب واستمرار القيود على صادرات الذرة الأوكرانية، وهذا يزيد من الضغوط على المعروض العالمي. حذر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو من أن عدم إقرار موازنة العام المقبل قبل الانتخابات الرئاسية قد يدفع فرنسا إلى مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والمالي، هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على مالية الدولة. قال لوكورنو إن فرنسا تحتاج إلى موازنة، مضيفا أن عدم إقرارها سيقود البلاد إلى فترة من عدم اليقين السياسي والمالي. من المقرر أن تبدأ مفاوضات موازنة العام 2027 مع نهاية سبتمبر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. وأكد لوكورنو أن إقرار الموازنة يمثل ضرورة حتى مع قرب الانتخابات، باعتبار أن الحكومة الجديدة بعد الانتخابات ستكون قادرة على تعديل الموازنة، بينما سيكون من الممكن خلال الخريف الحالي اتخاذ إجراءات تصحيحية صعبة ولكن غير جذرية. حذر من أن الحكومة المقبلة أيا كان اتجاهها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة لمعالجة اختلالات المالية العامة. وصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلافه مع كندا معلنا إعادة تسمية بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. هي خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وأوتاوا وانهيار المفاوضات بين البلدين الأسبوع الماضي. أصدر ترامب أمرا تنفيذيا باعتماد اسم بحيرة أمريكا في الخرائط والاستخدامات الحكومية الأمريكية. ورفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تغيير الاسم، قائلا إن اسم البحيرة أقدم من قيام كندا والولايات المتحدة كدولتين، وأكد أن الكنديين سيستمرون في تسميتها بحيرة أونتاريو. وقام رئيس مقاطعة أونتاريو الكندية بنصب لافتة كبيرة على الجانب الكندي من بحيرة أونتاريو تحمل عبارة بحيرة أونتاريو الآن ودائما، ردا على قرار ترامب بتغيير اسمها. ومشاهدينا الآن إلى أبرز الأخبار السياسية. شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة تسليم حزب الله سلاحه ليكون لبنان دولة آمنة ذات سيادة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن مستعدة لتقريب وجهات النظر عندما يبلغ حزب الله الدولة اللبنانية بتسليم سلاحه. في وقت تواصل كييف استهدافها لمنشآت الطاقة

الروسية تسبب إسقاط مسيرة أوكرانية باندلاع حريق في مصفاة نفط روسية في مقاطعة كيريتشي بمنطقة لينينغراد. حاكم منطقة لينينغراد لم يوضح ما إذا كان حادث تحطم المسيرة تسبب بوقوع إصابات، ولكنه أعلن عن إسقاط 42 مسيرة فوق المنطقة نفسها. استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن تخاطر روسيا بمهاجمة إحدى دول حلف الناتو، مؤكدا أنه لا يرى أدلة تدعم التقديرات التي تتحدث عن احتمال وقوع هجوم. وأوضح أن موسكو ليست في وضع يسمح لها بخوض حرب مع أقوى تحالف عسكري في العالم، ولكنه شدد على ضرورة استعادة الناتو أو استعداد الناتو لجميع السيناريوهات. جاءت تصريحاته ردا على تقديرات ألمانية تشير إلى أن روسيا قد تصبح قادرة على مهاجمة دولة عضو في الحلف بحلول العام 2029. وارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات نيبال المدمرة إلى 734 قتيلاً ونحو 2500 مفقود في حصيلة غير نهائية. أما في الصين فأوردت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى بلغ 16 شخصاً، في حين لا يزال 546 في عداد المفقودين. هذا يرفع إجمالي من لقوا حتفهم في الكارثة إلى 750، وعدد المفقودين إلى أكثر من 3000 شخص. حذر وزير خارجية نيبال من تزايد خطر تغير المناخ في جبال الهملايا، وقال إن بلاده بحاجة إلى مزيد من البحوث لفهم الديناميكيات المتغيرة للنظام البيئي والمخاطر التي تشكلها على نيبال. أضاف الوزير أن تغير المناخ يتطلب تحركا دوليا، خاصة وأن المخاطر التي تهدد فقط نيبال والمجتمعات الواقعة في مصب النهر فحسب، بل تهدد أيضا الجارة الشمالية الصين. فاصل، نتابع بعده نبض السوق على العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
0: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: ارتفاع صادرات النفط من منطقة الخليج إلى ثلثي مستوياتها قبل الحرب مع إيران بحسب جولدمان ساكس. المركزي الإماراتي يفتح تحقيقا في فرع بنك مصر بعد إدراجه ضمن العقوبات الأمريكية على إيران. الرئيس الأمريكي يعلن السيطرة على غالبية احتياطيات فنزويلا النفطية. وأيضاً اليوم في نبض السوق، هيئة السوق توافق على طلب السعودي للاستثمار زيادة رأس المال.

بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء، ونتابع التحركات بالنسبة لمؤشر السوق السعودي الذي افتتح جلسة اليوم على نوع من الاستقرار، هذا بعد ارتفاعات شهدناها على مدار الأسبوع الماضي بلغت قرابة 2.6%، كانت بشكل أساسي بدعم من الأسهم المصرفية وتحديدا أسهم الراجحي. اليوم الجلسة تبدو في بدايتها مستقرة، نتحدث عن 11

1230 نقطة. دعونا نلقي نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا وكيف تتحرك أسهم الراجحي التي أضافت أكثر من 5% على مدار الأسبوع الماضي. اليوم عم نشوف استمرار للصعود بقرابة 13 النقطة المئوية. هو الملف الأساسي الذي نعتقد بأنه كان الأساس في ارتفاعات الأسهم المصرفية وتحديدا أسهم الراجحي. هذه الارتفاعات بدأت من 13 أغسطس مع تعيين السيد مازن الزديري رئيسا لهيئة السوق المالية. هناك كان تعويل خلال الفترة الماضية من المستثمرين بأنه هذا الأمر سيدفع برفع نسبة التملك الأجنبي، وأيضا هذا طبعا سيؤثر على رفع وزن المملكة العربية السعودية على مؤشر الـ MSCI للأسواق الناشئة. أو لأنه الأسهم المصرفية والراجحي هو الأثقل وزنا على هذا المؤشر، هو الذي سيأخذ الباسيف إنفلوز الأكبر، وهذا ما تم تسعيره على مدار الفترة الماضية. خلينا نشوف الأسهم المرتفعة والمتراجعة بشكل سريع قبل أن أطلعكم على بعض الأسهم الإضافية التي نراقبها على مدار هذه الجلسة. عم نشوف أمريكانا ضمن هذه القائمة. أمريكانا لأنه أعلنت بأنها ستكون بشراكة مع تاكو بيل لإطلاق العلامة التجارية في الإمارات العربية المتحدة. وإذا شفنا الأسهم المتراجعة بشكل أساسي، نسيج اليوم يقترب من أنه يسجل ليمت أب إلى حد كبير. الأسهم المتراجعة إذن عم نشوف كنا بترو رابغ على تراجعات، عم نشوف أرامكو على تراجعات، معادن كذلك الأمر بسبب تراجعات أسعار الذهب. هو السهم ارتفع لما شفنا ارتفاعات أسعار الذهب وتراجع لما شفنا التراجعات الأخيرة، خصوصا بأنه نهاية الأسبوع الماضي كيفن وورش بجاكسون هول أعطانا نبرة متشددة، وهذا الشيء رفع من توقعات السوق لرفع الفائدة بسبتمبر. سأعود للحديث حول هذا الملف، ولكن هذه واحدة من أبرز الأسهم التي نراقبها على مدار جلسة اليوم. بالبنك السعودي للاستثمار قال بأنه سيزيد من رأس المال من 12.5 مليار ل 15 مليار ريال بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم، وهيدا السهم اليوم. وكنا عم نتحدث بالنسبة للبحر الأحمر أنه أصبح لدينا رئيس تنفيذي جديد للشركة. تم قبول استقالة المهندس هاني بعثمان كرئيس تنفيذي وتعيين غسان نصيف رئيسا تنفيذيا للشركة، والسهم إلى حد كبير على نوع من الاستقرار. سأخذكم الآن في جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، والبداية حقيقة من أسواق النفط، حيث ارتفعت صادرات النفط من منطقة الخليج إلى نحو ثلثي مستوياتها قبل الحرب مع إيران. هذا ساهم في الحد من تأثير اضطرابات الإمدادات على أسعار الخام العالمية وفقا لتقديرات جولدمان ساكس. أشار البنك إلى أن إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية من هذه المنطقة ارتفع إلى ما بين 15 و16 مليون برميل يوميا. أيضا كان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق جرى بالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة دلسي رودريغيز والقطاع الخاص، يمنح الجانب الأمريكي السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا. من جهتها قالت رودريغيز بأن الاتفاق سيظل ساريا لمدة 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 1,500,000 برميل يوميا. ويجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء مع كبار مسؤولي شركات التكرير وتوزيع الوقود في الولايات المتحدة. هي محاولة لبحث سبل خفض أسعار البنزين وتعزيز قدرات التكرير المحلية في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب مع إيران وتسببها في ارتفاع لأسعار الغازولين وحتى أسعار الديزل. ونتحدث أيضا عن قطر التي مددت العمل بالقوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى عدد من المشترين بأوروبا وآسيا لشهر إضافي. هذا مع استمرار الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وهذا يؤخر عودة تدفقات الطاقة من الخليج إلى مستوياتها الطبيعية. في الإمارات قرر مصرف الإمارات المركزي فتح تحقيق عاجل وموسع في عمليات فروع بنك مصر داخل الإمارات بعد تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لعزل هذه الفروع عن النظام المالي الأمريكي ضمن عقوبات مرتبطة بإيران. من جهته قال بنك مصر قال البنك بأن العقوبات تقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو إلى أي دولة أخرى.

حول وضع مؤشر السوق السعودي ينضم إلينا مباشرة من جدة السيد حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات. سيد حسين أهلا ومرحبا بك معنا، أكيد كنت تتابع هذه

0: التحركات اللافتة على مؤشر السوق السعودي، بدأت الارتفاعات من جلسة 13 من أغسطس حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى حد كبير، وأعتقد بأن الملف الأساسي الذي كان يتم تسعيره هو احتمالية أن يتم زيادة ملكية نسبة التملك الأجنبي في السوق السعودي مع الإدارة الجديدة بقيادة السيد مازن الزديري. الآن لنعتبر بأنه السوق أسهم الراجحي، أسهم المصارف سعرت هذا الملف، طيب ماذا سيحدث عندما يتم بالفعل اتخاذ هذا القرار بالمستقبل؟ هل تعتقد بأنه السوق سعره بالكامل أو من الممكن أن نستمر في إضافة الارتفاعات والمكاسب عندما يتم الإعلان عن اتخاذ هذا النوع من القرارات؟
1: صباح الخير مي. بالتأكيد اليوم هنالك ثقة يعني في السوق بسبب تعيين الأستاذ مازن الزديري في منصب رئيس الهيئة، وبالتأكيد أن حقيبته تحمل ملفات كثيرة، متوقع أن يعني تصدر قرارات قريبة لتعزيز الثقة في السوق المالية وزيادة السيولة، وأيضا الأهم من ذلك أن عودة الاستثمارات السعوديين في الأسواق الأمريكية إلى السوق السعودي، وهو أمر مهم جدا يجب أن تعمل عليه الهيئة السوق المالية من خلال جاذبية السوق. اليوم المستثمر يبحث عن جاذبية السوق، يبحث عن الارتفاعات والحراك القوي في السوق المالية، وبالتالي اليوم ملفات صعبة وإعادة الثقة في السوق المالية، ولكن أنا أعتقد أنه مازن الزديري لديه الكثير من القرارات والمقترحات والأنظمة التي سوف تساعد بشكل كبير جدا في عودة الثقة للسوق المالية، ولكن أنا أتوقع يعني لابد أن يكون هنالك على الأقل قرار أو قرارين خلال الأسبوعين القادمين. إن لم يحدث ذلك فأعتقد أنه مستوى الثقة في السوق المالية سوف يعود إلى ما قبل تعيين مازن الزديري، وبذلك أنا أعتقد أنه
0: لأنه في نوع من الترقب إلى سرعة أيضا اتخاذ هذه القرارات. بما يتعلق بهذا الموضوع، ذكرت موضوع هام اللي هو موضوع السيولة. نحن كان لدينا تحسينات تم إطلاقها على العقود المستقبلية لمؤشر MT30 والعقود المستقبلية لأسهم مفردة، كان لدينا خفض لرسوم تداول العقود المستقبلية، رسوم التسوية النهائية أيضا تراجعت بأكثر من 90%، تم تخفيضها، إعفاءات من رسوم التداول والتسوية النهائية لمدة عام، يعني هيدا أيضا يضاف إلى خفض التكلفة. كيف بتشوف بأنه هذه القرارات ستنعكس على سيولة السوق السعودي؟ لأنه هو أمر كنا نراقبه خلال الفترة الماضية ما قبل 13 من أغسطس، لما كانت السيولة إلى حد كبير ضعيفة إلى متوسطة. فهذه القرارات وهذه التحسينات كيف ممكن تنعكس على سيولة السوق برأيك؟
1: بالتأكيد مي، يعني قرارات مثل هذه القرارات سوف تساهم بشكل كبير في تحسين السيولة في السوق السعودي، ولاحظنا يعني خلال الأسبوعين الماضيين أن هنالك يعني زيادة في السيولة في التداولات. ولكن المهم جدا يعني أنا اليوم إحنا لما نتكلم عن السيولة مي، فإحنا نتكلم عن قيمة التداولات، والتداولات بالتأكيد لا تعني السيولة، لأنه أعتقد أن هنالك سيولة موجودة وموجودة في المحافظ تنتظر قرارات محفزة لكي تعود إلى التداول. اليوم كثير من المستثمرين ربما متحفظين في الدخول للسوق المالية في ظل الأوضاع الحالية، ولكن أنا أعتقد أنه مع زيادة الثقة في السوق المالية مع قرارات جديدة تساهم بشكل كبير جدا في جذب السيولة، أنا أعتقد أنها سوف تساهم بشكل كبير جدا في دخول هذه السيولة. نعرف أنه عندنا المعروض النقدي في البنوك يعني ارتفع بشكل كبير جدا، يعني اعتقد اكثر من 275 مليار من بدايه العام، هذا رقم كبير جدا. نعم كثير من هذه السيوله ذهبت الى الودائع لاجل، ولكن عندما يتحرك السوق وترتفع شهيه المخاطره لدى المستثمرين، بالتأكيد سوف يفضل المستثمرون في ودائع لأجل العودة مرة أخرى إلى السوق المالية. نعم. بالتالي أنا أعتقد أنه القرارات هي من يحفز السوق للعودة مرة أخرى، وأنا أعتقد أنه اليوم مقررات الربحية الاقتصاد السعودي ككل رغم الظروف الجيوسياسية في المنطقة، مع الرغم ذلك ينمو اليوم أرباح الشركات، معظم الشركات نعم. كانت أرباحها تنمو، المحصل

0: نهائيا في الربع الثاني كانت نمو في ارباح الشركات، والبنوك اليوم لديها مقررات ربحيه منخفضه جدا. انا اعتقد ان المستثمرين سوف يعني اذا وجدت الثقه سوف يذهبون بشكل كبير جدا لاسهم التي
1: نعم
0: متوقع لها مستقبل في خلال الفتره القادمه.
1: أكيد، شكرا جزيلا لك ضيفنا من جدة السيد حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات. نتابع التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية، نذكركم بأنها جلسة يوم أحد تغيب عنها الأسواق الإماراتية كما تلاحظون. هي أيضا الأسواق الكويتية كانت مغلقة مع نهاية الأسبوع الماضي، وبالنسبة للمؤشرات التي تتحرك الآن عم نشوف بأن المؤشر الكويتي الأول على ارتفاعات بعشر النقطة المئوية، قطر نصف النقطة المئوية من الارتفاعات بدعم أساسي من القطاع الصناعي، ومسقط عم نشوف عليه أيضا ارتفاعات بقرابة 20 نقطة المئوية. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه أوبن إي آي تنهي شراكتها مع كيرسر بعد استحواذ سبيس إكس عليها.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

هي جلسة طبعا الأسواق العالمية فيها مغلقة، ولكن بالرغم من ذلك دعونا نذكركم بما الذي حدث مع نهاية الأسبوع الماضي. حقيقة الهايلايت الخاص بالأسبوع والمفاجأة كانت بجاكسون هول يوم الجمعة، حيث أن كيفن وورش بدأ يتحدث بطريقة متشددة حول مستقبل السياسة النقدية. قال بأنه إذا لم يعد التضخم ولم يبدأ بالتراجع تجاه المستهدف، سيكون على الفيدرالي بدء بالتفكير برفع معدلات الفائدة واتخاذ المزيد من الإجراءات التشددية. وهذا الأمر إلى حد كبير فاجأ السوق لسببين. السبب الأول بأنه كيفن وورش يأتي من مدرسة لا يريد فيها أن يعطي السوق فورورد جايدنس، والسبب الآخر بأنه تم تعيينه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يريد خفض معدلات الفائدة. فلا أعرف لأي درجة اليوم ترامب سعيد بما قاله كيفن وورش في جاكسون هول. الأسواق كما تلاحظون أنهت الأسبوع على تراجعات، ولكن على الرغم من ذلك كان لدينا ارتفاعات إلى حد كبير بالأداء الأسبوعي، والسبب في ذلك كانت إنفيديا وأسهم التشيبس التي حملت السوق صعودا. وبالإضافة لذلك أرقام التضخم الأمريكية، مؤشر البي سي اي لم يأتي بمفاجآت كبيرة، جاء إلى حد كبير عند التوقع. ولكن الهايلايت الكبير والمفاجأة كانت إلى حد كبير تتعلق بكيفن وورش وحديثه عن تجديد السياسة النقدية. هذا الأمر هو الذي رفع توقعات السوق إلى أن الفيدرالي قد يقدم على رفع معدلات الفائدة باجتماع سبتمبر. الاحتمالية الآن 50%، من الممكن أن تزيد أو تنقص بناء على البيانات الاقتصادية التي ستصدر، خصوصا أنه عن الان اف بيز الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي ستصدر يوم الجمعة، كانت انكمشت في الشهر السابق، فكيف ستظهر الصورة اليوم بالنسبة لقطاع العمل؟ وثانيا لدينا أرقام تضخم. أشير فقط إلى هذا التباين بالأداء ما بين عوائد السندات في أدائها الأسبوعي لأجل عامين ولأجل 10 و30 عاما. السبب في ذلك هو بأنه ما تحدث به كيفن وورش أثر على الموني ماركت وأثر على السندات قصيرة الأجل، لأنها هي الأكثر حساسية للسياسة النقدية، فارتفعت

0: عوائد قصيرة الأجل، بينما طويلة الأجل كانت على نوع من التراجعات ولكن لا تزال مرتفعة حتى مع هذه التراجعات، وهو البيج هيدلاين إلى حد كبير يتعلق بأنه أصبح لدينا ما يعرف بالتريجري بوت، بأنه أصبح لدينا استعداد من وزارة الخزانة الأمريكية لشراء سندات الطويلة الأجل. ماذا حدث في أسواق النفط؟ بأسواق النفط كان لدينا ملفين. الملف الأول بأنه كان لدينا حديث بين عمان وما بين إيران حول إيجاد كوريدور آمن لمرور السفن عبر هرمز، وهذا خفض من علاوة المخاطر الجيوسياسية. الملف الثاني بأن السعودية، الإمارات، الكويت، قطر تقوم بعمل شاتلينج أوف أويل، يعني بمعنى تنقل النفط من خارج مضيق هرمز لخليج عمان، وثم تأتي سفن العملاء يأخذون هذا النفط من خليج عمان إلى سواحلهم، وهذا يعرف بشاتلينج أويل، وهذا زاد من المعروض النفطي في السوق عن طريق هذه الآلية. ولكن حقيقة الملف الأبرز اليوم هو ما يتعلق بأن الإدارة الأمريكية تريد وضع يدها على النفط الفنزويلي. فلأي درجة هذا الأمر من الممكن من الناحية التقنية؟ دعونا نتحدث عن هذا الملف وأكثر مع ضيفنا من مسقط علي الريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان. أهلا ومرحبا بك معنا سيد علي. أريد أن أخذ رأيك بشكل أساسي بما سمعناه من الإدارة الأمريكية التي تريد وضع يدها على 65 مليار برميل من النفط الفنزويلي. أمريكا تريد الحصول عليها بسعر التكلفة. فنزويلا الرئيسة المؤقتة تقول بأنه هذا القرار لا يزال يحمي المصالح الشعب الفنزويلي في النفط. من برأيك سيستفيد بشكل أكبر من هذا الموضوع، من هذه الخطة؟
1: بكل تأكيد من خلال البيانات الأولية المعلنة أعتقد أنه أمريكا هي المستفيدة في هذه البيانات المحدودة، ولكن التفاصيل تبقى هي المحرك أو الدليل الأكبر حول من سوف يستفيد. ولكن بشكل عام أعتقد وضع اليد بنسبة 55% وأيضا استيلاء أو الاستفادة من المخزونات المؤكدة بهذا الحجم، أعتقد أنه أمريكا سوف تستفيد من خلال الاستثمارات أولا، ومن خلال تحريك الشركات الأمريكية في العمل مرة أخرى في فنزويلا، ومن ثم أيضا الاستفادة من المخرجات النفطية أو النفط الذي سوف يتم إنتاجه من خلال هذه الاستثمارات. وبالرغم أنه يعني الكلام حول هذا الموضوع يعني بدري جدا في الوقت الحاضر، لأن مجرد توقيع على يعني عقود أولية، ولكن ويحتاج إلى يعني سنوات من الاستثمار الكبير والعملاق حتى نستطيع أن نقول أن هناك بالفعل زيادة في الإنتاج، ومن غيرها من الأمور المتعلقة بإعادة الاستثمار وأيضا عملية الاستفادة من النفط. فأعتقد أن الموضوع يحتاج إلى 3 أو 4 سنوات تقريبا من الآن.
0: طيب حتى نستطيع أن نقول يعني هذه واحدة من المشاكل، أنه 3 أو 4 سنوات، أولا سيكون هناك رئيس آخر غير ترامب، لا نعلم كيف سينظر إلى هذا الملف. ثانيا هي أساسا الرئيسة الحالية دلسي رودريغيز هي رئيسة مؤقتة، وبالتالي هذا يضع التساؤل حول أي اتفاقيات قد تبرمها وشرعيتها إذا كانت هي أساسا رئيسة مؤقتة. بالتالي أي قرار تتخذه، أي تغيير في القوانين الفنزويلية، أي عقود ستوقع عليها، هناك إشارة استفهام حول شرعيتها، وبالتالي هناك الكثير من العوائق التنظيمية والقانونية بما يتعلق بهذا الملف. فهل اليوم تستطيع الإدارة الأمريكية تمريره بهذه البساطة؟
1: طبعا أنا أتفق تماما مع طرحك، ولكن يعني مثل ما هو معروف أنه في أمريكا التي يعني يتحكم في السياسة وخصوصا الكونغرس وأيضا مجلس الشيوخ وأيضا الإدارة، إذا كانت إدارة ديمقراطية أو جمهورية فهناك اختلاف في كيفية إدارة هذه الملفات، خصوصا ملف النفط واستخراج النفط واستكشاف النفط، في ليس فقط في أمريكا ولكن حتى في فنزويلا. بالتأكيد الموضوع مرتبط بالعقود، وإذا كانت هذه العقود موقعة وقانونية فبالتالي يعني التزام بهذه العقود شيء شرعي.
0: نعم.
1: فأعتقد أنه طبعا هناك الكثير من الحديث حول هذه المواضيع، حول الإدارة، حول الرئيسة المؤقتة في فنزويلا، ولكن في النهاية هي عقود معتمدة قانونيا، وبالتالي تنفيذها يجب أن يكون

0: يعني مجرى العادي للأمور.
1: طب خلينا نتحدث عن ما يحدث بالنسبة لأسعار النفط. كان على مدار الأسبوع الماضي كان لدينا تراجعات. نحن عرفنا الأسبوع الماضي بحسب وكالة بلومبرج وعدد من التحليلات بأنه الدول الخليجية أصبحت تعتمد على ما يعرف بشاتلينج أويل، بأنه تنقل النفط من سواحلها خارج مضيق هرمز إلى خليج عمان عبر سفنها، ومن ثم تأتي سفن العملاء وتأخذ هذا النفط من خليج عمان إلى سواحلها، وهذا يعني يرفع المخاطر المترتبة على المرور عبر مضيق هرمز بالنسبة للعملاء. هل تعتقد بأنه هذا هو سيكون يعني الوضع الطبيعي الجديد؟ هل هذا اللي تسبب في تراجعات أسعار النفط الأسبوع الماضي، بأنه صرنا عم نشوف معروض أكبر يخرج من الأسواق الخليجية عبر هذه الطريقة؟
0: بالحقيقة مي إنه يعني هناك عدة طرق لإخراج النفط من مضيق هرمز، من خلال أو الشتلينج أويل، أو من خلال إطفاء يعني نظام الملاحة، أو من خلال العبور بطريقة عن الممر العماني. يعني هناك عدة طرق، وبالتالي لذلك نرى أن هناك بعض السفن تخرج من مضيق هرمز. ولكن الذي شد انتباهي كثيرا هو موضوع الكمية التي يعني يتم التداول من خلالها. يعني نحن نتحدث عن 10 إلى فوق 10 مليون أو 16 مليون برميل في اليوم. هذه كمية كبيرة جدا، وتعتبر يعني تقريبا في حدود المستوى اللي كانت عليها قبل الحرب. وبالتالي أعتقد هي المشكلة في الكميات. هل فعلا هناك كميات كبيرة تخرج من المضيق، أو أن هذه مبالغات لأسباب وأغراض تسويقية؟ أنا أعتقد أنه في نوع من المبالغة في الأرقام، لكن خروج السفن تخرج بطريقة أو بأخرى بأعداد محدودة جدا، يعني ما بالطريقة التي تتحدث فيها الإدارة الأمريكية أو المؤسسات
1: الأمريكية. شكرا لك الأمريكية. ضيفنا من مسقط السيد علي الريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان. أعلنت OpenAI أنها ستنهي شراكتها مع منصة البرمجة بالذكاء الاصطناعي كيرسر بعد استحواذ سبيس إكس عليها. وقالت OpenAI أنها أبلغت كيرسر بإنهاء العقد مع تحديد 12 من نوفمبر موعدا لوقف الخدمة. مشاهدينا، نهاية نبض السوق، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل.

0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس الثانية عشرة على العربية بزنس.
4: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

الرئيس الأمريكي يعلن السيطرة على غالبية احتياطيات فنزويلا النفطية. المركزي الإماراتي يفتح تحقيقا في فرع بنك مصر بعد إدراجه ضمن العقوبات الأمريكية على إيران. وأسعار القمح والذرة عند أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات. وهيئة السوق المالية السعودية توافق على طلب السعودي للاستثمار زيادة رأس المال.

صباح الخير واهلا وسهلا بكم الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا نادين هاني، نبدا البرنامج بجولتين على ابرز الاخبار التي نتابعها اليوم. البدايه من اخبار النفط، حيث ارتفعت صادرات النفط من منطقه الخليج الى نحو ثلثي مستوياتها ما قبل الحرب مع ايران، ما ساهم في الحد من تاثير اضطرابات الامدادات على اسعار الخام العالمي.

وفق تقديرات جولدمان ساكس. وأشار البنك إلى أن إجمالية الصادرات الخام والمنتجات النفطية في المنطقة أو من المنطقة ارتفع إلى ما بين 15 و 16 مليون برميل يوميا، أكيد هذا يقارن مع أكثر من 20 مليون برميل قبل بدء الحرب. أسعار النفط بنهاية الأسبوع على نزول. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق جرى بالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة دلسي رودريغيز والقطاع الخاص بيمنح الجانب الأمريكي السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا. من جهتها قالت رودريغيز إن الاتفاق سيظل ساريا لمدة 25 عاما ويستهدف رفع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا. مددت قطر العمل بالقوات القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى عدد من المشترين في أوروبا وآسيا لشهر إضافي، مع استمرار الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، ما يؤخر عودة تدفقات الطاقة من الخليج إلى مستوياتها الطبيعية. قرر مصرف الإمارات المركزي فتح تحقيق عاجل وموسع في عمليات فروع بنك مصر داخل الإمارات بعد تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لعزل هذه الفروع عن النظام المالي الأمريكي ضمن عقوبات مرتبطة بإيران. وذكر المركزي الإماراتي أن التحقيق سيشمل مراجعة جنائية متعمقة للمعاملات المصرفية خلال الفترة. يتوقع اقتصاديون أن يعود نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى مساره خلال أغسطس في مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على كبح التضخم. وتشير التقديرات بحسب بلومبرغ إلى أن تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة عن مكتب الإحصاءات العمل سيظهر إضافة نحو 55 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس. في أخبار الشركات السعودية، وافقت هيئة السوق المالية على طلب البنك السعودي للاستثمار زيادة رأس ماله من 12 مليار ونصف المليار ريال إلى 15 مليار ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 1.5 مليار ريال من بند احتياطي نظامي ومليار ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم ب 250 مليون سهم. هذا سهم البنك السعودي للاستثمار على تراجع اليوم بثلث النقطة المئوية. في أخبار الشركات السعودية المدرجة أيضا، أعلنت شركة 2P العرض المتقن للخدمات التجارية عن ترسية منافسة لتشغيل وصيانة الأجهزة والأنظمة الخاصة بالأمن السيبراني في أمانة جدة، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 74 مليون ريال. تم ترسية هذا المشروع على شركة 2P. تقول الشركة أن الأثر المالي الإيجابي سيتركز بين الأعوام 2026 وحتى 2029. هذا سهم العرض المتقن اليوم على ارتفاع ب1% في ظل هذه الأخبار. تغييرات إدارية في شركة البحر الأحمر العالمية، حيث أعلنت عن قبول استقالة المهندس هانيبا عثمان من منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة على أن يسري انتهاء شغله للمنصب اعتبارا من 28 من أغسطس من العام الحالي، وتعيين المهندس غسان نصيف خلفا له. سيبقى لفترة مؤقتة هانيبا عثمان كعضو منتدب للشركة. سهم البحر الأحمر على ارتفاع اليوم بنصف النقطة المئوية. شركة أخرى نتابعها سعوديا هي شركة أمريكانا، هي مدرجة أيضا بأسواق أخرى ولكن اليوم بسوق الإمارات بأبوظبي، بس اليوم نتابع أسهمها بسوق الأسهم السعودية. لاحظوا الارتفاعات بعد أن أعلنت عن تعاون مع شركة تاكو بيل للقيام بفتح مراكز أو مطاعم تحت علامة تجارية تاكو بيل في منطقة الخليج، بداية من دولة الإمارات العربية المتحدة. أمريكانا بالطبع هي مشغل لعدد من العلامات التجارية في مجال المطاعم. سهم أمريكانا اليوم يقفز ب3%. نلقي نظرة مشاهدينا على سوق الأسهم السعودية. اليوم يبدأ الأسبوع على ميل للتراجع ب20 من النقطة المئوية، نحن عند 11214 نقطة.

0: ولنلقي نظرة مشاهدينا على تداولات الأسواق الخليجية العاملة اليوم. أكيد أسواق الإمارات تبدأ أسبوع التداولات غدا الاثنين. بالإجمال الصورة إيجابية ما عدا على سوق الأسهم السعودية، نرى تراجع على السوق السعودي بربع نقطة مئوية. بالكويت عندنا ارتفاع بعشر النقطة المئوية على السوق الكويتية، 47 مليون دينار حجم التداولات بالسوق الكويتية حتى الساعة. نلقي نظرة أيضا على باقي الأسواق العاملة. السوق القطرية تسجل ارتفاع بنصف النقطة المئوية اليوم، حجم التداولات بقطر حتى الساعة عند 156 مليون ريال قطري. بمسقط لدينا ارتفاع بربع النقطة المئوية، حجم التداولات بسوق مسقط حتى الساعة عند حوالي 24 مليون ريال عماني. ذكر أنه على مدار الأسبوع الماضي قطر سجلت ارتفاع ب 2%، تواصل موجة الارتفاع. قرر مصرف الإمارات المركزي فتح تحقيق عاجل وموسع في عمليات فروع بنك مصر داخل الإمارات بعد تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لعزل هذه الفروع عن النظام المالي الأمريكي ضمن عقوبات مرتبطة بإيران. من جهته قال بنك مصر إن العقوبات تقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دول أخرى. هنا إشارة بالطبع إلى أن بنك مصر هو ثاني أكبر البنوك في مصر. نظرة على مؤشرات البورصة المصرية قبل أن نستكمل الحديث عن هذا الموضوع مع فهيمة. اليوم بداية متباينة على السوق المصرية، الـ GX 30 على تراجع والـ 70 على ارتفاع، ولكن هذا ترند كان سائدا مؤخرا بالسوق المصرية، ارتفاعات على الأسهم متوسطة الحجم. للمزيد نذهب إلى زميلة فهيمة زايد تنضم إلينا الآن من القاهرة. فهيمة صباح الخير. أولا توضيح صدر من كل الجهات، من البنك المركزي لمصر، من البنك نفسه بنك مصر، ومن البنك المركزي الإماراتي. مفاد كل هذه البيانات أن هذه العقوبات أولا ليست سارية المفعول، هي فيها فترة ليعترض عليها البنك. المركز الإماراتي فتح تحقيق، والمصريين يشددون على أن هذه تختص بأعمال بنك مصر في دولة الإمارات. ما آخر التطورات بهذا المجال فهمة؟
1: صباح الخير نادين. يعني بالفعل كما ذكرتي هو مقترح من الخزانة الأمريكية بتقييد وصول معاملات بنك مصر أو فروع بنك مصر داخل دولة الإمارات بالنظام الأمريكي، وبالتالي التعامل بالدولار مع المراسلين أو البنوك المختلفة. وبالتالي هناك مهلة شهر تقريبا 30 يوما حتى يبدأ تفعيل هذه العقوبات على فروع بنك مصر داخل دولة الإمارات. البنك نوضح فيها البداية، المعاملات هي تختص بفترة من يناير عام 24 وحتى يونيو عام 26. تصل قيمة هذه المعاملات إلى 1.8 مليار دولار، تختص بتعاملات أو معاملات مع 103 شركة يشتبه في أنها لها علاقة النظام الإيراني. البنك المركزي المصري يؤكد في بيانه، وكان بيان سريع واستجابة سريعة من البنك المركزي المصري بالطبع للطمأنة حول النظام المصرفي المصري، أكد فيه أنه يتعلق فقط بالمعاملات بالدولار لهذه الفروع مع المراسلين المختلفين. أكد أن هناك تواصل بين البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والجهات الأمريكية حول هذا الأمر لبحث أسباب هذه الاتهامات لهذه الفروع. أيضا بنك مصر أكد أنه يأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد، سيتم تقديم كافة البيانات اللازمة لتوضيح حقيقة الأمر، وإذا كان بالفعل هناك معاملات تتعلق بشركات تتعلق بالنظام الإيراني. وبالتالي لا يزال أمام فروع بنك مصر في دولة الإمارات 30 يوما حتى يبدأ تطبيق هذه العقوبات. ما حرص عليه البنك المركزي المصري أن يؤكد أن هذا يتعلق فقط بهذه الفروع داخل دولة الإمارات، ولا علاقة لها بفروع بنك مصر في دول أخرى أو أيضا ببنك مصر ومعاملات بنك مصر داخل الدولة المصرية، وأيضا سلامة وقوة النظام المصرفي المصري بالكامل. بالطبع هناك من المركز الإماراتي سيكون هناك تفتيش عاجل للتحقق من هذه الاتهامات. يحتفظ بنك الإمارات باتخاذ الإجراءات اللازمة.

0: في حال ثبوت هذه الاتهامات على فروع بنك مصر في الإمارات، ولكن حتى الآن الأمر ينحصر في هذه الفروع ولا علاقة لها تماما بالقطاع المصرفي المصري وفقا لبيان البنك المركزي المصري، ولا يزال هناك 30 يوما حتى يبدأ تنفيذ هذا القرار في حال الوصول إلى بالفعل اتهامات حقيقية.
1: فهيمة، لننتقل إلى موضوع آخر يبدو أنه جدلي في مصر، تصريحات من السيد حسن هيكل على أنه يجب تسوية ديون الدولة المحلية عبر نقل أصول من الدولة إلى المركز المصري، ومن ضمنها قناة السويس. ومن بعد هالخبر يعني مثل ما بيقولوا قامت القيامة، لأنه ليس هناك نية يبدو من الحكومة للنظر بتحديدا بنقل ملكية قناة السويس، بس في بيان صدر توضيح. هل لك أن تضعين أيضا بأجواء هذا الجدل السائد؟ لماذا ضخمت، يعني إذا كان كلام رئيس رجل أعمال، لماذا أخذ على محمل الجد وأتى رد رسمي عليه؟
0: لأن هذا المقترح تم تقديمه عدة مرات من قبل حسن هيكل، يعني لم ترد عليه الحكومة في عندما اقترحه أول مرة، ولكن الأسبوع الماضي نادين شهدنا يعني عملية تسوية مديونيات تاريخية للوطنية للإعلام مع بنك الاستثمار القومي بمليارات الجنيهات عبر مبادلة أصول بهذه الديون، وهذا ما دعا حسن هيكل إلى طرح فكرته مرة أخرى بإنهاء ملف الديون للدولة المصرية عبر نقل أصول من الدولة ومنها قناة السويس، وهذا ما يثير الجدل بشكل كبير في السوق المصرية، هو ما يتعلق بقناة السويس وليس أصول أخرى، نقلها إلى البنك المركزي المصري مقابل مديونيات. الجدل كان واسع بشكل كبير بسبب التسويات التي تمت بالفعل خلال الفترة الماضية بين جهات دولة وبعضها، ولذلك أصدر مجلس الوزراء صباح اليوم بيانا لتوضيح هذه الصورة، نفى فيه تماما أن يكون هناك اتجاه لمقايضة قناة السويس أو مبادلتها بديون، وأنها أحد أهم مرتكزات الاقتصاد المصري والعوائد الدولارية المصرية، وبالتالي لا تفكير في ذلك نهائيا.
1: أيضا أشار إلى أن ديون الدولة التي يحملها المركزي، يعني هل هي ديون يحملها البنك المركزي، ديون على الدولة، ومن هنا كانت الفكرة أنه نقل الملكية إلى البنك المركزي.
0: نادين، حسن هيكل لا يتحدث عن ديون يحملها البنك المركزي، ولكن يتحدث عن مبادلة الديون بالكامل عبر نقل قناة السويس وأصول للبنك المركزي المصري. يقوم البنك المركزي المصري بسداد الديون لجهات الدولة المختلفة، أو إذا كانت هناك ديون خارجية يقوم بسدادها البنك المركزي، ولكنه يتحدث عن الديون المحلية بشكل أساسي، يقوم البنك المركزي بسدادها. ولذلك أوضح بيان مجلس الوزراء اليوم أنه من الصعب اتخاذ مثل هذا الإجراء، لأنه سيكون له تأثير على السيولة في الأسواق وعلى السياسة النقدية أيضا، وعلى حتى إدارة الأصول وكفاءة إدارة الأصول، لأن البنك المركزي المصري ليس مؤهلا لإدارة أصول مثل قناة السويس وغيرها من أصول الدولة. وبالتالي يؤكد يعني مجلس الوزراء أن هناك استراتيجية واضحة لدى الحكومة لتخفيض خدمة الدين، واستراتيجية لإدارة الديون بشكل بعيد عن رهن قناة السويس بشكل أساسي.
1: فهيمة، شكرا جزيلا لك. زميلة فهيمة زايد من القاهرة. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده الأسواق العربية وفيه تفاعل الأسواق العالمية مع كلمة ووش في جاكسون هول.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول

0: الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في الأسواق العربية. رفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش خلال خطابه في جاكسون هول رفع سقف الرهانات على تشديد السياسة النقدية بعدما أكد أن ضغوط التضخم لم تتراجع بالقدر الكافي، وأن الفيدرالي بحاجة إلى التأكد من تحرك التضخم بوضوح نحو مستهدف 2%. وأشار وورش إلى أن الأوضاع المالية الحالية ليست مقيدة بما يكفي لكبح التضخم، مؤكدا أن الفائدة ستظل الأداة الرئيسية للفيدرالي لتحقيق استقرار الأسعار. في المقابل تجنب وورش تقديم إشارات مباشرة بشأن توقيت الخطوة المقبلة، مشددا على أن قرارات السياسة النقدية ستعتمد على تطورات الاقتصاد والبيانات المقبلة. ودفعت نبرته المتشددة الأسواق إلى رفع احتمالات زيادة الفائدة في سبتمبر إلى أكثر من 50%، أصبحت الاحتمالية من نحو 35% قبل الخطاب، لتصبح بيانات التضخم المقبلة العامل الأبرز في حسم قرار الفيدرالي. الذي حصل بعد كلام كيفن وورش هو ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل وتراجع عوائد السندات طويلة الأجل، ما يعرف بـ flattening of the curve. تلاحظون أن عائد السنتين ارتفع إلى 4.34% من 4.20 قبل جاكسون هول، وعائد العشر سنوات كان عند 4.75، هو عند 4.72، وعائد الثلاثين سنة عند 5.20. نظرة على الأداء الأسبوعي للعوائد، لاحظوا الارتفاعات الأقوى على السندات قصيرة الأجل التي تتأثر برفع الفائدة. عائد السنتين ارتفع ب 2.5% 11 نقطة أساس، عائد العشر سنوات تراجع بنقطتي أساس، وعائد الثلاثين سنة تراجع بسبع نقاط أساس. أكيد كلام رفع الفائدة أو توقعات رفع الفائدة أثرت بنهاية الأسبوع سلبا على الأسواق الأمريكية، ولكن على مدار الأسبوع بقيت مرتفعة. الداو بنصف نقطة مئوية، الأس أند بي بنصف نقطة مئوية أيضا، والناسداك كومبوزيت بثمانية أعشار النقطة المئوية.
2: There should be no misunderstanding. The Fed's price stability objective of 2% as measured by the PCE price index is a firm fixed target. Let me be equally clear about another aspect of this objective. Price stability is not self-executing, nor is inflation necessarily mean reverting. It's the Fed's job to deliver stable prices, no excuses. For my part today, as we sit here, I'm impressed by the overall performance of the economy, which appears to have strengthened. One indicator of strength is how well an economy holds up under stress, how well it holds up under shocks. On that score, both Main Street and Wall Street have been remarkably resilient. They may well be concerned about future labor disruptions, but as of now, I believe the labor markets are broadly consistent with full employment. But on the price stability side of our mandate, the numbers are more concerning. Inflation is running above our 2% target. So the Fed's predominant focus right now should be on prices. Each of these broad inflation measures have fallen significantly from their highs of a few years ago, but progress over the last couple of years has been more modest. And while this summer's PCE and CPI readings were better than expected, they do not tell me that underlying trends have meaningfully improved.
1: كلام واضح بأنه التضخم مشكلة بالوقت الحالي. على كل إنه لنلقي نظرة على أداء الأس أند بي 500 خلال الأسبوع التالي لملتقى جاكسون هول تاريخيا وفق بيانات بلومبرغ، حيث تشير البيانات إلى أن تحركات السوق كانت متباينة بشكل واضح بين عام وآخر، من تسجيل مكاسب في بعض السنوات وخسائر حادة في سنوات أخرى، ما يعكس حساسية وول ستريت الكبيرة لأي تحول في رسائل السياسة النقدية الصادرة من جاكسون هول.

0: يتوقع اقتصاديون أن يعود نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى مساره خلال أغسطس، في مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على كبح التضخم. وتشير التقديرات بحسب بلومبرغ إلى أن تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة من مكتب الإحصاءات العمل سيظهر إضافة نحو 55 ألف وظيفة خلال أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، وهي وتيرة تتماشى إلى حد كبير مع متوسط نمو الوظائف منذ بداية 2026. كما من المرجح أن يستقر معدل البطالة عند 4.1%. أداء العملات الرئيسية، الدولار كان كاسب واضح على مدار الأسبوع من بعد كلام كيفن وورش الذي رفع احتمالية رفع الفائدة بسبتمبر. رأينا الدولار يكسب أمام العملات الرئيسية، اليورو خسر أمام الدولار 0.8%، الباوند أيضا تراجع بنفس النسبة أمام الدولار، والدولار ارتفع على الين ب17 نقطة مئوية، وصل إلى 160. ومرة أخرى هذا يثير شبح التدخل من قبل السلطات لكبح تراجعات الين. للمزيد حول كل هذه المواضيع المرتبطة بالأسواق، معي من بيروت جو يارق، رئيس قسم الأسواق العالمية بسيدرا ماركتس. جو صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. كلام كيفن وورش رفع احتمالية رفع الفائدة بشهر سبتمبر، وأدى إلى ما يعرف بفلاتنينج أوف ذا ييلد كيرف، يعني ارتفعت على العوائد قصيرة الأجل وتراجعت العوائد طويلة الأجل. بس اليوم هذا الكلام كان نوع من مفاجأة، لأنه ترامب توجهه أنه لا يود رفع فائدة، فيمكن كيفن وورش سيرفع الفائدة قبل الانتخابات النصفية النوفمبر ميد تيرمز. فكيف استجابت الأسواق أو فهمت كلام كيفن وورش؟
1: صباح الخير نادين، شكرا على الاستضافة. مثل ما شفنا كيفن وورش هو ضد الفورورد جايدنس، تقريبا اعطانا نصف فورورد جايدنس، لان كان انه في الاتجاه والاسعار والاسواق دغري سعرت انه في اتجاه لرفع الفوائد بشهر سبتمبر. بعتقد كان ضروري كيفن وورش يحكي هذا الحكي نادين، لان احنا شفنا بالمؤتمر الصحفي السابق خسر بعض الاستقلاليه، وكان عندنا هالضبابيه بمواقفه، لان احنا عم نشوف انه التضخم بعده مرتفع، بعده للسنه الخامسه على التوالي اعلى من مستهدفات الفيدرال الامريكي هي 2%. كان واضح، والملفت كمان انه كان تركيزه بالوقت الحاضر، نحن بنعرف انه عنده الفيدرال الامريكي عنده ديول مانديت بين المحافظه على الاسعار واستقرار الاسعار وسوق العمل. شفنا عم بيحكي انه سوق العمل بقى، عم نشوف سوق عمل مستقر، والتوجه بالوقت الحاضر رح يكون على استقرار الاسعار. عندي حتى كمان كان مصر انه نحن مش اذا شفنا سوق هبوطي مرحلي للاسعار ام لانخفاض التضخم البي سي اي بعد 3.3%، فالهدف لنا انه نشوف سوق هبوطي ورح يكون مستدام. فرفع الفوائد بعتقد رح يكون على الطاوله، وبعتقد رح يكون طريقه حاسمه للفيدرال الامريكي برفع الفوائد.
0: في عدة مشاكل، يمكن عم تتحدث عن معضلة، بليز وضح الفكرة. بس أيضا في معضلة أخرى، أنه بسنت تدخل بالأسواق الأسبوع الماضي عبر إعلان الخزانة الأمريكية نيتها شراء كميات من السندات طويلة الأجل. فاليوم شراء السندات هو نوع من كيو إي، عم بتكب سيولة بالسوق. فاليوم إلى أي مدى ترى أنه الإجراءات الحكومية أو المالية الفيسكال تصعب مهمة المونيتري يلي هي مهمة كيفن وورش البنك الفيدرالي؟
1: هذا اللي بدي اقول لك نادين بالوقت الحاضر، يعني بس كيو اي سمول كيو اي، ما في زياده الا تقريبا 2 مليار، عم يكون تدخل لفظي
0: اكثر. اتضح على فكره اذا رح يكون ممول من القصير الاجل، يعني يصدروا سندات اضافيه قصيره اجل، يشتروا سندات طويله مثل
1: طويله الامد، يعني ام يلتجوا لصندوق الصندوق العام للموازنه واللي فيه 1 تريليون دولار تيقدروا يمولوا هيدي السندات. فهون وشفنا اكبر رده الاسواق نادين، حتى يعني شفنا انخفاض مرحلي ورجع

0: عوائد السيد الخزينه الامريكيه ل 30 سنه رجعت ارتفعت، فعندنا هيدي الضبابيه. عندنا الانتخابات النصفيه رح يكون عندنا معضله، يعني عم نشوف توجه انه الحزب الجمهوري يخسر احد المجلسين، فرح يكون ضاغط يعني. ومع العجز الكبير بالميزانيه الامريكيه عم نشوفها 2 تريليون دولار، مع الدين الامريكي عم يتخطى 40 تريليون دولار، اكيد رح يكون عندنا معضله، ومعضله كثير كبيره، وهون عم تتصعب مهمه وزاره الخزانه ومهمه الفيدرالي بالوقت الحاضر.
1: طيب خلينا نتحدث عن التدخلات بالسوق. بس انت اوضح بانه يعني هو وزير خزانه انترفنشنست بالاسواق، بحب التدخل بالاسواق، دخل بموضوع الين للجم تراجعات الين، ورجعنا شفنا الان الدولار الى الين يرتفع الى 160 مره اخرى. دخل للجم ارتفاعات سندات طويله الاجل، رجعنا شفنا عوائد السندات تعود للارتفاع. وما امس كلام لمحمد العريان يقول انه هي التدخلات بالاسواق لا تنفع لانه الاسواق بترجع بتحدد المسار. هل the verdict is out ام بعد؟ يعني اليوم عندما يكون لديك مشتري في السوق للسندات طويله الاجل، هل بتعاكسهم، بتاخذ موقف معاكس للخزانه الامريكيه؟ بالتالي من هنا علامة استفهام حول التشكيك بتدخلات بسنت من عدمها، ما رأيك؟
0: التجربة مرتين نادين حكيتيها كانت فاشلة، واليوم كمان بنهاية الأسبوع كان عندي حذر من ضعف الين والتدخل بهذا السوق، ونحن رجعنا شفنا الين وصل لل 160. بعتقد الخوف من سكوت بيست عم بيكون في حال شفنا ضعف اضافي بالين، ما يصير بيع كميه اكبر من قبل الحكومه اليابانيه او وزاره الماليه اليابانيه لسيد الخزانه، ونحن بنعرف انه هي اكبر حامل سيد خزانه امريكيه، هون رح تكون المعضله. واللي اوت اوف كنترول سكوت باسيت عم نشوف العجز، والدين الامريكي هون يعني قبل ما يبلشوا التدخل بسوق كان بالسندات 30 سنه، ام التدخل بالين هو كبح العجز الكبير الامريكي، وهو اللي بعتقد اللي حيكون هو المشكل الجوهري بالاشهر والسنين المقبله. ونحن كمان نادين جايين على يعني بدايه 2027 في عندنا سقف الديون، سقف العجز الامريكي 41.5 تريليون دولار، وبعتقد رح يكون عندنا المعضله بالاشهر المقبله في حال شفنا اي انقسام بين رئيس ترامب ام بين الديمقراطيين، فبعتقد مقبلين على تقلبات كبيره بالاسواق بالاشهر المقبله.
1: شكرا جزيلا لك جو يرق، رئيس قسم الاسواق العالميه بسيدرا ماركتس، اهلا وسهلا بك. حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت من أن تحركات غير المنضبطة في الين قد تؤدي إلى تصفية قسرية للمراكز الاستثمارية، ما يهدد استقرار الأسواق العالمية، وقد ينعكس في النهاية على ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات الأمريكية. ودافع باسنت عن قرار واشنطن التدخل المشترك مع طوكيو لدعم الين، مؤكدا أن الهدف كان منع اضطرابات العملة وسوق السندات اليابانية من التحول إلى أزمة أوسع تمتد تداعياتها إلى النظام المالي العالمي. وأوضح أن الخزانة الأمريكية استخدمت صندوق ESF لتنفيذ التدخل، مشبها الخطوة بالإجراءات التي اتخذتها واشنطن سابقا لدعم الأرجنتين في فترة الضغوط المالية. وشدد باسنت على أن التحرك كان وقائيا، قائلا أن أفضل أزمة يمكن إدارتها هي الأزمة التي لا تقع أصلا، في إشارة إلى أن التدخل استهدف احتواء المخاطر قبل أن تتحول إلى اضطراب واسع في الأسواق. في أوروبا، حذر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو من أن عدم إقرار موازنة العام المقبل قبل الانتخابات الرئاسية قد يدفع فرنسا إلى مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والمالي في وقت تتزايد فيه الضغوط على مالية الدولة. وقال لوكورنيو أن فرنسا تحتاج إلى موازنة، مضيفا أن عدم إقرارها سيقود البلاد إلى فترة من عدم اليقين السياسي والمالي، ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات موازنة 2027 في نهاية سبتمبر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. وأكد لوكورنيو أن إقرار الموازنة يمثل ضرورة حتى مع قرب الانتخابات، باعتبار أن الحكومة الجديدة بعد الانتخابات ستكون قادرة على تعديل الموازنة، بينما سيكون من الممكن خلال الخريف الحالي اتخاذ إجراءات تصحيحية صعبة ولكن غير جذرية. وحذر من أن الحكومة المقبلة أيا كان اتجاهها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة لمعالجة اختلالات المالية العامة. نظرة على مؤشرات الأسواق الأوروبية على مدار الأسبوع كانت على تباين، الفوتسي كان على استقرار، الداكس ارتفع بقوة، الكاكا راوند كان على تراجع ب1%، ها هو الداكس سجل ارتفاعا ب1.7% بألمانيا. وقفة مع فاصل مشاهد

0: دينا نتابع بعضه الأسواق العربية. وفيه صادرات نفط الخليج تستعيد ثلثي مستويات ما قبل الحرب الإيرانية بحسب بيانات جولدمان ساكس.
1: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: أهلا وسهلا بكم من جديد. ذكرت وكالة بلومبرغ أن صادرات النفط من منطقة الخليج قد ارتفعت إلى نحو ثلثي مستوياتها ما قبل الحرب مع إيران، ما ساهم في الحد من تأثير اضطرابات الإمدادات على أسعار الخام العالمية وفق تقديرات جولدمان ساكس. وأشار البنك إلى أن إجمالية صادرات الخام والمنتجات النفطية من المنطقة ارتفع إلى ما بين 15 و 16 مليون برميل يوميا، مقارنة بقاع تراوح بين 5 و 6 ملايين برميل يوميا في مارس. ورغم التعافي لا تزال الصادرات أقل بنحو 7 إلى 8 ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الحرب. ويقدر جولدمان بأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز اقتربت من تقديرات المسؤولين الأمريكيين البالغة 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا، مع تكيف المنتجين وشركات الشحن مع ظروف الحرب. هذه أسعار النفط تراجعت في ظل ارتفاع الإمدادات من هرمز. في قطاع الطاقة، ذكرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز أن اتفاق الطاقة مع الولايات المتحدة سيظل ساريا لمدة 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا. وأكدت رودريغيز أن الاتفاق يحافظ في الوقت نفسه على سيادة فنزويلا على مواردها الطبيعية في ظل مساعي كاراكاس لزيادة إنتاج النفط وجذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ذكر يوم أمس أن الاتفاق الذي جرى بالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة دلسي رودريغيز والقطاع الخاص يمنح الجانب الأمريكي السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا.
6: تهدف هذه الاتفاقية إلى تحويل الاحتياطات الهائلة التي تمتلكها بلادنا إلى ثروة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخدم شعب فنزويلا. ونريد أن توفر هذه الاتفاقية مزيدا من فرص العمل وأجور أفضل وخدمات عامة أكثر في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتعليم والغذاء. ولهذا نعتبرها اتفاقية تاريخية ستمنح بلادنا دفعة قوية.
0: يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مسؤولي شركات تكرير وتوزيع الوقود في الولايات المتحدة في محاولة لبحث سبل خفض أسعار البنزين وتعزيز قدرات التكرير المحلية في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب مع إيران. ومن المقرر عقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة ممثلين عن كبار منتجي الوقود والموزعين. وتأتي الخطوة في وقت تستمر فيه أسعار الوقود عند مستويات مرتفعة، إذ يتجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة $4 للجالون، بينما يقترب سعر الديزل من $6 وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية. كما يأتي الاجتماع بالتزامن مع دراسة إدارة ترامب زيادة تدفقات النفط من فنزويلا إلى السوق الأمريكية. مددت روسيا حظر صادرات الديزل من جانب

بالمنتجين حتى نهاية سبتمبر في محاولة لضمان استقرار الإمدادات المحلية مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. يأتي القرار في وقت تعاني فيه سوق الديزل العالمية بالفعل من شح في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، ما قد يضيف مزيدا من الضغوط على الأسعار. وكانت روسيا من كبار مصدري الديزل عالميا قبل موجة الهجمات الأوكرانية الأخيرة، إذ كانت تمثل نحو 10% من الإمدادات العالمية. وخلال أغسطس وحده نفذت أوكرانيا ما لا يقل عن 21 هجوما على مصافي روسية، وهو أكبر عدد شهري منذ بداية الحرب في فبراير 2022، ما أدى أيضا إلى تجدد نقص البنزين في عدد من المناطق الروسية. وصلت أسعار القمح والذرة ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات العالمية والمحلية. وقفز القمح ب 12% خلال الأسبوع الماضي في أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس 2022، كما ارتفعت أسعاره بأكثر من 54% منذ بداية العام الحالي بفعل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا واضطرابات صادرات الحبوب عبر منطقة البحر الأسود. أما الذرة فارتفع ب 5.5% خلال الأسبوع الماضي وب 15.6% خلال أغسطس، متجها نحو أفضل أداء شهري له منذ أبريل 2021، فيما بلغت مكاسب الذرة منذ بداية العام نحو 22%. موجز مشاهدينا لأبرز الأخبار السياسية، ومن ثم نتابع الأسواق العربية. شددت الخارجية الأمريكية على ضرورة تسليم حزب الله سلاحه ليكون لبنان دولة آمنة ذات سيادة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستعدة لتقريب وجهات النظر عندما يبلغ حزب الله الدولة اللبنانية بتسليم سلاحه. شن عشرات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين هجوما على منازل محيطة بقرية قسرة في الضفة الغربية في أول هجوم كبير منذ حصار المستوطنين للمنطقة مطلع هذا الشهر. وفقا لشهود عيان، حاصر المستوطنون منزلا فلسطينيا ورشقوه بالحجارة، بينما كان 7 فلسطينيين محاصرين داخله. وقال صاحب المنزل إن الجيش قام عند وصوله بتقييد أيدي سكان المنزل وعصب أعينهم وضربهم قبل أن يطلقوا سراحهم لاحقا. في وقت تواصل كييف استهدافها لمنشآت الطاقة الروسية، تسبب إسقاط مسيرة أوكرانية باندلاع حريق في مصفاة نفط روسية في مقاطعة كيريشي بمنطقة لينينغراد. ولم يودع حاكم منطقة لينينغراد ما إذا كان حادث تحطم المسيرة تسبب بوقوع إصابات، ولكنه أعلن عن إسقاط 42 مسيرة فوق المنطقة نفسها. استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر شتوب أن تخاطر روسيا بمهاجمة إحدى دول حلف الناتو، مؤكدا أنه لا يرى أدلة تدعم التقديرات التي تتحدث عن احتمال وقوع هجوم. وأوضح شتوب أن موسكو ليست في وضع يسمح لها بخوض حرب مع أقوى تحالف عسكري في العالم، ولكنه شدد على ضرورة استعداد الناتو لجميع السيناريوهات. وجاءت تصريحاته ردا على تقديرات ألمانية تشير إلى أن روسيا قد تصبح قادرة على مهاجمة دولة عضو في الحلف بحلول عام 2029. ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات نيبال المدمرة إلى 734 قتيلا ونحو 2500 مفقود في حصيلة غير نهائية. أما في الصين فأوردت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى بلغ 16 شخصا، في حين لا يزال 546 في عدد المفقودين، ما يرفع إجمالي من لقوا حتفهم في الكارثة إلى 750 وعدد المفقودين إلى أكثر من 3000. حذر وزير خارجية نيبال من تزايد خطر تغير المناخ في جبال الهيمالايا، وقال إن بلاده بحاجة إلى مزيد من البحوث لفهم الديناميكيات المتغيرة للنظام البيئي والمخاطر التي تشكلها على نيبال. وأضاف الوزير أن تغير المناخ يتطلب تحركا دوليا، خاصة وأن المخاطر التي لا تهدد فقط نيبال والمجتمعات الواقعة في مصب النهر فحسب، بل تهدد أيضا الجارة الشمالية الصين. في الجزائر تتواصل جهود إخماد حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في عدد من الولايات الجزائرية وسط تراجع عدد البؤر المشتعلة، حيث تم تسجيل 54 حريقا أخمد منها 4.

0: 40 فيما تتواصل عمليات السيطرة على 10 حرائق متبقية. مشاهدينا، لنعود إلى أخبار الأسواق. من التحركات القوية التي رأيناها في الأسواق كانت تحركات على العملات المشفرة. رأينا البيتكوين تقفز بقوة في فترة سابقة لتعود وتستقر اليوم عند مستويات 78,037 دولار، من بعد ما سجلت على مدار الأسبوع الماضي ارتفاعات ب1%. للمزيد حول أداء البيتكوين معي من أبوظبي السيد محمد حسن، المدير التنفيذي في شركة رفاه لإدارة الأصول. أهلا وسهلا بك معنا محمد. أولا، ما هي الأسباب التي أدت إلى التحسن الذي كنا رأيناه على البيتكوين في الفترة الماضية؟
1: نعم، احنا طبعا شفنا البيتكوين على مدار الاسبوع اللي فات بتتحرك من قاع مستويات ال 62,000 ووصلت حتى مستويات ال 81,000 قبل ما ترجع تهبط مره ثانيه وتستقر عند ال 78,000، ارتفاع حوالي 20%. المفارقه العجيبه هنا ان هذه الحركه ليست نابعه من اي شيء داخل البيتكوين، ولكن تقريبا كل اسباب هذه الحركه كانت خارجه عن البيتكوين. فبدايه بنشوف وزير الخزانه الامريكيه بينس بيعلن ان هو بيمدد او بيزود عدد المليارات اللي بيتم بها اعاده شراء الدين الامريكي، اللي هو بصورة أو بأخرى تصريح مبطن بطباعة المزيد من الفلوس من 2 مليار لكل عملية إلى 4 مليار لكل عملية. فمما لا شك فيه المستثمرين بيفهموا إن ده تخفيض لقيمة الدولار، فبيروحوا للأصول اللي ما فيهاش طباعة زي ما احنا بنقول. الخبر الثاني اللي أثر على هذا الارتفاع الكبير هو الاجتماع اللي عمله ترامب في البيت الأبيض مع كبار التنفيذيين في عالم الكريبتو، وفي خلال هذا الاجتماع وجه الكونجرس في ان هو يوثق او يمضي على الكلاريتي اكت اللي بدوره هيقنن العملات المشفره بصوره عامه، وده مما لا شك فيه هيسمح بتدفق مليارات الدولارات من صناديق المعاشات الامريكيه. فزي ما حضرتك شفتي كلها اخبار هي في الغالب سياسية خارج مجتمع الكريبتو، لكن أثرت على هذه القفزة الكبيرة في عالم الكريبتو.
0: هل تشبه القفزة التي شهدتها الكريبتو بقفزة الذهب مؤخرا؟ لأنه نفس العوامل تقريبا هي التي أدت إلى ارتفاع أونصة الذهب. وهذا بيأخذني إلى سؤال آخر. اليوم ارتفعت احتمالية رفع الفائدة باجتماع سبتمبر من قبل كيفن ووش كلامه بجاكسون هول، والذهب والكريبتو هي أصول لا تدر عوائد، فهل ممكن أن نرى عودة الضغوط عليها بالفترة القادمة؟
1: اي نعم، بالنسبه لي الذهب هو بالضبط في نفس الكريتيريا الموجوده في البيتكوين، الا وهي انه اصل غير قابل للطباعه، فبالتالي كل ما بيحصل عمليه تخفيض في قيمه الدولار بنشوف زياده في هذه الاصول غير قابله للطباعه زي الذهب والبيتكوين. وبعدين اللي احنا شفناه حصل ايه بعد وصول القمه الى 81؟ جانا اجتماع جاكسون هول، كيفن وارش صرح انه التضخم يعني اكثر عنادا مما تبدو عليه الارقام، وان هو مش عنده أي مشكلة خالص في أنه يرفع الفايدة على مطار الاجتماع القادم اللي هيكون في سبتمبر 2026. وبعد الاجتماع مباشرة زادت احتمالية رفع الفايدة، وليس مجرد تثبيت، احتمالية رفع الفايدة لما تخطى 50%. فده أدى مرة تانية لعمليات من الضغط على البيتكوين والذهب، لأن زي ما حضرتك ذكرت هي أصول قيمتها السوقية بتزيد مع تخفيض قيمة الدولار، لكن في نفس الوقت الاحتفاظ بها لا يدر عوائد. فلو حصل وتم رفع الفائده، فبالتالي المستثمرين اللي بيملكوا الدولار او السندات بيحصلوا على عوائد او توزيعات ارباح بصوره مستمره، ده هيرجع مره تانيه يضغط على اسعار الذهب واسعار البيتكوين.
0: كان في خبر صدر على الفاينانشال تايمز بأنه هناك تأسيس بنك للكريبتو بالولايات المتحدة، بنك جديد. هذا من ضمن مساعي إدارة ترامب يعني تعزيز سوق الكريبتو. هل تعتقد أنه هذا أيضا ساهم بأي شكل من الأشكال أم لا؟ هو جزء من النيوز فلو على موضوع استثمارات ترامب وعائلته بالكريبتو، لأنه قالوا أنه هن داخلين بموضوع هذا البنك.
1: خلينا نتفق على نقطة مهمة جدا حضرتك، انه التبني المؤسسي للعملات المشفرة بصفة عامة والبيتكوين بصورة خاصة دي كلها تعتبر أخبار إيجابية بتدر أو بتدفع بسيولة إلى إن هي تدخل داخل سوق العملات الرقمية، سواء كان امتلاك العملة أو صناديق الـ ETF المتداولة حول هذه العملة. فبنك معناه تشريع، وتشريع معناه تبني مؤسسي وتبني رقابي.

0: للعملات الرقميه بصفه عامه، والبيتكوين والايثيريوم بتعتبرهم اكبر عملتين رقميتين بصوره خاصه. فاي كلام حول تبني مؤسسه زي انشاء بنك او كلاريتي اتت مما لا شك فيها يدفع التدفقات النقديه الى الدخول اكثر داخل العملات الرقميه، ومن ثم يدفع السعر للارتفاع.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد حسن، المدير التنفيذي في شركة رفاه لإدارة الأصول، أهلا وسهلا بك. تراجعت أسهم شركة مارفل تكنولوجي بنحو 10% رغم نتائج فصلية فاقت التوقعات، ورفع الشركة لتقديراتها لإيراداتها للسنة المالية 2028 إلى نحو 18 مليار دولار، حيث جاءت التوقعات دون مستوى رهانات المرتفعة للمستثمرين على طفرة أكبر مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وسجلت الشركة نموا بنسبة 37% بإيرادات الربع الثاني إلى 2,700,000,000 دولار، متجاوزة التوقعات بدعم من الطلب القوي على رقائق وحلول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فيما تسارع نمو إيرادات قطاع مراكز البيانات إلى 46%. هذه أسهم مارفل يوم الجمعة، نزول ب10.4%. أعلنت أوبن أي آي أنها ستنهي شراكتها مع منصة البرمجة بالذكاء الاصطناعي كيرسر بعد استحواذ سبيس أكس عليها. وقالت أوبن أي آي أنها أبلغت كيرسر بإنهاء العقد مع تحديد 12 نوفمبر كموعد مقترح لوقف الخدمة. وبررت الشركة القرار بأنها لا تستطيع التأكد من أن سبيس أكس ستستخدم تقنياتها وفق شروط الخدمة، مشيرة إلى تجارب سابقة مع شركات إيلون ماسك قالت إنها تضمنت انتهاكات تعاقدية. أكيد لن ننسى العداوة الشخصية بين سام ألتمان رئيس أوبن أي آي وإيلون ماسك رئيس سبيس أكس. هذه إغلاقات أسهم التكنولوجيا يوم الجمعة. انفيديا جنت أرباح من بعد قفزة قوية إثر صدور نتائجها خلال الأسبوع الماضي. مايكروسوفت ملفت أنه وصلت لارتفاع أبل عند استحقاقين، أولا بالأول من سبتمبر يعني بعد يومين يتولى الرئيس الجديد مكان تيم كوك يتولى رئاسة أبل، ثانيا في 9 سبتمبر عندهم اللونش تبع الفولدبل فون يلي هو الهاتف اللي قابل للطي، فهي استحقاق أيضا لأبل بال 9 سبتمبر. الفابت على ارتفاع ب 1.7%. جون تيرنس هو الرئيس التنفيذي الجديد لأبل اللي هو كان رئيس الهاردوير بأبل. هي ميتا بلاتفورمز أيضا أنهت الأسبوع على ارتفاع ب 1.25%. تسلا على نزول، وأمازون على ارتفاع قوي ب 4%. تنطلق غدا الاثنين في الرياض أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ليب 2026 بمشاركة أكثر من 1,000 متحدث و1,800 شركة تقنية من جميع أنحاء العالم. ويقام المؤتمر لأول مرة في موعده الجديد خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر تحت شعار إلى عوالم جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز موقعه ضمن أجندة المؤتمرات التقنية العالمية. ويتوقع أن يحضر هذه النسخة نحو 200,000 شخص. ويركز ليب 2026 على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والرقائق والإلكترونية، إلى جانب التقنية المالية الفنتك والصحة الرقمية الهيلثتك والمدن الذكية. ويأتي المؤتمر في وقت يواصل فيه الاقتصاد الرقمي السعودي نموه، مع تحول ليب إلى منصة رئيسية للإعلانات الاستثمارية والشراكات التقنية في المملكة. هنا إشارة مشاهدينا إلى أنه سيكون لنا تغطية بالطبع على شاشة العربية بيزنس لتداعيات مؤتمر ليب إذن الذي ينطلق غدا في الرياض. في أخبار الشركات السعودية، بدأت اليوم شركة أرماح الرياضية تداول أسهمها في السوق الرئيسية تاسي بعد انتقالها من السوق الموازية نمو، وبدأ التداول على السهم عند سعر 55 ريالا وهو آخر سعر إغلاق له في سوق نمو قبل تعليق التداول، ويبلغ رأس مال الشركة نحو 329 مليون ريال موزعا على نحو 32,900,000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات لكل سهم. وبانتقال أرماح يرتفع عدد الشركات المنتقلة من نمو إلى تاسي إلى 22 شركة، فيما يصل عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 252 شركة. نختم مشاهدينا بنظرة على تداولات الأسواق الخليجية. تغيب أسواق الإمارات اليوم. السوق القطرية كانت ارتفعت ب 2% الأسبوع الماضي، تواصل الارتفاع مطلع تداولات الأسبوع. مسقط كان أداء باهتا على مدار الأسبوع الماضي، اليوم يسجل ارتفاع بربع النقطة المئوية. السوق البحرينية على ميل للارتفاع، الأسبوع الماضي تراجعت بعشر النقطة المئوية. السوق الكويتية المؤشر الأول كان سجل ارتفاع بنصف النقطة المئوية على مدار الأسبوع الماضي، يواصل الأداء الأفقي لنقل

كل بينما سوق الأسهم السعودية على تراجع بنصف النقطة المئوية من بعد ارتفاع ب 2.6% على مدار الأسبوع الماضي. مشاهدينا، هكذا نصل إلى ختام هذه الجولة من الأسواق العربية. ماي تعود معكم بعد قليل، وأنا ألقاكم بغداء عمل بعد ساعة من الآن. شكرا جزيلا للمتابعة، وإلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائلية العربية لعام 2026.
5: من أشد التنافس عالمية ترى في قطاع السياحة.
4: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
5: المملكة متوجهة لخلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
4: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
6: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبواباً تشعل ناراً، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته.

السياسة والاقتصاد، كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة، معرفة تبدأ هنا.

0: بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
5: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
6: منتصف النهار

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: أزمة وقود خانقة في إيران، والمرشد يطالب بالتحويل عن الخلافات، والخارجية تؤكد أن تفاهم مضي هرمز مع عمان مشروط بالتزامات واشنطن.
1: في الواجهة،
0: محاولة انقلاب في النيجر، والحرس الرئاسي يستعيد السيطرة، ومالي وبوركينا فاسو تحذران من محاولة تقسيم دول التحالف.
1: الحي المالي،
0: الرئيس الأمريكي يعلن السيطرة على غالبية احتياطات فنزويلا النفطية.
1: مصادر مفتوحة.

0: يا مسار السلام، مقترح أمريكي لعقد قمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي في موسكو.
1: ستوديو لايت.
0: الأدوية الصينية تهدد الهيمنة الأمريكية على صناعة التكنولوجيا الحيوية. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة

نبدأ مستمعينا من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وجاءت آخر هذه التطورات من طهران، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي التوصل إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، لكنه قال إن تنفيذه مرتبط بإيفاء أمريكا بالتزاماتها. أبادي أوضح أن بلاده ليست في عجلة من أمرها لفتح مضيق هرمز إذا لم تنفذ أمريكا تعهداتها، مضيفا أن قطر وباكستان تسعيان إلى بحث إمكانية العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. كما لفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران أوضحت الإجراءات التي ينبغي للولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى مذكرة التفاهم. هذا وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد أوضح سابقا أن جزءا من الممر الملاحي عبر مضيق هرمز يقع في المياه العمانية والجزء الآخر في المياه الإيرانية، وقال إن السفن ستعبر قناة مخصصة وسط المضيق إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران. رغم التصريحات الإيرانية، أظهرت صور أقمار صناعية تنفيذ الجيش الأمريكي عملية تجريف سرية لفتح ممر ملاحي جديد عبر الجانب العماني من مضيق هرمز، ويبلغ عرض الممر نحو 1600 قدم بعمق طبيعي يقارب 93 قدما. وبحسب الصور فإن السفن التي تستخدم والتي تستخدم هذا المسار ستبقى خارج نطاق رؤية إيران. أما في إسرائيل مستمعين، وتعليقا على موقف واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز والمفاوضات بين الطرفين، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لصحيفة ديوت أحرنوت إن إسرائيل ستضرب إيران حتى إذا توصلت طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في حال ارتكبت ما وصفه بخطأ وحاولت استئناف برنامجها النووي أو برنامج الصواريخ الفلسطينية. وأضاف كوهين أن العمل جاري بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والولايات المتحدة للدفع نحو إنشاء مسار يتجاوز مضيقي هرمز وباب المندب معا. كما أكد الوزير الإسرائيلي أن الهدف هو توفير مسار بديل لحركة الطاقة بعيدا عن المضيقين في ظل التوترات الأمنية التي تشهدهما. جاءت كل هذه التداعيات مستمعين بينما يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات كبيرة بفعل الحصار والعقوبات الأمريكية. ففي حين تمر نحو 70% من حركة الصادرات والواردات الإيرانية عبر ميناء رجائي في بندر عباس، كانت هناك صور توثق توقف كامل لهذا الميناء، لا عمليات تحميل ولا تفريغ في ظل الحصار الأمريكي المطبق على إيران. بالحديث مستمعين عن تراجع قدرة توزيع الوقود في إيران، تجدر الإشارة إلى نقص إمدادات البنزين تسبب في إغلاق محطات وقود في طهران وكرج ومناطق أخرى في جنوب شرق إيران، كما تسبب

0: سبب الحصار الاقتصادي إضافة للعقوبات التي فرضتها أمريكا إلى ارتفاع نسبة التضخم لمستويات غير مسبوقة وانخفاض معدلات الصادرات والواردات الإيرانية بنسبة 35% بحسب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. الرئيس الإيراني أكد كذلك على أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب وتوفير الوقود بحسب تعبيره. كما تعهد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بالوقوف بقوة في وجه ما وصفه بالعدوان ضد بلاده. بازشكيان قال إن طهران تحاول حل مشاكلنا عبر الحوار لكنها لن تخضع للتهديدات. دعونا نتابع.
1: نحن لا نحب الحرب لكننا نقف بقوة في وجه العدوان وندافع عن أنفسنا، ولا تستطيع أي قوة أن تجبر شعبا متحدا، شعبا يقف إلى جانب بلاده وأرضه على الاستسلام. وبالتالي وفي الوقت الذي نحاول فيه حل مشكلاتنا من خلال الحوار، نعلن لهم أن شعبنا وقيادتنا ومجتمعنا لن يذعنوا بأي حال من الأحوال للتهديدات أو الاعتداءات.
0: بازشكيان أكد كذلك على وجود أزمة في توفر الكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة ستبدأ بنفسها في الترشيد بدلا من أن تتسبب إجراءات في تعطيل قطاعات الإنتاج. دعونا نتابع.
1: لنقطع الكهرباء عن الحكومة، لكن لا ينبغي قطع الكهرباء عن الإنتاج. على المديرين والمحافظين أن يفكروا من الآن في فصل الشتاء وإدارة الوقود.
0: تصريحات بازشكيان أعقبها تصريحات إيرانية جديدة جاءت هذه المرة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وفي رسالة مكتوبة دعا المرشد الإيراني إلى التحويل عن الخلافات والتركيز على الإيجابيات.

0: معنا الآن مستمعينا من لندن عبر زوم الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. دكتور جعفر أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. إذن أبدأ معك أولا بما استمعنا له قبل قليل من تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي تعهد بالفعل بالوقوف بقوة في وجه ما وصفه بالعدوان ضد طهران ضد بلاده، وبالتالي الأوراق التي يملكها اليوم بزشكيان لمواجهة ما وصفه أيضا بالعدوان.
1: بداية طاب نهارك أستاذ محمد،
0: أهلا بك.
1: تحية لك وللمشاهدين والمستمعين أينما كانوا. ليس لديهم أوراق حقيقة، لأنه الورقة الذهبية التي كانوا يتمتعون فيها ويضغطون على دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية تآكلت، أعني بذلك مضيق هرمز، على ما يبدو أن هناك مساعي فنية استطاعت أن تحدث خرقا في مضيق هرمز، وبالنتيجة يعني هناك ممر آخر وبعيد عن هيمنة وسيطرة الإيرانيين. وهذا وإن كان يعني ليس بذلك المستوى من المبالغة الذي نسمعه من الولايات المتحدة الأمريكية، لكنما سهل الموقف الأمريكي وضعف حقيقة الموقف الإيراني في مثل هذه المرحلة. فلا أعرف أنه عن أي أوراق يتحدث في التصدي إلى العدوان، ونحن نعرف أن هناك منظومة عسكرية انهارت في هذا الحرب، وهناك تحدي جدا كبير داخلي. دائما إذا ما رجعنا إلى التصريحات الإيرانية منذ أكثر من عقد من الزمن، وهم ينبهون على أنه النظام ربما يستطيع أن يدافع عن نفسه ويحتمي ويبقى إذا ما كان هناك عدوان أجنبي، ولكنما البؤرة الداخلية هي التي تشكل تحديا كبيرا قد تعصف بالنظام. وأعتقد أن العقوبات الجديدة التي نشاهدها هي استهدفت المواطن بالتحديد، وأدخلت الصواريخ والقنابل على مائدته، وهذا التحدي الأكبر الذي الآن يحاول بزشكيان أن يستبق الأحداث من خلال شفافيته، وإن تناقض مع خطاب

0: المرشد الذي سمعناه وهو يدعو إلى إخفاء الحقائق وعدم السماح للأعداء كما وصفهم بأنهم يستغلون هذا المشهد تعقيبا أو ربما انزعاجا
1: سنأتي
0: من ما قام به قاليباف من تصريح.
1: طيب سنأتي للحديث عن هذه النقطة دكتور جعفر وعن الداخل الإيراني، لكن أود أن يعني أعود بك للمسار الجديد الذي تحدثت عنه قبل قليل في مضيق هرمز، وبالتالي إذا كان هناك بالفعل مسار جديد وتم العمل بالفعل على هذا المسار، ما موقف طهران من هذا المسار الجديد؟ هل يعني سترضى بهذا المسار؟ كيف سيكون تعليقها أيضا على هذا الطريق أو الممر الجديد يعني في مضيق هرمز؟
0: حقيقة لا يبدو أن هناك مسارا استحدث بقدر ما أنه كانت هناك موانع في جزء من المياه الإقليمية في عمان لا تسمح بمرور بعض السفن من حيث يعني السعة والعمق، فكانت هناك إمكانية فنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لاستحداث يعني أو كما يقال إزالة صخور كانت تمنع، وبالنتيجة الآن ما نسمع بأن هناك ناقلات صغيرة تستطيع أن تعبر هذا الممر، وبالنتيجة تجمع يعني ما كانت تحمله في ناقلات كبيرة، وهذا الذي سهل على الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تقول استطعنا أن نفتح مضيق هرمز. ليس هناك من موقف واضح حتى هذه اللحظة من قبل الإيرانيين، ولكنما تصريحات يعني غريبة بعد التي سمعناها هي فيها نوع من الشعور باليأس، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو لم تعد تكترث بالاتفاق الذي حصل أو المقترح الذي حصل بين عمان وإيران.
1: نعم طيب يعني وزير الخارجية أو نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي كان يتحدث أنهم توصلوا إلى تفاهم مع سلطنة عمان فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، لكن اشترط هذا الأمر بالتزامات واشنطن، وبالتالي الالتزامات التي تطالب بها طهران اليوم من الولايات المتحدة يعني لفتح مضيق هرمز بالكامل.
0: أبرز ما تطالب فيه إيران هو ما قاله دونالد ترامب باعتقادي قبل يومين حينما تحدث بأن الإيرانيين يريدون أن لا نهاجمهم مجددا، وهذا خلاصة الأمر وفق وأقتبس من حديثه. نعم هو هذا خلاصة الأمر، يعني صانع القرار في إيران يريد إزالة أو دفع شبح الحرب، والولايات المتحدة الأمريكية وسيما دونالد ترامب لا يريد إعادة التموضع العسكري، بل نراه أخيرا يعني حتى زاد من ناقلة أو حاملة الطائرات حتى هذه اللحظة ما يقارب 2 من حاملة الطائرات قد دخلنا إلى المياه الإقليمية القريبة عن إيران. هذا ما يتخوف منه النظام، ولذلك الإيرانيون يركزون بالدرجة الأولى على إيقاف الحرب ونهائيا، وهو الذي يشكل مضمون البند الأول من مذكرة التفاهم، ولذلك نراهم يتشبثون في مذكرة التفاهم، وهناك شروط أخرى تتعلق في رفع الحصار وحتى تعليق العقوبات الجديدة التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقها على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى على المستوى الدولي. ونحن ربما نشهد غدا هناك اجتماع لجي 20، هذه المجموعة التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقنعها بالانخراط في هذه العقوبات الجديدة. بمعنى آخر نحن أمام ائتلاف دولي اقتصادي يضغط على إيران. الإيرانيون الآن بما أنهم يعني يفقدون الأوراق واحدة تلو الأخرى يشترطون أيضا تعليق هذه العقوبات ورفع الحصار، وبالنتيجة كل هذه الشروط لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تستمع إليها. الدبلوماسية الأخيرة التراكمية التي نالت على طهران ربما لم تقدم شيئا كثيرا، فقط بأن الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو أوعدت بأنها على استعداد لإيقاف هذه الحزمة من العقوبات شريطة أن تبادر إيران أولا بفتح ما تبقى من مضيق هرمز.
1: نعم شكرا جزيلا لك من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، تحياتي لك دكتور.

0: قوة أممية بديلة عن قوة يونيفيل بعد تمسك الولايات المتحدة برفض التجديد لها. وقال بيري في تصريحات صحفية أنه من الضروري أن تحظى القوة البديلة على توافق أوروبي وأمريكي وأن تنتشر في جنوب لبنان تحت علم الأمم المتحدة، محذرا من فقدان السند القانوني للإبقاء على المرجعية الدولية ودورها في مؤازرة الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة. قبل ذلك كانت الخارجية الأمريكية شددت على ضرورة تسليم حزب الله لسلاحيه ليكون لبنان دولة آمنة ذات سيادة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن الإطار الثلاثي يؤكد أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض بشأن مستقبل البلاد، وأضاف أن أمريكا مستعدة لتقريب وجهات النظر عندما يبلغ حزب الله الدولة اللبنانية أو يبلغ حزب الله الدولة اللبنانية بتسليم سلاحه. وأشارت واشنطن إلى أن حزب الله يرفض الحوار مع الدولة اللبنانية امتثالا لأوامر إيران. على الصعيد الميداني، حلقت طائرة مسيرة إسرائيلية تحمل ذخائر فوق قرية حولة جنوب لبنان، بينما قامت القوات الإسرائيلية بتفجيرات داخل المنطقة الأمنية التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود.
1: في الواجهة،
0: ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، وذلك بعدما هاجم العشرات منهم بلدة قصرى الفلسطينية في أحدث حلقة من التوترات المستمرة منذ نحو 3 أسابيع. كما شن عشرات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين هجوما على منازل محيطة بقرية قصرى في الضفة الغربية في أول هجوم كبير منذ حصار المستوطنين للمنطقة مطلع هذا الشهر. وفقا لشهود عيان، حاصر المستوطنون منزلا فلسطينيا ورشقوه بالحجارة، بينما كان 7 فلسطينيين محاصرين داخل المنزل. وقال صاحب المنزل إن الجيش قام عند وصوله بتقييد أيدي سكان المنزل وعصب أعينهم وضربهم قبل أن يطلقوا سراحهم. تكشف الفجوة بين حياة الإسرائيليين في تل أبيب وواقع المستوطنين في الضفة الغربية، تكشف عن مشهدين يكادان ينتميان إلى دولتين مختلفتين. فبينما يعيش مئات الآلاف من الإسرائيليين بعيدا عن واقع الاستيطان، تتوسع في الضفة منظومة تحظى بميزانيات ضخمة ونفوذ سياسي متزايد. هبة مصالحة والتفاصيل في هذا التقرير. نتابع.
2: مقاهي هادئة، رياضة وجولات مع الكلاب في الحدائق، وأبراج ترتفع فوق تل أبيب حيث يعيش الإسرائيليون حياة الرفاهية الغربية. لكن خلف هذا المشهد الهادئ وعلى بعد عشرات الكيلومترات فقط، تبدو الضفة الغربية مختلفة تماماً. مستوطنون يجيبون التلال بالسلاح والأغنام وينفذون اعتداءات وأعمال حرق وتخريب. أكثر من 500,000 مستوطن يعيشون في عشرات المستوطنات والبؤر، وبين هذا الواقع وذاك تبدو إسرائيل كأنها تعيش مشهدين متناقضين. لكن هل يعرف الإسرائيليون هنا في تل أبيب ما يحدث في الضفة؟ هل زاروها أصلاً؟ وكيف ينظرون إلى نفوذ المستوطنين داخل الدولة؟
3: منذ وقت طويل لم أذهب إلى الضفة الغربية لأن الوضع هناك غير مريح للإسرائيليين.
4: جزء كبير من الأشخاص المتطرفين الذين يعيشون هناك لا يكتفون بالاستيلاء على الأراضي، بل يدخلون إلى القرى ويدمرون بيوت الناس ويفعلون أمورا فظيعة ويدمرون أيضا اقتصاد المنطقة.
5: أعتقد أن الحكومة تستخدم إرهاب المستوطنين من أجل دفع أهداف سموتريتش، وهي في الأساس أهداف تتمثل في نزع ملكية الفلسطينيين ودفعهم إلى خارج المنطقة.
2: منذ تشكيل حكومة نتنياهو تدفق نحو 6 مليارات و300 مليون دولار كأموال.

0: إضافية للمستوطنات والمشاريع المرتبطة بها، وذلك وفق تحليل للإنفاق الحكومي. كما أقرت خطة بقيمة 2,300,000,000 دولار لشق الطرق خلال 5 سنوات، ما يعادل نحو 30% من إجمالي الإنفاق على الطرق بين المدن في إسرائيل، رغم أن المستوطنين يشكلون فقط نحو 3% من السكان. هذا التحول لا يتعلق بالبناء، إذ نقلت صلاحيات مدنية واسعة بالضفة إلى جهات إسرائيلية مدنية، وألغيت الحاجة إلى موافقة وزير الدفاع في كل مرحلة من مراحل دفع مشاريع البناء. وهكذا تطورت المستوطنات إلى منظومة كاملة من المجالس والخدمات والأمن والحراسة، حيث منهم من يخدمون كجنود احتياط. وبذلك لم يعد تأثير المستوطنين محصوراً في الأرض، بل امتد إلى المال والأمن وصنع القرار، حيث تحولت المستوطنات تدريجياً إلى منظومة تشبه دولة داخل دولة. هبة مصالحة، العربية.
1: تفقد فلسطينيون الأضرار في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه قائد من حماس داخل حرم المستشفى. أصيب 3 فلسطينيين جراء الغارة الإسرائيلية التي قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنها استهدفت قياديا في الجناح العسكري لحماس بهدف إزالة تهديد فوري ومنع تنفيذ هجمات حسب ما جاء في البيان الإسرائيلي.
2: في الواجهة،
1: أكدت مصادر أمريكية للعربية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تنوي تمديد مذكرة التفاهم بين البنتاغون وإقليم كردستان العراق لتمويل البشمركة وهي القوى العسكرية في الإقليم. وبحسب المصادر الأمريكية فإن مذكرة التفاهم تنتهي يوم 30 من سبتمبر المقبل، تزامنا مع سحب القوات المتبقية ولا نية لتمديدها.

0: يجري وزير الخارجية السورية سعد الشيباني زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس على أن يتضمن برنامج الزيارة توقيع اتفاقية اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة وافتتاح السفارة السورية في طرابلس بعد سنوات من غياب التمثيل الدبلوماسي. وكان وفد من وزارة الخارجية السورية قد أجرى زيارة إلى مقر السفارة السورية في طرابلس في وقت سابق للاطلاع على التجهيزات التقنية والرقمية في إطار التحضيرات لإعادة افتتاح السفارة واستئناف العمل.
1: في الواجهة
0: نذهب الآن مستمعين إلى تطورات في النيجر. وبعد محاولة الانقلاب على الحكم في البلاد، استعاد عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر قاعدة عسكرية استراتيجية في العاصمة نيامي بعدما سيطر عليها متمردون في وقت سابق. وقال مصدر دبلوماسي في نيامي أن الحرس الرئاسي استعاد السيطرة على القاعدة الجوية بمساعدة الروس وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين، فيما أفاد التلفزيون الرسمي عن اعتقال العشرات من الجنود.

تجمع مئات الأشخاص في العاصمة النيجيرية نيامي دعما للمجلس العسكري الحاكم بقيادة عبد الرحمن تياني، وذلك عقب إحباط محاولة التمرد التي شهدتها العاصمة. إذن مستمعينا، ما حدث: بدأت المحاولة من القاعدة الجوية 101 الواقعة في مطار نيامي الدولي. وزير الدفاع ساليفو مودي قال إن عددا من الضباط احتجزوا رهائن داخل القاعدة في تمرد وصفه بأنه خروج على الانضباط والقواعد العسكرية، وبتزامن دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات في محيط المطار وحي بلاتو الإداري، حيث يقع القصر الرئاسي ومؤسسات حكومية رئيسية. ومع اتساع المواجهات، حاول المتمردون الوصول إلى القصر الرئاسي، لكن الحرس الرئاسي تصدى لهم وأجبرهم على التراجع وفق مصدر أمني. كما أغلقت الطرق المؤدية إلى القصر وتوقف بث التلفزيون الرسمي، فيما تمكن الحرس الرئاسي بمساعدة قوات

0: الروسية من استعادة السيطرة على القاعدة 101. مصادر تحدثت لفاينانشال تايمز قالت إن المحاولة قادها ضباط شبان غير راضين عن نظام الرئيس تياني، وشارك فيها عسكريون من وحدات في والم وتيرا ودوسو. وفق محللين ومصادر أمنية، تراكمت حالة من الإحباط داخل وحدات الخطوط الأمامية تجاه أداء الحكومة.
1: في الواجهة،
0: استبعد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن تخاطر روسيا بمهاجمة إحدى دول حلف الناتو، مؤكدا أنه لا يرى أدلة تدعم التقديرات التي تتحدث عن احتمال وقوع هجوم. وأوضح ستوب أن موسكو ليست في وضع يسمح لها بخوض حرب مع أقوى تحالف عسكري في العالم، لكنه شدد على ضرورة استعداد الناتو لجميع السيناريوهات. وجاءت التصريحات ردا على تقديرات ألمانية تشير إلى أن روسيا قد تصبح قادرة على مهاجمة دولة عضو في الحلف بحلول عام 2029. أجرت أيسلندا استفتاء حول إعادة إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسط منافسة متقاربة بين مؤيدي الخطوة ومعارضيها على أن تعلن النتائج خلال الساعات المقبلة. ويأتي الاستفتاء بعد نحو 13 عاما من تجميد مفاوضات الانضمام التي بدأت عام 2009 عقب الأزمة المالية. هذا وكانت أيسلندا تقدمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة عام 2009 خلال أزمة مالية حادة أثرت على اقتصادها، وكانت مفاوضات الانضمام قد توقفت عام 2013 بعد قرار لحكومة متحفظة تجاه الاتحاد الأوروبي بتجميد العملية.
1: مصادر مفتوحة.
0: في وقت تواصل كييف استهدافها لمنشآت الطاقة الروسية، تسبب إسقاط مسيرة أوكرانية باندلاع حريق في مصفاة نفط روسية في مقاطعة كريشي بمنطقة لينينغراد. حاكم منطقة لينينغراد لم يوضح ما إذا كان حادث تحطم المسيرة تسبب بوقوع إصابات. كشف موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف اقترح خلال زيارته موسكو عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بهدف إعادة إحياء مسار السلام. بحسب مصادر أخرى أيضا من رويترز، طلب راتكليف من رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية ومدير جهاز الأمن الفيدرالي إقناع بوتين بالمشاركة في القمة الثلاثية. في المقابل أبلغ مسؤولون أوكرانيون واشنطن بأنهم لا يثقون في نوايا بوتين، وقالوا إن معلومات استخباراتية لديهم تشير إلى تخطيطه لتصعيد كبير، وأن بوتين طلب من مساعديه إعداد عدة سيناريوهات عملياتية لشن هجوم بري.
1: الحي المالي.

مع تأخر شركات الطاقة الأمريكية عن الاستثمار السريع والواسع في نفط فنزويلا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع رئيسة فنزويلا المؤقتة يقضي بتحويل الإدارة إدارته من وسيط للاستثمارات النفطية الأمريكية في كاراكاس إلى مستثمرة ومالكة بحد ذاتها. الحل الذي وصفه بالاستثنائي سيمنح واشنطن حصة مالية مباشرة في شركة خاصة ستعطي حقوقا تمتد لمئة عام على بعض أكبر احتياطات النفط المؤكدة في العالم. إذن مستمعينا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق جرى بالتعاون مع الرئيس الفنزويلي والقطاع الخاص

0: يمنح الجانب الأمريكي السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة في فنزويلا. من جهتها قالت الرئيسة الفنزويلية إن الاتفاق سيظل ساريا لمدة 25 عاما ويستهدف رفع انتاج البلاد من النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا. عبر زوم مستمعينا من باريس معنا الآن أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور حسن عبيد. دكتور حسن أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذا نتحدث أولا عن الأهمية الاقتصادية لسيطرة الجانب الأمريكي اليوم على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة بالفعل في فنزويلا.
1: تحياتي لك عزيزي ولمستمعي العربية فهم. يعني بالحقيقة الأهمية الاقتصادية هي أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. أولا ترفض الاقتصاد الأمريكي بجزء باحتياطي كبير من البترول، ونعرف أن أمريكا استخدمت جزء كبير من الاحتياطي الاستراتيجي، فهي اليوم تستطيع إعادة الموضعة وإعادة تكوين الاحتياطي الاستراتيجي، ولكن النفط الفنزويلي لن يدخل اليوم إلى السوق ولن يدخل اليوم إلى المصافي الأمريكية، فهو بحاجة إلى يعني حسب التقديرات من 3 إلى 5 سنوات لكي يخرج من الآبار إلى المصافي ومن ثم إلى الأنابيب وإلى السوق.
0: نعم طيب، لكن يعني دكتور حسن يعني اليوم رفع انتاج فنزويلا الى 1.5 مليون برميل يوميا، هل هو هدف واقعي بالفعل يعني اقتصاديا في ظل اوضاع قطاع النفط اليوم، قطاع النفط الفنزويلي يعني نتحدث؟
1: إيه خلينا نعطي صوره صغيره عن قطاع النفط الفنزويلي. كان مؤمما ثم جاء شافيز وأخرج الشركات إكسون موبيل وغيرها الشركات الأمريكية. وكان القطاع النفطي الفنزويلي أيضا يعاني من بعض سوء الإدارة ومن بعض الفساد أيضا. وهذا ما أدى إلى تهالك وتقادم الشركات النفط والتكرير الفنزويلي. اليوم إذا ما والنفط يعني انخفض من أكثر من 5 مليار برميل إلى أقل من 5 مليون برميل إلى أقل من 900 برميل تقريبا يوميا، وهو 900 ألف برميل، وهو أمر منخفض جدا جدا جدا. اليوم يتوقف الأمر على تحديث المصافي الفنزويلية من ناحية والمصافي الأمريكية أيضا من ناحية ثانية، وعلى قدرتها على تكرير النفط الفنزويلي، لأنه من المعروف أن النفط الفنزويلي هو نفط ثقيل هيفي، ومن الصعوبة جدا يعني تكريره بمصافي معدة لتكرير النفط الخفيف. لذلك الأمر متوقف على تحديث المصافي أو على أيضا إنشاء مصافي جديدة. لذلك في هذه الاتفاقية من المتوقع وضع يعني حوالي أعتقد 70 مليار دولار كما قرأت 70 مليار دولار لاستثمارات لإعادة تحديث المصافي.
0: نعم طيب، اليوم دكتور يعني ماذا يعني أن يستمر هذا الاتفاق لمدة 25 عام، يعني في فترة كبيرة يعني بالنسبة حتى للاقتصاد الفنزويلي؟ يعني
1: أعتقد أن الاتفاق هو لمدة طويلة الأمد، لذلك وصفه وأعتقد 100 عام، يعني لذلك وصفه الرئيس الأمريكي بأنه صفقة تاريخية كبيرة جدا، وهو بالحقيقة صفقة تاريخية على الورق كبيرة جدا، ولكن دونه عقبات قانونية ودونه عقبات وله يعني مبرراته السياسية. العقبات القانونية اليوم التي يتم التكلم عنها في أروقة الأمم المتحدة هو أن الاتفاق تم عقده مع سلطة غير منتخبة فنزويلية، فهي سلطة مؤقتة يعني في فنزويلا اليوم غير منتخبة. اليوم يتم الحديث عن قانونية هذا الاتفاق، هذا من ناحية، ولكن له أثار سياسية كبيرة جدا اليوم على السوق الأمريكي، وله أثار سياسية كبيرة جدا على الناخب الأمريكي لأنه السؤال لماذا اليوم، يعني اليوم لأن الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر يعني بعد شهرين، لذلك لها تأثير إيجابي جدا على الناخب الأمريكي لترامب.
0: نعم طيب، سؤال أخير اليوم، هل يعني هذا الاتفاق إلى أي مدى يمكن أن يساعد فنزويلا في الخروج من يعني أزمتها الاقتصادية واستعادة كذلك القطاع النفطي والحيوية أيضا للقطاع النفطي والاقتصادي داخل فنزويلا؟
1: سؤال مهم جدا وبشكرك.

0: على هذا السؤال. يعني بالحقيقة هذا الأمر يمكن أن يعيد فنزويلا إلى مصاف الدول المهمة جدا والمتقدمة جدا، ويمكن أن يجعلها في الدول المتأخرة جدا. الأمر يتوقف على إدارة الدولة في فنزويلا. هناك دول لن أذكرها تم عقد صفقات مشابهة لها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الفساد أدى إلى اهتراء الدول من أساسها. هناك دول تم تطويرها، الموضوع يتوقف على مكافحة الفساد وعلى كيفية الإدارة وعلى الحوكمة وعلى التشريعات التي يمكن وضعها في فنزويلا اليوم في الإدارة الفنزويلية، وأتكلم عن الإدارة السياسية، الإدارة المالية، إدارة المصرف المركزي، إدارة الاقتصاد الفنزويلي.
1: صحيح. إذن شكرا جزيلا لك من باريس أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد. تحياتي لك دكتور، شكرا. نبقى في الاقتصاد مستمعينا. مددت قطر العمل بالقوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى عدد من المشترين في أوروبا وآسيا لشهر إضافي، مع استمرار الضبابية بشان إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، ما يؤخر عودة تدفقات الطاقة من الخليج إلى مستوياتها الطبيعية.
2: الحي المالي.
1: كذلك يتوقع اقتصاديون أن يعود نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى مساره خلال أغسطس، في مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل، وهو ما يمنح الاحتياط الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على كبح التضخم. وتشير تقديرات حسب بلومبرغ إلى أن تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره الجمعة عن مكتب الإحصاءات إحصاءات العمل سيظهر إضافة نحو 55 ألف وظيفة خلال أغسطس. يتوقع اقتصاديون أن يعود نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى مساره خلال أغسطس، في مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل، وهو ما يمنح الاحتياط الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على كبح التضخم. التقديرات تشير كما ذكرنا إلى أن تقرير الوظائف الشهرية المقرر أن يصدر سيظهر إضافة 55 ألف وظيفة خلال الشهر. من المرجح أيضا أن يستقر معدل البطالة عند 4.1%.

إلى أخبارنا المنوعة مستمعين، كشف رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية عن لافتة ضخمة تحمل عبارة بحيرة أونتاريو الآن وإلى الأبد، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير اسم البحيرة إلى بحيرة أمريكا. أعلنت الصين ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي ضربت التبت إلى 16 قتيلا و546 مفقودا حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وأفادت قناة CCTV التلفزيونية الصينية الرسمية أن 261 شخصا من بين المفقودين أجانب يحملون جنسيات من بينها الهندية واللاتفية والأمريكية. حذر وزير خارجية نيبال من تزايد خطر تغير المناخ في جبال الهيمالايا، وقال إن بلاده بحاجة إلى مزيد من البحوث لفهم الديناميكيات المتغيرة للنظام البيئي والمخاطر التي تشكلها على نيبال. وأضاف الوزير أن تغير المناخ يتطلب تحركا دوليا، خاصة وأن المخاطر التي لا تهدد فقط نيبال والمجتمعات الواقعة في مصب النهر فحسب، بل تهدد أيضا الجار الشمالية الصين. نذهب مستمعينا إلى الجزائر. تتواصل جهود إخماد حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في عدد من الولايات الجزائرية وسط تراجع عدد البؤر المشتعلة، حيث تم تسجيل 54 حريقا أخمد منها 44، فيما تتواصل عمليات السيطرة على 10 حرائق متبقية. وفي ظل متابعة تداعيات الحرائق خاصة بولاية جيجل الأكثر تضررا، أعلن الرئيس عبد

خارجي تبون عقد اجتماع خاص يضم المسؤولين المعنيين لاتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذه الكوارث. الرئيس الجزائري قال أيضا أنه لا يستبعد وجود عمل إجرامي وراء الحرائق التي اجتاحت مناطق متفرقة في البلاد، مضيفا خلال زيارته للمصابين أن السلطات ستقوم بالتحريات اللازمة لمعرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى اندلاع الحرائق.

0: مستمعينا، لم تعد الصين بالنسبة إلى شركات الأدوية الأمريكية مجرد سوق ضخمة لتسويق المنتجات، بل تحولت إلى مصدر متزايد للابتكار. الدوائي وتطوير العلاجات الجديدة. خلال السنوات الأخيرة مستمعينا، بدأت كبرى شركات الأدوية الأمريكية تتجه لعقد صفقات بمليارات الدولارات مع شركات طبعا صينية للحصول على حقوق أدوية واعدة، بل وحتى الاستعانة أيضا في مراحل البحث والتجارب السريرية. هذا التحول يعكس تغيرا لافتا في هذه الخريطة، خريطة الابتكار الدوائي العالمي، لكن طبعا في نفس الوقت يفتح باب واسع وباب كبير من التساؤلات حول حدود التعاون اليوم بين واشنطن وبكين. فبينما ترى شركات أمريكية في الصين فرصة لتسريع تطوير الأدوية وخفض التكاليف، يحذر مسؤولون أمريكيون من أن التوسع في هذا التعاون قد يؤدي إلى اعتماد استراتيجي على الصين في قطاع يرتبط مباشرة بالصحة والأمن القومي. السؤال المهم اليوم مستمعينا، هل أصبحت الصين اليوم شراكة أو شريكا لا غنى عنه لصناعة الدواء الأمريكية؟ وهل يمكن أن تتحول أيضا هذه الشراكات من فرصة اقتصادية إلى مصدر لمخاطر استراتيجية؟ عبر الهاتف الآن مستمعينا من القاهرة دكتور الاقتصاد الصحي وعلم الانتشار الأوبئة الدكتور إسلام عنان. دكتور إسلام، أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار، نرحب بك كثيرا. إذن يعني اليوم لماذا أصبحت شركات الأدوية الأمريكية الكبرى تتجه بالفعل إلى تتجه بشكل متزايد اليوم إلى بكين، إلى شركات الأدوية، واتجاهها الأول أصبح هو الصين؟
1: اهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لحضرتك وكل مستمعينا. هو طبعا يعني فكره الاتجاه هي بيرغم عليه السوق، يعني طبعا الشركات الخاصه، وما تفضلت بيها شركه خاصه امريكيه، يعني هي دايما بتبحث ان يكون عندها بايب لاينز. كلمه بايب لاينز هو ان يبقى عندها ادويه تحت التصنيع الابتكاري جديده، وده اللي بيقيم دايما اي شركه جوه البورصات العالميه، عندها كام دواء جديد هينزل في المستقبل. فدايما الاحسن حاجه من اتنين، يا اما يبتدي ينتج هو ويصرف على الابتكار بتاعه الخاص، ودي بتتكلف تقريبا مليار دولار او مليار ونص دولار لابتكار دواء واحد، او انه يشوف معمل او مركز بحثي انتج بالفعل الدواء احتمالياته في السوق ان هي تكون جيده، ويشتري الدواء بعد ما يتم ابتكاره مركز بحثي. عادة كان ده بيتم في أمريكا من الجامعات الأمريكية أو من الجامعات الأوروبية، ويتم شراء الموليكيولز أو الأدوية من مراكز البحث. طبعا الاتجاه للصين ده لأن حاليا

0: بيبقى في مراكز بحثية قوية جدا في الصين، وده بيوفر على الشركات الخاصة مليارات كانت هتصرف ان هو يشتري الفايل او يشتري الدواء في الاخر جاهز بعد ما تم عملية الابتكار نفسها.
1: أها. طيب دكتور، اليوم هل هناك مثلا أمثلة بالفعل لشركات، يعني اعتماد شركات أمريكية على شركات صينية؟ يعني كان هناك شركة ميرك أند كو، هذه
0: ميرك
1: شركة صحيح حصلت على بعض التراخيص لتطوير الأدوية. يعني
0: هو يعني خلينا نقول شراكة، مش ما بتبقاش شراكة كاملة، هو ده الأمر الطبيعي في سوق الدواء من قديم الأزل. يعني هتلاقي مثلا أي معمل عارف يعمل موليكيول كويس، حتى أوقات لينا أمثلة في بعض الأدوية في الشرق الأوسط، المراكز البحثية في الجامعات في أوروبا بيبتدي يعرض الملف ده على شركات الأدوية الخاصة سواء ميرك أو كل شركات الأدوية، وحد منهم بيشتري. ده العرف السائد في المجال الدوائي. هو كان الفكرة كلها أن الصين قبل كده كانت فقط بتنتج أدوية مثيلة وجنيسة، يعني بتشوف الدواء بعد ما يبتكر ويخلص الابتكار تعمل زيه. طبعا التطور اللي حصل في الصين ان هي تعمل دلوقتي ملف الدواء اللي واحد من اهم الامراض السرطانيه، وتعمل عليه 17 تجربه اكلينيكيه،
1: طيب
0: وبقى الفايل واعد ان هو يتباع بالحجم ده في سوق الادويه البيولوجيه اللي احنا تقريبا بنتكلم ان هو 600 مليار دولار. السوق ده 600 مليار دولار لوحده
1: طيب
0: في سوق كامل، يعني تقريبا 1.7 تريليون. فده طبعا يدل ان الصين رايحه من فكره ان انا بس بصنع ادويه بديله ومثيله، ان انا ابتدي دلوقتي ابتكر الادويه بتاعتي،
1: هذه
0: ولكن ما
1: نقطة
0: هيش
1: مهمة
0: شراكه تامه.
1: دكتور إسلام. يعني كيف أصبحت اليوم الصين، أو يعني كيف توصلت إلى هذه المرحلة من الابتكار؟ يعني البعض يقول يعني يجب أن لا يتم تجاهل سوق الدواء الصيني حتى داخل أمريكا. يعني
0: ده حقيقي، لان طبعا احنا كنا زمان مصنفين ان امريكا عندها 50% من السوق الابتكاري، وال 50% الموجوده موجوده فقط في اوروبا، وهي كانت متقسمه كده. ولكن طبعا هي محتاجه انفستمنت واستراتيجيات للصحه، لان هي بتحصل
1: صحيح.
0: على 50 سنه وتحصل ممكن على اكتر كمان من 50 سنه ان انا اوجه السوق بتاعي من سوق تصنيعي فقط الى سوق ابتكاري. والحاجة التانية هي الخبرة الكبيرة في التصنيع، يعني لما أكون عندي تصنيع مستمر لأدوية بديلة ببتدي أعرف، يعني خليني أقولها بلهجة السوق كده زي إحنا بنقولها كصيادلة، يعني سر الطبخة بتاع الأدوية بيتعمل إزاي. فلما يبتدي يبقى فيه تصنيع كثير بيبتدي يبقى عندهم التكنولوجيا موجودة، ولكن هي بتعتمد أولا على المراكز البحثية أهم من مصانع الدواء. إن الصين دلوقتي ابتدى يبقى عندها جامعات قوية جدا، ابتدى يبقى عندها بحث علمي قوي جدا، الصرف على البحث العلمي بقت من أكتر البلاد، طبعا هي من التوب 10 حاليا، من أكتر 10 بلاد الصرف على منظومة البحث العلمي، فبالتالي يقدر يبتكر دواء. وعموما
1: إذن
0: هي دايما البلاد بتختار استراتيجية من اتنين، ابتكر ولا اصنع فقط، حتى لو دولة عظمى، يعني في دول عظمى ما عندهاش استراتيجية الابتكار وبتعتمد فقط على ان هي بتصنع وبتشتري ادوية مبتكرة من شركات اخرى.
1: اذا الشراكة يعني دائما تكون مع الصين وامريكا، هي شراكة تجمع ما بين الابتكار والبحث، يعني شراكة علمية واقتصادية، صحيح؟
0: الاثنين معا، يعني خلينا نقول ان علميا هو كده كده المصلحه هي اللي بتخلي الشخص يشتري يعني دواء جاهز الناحيه الثانيه. اقتصاديا طبعا لان الصين بقت حاليا من اقوى الاقتصاديات، ودايما بيبقى في تخوف من امريكا ان الصين هي اللي ان انا ابتدي استورد منها، سواء يعني احنا شفناها حتى في التيك توك، يعني هم مقلقين جدا ان الصين تدخل الاقتصاد الامريكي باي طريقه.
1: صحيح.
0: ولكن هي كده كده الصين قادمه في مجال البحث الدوائي بقوه. الفايل ده احنا كنا النهارده بنتكلم على فايل، هم حاليا عندهم فوق ال 100 فايل او 100 دواء.
1: صحيح.
0: في المستقبل هيبقى شيء زي بالظبط المثال اللي احنا بنتكلم عليه النهارده.
1: طيب
0: كل التخوف مش من امريكا والصين، التخوف ان الحرب العلميه دي تقلب تبقى حرب اقتصاديه، ويبقى في دايما محاوله لمنع مثلا ابتكار ادويه جديده،
1: صحيح، يعني
0: تقفيل على البحث العلمي، فبالتالي المتضرر الوحيد في الموضوع ده هيبقى المريض.
1: هو التخوف حتى كان يعني من بعض الجهات الأمريكية داخل الولايات المتحدة، يعني من كان هناك قلق من هذه الصفقات وهذه الشراكات مع الصين.
0: ده القلق اللي مخلينا دلوقتي نقول احنا خايفين على المريض، لان هو قلق مش في محله قوي. يعني هم طبعا قلقانين ان يبقى في اعتماد امريكي على البحث العلمي الصيني، احنا لسه بعيد قوي عن الموضوع ده. امريكا هي اكبر قوه ابتكاريه للدواء في العالم، لو هو اشترى ملف او اتنين من الصين ده شيء مش سيء، طالما ان هو دلوقتي بيشتغل بطريقه تجاريه، يعني حد قعد 10 سنين يبتكر في دواء في الصين، امريكا جت اشتريته على الجاهز بمليار او 2 مليار دولار، فهو بقى منتج امريكي وبياخده في الاخر نسبه فول صين. لو ده حصلت في ملف او اتنين

0: اشكال مريض مستفيد، ولكن لو تم منعه هو المتضرر الوحيد، وليس يعني ليس الاقتصاد الصيني، هو المريض نفسه. عن سؤال العالم ان الصين هتجد اسواق اخرى للتسويق. فبالتالي يعني التخوف حاليا مش في محله، الا لو مثلا امريكا قللت الصرف على البحث العلمي الدوائي، ان هي حاليا هي اقوى بلد بتصرف في المراكز البحثيه في الجامعات الامريكيه يعني على ابتكار الادويه.
1: نعم. طيب لكن دكتور، يعني حتى كان هناك تحرك أيضا من الإدارة الاقتصادية في الكونغرس الأمريكي للحد مما وصفوه بالمخاطر، يعني وكان هناك اتجاه لفرض قيود حتى على أكبر قيود، يعني على على على أكبر الاستثمارات والتعاون في مجال التكنولوجيا في الصين، يعني التكنولوجيا الحيوية تحديدا. طبعا
0: طبعا ياسر، ده اللي احنا بنتكلم عليه، يعني التكنولوجيا الحيويه هي بنتكلم على ماركت 600 مليار دولار، تمام؟ فامريكا مهيمنه عليه، هي مش عايزه الماركت ده يروح منها، ولكن مهيمنه عليه برضو خلينا نقول عبر الشركات الخاصه. امريكا ما عندهاش شركات حكوميه بتبتكر وتنتج بيولوجيكال برودكتس، ادويه حيويه، فبالتالي الشركات الخاصه هي في الاخر بتهدف للربح. يعني شركة ميرك مثلا، احنا في المثال اللي احنا نتكلم عليه، هو اقوى دواء عندها، الدواء بتاعها البيتنسي او حقوق الملكية بتاعته هتسقط قريب جدا. فبالتالي زي ما قلت لك البورصة لو ما فيش عندهم ادوية مستقبلية هتقع الاسهم بتاعتها، فهم دايما هيبقوا يدوروا على الربح. فيبقى هنا هيبقى في دايما تعارض مصالح ما بين الشركات الامريكية الخاصة وما بين الكونجرس اللي هو عايز يقلل من دخول الاقتصاد الصيني جوه امريكا. ففي الاخر لو انت عايز تقلل دخول الاقتصاد الصيني جوه امريكا، محتاج تعزز البحث العلمي جوه الجامعات، عشان زي ما شركه ميرك بتشتري ملف من الصين تشتري من امريكا انستد.
1: نعم، وضحت صورة. شكرا جزيلا على وجودك معنا من القاهرة، دكتور الاقتصاد الصحي وعلم انتشار الأوبئة الدكتور إسلام عنان. شكرا جزيلا لك دكتور إسلام.
0: شكرا جزيلا، مع السلامة.

0: إذن مستمعينا، يرى البعض أن هذا التحول يعكس تغيرا لافتا في خريطة الابتكار الدوائي العالمي، لكنه في الوقت نفسه يفتح بابا واسعا من التساؤلات حول حدود التعاون بين واشنطن وبكين، خصوصا كما ذكرنا في ظل التنافس التكنولوجي والجيوسياسي بين البلدين. هناك شركات أمريكية في الصين ترى فرصة لتسريع تطوير الأدوية وخفض التكاليف. يحذر مسؤولون أمريكيون كما ذكرنا من أن التوسع في هذا التعاون قد يؤدي إلى اعتماد استراتيجي على الصين في قطاع يرتبط مباشرة بالصحة والأمن القومي.
1: ستوديو لايت.
0: بعد مستمعينا كنا قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات دائما العربية .net على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع الزميل أثير مباركي. أطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.

0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
0: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أنا كفيلها
9: أكسر الكاميرا خلاص.
10: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
10: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
10: المتخالفون
12: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
10: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
10: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. مع تصاعد الضغوط الاقتصادية على إيران، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يدعو الإيرانيين لتقبل ظروف الحرب ويمهد لرفع أسعار البنزين. المرشد يطالب بالتحويل عن الخلافات، والخارجية تؤكد أن تفاهم ماضي قرمز مع عمان مشروط بالتزامات واشنطن. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجوما على منازل محيطة بقرية قصرة، ونتنياهو يندد بالهجمات. محاولة انقلاب في النيجر، والحرس الرئاسي يستعيد السيطرة، ومالي وبوركينا فاسو تحذران من محاولة تقسيم دول التحالف. على وقع التصعيد الميداني الروسي الأوكراني، واشنطن تقترح قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي. فيضانات النيبال والصين تؤذي بحياة 700 شخص، والبحث جاري عن آلاف المفقودين، والسلطات تطلب مساعدة متخصصة. في الاقتصاد، مصرف الإمارات المركزي يقرر إجراء مراجعة متعمقة لفروع بنك مصر العاملة في الدولة، والبنك يؤكد التواصل مع الخزانة الأمريكية. الرئيس الأمريكي أعلن السيطرة على غالبية احتياطات فنزويلا النفطية. في الأخبار الرياضية، في الجولة الرابعة من دوري روشن، الحزم في مواجهة الشباب والقادسية أمام الفيصلي. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومه.

0: إلى سجن صيدنا.
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
2: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
3: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
9: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
10: سأعود لهذه النقطة.
9: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
11: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
9: المتخالفون.
11: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
9: المتحاورون.
12: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
9: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم
0: فيدباك:
1: إعادة ضبط الأمعاء، ترند صحي يجتاح المنصات، وذكرياتنا سوق مربحة للشركات فيما يعرف باقتصاد النوستالجيا، والحشرات في مهمات الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت الأنقاض، والسؤال الذي يتكرر مع انتشار أي مقطع لكارثة أو اعتداء: لماذا يصور الناس بدلا من التدخل؟ غالبا ما تتهم الجوالات والكاميرات، لكن علم النفس يقول إن الظاهرة أقدم منها بكثير.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم إلى أولى ملفاتنا. هناك ترند غذائي ليس جديد تماما، لكنه يعود إلينا في كل مرة باسم وتسويق مختلف. مرة سمعنا عن الديتوكس أو تنظيف الجسد، ثم أصبح الحديث عن الميكروبيوم والبروبيوتيك، واليوم يتكرر مصطلح آخر، الغوت ريست أو إعادة ضبط الأمعاء. الفكرة ببساطة تقول إن تغيير طريقة أكلك لفترة محددة، تقليل بعض الأطعمة وزيادة الأطعمة المخمرة وأحياناً الصيام، يمكن أن يعيد ضبط صحة الأمعاء

0: والبكتيريا النافعة في الأمعاء. والسبب الذي أعاد المصطلح إلى النقاش الآن تجربة نشرتها صحيفة The Times لصحفي في 62 من عمره خضع لبرنامج مدة 4 أسابيع تحت إشراف خبير التغذية. توقف عن الأطعمة فائقة المعالجة، السكريات، أدخل الأطعمة المخمرة، ومارس الصيام المتقطع، واستبعد مؤقتا بعض الأطعمة ثم أعادها تدريجيا، غير نومه، زاد الحركة ونشاطه في اليوم. وبعد 4 أسابيع قال أنه أصبح ينام بشكل أفضل، تراجعت رغبته في السكريات وتحسنت طاقته، والمفارقة يقول أنه شعر بأنه أصغر ب10 سنوات. السؤال هنا، هل ما قام به هو الجوت ريست، إعادة ضبط الأمعاء، وإلى أي مدى هذا الأمر مفيد، وهل هو صحيح علميا أو لا؟ للحديث أكثر نرحب بدكتورة بسمة البنا، خبيرة الطب الوظيفي عبر زوم. أهلا بك معنا دكتورة بسمة.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. يعني هل هو مفهوم علمي عندما نتحدث عن إعادة ضبط الأمعاء؟ يعني كيف ممكن نفهمه أو نفسره؟
1: هلأ هذا الموضوع موضوع علمي بحت، لأنه إحنا بنحكي بأساسيات الوظيفة للجهاز الهضمي. يعني فسيولوجيا إحنا عارفين أنه الجهاز الهضمي بيعاد تشكيله وتخليقه خلال 28 يوم. فالطريقة هو هذا الريست، مش ترند، هي ببساطة الفكرة من أنه نمنع عن الجهاز الهضمي اللي هو أهم جهاز وأول جهاز لطريق الصحة، بما أنه المدخل للطاقة، المدخل للمغذيات وما إلى ذلك.
0: ربما كما ذكرتي دكتورة، عذرا عن المقاطعة، هي علمية بحتة، لكن حتى نوضح مفهوم ما هو الترند فيها، أنه البعض ربما يتبعها دون منهج علمي أو متابعة مع خبير مختص. يعني مثلا نجد البعض يقول أنا هذا الأسبوع كله لن أتناول أي لحوم، أي دجاج، أي سكريات، فقط سأكتفي مثلا بالفواكه لمدة أسبوع مثلا كامل. هل هذا يعني منطقي صحيح يتبع الأمر أم لا؟
1: بالضبط، الموضوع لازم يكون متكامل شامل، وعلى الأقل يكون في معرفة كاملة للموضوع. الأطباء اللي بيعتمدوا هاي الابروتش اللي احنا بنقول عنها الطريقة، لازم يعني لازم يكون في عنده مفهوم عن الشخص نفسه أولا. شو، لأنه كلنا إحنا بنختلف عن بعض، ما بنفع أنا أنزل جداول وأعطيها للعالم كلها تشتغل عليها بنفس الطريقة.
0: صحيح.
1: فصحيح لازم يكون في إشراف معين. الموضوع مش معقد وكتير بسيط. إحنا ببساطة إذا قلنا 28 يوم الجهاز الهضمي ممكن يعيد تخليقه من أول وجديد. فمثلاً اليوم الأحد، تمام؟ قررنا القرار الآتي، رح نمنع جميع مسببات الالتهاب. مسببات الالتهاب اللي هي برضو حسب كل شخص أحياناً، لكن في خطوط عريضة.
0: مثل ماذا
1: اللي هي
0: يعني؟
1: أي أكل غير طبيعي. فإحنا بنعرف الآن إنه الجلوتين اللي موجود في المخبوزات والدقيق معدل جينياً وغير طبيعي، تمام؟ أو الخبز فيه إضافات محسنات خبز وكيميائيات معينة، فهي غير طبيعية، فبالتالي هذا كله بنوقفه. الحليب البقري اللي هو المزارع اللي بتعتمد على مدرات الحليب والأنتيبايوتيك، هاي كمان بنوقفها. إحنا مش ضد الأكل نفسه، إحنا ضد الكيميائيات واللعب بالأكل، التصنيع الغلط. فهاي كلها بنوقفها تماما وبناكل أكل حي. حلو؟
0: ما المقصود بالأكل الحي؟
1: يعني كل ما ينبت من الأرض بدون كيميائيات هذا أكل حي، يعني بنحكي أورجانيك.
0: المشكلة دكتورة أنه حتى بالنظر لبعض الفواكه أو ما يؤخذ من الأرض كما وصفتي، البعض حتى يشك في هذا الأمر، يقول يعني هي أساسا إما مرشوش عليها مبيدات، البعض يقول مثلا ربما هي مصنعة بطريقة معينة، يعني البعض يقول مهما حاولنا إلا ما يكون هناك تداخل، لكن ربما تنظيميا ممكن يساعدنا.
1: قدر الإمكان يعني في أمور، مثلا إحنا في عنا مواسم، هذا موضوع المواسم ما عاد حدا يفكر فيه. إحنا هلا في الصيف كان في فواكه كتير، فبالتالي بنحاول قدر الإمكان إنه ناكل الفواكه فقط بالصيف. ومن أماكن مثلا بنستورد من حوالينا، من مناطقنا القريبة، ما بنستورد من

0: يعني ما بناكل فواكه اجتنا من النصف الاخر من الكره الارضيه وبنعتبر انه هذا طبيعي حتى لو مكتوب
1: نعم
0: عليه اورجانيك،
1: نعم
0: صح؟ اوكي، فبنحاول قدر الامكان انه الاكل يكون طبيعي حي، لحوم وبروتينات قويه كمان. ليه احنا بنقرر انه ناكل الاكل الحي؟ لانه هلا هيك انت مش بتعملي دايت، انت مش بتعملي حرمان، لا، احنا بس بنبعد المواد المؤذية المسببة للالتهاب، ولازم نرجع نغذي الجهاز الهضمي بمغذياته اللي هي
1: نعم
0: اهمها البروتين، الدهون الصحية، اوكي، وبنحاول نخفف الاكل اللي بيعمل حساسيات عند كل شخص.
1: إذن هذا قرارنا اليوم الأحد بعد 28 يوم، ماذا
0: بعد
1: سنلاحظ؟
0: 28، هلا قبل ال 28 يوم خلينا نقسمهم اسبوعين،
1: نعم
0: حلو؟ فاحنا في الاول بنركز على تغذية الجهاز الهضمي وانسجته بالبروتين بالدهون بالخضار والفواكه الصحية جدا اللي هي اللي بتكون يعني لطيفة على المعدة.
1: نعم
0: بعد باسبوعين بنبدأ بإعادة استضافة البكتيريا النافعة.
1: وأساسا البكتيريا النافعة ملف كامل وكبير جدا، لأنه
0: طبعا
1: في أي
0: طبعا
1: نقاش دكتورة بسمة مع أي شخص، يعني يبدأ شخص مثلا يتحدث عن مشكلة في الأمعاء يقال وينك عن البكتيريا النافعة أو المخمرات
0: صحيح
1: أو غير ذلك، هل فعلا
0: صحيح.
1: كلنا نحتاج إليها؟ من المفترض أن نضيفها إلى نظامنا الغذائي؟
0: اوكي، هلا احنا صار في عندنا ثقافة من 2020 اسمها ثقافة التعقيم والخوف من البكتيريا، صح؟
1: صحيح صحيح بعد
0: فالمعقمات
1: كورونا.
0: اللي استعملت في الفترة اللي فاتت مهولة، لا يعني ما حتتحملها البكتيريا حتى لو هي خارجية. هاي المعقمات البكتيريا بتتأثر بهاي الكيميائيات على المدى الطويل اللي احنا استعملناها والكميات الكبيرة اللي احنا تعرضنا لإلها، تمام؟ ففعلا الناس هلا محتاجة انها ترجع تعيد إضافة البكتيريا النافعة. احنا اللي ضعفنا مش البكتيريا او الفيروسات هي اللي قويت،
1: نعم،
0: لأنه
1: في
0: هاي البكتيريا هي السبب الأساسي للمناعة.
1: نعم، وذكرتي كلمة مهمة دكتورة بسمة، ربما هناك من يحتاج إلى أن يفهم معناها، أنه بعد 28 يوم يعود مرة أخرى لإعادة التخليق أو إعادة، ما المقصود بها؟ يعني هل هناك مثلا بكتيريا تموت تنشأ أخرى غيرها، وبالتالي إذا أكلت بطريقة صحية فالبكتيريا التي ستنشأ ستكون مفيدة أكثر؟ كيف نفهم هذه
0: اوكي
1: المفردة؟
0: تمام. هلا بما انه احنا وقفنا كل جميع يعني جميع المواد المصنعه، فبالتالي السكريات والكربوهيدرات البسيطه والمواد اللي هي فيها عمليات تصنيع قويه جدا،
1: نعم
0: هاي كلها رح تمنع. فبالتالي احنا البكتيريا النافعه هي مجموعه مهوله من البكتيريات والفيروسات والطفيليات والفطريات، كلها موجوده بمجتمع داخل أمعائنا جدا كبيرة، ما أكتر مننا فينا
1: نعم
0: هالقد هي كبيرة. فكل نوع من هاي البكتيريا بالملايين تتغذى على أنواع معينة من الغذاء. فإذا كان الشخص معتمد على الكربوهيدرات البسيطة في أكله، يعني إحنا بنغذي أكتر شيء الفطريات مثل الكانديدا، كانديدا محبة للكربوهيدرات.
1: نعم
0: فإذا إحنا وقفنا الكربوهيدرات بأكلنا خصوصاً البسيطة، رح تموت من الجوع. فأنت بتعطي فرصة للبكتيريا الأخرى، أوكي، بالغذاء الصحيح أو المتوازن أو المتنوع،
1: نعم
0: البكتيريات الثانية بتقدر إنها ترجع تنتعش وتتغذى وتعمل الإيكو سيستم. يعني هو نظام بيئي كبير، ما بنقدر نمنع نوع من الغذاء تماماً ونقول والله احنا ماشيين في طريق صح، لانه مثل ما بتعرفي ومثل ما قلتي في الاول الموضوع صاير ترند. فانت
1: صحيح
0: بتفوتي بترند معين، بتمنعي نوعية من الاكل معينة، فانت بتقضي على نوع معين من البكتيريا
1: نعم،
0: وبتخلي التوازن.
1: وبالتالي ما
0: لا
1: يفيد
0: احنا
1: مثلا مع شخص قد لا يفيد معي، فبالتالي لا ينبغي مثلا
0: ابدا
1: أن أتابع ما يعني يتحدث عنه البعض. لكن دكتورة سأختم معك بسؤال، لأن الوقت يداهمنا على لقاءات أخرى
0: صحيح
1: يعني تجمعنا بك
0: صح.
1: دكتورة. بسمع عبارة صوم خلي جهازك الهضمي يرتاح، يعني هناك من يقول أنه مشكلتكم هي الأكل الكثير، من المفترض أنه جهاز الهضمي يرتاح، أو ما يعرف مثلا علميا بالصيام المتقطع، ما رأيك فيه؟
0: صح. أوكي، كمان هاي نقطة جدا مهمة وبرضو أي طبيب لازم يحطها بعين الاعتبار. إحنا في

0: في بيحكم جسمنا ساعة بيولوجية.
1: نعم
0: الجهاز الهضمي له دوام،
1: نعم
0: يداوم بالضبط من الساعة 10 صباحا، وبيسكر الضوء بالليل، وبيسكر العمليات الساعة 10 مساء.
1: نعم

0: ناخذ منهم المغذيات ونعطي فرصة اللي هي من 10 بالليل لتاني يوم 10 الصبح، وأحيانا 11 وأحيانا 12 الظهر، اللي هو هذا اسمه الصيام المتقطع. هاي الفرصة لأنه فعلا الجهاز الهضمي مش حيقدر يشتغل بكفاءة، أنت بتجهديه دائما. فالساعة البيولوجية بتتحكم بوظائف كتير مش بس الجهاز الهضمي. فطبعا مثل ما خبرتيني النوم صار أفضل لما
1: صحيح،
0: نتقيد بهاي المواضيع،
1: وفقا
0: النشاط
1: للتجربة.
0: بصير أحسن وما إلى ذلك.
1: صحيح.
0: الموضوع شامل أكثر من نقطة، الموضوع مش بس غذاء، مش بس
1: صحيح.
0: بكتيريا نافعة ولا حتى مواقيت، وفي أمور تانية لازم تؤخذ بالاعتبار عشان يصير اسمه شمولي
1: نعم،
0: كامل.
1: وضحت الفكرة. شكرا لك خبيرة الطب الوظيفي الدكتورة بسمة البنا عبر زوم. شكرا لك دكتورة. ما زلنا في الملف الصحي، وبعد الحديث عن الصيام المتقطع أو الصيام المفترض أن يحدث للأمعاء، هناك فكرة جديدة أو ترند جديد ظاهر أيضا مستمعينا. بعد سنوات من روتين العناية بالبشرة الذي أصبح يجتاح أحيانا أو يحتاج أحيانا إلى ميزانية خاصة، سيروم، فيتامين سي، ريتينول، أحماض، مقشرات، كريمات، حتى تحت ترند Get Ready With Me، وهذا روتيني للعناية بالبشرة الذي بدأ يشتاح منصات التواصل. ظهر اتجاه آخر يقول مشكلة البشرة أننا نستخدم منتجات أكثر مما نحتاج، بالتالي ظهر ترند أو توجه جديد ينادي بصيام البشرة. لا يعني أن نتوقف عن كل شيء، وإنما تخفيف المنتجات والاكتفاء بالأساسيات، يعني نعرف منظف لطيف، مرطب، وأكيد أكيد واقي من الشمس. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وقبل فترة بسيطة كنت أتناقش مع مجموعة من الأشخاص في سؤال يتكرر بعد الكثير من الحوادث أو مقاطع الاعتداءات التي تنتشر حول العالم: لماذا الناس تصور بدل أن تساعد؟ وخلال النقاش ذكر أحدهم شيئا لافتا، قال: ربما الشخص الذي يصور لا يعتقد أنه واقف بلا فعل، بالعكس ربما يشعر بأنه يقوم بدوره ويوثق ما يحدث. وفعلا لا نستطيع أن ننكر أن هناك مقاطع كثيرة أصبحت أدلة أو كشفت جرائم وساعدت في إعادة حقوق لأصحابها، لكن تحت إطار تنظيمي معين. ومن هنا اختلفنا: ما هي الأحداث التي يمكن أن يكون فيها التصوير الخيار الأفضل عوضا عن التدخل؟ ومتى يكون التصوير وعدم التدخل قلة في النخوة أو الإنسانية؟ واستذكرنا قصة المصور الجنوب أفريقي كيفن كارتر اللي فاز بجائزة البوليتزر العالمية عن صورة الطفلة التي تزحف ونسر خلفها ينتظر موتها. الصورة مشهورة جدا، هو كان يغطي المجاعة في جنوب السودان. طبعا المصور انتحر بسبب انتقادات الناس له.

0: ووصفه بعديم الإنسانية، على الرغم من أنه أكد مراراً أنه أبعد النسر عن الطفلة. وهذا يعيدنا إلى مقال نشرته The Guardian لمراسلة الحروب السابقة فيبي غرينوود، تحدثت فيه عن أن الكاميرا تصنع مسافة عاطفية بين الإنسان وما يحدث أمامه. ومن فترة طويلة مستمعين الجوالات والكاميرات تحديدا هي المتهمة أن الناس صارت تصور عوضا عن أن تتدخل. اللافت أننا عندما بحثنا في هذا الموضوع، أقصد عدم التدخل الناس مثلا في الحوادث لإنقاذ بعضها البعض، اكتشفنا أنها ليست ظاهرة جديدة صنعتها الهواتف. علم النفس الاجتماعي يدرس منذ عقود ما يسمى بتأثير المتفرج، وهو في الحقيقة موجود من قبل الجوالات. وحتى نعرف أكثر نرحب بالمدرب العالمي للقادة والمختص بالسلوك البشري الأستاذ عمار شهاب. أهلا بك معنا أستاذ عمار.
1: مرحبا، أسعد الله صباحكم.
0: أهلا بك،
1: كيف أحوالكم؟
0: نحن بخير ونتمنى أنك بصحة جيدة. يعني في بداية سأسألك، هل تتفق أم تختلف مع مسألة أن هذه ظاهرة موجودة من قبل الجوالات والكاميرات؟
1: والله برأيي لا، لم تكن ظاهرة. يعني أنا أعاكس ما ورد في الدراسة في الجارديان، وأعاكس ما يتكلم به الناس أنه هذا الشيء كان قبل الهواتف وقبل هذه الظاهرة. وفيها سبب سلوكي أيضا مهم جدا وحلو نعرفه وحلو نتعرف عليه من خلالكم وخلال هذه الإذاعة الجميلة.
0: ما هو السبب؟ شاركنا إياه.
1: أول شيء يعني هو سبب النفسي المباشر لهذا الموضوع، أنه الإنسان بيحاول أنه هو ما يكون جزء من الحدث، فيحاول أن يكون شاهد على الحدث. وسبب السيكولوجي بهذا الموضوع هو أنه يعني أنه الإنسان طور نفسه عبر آلاف السنين وطور جهازه العصبي أن يدافع عن نفسه أكثر عن الآخرين. فبالتالي نحن عندنا نيرفوس سيستم أو ما يسمى بالجهاز العصبي، الجهاز السمثاوي والباراسموثي اللي هم بيعملوا الدفاع، يعني دافع أو أهرب، أهرب أو دافع. هو أكثر مصمم هذا الجهاز عبر، يعني الإنسان عاش 10-15 ألف سنة في الصحاري، وقبائل تهجم على قبائل وضباع تهجم عليه وتوكله، فهو معود أن هو ينجو بنفسه. فالسبب السيكولوجي العصبي، السبب العصبي خلينا نقول، هو أنه نحن مش مطورين لندافع عن الآخرين. نحن مطورين كبشر وكسلوك بشري أنه نحن ندافع عن أنفسنا. أما السبب النفسي في موضوع الكاميرا فهو أنه نحن نحاول أن نكون لسنا جزء من الحدث.
0: نعم،
1: يعني ونحاول أن نكون سهلا على الحدث.
0: حتى نفهم الفكرة أكثر أستاذ عمار، أنت تقول أن الإنسان متطور أو مصمم أو خلق بطريقة أن يدافع عن نفسه لا أن يدافع عن الجماعة. وبالتالي متى أصبحنا نرى الحديث مثلا عن النخوة أو الكرامة، أو أنه يعني البعض يقول لماذا لا يصور هذا الشخص، عدم قصدي لماذا لا يتدخل، مسألة تصويرك مرتبط بالمروءة أو الإنسانية أو غير ذلك، فكانوا يتعارض مع حديثك.
1: لا أبدا، بالعكس. هذا يكمل حديثي. اليوم لو في تجربة إنسانية مهمة جدا شفناها بالسوشيال ميديا، أنه في واحد عم يخطف طفل وواحد من عشرة استجابوا لهذه الحادثة.
0: نعم
1: صح؟ هذه الحادثة لو حدثت في الرياض أو حدثت في دمشق في عام 1800 أو 1900، هل سنشاهد نفس المشهد أنه واحد من عشرة راح يدافع عن هذا الطفل؟ وأكد لك أنه 100 من عشرة سيدافعون عن هذا الطفل. فهي القيمة قيمة أخلاقية أصلا.
0: نعم.
1: نحن اليوم في هذا الزمن اللي إحنا عايشين فيه نعيش على ما تبقى من نخوة، نعيش على ما تبقى من قيمنا الأخلاقية وقيمنا العربية وقيمنا الإنسانية الأصلية، اللي هي نحن نفكر بأنفسنا. ولكن أنا عم بحكي عن جسد الإنساني وليس عن السلوك الجمعي. السلوك الجمعي مختلف إذا بتربطوا الأخلاق أو ما شابه. شوفي سيدتي، في فيلم حلو كثير، كان هو أول فيلم ينتج بعد كورونا يعالج هذه المسألة اللي أنت تفضلتي فيها، وهي اسمه ومثل ليوناردو دي كابريو، اسمه Don't Look Up. ما بعرف إذا حضرته
0: صحيح.
1: هذا الفيلم عم بيحكي عن مذنب سيضرب كوكب الأرض، وعم يحكي عن القيم. فحتى مخرج الفيلم هو كان كاتب السيناريو قبل كورونا، ولكن بتعرفي هوليود لأول مرة في التاريخ تتوقف عن الإنتاج أثناء كورونا، فأنتج الفيلم بعد كورونا، والمنتج قال كلمة حلوة، الآن صار مناسبا أكثر إنتاج الفيلم لأنه يتحدث عن الواقع أكثر. فهو عم يحكي الفيلم عن المذنب بده يضرب كوكب الأرض. خليني أكمل الفكرة إذا سمحتي.
0: تفضل.
1: فهو عم يحكي عن المذنب بده يضرب كوكب الأرض، فصار التاجر

0: يفكر بشو بده يستثمر هذا الضربة. صار الإعلامي بده يفكر كيف بده ينقل هذا الموضوع. صار كل واحد من الناس بده يعمل سيلفي مع المذنب.
1: نعم.
0: فهي موضوع قيم أخلاقية تغيرت عند البشر اليوم. نحن بشر مختلفين عن البشر قبل 100 عام.
1: طيب،
0: أو قبل
1: هناك
0: ألف
1: من
0: عام.
1: قد يختلف معك أستاذ عمار، يعني حتى نعكس أيضا الصورة الأخرى لمن يستمع إلينا أو يتابعنا الآن. البعض قد يقول لا، لأنه مثلا هناك قوانين موجودة الآن، فمثلا تدخلي قد يعرض أو يزيد المشكلة مثلا، أو قد يعرضني وعائلتي وأصدقائي ومن معي مثلا للخطر. فلماذا لا نتحدث عن الوعي بأهمية الأنظمة ووجود من قد يتدخل؟
0: يعني قلت لك هو الوازع أول شيء شخصي، فبالتالي الموضوع النفسي أنه أنا ما بدي أكون جزء من المشكلة.
1: نعم.
0: أنا بدي أكون شاهد على المشكلة. يعني وهذا هو ذود عن النفس، انه مثل ما تفضلتي انت. نعم. او بما يضمن لك، ليش ما بفكر بالقانون؟ بعدين بالذات اذا كان هذا الشيء بين مجموعه من الناس، فبدي اقول ليش انا بدي ادافع عنه، ليش انا بدي اشيله ما غيري يجي يدافع عنه. فكل هاي قيم انسانيه اصلا، وقيم قبل القانون وبعد القانون موجوده. نعم. من باب انانيه بالبيهيفير الانساني. يعني اليوم القانون صار حجه اخرى، انه انا بفكر بالقانون. هي عمليه اصلا صدمه المشهد احيانا عند الانسان لجهازه العصبي ولعقله. يحتاج لبرهه لحتى يفهم ما يحدث اكثر.
1: هذه نقطة مهمة.
0: او ليستوعب ما يحدث امامه قبل ان يتصرف.
1: صحيح.
0: وهو ينتظر انه يقوم حدا بالحل قبل ان يتجرأ هو على الحل، ليكون هو جزء من المشكله، او ان يتحول من مجرد شاهد الى مجرد كذا. ولكن موضوع يعني البيهيفير اللي عم بيعملوا التليفونات هي في لها إيجابيات كبيرة طبعا في الاتصال والتواصل، وكمان لها سلبيات كبيرة.
1: نعم.
0: يعني في فرق انه في طفل اليوم عم بيكبر عم بيتطور بالبرزنتيشن سكيلز تبعه، عم بيتطور بالاتصال، عم بيعرف شكله أكثر، عم بيحب حاله أكثر، لأنه هو عم بيستعمل التليفون من لما خلق. وهذا افكت ايجابي من باب التواصل والاتصال والتدوين. ولكن صحيح. بنفس الوقت هو عم بيخرب عقله لما عم يقضي 4-5 ساعات على هذه الكاميرات، او قد يجعله فيه قد يولد اليوم بدي اقول لك شغله صغيره انا بذكرها دائما لطلابي ولمستمعيني، انه هناك امراض نفسيه جديده ما زال العلم لم يرصدها. سببها هي هاي التكنولوجيا وهي الكاميرات.
1: صحيح صحيح، لأنه وجود أي أداة جديدة تخلق أشياء أخرى، فبالتالي تحتاج إلى وقت حتى يتم دراستها أو ربطها بها أو غير ذلك. سعدنا بالحوار معك المدرب العالمي للقادة المختص بالسلوك البشري الأستاذ عمار شهاب، شكرا لك.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إلى أخبار التقنية، واختبار بسيط جدا أشعل خلال الأيام الماضية نقاشا واسعا حول التحيز داخل أدوات الذكاء الاصطناعي. كما نعرف الذكاء الاصطناعي محدود بالمعلومات المدخلة إليه، بالتالي إذا كانت في أصلها متحيزة ستظهر لدينا إجابات متحيزة، وهذا ما حدث. مستخدمون بدأوا يكتبون في أداة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل جملة واحدة: أنا وحدي مع شخص من جنسية كذا. وكلما تغيرت الجنسية مستمعينا تغيرت الإجابة. عندما كان الشخص يعني يقول أنا وحدي مع شخص بريطاني مثلا، ظهرت اقتراحات مثل إعداد كوب من الشاي. عندما قال أني مع شخص إيطالي، تحدثت الإجابة عن الحوار والحيوية. لكن عند استخدام جنسيات أخرى عربية أو هندية أو باكستانية، ظهرت أسئلة من نوع هل تشعر بالخطر؟ وفي بعض الحالات ظهرت أرقام خدمات الطوارئ والشرطة. وهنا جوجل أقرت بأن هذه النتائج ليست كما ينبغي، وقالت إنها تعمل على تحسينها، وأكدت أن الإجابات تختلف بحسب صياغة السؤال ولا تستهدف مجموعة بعينها. طبعا حل هذه المشكلة الآن إذا سألته يعني سيطلب منك معلومات أو سياق إضافي قبل الإجابة. ما زلنا في أخبار التقنية، وسوني ميوزيك ووارنر ميوزيك أيضا رفعتا دعوى قضائية ضد شركة أنثروبيك المطورة لنموذج كلود، الاتهام أن الشركة استخدمت عشرات الآلاف من الأعمال الموسيقية المحمية بحقوق النشر في تدريب نماذجها دون ترخيص. القضية لا تتحدث فقط عن كلمات أغنية ظهرت بالخطأ مثلا في إجابات الذكاء الاصطناعي، هم يتهمون الشركة بالحصول على محتوى محمي أساسا، يعني الشركة حصلت على هذا المحتوى والمحمي من مصادر مقرصنة وبالتالي استخدمته لبناء

0: نماذج تجارية. يطالبون طبعا بتعويضات قد تصل قانونيا إلى 150 ألف دولار عن كل عمل يثبت انتهاكه. في أخبار التقنية أيضا، بعد 3 سنوات تقريبا من اختفاء العصفور الأزرق وتحول تويتر إلى إكس، هناك من قرر أن اسم تويتر يستحق محاولة العودة. منصة جديدة ظهرت باسم تويتر ناو، وراءها طبعا شركة ناشئة من بين مؤسسيها محامي سابق كان مسؤول عن قضايا العلامات التجارية في تويتر تحديدا. تقول الشركة أن إكس تخلت عن علامات مثل تويتر وتويت عندما غيرت اسم المنصة إلى إكس، وبالتالي هي تحاول أن تأخذ هذا الاسم، لكن بالطبع إيلون ماسك وشركة إكس يعترضان قانونيا على هذا الأمر. المنصة طبعا موجودة، ما زالت في مرحلة مبكرة، عدد مستخدميها محدود، لكنها أساسا تطلب نحو $20 للدخول المبكر وحتى تحصل على مزايا. لكننا سنتابع هذه القضية، هل يبقى تويتر ملك الاسم، يعني لنقل ملك الشركة التي تخلت عنه إيلون ماسك وشركة إكس، أم قد نجده في مواقع أخرى. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد، وفي موضوعنا الاقتصادي اليوم نتكلم عن اقتصاد النوستالجيا، اقتصاد الحنين إلى الماضي والشوق للذكريات. في السنوات الأخيرة هناك شيء واضح يحدث في هوليوود، أفلام عرفناها قبل 20 و30 عام تعود من جديد، إما بأجزاء جديدة أو بإعادة تقديم شخصيات وقصص يعرفها الجمهور أصلا. مثلا حكاية لعبة أو توي ستوري، الفيلم الذي بدأ عام 1995 حكى لنا عالم الألعاب التي تتحرك وتعيش حياتها بعيدا عن أعين البشر. في قلب القصة كان وودي راعي البقر وباز يطير رائد الفضاء وعلاقتهما ببقية ألعاب الطفل أندي. بعد كل هذه السنوات وصلنا اليوم إلى حكاية لعبة الجزء الخامس. لدينا أيضا شريك الغول الأخضر الذي يعيش بعيدا عن الناس قبل أن يجد نفسه وسط عالم من الشخصيات الخيالية ويقع في حب الأميرة فيونا، هذا أيضا يعود بجزء خامس. وحتى الشيطان يرتدي برادا، The Devil Wears Prada 2، الفيلم الذي تابعنا فيه الصحفية الشابة التي دخلت إلى عالم الموضة تعمل مساعدة لرئيس التحرير لنقل شديدة النفوذ ومتطلبة، يعني عاد بجزء ثاني بعد نحو 20 عاما. فبالتالي السؤال هنا، لماذا تعود هذه الأعمال؟ هذا هو ما يمكن أن نسميه اقتصاد النوستالجيا، أي تحويل حنيننا وذكرياتنا تجاه عمل قديم إلى قيمة تجارية جديدة. وهذا الشيء نقول أنه يعني ليس في عالم الأفلام فقط، يعني نشاهده مثلا في إعادة المسلسلات، إعادة البرامج، الفرق الموسيقية، حتى إصدار ألعاب قديمة واستخدام مثلا الشركة لتغليف مثلا منتج كانت تغلفه مثلا من سنوات بنفس هذه الطريقة. وهنا تحديدا نتحول إلى هذا الأمر، النوستالجيا هي ميزة اقتصادية. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا رئيس قطاع الترفيه والإعلام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى استراتيجي أند. أهلا بك معنا أستاذ كريم سركيس، أهلا بك.
2: أهلا بك.
1: يعني نحن

0: حاولنا أن نشرح اقتصاد النوستالجيا بس من شخص متخصص مثلك أستاذ كريم، لو تشرح لنا أكثر كيف تتحول ذكرياتنا إلى اقتصاد مدر؟
1: أكيد في رح كنت بمحله وفينا نزيد عليه شوي. يعني هي شو أكبر مشكلة اليوم عندها إياها شركات المحتوى؟ نحن وصلنا على وقت كمان في حنين للماضي، يمكن عن شركات الإعلام لما كان في بس إذاعات قليلة، تلفزيونات قليلة، كل الناس بتروح على السينما. تغير الوضع، هلأ صار عنا ستريمينج، صار عنا محتوى أكثر من ما عنا وقت نحن لنحضره أو لنسمعه.
0: صحيح.
1: فالتحدي اللي عند الشركات هي أنه كيف أنا بخلي هالجماهير تكون ترجع تجي وتروح على السينما أو تشترك معي بالستريمينج أو تحضر شيء أو تشتري ألعاب خاصة بالمنتجات اللي أنا عم بعملها. فواحدة من أنجح الطرق هي أنه استعمل محتوى في مألوف عند الجماهير، ويا أرجع عيده يا أرجع عيده بحلة جديدة، يا أرجع أبني عليه قصص مثل ما بيسموها فرانشايز أو عالم متكامل كمان يونيفرس. هيدي أول شغلة كمان موضوع اقتصادي بتفيد أنه لجذب الجماهير ولتخفيف نفقات التسويق.
0: صحيح.
1: تاني شغلة خصوصا بالأفلام، الميزانيات تبع الأفلام كتير عم بتزيد، كتير عم تكبر. يعني صار ممكن فيلم واحد 100 مليون 150 مليون دولار، فصار في مخاطرة أكتر إذا هالفيلم ما نجح. فواحدة من الطرق كمان لنزيد من فرص نجاحه هي أن نستعمل هالحنين إلى الماضي أو هالمحتوى المألوف وهيك حتى الجماهير ما يفكروا مرتين انه شو هو هالفيلم او هل لازم
0: انا خاصه انه يعني الفئه التي تمتلك القوه الشرائيه الان هي الفئه التي كانت تتابع، التي كانت طفله، فهي الان من تذهب مثلا بعائلتها واسرتها لمشاهده هذه الافلام لنقل، فهم يضمنون مثلا حتى انه الجنريشن او التسلسل انه يصنعوا ايضا مشاهدين مستمرين.
1: هيدي على الأكيد. وكمان هلأ يمكن الأهل هن اللي عم بيدفعوا أو عم بيشتروا، بس ما ننسى كمان في ناحية اقتصادية، غير أنه أنا لما أحضر الفيلم أو أقرأ شيء بدي أشتري الألعاب هيدا. وفي شيء بالإنجليزي بسموه باستر باور، يعني لما أولادي يضلون يصروا على أهلهم بدي هاللعبة بدي هاللعبة بدي هاللعبة، هيدي منخلي هالباستر باور تصير من وراء إعادة المحتوى نفسه. أكيد.
0: وبالتالي أيضا هناك تخوف، يعني أنا تابعت في الجارديان كان هناك مسألة يعني تحدثت هي أو ناقشت الموضوع، فقالت أنه لا يمكن صناعة سلاسل ناجحة جديدة من دون المخاطرة بالمحتوى الأصلي. فبالتالي متى نقول أنه هذا الشيء قد يكون ناجح أن أنتج مثلا أجزاء جديدة لعمل يعني أصلي أو سابق، ومتى نقول أنه قد تكون الخطوة فيها مخاطرة أو ربما فشل متوقع؟
1: يعني عنا مثلين، واحد ناجح وواحد ما كان كتير ناجح، بفرجوا الفكرة. المثل الناجح ديزني شو بيعملوا بالمحتوى الكارتونز أكتر، الرسوم المتحركة تبعهم، القصص تبعهم. يعني إذا منفكر باللاين كينج أو بسنو وايت، من زمان كان عندهم كونسبت ديزني اسمه ذا فولت أو الخزنة، يحطوا يطلعوا على الفيلم ينزلوه على السينما يحطوه على التلفزيون يرجعوا يسحبوه، وعلى 5 سنين 10 سنين ما يطلعوا لحدا، فيصير في تشوق أكتر لنرجع نشوفه. لما يرجع ما كان يرجع اكزاكتلي بنفس الحلة تماما مثل ما كانت، لأنه تغير المجتمع، تغيرت طريقة التفكير، طريقة القيم، يغيروا فيه شوي. هذا كان مثل ناجح. مرات كانوا يرجعوا مثلا لاين كينج صار مسرحية، كان مشروع متحركة صار فيلم بأشكال حقيقية، ويرجعوا بغير حلة. هذا مثل ناجح. المثل المش ناجح كان بستار وورز، ديزني اشترت ستار وورز، ما كان في كتير أفلام ستار وورز تطلع، كان في بس 3 أفلام طالعة. عملوا عدة أفلام ينزلوها بسرعة ورا بعض، عملوا مسلسلات، عملوا كرتون، مرسومة متحركة، بطل شيء مميز. صرت أنا عم شوف شيء أنه من قبل كنت أنتظره مناطر، يعني أنتظر سنين، هلأ صار موجود وين ما كان. فهذا كان مثلا فاشل.
0: وهذه نقطة مهمة، وكأن يعني الاستثمار لنقل مثلا المثالي للنوستالجيا هو أن يكون هناك زمن الناس تشتاق فيه مثلا لهذا العمل. يعني حتى كان في شيء مشابه أو يؤكد حديثك أستاذ كريم، مسألة فيلم موانا، يعني عندما عاد بالطريقة الجديدة لم ينجح كثيرا، وكأنه لم يعني يمر عليه السنوات التي الناس اشتاقت فيها مثلا للعمل، كأنه يؤكد حديثك أيضا.
1: ايه هو موضوع حساس، لانه لما يكون عندنا شيء عم نتذكره، يمكن لما كنا نحن بفتره غير من العمر ومنرجعه، ما فينا نرجعه مثل ما قلنا مثل ما هو، بس صحيح. بنفس الوقت بدنا نرجع نفسره بطريقه تتوائم مع الزمن اللي هو رجع فيه. فإذا كتير عملنا إعادة تفسير ما بنخدش بالذاكرة اللي عنا إياها، بس إذا تركناه مثل ما هو
0: نعم
1: يمكن الجيل الجديد ما يصير في تفاعل بينه، فلازم
0: نعم
1: يعرف واحد كيف

0: يرجع إعادة الصياغة يعني.
1: وكان في حديث أيضا أستاذ كريم عن دراسة تحدثت عن أن الجمهور الشباب أو جيل زد يبحث عن القصص الجديدة، فإلى أي مدى لنقل تستطيع ديزني أو هوليوود أن يعني تستمر في هذا الأمر؟ هل يمكن مثلا أن نقول أنه خلاص بحاجة إلى إنتاج مثلا قصص جديدة؟
0: هو اللي بحاجة لإنتاج في سببين بدنا قصص جديدة. أول شيء بالسينما ما عم بخاطروا كتير، بالسينما صار في فصل كبير بين الأفلام، الأفلام الكبيرة الميجا اللي فوق 100 مليون دولار 70% منها عم تتكل على الأفكار الموجودة لأنه كتير في مخاطرة بالميزانيات، أفنجرز وستار وورز وكل هيدولي وحتى بالتوي ستوري اللي ذكرتي، هيدول الأفلام الغالية. عم بصير في جزء تاني اللي هي الأفلام الأكتر إنديبندنت أو مستقلة أو ميزانيتها قليلة بالنسبة لهوليوود، هيدا عم بيصير فيها مخاطرة بأفكار جديدة. بس في جزء تاني انه على ستريمينج لما عم نحضر على نتفليكس او على شاهد انسون، هيدول بدهم كتير محتوى فما بكفوا الأفكار القديمة لأنه صار في قد ما صار في خيارات صحيح. وصار في هالألغوريزم اللي بيعطيك بينصحك شو تشاهد بس تخلي شيء لازم يكون فيك عدة خيارات دائما، صار بدنا كتير محتوى فما بكفوا الأفكار القديمة بدنا أفكار جديدة
1: صحيح كمك. وأصبح المحتوى أكثر حتى من قدرتنا كما ذكرت على المشاهدة. شكرا لك الأستاذ كريم سركيس رئيس قطاع الترفيه والإعلام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى استراتيجي أند. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: ما زلنا نتحدث عن الأفلام والمسلسلات. أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ الانتهاء من تصوير مسلسل الأمير، المسلسل من بطولة أحمد عز تأليف صلاح الجهيني إخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، ويشارك فيه عدد من النجوم العرب والعالميين. وصور العمل بين الرياض والقاهرة، ومن المقرر عرضه حصريا على منصة شاهد خلال عام 2027.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدم.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
5: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد، ونتابع من أيام في النيبال كارثة الفيضانات الأخيرة التي خلفت مئات الضحايا وألاف المفقودين. يعني حتى الآن نتحدث عن 750 قتيلا وأكثر من 3000 مفقود. فرق الإنقاذ أمام واحدة من أصعب المشكلات بعد الكوارث، وهي كيف تصل إلى شخص عالق في مكان لا يستطيع الإنسان دخوله. وهذه المشكلة تحديداً دفعت العلماء منذ سنوات للبحث عن حلول غير تقليدية، من بينها الصراصير. نعم، كما سمعتم، لكن لا تتخيلوا صراصير المنازل المعتادة. نحن نتحدث عن أنواع غريبة وكبيرة من الصراصير، بعضها يصل إلى نحو 7 أو 8 سنتيمترات. ومن هذه الأنواع أيضا من تربى تجاريا في دول مختلفة، خصوصا كغذاء للزواحف والحيوانات الأليفة. نعود لموضوعنا. باحثون في سنغافورة طوروا صراصير سايبورغ، وهي حشرات حقيقية تزود بأجهزة إلكترونية صغيرة، ويمكن توجيهها عن بعد للدخول بين الأنقاض والبيض.

0: بحث عن الناجين. وعلى فكرة هي استخدمت هذه التقنية ميدانيا بعد زلزال ميانمار العام الماضي. طيب ممكن تسألوا وتفهم هذا السؤال، لماذا هذا النوع تحديدا؟ بحثت ووجدت الإجابة، يقال لأنها يعني تستطيع أن تتحرك في مساحات ضيقة وبالتالي تتجاوز تضاريس يصعب على الروبوتات الصغيرة التعامل معها، وهي أيضا لا تحتاج إلى الطاقة التي يحتاجها الروبوت. طيب ما هو الجديد الآن؟ الجديد الآن أن باحثين أستراليين قالوا إذا استطاعت الصراصير في سنغافورة، نتحدث عن سايبورغ تحديدا مستمعينا، الوصول إلى المصاب والعثور عليه، هل يمكننا مساعدته أيضا؟ وبالتالي طوروا نوع يحمل كاميرات وأخرى تحمل جهاز حقن مصغر يمكن تشغيله عن بعد لإيصال دواء طارئ إلى شخص عالق حتى تصل إليه فرق الإنقاذ. طبعا التجربة لا تزال في المختبر، لكنها كما قلنا توسعت في الفكرة من البحث عن ناجين تحت الأنقاض إلى محاولة لمساعدتهم أو تقديم يعني مساعدة دوائية فعلية لهم حالما يحضر أو يصل إليهم فريق الإنقاذ. للحديث أكثر عبر زوم أرحب بالخبير في الذكاء الاصطناعي والروبوتات الدكتور أحمد الشرقاوي. أهلا بك معنا دكتور أحمد.
1: اهلا اسير، اخبارك ايه؟ تمام، انا يعني سعيد اني معكم النهارده.
0: بخير واتمنى انك بخير وصحه دكتور احمد. بدايه نحاول ان نفهم التقنيه اولا، يعني في كاميرات، في حقن مصغر، كيف سيتم الحقن، كيف سيتم التحكم عن بعد؟ تفضل.
1: يعني انا يعني بدينا حابب اوضح ان التقنيه هي مش تقنيه الروبوتات بالشكل المعروف، لان هي دمج بين يعني صرصار حقيقي بانواع، طبعا زي ما حضرتك ذكرتي في الاول، بتتم تربيتها وبتوصل لحد 7 سنتي او 6 سنتي، مع تكنولوجيا يعني بيتركب فيها شريحه معينه او شريحه الكترونيه، مع كاميرا، مع حساسات، بتأدي ان ممكن الشخص البشري يقدر يتحكم فيه ويقدر يستفاد ان هو بيتحرك حركة بيولوجية سريعة، وكمان بيقدر يدخل في اماكن ضيقة جدا، بحيث يعني هو حتى في كذا نوع، في نوع بيكون في الصرصار في الشريحة الالكترونية اللي بتديله نبضات كهربائية بتقدر توجهه يمين او يسار، وكمان في كاميرا فبتديله قدرة للشخص البشري ان هو يشوف بالكاميرا اللي موجودة. تمام. ودلوقتي في النوع اللي في المختبرات اللي هو لسه تحت البروف اوف كونسبت، اللي ممكن يقدروا يخلوا فيه انجكشن فيها مثلا حقن ادويه او فيها مسكنات او فيها حاجه ممكن تنقذ حياه الاشخاص، ولكن دي لسه تحت التجربه.
0: نعم، يعني بما انها تحت التجربه، لكن هناك ايضا من يسال، لانه هي النقطه الفارقه او التطور، يعني كيف ستستطيع ان تحقن؟ يعني هذا سؤال. يعني حضرتك دكتور ذكرت مساله التحكم، انه في اقطاب انا ممكن احرك الحشره يمين ويسار بالتالي حتى تصل، لكن مسألة الحقن كيف ستستطيع أن تحقن هذا الشخص؟ يعني هل هي لنقل يعني منطقية نستطيع أن نتصورها، ولا فيها صعوبات وتحديات؟
1: هي طبعا هي لسه فيها صعوبات وتحديات، ولكن الحقن هنا مش بالشكل اللي احنا متخيلينه، ان هيكون بنفس ان الصرصار مثلا معاه حقنه وبيتم حقن بيها المصاب بالشكل اللي احنا متخيلينه. لا، هو بيكون في انواع مختلفه، في نوع بيكون استكشافي في الكاميرا بيتوجه عشان يحدد المكان، والنوع الثاني بيكون في موجه ابره صغيره مثلا فيها نوع معين من الدواء، شخص تاني اللي بيوجهه. يعني هو الفكره كلها في الاستفاده من الحركه البيولوجيه الطبيعيه بتاعته، مع استخدام التكنولوجيا المتقدمة. كمان انه لسه بروف كونسبت، ممكن لاحقا يتم استخدام الاي اي، والاي اي ده بيستخدموه في حاجة اسمها رؤية الحاسوب اللي هي الكمبيوتر فيجن، او الذكاء الاصطناعي الطرفي. ان الكاميرا المثبتة في الحشرة او الصرصار، تمام، الكاميرا دي بتقدر تحلل الانماط اللي قدامها او الشخص او مكان الاصابة او خلافه، عن طريق المحاكاة السريعة بالذكاء الاصطناعي الطرفي، يعني الذكاء بتحليل البيانات اللي هي على الحافة ذات نفسها، يعني اللي بتشوفها الكاميرا.
0: وهذه نقطة مهمة، لأن هناك مثلا من تحدث عن أنه هذه الأماكن يعني فيها صعوبة أيضا، مسألة أنها أنقاض، مسألة أتربة، مسألة غبار، كل هذه الأمور، يعني حتى حرارة. فالبعض مثلا أشار إلى نقطة أنه ربما يعني لا يكون أساسا هناك اتصال، يعني هل سيستطيعون أيضا التعامل مع هذه التحديات؟
1: هو فعلا من التحديات اللي واجهتهم بالفعل، ان بسبب دي انقاض ممكن يكون فيها قطع خرسانيه او فعلا اتربه او خلافه، بتقطع الاتصال، لان الاتصال بيكون معتمد على حاجتين، واي فاي وبلوتوث، والاثنين دول بيتاثروا جدا
0: صحيح.
1: بالبلوكات الخرسانيه. لذلك هم بيدرسوا دلوقتي وهو ما زال تحت الاختراب، يعني تحت
0: الاختبار.
1: الاختبار، حاجه اسمها المش، ان

0: عشان كده يكون في مجموعه كبيره من الحشرات دي او من الصراصير دي، هي
1: سرقة.
0: بتنقل الاشاره بالظبط. يعني في هيبقى في ثلاث ادوار، في دور عنده الكاميرا عشان يقدر ينقل الصوره للشخص البشري اللي بيتحكم فيه، وفي ادوار منها مجموعات تنقل الاشاره، اشاره الواي منها للطرف الاخر بحيث تتغلب على الحواجز الخرسانيه. والطرف والثالث اللي هو لسه تحت الاختبار برضو، اللي هو ممكن يكون فيه الجرعه الدوائيه اللي هي برضو ليها تكنيك مختلف عن الحقن اللي احنا متخيلينه. يعني
1: صحيح صحيح. وهي يعني بالنظر لهذه الكوارث أو الأعداد الصعبة التي تبقى، يعني هذا أمر يعني مبشر، لنقل مثلا البعض قد يرى أنه هذا أمر جيد. لكن دكتور، إذا سألتك مثلا عن، يعني حضرتك تحدثت عن مسألة الدمج ما بين التكنولوجيا وما بين الكائنات الحية، هل هناك أمثلة أخرى ربما لا نعرف عنها، لكن حضرتك بما أنك متخصص مثلا يمكن أن تشاركنا أمثلة في هذا السياق؟
0: يعني هو الامثله دلوقتي هي تحت في تجارب استخدام تحت في المختبرات لسه او تحت البروف اوف كونسبت، وهي الدمج بين الذكاء الاصطناعي الطرفي اللي هو الايدج اي اي والحيوانات. تمام، زي ممكن يكون في طيور او صقور او حيوانات مختلفه عندها قدره على الطيران او التحليق لمسافات بعيده، بيتم التثبيت فيها كاميرا، الكاميرا دي مدمج فيها ذكاء اصطناعي يقدر مثلا يتعرف على انماط الخطر او حاجات حدوديه او حرائق مثلا في غابات معينه او حاجات مش هيقدر يوصلها الانسان بالسرعه بتاعت الطائر، والطائر في نفس الوقت ما عندوش لغه الكلام او هو مش بشري.
1: تواصل.
0: فبنحط العلماء الداتا بيحطوا فيه الكاميرا، الكاميرا بتكون مربوطه على رؤيه الحاسوب او على الكمبيوتر فيجن، نموذج مدرب مثلا على اكتشاف انماط الحرائق في بدايتها مثلا، فيدي اشاره على طول للانسان عشان يبدا يتحرك، الدفاع المدني او خلافه. فدمج الاي اي مع الحيوانات عشان يستفاد من قدراتها البيولوجيه للوصول لاماكن الانسان ما يوصلهاش، وفي نفس الوقت يكون فيها قدرة الذكاء الاصطناعي يتدرب على آلاف البيانات اللي ممكن تساعد على يعني تدخل أثناء الكوارث، ده هيفيد البشرية بشكل كبير
1: لكن
0: جدا.
1: أكيد هناك تحدي كبير دكتور، يعني هناك من قد يقول يعني ما هي الأنظمة التي تسمح بذلك، هناك من مثلا قد يدافع يعني مثلا أنظمة أو منظمات لنقول مثل حقوق الحيوان أو غيرها، هناك من سيتحدث عن الخصوصية، يعني فعلا في تحديات كبيرة بالنظر أيضا للإيجابيات التي أشرت إليها. أنا سعدت بالحوار معك جدا دكتور أحمد الشرقاوي الخبير في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، شكرا لك دكتور.
0: شكرا جدا وتشرفت بوجودي معاكم.
1: شكرا لك. وبالمناسبة مستمعينا، الحديث عن هذا النوع من الحشرات وقيمتها الآن في مثل هذه المواقف، يعني ما يحاول الأطباء مثلا أو المتخصصون الاستفادة منه، يعيدنا إلى خبر كان قبل نحو 3 أشهر. استراليا ضبطت أكثر من 100,000 صرصار من هذا النوع بطريقة غير قانونية. تخيلوا قدرت قيمتها بكم؟ $142,000. وذكرت أنها أكبر عملية ضبط لحشرات لافقة غريبة غير قانونية في تاريخ البلاد. وكان هناك سؤال حقيقي يتكرر، من يدفع كل هذه الأموال في هذه الحشرات؟ يعني ما التجارة الموجودة لنقل خلفها؟ وبالتالي اتضح هذا الأمر، يعني وجه آخر لنقل تماما لقيمة هذه الحشرات. كما قلنا العلماء أنفسهم يعني يفكرون في كيف يمكن أن يستفيدوا من قدراتها الطبيعية في أبحاث الروبوتات، البحث والإنقاذ وغيرها. كان هناك حديث عن سوق مرتبط ب بيع هذه الأنواع كغذاء للحيوانات الأليفة إلى جانب من يهتم يعني بهذا النوع من الحشرات. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك، بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية فم على يوتيوب وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزميلة لمياء محمد في التنسيق، وننضم بعد قليل إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
5: لا تدخل هنا من غير استئذان.
6: الموت بيدخل من غير استئذان.
4: وهل الأبطال يشبهوننا؟
7: أرجي يا فلاح أرجي.
4: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء

0: على الزوايا المعتمة.
1: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
2: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
3: وش فيك وانا مكسم العالي؟
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
7: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

ارتفاع صادرات النفط من منطقة الخليج إلى ثلثي مستوياتها قبل الحرب مع إيران بحسب جولدمان ساكس. فنزويلا تؤكد الحفاظ على سيادتها بعد اتفاق نفطي يمنح أمريكا السيطرة على معظم الاحتياطيات. روسيا تمدد حظر صادرات الديزل حتى نهاية سبتمبر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء، ونبدأ مع بعض الأرقام الهامة. حيث ارتفعت صادرات النفط من منطقة الخليج إلى نحو ثلثي مستوياتها قبل الحرب مع إيران، هذا ساهم في الحد من تأثير اضطرابات الإمدادات على أسعار الخام العالمية وفق تقديرات جولدمان ساكس. أشار البنك إلى أن إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية من المنطقة ارتفع إلى ما بين 15 و 16 مليون برميل يوميا، مقارنة بقاع تراوح بين 5 و 6 ملايين برميل يوميا في مارس. رغم التعافي لا تزال الصادرات أقل بنحو 7 إلى 8 ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الحرب. يقدر جولدمان ساكس أن تدفقات النفط عبر هرمز اقتربت من تقديرات المسؤولين الأمريكيين البالغة 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا، مع تكثيف المنتجين وشركات الشحن أو تكيفهم مع ظروف الحرب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق جرى بالتعاون مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة دلسي رودريغيز والقطاع الخاص، سيمنح الجانب الأمريكي السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا. من جانبها قالت رودريغيز أن الاتفاق سيظل ساريا لمدة 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 1,500,000 برميل يوميا. بموجب الاتفاق ستسيطر واشنطن على 55% من إنتاج فنزويلا عبر مشروع مشترك. ومددت قطر العمل بالقوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى عدد من المشترين في أوروبا وآسيا لشهر إضافي، مع استمرار الضبابية بشأن إعادة فتح هرمز بشكل كامل. هذا يؤخر عودة تدفقات الطاقة من الخليج إلى مستوياتها الطبيعية. كانت قد أبلغت قطر أنرجي مشترين في باكستان باستمرار إلغاء الشحنات حتى أكتوبر، كما امتدت الإلغاءات إلى ما بعد سبتمبر في بنغلاديش وحتى أوائل نوفمبر لدى بعض العملاء الأوروبيين، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ نقلا عن متعاملين. ومع اقتراب الشتاء يهدد استمرار الأزمة بتصاعد المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات المحدودة، وهذا قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع. في أخبار السوق السعودية، وافقت هيئة السوق المالية على طلب البنك السعودي للاستثمار زيادة رأس المال عبر

منح أسهم مجانية للمساهمين. سيرتفع رأس مال البنك من 12.5 مليار ريال إلى 15 مليار ريال بزيادة نسبتها 20%. وسيمنح البنك سهما مجانيا مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المستحقون. وبذلك يرتفع عدد أسهم البنك من 1.250 مليون سهم إلى 1.500 مليون سهم بعد الزيادة. ستتم الزيادة عبر رأس مالة 2.500 مليون ريال من حساب الأرباح المبقات أو Returned Earnings. خلينا نتابع التحركات بالنسبة للسهم لجلسة هذا اليوم. كما تلاحظون لدينا نوع من التراجعات الطفيفة على السهم، وهذا بكل الأحوال أيضا ما يحدث مع مؤشر السوق السعودي اليوم. عم نشوف تبدو وكأنها عمليات جني أرباح حقيقة. والسبب لماذا أقول ذلك؟ لأنه الأسهم التي ارتفعت كانت خلال الأسبوع الماضي، والأسهم التي ارتفعت من 13 أغسطس هي اليوم التي تضغط على المؤشر هبوطا. يعني عم شوف تضغط على الراجحي، ضغط على S&P. أسهم معادن اليوم هي من الأكثر تعرضا للضغط مع تراجعات أسعار الذهب. عم بتم تسعير هيدا الموضوع بالنسبة للأسعار. عم نشوفها على بترو رابغ. هذه الأسهم هي كانت إلى حد كبير، وتحديدا أتحدث عن الأسهم المصرفية، هي التي أخذت مؤشر السوق السعودي لأعلى مستوياته منذ أبريل. اليوم عم نشوف عمليات جني أرباح. بالنسبة لعدد من الأسهم الأخرى التي نتابعها، دعونا نتابع الارتفاعات والتراجعات. اليوم من الأسهم الأبرز أيضا كان لدينا هنا أسهم أمريكانا. هذا هو السهم الذي أريد أتحدث عنه. أمريكانا قالت بأنها ستطلق العلامة تاكو بيل في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي هذا الشيء عم يدعم الأداء السهم في جلسة هذا اليوم. البحر الأحمر أعلنت عن رئيس تنفيذي جديد للشركة. كنا عم نتحدث أيضا عن البنك السعودي للاستثمار اللي عم بيتحدث عن زيادة رأس المال. اليوم السهم على تراجعات. إذا يعني هذه الأخبار، كل خبر يؤثر على السهم بطريقة معينة، ولكن حقيقة اللي عم بيأثر اليوم على المؤشر هو عمليات جني أرباح من بعد صعود الأسبوع الماضي. على مدار الأسبوع كنا شفنا ارتفاعات بأكثر من 2.5%. خلينا نشوف التراجعات كيف نشهدها اليوم. وأعود وأذكركم بأنه مؤشر السوق السعودي من جلسة 13 أغسطس، هي الجلسة التي تم الإعلان عنها عن قيادة جديدة للسوق المالية، لآخر جلسات الأسبوع الماضي كنا ارتفعنا نحن بتقريبا أكثر من 4%. معادن إذن 3.3% من التراجعات، والسبب طبعا أسعار الذهب. أماك أيضا كذلك الأمر باي ذا واي. يعني حتى بالنسبة لأماك عم نشوف نفس التراجعات ولنفس الأسباب، لأنه الشركتان يعملان إلى حد كبير بنفس القطاع. بترو رابغ عم بتراجع ب 3.7%. انتهينا من مؤشر السوق السعودي. خلينا نشوف بقية الأسواق الخليجية. طبعا اليوم لا يوجد لدينا جلسة في الإمارات العربية المتحدة، عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي نتعامل فقط مع هذه الأسواق. مؤشر الكويت الأول على نوع من الثبات، عم نشوف نوع من الاستقرار حقيقة بالنسبة لهذه الأسواق إلى حد كبير. مؤشر قطر كان اليوم صباحا على ارتفاع بدعم من القطاع الصناعي، الآن بدأ يعود إلى نوع من التراجعات بقرابة 10 النقطة المئوية.

إذا قرر مصرف الإمارات المركزي فتح تحقيق عاجل وموسع في عمليات فروع بنك مصر داخل الإمارات بعد تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لعزل هذه الفروع عن النظام المالي الأمريكي ضمن عقوبات مرتبطة بإيران. من جهته قال بنك مصر أن العقوبات تقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى. نتابع اليوم التحركات بالنسبة للمؤشرات المصرية. عم نشوف استمرار الأداء القوي بالنسبة لل70 وال100 مع ارتفاعات بأكثر من نصف النقطة المئوية، بينما ال30 عم بيتعرض للضغط نتيجة التراجعات على سي اي بي طلعت مصطفى. يعني بشكل عام عم نشوف على صدق إلى حد كبير أيضا هناك تراجعات كان في جلسة اليوم، الآن تمتد حتى إلى اي اف جي القابضة فقط المصرية للاتصالات على ارتفاعات بقرابة 17 نقطة المئوية. بقية الأسهم كيف تتحرك؟ عم نشوف ارتفاعات على أبو قير للأسمدة بقرابة 5%، جلسة ممتازة بالنسبة للسهم، وفوري أيضا على ارتفاعات بأربعة عشر النقطة المئوية. فاصل نستكمل من بعده بقية فقرات الأسواق العربية، ابقوا معنا.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: ومشاهدينا، يتوقع اقتصاديون أن يعود نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى مساره خلال أغسطس في مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل. هذا يمنح الاحتياط الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على كبح التضخم. تشير التقديرات بحسب بلومبرغ إلى أن تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل سيظهر إضافة نحو 55 ألف وظيفة خلال أغسطس بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، وهي وتيرة تتماشى إلى حد كبير مع متوسط نمو الوظائف منذ بداية العام 2026. كما من المرجح أن يستقر معدل البطالة عند 4.1%. رفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش خلال خطابه في جاكسون هول رفع سقف الرهانات على تجديد السياسة النقدية في أمريكا، بعدما أكد أن ضغوط التضخم لم تتراجع بالقدر الكافي، وأن الفيدرالي بحاجة إلى التأكد من تحرك التضخم بوضوح نحو مستهدف 2%. وأشار وورش إلى أن الأوضاع المالية الحالية ليست مقيدة بما يكفي لكبح التضخم، وأكد أن الفائدة ستظل الأداة الرئيسية للفيدرالي لتحقيق استقرار الأسعار. في المقابل، تجنب وورش تقديم أي إشارات مباشرة بشأن التوقيت الخطوة المقبلة، مشددا على أن قرارات السياسة النقدية ستعتمد على تطورات الاقتصاد والبيانات المقبلة. دفعت هذه النبرة المتشددة الأسواق لرفع احتمالات زيادة الفائدة في سبتمبر إلى أكثر من 50% من نحو 35% قبل الخطاب، لتصبح بيانات التضخم المقبلة هي العامل الأبرز في حسم قرار الفيدرالي.
5: There should be no misunderstanding. The Fed's price stability objective of 2%, as measured by the PCE price index, is a firm, fixed target. Let me be equally clear about another aspect of this objective. Price stability is not self-executing, nor is inflation necessarily mean reverting. It's the Fed's job to deliver stable prices, no excuses. For my part today, as we sit here, I'm impressed by the overall performance of the economy, which appears to have strengthened. One indicator of strength is how well an economy holds up under stress, how well it holds up under shocks. On that score, both Main Street and Wall Street have been remarkably resilient.
4: كانت هذه اللهجة التي سمعناها من كيفن وورش مفاجئة، لأنه لم نسمع هذا النوع من التشدد في لهجته في المؤتمرات الصحفية التي أعقبت اجتماعات الفيدرالي السابقة، وكأنه بدأ يشعر بالضغط من قبل الأسواق التي تريده أن يتحدث بأنه جاهز لرفع معدلات الفائدة إذا لم يتراجع التضخم. وهذا بالفعل ما حدث مع جلسة يوم الجمعة. بعد التصريحات التي سمعناها، السوق إلى حد كبير بدأ يرفع من احتماليات أن يتم رفع معدلات الفائدة في سبتمبر. الآن نتحدث عن احتمالات تصل ل 50%. الآن هذه الاحتمالات من الممكن أن ترتفع أو تتراجع بحسب البيانات الاقتصادية التي سنشهدها. لدينا الأرقام الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، لدينا أرقام للتضخم قبل اجتماع الفيدرالي المقبل، وبالتالي من الممكن أن تحرك توقعات الأسواق. ولكن إذا ما نظرنا إلى ما حدث مع نهاية الأسبوع الماضي، هذا ما حدث. أولا، بالأداء الأسبوعي كان لدينا ارتفاعات

0: برعاية إنفيديا إلى حد كبير، برعاية أسهم الرقائق، ولكن مع نهاية جلسات الأسبوع الماضي بجلسة يوم الجمعة كان لدينا تراجعات، لأنه هذه الأسهم نفسها هي تعرضت للضغط، حتى إنفيديا تعرضت أيضا للضغط. ما حدث خلال الأسبوع الماضي أن أرقام التضخم كانت جاءت إيجابية، لم يكن هناك مفاجآت بصعود قوي فوق التوقعات، هذا أعطى أريحية بالنسبة للسوق. وبعدين إنفيديا أعلنت عن نتائج مالية رفعت فيها من توقعاتها ومن الجايدنس لإيراداتها للعام المالي، وهذا أيضا أعطى دفع إضافي بالنسبة للسوق. بالتالي كل شيء كان على ما يرام حتى تحدث كيفن وورش وغير الصورة وأثر على السوق. وبحقيقة الأمر التأثير شفناه بشكل أكبر بأسواق السندات، وتحديدا بسندات يعني بالموني ماركت والسندات قصيرة الأجل، لأنه هي اللي أكثر حساسية للسياسة النقدية، بينما الطويلة الأجل بتتحدث أو بتسعر بشكل أكبر الأوتلوك أو التوقعات الاقتصادية، توقعات النمو الاقتصادي، توقعات التضخم. الآن أصبح لدينا التريجري بوت أيضا يتم تسعيرها بالمدى الطويل، ولكن بالمدى القصير لاحظوا بأنه كان لدينا ارتفاعات لأجل العامين. ما الذي سيحدث من هذه النقطة؟ على مدار هذا الأسبوع أولا لدينا أرقام الوظائف غير الزراعية المضافة من الاقتصاد الأمريكي، هل سنعود لإضافة وظائف؟ لأن النتائج الماضية كان في انكماش، كان لدينا تراجع بعدد الوظائف، وبالتالي لأي درجة ستختلف الصورة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني رح نشوف كيف رح يتفاعل المستثمر مع كل ما يحدث. الفيدرالي عم بيتحدث عن رفع معدلات الفائدة، وزارة الخزانة تريد خفض العوائد الطويلة الأجل، وبالتالي الآن سوق السندات أصبح بين عاملين إلى حد كبير متضاربين. والعامل الثالث أنه السوق عم بيتخوف من أنه أسعار النفط ستبقى على الكثير من التقلبات، وهذا بيعقد المشهد بالنسبة لهذه الأسواق. بس بدي أشير لأمر جدا هام، أنه سابقا كنا ما منفضل أنه نروح long duration على السندات، يعني نستثمر بالسندات طويلة الأجل، لأنه دائما كان لدينا خوف أنه من الممكن أن تستمر بالتراجع دون قاع. الآن هناك من يشتري، الخزانة جاهزة للشراء، وهيدا بيعطيها قاع، وبالتالي الآن أصبح من المجدي ومن المنطقي أنه نشتري long duration، نروح نشتري سندات طويلة الأجل، نستفيد من عوائد مرتفعة، لأنه منعرف أنه الخزانة الأمريكية رح تستمر بعملية الشراء، وهيدا رح يعمل قاع بالنسبة للأسعار، مش رح يسمحوا للأسعار أنها تنهار بشكل أكبر. وهذا الأمر هو ربما الأمر الذي سنبدأ بالتركيز عليه، المنافسة اللي حنبلش نشوفها ما بين هذه العوائد المرتفعة مع علم بأنه في لدينا تريجري بوت وما يحدث في أسواق الأسهم. بأسواق العملات السمة الأبرز كانت على مدار كل الأسبوع الماضي إلى حد كبير دولار ضعيف، إلى أن سمعنا من كيفن وورش تغيرت الصورة، صار لدينا دولار قوي، لأن الدولار رح يستفيد إذا كان لدينا رفع لمعدلات الفائدة. هيدا الأمر أثر على الذهب أيضا. الآن علينا أن نتذكر أنه تحديدا بالنسبة للذهب الصورة لا تتعلق فقط بالفيدرالي. من يعتقد بأن الذهب سيصعد أو يهبط بناء على أنه الفيدرالي رح يرفع الفائدة أو يبقيها، هذا الأمر لا يتعلق بهذا الموضوع، يتعلق أيضا بشكل أكبر بسوق الدين الأمريكي. وبأسواق النفط الآن لدينا ملفان أساسيان، أولا بأنه عم نشوف نفط أكثر يخرج من الخليج عن طريق الشاتلينج، عن طريق خليج عمان ومنها إلى سواحل العملاء، والملف الثاني أمريكا تريد وضع يدها على النفط فنزويلي. هناك كان حتى يعني هناك الكثير من إشارات الاستفهام حول وضع فنزويلا فيما بعد، يعني إذا ما شهدنا بالفعل أي اتفاق من هذا النوع. الإدارة الأمريكية القادمة من بعد ترامب كيف رح تنظر لهذا الملف؟ هناك الكثير من الأسئلة القانونية والتشريعية التي تدار حول هذا الملف، ولكنه ملف سنراقبه على مدار هذا الأسبوع.
1: He may well be concerned about future labor disruptions, but as of now I believe the labor markets are broadly consistent with full employment. But on the price stability side of our mandate, the numbers are more concerning. Inflation is running above our 2% target. So the Fed's predominant focus right now should be on prices. Each of these broad inflation measures have fallen significantly from their highs of a few years ago. But progress over the last couple of years has been more modest. And while this summer's PCE and CPI readings were better than expected, they do not tell me that underlying trends have meaningfully improved.
0: وصلت أسعار القمح والذرة ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات العالمية والمحلية. قفز القمح 12% خلال الأسبوع الماضي في أكبر مكاسب أسبوعية له من مارس 2022، وارتفعت الأسعار بأكثر من 54% من بداية العام الحالي بفعل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا واضطرابات صادرات الحبوب عبر منطقة البحر الأسود. ومددت روسيا حظر صادرات الديزل من جانب المنتجين حتى نهاية سبتمبر. هي

محاولة لضمان استقرار الإمدادات المحلية مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. يأتي القرار في وقت تعاني فيه سوق الديزل العالمية بالفعل من شحن في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية. هذا قد يضيف مزيدا من الضغوط على الأسعار.

هجوما على مصاف روسية، هذا أكبر عدد شهري من بداية الحرب في فبراير 2022، وهذا أدى أيضا إلى تجدد نقص البنزين في عدد من المناطق الروسية. على العموم بسبب هذا الملف تحديدا، بسبب هذا الإكسبورت بان أو قيود التصدير التي وضعتها روسيا أيضا، هي أيضا تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاجتماع مع كبار مسؤولي شركات تكرير وتوزيع الوقود في الولايات المتحدة لبحث سبل خفض أسعار البنزين في أمريكا وتعزيز قدرات التكرير المحلية بسبب الضغوط الناجمة ليس فقط عن الحرب مع إيران، ولكن أن روسيا تضع قيود على الصادرات وأيضا كذلك الأمر الصين. من المقرر عقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة ممثلين عن كبار منتجي الوقود والموزعين، وتأتي الخطوة في وقت تستمر فيه أسعار الوقود عند مستويات مرتفعة في عام هو عام الانتخابات النصفية الأمريكية. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلافه مع كندا معلنا إعادة تسمية بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. هي خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وأوتاوا وانهيار المفاوضات بين البلدين الأسبوع الماضي. أصدر ترامب أمرا تنفيذيا باعتماد اسم بحيرة أمريكا في الخرائط والاستخدامات الحكومية الأمريكية، ورفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تغيير الاسم قائلا إن اسم البحيرة أقدم من قيام كندا والولايات المتحدة كدولتين، وأكد أن الكنديين سيستمرون في تسميتها بحيرة أونتاريو. وقام رئيس مقاطعة أونتاريو الكندية بنصب لافتة كبيرة على الجانب الكندي من البحيرة تحمل عبارة بحيرة أونتاريو الآن ودائما، ردا على قرار ترامب بتغيير الاسم. حتى البحيرة دخلت في هذا الخلاف التجاري السياسي بين أمريكا وكندا.

0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
1: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب

0: السياسة والاقتصاد، كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائدية العربية لعام 2026.
9: من أشد التنافس عالمية في قطاع السياحة.
8: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
9: المملكة متوجهة لخلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
8: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6 على العربية بزنس.
6: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
10: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عام.

0: في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. تراجع السوق السعودية اليوم بعد مكاسب للمؤشر بأكثر من 2.5% في الأسبوع الماضي. صادرات النفط في الخليج تستعيد ثلثي مستوياتها عما كانت عليه قبل حرب إيران بحسب جولدمان ساكس. صفقة ترامب تعيد تشكيل قطاع النفط الفنزويلي بعقود تصل إلى 100 عام. والحكومة المصرية تنفي وجود مقترحات لمقايضة أصول الدولة بالمديونية المحلية. أهلا بكم مشاهدينا. إذا نبدأ تداولات الأسبوع على وقع هذه الأخبار الإيجابية من جولدمان ساكس الذي يقول بأنه بالفعل عادت الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز إلى ثلثي ما كانت عليه قبل بدء الحرب. أكيد هذا أثر سلبا على الأسعار مع نهاية الأسبوع الماضي، ولكن هو إيجابي بالنسبة لمنطقتنا. مع ذلك المكاسب بالأسواق الخليجية لم تستمر اليوم، بل بدأت على بعض الإيجابية ولكن قلصت جزءا كبيرا من المكاسب، حتى أن سوق الأسهم السعودية عمق خسائره مع مرور ساعات النهار. عالميا كيفن وورش بجاكسون هول كان تصريحه الأهم، حيث شدد فيه على أهمية معالجة ارتفاعات الأسعار، وهذا زاد احتمالية أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة باجتماعه بسبتمبر. ضغط على الذهب وضغط على الأسهم الأمريكية وغير بمنحنى العوائد الأمريكية. عوائد السندات قصيرة الأجل ارتفعت بينما طويلة الأجل تراجعت. سنفصل كل هذه المواضيع في جرس الإغلاق، ولكن البداية من أخبار سوق الأسهم السعودية وهذا الطرح الجديد، أو ليس الإدراج بل الانتقال من نمو إلى السوق الرئيسية، حيث بدأ اليوم تداول أسهم شركة أرماح الرياضية في السوق الرئيسية تاسي بعد انتقالها من السوق الموازية نمو. وبدأ تداول السهم عند 55 ريالا، وهو ما أخر وهو نفس آخر سعر إغلاق له في سوق نمو قبل تعليق التداول. ويبلغ رأس مال الشركة نحو 329 مليون ريال موزعا على نحو 32 مليون و900 ألف سهم بقيمة إسمية تبلغ 10 ريالات لكل سهم. وبانتقال أرماح يرتفع عدد الشركات المنتقلة من نمو إلى تاسي إلى 22 شركة، فيما يصل عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 252 شركة. وافقت هيئة السوق المالية على طلب البنك السعودي للاستثمار زيادة رأس ماله عبر منح أسهم مجانية للمساهمين، وسيرتفع رأس مال البنك من 12 مليار ونصف المليار ريال إلى 15 مليار ريال بزيادة نسبتها 20%. وسيمنح البنك سهما مجانيا مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المستحقون. نظرة على سهم السعودي للاستثمار، فإذا كان ارتفع خلال الجلسة إلى مستويات قاربت 15 ريال، عاد ليتحول نزولا الآن. أيضا في أخبار الشركات المدرجة، أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية 2P عن ترسية منافسة تشغيل والصيانة

0: الأجهزة والأنظمة الخاصة بالأمن السيبراني بأمانة جدة، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 74 مليون ريال. وسيكون الأثر المالي إيجابيا للأعوام من 2026 حتى 2029. السهم اليوم على ارتفاعات جيدة. تغييرات إدارية أيضا نتبعها بشركة البحر الأحمر العالمية، حيث أعلنت الشركة عن قبول استقالة هانبة عثمان من منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة على يسر انتهاء شغله للمنصب اعتبارا من 28 من أغسطس، وتعيين المهندس غسان نصيف خلفا له. هذا سهم البحر الأحمر على ارتفاع بنصف النقطة المئوية اليوم. إذن سوق الأسهم السعودية كانت سجلت على مدار الأسبوع الماضي مكاسب بأكثر من 2.5%، بالتالي كانت ملفتة هذه التراجعات التي يتعرض لها السوق بمطلع تداولات الأسبوع. لكن لا ننسى أن النفط تراجع بنهاية الأسبوع الماضي، وأسواق الأسهم الأمريكية أيضا كانت تحت الضغط. لما لا نلقي نظرة معا مشاهدينا على سوق الأسهم السعودية بالوقت الحاضر. نضيف إلى كل ذلك أن الريال مربوط بالدولار، وبالتالي إذا كنا نتحدث عن ارتفاع احتمالية رفع الفائدة من قبل الفيدرالي باجتماع سبتمبر، هذا يعني أنه ساما يعني باحتمالية عالية ستلحق برفع الفائدة الأمريكية، وهذا يرفع تكلفة الاستدانة أيضا للشركات السعودية مؤشر، وبالتالي يضر بأسهمها. قد يفسر ذلك التراجع على مؤشر السوق اليوم إلى مستويات 11156 نقطة، وسط سيولة حتى ساعة تخطت 3 مليارات ريال. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، ملفتة تراجعات على الراجحي. عادة رفع الفائدة إيجابي للبنوك، يساهم برفع الفائدة على الإقراض أسرع من رفع فائدة الودائع، عادة بيوسع النت انترست مارجنز. مع ذلك اليوم لا استفادة يبدو من القطاع المصرفي. الأسماك سهم مضاربة. أرامكو على ارتفاع رغم أن أسعار النفط على تراجع، ولكن أخبار أن المزيد من النفط يتدفق عبر مضيق هرمز هي إيجابية بالإجمال لأرامكو وللمنطقة. هذا على الرغم من أن قطر على سبيل المثال مددت العمل بالفورس ماجور، اللي هي كانت من خلالها أعلنت التوقف عن تسليم عملائها من الغاز الطبيعي المسال، مددت الفورس ماجور شهر إضافي. فبالتالي هذا يعني أنه لا تستطيع حتى الآن الوفاء بالتزاماتها، ما يعني تعثر العبور عبر مضيق هرمز، ولكن لا شك بأنه في تحسن. بترو رابغ اليوم ملفتة خسائرها ب4%. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في السوق. الأكثر ارتفاعا نسيج، اللي كانت سابقا معروفة باسم السريع الأسماك الشرقية للتنمية، most probably مضاربة ما نراها من ارتفاعات. أمريكان عليها أخبار، عملت اتفاقية مع تاكو بيل لفتح فروع تاكو بيل بالخليج بدءا من الإمارات، يعني بأول مرحلة بالإمارات. ماذا عن الأسهم الأكثر تراجعا في السوق اليوم؟ بترو رابغ على رأس القائمة، معادن أيضا. لا ننسى أن الذهب كان ارتفع من مستويات تحت 4000 دولار إلى 4500، ولكن مع حديث كيفن وورش يوم الجمعة هذا رفع احتمالية رفع الفائدة، والذهب أصل غير مضر للعوائد فسجل تراجعات حادة بنهاية الأسبوع. بس معادن لا يقتصر عملها على الذهب، بل على مجموعة أو مروحة متنوعة من المعادن، لذلك ملفتة التراجعات عليها اليوم. هذه أسهم قطاع المواد الأساسية. معادن تخسر أكثر من 3%، والتصنيع أكثر من 2%. نظرة على البنوك كلها بالأحمر. نظرة على الاتصالات، على الطاقة قبل ذلك. نظرنا إلى بترو رابغ وأرامكو، تباين على باقي أسهم الطاقة الأخرى، وأسهم الاتصالات كلها على نزول. ننتقل الآن مشاهدينا إلى فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تداولات أعلى من العادة. سهم اليوم هو سهم البنك السعودي للاستثمار. صحيح أنه الآن يسجل تراجعات، ولكن خلال الجلسة وصلت نسبة الارتفاعات اليومية إلى الأعلى في 11 شهرا ببداية جلسة اليوم، قبل أن يعود ويمحو كل المكاسب اللي كانت حوالي 5% ويعود للأحمر، حتى أنه وصل إلى 14.98 بأعلى سعر خلال الجلسة، وهذا أعلى مستوى على سهم السعودي للاستثمار منذ 20 مايو الماضي، ولكن عاد ومحى كل هذه المكاسب. حتى عدد الأسهم المتداولة اليوم هو 20 ضعف المتوسط للعشرين يوم الماضية، والسبب هو حصول السعودي للاستثمار على موافقة هيئة سوق المال على رفع رأس المال عبر توزيعات منحة سهم لكل 5 أسهم قائمة. لنلقي نظرة على أداء السعودي للاستثمار خلال 5 جلسات، مرتفع ب2.25%، خلال شهر مرتفع ب4.2%. منذ مطلع السنة الحالية تصبح المكاسب أقرب إلى 10%، وخلال 52 أسبوع هو مرتفع ب 6.5%. 6.3% مقارنة بارتفاع لتاسيا على مدار 52 أسبوع ب 4%، يعني أوفر بيرفورمينج الماركت. نظرة إلى الأساسيات، السعر إلى القيمة الدفترية فوق المرة الواحدة، مكرر الربحية عن أرباح 12 شهر الماضية عن 8.6 مرات، مكرر الربحية المستقبلي الفورورد بي إيه عن 9.6 مرات، عائد توزيعات الأرباح النقدية على السعر الحالي ديفيدند ييلد 4.8% للسعودي للاستثمار. هناك 10 مؤسسات بحثية تتابع السهم، 4 توصي بالشراء، 5 توصي بالاحتفاظ، وتوصية واحدة بالبيع. السعر المستهدف من قبل هذه المؤسسات الـ 12 month price target بالمتوسط عن 15 ريال و76 هللة، وهو أعلى ب 8.7% عن آخر سعر إغلاق. من هم كبار المساهمين بالشركة؟ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك 25.6% جوسي، والباقي بمن فيهم الفري فلوت وأي ملكية تحت 5% عند 74%. وللمزيد حول سوق الأسهم السعودية معنا مباشرة من الخبر سيد محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية. أهلا وسهلا أستاذ محمد. لابد أن أبدأ من السعودي للاستثمار، رح أسألك عن السوق بشكل عام، بس عندي عدة أسئلة. أولا، هل برأيك موضوع رفع الفائدة اليوم، كيفن وورش أوحى باجتماع جاكسون هول أنه سيرفع الفائدة أو زادت احتمالية رفع الفائدة، هو أشار إلى أنه الفيد أكيد عنده دول مانديت البرايس ستابيليتي، استقرار الأسعار وسوق العمل. هو قال أنه اليوم القلق أكثر من الفائدة، وبالتالي أوحى للأسواق بأنه قد يلجأ لرفع الفائدة. أولا، رفع الفائدة كيف يؤثر على القطاع المصرفي السعودي، لأنه سامع باحتمالية عالية ستلحق برفع الفائدة؟ وثانيا، ما رأيك بحركة السعودي للاستثمار اليوم من بعد قرار الموافقة من هيئة سوق المال على رفع رأس المال عبر التوزيعات منحة؟
1: أهلا أستاذ نادين وشكرا للاستضافة. طبعا تصريح رئيس الاحتياطي الفيدرالي هو الخفض الفائدة بات بعيدا عن سياسات الفيدرالي، وربما يكون هنالك تثبيت مع لهجة تشددية نقدية، أو يكون هنالك رفع للفوائد، لكن هنا يعني لم يؤكد أن هنالك سيكون رفع للفوائد. احتماليات رفع الفوائد زادت في السوق تقريبا من 35% إلى 60%، لكن لم يؤكد أن الفوائد سوف ترتفع في اجتماع سبتمبر. ربما يكون في تثبيت مع لهجة تشددية، لكنه أوصل رسالة إلى المستثمرين أن الخفض لن يكون في المستقبل القريب. هذا أثر على الأسواق الأسهم بشكل عام، وأثر على أسواق السندات وعلى عوائد السندات بشكل خاص أيضا. لكن أن القطاع المصرفي السعودي أيضا اليوم إحنا شهدنا عليه تراجعات، ليس بسبب هذا العامل أو هذا الخبر، كان بسبب جني أرباح، لأن اليوم إحنا خلال الأسبوعين الماضيين كان في عنا سلسلة من الارتفاعات المتتالية، كان على 7 جلسات. أعتقد أن اليوم كان في جني أرباح ترقبا لأخبار إيجابية أخرى للسوق بشكل عام. اليوم أيضا عنا أسهم منحة السعودي للاستثمار ورفع رأس ماله من 12 مليار و500 تقريبا إلى 15 مليار. هاي أحد أيضا المؤشرات أن القطاع البنكي السعودي يأتي في مراحل توسعية ونمو وخطط نمو خلال 5 سنوات القادمة، لاسيما أن البنك في وضعه المركز المالي هو يمتاز في كثير من التدفقات النقدية، الودائع تقريبا تزيد عن قروضه تقريبا بحدود 121 مليار ريال، بينما قروضه 117 مليار ريال. حول جزء من احتياطياته النظامية والأرباح المبقاة إلى رأس زيادة رأس مال، لأنه في عنا الإجراءات والقوانين والتشريعات اللي بتسنها مؤسسة النقد العربي سامة في موائمة الودائع والقروض مع متطلبات رأس المال العامل، هي أحد الشروط الأساسية للملاءة البنكية للبنك بشكل خاص. فبالتالي اليوم هاي خطوة جيدة لزيادة رأس المال. أعتقد الآن البنوك ممكن تتجه إلى موضوع الكولبل أو الصكوك القابل للاستدعاء، مع يعني تماشيا مع التوجهات
0: يعني ما بعرف. هلا فتحت موضوع جديد، كان بدي انتقل لبترو رابغ ومعادن، بس نعم. بما انك فتحت هذا الموضوع، هل في حاجه بعد لاصدار هي النوع من الادوات في وقت راينا بالفصلين الماضيين الودائع عم تنمى باكثر من نمو الاقراض؟
1: اعتقد اليوم هي السياسه العامه للبنوك في القطاع المصرفي السعودي اليوم هي تكلفه السيوله وتكلفه الودائع وكيفية إدارة هاي السيولة من ناحية تزامنا مع رفع التكلفة عليها وعلى الميزانية العمومية للبنوك، لكن بشكل عام أعتقد خلال الفترة القادمة لن تكون هناك

0: الاصدار بالزخم الذي كانت
1: فهمها
0: عليه في
1: بفرحة لعم.
0: السابق، لا
1: نعم
0: سيما أن الفجوة بين الودائع والقروض انخفضت بشكل كبير، من واقع تقريبا 180 مليار اليوم نحكي عن 99 مليار فجوة بين القروض مع الودائع. فأعتقد أن اليوم القروض في نمو متزايد.
1: دعني أسألك عن موضوع المعادن وبترو رابغ، هل لديك تفسير أولا على التذبذب، حدة التذبذب التي رأيناها على سهم بترو رابغ مؤخرا؟ وقت الحرب كان في مبرر أنه بترو رابغ موقعها الجغرافي ساعدها على تلافي الأسوأ اللي تعرضت له شركات على الساحل الشرقي للمملكة، بس اليوم انهار صعود 2-4%، انهار الثاني بتروحهم، فما سبب هذا التذبذب بهذا الشكل أولا على أسهم هذه الشركة؟ وثانيا معادن بفترة معينة رأينا نوع من الارتباط بين أسعار أسهمها والذهب، بس هي عندها يعني تنتج أنواع مختلفة بشكل أكبر بكثير من المعادن من الذهب، فبالتالي أيضا برأيك ما الذي عم بيحدد تداولات سهم معادن بالفترة الأخيرة؟
0: طب اول شيء هي بترو رابغ يعني الهيكليه او البزنس موديل لبترو رابغ يعني اختلف تماما من ناحيه انتاج اللقيم، وخلينا نحكي مساعده، خلينا نحكي تكون يعني شركه مصغره عن ارامكو في انتاج اللقيم من ناحيه الايثان والميثان والبروبان والبيوتان، فبالتالي هي راح تكون المزود للشركات البتروكيميكال للقطاع من ناحيه اللقيم، فبالتالي نمو إيراداتها الجوهري بحدود 35 مليار خلال الست شهور الأولى من عام 2026، كان في عندنا صافي دخل تقريبا بحدود 4 مليار ريال، تحولت لخسائر من خسائر 2 مليار إلى أرباح تقريبا ب4 مليار، ففي تقريبا عندنا نقلة نوعية من صافي الدخل بحدود 6 مليار ريال، هذا أثر على محي الخسائر المتراكمة وتحول الشركة إلى يعني مستوى آخر من الإنتاجية. اليوم إحنا ديمومة الشركة من ناحية استدامتها في تحقيق إيراداتها الربعية هي خاضعة إلى يعني خلينا نحكي الإيرادات في الربع الثالث إنها تكون مساوية لإيرادات الربع الثاني. اليوم عندما يكون في توقعات من استدامة بترو رابغ لتحقيق إيراداتها وصافي الدخل بما يشابه الربع الثاني، أعتقد أنه ممكن تكون نقلتها النوعية في سعرها العادل في خلال الربع الثالث. فاليوم إحنا نتوقع أنه حسب الدراسات أو حسب البنوك الاستثمارية وبيوت الخبرة قيمت السهم بناء على النتائج الأخيرة وبناء على الفوركاستد فيجرز خلال الأرباع القادمة للربع الثاني الربع الأول من عام 2027 بسعر يتراوح بين 18 إلى 20 ريال، فالسعر بتراوح الآن في أو يتداول في نطاق القيمة
1: تقريبا 16-60
0: في القيمة العادلة. أعتقد أن نتائج الربع الثالث هي الفيصل في تحديد اتجاه أسعار بترو رابغ، لكن أنا أعتقد في إعادة هيكلة الشركة من ناحية
1: طيب
0: الإدارية
1: محمد
0: ومن
1: وقتنا
0: ناحية
1: ضيق، بس باختصار معادن لأنه داهمنا الوقت، معلش عذرني.
0: معادن أيضا اللي هي بترتبط بشكل يعني نفسي بالناحية المستثمرين بأسعار الذهب، لكن هي يعني تنتج معادن بنسبة أكبر من ناحية الفوسفات والنحاس والزنك، فبالتالي هي نسبة إنتاجها من الذهب هي أقل من النسب الأخرى التي ذكرتها، فبالتالي اليوم تذبذب المعادن مع شركة معادن مع أسعار الذهب أعتقد أنه غير منطقي أو غير مبرر، لأنها يعني الكوريليشن بين سهم معادن كسعر وأسعار الذهب أعتقد أنه لازم يكون من 1 إلى 5، وليس أنه بهذا التذبذب من 1 لـ1، لأنه نسبة إنتاج الذهب في معادن هي تقريبا من 15 إلى 20%، والنسب الأخرى إلى تعزى إلى البقية المعادن كنحاس والزنك والنيكل والفوسفات والمعادن الأخرى.
1: شكرا جزيلا على هذه الإضافة أستاذ محمد الفراج، رئيس الأول لإدارة الأصول بأرباح المالية، أهلا وسهلا بك معنا. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده جرس الإغلاق، وفيه أوبن أي آي تنهي شراكتها مع كيرسر بعد استحواذ سبيس إكس عليها.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا وسهلا بكم من جديد. في جرس الإغلاق في أسواق الطاقة، ذكرت وكالة بلومبرغ أن صادرات النفط من منطقة الخليج قد ارتفعت إلى نحو ثلثي مستويات ما قبل الحرب مع إيران، ما ساهم في الحد من تأثير اضطرابات الإمدادات على أسعار الخام العالمية. نقلتها بلومبرغ عن تقديرات جولدمان ساكس، وأشار البنك إلى أن إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية من المنطقة ارتفع إلى ما بين 15 و 16 مليون برميل يوميا، مقارنة بقاع تراوح بين 5 و 6 ملايين برميل يوميا في مارس. ورغم التعافي، لا تزال الصادرات أقل بنحو 7 إلى 8 ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الحرب. ويقدر جولدمان ساكس أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز اقتربت من تقديرات المسؤولين الأمريكيين البالغة 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا، مع تكيف المنتجين وشركات الشحن مع ظروف الحرب. يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مسؤولي شركات تكرير وتوزيع الوقود في الولايات المتحدة في محاولة لبحث سبل خفض أسعار البنزين وتعزيز قدرات التكرير المحلية في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب مع إيران. ومن المقرر عقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة ممثلين عن كبار منتجي الوقود والموزعين. وتأتي الخطوة في وقت تستمر فيه أسعار الوقود عند مستويات مرتفعة، إذ يتجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة $4 للجالون، بينما يقترب سعر الديزل من $6 وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية. كما يأتي الاجتماع بالتزامن مع دراسة إدارة ترامب زيادة تدفقات النفط من فنزويلا إلى السوق الأمريكية. بالموضوع الفنزويلي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق يستهدف منح الولايات المتحدة سيطرة أغلبية على شركة جديدة تتولى تطوير وتشغيل 17 حقلا نفطيا في فنزويلا وفقا لمجلة The Economist. وقال ترامب إن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة سيطرة الأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من النفط الفنزويلي، وأنه سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص. لكن الصفقة بحسب المجلة لا تعني امتلاك الولايات المتحدة لهذه الاحتياطيات النفطية، وبموجب الترتيب المقترح لا يكون للحكومة الفنزويلية دور تشغيلي مباشر في الحقول، ولكنها ستحصل على العوائد والضرائب من إنتاج النفط. وبحسب مصادر لـ The Economist، ستملك شركة خاصة تدعى North American Blue Energy Partners حصة تبلغ 45% في الشركة الجديدة، بينما تمتلك الحكومة الأمريكية الحصة المتبقية عبر جهة تابعة لوزارة الدفاع، فيما قد تمتد العقود إلى 50 عاما قابلة للتجديد ل 50 عام إضافية. مشاهدينا، بس لنفسر هذا الموضوع، ترامب يوم الجمعة كان أعلن أنه صارت احتياطيات فنزويلا من النفط تحت سيطرة أمريكا. الخبر بـ The Economist اليوم عم بفصل أنه مش صحيح أنه هذا يعني سيطرة الولايات المتحدة على الاحتياطي، لا يزيد

0: المخزون الأمريكي احتياطيات فنزويلا من النفط والنفط الخام. فسر The Economist أنه بحسب معلوماته العقد هو عقد إدارة، فرح يتم تأسيس هي الشركة 45% مملوكة لشركة ألتيمتلي مملوكة لرجل أعمال فنزويلي موجود خارج فنزويلا، هو سهل الصفقة يبدو مع الحكومة الأمريكية، وال 55% مملوكة للحكومة الأمريكية، وهي لديها عقد التطوير كما ذكرنا لخمسين سنة قابلة للتجديد لخمسين سنة إضافية. هذا بحسب مصادر The Economist وليس ملكية أو سيطرة على المخزونات النفطية. وهنا إشارة إلى أنه في opposition كبيرة جدا أو في اعتراض داخل فنزويلا على هذه الصفقة. بهذا السياق ذكرت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز أن اتفاق الطاقة مع الولايات المتحدة سيظل ساريا لمدة 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا. وأكدت رودريغيز أن الاتفاق يحافظ في الوقت نفسه على سيادة فنزويلا على مواردها الطبيعية في ظل مساعي كاراكاس لزيادة إنتاج النفط وجذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة.
1: تهدف العربية اف ام تستقبل اتصالاتكم على 0115 100 100. إذاعة العربية اف ام رفيقتكم في كل مكان. العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: العربية اف ام، أخبار على مدار الساعة.
3: نهاية الموجز الاقتصادي عودة
2: لأقل متابعة. العربية اف ام، أن تعرف أكثر
4: قبل أن تتحرك. عليك أن تضبط نفسك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف. أن تعرف. العربية اف ام، أن تعرف أكثر.
5: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
6: خلينا نكون واضحين،
7: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
8: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
9: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
5: وأقلام الصحفيين.
10: وبعدين قضايا مش واحدة.
11: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
12: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
13: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
14: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
5: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
15: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
5: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
16: تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
17: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
16: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
17: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
18: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
17: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
19: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
17: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.

0: للتواصل معنا عبر العربية FM عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
2: لا تدخل هنا من غير استئذان.
3: الموت بيدخل من غير استئذان.
1: وهل الأبطال يشبهوننا؟
4: أرجع يا فلاح أرجع.
1: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
5: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
1: سايكو دراما.
6: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
7: وش فيك وانا مكسم العالي؟
1: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
8: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
9: الملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في ملاعب مع فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM وعلى منصة MBC شاهد وعلى قناتنا اللي صرنا نحبها صراحة. صار عندنا يعني محبة للعمل اللي قاعدين يقدمون البرنامج من خلاله اللي هي MBC أكشن. قاعدين يقدمون مع العلم السعودي يقول البرنامج صار ذو صبغة نصراوية. يقوم بسي أكشن يحطون الألوان أصفر وأزرق. أنا اللي أنا متأكد منها أنه ما يقصدون هذا الموضوع، لكن تعرفون سعود ما يفوت شيء، يعني يحاول أنه يستغل كل صغيرة وكبيرة لصالحه. أبو فهد مساك الله بالخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رحب فيك أستاذ فيصل، ورحب في الأستاذ سعيد والأستاذ فواز والقائمين على MBC أكشن والعربية FM والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات لبرنامجنا، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة وبإذن الله أجد فرصة، لأن عندي خبرين مهمين، واحد يتعلق بنادي الشباب والآخر يتعلق بنادي الهلال.
0: بعد الترحيب بأخذها على طول. فواز الشريف حياك الله.
2: أهلا وسهلا أبو محمد، أسألك بالخير، وأبو فهد وأخوي سعيد والسادة المستمعين والمشاهدين.
0: حياك الله أبو يوسف سعيد
3: الهلال. هلا والله أبو محمد، هلا والله، ومسي عليك ومسي على الأستاذنا سعود الصرامي صاحب الخبر الخطير، والأستاذ صاحب الكلمة الراقية والجميلة المفردة متفرد فيها دائما فواز الشريف. كل الشكر، كل الشكر زي ما تفضلت انت على فعلا MBC أكشن قاعدين يقدمون البرنامج بشكل ممتاز بشكل مميز، وإن شاء الله بإذن الله اليوم راح نطلع بحلقة جدا جميلة ومميزة بإذن الله.
0: أبو فهد عطني الخبرين بسرعة.
2: أسأل أبو فهد من هو عين الصقر؟
1: طيب
0: عطني حق الشباب أول.
1: حق الشباب يا أخي هناك تساؤلات كبيرة جدا الآن، مثل ما أبلغني الناس المسؤولين في نادي الشباب وأيضا في أندية أخرى، أن الكابتن رياض محرز معروض على الشباب، وأنه يقال وإحنا نتساءل ونتمنى من برنامج الاستقطاب يرد، أنه الأوبشن حق السنة الرابعة فعل، وأن اللاعب المفروض يبقى ويستمر في النادي الأهلي. النادي الأهلي أعلن رسميا أنه انتهت علاقته بنادي بالكابتن محرز، لكن علاقة محرز ببرنامج الاستقطاب لم تنتهي، ولهذا برنامج الاستقطاب عرض اللاعب على نادي الشباب. الشبابيين رحبوا بانضمام الكابتن رياض محرز لأنه قيمة فنية هائلة ولاعب عالمي ومتميز، ويتمنون أنه الصفقة

0: تتم وأن يكون محرز في الأيام القادمة قبل إغلاق الباب يوم 6/9 أنه يكون لاعبا شبابيا بشرط ألا يتحمل الشباب دولارا واحدا.
1: فعل شلون فعل؟ من اللي فعله؟
0: والله شوف الآن
1: هل ينطبق على محرز؟ الآن معلم عشان الناس تفهمنا، هل ينطبق في عقد محرز ما قيل عن عقد بنزيما وعن عقد رونالدو في أنه في جهات أخرى، هل محرز ينطبق عليه؟
0: لا لا لا لا.
1: طيب من اللي
0: أشوف الأجوبة ذي؟ الأجوبة ذي أول واحد مسؤول عن الإجابة عليها هو الأستاذ سعد اللذيذ والنيجيري اللي غادروا مناصبهم، والآن اللاعب يقال أنه معروض على نادي الشباب بصورة رسمية. بصورة رسمية
1: على عيني. سؤالي من اللي فعل السنة الرابعة؟
0: الآن يقول لك ما هو أسباب عدم فهم العقد، أنه بعض البعض يقول أنه العقد مكتوب باللغة الفرنسية والبعض يقول أنه مكتوب باللغة الإنجليزية، عشان كذا صار فيه عدم فهم لفقرة الأوبشن على الأفضلية. اليوم اللاعب معروض على نادي الشباب رسميا والشباب مرحب بالصفقة وفي أي لحظة ممكن تتم. اليوم هذا الخبر المزعج، أعتقد أنه أكثر الناس منزعجين من هذا الخبر هو الأهلاويين، لأنه ما أعلنوا انتهاء علاقتهم في لاعب هم يرون أنه
1: برغبتهم.
0: لاعب كبير
1: ها؟ برغبتهم
0: برغبتهم
1: برغبة الإدارة.
0: فاليوم خلينا نشوف الأيام القادمة ماذا ستنتهي عليه موضوع الكابتن محرز.
1: الخبر لا قبل الخبر الثاني، هل أفهم من كلامك أو من المعلومة اللي مهب كاملة لنا، يمكننا نفس المعلومة اللي موجودة عندك بس أراها أنها ناقصة، هل أفهم أنه راتبه مستمر محرز سواء راح للشباب أو استغنى عن الأهلي، أو يعني الشهرين دي اللي راحت هو محسوب على المشروع،
0: محسوب على برنامج الاستقطاب؟
1: بس خلاص. طيب الخبر الثاني
0: علشان كذا لازم هذا يكون فيه توضيح من الأهلي ومن برنامج الاستقطاب ومن اللاعب نفسه علشان نعرف هل اللاعب فعلا انتهت علاقته ببرنامج الاستقطاب أم أنه المفاوضات الشبابية مع محرز مفاوضات منفصلة عن العقد الماضي؟ ما أدري.
1: الخبر الثاني بسرعة.
0: الخبر الثاني، الناس كانت كلها تعرف أنه مالكم رايح لنادي الدرعية صح؟ في فترة كانوا الناس يتكلمون وصلوا إلى مرحلة أنهم بدأوا يتحدثون عن أنه انتهاء العلاقة بين الكابتن مالكم وأنه سيذهب إلى نادي الدرعية. جاء هناك شك عند المفاوض الهلالي أنه الكابتن مالكم يريد أن يضع الدرعية جسرا للوصول للنصر، لأنه مالكم لو رجعته قبل 4 شهور أو 5 شهور قام بتصريح قال أني أنا النصر عرض علي الانضمام إليه وحدد اسم من كان يفاوضه، قال أن كريستيانو كان يرغب في أني أنا انضم للنصر. الهلاليين كانوا على وشك التوقيع مع مخالصة مع الكابتن مالكم علشان ينتقل من الهلال للدرعية. بعد ما نما إلى علمهم أنه الدرعية سيكون جسر وأنه مالكم سيذهب في الشتوية من الدرعية للنصر، قرروا أنه يذهب إلى نادي الجزيرة. احنا نقول إذا كانت هذه الأمور تحدث وأنه في فعلا أندية تمرر لعيبة لأندية من خلال الجسر ولا ينظرون للخسائر المادية التي تقع على الأندية المحلية وينتهزها بمهارة واحترافية اللاعبين المحترفين الأجانب، فأنا أعتقد أنه حتكون الأندية جدا جدا مجال خصب للابتزاز من اللاعبين الأجانب والسماسرة. انتبهوا.
1: طيب أنا قبل ما أبدأ عندي بس كلمتين ودي أوجهها بشأن النادي الأهلي إن سمحتوا لي. مرت علينا تجارب كثيرة لما يكون أنديتنا تمثل خارجيا لا يعني نفهم الموضوع كما يجب بأنها تمثيل للوطن. اليوم الأهلي هو ممثل الوطن في بطولة القارات، بغض النظر عن ما يحصل من ناحية بدرو، من ناحية المفاوضات، من ناحية ليش راح كيسي، كل هذا لا يهم حاليا لأنه أصبح من الماضي. ما يهم حاليا أنه فيه عمل يجب أن نقف خلفه حتى نحصل على هذه البطولة اللي هي كأس القارات، وألا نخطئ الأخطاء الماضية. الكلام هذا موجه لمين؟ موجه بمن يده القرار، لأننا ضعنا ما ندري، مرة يقولون الاستقطاب، مرة يقولون الرابطة، مرة يقولون الاتحاد، مرة يقولون. أنا ما يهمني اليوم منه، أنا يهمني اللي له يعني حرص على رياضة الوطن. الأهلي بغض النظر عن ما حصل عن الماضي من تفكيك، سمي تفكيك، سمي استغناء، سمي سموا اللي تبون، اليوم احنا ما زال أمامنا صن داونز وبعدها إن شاء الله مباراتين ويكون بطل القارات. قفوا خلف الأهلي، مين هم أصحاب القرار؟ لا أحد يقول لي شنقيطي بي اي اف

0: ضابط أنا ما أفهم، أنا أفهم أنه في مسؤول يدير العملية الرياضية متى ما يعني رأوا أنه يجب التدخل أن يتدخلوا. اليوم عندنا منجز، لازم الأهلي يحصل على هذا المنجز، وبكل أمانة ما حصل الأهلي في الماضي سبب من أسباب أننا نتعاطى مع الأهلي، لأنه حينما كان مثل الأندية الأخرى كان بيض الوجه. اليوم نرى أنه في قصور. ليش هذا الكلام قال؟ بعد 3-1 من الخلود بالأمس، فواز الشريف شفت أمس المباريات، شفت الجولة، وذكرك بالنتائج، ومن ثم أخذ رأيك بما حصل حتى الآن، مع العلم أنه باقي مباريات اليوم تستكمل فيها الجولة الرابعة. بدأت الرياض مع نيوم، استطاع الفوز على نيوم بهدف دون مقابل. الفيحة استضافها بها 3-2 للفيحة. الخليج استضاف الهلال وخسر منه 1-5. النصر استضاف التعاون وانتصر عليه 2-1. أمس الخلود استطاع، بعد أن استضاف الأهلي استطاع التغلب عليه ب3 أهداف لهدف. الاتفاق ب0-3 على الدرعية أو من الدرعية، استضاف الدرعية وخسر منهم ب3-0. والفتح مع الاتحاد بنتيجة التعادل، بالرغم من الاتحاد قدم كل شيء في هذه المباراة ولكن لم يستطيع تسجيل الأهداف. اليوم تستكمل المباريات، الحزم مع الشباب، قادسية مع الفيصلي. كيف شفت الجولة حتى الآن فواز؟
1: اولا ما توقعت الخساره الاهلاويه وبالنتيجه الكبيره، لكن اعرف انه الخلود فريق قوي وفريق منظم مستقر. الخساره الاهلاويه يعني ارخت بظلالها، حتى جعلتك ابو محمد تتكلم عن الاهلي وانه تمثيله الوطني. ما ادري ايش المطلوب الحين، لانه خلاص الاهلي استكمل، مدربه موجود، لاعبينه العدد الموجود، الموسم خلاص بدا، يعني ما في حتى مجال مثلا نقول في
0: مجال تسجيل لاعبين،
1: ممكن نقول فيه، بس هو سجل الآن، شفنا اللاعب الكرواتي دخل التشكيلة اللي كانوا
0: كرواتي، هذا وديه خليه للنخبة.
1: صحيح، ماشي أوكي، لكن برضو احنا
0: لأنه واضح عليه من بوادر لاعب تنس أرضي مو بكرة قدم،
1: بس برضو احنا نقدر نقول هل المجموعة مقتنعة بأنها ستكمل مع هذا المدرب، هل المدرب مقتنع بمجموعته، هل في، لأنه انت تعرف الأهلي المشكلة غياب مدربه اللي يعرفهم ويعرف تفاصيلهم في آخر فترات المعسكر، وهذا أخطر شيء. انت لما تشيل حلقة الوصل بين اللاعبين والجهاز الفني ومالك سر الفرقة وش قاعد يخطط للمستقبل في أخطر وقت، أنت الآن حتدخل في أزمة ثقة بين المدرب وبين اللاعبين.
0: طيب.
1: إذا استطاع الأهلي يتجاوز هذه الخسارة اللي حصلت في الجولات القادمة، بإذن الله ممكن يمشي أمور. وفرحنا في فوزه الماضي أمام الفريق النيوزيلندي، وإن شاء الله يمكن يواصل، ونتمنى زي ما قلت إذا في إمكانية إضافة أسماء للأهلي من ليلة، يعني على الأقل على مستوى المشاركة الخارجية.
0: سعيد، أنا أتفهم أنه فيه في الوسط الرياضي متعصبين، وفيه مشجعين أندية، وفيه إعلاميين يبحثون عن مصالحهم، وفيه جماهير تبحث عن مصالحها، وفيه أيضا مسؤولين في كرة القدم سواء سابقا أو لاحقا أو حتى مستقبلا لا ينظرون إلا يعني المسافة القريبة، لكن أكيد أنه فيه رجال يرون مصلحة الوطن حتى وإن كانوا قلة. اليوم هذا خطابنا موجه لهم، لو سألك أحدهم وش ممكن نخدم الأهلي فيه في هذا الجانب حتى يحصل على القرارات، وش تقدر تقول له؟
2: بالنسبة لي أنا أولا فوز الخلود على الأهلي مو غريب وشيء طبيعي، ومن أبسط حقوق الخلود أنه يفوز ونحتفي فيه ونتكلم عنه كلام كويس بعيدا عن الأهلي، لأن الأهلي شفنا اللخبطة اللي من بداية الموسم للأهلي صايرة، لكن
1: لا يكون أنت ماسك حساب،
2: لا بس بأمانة، بس بأمانة
1: سعيد،
2: أنا لعيبة الأهلي ما شاء الله تبارك الله أسماء كبيرة، ذهب كيسي، ذهب محرز، ذهب إيسلا، مدرب أنا والله يعني ما نبغى فيه كثير مدرب له الجديد، لكن الأسماء الموجودة كلها مميزة. وبالعكس أنا أقول يمكن رب ضارة النافعة خسارة الخلود، خلي الأهلي يوصل لأبعد مدى في بطولة القارات، هذا واحد. اثنين، إذا كنا حنا بنفكر والله بموضوع اللي تأجيل للأهلي، هذا يفترض يفكرنا فيه من بدري وخططنا له من بدري، لكن الجماعة في الرابطة ما عرفوا يخططون، يعني حق أول 5 جولات ولا 6 جولات خلوها في 15 يوم، ما صارت ولا في أي مكان، فكيف تبغى منهم الآن مبادرة؟ هذول ولد الحالة يبون الستر بس، يبون مشون أول 6 جولات. أنا قصد أنت تقول وش تسوي للأهلي؟ أسوي للأهلي أنا كمسؤول،
0: لا لا أنا مو من الرابطة، لا مو بتأجيل مباريات، لا الكلام على تسجيل لاعبين، على بحث وش المراكز النقص اللي موجودة بالفريق.
2: لاعبين الأهلي مميزين للأمان، عنده لاعبين كويسين جدا، يعني الاهلي

0: وش الخسارة قدام الخلود اللي تخلي ان احنا كلنا نشكك في وضع الاهلي وفي لعيبة الاهلي؟ لا، لعيبة مميزين موجودين في الاهلي
1: بس
0: وراح يكون لهم
1: الفنيين
0: شيء
1: أمس بعد
0: كبير.
1: المباراة سعيد يقولون مركز كيسيه فارغ
0: والله
1: إلى
0: شوف
1: الآن.
0: ممتاز، لكن انا برضو اللاعب المحور الموجود لاعب كبير جدا، بس انا اتكلم لك عن شو، لا يكون حنا عاطفيين من نتيجة مباراة نعتبر هذا كويس مرة او هذا سيء مرة. انا اقول عادي وصل الاهلي دروب او في مباراه الامس كان عادي جدا، وعلى فكره كان الاهلي تقريبا وقت طويل يلعب على مرمى واحد تقريبا مع الخلود. الخلود قدم مباراه حلوه، عرف كيف يخرجون، قفل مناطقهم بشكل ممتاز وعرفوا يفوزون. لكن انا اشوف ان الموضوع جدا عادي، الاهلي
1: أي
0: وضعه طبيعي يقدر يواصل ويروح ويفوز، مع ان المباراه صعبه في جنوب افريقيا صراحه.
1: أبو فهد نفس
2: شوف،
1: السؤال.
2: في بعض الأهلاويين كانوا يتمنون خسارة الخلود حتى يظهروا في الإعلام أو في حساباتهم الشخصية علشان يقولون حنا آراءنا انتصرنا فيها. وفي مقدمة هؤلاء أنا أعتقد أنه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في يوم من الأيام الأخ الأستاذ عبد العزيز العنقري قاعد يغرد تغريدات ما تليق في واحد في يوم من الأيام كان رئيس مجلس إدارة. ليش أقول كذا؟ الأخ عبد العزيز العنقري لما كان رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في يوم من الأيام عجز من التوقيع مع الكابتن الأرجنتيني مانسو، عجز من التوقيع معه أنه يتعاقد مع مانسو، وتعاقد معه نادي الاتحاد وقال لجمهور الأهلي وطلع في أكثر من موقع أني أنا تعاقدت معه. لما تدخل الاتحاد السعودي لكرة القدم قال مانسو ما يروح للاتحاد ولا يروح للأهلي، وبقى مانسو في مكانه اللي غرم نادي الاتحاد. لحظة، اللي
1: أنا أذكرها اثنين.
2: لحظة،
1: هذه معلومة تاريخية.
2: خلني بعلمك. طيب، قال طيب اصبر. قال الاتحاد السعودي أنا بتحمل العقد وتبعاته. لما جت الغرامات جت على نادي الاتحاد، لما تصدر نادي الاتحاد صدرت عليه عقوبة ثلاثة، خصم ثلاث نقاط. الأهلي ما كان عنده عقد ولا عوقب.
1: لا، الربط بالعنقري ومانسو وهذه قصة ثانية.
2: لا
1: ودنا نتشعب
2: لا
1: فيها.
2: عبد العزيز العنقري اليوم قاعد ينتقد البي اي اف، والبي اي اف هو اللي جاب للأهلي 17 لاعب أجنبي باثنين مليار، والبي اي اف هو اللي قاد الأهلي ليكون بطلا للنخبتين. انت وش قدمت؟
1: هو وش ملاحظته؟
2: قاعد يتكلم،
1: يتكلم عن الياسلة.
2: استغل هزيمة الخلود وقام يشكك في عمل البي اي اف وعمل العاملين في النادي، وراه ناس قاعدين امس يطلقون طال عمرك عباراتهم ضد النادي الاهلي وضد البي اي اف. طيب، الهلال الاهلي فاز على الهلال يوم الاربعاء، صارت هزيمة الخلود تفكيك، وصار الفوز على الهلال صناعة فريق.
1: بس سعود، في ناس زعلانة على ذهاب ياسلة يا أخي، لهم حق يا أخي، على الطريقة، على الآلية، على حقهم يزعلون.
2: هم زعلانين لأنهم يبغون ينتصرون لآرائهم.
1: أنت الآن هذه دخول في الذمم، دخول في النوايا، دخول بطريقة التفكير. بس فعليا يزعلون ولا ما يزعلون؟
2: لا،
1: قبل 24 ساعة
2: هذه مباراة ثلاث نقاط. بكرة
1: هو استمرار للزعل، مو بس مباراة الخلود.
2: خلني بكمل لك. هذه استمرار، هذه هزيمة ثلاث نقاط لا راحت ولا جت. بكرة بيفوز على الهلال مثلا في يوم الأربعاء القادم. الناس اللي طالبوا وقاموا يحقنون المدرج الأهلاوي على بدرو وعلى البي اي اف، وان البي اي اف فكك النادي وفكك الفريق. طيب، فاز بكرة على الهلال ونافس على الدوري، انت وش بكر؟ وبعدين وش هالاراء؟
1: طيب ليش زعلان انهم زعلانين على فريقهم؟ ليش؟
2: لا، لانه الاراء مستعجله.
1: طيب، ما اذا جاء اي واحد مثلا يتكلم بالشان الاتحادي تلقى عنده تلقى عنده نفس اللغه.
2: ما
1: بالشان النصراوي عنده
2: ما
1: نفس
2: ما
1: اللغه.
2: ما منها.
1: ليش الاهلي؟
2: انا ما شوف، انا اشوف ان الاهلي اليوم فريق بطل وبينافس على البطوله مع القادسيه على بطوله الدوري، لكن لما يتم حقن الجمهور ويجي في اليوم مجرد انهم كانهم هذول بعض الاهلاويه اللي طلعوا امس، ها؟ بعض الأهلاوية اللي طلعوا أمس أو اللي يقولون إن إحنا أهلاويين وقاعدين يحقنون الناس ضد البي اي اف، أنا أسترجع لهم التاريخ. ترى التاريخ ما ينطق به إلا الألسنة الطاهرة والأقلام الشريفة. الناس المزيفين ما يبغون الكلام الصحيح. العنقري عبد العزيز يوم مانسو وهو عاجز يوقع معه، انا يا بلبي ايف وقعت لك مع ايفانتوني ومع فرانشيسكو ومع جالينيو ومع ومع ومع باثنين مليار، اليوم انت قاعد تحقن الجمهور ضد

0: دي وانت ليش احقان جمهور النصر الاسبوع اللي راح ضد البي اي اف؟
1: لا لا لا
0: وراك قلت
1: لا
0: النصر مزعولين عليه.
1: لا لا لا
0: وايش اللي لا لا
1: لا لا لا انا ما
0: وراه اللي لك لا لا لا
1: اسمعني طيب اسمعني اسمع انا اساسا ماني بقصد البي اي اف انا اقصد ان
0: هو حقن سواء بي اي اف ولا غيره
1: لحظه

0: واقفين. انت تدري الحين الان فيه مثل عندنا, مثل دارج اليوم النصر احنا عازمينهم على العشاء, ها جونا وكلوا غدانا, انا قاعد اقول لهم اعطوني لعيبه, قام اخذ علي الحسن وماجد قشيش. الحين انا اقول لك سجل راغد, سجل عبد الرحمن غريب, سجل راغد نجار, سجل يوسف الطحان. انت جيت راحوا علينا.
1: اي منهم اللي خذوهم,
0: هم راح الحين. انت
1: راحوا يمكنك ما تبيهم انت كنادي,
0: وكان اللي حاضر المدرب يقول المدرب عن علي الحسن لاعب ممتاز انسانا ولاعبا,
1: شو يستغني عنه؟
0: طيب انا اقول لك يقول عشان تخفيف الاعباء الماليه.
1: طيب
0: احنا شوف النصراويين لم يجد نصراويا واحدا الا يشكر البي اي اف. انا طيب سوف اكون او المدافع الاول عن البي اي اف, لاني اعرف انه انديه الاهلي والنصر والاتحاد والهلال بدون البي اي اف كانت تعاني وتعاني وتعاني.
1: من حقك, لكن لا تمنع الآخرين اللي يرون أنه في أخطاء بطريقة التعامل سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة أنه يضعون أصابعهم على الخلل.
0: أنت
1: متفق معي ولا لا؟ متفق معي ولا لا؟
0: لحظة,
1: أحد شاف في خلل في الإدارة مثلا في الأهلي من الإدارة التجارية اللي من البي آي إف ما أقدر أنتقدها؟
0: طيب أوكي,
1: عشان هم تفاعلوا ما أقدر أنتقد.
0: أنت الآن إعلامي وعندك برنامج, وبرنامج مؤثر ومشاهد ومستمع, أنت وعندك مساحة من الوقت. قل الأستاذ عبد العزيز العنقري رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي السابق واللي عمل أيضا أعتقد في اللجنة الفنية في الأهلي في أول سنة, قل حنا نبغاك ضيف
1: نجيبه.
0: سعود الصرامي اتهمك في موضوع مانسو
1: نجيبه.
0: ومانسو راح للاتحاد واتطلح أنكم ما وقعتوا وأنكم بس جالسين تهكون على جمهور الأهلي في ذلك الوقت. وأن اللي موقع منصور البلوي مش أنتوا, عطنا السالفة. أنت عجزت عن مانسو, البي آيف جايب لك لعيبة باثنين مليار, وش ردك يا اخ عبد العزيز؟
1: بعد الحلقه تواصل مع سعود صرام, سعيد اهلال, سعود صرامي قلب الدنيا, سعيد اهلال, اللي الخبر القادم عن اداره النصر تسعى لتخفيف المشاكل الماليه من خلال توقيع اتفاقيات اعاره لعدد من لاعبين الفريق. تم اتفاق على بيع العقد المتبقي او المده المتبقيه لعلي الحسن الى نادي الفتح, بيع المدافع ماجد قشيش الى نادي التعاون, وذلك من اجل السماح بالتسجيل وتجديد عقود عبد الرحمن غريب وراغد النجار. واصل النصر وبالرغم من هذه اللي يراها النصراويين انها مشاكل, الا انه ما زال في امور ايجابيه, حيث واصل النصر الانفراد في صداره الدوري السعودي المحترفين باربع انتصارات متتاليه. رونالدو يصل الى 104 من الاهداف في قميص النصر في الدوري لينفرد بلقب الهداف التاريخي في عهد دوري المحترفين. رونالدو يصل للهدف رقم 978 في مسيرته الاحترافية على بعد 22 هدف من الهدف رقم 1000. أصبح النصر أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي ينجح في التسجيل خلال 91 مباراة متتالية في المسابقة. سؤالي سعيد, في سلبيات لكن في إيجابيات.
2: شوف هذه السلبيات أو خلينا نتكلم عن الإيجابيات, هذه ورثينها النصر من الموسم الماضي اللي هو الارث اللي تركه خصص للنصر بشكل جيد وشكل ممتاز وشكل جدا يعني شو اقول لكم مرتب,
1: اللي هو عمل جيسوس.
2: عمل جيسوس صراحه, وانه حتى في لعيبه يعني كانوا الناس يطالبون بابعادهم او التخلي عنهم, نشوفهم اليوم صارين لاعبين نجوم داخلين, كل واحد يقوم بدوره وبواجباته. النصر احيانا تنتهي المباراه مكملها بثلاثه اجانب فقط, لانه كنت صار في تغيير فدخلوا اللاعبين السعوديين محل لاعبين اجانب وبعدين يؤدون اداء جدا ممتاز. هذه من ضمن إيجابيات نادي النصر. سلبيات نادي النصر للأمانة هي اللي هي غياب الشفافية عن ما يحدث في البيت النصراوي. احنا نبغى نعرف كيف النصر أصبح زي ما تفضلوا أو زي ما أطلقوا إشاعة أن النصر مديون. أوكي, مستحيل النصر يكون مديون والأندية الثانية استقطبت لاعبين وشرت لاعبين وصرفت أكثر من ما صرفها النصر. أوكي, والنصر اليوم عنده تقريبا حسب إحصائية أو حسب ما نشرته الماركة, النصر عنده 510 مليون اللي هو كعوائد مالية, 500.5 مليار يورو عوائد النصر المالية. كيف يكون المديون ب 800 مليون ريال؟ أبغى أفهم, أنا ودي أفهم السالفة هذه. هذا من ناحية اللي هو تتكلم تقول إنه إذا في إيجابية في سلبية. بشكل عام النصر ماشي بشكل جيد بهدوء بدون أي مناقصات يعني خارجية. ما في أحد في الإدارة النصراوية كستاف سعودي, وهذا شيء مبشر للخير للأمانة, لأن البرتغاليين قاعدين يشتغلون براحتهم, يأخذون قراراتهم بأريحية تامة ويخططون ومشين النادي بالطريقة اللي هم يرونه.
1: بس بيوسف هي مهب ديون علشان بس

0: نطلق على المشكلة مسماها الصحيح. لما نقول ديون معناته في أحد لا حق عند النصر، هم يقولون ما هي بديون، هو يقول لك أنت رأس مالك لا يعني لا يكفي لمصروفاتك، يعني المداخيل حقتك ما تكفي المصاريف اللي انت تطلب انك تسويها هذا الموسم، انك لما تقول انا بجيب اللاعب فلان، بجيب سعود اصرامي، بجيب فيصل الجفن، بجيب عقودهم ما تقدر تغطيها، هي مهي ديون.
1: صحيفة الاقتصادية نشرت تقرير مفصل ان النصر هو الاكثر والهلال بعده تقريبا 140 مليون اكثر المداخيل في نادي النصر اكثر من الاندية الثانية. وانت تيجي اليوم تقول لي والله انه
0: متى دال الخبر ده؟ متى
1: موجود له فترة تقريبا اقل من شهرين ثلاث شهور موجود
0: انه مداخيل النصر اكثر نادي.
1: نعم.
0: وش مداخيل النصر؟
1: مداخيل بيع تيشيرتات 10 مليون تيشيرت من اديداس، هذا رقم مثبت.
0: النصر بيع 10 مليون تيشيرتات.
1: نعم
0: هذا خبر ممتاز ده.
1: طيب هذا او من افضل 10 بعد في المبيعات، افضل 10 اندية منتمية لاديداس في العالم كله. واحد. اثنين، النصر كان حضور جماهيري طاغي صراحة، جدا كان حضور جبار. انا كنا نشوف المباريات كلها النصر، مباريات فل. النصر اكثر مشاهدة على مستوى العالم، المباريات اللي كانت تباع لنادي النصر ما كانت تباع لاندية اخرى. هذا اعتقد يعني جزء
0: بس هذه وش الانكم اللي يستفيد منه النصر؟ هنا السؤال، وش المداخيل اللي تستفيد منها النصر؟ يعني لما اقول اكثر مشاهدة، هل في مبالغ تدخل للنصر بسبب هذه المشاهدة؟
1: يفترض
0: غير يفترض طبعا والتقرير وش قالوا؟
1: لا التقرير تكلموا عن موضوع اللي هو على مداخيل النصر كرعايات وعلى بيع قمصان.
0: فيفضل
1: زي كذا.
0: والله ترى سالفة عشرة مليون قميص، إذا النصر مستفيد منها إحنا ترانا بالطريق الصحيح استثماريا معناته.
1: شوف أنت تكلم، شوف أقول لك شيء، أنت لا تنسى إنه في أيضا برضو في اللي هو الكوبي والأشياء هذه اللي مشت. اليوم أنا شفت تيشيرت النصر اليوم على موقع أديداس ب800 ريال وب600 ريال ب700 ريال. والناس قاعدة تشتري، شوف المدرجات مليانة، الناس قاعدة تشتري وتشوفها تيشيرت نادي النصر، فأكيد في مداخيل.
0: بس لا تنسى أن هذه التيشيرتات دائما نسمعها تلقاها عند محلات بريالين، يعني ترى يبيعها كبي بيست، يعني مو ترى معناته أنه هذه مثل ما يصير في أوروبا. أوه. أن هذا القميص اللي أوريجينال والمبلغ اللي يدخل صحيح. النادي لا، أنت تعرف الرحلة محل رياضة تلقاها
1: ما تشوف الطلبات على أبليكيشن أديداس أو تشوف المتجر نادي النصر مختلط بالناس. فطبيعي بعدين يعني واضح الأصلي من التقليد.
0: على عين.
1: ما أعتقد أنها صعبة جدا.
0: طيب حبيبي فواز، في خبر أمس بكده طلع مع الزملاء في ثمانية عن موضوع ملعب أرامكو، وتم الحديث عنه اللي إن شاء الله خلال الشهرين القادمات إن شاء الله أو القادمين إن شاء الله راح يكون جاهز. في حديث انه راح يكون تحفة الملاعب على مستوى العالم من ناحية الامكانيات ومن ناحية الاشياء اللي ذكرت في التقارير والاخبار الصحفية. ما حدث امس في ثمانية انه ملعب ارامكو يفاوض نادي الاتفاق لإقامة المباراة او مباراة الاتفاق على ملعب ارامكو، طبعا من جانب اقتصادي انه يستاجر، انهم يدفعون لذلك، يعني مثل ما يحصل في الاول بارك، الوسائل وتعاملها مع نادي النصر سابقا، الجامعه ومع الهلال، فهو عرض من هذا الجانب. لكن هذا ما طلع في ثمانيه، لكن حصريا واللي يتكلم عنه زميلنا ناصر الهاجري مراسل العربيه وناقد في برامجنا، تكلم قال انه الملعب يعتبر شركه مستقله وليس حصري، وهو يعني نادي القادسية لديه النسبة العظمى من هذا الملعب، وأرامكو تريد زيادة المداخيل وزيادة الساعات التشغيلية وإمكانية تأجير الملعب مثل باقي ملعب الوزارة للأندية والمنتخبات، وسوف يستخدم الملعب لفعاليات رياضية وغير رياضية. اليوم احنا دخلنا في خصخصة الملاعب فواز.
2: أكيد أبو محمد، إذا ما عملت أرامكو كذا ما هي أرامكو. أرامكو هي شركة كبيرة وعالمية ولديها رؤية اقتصادية، القادسية ستتمرن في ملعبها وتلعب، ولكن حتى هي شركات زميلة مع بعض. في الأخير صحيح المالك واحد ورأس المال واحد، لكن عشان أنت تقدر تعمل حوكمتك وتقيس نجاحاتك أكيد حيكون عندك انفصال في هذا العمل. نتمنى أن يكون في الاتفاق موجود، نتمنى أنه الملعب يزدهر زي ما تفضلت بالكثير من النشاطات. احنا شفنا الملعب متميز جدا وهذا عمل طبيعي.

0: يعني احنا نقول هذا ملعب ارامكو، بس هو مو بالضروره يكون ملعب القادسيه، يمكن الملعب البيتي للقادسيه، وفي علاقات بين القادسيه وارامكو، او ارامكو تملك القادسيه، ولكن ارامكو حتى في اعمالها، يمكن احنا ما بندخل في المجال الاقتصادي، بس حتى في اعمالها الاخرى، الادارات الاخرى لها ميزانيه وعليها
1: طيب
0: بعض الالتزامات الماليه، وهذا جزء من
1: بس هذه
0: الاقتصاد.
1: بس هذه خطوه
2: عندي اضافه بس
1: ابديك يا سعيد، هذه خطوه تعتبر متقدمه اذا
0: صحيح
1: عممت هذه الافكار على جميع الملاعب.
0: صحيح، هذه خطوه
1: يعني لما شفنا مثلا الدرعيه اخذ الاول بارك، مستقبلا ممكن نشوف نادي الرياض احد الانديه مثلا الشباب على سبيل المثال، او الكينج دوم ارينا، ايه، او مثلا الفتح يجي نادي مثل الخليج يقول ابغى يعني تؤخذ من هذا الجانب.
0: نعم، هذه موجودة، وأنا أعتقد أنه حتى على مستوى ملعب الجوهرة ممكن، لأنه شفنا تعاقد مع الإنماء، بس ما ندري عن تفاصيل إيش ممكن، هل هو راعي بس اسم الملعب، أو أنه هو يملك أنه يقدر يأجر على الشركة كشركة تشغيلية على الأندية،
1: طيب.
0: وهذا أمر ضروري. لكن مسألة أنه وصلنا لمرحلة أنه نوصل على هذا المستوى من الاقتصاد والاستثمار وكذا، يعيدني حديث أخوي سعود الصرامي لما يقول التاريخ يكتبه المنتصر. سعود الصرامي لا يمكن أن يكون كاتب تاريخ، لأني أنا ما أذكر فين الانتصارات اللي ممكن هو يقول التاريخ يكتبه الشرفاء وكذا، لكن لا أذكر أنه سعود الصرامي عنده عبر التاريخ انتصارات على مستوى مشواره، إلا من خلال زاوية عين الصقر واللي أبدع فيها، والآن نقدر نعلن بأنه سعود الصرامي كان عين الصقر خلال مشواره الإعلامي، وكان يدفع بالقضايا، وبالتالي الدليل إعادة مشروع أو قضية مانسو اليوم مع العنقري. عموما العنقري، الحديث عن مشجع أهلاوي أو شخص له طرف في الأهلي ما يستحق كل هذه المساحة للحديث عن البي آي إف ولا عن قضايا الأهلي. الحديث أنه عشان نفصل في الموضوع، قضية مانسو قضية قديمة تحملها نادي الاتحاد، وكان هو صاحب السبق في التوقيع مع مانسو في عهد احتراف دكتور صالح بن ناصر، عمل وثيقة اللي هي يسموها وثيقة، ما أدري بس أنها قريبة من
1: ميثاق الشرف.
0: ميثاق شرف،
2: ميثاق الشرف،
0: ايوه، وأنه خلاص الصفقة ما هي لهذا ولا لهذا، وكل واحد قال اوكي رغم الغصه اللي كانت.
1: هو معليش ذيك الفتره، معليش اذكرك يا فواز، ذيك الفتره كانت اخذت القضيه على نظام كلين يصلح سيارته، ما كان صحيح. ما كان القرار يعني احترافي، قالوا لا يدخل اللاعب ولا الناديين ذول، احنا نعوض، هذا كلام الاتحاد السعودي، احنا نعوض الشرط الجزائي وندفع للاعب والناديين ذول يطلعون منها
0: وما دفعوا، حملوا الاتحاد ودفع الاتحاد.
1: لا اللي انا عارف انه دفعت من الاتحاد السعودي،
0: لا دفع الاتحاد، هذه عند سعود الصرامي.
1: طيب
0: اما
1: طيب.
3: يا ابو ساره، الاتحاد دفع الثمن غاليا وسحبت منه 3 نقاط، وتقدر تسأل الأستاذ حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد التي سحبت النقاط 3 من ناديه، وكان وقتها رئيسا للنادي والاتحاد متصدرا.
1: 3 نقاط عشان مانسو؟
3: طبعا علشان مانسو. أنت قاعد مع التاريخ،
1: هو يقول لك ما في تاريخ،
3: هذا اتركه عاد، هو من باب
1: المزح، لي دخل
3: هو من باب المزح.
1: طيب معنا ناصر،
3: هو من باب المداعبة، يبغى يكشف من يكتب عين الصقر. بس
1: برجع لكم والنصر هاجر. طيب على بال ما يجهز ناصر فواز،
2: معليش بس خلني ابو محمد، معليش بس بوضح شغله. هو الملعب اساسا تملكه شركه روشن اللي هي احدى شركات الصندوق السعودي. أرامكو بنت الملعب واستأجرتها لمدة 25 سنة ومنحتها القادسية. هو في مجال أن يعطونا الاتفاق والخليج أو أي نادي يرغب فيه، لكن تشغيل النادي يوصل لنص مليون ريال، هذه المشكلة أو المعضلة اللي قدام الأندية مستقبلا. طبعا يمكن يدفعون في 3-4 مباريات اللي بتكون في فترة اللي هو الرطوبة والصيف والحرارة اللي يعني نعيشها في المنطقة الشرقية في هذا الوقت، أو كل المملكة تعيشها تحديدا الشرقية، يعني كل أجواء فيها جدا صعبة، ممكن يعني يدفعون لهم 3 مليون حق 6 مباريات الفترة هذه فقط وغير، أو 4 مليون إذا 4 مباريات. هذه المشكلة الكبيرة اللي بتواجه الأندية.
0: سعيد، المطلوب من أرامكو كمان وهي بتشغل هذا الملعب، إما الاعتذار أو تقديم جزء من ميزانية تكييف ملعب الجوهرة، لأنها هي اللي قامت بإنشاء الملعب، وبالتالي لما شفنا تقرير زميلنا سعيد

0: عيسى
1: عيسى
0: الجوكم،
1: الجوكر.
0: ايوه، والتقرير الجميل والتكييف. وهذا الان احنا نقدر نقول لارامكو اما تقدمين لنا جزء من مبلغ تكييف جوهرة جدة او تعتذرين.
2: طيب ملعب جدة أذكرك إنه تم تكييفه، ترى جت فترة من الفترات حطوه في
1: صحيح.
2: تكييف.
1: لا
2: طيب
1: لا
2: بس
1: انا
2: معنا ناصر الهاجري وبرجع
1: نقدر
2: لكم. ناصر
1: بصراحة.
2: الهاجري مراسل العربية فم من الدمام. ناصر مساك الله بالخير، عطنا شوي من الجود اللي عندك أنت، كل جودك مودي للشباب عند مان تو مان، يعني ودنا شوي تعطينا من هذا الكرم الفائض لبرنامج ملاعب. طلع خبر بالأمس عن موضوع ملعب أرامكو، وأبغى أسألك أيضا عن الخبر اللي حصل في مباراة الهلال والخليج عن موضوع حالات الإغمال اللي صارت بالملاعب. نبدأ أول شيء بخبر أرامكو. ناصر الهاجري،
3: طيب بشكل سريع مساء الخير محمد عليك وعلى
2: حياك
3: ضيوف
2: الله.
3: الكبار جدا في الملاعب ابو فهد وفواز وسعيد. موضوع ملعب ارامكو، طبعا اللي حدث في مباراه الخليج والهلال من رطوبه عاليه وتقارير ملعب ارامكو انه مكيف اغرى الانديه كثير صراحه، خصوصا في المنطقه الشرقيه في هذا الملعب. لكن الخطاب اللي صار او التخاطب اللي صار بين شركه ملعب ارامكو والاتفاق هذا تقريبا ترى قبل شهر صار الموضوع وما زال مستمر، ان بامكانيه الاتفاق اي مباراه يحتاجها ان الملعب ترى منفتح لهذا الموضوع وامكانيه اللعب على ملعب شركه ارامكو. الكلام ايضا ينطبق على نادي الخليج في سيهات انه بامكانه يستخدم الملعب. الرساله اللي وضحوها شركه ملعب ارامكو ان الملعب ما هو بحصري لنادي القادسيه، نادي القادسيه شركه تابعه لارامكو مثل ما الملعب شركه ايضا تابعه لارامكو، لكن في امتيازات في اولويه لنادي القادسيه في هذا الملعب لكن مش حصري، لانهم مش يقولون الملعب بهذه القيمه وبهذه المنشاه صعب اني العب بس 17 و18 مباراه عليه في الموسم، مباراه القادسيه والدور الثاني مباراه خارج ارضه. فالشركه تبحث عن مداخل ماليه، تبحث عن ساعات تشغيليه اكثر. الملعب لما اسبوع او اسبوعين ما يشتغل هذا يضر
2: صحيح. بس ناصر ما شافوا المسؤولين يعني. المسؤولين في الشركه في ارامكو وحتى في الانديه هم ما درسوا سالفه انه لما يكون ملعب كبير ذو استيعاب جماهيري كبير مثلا ويلعب فيه انديه ليس لديها الجماهير لكنها ما تحضر في الملاعب وهتكون في ملاعب شبه خاليه، هذه ما راح تؤثر حتى تسويقيا على المباريات. يعني العب مثلا الاتفاق وخلينا نقول وضمك فرضا وملعب راح يكون فاضي، ملعب يشيل 40-50 ألف وفاضي، هذا ما تأثر تسويقيا على المباريات؟
3: لا أبو محمد، يعني الاتفاق عنده ملعبه جاهز، يعني ممكن الاتفاق يستخدم.
2: أنا أتكلم إذا لعبوا في أرامكو
3: إيه ممكن يستخدم ملعب المباريات الجماهيرية الاتفاق مش كل المباريات.
2: مباريات محدودة
3: إيه مباريات الجماهيرية اللي في اللي يحتاج، لأن ملعب الاتفاق يشيل تقريبا 12 ألف
2: صحيح
3: متفرج، فلما يقابل هلال ولا اتحاد ولا نصر ولا أهلي فهو أيضا له مداخيل لنادي الاتفاق يحتاج عدد أكبر حضور الجماهير. غير كذا الملعب مغري جدا مش بس في الملعب داخل في الساحات الخارجية اللي فيه من مطاعم من كافيهات موجودة، هذه ما هي بحصرية بس في المباريات، هذه مفتوحة طول اليوم بتكون للزوار أي حد يجيها ما هي مرتبطة في الملعب. فالملعب صاير كأنه رحلة للعائلة، رحلة اللي بيشجع، يعني ما يجي قبل المباراة بساعة عشان أدخل ما عندي أي رفاهية في الملعب، لا يجي قبل المباراة بساعتين ثلاثة ممكن أتغدى في المطاعم اللي موجودة برا بعدين أدخل
2: ممتاز.
3: الملعب وأشاهد المباراة اللي أنا جاي عشانها.
2: طيب قبل ما أقفل معك ناصر، وش اللي صار في مباراة الهلال والخليج؟ السؤال اللي يطرح نفسه أنه في مباريات كثيرة لعبت من بداية أغسطس في ملاعب في الشرقية ولا سمعنا هذا الخبر اللي بمباراة الهلال، يعني الخليج لعب، الاتفاق لعبه، والقادسية لعبه، والفتح لعب.
3: صحيح. للأمانة أبو محمد الجو اللي كان مباراة الخليج والهلال، يعني احنا من أهل الشرقية وأبو يوسف يدري، يعني ما قد مرت هالرطوبة والكتمة من سنوات ماضية،
2: شيء استثنائي يعني.
3: إيه استثناء. غير كذا أكثر من حالة من 50 حالة إغماء صارت، بس ترى ما كانت أكثرها مشجعين، أكثرها كانت للمنظمين. المنظمين ومحمد يكونوا موجودين في الملعب وهذا علامة استفهام كبيرة من شركة المنظمة.
2: طيب.
3: الساعة 2 الظهر يكونوا موجودين في الملعب.
2: طيب شكرا ناصر هاجري، شكرا جزيلا.
3: شكرا.
2: واتمنى لك التوفيق دائما. الحصري الان مع الزملاء الشرق الاوسط الرياضه، نزلوا خبر عاجل وخاص بهم طبعا انه نادي الشباب ابدى موافقته على تعاقد مع الفرنسي بنزيما في حال انتهى علاقته مع الهلال، وطلب من رابطه الدوري السعودي للمحترفين تسهيلات اجراء او اجراءات انتقاله، الا ان المهاجم الفرنسي يرفض بشكل كبير فكرة الانتقال إلى النادي العاصمي. أنا لحقوق يعني الخبر اللي قاله سعيد هلال عن الزملاء في الاقتصاد

0: بأن النصر هو الأعلى. فعلا هذا الخبر كان في 17 فبراير 2026، تصدر النصر قائمة الأندية السعودية الأعلى دخلا من عقود الرعاية هذا العام مقابل 537 مليون ريال سعودي. أبو فهد، هذا مبلغ أكثر من نصف مليار، هذا بس الدخول نادي النصر. طيب ليش يطلع يقول لي أنت أقل مداخيلك من مصروفاتك؟ من يجاوبنا على هذا السؤال باختصار عشان أروح موضوع الاتحاد السعودي؟
1: أنا أشوف أنه موضوع النصر والوضع المادي هذا معقد، ولا أحد يبغى يتكلم لا في النصر ولا في غير النصر ولا في رابطة المحترفين. عشان كذا احنا ننتظر في هذا الموضوع. الموضوع الثاني المهم اللي عندي أنا، احنا في العربية هنا في FM وMBC Action طرحنا فكرة أنه المباريات التي ستقام في شهر أغسطس المفروض تقام في مصايف المملكة، في الباحة وفي الطائف وفي أبها،
0: على الأماكن الباردة.
1: أي نعم، تشجيعا للسياحة الداخلية وتطبيقا لرؤية سمو سيدي ولي العهد والحركة الاقتصادية هناك. لكن للأسف الشديد مثل هذه المقترحات، أنا متأكد لو أن المقترح هذا ما هو كان صاحبه سعود بن عبد العزيز بن محمد الصرامي عفى الله عنه، واللي صاحب المقترح ذا واحد أنه عليه كرفته هو اسمه أليخندرو مثلا ولا جورج، والله يقول ما شاء الله إيش العبقري هذا اللي جاب لنا الأفكار اللي إحنا ما جت على خاطرنا. لكن عندما يعني تحتضن مقابر الدلم ابنها سعود، سيعرف الرياضيين أن هناك إعلاميا يطرحوا مقترحات النيرة، مقترحات النيرة لكن لم يؤخذ بها، لا يؤخذ بها للأسف الشديد، لأن إحنا لازلنا في عقدة الأجانب. فتحية كبيرة لإخاندرو
0: أدلم. ليش أنت الموضوع؟
1: لأنه أنا أعرف أنه قبل 3-4 سنوات في حكم طاح، أنا ما أتذكر اسمه،
0: بس ناصر هاجر قال لك استثناء اللي صار طرح.
1: لا يا بالحلال، استثناء يعني درجة الحرارة والرطوبة صارت 100%، احنا نعرف أن حرارة جامدة. ترى في حكم قبل 3-4 سنوات أنا أذكره، ما أدري هل هو الجريس أو غيره، طاح اليوم علشان طاح 50 مشجع او منظم،
2: مشجعين يا ابو
1: فهد، حتى المنظم في النهايه انسان. واللي انا متاسف منه انه بعض الجماهير جعلوا صحه الانسان مناكفات، يعني لما يجعل الانسان او المشجع المتعصب صحه الانسان مجالا للمناكفات، هذا لغه غير مسؤوله ولغة غير راقية ولغة غير لائقة. يا أخي أهم شيء صحة الإنسان،
0: لازم نرتقي عن
1: لا
0: هذا،
1: لازم صحة الإنسان ننتبه. طيب. له أما أني أنا أجي أحشرهم ثم أقول والله يا ليت. شوف أنا طول حياتي كذا، اللي أنا مؤمن فيها، أنا طول حياتي أنا مؤمن بالإجراءات الاحترازية، أنا الإجراء الاحترازي أسويه والباقي على الله، لكني أرمي الأندية واللاعبين الأندية. طيب. في أجواء حارة جدا ودرجة حرارة مرتفعة جدا، ثم أقول ليش تتكلمون؟ ما أنت اللي مرتكب الخطأ يا أخي.
0: طيب، أعلنت لجنة الانتخابات بال 30 ثانية. سعيد فواز، سعيد.
2: أنا أقول الشركة هذه اللي جابتها إدارة نادي الخليج أو الشركة اللي نظمت، الشركة صراحة يجب أن يتم التحقيق معها والنظر لها.
0: إيش الملاحظات؟
2: جابوا الناس من الساعة 2 الظهر وفرهم لا موية لا عصيرات لا وجبات، فطبيعي الساعة 9 بالليل يعني زين هم أغمى عليهم بس يعني
0: هم المنظمين وليسوا الجماهير، صح؟
2: لا يعني شوف كلهم لابسين هذا.
0: لا أبغى خبر. أنت خبر هم منظمين ولا جماهير؟
2: 95% منظمين كانوا
0: منظمين المباراة من الشركة اللي جابتها الخليج.
2: نعم. طيب. نعم
0: فواز،
2: الصور واضحة، ما أعتقد أنه يبغى لها دليل أو شيء.
0: فواز
3: أبو محمد، في أنه النصر عليه رقابة مالية مشددة ونشطة وكذا. أنا أعتقد يعني ما لا علاقة في عملية التضييق على النصر، لأن النصر شفنا زي ما بدأ الآن في مخالصات بعض اللاعبين. أول استقطب اللاعب البرتغالي اللي في خط النص اسمه يريت، وهو كوستا. واحد من كويس
2: كوستا.
3: نعم ممتاز مع الفريق.
0: لا بس كوستا بديل بروزوفيتش.
3: اوكي يعني انه مشيت له في تنظيم معين، مش ايقاف تسجيل ولا منع تسجيل، في تنظيم معين.
0: طيب.
3: وهذا التنظيم يساعد النصر. وحتى قبل امس انا لاحظت في بعض وسائل التواصل في احتفال بالمدرب واشتروا كيكه، وكان يسالوا من فين فلوس الكيكه، معناته في نوعيه
0: الحين صار عندهم فلوس يجيبون كيكه صار امورهم زينه. هذه يبي لها 30

0: 30 يوم مو ب 30 ثانيه عشان نرد عليها. في موضوع الانتخابات
1: يعني في فلوس
0: فواز عشان الكيكه صار بروب زين
1: في مصاريف بالفريق يا ابو محمد.
0: طيب ولا وجايبين عصير بعد اجل هذول ينافسون برشلونه.
2: بس السؤال هنا
1: هون اصلي يا ابو محمد.
0: طيب الانتخابات سيد قفل تكفى عشان الانتخابات.
2: في سؤال جدا يعني ضروري ان احنا نركز عليه الان. لو انتهى عقد رونالدو مشى ميزانيه رونالدو بكون النصر يقدر يجيب فيها لاعبين؟
0: هذا الاجابه مؤجله لنهايه الموسم لانه الى الاهالي تبين بعدين
1: نهايه الموسم لانه بنزيما لما راح الهلال ما جت فلوس بنزيما للاتحاد.
0: طيب هذا موضوع بنزيما وموضوع هذا والله يوعدكم
3: انا بختم في موضوع. شوف النصراويين الان لم يعودوا, هذا بناء على الكلام اللي يجيني من النصراويين. ايه. النصراويين لم يعودوا يفكروا في ضم لاعبين جدد لان الفتره اصبحت قريبا من الاغلاق. 6 9
0: بالتحديد.
3: هم الان يفكروا كيف انا عندي 5-6 لاعبيه كيف أجدد عقودهم. يعني هم الآن اتخذوا قرار أنه الكابتن جواو فيليكس هو رأس المشروع, وجواو فيليكس الذي يملك عقد جواو فيليكس هو نادي تشيلسي الإنجليزي, وأنا أبغى أجدد مع الكابتن جواو فيليكس 5 سنوات لأن عنده 26 سنة.
0: بس هو بعد سنتين بيكون متاح.
3: لحظة وأنا أتكلم لك بعد سنة, أتكلم لك الآن
0: في نهاية الموسم.
3: لا لحظة. فهم النصراويين عندهم قناعة انه هذا اللي اسمه جواو فيليكس هو راس الهرم. طيب. هو راس المشروع, انا ابغى اجدد معاه لمده 4-5 سنوات لان عنده 26 سنه. انا كيف اجدد معاه؟ هل الرقابه الماليه المشدده بتسمح التجديد معاه ام بتعطل التجديد مثل ما عطلت راغد وعبد الرحمن ويوسف؟ هذه هي هذا. طيب. طيب. طيب. هذا هو اللي قاعد يصير الان. اما حكايه بنزيما انه يروح للاتحاد ويعود للشباب وكذا, تدري من اللي انا كنت ودي اسمع رايه في بنزيما في موضوع انه بيرجع للاتحاد؟ هو الاخ العزيز ابو فارس ويعطينا خاطره. لكن يبدو لحظه يبدو ان ابو فارس تحت الرقابة الإعلامية المشددة.
0: أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تزكية بدر رزيزة رئيسا بحضور الأعضاء بقاعدة الفريدة في الرياض اليوم عند الواحدة ظهرا في اليوم الأحد. وبعدها صرح بدر رزيزة الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم, قال 7 أعوام لم تكن سهلة للمجلس القديم, ونشكر الزملاء على ما قدموه وما فعلوه خلال الفترة السابقة. اليوم تشهد الكرة السعودية دعما ماديا ملحوظا من قبل القيادة ووزارة الرياضة, نتمنى مواصلة الإنجازات, وأمامنا كأس الخليج وكأس آسيا ونسعى لتحقيقهما. أمامنا عمل كبير ونسعى لمزيد من التطوير وأن تكون رياضتنا في مقدمة دول العالم. من صعيد آخر أو على صعيد آخر, الرئيس منتهية ولايته عند الواحدة ظهرا اليوم ياسر المسحل قال أنا سعيد بوجودي بعد 7 أعوام تشريفكم لي بثقتكم كجمعية, ومن الصعب اختصارها في كلمة أو دقائق معدودة. أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة تشرفنا بخدمة رياضة كرة القدم بخدمة وطننا الغالي عن طريق هذه الرياضة, وفخور جدا بالعمل مع الجميع. إن كان تحقق أي نجاح فهو بتكاتف الجميع بعد توفيق الله. مؤشر كبير جدا في ممارسة اللعبة بعدما كنا تقريبا ننظم 9 مسابقات وصلنا إلى أكثر من 47 مسابقة, وكرة القدم النسائية لم تكن موجودة, واليوم تنظم في 10 بطولات تنظم في كرة القدم النسائية. كان هناك 5000 لاعب والآن تخطينا الرقم وتجاوزنا 11,000. لسنا راضين عن تصنيف المنتخب السعودي ولكن نتمنى التوفيق للمجلس الجديد والوصول إلى تصنيف أفضل. في الحديث الأخير لي أشكر كل من عمل معنا, وأشكر إبراهيم القاسم الذي لم يأخذ حقه إعلاميا خلال 6 أعوام عمل. قدم شكري لكل من انتقدني ودعمني واعتذاري إلى الشارع الرياضي في حالة تقصير, كما هني أعضاء الاتحاد السعودي الجدد, وأنا تحت رهن إشارتكم وأبدأ خبرتي لكم. فواز الشريف,
1: احنا نرحب في المجلس الجديد وسعداء بانه ان شاء الله تستمر هذه المسيره اللي تكلم عنها الاستاذ ياسر المسحل. ياسر المسحل في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي كره القدم, ان شاء الله يستمر بكل اجنده الارقام والمعلومات والعلاقات على مستوى دولي. اشتغل الاتحاد السعودي في العلاقات ووصل لمرحله كبيره, ومن ضمن العلاقات اللي هي مرتبطة أيضا
0: كم نسبة رضاك على الاتحاد الماضي من 100؟
1: المشكلة مو
0: لا عشان بس نختصر نختصر نختصر الرضا يعني. لا. أنا من الرقم اللي بتعطينا أنا بفهم مدى رضاك
1: 50%.
0: معناته هذا يعتبر فشل.
1: ما أدري بس أنا
0: على 50%. مو ده رأيك؟
1: أيوة.
0: طيب معناته ما تبراضي عنهم.

0: لا يمكن ماني راضي على موقع المنتخب، ماني راضي على
1: ايه
0: عملية في الداخل الأنشطة والأشياء اللي زي كذا، بس في المقابل أبو محمد أنا أتكلم كيف استطاع الاتحاد السعودي مع المنظومة الرياضية المؤسسة الرياضية العامة في الدبلوماسية الرياضية مع الإرادة للقيادة الرشيدة في أنه يدخل ملف المملكة العربية السعودية بالفوز بكأس العالم 2034.
1: هذا مو بشغل اتحاد كرة قدم،
2: لا مو شغل
1: مو شغل اتحاد كرة قدم،
2: لا لا لا
1: ما نقدر
2: لا
1: نقول انه شغل اتحاد كرة قدم، هذا شغل دولة.
0: طيب بكمل لك، دون ان يكون هناك منافس، يعني كل دول العالم اللي فكرت مجرد تفكير انها تدخل امام الملف السعودي، هذه الإرادة السعودية اللي انا تكلمت فيها هي اللي
1: بس مو مجاله، انا اتكلم عن اتحاد كرة قدم يا فواز، لا تخلط لي الاوراق، هذه قوة بلد، قوة سياسة، قوة مسؤولين يدورون اكبر من الرياضة، انا اتكلم عن اتحاد كرة قدم فقط.
0: طيب اوكي، الاتحاد الجديد
1: يعني انا احس اني اغش الناس لما اقول اتحاد كرة القدم هو اللي جاب الكاس،
2: العكس
1: تنظيم كاس العالم.
0: انا ما اقول جاب الكاس، انا ما اقول جاب الكاس،
1: جاب التنظيم يعني.
0: لا ولا يقول جاب التنظيم، وهو المسح اللي قال احنا خلينا البنات 10,000 يلعبوا كورة ولا 10,000 بطولة ولا ما ادري شو، هو ما راح جابهم، بس هو هيئ هذه الامور عشان يجوا يشتغلوا. انا ما اقصد انه اني انا اقول انه له يعني امتيازات افضل، احنا لاخر يوم في المونديال نقول لو سمحت مسح الروح، بس احنا عندنا ايش المشكلة؟
1: طيب.
0: لما يروح المسحل ويجينا المسحل. خليني اكمل لك.
1: فضل.
0: الان الاتحاد الجديد اللي هو بدر الرزيزة صح اسمه كذا؟
1: صح.
0: الان تحدث امس نشر قائمة ولا نشر برنامج
2: ملف انتخابي،
0: ايه برنامج، ايش هو البرنامج؟ برنامج عبارة عن كلام إنشائي، لا أرقام مستهدفة، لا تاريخ إنجاز، لا ميزانية معلنة، بلا مسؤولين تنفيذيين، بلا تقرير للقياس. يعني إيش كيف أقيس على إنك أنت حتكون ناجح؟ إيش حتقول لي متى حيكون المنتخب السعودي ترتيبه 40-50؟ اللي كتبوا في الكلام، كل اللي كتبوا إنه حقق 240% نجاح في التجربة الماضية. طيب. في القادسية. طيب أنا لو أعطيتني أرامكو وأعطيتني القادسية يمكن أنا أسوي 1000% في القياس. هذه تجيك تقابلها فين يا أبو محمد؟ عشان تكون الصورة واضحة، تجي تشوف مثلا يعني اتحادات العالمية الأخرى، تحس أنه عنده عدد محدد سيقدمه خلال 4 سنوات من ملاعب جديدة، من لاعبين جدد في الرياضة النسائية، في الرياضة كرة القدم، في الرياضات الفئات السنية.
1: ليش ما نختصر الموضوع نقول يا أخوي اشتغل على منتخبنا، أندياتنا تعرف تشتغل، اشتغل على منتخبنا وكثر الله خيرك بس.
0: إيه بس
1: ونظم
0: بس
1: لنا المسابقات مثل ما تحت إجراءات الفيفا، غيره لا تكبرون اللقمة، ترى الاتحاد السعودي ما يقدر يسوي لك كل شيء يعني.
0: طيب معناته بالمختصر
1: أنا أبغى منه منتخبات وكثر خيره.
0: طيب معناته أنت تقول يا أبو محمد أنه المنتخب الاتحاد السعودي سيجلس في المكتب وينتظر التوجيهات إيش يسوي؟
1: لا لا لا لا لا لا لا، أنه أنت شوف وش البروسس اللي تساعدك على نجاح المنتخب من عمل ممنهج ومنظم مثل ما يصير بالدول الناجحة، وسوى لي غيره. لا تتفلسف، مالك دخل بناشئين ومناشئين، لأن هذا عمل أندية مو بشغلك الصراحة.
0: لحظة يا سعيد، هو تفلسف في البرنامج لأنه لا أعطاني، لا تعهد ببرنامج يعني.
1: طيب.
0: برامج.
1: طيب.
0: داخل اللعبة لا تعهد دواريخ ولا طريقة القيادة.
1: ترى أنا فاخر الوقت إن سمحتوا اختصار. سعيد اختصار.
2: بسارة. أنت تقول ينتظر التعليمات تجيه في المكتب، هل الاتحاد السابق كان زي كذا؟
0: أيوة صحيح.
2: أو حلو، كنت متفقين. أيوة. على الشيء هذا.
1: أيوة. لا ما إحنا متفقين، ما لنا دخل، هذا رأي فواز. لا. ما اتفقنا.
2: لا يعني حتى أنا رأي، لا لأن فواز يقول 50% ويعرف إنه في توجيه وفي ناس اللي تدير الاتحاد السعودي وليس المعنيين.
1: مين اللي يدير؟ مين اللي يدير؟ لحظة الشجاعة، الشجاعة تكون كاملة ما تكون نص شجاعة. مين اللي كان يديرهم؟
0: ايوه مين اللي كان يديرهم؟
1: انت اللي تقول يدارون جالسين بالمكاتب.
0: طيب اعطوني فرصة.
1: يلا بس بسرعة ما عندي وقت.
0: لا كل المنظومة اللي صارت كرة القدم في الفترة الماضية كانت مجموعة شاملة وكانت تاخذ كثير من الآراء من المسؤولين في الرياضة، سواء المسؤول الأول أو الإعلام، وأنا أتصل على المسحل وأعطي بعض التوجيهات وأتكلم معه.
2: هذا اللي
0: ضيع. أنا أقول لك لا لحظة سعيد، أنا أقول لك إنه الاتحاد كان ينفذ تعليمات، أقصد كان ينفذ عناوين موجودة قدامه، لكن ليست لديه مشروع يقوم على ردة الفعل. صارت قضية دخل الاتحاد إما حلها وناقش كيف يحلها وما حلها.
1: طيب بقي لي دقيقتين ان سمحت لي، بعطي دقيقة لسعيد ودقيقة لأبو فهد. سعيد
2: انا بالنسبة لي

0: أنا بالنسبة لي مجلس إدارة ياسر المسح الأخ العزيز صراحة لم ينجح أبد ولا حقق بالنسبة لي ولا 20%، ويا ليته برضو يعني ياخذ معاه اللي هو اللي في الرابطة كلهم اللي هم المغربل والمجموعة اللي جابهم، لأنه فعلا رجعونا للخلف عشرات السنين، بالإضافة لأنه برضو يمشي الموضوع لنادي الاتفاق وياخذ برضو الإخوان معاه في
1: هو
0: الطريق
1: اللي جاب
0: عشان
1: المغربل؟
0: نزام. من اللي راح يعني يعين
1: مو
0: المغربل؟
1: جمعية
0: هذا
1: عمومية هي اللي عينت الرابطة؟
0: ممتاز، بس هو اللي مرشح اسمه، المغربل هو اللي مرشح اسمه،
1: هو ياسر
0: رئيس
1: اللي مرشح
0: الاتحاد
1: المغربل.
0: السعودي طبيعي طبيعي، رئيس الاتحاد هو اللي يرشح
1: والعفالق من
0: المغربل.
1: اللي مرشحه؟
0: من اول جايبين العفارقه؟ هو
1: إيه
0: نفسه
1: لا
0: برضه
1: أنا
0: كلهم
1: أقول من
0: نفس
1: اللي
0: الممثلين
1: مرشحه؟
0: نفس كله.
1: نفسه.
0: هذا الاتحاد السعودي هو كيف يفصل المسابقات الدوري عن اللي هو الاتحاد، يضع الرابطه، الرابطه يرشح لها اسماء وتصوت عليها الجمعيه العموميه وتمشي امورهم كلها. انا اللي قاعد اشوفه صراحه ما في اي نجاح يذكر الاتحاد السعودي السابق، واتمنى واتوقع باذن الله ان الاخ عبد الرزيزه يعني مهما راح يعني ما راح يوصل، مهما خرب مهما
1: وش مطلوب منه يا
0: تسال
1: سعيد؟
0: من
1: وش
0: اسال
1: مطلوب منه باختصار؟ يعني هذا
0: اصلا
1: الاتحاد بعد 4 سنوات عشان نحاسبه من اليوم، مش
0: منتخب
1: تقول له
0: سعودي،
1: سو.
0: منتخب سعودي اوكي، المنتخب السعودي هذا بالنسبه لنا مهم جدا. المسابقات برضو لو انا بدنا اتدخل في الموضوع اللي هو الرابطه
1: طيب
0: واطلب او اني اجلب ناس متخصصين. ثلاثه يا اخي يجب ان تكون في لجان الاتحاد السعودي واضحه وصريحه وشفافه. اربعه لا يسمح احد، لا يسمح لاحد بالتدخل في عمله،
1: واضح.
0: وانا على ثقه تامه ان ابو عبد العزيز راح ينقل الاتحاد السعودي نقله باذن الله كبيره.
1: دقيقة أبو فهد، ما قدامي إلا 60 ثانية وينقطع البث.
2: أنا أقول إنه الرياضة السعودية واتحاد كرة القدم خسر الأستاذ
1: كم
2: ياسر.
1: تعطيه بالمية؟
2: لحظة،
1: كم تعطيه من المية؟
2: أنا خليني بقول، أنا أقول إن الرياضة السعودية واتحاد كرة القدم خسر ياسر المسحل ولم يكسب بدر الرزيزة. المنتخب السعودي مثل ما قلت لك من سنوات وسنوات مشاكله هي في العناصر الفريق، لأنه ما عنده فريق يلعب كرة قدم، ولا أتوقع أن المنتخب السعودي سيكون بطلا لا لبطولة الخليج ولا لبطولة آسيا، وأتمنى أنهم ما يحكمون على بدر الرزيزة من خلال البطولتين، لأن الفريق المنتخب بيدخل البطولتين
1: طيب.
2: بلاعبين من أصحاب المستوى الضعيف يعني.
1: شكرا جزيلا سعود صرامي، شكرا فواز الشريف، شكرا سعيد أهلال، موعدنا بمشيئة الله تعالى بكرة الثالثة عصرا في أمان الله.
3: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لهذه النقطة، أفتح قوس.
5: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
5: المتخالفون،
7: إسرائيل دولة إمبريالية،
5: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
5: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: من هنا يأتيكم الخبر.
8: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلينا،
9: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
11: الجيش

0: الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أنا كفيلة خلاص.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. نائب وزير خارجية إيران يؤكد استمرار سعي قطر وباكستان لبحث إمكانية العودة إلى مذكرة التفاهم. اسطنبول تستضيف غدا الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والدفاعية لاتفاق مكة. القوات المسلحة اليمنية تعلن دخول لواء خاص بالطيران المسير للخدمة وتنفيذ العمليات العسكرية. والعربية تتابع من نيبال عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد. إذن نبدأ من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وجاء تأخيرها من طهران، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي التوصل إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، لكنه قال إن تنفيذه مرتبط بإيفاء أمريكا بالتزاماتها. أبادي أوضح أن بلاده ليست في عجلة من أمرها لفتح مضيق هرمز إذا لم تنفذ أمريكا تعهداتها، مضيفا بأن قطر وباكستان تسعيان إلى بحث إمكانية العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. كما لفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران أوضحت الإجراءات التي ينبغي للولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى مذكرة التفاهم. وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أوضح سابقا بأن جزءا من الممر الملاحي عبر مضيق هرمز يقع في المياه العمانية وأن الجزء الآخر في المياه الإيرانية، وقال إن السفن ستعبر قناة مخصصة وسط المضيق إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران. ورغم التصريحات الإيرانية، أظهرت صور وأقمار صناعية تنفيذ الجيش الأمريكي عملية تجريف سرية لفتح ممر ملاحي جديد عبر الجانب العماني من مضيق هرمز، ويبلغ عرض الممر نحو 1600 قدم بعمق طبيعي يقارب 93 قدما. وبحسب الصور فإن السفن التي تستخدم هذا المسار ستبقى خارج نطاق رؤية إيران. أما في إسرائيل، وتعليقا على موقف واشنطن وطهران بشأن هرمز والمفاوضات بين الطرفين، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لصحيفة يديعوت أخرونوت إن إسرائيل ستضرب إيران حتى إذا توصلت طهران إلى اتفاق مع واشنطن في حال ارتكبت ما وصفه بالخطأ وحاولت استئناف برنامجها النووي أو برنامج الصواريخ البالستية. وأضاف كوهين بأن العمل جار بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والولايات المتحدة للدفع نحو إنشاء مسار يتجاوز مضيقي هرمز وباب المندب معا. كما أكد الوزير الإسرائيلي أن الهدف هو توفير مسار بديل لحركة الطاقة بعيدا عن المضيقين في ظل التوترات الأمنية التي تشهدهما. معنا في استديوهاتنا من الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، ومن واشنطن المختص في شؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد مسعود. إيران تقول إنها ليست في عجلة من أمرها لإعادة الفتح المضيق، على على على ماذا تراهن هنا طهران، وهل تستطيع تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية؟
1: أعتقد الضغوطات بلغت ذروتها بخصوص الاقتصاد الإيراني الذي هو أساسا يعاني من أزمة مزمنة، وهذه الأزمة المزمنة

0: من عمرها عمر العقوبات الأمريكية التي مستمرة منذ على أقل تقدير عقدين ونيف من الزمن. لذا هذه المكابرة الإيرانية لا أعتقد بأنها سوف تغير الوضع كثيرا. إيران الآن مع الحصار المفروض على موانئها الجنوبية، ولا ننسى بأن الاقتصاد الإيراني اقتصاد بحري، والاستيراد والتصدير الإيراني نحو 90% كان يتم عبر البحار من الخليج العربي ومن بحر عمان. لذا أن تنتقل إيران فجأة إلى الموانئ البرية، أعتقد العملية ستكون عملية صعبة. ومن ناحية أخرى، الجهود التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية لتضغط على الدول الأخرى والأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران، هي إن لم تكن 100% ضمن الحصار المفروض على إيران، ولكن تخلق حالة نفسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني. لذا نرى بأن الدولار مثلا اليوم على 206 أو 7000 تومان، القوة الشرائية تتراجع بقوة. إيران لا تستطيع استيراد البنزين، هي بحاجة إلى استيراد يوميا بين 30 إلى 40 مليون لتر. هي تنتج 100 مليون لتر بالداخل، ولكن في نفس الوقت بحاجة إلى 30 إلى 40 مليون لتر، وهذا يخلق أزمة. تقريبا ثلث البنزين التي تنتجه يأتي من الخارج إن صح التعبير. أعتقد بأن الوضع الإيراني صعب للغاية. لا ننسى البنزين، عندما اضطرت أن ترفع أسعار البنزين أدى ذلك إلى احتجاجات صحيح. 2019 لذا المسألة أمنية أيضا،
1: وهي تبدو حذرة حتى الآن في التعامل مع هذه القضية وخفض الدعم. لكن دعني أذهب إلى واشنطن الآن. الدكتور عقيل عباس، واشنطن تقول أو أنها تعمل أو عملت ممرا بحريا عميقا وسط مضيق لا يزال غير آمن يعني. لكن هل برأيك نجحت هنا واشنطن في سحب أو كسر ورقة هرمز الإيرانية؟
2: شكرا على هذه الاستضافة، وأنا تحية لك كل ضيفك في الاستوديو الأستاذ مسعود الفك. أعتقد الولايات المتحدة حققت نجاحات جزئية وتريد أن تبني عليها بخصوص مضيق هرمز. يعني هناك مرور سفن مجهول، لا نستطيع أن نعرف العدد الحقيقي بسبب طفاء منظومة الاتصالات، لكن هناك أيضا تكيف عالمي بخصوص مضيق هرمز، محاولة الاستغناء عنه بأقصى ما يمكن، زيادة الإنتاج في دول أمريكا الجنوبية، زيادة الإنتاج في كندا، في أمريكا، وأيضا هناك تعويل على المزيد من القدرة الأمريكية في إمرار السفن عبر مضيق هرمز. ما تزال الولايات المتحدة ليست ناجحة على نحو يعطيها راحة الوقت أو الانتظار السهل، لأنه ما نزال نتحدث عن أسعار وقود مرتفعة نسبيا، ليس كما كانت في السابق أثناء الحرب في جولتها الأولى، ولكن يعني انخفاض بحدود 80 بين 80 والسبعين بداية التسعينات. ببدء الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، ترامب يحتاج أن يكون السعر يعني بحدود 70، أقل من 70، كي يستطيع الدفاع الجمهوريون أنه الدفاع عن سياسة ترامب، ولا يكون ما يحصل في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود مادة أساسية في الجدل الانتخابي. هذا هو ما يحاوله، وأمامه ربما شهر أو شهر ونصف قبل أن تشتعل الحملة الانتخابية اللي هي شدتها في العاشر منتصف التاسع فصعودا.
1: سيد مسعود، حسب الصور، صور الأقمار الصناعية، الممر الجديد خارج نطاق رؤية إيران، من تحت جزيرة مسندم تقريبا. هذا الممر هل ستتعامل أو كيف ستتعامل معه إيران إذا أثبت نجاعته يعني خلال فترة؟
0: طبعا سبق وأن إيران استهدفت سفن كانت تعبر من الممر العماني، علينا أن لا ننسى ذلك. ولكن يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ترافق السفن، هذا ما أعلنته في السابق. لا أعرف إذا كانت ترافق السفن أو ستستمر في مرافقة السفن في الوقت الحاضر، ولكن إيران قللت من الهجمات على السفن التي تعبر هذا الممر، لأنها في نهاية المطاف هي متخوفة من تغيير أسلوب الولايات المتحدة الأمريكية

0: وأن تترك الحسم الاقتصادي وتلجأ إلى الحسم العسكري، لأن الحسم العسكري ليس لصالح إيران. الولايات المتحدة، ربما نعود إلى ما أعلنه الرئيس الأمريكي في السابق، رغم أنه يفضل الأسلوب الدبلوماسي، ولكن إذا لجأ إلى الحسم العسكري قد يستهدف البنية التحتية الإيرانية، البنية التحتية، محطات الطاقة، منشآت النفطية، العمق اللوجستي الإيراني، الجسور، محطات القطار وما شابه ذلك. كل هذه الأمور مرشحة لتكون ضمن الاستهدافات التي قد تقدم الولايات المتحدة الأمريكية وضعها في بنك الاستهدافات. أعتقد بأن إيران أيضا تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، ولكن اللهجة الإيرانية والخطاب الإيراني هو بمستوى أعلى من إمكانيتها العسكرية باعتقادي.
1: جيد، ولكن هنا دكتور عقيل، إذا كانت الاستراتيجية الأمريكية هي فتح مضيق هرمز أمام نفط الخليج وإغلاقه أمام النفط الإيراني، إلى أي مدى تستطيع واشنطن تطبيق هذه المعادلة دون ربما الاضطرار إلى مواجهة إيرانية أكبر؟
2: أنا بتصور الولايات المتحدة تحاول تجنب مواجهة على مدى الشهرين المقبلين. في هذه الأثناء من يتابع التقارير بخصوص مضيق هرمز، هناك تحسن تقني مستمر بخصوص ما تقوم به الولايات المتحدة لحماية السفن. في السابق مثلا لم تكن هناك مرافقة، الآن هناك مرافقة جزئية ليست مرافقة كاملة للسفن. الآن هناك سفن أمريكية تقود موجات السفن، أيضا إيجاد سفن للإيجار، وهذه تتبعها الآن المزيد من الدول، تقوم بتعبير أنه المرور عبر مضيق هرمز بحماية أمريكية، ثم تعبئ السفن التي يعني صحيح. تأخذ النفط. وهذه يعني الأرقام الأمريكية التي يعرضها الأمريكيون أرقام عالية، يعني 10 ملايين إلى 9 ملايين برميل يوميا. سابقا قبل الحرب 20 مليون يعني برميل يمر عبر المضيق. لدينا الآن السعودية إنتاجها 5 ملايين يذهب عن البحر الأحمر، الإمارات جزء من إنتاجها يذهب نحو الفجيرة. فإذا هذه التحسينات لنقل التحسينات التقنية تستمر تتصاعد، عمليا إيران ستفقد ورقة مضيق هرمز. وبالمناسبة حتى في الداخل السياسي الإيراني هناك إشارات إلى أنه المبالغة في التعويل على مضيق هرمز سيؤدي إلى فقداننا هذه الورقة، وهناك هذه البوادر. وأعتقد أمريكا تشتغل بصمت. لو تلاحظ الخطاب الأمريكي وبالذات خطاب ترامب، يعني ليس متعسفا ومتعجرفا كالسابق، لأنه يشعر أن هناك تحسن متراكم يحصل في مضيق هرمز وفي إخراج السفن وفي يعني نزع هذه الورقة من يد إيران. هو يحتاج الوقت، طبعا الصبر صعب على ترامب، لكن أعتقد حاجاته السياسية ستدفعه إلى المزيد من الصبر.
1: سيد مسعود، شاهدنا خلال الأيام الماضية، يمكن الأسبوعين الماضيين، مشاهد أو طوابير طويلة في إيران للحصول على بنزين، وهذا ما أشرت إليه قبل قليل. لكن هل يمكن أن تتحول هذه الصور إلى مشاهد مألوفة في إيران، أم أن هناك حدود من قبل النظام في إيران للتعامل مع هذا الوضع، خصوصا بأنها كانت سببا ربما في يوم من الأيام لموجة احتجاجات واضطرابات يعني شهدتها إيران؟
0: طبعا هذه الطوابير، طوابير محطات الوقود، هو جزء من البازل، من الصورة المتكاملة. الصورة المتكاملة هو يعني تعطينا هذه الصورة ما يجري في الداخل الإيراني. أعطيك نموذج، الراتب المتوسط للعامل في إيران نحو 110 دولارات بالشهر، هذا الراتب المتوسط للعامل. الإيجار في طهران لأسرة من 3 أشخاص 4 أشخاص بالشهر 350 دولار، في المدن الكبرى مثل مشهد 140 دولار، كرج 170 دولار، نأخذ 110 دولار الراتب. وما يجب أن يصرفه على السلة الغذائية العامل أو أي إيراني تصل إلى 600 دولار شهريا. ضف على ذلك المواصلات والطب والأدوية وما شابه ذلك. نحن أمام أزمة معيشية حالية.

0: حقيقية في داخل إيران. لذا كل شيء
1: يمكن أن تقود إلى موجة اضطرابات واحتجاجات.
0: كل شيء بإمكانه أن يكون القشة التي تقصم ظهر البعير. أعتقد بأن أي شرارة بإمكانها أن تفجر هذا المخزون من البارود، بارود المعضلات الاقتصادية داخل إيران. وللحكومة لديها تجارب مديدة مع هذا الأمر. لو عدنا إلى السنوات الماضية نرى الاحتجاجات لم تبدأ كاحتجاجات سياسية، عادة كانت تنطلق كاحتجاجات
1: معيشية
0: إلا احتجاجات في مرأة حياة التي تم مقتل مهسا أميني في إيران. باقي الاحتجاجات انطلقت معيشية ولكن سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية تطلب بإسقاط النظام، تطلب وما شابه ذلك.
1: التاريخ علمنا دكتور عقيل عباس ربما بأنه العقوبات لا تنجح دائما مع الأنظمة المتشددة، وفي إيران ربما هناك الكثير من الأحداث السابقة التي جرت. يعني إيران على مدى عقود يعني مفروض عليها عقوبات لم يغير ذلك شيئا من طريقة تعامل النظام. ماذا لو حدث ذلك؟ لو افترضنا أن أدت هذه الضغوط الاقتصادية إلى موجة احتجاجات جديدة في إيران، طريقة التعامل الأمريكي هنا هل ستتغير وكيف؟
2: طبعا أنا معك، العقوبات الاقتصادية ليست حلا بذاتها لكنها جزء من الحل، بمعنى تضعف النظام، تقيده في سياقات معينة، وهذه حصلت مع إيران. يعني لماذا المطالبة الإيرانية الدائمة أول شيء رفع العقوبات حتى بخصوص مضيق هرمز؟ أما بخصوص التعويل الأمريكي، طبعا الولايات المتحدة ليس لديها سيناريو لإسقاط النظام، بمعنى إذا يسقط النظام اليوم ما الذي نفعل؟ لا أعتقد أنه هناك تفكير أو آليات أو أدوات تستطيع الولايات المتحدة استخدامها بهذا السياق. هذا أولا. ثانيا، أنا أعتقد التعويل الأمريكي هو إعادة إيران إلى طاولة التفاوض، بمعنى الذي يحدث أنه الخوف من الضغط الشعبي، يعني خصوصا سواق الشاحنات هي معروفة تاريخيا في إيران بسبب أسعار الوقود دائما يحتجون. الآن هو أسعار الوقود مدعومة، ستضطر ربما الحكومة لرفع الدعم، أعلن بسكان هذا. باختصار شديد يعني الأشياء مهيئة لبدء احتجاج شعبي بسبب الأسعار وفقدان يعني قيمة المال. قيل هناك احتجاجات حصلت في طهران مؤخرا والنظام يستعد لهذا. التصور الأمريكي أنه هذا الضغط الداخلي الإيراني سيدفع النظام إلى التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات والذهاب إلى الملف النووي من دون جعل هرمز القضية الأساسية، لأنه إيران لحد الآن نجحت في جعل هرمز القضية الأساسية، وهذه نقطة ضغط على الرئيس ترامب في أمريكا. دائما يقال له لم يكن هرمز مشكلة إلى أن بدأت هذه الحرب، والآن يريد أن يزيل هرمز كمشكلة ويذهب إلى نقاش آخر بخصوص الملف النووي.
1: شكرا لك دكتور عقيل عباس من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية. شكرا أيضا لضيفي في استديوهاتنا من الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. لم تعد إذن الشعارات في طهران قادرة على حجب لغة الأرقام الصادمة. الحصار البحري الأمريكي المشدد أجبر القيادة السياسية والتنفيذية على توثيق الخسائر بشكل علني، وباتت تصريحات القيادة الإيرانية لا تخلو من اعترافات أو صراحة، إما صراحة أو ضمنا بوجود أزمة داخلية غير مسبوقة.
3: صوت المعاناة المعيشية يرتفع فوق ضجيج الشعارات السياسية. الاعترافات المتتالية بأرقام الخسائر من أعلى هرم السلطة في إيران نزولا إلى طواقمها التنفيذية تؤكد أن سياسة التكتم لم تعد تجدي نفعا. خريطة الإقرارات بالتراجع الاقتصادي بدأت من أعلى الهرم، رسالة مكتوبة نسبها إعلام رسمي إيراني للمرشد مجتبى خامنئي، وثقت بوضوح وجود تحديات طاحنة متمثلة في شح السلع والبطالة الحادة وتصاعد أزمة الأسعار في الأسواق. ثمة ضرورة للتعامل الجد مع سلسلة التحديات الاقتصادية كالتضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات. خطاب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لا يخلو بدوره من حديث عن خسائر وأرقام صادمة. عبر الإعلام الحكومي أعلن انكماش الصادرات والواردات بنحو الثلث بعد أن لمح باتخاذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين والدعوة المبكرة للتحوط من أزمة الشتاء الحالية.
4: لنقطع الكهرباء عن الحكومة، لكن لا ينبغي قطع الكهرباء عن الإنتاج. على المديرين والمحافظين أن يفكروا من الآن في فصل الشتاء وإدارة الوقت.

أود. أما رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الذي يميل لفكرة الحرب في كل مناسبة، فلم يفته الإقرار أمام النواب بدخول البلاد في حرب اقتصادية شاملة، واعترف بشكل ضمني بضعف القدرة الشرائية، مطالباً الحكومة بوضع

0: خرج للاعتراف بالعجز صراحة عبر إعلان رسمي قائلاً:
1: إنتاج البنزين غير كاف، وبسبب الحصار البحري الأمريكي لا يمكننا استيراده.
0: هذا الشح المالي والنفطي دفع محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي إلى إعلان التحول الفعلي إلى اقتصاد الطوارئ. همتي أقر بشح الموارد وتراجع الصادرات، وكشف أن البنك بدأ في إجراءات استثنائية لتخزين العملة الأجنبية في أماكن متعددة لضمان توفير السلع الأساسية والأدوية فقط. مضيق هرمز شبه مغلق إذن، والشركاء التجاريون تحت مقصلة العقوبات. اعترافات قادة إيران بأرقام الضرر تضع الجبهة الداخلية اليوم أمام الحقيقة العارية: اقتصاد يئن وخيارات تضيق مع كل يوم يستمر فيه الحصار. عمر السامرائي، العربية.
2: يتوجه وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان إلى اسطنبول التركي غدا لحضور اجتماع الرباعية الإقليمية المرتقب. وبحسب مصادر العربية فإن الاجتماع يأتي لتجميع الأوراق في مظلة جماعية تضغط على واشنطن وطهران لاستئناف قنوات التفاوض، خصوصا بعد الجمود الذي ضرب المفاوضات والنفي العلني الواضح من واشنطن لربط التحركات الدبلوماسية بصفقة صريحة. اسطنبول ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور مهند حافظ أوغلو. دكتور مهند، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. ما الذي يمكن أن ينتج من خلال هذا الاجتماع أولا، أو ما الاستراتيجية المتوقعة أيضا للدول الرباعي الآن في التعامل مع حالة الجمود في الموقف واللا حرب والسلام في المنطقة؟
3: سعد أوقات أستاذ خالد وجميع المشاهدين. المنتظر أن يولد مشروع جديد لمنطقتنا، وموضع آلية وهيكلية مباشرة لمستقبل جديد لدول المنطقة. الدول الثلاثة الأساسية، المملكة العربية السعودية، قادة الشرق الأوسط، تركيا، باكستان، هي دول مستقرة في داخلها على المستوى الأمني وقوية اقتصاديا في داخلها على المستوى الاقتصادي، سواء على المستويين الفردي أو الانتاج العام للدولة. وبالتالي هي أشبه ما تكون هذه الدول بواحد سلام، ومحيطها تلفه أعاصير من الحروب وعدم الاستقرار. تريد هذه الدول أن تتوسع هذه الواحة وأن تتحول المنطقة كلها إلى واحة استقرار وإلى سلام دائم والمضي قدما نحو مستقبل. لا يكفي أن يكون لديك ماضي مهم وتاريخ مهم، بل عليك أن تتطلع إلى المستقبل. والحرب الآن والتكتيكات الآن وهذه التفاهمات الآن هي تفاهمات لرسم مستقبل جديد للأجيال القادمة. وجود مصر في هذه اللجنة غدا في غاية الأهمية وغاية
2: لكن ما الذي تستطيع هذه الدول أن تخرج به اليوم ولم تخرج به دول زي باكستان، زي قطر، زي سلطنة عمان؟ قامت بالكثير من الأدوار يعني الدبلوماسية في الفترة الماضية ولم تنجح.
3: سؤال مهم. يبدو لي بأن الخلل الذي كان في تلك التحركات في هذه الدولة أو تلك هو لم يكن هناك مزج ما بين التفاهمات السياسية والأطر السياسية مع القدرات العسكرية. اجتماع غدا المنتظر هو مزيج ما بين الدبلوماسيين على مستوى وزراء الخارجية وما بين القادة العسكريين سواء وزارة الدفاع أو رؤساء الأركان. هذا يعني اجتماع يضم الساسة والعسكريين في وقت واحد في مكان واحد لإيجاد طريقة مختلفة وتنفيذ مباشر لهذه الاتفاقية بعد أن وقع القادة الثلاثة عليها. هذا يعني أننا أمام الجديد حقيقة وليس شكليا وليس شعارات. نحن نتعلم ونعلم تماما جيدا بأن هذه الدول أبعد ما تكون عن الشعارات، تبحث عن التحركات العملية الواقعية. لا المملكة العربية السعودية يهمها شعارات، ولا تركيا ولا باكستان. يهمنا أن نرى واقعا يملؤه السلام وليصل إلى ازدهار اقتصادي. هذا لن يتحقق إلا بأن يكون العسكريين موجودون مع الأساسة لرسم إطار حقيقي ممزوج، وهذا سوف يقتضي بطبيعة الحال تدريبات عسكرية بحرية وتشارك للقوات العسكرية وللكثير من الخبرات وتبادل الخبرات ما بين هذه الدول الثلاثة. بالإضافة إلى نقطة مهمة وهو إزالة اللبس عن مصر أو تخوفات أو ربما عدم وجود قرار اتخذ في القاهرة يدفع الاجتماع غدا إلى

0: المضي قدما إلى ضم مصر إلى هذا الاجتماع الثلاثي ليصبح رباعيا. ولا ننسى بأن أمس كان هناك تحالفا مشتركا وقع ما بين الكويت وما بين باكستان، وبالتالي كل دولة تتحرك منفردة ضمن الإطار العام بالإضافة إلى التحركات الفردية، وهذا لم يحدث في المنطقة. نحن نتحدث عن بداية جديدة ومباشرة ومهمة للأجيال القادمة، هذا لا تستطيع فعله إلا مثل هذه الدول الكبيرة كالمملكة العربية السعودية وتركيا بمشاركة باكستان.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند حافظ أوغلو الأكاديمي والباحث السياسي من اسطنبول. أفادت الخارجية التركية بأن اسطنبول ستستضيف غدا الاثنين أول اجتماع للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية الناتجة عن اتفاق مكة. من المتوقع أن يشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية الدفاع وزراء الخارجية والدفاع وقادة جيوش السعودية والتركية وباكستان. الاجتماع حسب بيان الخارجية التركية سيتناول الأمن الدولي وتعميق التعاون في الصناعات الدفاعية، كما سيتناول أيضا محادثات اللجنة الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاق مكة وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. في الرابعة بعد الفاصل، القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع وتحصينات الحوثي في عدة مواقع أيضا من بينها الساحل الغربي.

تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

أهلا بكم من جديد. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن اللواء السادس طيران مسير نفذ أولى مهامه باستهداف مواقع وتجمعات عناصر تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة الكسارة غربية محافظة مأرب. تأتي هذه الخطوة في ظل توجه نحو توسيع استخدام الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية خلال أغسطس الجاري ضمن منظومة القوات المسلحة لاستهداف مواقع وتحصينات وآليات وتجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات القتالية.

0: انت عايز ينضم الينا موفد العربية احمد بجاتو. احمد مرحبا بك. ضعنا في صورة اخر التطورات الميدانية، وان كان هناك من تفاصيل حول اللواء السادس طيران مسير الذي نفذ الاولى المهام العسكرية في منطقة الكسار.
1: نعم اهلا خالد، يعني

0: أنا الآن أقف في محافظة طعس في مكان يشرف على المدينة. هذه المدينة وهذه المحافظة التي تعرضت الكثير من الهجمات التي استهدفت المدنيين. نتحدث عن أكثر المحافظات كثافة سكانية من حيث وجود عدد السكان الكبير في هذه المحافظة. دعني أنقل لك الصورة ربما بطريقة أوضح. أين تتواجد القوات الحكومية وأين تتواجد القوات الحوثية؟ خلفي تظهر المباني والمباني التي تظهر من خلفها تحت سيطرة القوات الحكومية، لكن ربما تعرض الكاميرا الآن للتباب العالية، منها تبة السلال. هذه التباب الخضراء يتمركز وتتمركز فيها الميليشيا الحوثية، ومنها تقوم باستهداف عدد من النقاط سواء داخل المدينة أو في الجبهات المختلفة، تستهدف أيضا منها القوات المسلحة اليمنية. إذا انتقلنا إلى منطقة أخرى في هذه التباب نجد تبة السوفيتيل، وهذه التبة هي تبة شهيرة والصواريخ تجاه المناطق المختلفة في كثير من الجبهات، استهدفت من خلالها منطقة كلابة التي تقع في شمال محافظة تعز، وأسفر هذا الاستهداف عن قتل وجرح عدد من المدنيين. هذه الاستهدافات تبقى يعني مستمرة خلال الأيام الماضية. إذا تحدثنا عن الجبهة الجنوبية لتعز، هذه الجبهة التي تشهد اشتباكات متقطعة كما هو الحال في منطقة الصلو، حيث تم إسقاط طائرة مسيرة من كانت يعني تقوم بعملية استخباراتية واستطلاعية فوق منطقة ومناطق سيطرة اللواء 35. دعنا نتحدث عن سؤالك حول الطيران المسير أو اللواء السادس الذي أدخل إلى الخدمة، وكانت أول مهامه بالفعل هي استهداف لتواجد الميليشيا الحوثية في جبهة الكسارة غرب مأرب. سبق دخول هذا اللواء لواءين آخرين للطيران المسير في عدد من الجبهات، وتم استهداف عدد من مراكز وتجمعات الميليشيا الحوثية في هذه الجبهات. الطيران المسير الآن بات العلامة الأبرز ونقطة النجاح الأقوى بالنسبة للقوات المسلحة اليمنية في كثير من الجبهات، لأن حتى أن مركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية يعرض بصورة مستمرة استهدافه للكثير من الجبهات، ليس فقط في مأرب وإنما في مختلف المناطق والتمركزات للميليشيا الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية. أيضا في ذات التوقيت تتحدث مصادر عسكرية عن دخول قدرات دفاعية جديدة إلى داخل عدد من الجبهات، نتحدث عن جبهة الساحل الغربي وجبهة مأرب وغيرها. هذه القدرات الدفاعية من شأنها تعطيل مسيرات الميليشيا الحوثية، وكذلك أنظمة للإنذار المبكر ورصد المسيرات ورصد الصواريخ، ومن شأنها أن تساعد في الاستطلاع المبكر ويتم بها تحاشي الكثير من الهجمات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية. هناك أيضا خبر هام، وهو أن المقاومة الوطنية ستبث صورا وفيديوهات للمكونات الطيران المسير التي حاولت الميليشيا الحوثية تهريبها إلى ميناء الحديدة، وقامت البحرية اليمنية باستيقافها. سيتم بث هذا مساء هذا اليوم، وهذا يوضح أن حتى البحر يعني فيه الكثير من الاشتباكات ما بين كلا الطرفين، لكن على خطوط التماس لم يتغير شيء.
1: شكرا لك أحمد بجاتو، موفد العربية من تعز. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية آلاف السلال الغذائية على المتضررين والأسر الأشد احتياجا في الساحل الغربي ومدينة تعز، ضمن جهوده للتخفيف من معاناة المتضررين من الهجمات الحوثية وتعزيز الأمن الغذائي. هائل سعيد.
2: تحت القصف الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، يتدخل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إغاثة المتضررين من الهجمات الأخيرة للميليشيات على الميناء، خصوصا عمال الميناء والأسر الأشد فقرا في هذه المديرية.
3: أكثر من 7000 سلة غذائية استهدفت المتضررين من الهجمات الحوثية في مديريات المخا والخوخة وحيص للتخفيف من معاناتهم ومساندة عمال ميناء المخا والأسر الأشد فقرا، عبر توفير جزء من احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
4: المشروع يستمر في تغطية أيضا مديرية الخوخة بنفس الكمية 2880 سلة، بالإضافة إلى 1440 سلة في مديرية حيص.
5: هذا القصف حق الميناء هذه خلاص ما معناش أي عمل غيره، لا معنا معاشات لا معنا أي حاجة، قطعوا من نحن الدقيق، قطعوا من نحن حق الضمان التجاري. أصبحنا لا معانا أي شيء، معانا الكرتون هذا.

0: تأتي هذه المساعدات في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الأساسية نتيجة تداعيات الحرب، بعد أن فقدت أسر عدة مصادر دخلها بسبب استهداف المدن والمنشآت الحيوية، لتشكل هذه التدخلات دعما مهما في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها السكان.
1: ندشن اليوم مع السلطة المحلية لمركز الملك سلمان للإغاثة الطارئة المرحلة الثانية، والتي استهدفت في مديرية المخاط عمال الميناء. نشكر مركز الملك سلمان للإغاثة، والذي يتواجد دائما وأبدا إلى جانب اليمنيين منذ أن بدأت هذه الحرب العبثية التي تقودها ميليشيا الحوثي الإرهابية.
0: لم تقتصر جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تقديم المساعدات الغذائية، بل امتدت إلى تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات متعددة، أبرزها التعليم والصحة، دعما للمجتمعات المحلية وتعزيزا لقدرتها على تجاوز آثار الأزمة الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية. آل سعيد، العربية، من مدينة المخا غربي تعز.
2: وإلى كارثة فيضانات نيبال، حيث أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 781 قتيلا ونحو 2500 مفقود في حصيلة غير نهائية. هذا ويواصل عمال الإنقاذ عمليات البحث عن الناجين بين الأنقاض لليوم الرابع على التوالي. مستمرة أيضا فيها بعد الفاصل. الجمارك الكويتية تحبط محاولة تهريب 1600 ورقة مشبعة بمخدر الكيميكا.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيده؟
5: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
6: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
5: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
6: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
5: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. نتابع تطورات الأوضاع بعد كارثة فيضانات نيبال. ينضم إلينا من باتر، من هناك موفد العربية، زيدان زينكلو. زيدان مرحبا بك، ما الجديد على صعيد المعلومات والأرقام والتحديثات بخصوص ضحايا الفيضانات حتى الآن وجهود الإنقاذ أيضا؟
8: نعم، سأبدأ من النقطة الأخيرة، موضوع جهود الإنقاذ. يعني قبل الآن يعني حل الليل هنا في هذه المنطقة، في منطقة باتار التي نتواجد فيها الآن، كما تشاهد تقريبا الظلام دائم.

0: أمس، وبالتالي عمليات الإنقاذ توقفت في هذه النقطة. معسكر الجيش النيبالي الذي رصدناه لكم منذ هذا الصباح، كان هناك حركة مروحيات وفرق الإنقاذ تغادر بشكل كامل بشكل دوري دون توقف لمواصلة عملية الإنقاذ، لكن مع حلول الليل توقفت هذه العمليات. الآن المروحيات عادت أو ذهبت إلى نقطة أخرى، لكن لم يعد هناك جهود أو توقفت عملية الإنقاذ بانتظار الصباح يوم غد. نتحدث أيضا عن النازحين الذين قدموا إلى هنا، تم إرسال العدد الأكبر منهم إلى العاصمة للمبيت هناك. طبعا أيضا في داخل هذه النقطة هناك ما زال بعض الجثث التي لم يتم التعرف عليها، بالتالي سيتم دفنها بشكل يعني اعتبارا من يوم الغد بعد أخذ الحمض النووي وإعطاء أرقام لهذه الجثث. عمليات الإنقاذ عادة ترتبط أولا طبعا بالمناخ، العوامل الجوية. اليوم الطقس كان جيد يساعد فرق الإنقاذ، لذلك كان هناك حركة كثيفة بعكس الأيام الماضية التي كانت عمليات الإنقاذ تتقطع فيها بسبب الظروف الجوية أولا. العامل الثاني الذي يؤثر بشكل كبير على عمليات الإنقاذ هو التهديدات أو المخاطر من حدوث فيضانات جديدة مع انحباس أو حبس كميات كبيرة من المياه ووجود بحيرات وسدود على وشك أو ربما تتعرض للانهيار بسبب كمية الماء الكبيرة التي حبست خلفها نتيجة الفيضانات. هذه نقطة. بالنسبة لعدد الضحايا طبعا لا شك العدد تجاوز 730، عدد المفقودين بحدود 2500، حوالي 500 منهم أو أكثر من 500 بقليل هم من الأجانب الذين كانوا أو جاءوا إلى نيبال بقصد السياحة الدينية وبعض الشعائر الدينية. طبعا لا شك أن أيضا من ضمن المفقودين حوالي 900 من موظفي الحكومة سواء في عدة قطاعات، لكن لا سيما في العاملين في محطات الطاقة الكهرومائية هنا في هذه المنطقة الذين كانوا يعملون في منطقة قرب نهر تريشولي، النهر الذي فاض، وطبعا أو كل المناطق التي كانت على مجرى هذا النهر دمرت تقريبا وعانت من أضرار كبيرة، ومعظم الضحايا وجدوا في هذا النهر. حتى أن يعني بحسب ما سمعت أن الهند انتشلت 7 جثث يعتقد أنهم قدموا عبر هذا النهر، لأن الضحايا قطعوا مسافات أو السيل جرف الضحايا لمسافات كبيرة تجاوز بعضها 100 كيلومتر.
1: شكرا لك مفيد العربية زيدان زنكلو من باتار في نيبال. أعلنت جمارك مطار الكويت الدولي إحباط محاولة تهريب أكثر من 13 كيلوغرام من مخدر الكيميكال، إلى جانب أكثر من 1600 ورقة إيفار مشبعة بالمادة المخدرة كانت بحوزة مسافر فرنسي قادم من لندن.

0: وآخر أخبار الرياضة الآن مع ديما محمد السائح.
1: شكرا لك خالد ومرحبا بكم مشاهدينا. زكت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد بدر رزايزي وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة اتحاد اللعبة للدورة المقبلة التي تستمر بين عامي 2026 و2030. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد بعد استقالة ياسر المسحل رئيس الاتحاد المحلي من منصبه. وتضم قائمة رزايزي كلا من لؤي مشعبي نائبا للرئيس ولمياء بن بهيان وفهد المنصور وسلمان سديري وثامر السعدون وعمر الجريسي ونيكولاس آرثر كاورد وجيرارد برناند رودي. تعاقب 13 رئيسا على قيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم. نتابع.

دعا الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلى عقد قمة دولية في أمستردام من دون مشاركة رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو لبحث إجراء إصلاحات جذرية لحوكمة فيفا. وأكد الاتحاد الهولندي الذي دعم إعادة انتخاب إنفانتينو عام 2023 أنه فقد الثقة بقيادته مطالبا بتغييرها اعتبارا من عام 2027 مع التشديد على أن استبدال الرئيس وحده لن يكون كافيا. وانتقد الاتحاد تركز السلطات حول رئيس فيفا وضعف الفصل بين الرئاسة والإدارة، معتبرا أن المشروع الذي سحب لاحقا شكل نقطة تحول في علاقته بإنفانتينو. واقترح الاتحاد الهولندي أن تجمع قمة أمستردام الاتحادات الوطنية والقارية لمناقشة تعزيز الشفافية والرقابة المستقلة ووضع حقوق الإنسان والاستدامة ومكافحة التميز في صميم قرارات فيفا. خسر الأهلي أمام الخلود بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدور السعودي لكرة القدم. تقدم الخلود بعد مرور نصف ساعة بهدف إيكر كوتاخارينا قبل أن يعادل الهداف الإنجليزي إيفان توني النتيجة في الدقيقة 66. وفي الدقيقة 85 أحرز جوليان دومينيغيز هدف التقدم الثاني للخلود قبل أن يؤكد محمد صوعان فوز الفريق بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذا الفوز رفع الخلود رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث خلف النصر والهلال، بينما بقي الأهلي في المركز السابع برصيد 6 نقاط. وفي مباراة ثانية بالدوري السعودي تعادل الفتح مع الاتحاد بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة، وبهذا التعادل رفع الفتح رصيده إلى 2 نقطة في المركز 16 مقابل 8 نقاط للاتحاد. استهل بروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني بالفوز على ضيفه هامبورغ بهدفين دون مقابل. افتتح سيرجيو جيراسي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 9 قبل أن يضيف سيباستيان بورناو الهدف الثاني لدورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. وبهذا الفوز صالح بروسيا دورتموند جماهيره بعد الخسارة على نفس الملعب بنتيجة 2-1 أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني. دشن الأرجنتيني مارتن ديميليكس مشواره في قيادة لايبزيغ بفوز عريض على ضيف بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون مقابل. منح باكو التقدم للايبزيغ في الدقيقة 25 قبل أن يضاعف أنطونيو نوسا النتيجة مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49. واختتم روك رايتس ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 66. وتولى مدافع بايرن ميونخ الألماني السابق قيادة لايبزيغ هذا الصيف بعد إقالة أولي فيرنر الذي احتل مع لايبزيغ المركز الثالث وتأهل لدوري أبطال أوروبا. إلفسبرغ ظهوره الأول في الدوري الألماني بانتصار تاريخي على ضيف باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الافتتاحية للبطولة. إلفسبرغ

0: منافسه بهدفين سريعين في غضون دقيقة واحدة، إذ افتتح البلغاري لوكاس بيتكوف التسجيل في الدقيقة الثامنة، وأضاف الأمريكي كول كامبل هدف التقدم الثاني بعدها بدقيقة، وعزز إلفيس بيرغ من تقدمه بهدف ثالث مع بداية الشوط الثاني عبر الفرنسي دافيد موكاو. وكاد إلفيس بيرغ أن يفرط بتقدمه بعد أن نجح باير ليفركوزن في تسجيل هدفين عبر المهاجم التشيكي باتريك تشيك في الدقيقة 77 والبديل الكاميروني كريستيان كوفاني الذي أحرز هدف باير ليفركوزن الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة فشل الإسباني كارلس مارتينيز المدرب الجديد لباير ليفركوزن في ظهوره الأول بالدوري بقيادة فريقه إلى الفوز، ليواصل باير ليفركوزن رحلة معاناته التي بدأت بعد رحيل مواطنه تشابي ألونسو عام 2025. على وقع الدوري الألماني نصل إلى ختام الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك خالد.
1: إلى العناوين. نائب وزير خارجية إيران يؤكد استمرار سعي قطر وباكستان لبحث إمكانية العودة لمذكرة التفاهم. إسطنبول تستضيف غدا الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والدفاعية لاتفاق مكة. القوات المسلحة اليمنية تعلن دخول لواء خاص بالطيران المسير للخدمة وتنفيذ العمليات العسكرية. والعربية تتابع من نيبال عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: تشير إلى وعد بلفور. ما كان في وعد بلفور، لكن
1: تصريح بلفور. تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
0: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
1: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
0: حرب 48، لماذا لم ننتصر؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
6: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
7: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
6: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
8: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
9: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1:00 على العربية بزنس.
2: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
10: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
11: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
9: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. إيران في مواجهة عاصفة اقتصادية، الحصار البحري يخلي موانئها وطوابير أمام محطات البنزين. اسطنبول تستضيف غدا أول اجتماع للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة. القضاء العراقي يحكم بالسجن 7 سنوات على وكيل وزارة النفط علي معارج بتهم تتعلق بالفساد. وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، وفيها العربية في النيبال ترصد الآثار المدمرة للفيضانات، قتلى ومفقودون بالآلاف.
1: الجيش هنا يشارك في عمليات إنقاذ العالقين جراء الفيضانات بمشاركة فرق متخصصة أرسلتها الصين.
0: موسكو تعلن بدء سلسلة ضربات واسعة ضد مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا. لإعادة اكتشاف الكون وبتكلفة 4 مليارات دولار، ناسا تطلق تلسكوب رومان إلى الفضاء. وفي الخامسة أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع نادين وديمة، أهلا بكما.
2: مساء الخير كريستيان، مساء الخير مشاهدينا. في الموجز الاقتصادي اليوم، صادرات النفط للدول المتأثرة بأزمة مضيق هرمز تستعيد ثلثي مستوياتها قبل الحرب بحسب جولدمان ساكس.
3: وفي أخبارنا الرياضية لهذه النشرة، رسميا بدر الزيزة رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم حتى عام 2030.
0: بكم من الإنكار والغضب إلى التقبل مباشرة. طهران اختصرت محطات الخسارة 5 لتقر بتبعات الحرب الشهور 6 الأقصى عليها. وفي وقت صاغ الرئيس الإيراني أزمة بلاده الاقتصادية بالأرقام الواضحة، أطلت طوابير السيارات لتعكس نقص الإمدادات، فيما الشكاوى من الغلاء تتعالى. 3 رسائل شكلت إقرارا لا لبس فيه بشأن تأزم الاقتصاد الإيراني وأثار عقوبات واشنطن وحصارها البحري على أهم مكوناته. أولهما للرئيس مسعود باتشكان الذي أكد تقلص التجارة الخارجية بنحو 35%. باتشكان الذي أظهر ضرورة تقبل الظروف التي تفرضها الحرب أعلن فرض قيود حكومية ورجح ارتفاع أسعار الوقود بنهاية المطاف لمواكبة تراجع حركة التجارة كما قال.
4: لنقطع الكهرباء عن الحكومة، لكن لا ينبغي قطع الكهرباء عن الإنتاج. على المديرين والمحافظين أن يفكروا من الآن في فصل الشتاء وإدارة الوقود.
0: المرشد الإيراني الغائب صوتا وصورة كان له رسالة اعتراف مكتوبة مماثلة، حدد فيها التحديات الجاثمة أمام بلاده من ضغوط اقتصادية وتضخم وبطالة، داعيا لتفعيل ما وصفه بالاقتصاد المقاوم والإسقاط التدريجي للدولار من مستوى دوره الحالي. وقبلها اعترف رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي بتوقف مبيعات نفطية وصعوبات في استيراد البنزين. اختناق متواصل لاقتصاد إيران استكملته واشنطن بتنفيذ ضربتها القاضية الأسبوع الماضي عبر أكبر عزل اقتصادي منسق في التاريخ، لتعكس الأرقام حجم الأضرار المتراكمة. فنسبة التضخم بلغت معدلات قياسية لامست عتبة 89%. موانئ إيران النفطية المخصصة لنقل الشحنات أظهرتها الصور الأحدث خالية من الناقلات، أي لا عمليات تحميل ولا تفريغ. بينها ميناء رجائي في بندر عباس، والذي تمر عبره نحو 70% من حركة الصادرات والواردات الإيرانية. وبحسب شركة كيبلر، انخفضت

0: شحنات الخام الإيراني في شهر أغسطس بنسبة تزيد عن 80% لتسجل تحميل نحو 260 ألف برميل يوميا فقط عبر موانيها. مستودعات النفط في طهران هي الأخرى تعرضت للقصف سواء في الشمال أو الجنوب، ما أخرج جزءا من قدرة دعم وتوزيع الوقود في العاصمة عن الخدمة، وبالتالي أثر سلبا بدوره على إمدادات الوقود. وبين اقتصاد يئن تحت وطأة العقوبات وخلاف على هوية المسيطر على مضيق هرمز، مسار دبلوماسي يستأنف حينا ويتعسر أحيانا. فطهران متمسكة باستراتيجية تجمع الدبلوماسية والدفاع، فهما جناحان متكاملان غير منفصلين وفق تعبيرها. أما الحكومة فوضعت مواجهة التداعيات الاقتصادية للعقوبات والحرب كأولوية رئيسية، عملا بكلمات خامنئي. من طهران ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى البزركان. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور مصدق، ما الخيار الذي ستعتمده الحكومة الإيرانية للتعامل مع أزمة الوقود؟ هل سترفع الأسعار كما ذكر رئيس أو الرئيس البلاد بازشكيان، أم أنها ستستخدم من مخزونها الاستراتيجي؟
1: نعم، شكرا تحياتي لكم وللاستاذ بازرجان ولمشاهديكم. طبعا يعني ايام صعبه بدات تمر على ايران بسبب تضييق الحصار اكثر وخساره الموانئ الايرانيه، والموانئ الايرانيه ربما اصبحت شهور معطله في الجنوب. هناك بعض معدلات التضخم ارتفعت ايضا في ايران وما إلى ذلك من هذه الأمور. طبعا جزء كبير يرتبط بالصدر الأمريكي، ولكن هناك جزء ربما إهمال من قبل المسؤولين والحكومات التي تعاقبت. إيران دولة كبيرة لديها موارد كثيرة، طاقة، نفط.
0: طيب دكتور مصدق، بس لديك الوقت، لأن أود أن نعرف الأسباب الماضية، ونحن ذكرنا طبيعة هذه أو طبيعة هذه الأزمة وكيف تشكلت، ولكن نود أن نفهم منك ما الخيار الذي ستعتمده الحكومة الإيرانية اليوم للتعامل مع أزمة الوقود؟ هل سترفع الأسعار أم تستخدم من المخزون الاستراتيجي للإبقاء على الأسعار كما هي؟
1: لا، فيما يتعلق بالبنزين، اذا كنت تقصدين البنزين، ايران هي تصنع هذا البنزين، وحتى ان هناك طائر يهرب رسميا الى خارج البلاد، يعني في افغانستان، في باكستان، في دول اسيا الوسطى، حتى يباع مثل يعني باكثر من دولار، وهناك يعني
0: استفاده. طيب فائض في الخارج، ولكن في الداخل هناك طوابير، وراينا المشاهد منذ الامس للناس تصطف للحصول عليها. كيف سيتم التعامل الان في الداخل؟
1: هناك سياسه ترشيد، ترشيد الاستهلاك، يعني اليوم بداوا بترشيد استهلاك الطاقه، يعني لكل سياره تخصها 25 لتر يوميا، ويجب ان لا يستهلك اكثر، يعني حاليا في ظروف.
0: طيب الترشيد يعني بدأ الترشيد، يعني تم النصح فيه سابقا دكتور مصدق، ولكن اليوم أتحدث عن الأزمة التي استفحلت بالأمس خصوصا، واليوم كما نشهد ونشاهد في الصور، هذا كيف سيتم التعامل معها؟ هل سيتم رفع الأسعار كما ألمح بازشكيان؟
1: لا، ليس هناك رفع الأسعار. نعم، هناك يعني حصة مقررة ستباع بالسعر المدعوم، والفائض أيضا نعم ربما ستكون هناك ارتفاع، إذا كان واحد يحتاج إلى كميات أو إلى حصص أكثر يستطيع أن يدفع أكثر ويستفيد، ولكن حصة، هذه حصة أيضا حصة معقولة يستفيدوا منها. صحيح هناك طوابير، يعني أنا أذهب أيضا إلى هذه الطوابير، ولكن لا يسعد وضع أكثر من نصف ساعة، وأقصى شيء ساعة كاملة، وبالتالي المواطن الإيراني يتحمل. يعني حالياً الولايات المتحدة الأمريكية، إحنا سمعنا ترامب ويقول أنا لا أريد أن أتفاوض.
0: دعني أنتقل إلى السيد مصطفى بازركان. أستاذ مصطفى، اليوم المرشد الإيراني يقول، بس اسمح لي سأعود إليك دكتور مصدق. أستاذ دكتور مصطفى، اليوم المرشد الإيراني يدعو إلى العودة إلى الاقتصاد المقاوم، إلى مكافحة التضخم، إلى زيادة الإنتاج المحلي، وإلى تقليل الاعتماد على الدولار. هل تعتقد بأن إيران قادرة على تنفيذ هذه المطالب أم أنها فقط شعارات؟
2: تحياتي لك ست كريستيان ولي ضيف.

0: شكر كريم ولمشاهدات ومشاهدي قناتكم الدولية. دعيني أوضح نقطة. من المتعارف عليه أن هناك كان اتجاهان داخل إيران، اتجاه متطرف واتجاه متوازن في طرحه. اليوم في إيران ومنذ 4 أيام ظهر مسار ثالث يمثله رئيس الجمهورية، وهذه نقطة أساسية. حينما يتم التركيز على المشكلات الاقتصادية التي تواجه الشعب الإيراني فهذا مسار جديد. هل الرئيس الإيراني سيتمكن من التكلم باسم الشعب الإيراني وما يعانيه من هذه العقوبات؟ هذه جانب. من جانب آخر تفضلت بالنسبة إلى المرشد الأعلى في إيران وإمكانية الاقتصاد المقاوم، ولكن لا ننسى اليوم في كلمته دعا إلى وحدة الدول الإسلامية. هذا أيضا يصب في المسار الثالث. هو ليس بين الحمائم والصقور اللي تعرفنا عليه سياسيا خلال السنوات الماضية، ولكن هناك كما يطلق عليه المسار الثالث. هذه نقطة مهمة تغير المشهد الإيراني، وأنا أعتقد أنه التركيز الإعلامي أيضا الداخلي حتى على طوابير البنزين وعلى ارتفاع التضخم والأسعار هذا يصب في مصلحة الشعب الإيراني ذاته. لماذا؟ لأنه سيأخذ الحقائق على الأرض، وهذه نقطة مهمة. بالنسبة إلى العقوبات، أنا أعتقد وكما ذكر ضيفك الكريم أنه هناك علاقات مع دول الجوار التي لديها حدود برية، 7 دول تمتد بحدود 5400 كيلومتر. أنا أعتقد هذه الدول التي ستلعب دور في إفشال العقوبات أو إنجاحها، وسنرى خلال الأيام القادمة ماهية التزام هذه الدول بهذه العقوبات الأمريكية.
1: دكتور مصدق، هل أخطأت الحكومة الإيرانية بالتعامل مع مذكرة التفاهم والمسار التفاوض؟ يعني اليوم الأمريكيون يقولون بأنه ليسوا مستعجلين على المفاوضات، مذكرة التفاهم لم تعد سارية، أسعار النفط عالميا نوعا ما مستقرة، ترامب استحوذ على نفط فنزويلا، وبالتالي لم يعد مستعجلا بالمطلق على أي شيء يتعلق بإيران. طيب، قبل أن أتابع معكما نتوجه إلى هذه الصور إذا التي نشرتها المقاومة الوطنية اليمنية بالساحل الغربي والتابعة للقوات الحكومية، وهي توثق تفاصيل مضبوطات وجدت على متن سفينة كانت في طريقها لميليشيات الحوثي وتحوي الشحنة على مكونات مسيرات. هذه العملية نفذتها القوة الجوية واستخبارات المقاومة الوطنية بالتعاون مع القوات البحرية اليمنية والدفاع الساحلي قبل أيام. ونشاهد كما نرى في هذا الفيديو أبرز القطع والمكونات المعروضة في الشحنة. مضخات هيدروليك كهربائية، وحدة محرك توربيني، وحدة إرسال واستقبال بيانات لاسلكية، محركات رقمية صغيرة ذات هيكل معدني، شاشات استقبال وبث مباشر للطائرات المسيرة الانقضاضية، إضافة إلى معدات متنوعة تدخل في صناعة الطائرات الانتحارية. هذا وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أن العملية التي نفذت بنجاح في 24 من الشهر الجاري جاءت عقب رصد استخباراتي دقيق لنشاط بحري تديره شبكات تهريب مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني. وقال الإعلام العسكري إن بحرية المقاومة الوطنية سيرت دوريات مركزة تمكنت من اعتراض القارب في الموعد والمكان المحددين. أعود إلى ضيفي وأعود إليك دكتور مصدق. يعني دكتور مصطفى كان يتحدث عن دعوة خامنئي إلى الوحدة الخليجية في مواجهة هذه العقوبات الأمريكية وغيرها. دكتور مصدق، يعني كيف يمكن لهذه الدول الخليجية أن تساند إيران، والأخيرة كما رأينا في هذه الفيديوهات ترسل أسلحة ومكونات

0: لسيارات طائرات مسيرة وغيرها من أجل الحوثيين ليستهدفوا هذه الدول.
1: نعم، أولا كلام سيد القائد يذكر بالمناسبة تتكرر دائما في إيران، دائما هناك أسبوع واحدة من 12 ربيع الأول إلى 17 ربيع الأول، يعني هناك روايتين السنة والشيعة أو ميلاد الرسول، ولكن إيران يعتمد الأسبوع كامل من 12 إلى 17 يحتفلون بهذه المناسبة وبأسبوع الوحدة الإسلامية، باعتبار أن الوحدة الإسلامية هي من أهم استراتيجيات القرآن، يعني من أهم التعاليم الأصيلة للشريعة الإسلامية السمحاء، وهذا الكلام دائما يطلق، يعني لا نستطيع حاليا أن نربط هذا الكلام بموضوع الساعة، رغم أننا لاحظنا يعني بسبب حالة التشرذم والخلافات الموجودة التي تدب بين الدول الإسلامية وبين إيران وقطاع العربي تسببت بتجرؤ إسرائيل على الإمعان في الاعتداء على كثير من الدول العربية.
0: دكتور مصدق، الآن دعنا من إسرائيل، أسألك عن هذه الصور التي بثيناها منذ قليل. المرشد يتحدث عن وحدة إسلامية ومساندة دول الخليج لإيران في محنتها، وبنفس الوقت إيران ترسل أسلحة للحوثيين ليستهدفوا دول الخليج. كيف نفسر هذا المنطق؟
1: إيران تعتبر الحوثيين خلفاء لها. الحوثيين ليسوا شرذمة وليسوا يعني مجموعة أو ميليشيات، الحوثيين يمثلون نصف المجتمع اليمني وهم يسيطرون على العاصمة أيضا.
0: طيب لماذا ترسل لهم الأسلحة؟ لنعتبر بأنها تعتبرهم حلفاء، لماذا ترسل لهم الأسلحة لاستهداف دول الجوار؟
1: لا، إيران حتى تدخلت عندما نشبت خلافات بينهم ومعارك، إيران تدخلت ووقفت هذه المعارك مع المعارك وضغطت على الجانب الحوثي وتسببت لإيجاد اتفاق يعني بين شقيق المملكة العربية السعودية والحوثيين، ولكن في الآونة الأخيرة يبدو كان هناك خسارة.
0: في الآونة الأخيرة دكتور مصدق، في الآونة الأخيرة الحوثيون يستهدفون الملاحة عبر باب المندب عبر البحر الأحمر ويستهدفون أيضا السعودية ودول الخليج، وبالتالي الأسلحة التي تصلهم اليوم من الحرس الثوري هي لاستكمال هذه الاستهدافات. بالأمس أيضا قبل الأمس كان هناك معلومات استخباراتية عن أن الميليشيات العراقية التابعة لإيران تود أيضا استهداف المملكة العربية السعودية، وبالتالي على أي أساس من جهة إيران تستهدف هذه الدول ومن جهة أخرى تستنجد بها؟
1: نحن يجب أن لا نعلق يعني أي خلاف عربي عربي، خلاف بين العراقيين وبين الكويت والعراقيين وأي دولة عربية وحتى اليمن. اليمن كل طوال تاريخها هي كانت دائما تعاني من أزمات، انشطرت ذات مرة إلى اليمن الشمالي والجنوبي، والمعارك هناك لا تنتهي، هناك تدخلات كثيرة، هناك دول كثيرة تتدخل في شؤون اليمن، ولكن دائما الأعين والأصابع تتجه نحو إيران لوحدها، واليمنيين أيضا يحتاجون إلى مساعدة، طلبوا رسميا
0: اليمنيون يحتاجون إلى مساعدة بماذا؟ يعني حتى لو كانت المسألة داخلية وبالتالي هذا يعد تدخل في الشؤون الداخلية.
1: هذه المساعدة هذه المساعدة أساسا ليست موجهة ضد دول المنطقة، يعني إذا هم طاولوا
0: ولكنهم يستهدفون دول المنطقة ويستهدفون الملاحة الدولية في البحر الأحمر. على كل حال دكتور مصطفى، نعود إلى الشق الاقتصادي، اسمح لي نعود إلى الشق الاقتصادي تحديدا. تتحدث الحكومة الإيرانية عن تقلص بالتجارة بنسبة 35%، ولكن المراقبون يشككون ويقولون بأنه النسبة المذكورة هي أقل بكثير بحقيقة الوضع في إيران. كم تعتقد بأنه تراجعت التجارة كنسبة في إيران؟
2: هذا يعتمد على اتجاه هذه الدراسات، يعني لو قلنا أنه تراجع الواردات عبر مضيق هرمز والخليج العربي وموانئ الإيرانية على هذا، قد يكون تصح هذه الأرقام، ولكن كما أعود وأكرر دائما أنه إيران لديها 5400 كيلومتر، لديها 7 دول، هذه الدول ساندت إيران خلال العقود الماضية، ولذلك أنا أعتقد العقوبات هذه إن صحت هذه الأرقام أو لم تصح فالعقوبات ستعتمد على هذه الدول. الكل يركز على الصين فقط أو الهند أو دول أخرى، أنا أركز على هذه 7 دول. هذه نقطة. النقطة الثانية، لابد من تشخيص أن هناك خطاب أكثر توازنا خلال

0: الأيام الماضية الرئيس
1: نعم
0: بسكيان أكد أنه
1: نعم هذا واضح، ونحن ذكرنا التصريحات بسكيان. شكرا جزيلا لك، أعتذر ولكن انتهى الوقت. الدكتور مصطفى البزركان كنت معنا من لندن، والشكر كذلك للدكتور مصدق بور حدثنا من طهران.

في الصناعات الدفاعية، كما ستتناول محادثات اللجنة الاستراتيجية المنبثقة عن اتفاق مكة ستتناول تعزيز جهود مكافحة الإرهاب. ويتوجه اليوم وزير الخارجية السعودي أو الباكستاني محمد إسحاق دار إلى مدينة اسطنبول التركية لحضور اجتماع الرباعية الإقليمية المرتقب بين السعودية وتركيا ومصر وباكستان. وبحسب مصادر العربية فإن الاجتماع يأتي لتجميع الأوراق في مظلة جماعية تضغط على واشنطن وطهران لاستئناف قنوات التفاوض، خصوصا بعد الجمود الذي ضرب المفاوضات والنفي العلني الواضح من واشنطن لربط التحركات الدبلوماسية بصفقة صريحة. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. لجنة 4+4 توقع على اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عامين.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
2: الإنسان ممتاز. هو خلق الله تبارك وتعالى. حسن. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
1: نسميه شرك.
2: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
1: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أصدر القضاء العراقي حكما بالسجن 7 سنوات على وكيل وزارة النفط علي معارج بتهم تتعلق بالفساد، وأوضحت السلطات القضائية أن المسؤول اختلس أكثر من 26 مليار دينار، وقد ألزمته المحكمة بتسديد 53 مليار دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها. من بغداد ينضم إلينا جابر جمال مراسل العربية. جمال، تفاصيل إضافية عن هذا الحكم ومتى سيدخل حيز التنفيذ؟
5: هو دخل حيز التنفيذ فعلا بعد إصدار القضاء العراقي لهذا القرار. هذا القرار هو جزء من سلسلة من القرارات ومن سلسلة من التحقيقات التي يجريها القضاء العراقي لمحاسبة من اتهموا بقضية الكسب غير المشروع واختلاس الأموال في دوائر الدولة. وهنا نتحدث عن أكثر من شخصية تم اعتقالها، إذا ما نتحدث منذ بداية صولة الفجر وحتى الآن. بالتالي اليوم صدر قرارين مختلفين. كريستيان الأول على طلال الزوبعي وهو أحد أعضاء مجلس النواب السابقين وأيضا رئيس اللجنة النزاهة النيابية الأسبق، صدر بالحكم عليه لمدة 7 سنوات مع تغريمه 35 مليار دينار، إضافة إلى ما استرجع منه وهو 35 مليار أيضا. بالتالي هنا العقوبة أو الغرامة مضاعفة، هكذا اتخذت الحكومة العراقية والقضاء العراقي بمضاعفة المبلغ الذي اتهم أو أدين به من سرق المال العام، وأيضا حجز أموال منقولة وغير منقولة، إضافة إلى حجز عقارات هنا في العراق وخارج العراق. هذا القرار أيضا شمل وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، أيضا حكم لمدة 7 سنوات وأيضا يعني ضبط بحوزته أكثر من 25 أو 23 مليار دينار ونصف، أيضا حكم بمضاعفة الرقم إلى يعني أن تعتبر غرامة كريستيان. نعم. بالتالي ملزمون هم الآن بتنفيذ هذه القرارات الصادرة من القضاء.

0: العراقي بما يخص صولة الفجر أو حملة مكافحة الفساد التي انطلقت في العراق منذ شهرين تقريبا كريستيان، بلغ مجموع ما أعيد للدولة وما ضبط من أموال وممتلكات وعقارات وسيارات وصل الرقم إلى 1400 مليار دينار عراقي خلال شهرين.
1: طيب، ولكن جابر حتى الآن بالرغم من كل ذلك لم تصل هذه الحملة صولة الفجر إلى مسؤولين من الدرجة الثانية أو مسؤولين من الدرجة الأولى، يعني بقيت أو يوصف يعني من يتعرض لذلك وكأنهم أتوا ككبش محرقة. كيف تعلق السلطات على عدم الاقتراب من الشخصيات الأبرز حتى الآن؟
0: نعم كريستيان، بخصوص هذا الموضوع وهنالك أيضا مقولة هنا شائعة في العراق، عند قطع الأذرع الصغيرة يجف منابع أو عمليات الفساد للأذرع أو للواجهات الكبيرة. بالتالي عمدت الحكومة العراقية والقضاء العراقي من خلال هذه الحملة إلى اعتقال المسؤولين التنفيذيين الذين يعملون بشكل مباشر في هذه الدوائر والتي من خلالهم تمر وتبرم العقود وأيضا يتم سرقة أو اختلاس الأموال أو الاتجاه نحو الطريق الكسب غير المشروع. بالتالي تمول هذه الشخصيات الكبيرة أو الأسماك الكبيرة وأسماك القرش عن طريق الأسماك الصغيرة، أسماك السردين. بالتالي يبدو أن الحكومة تمضي بهذا الاتجاه. أيضا هنالك مسؤولين بارزين اعتقلوا في هذه الحملة على مستوى رؤساء كتل نيابية وعلى مستوى شخصيات كبيرة، بلغ العدد ربما حتى الآن إلى 40 فقط في صولة الفجر. بالضبط كما ذكرت كريستيان، هنالك أيضا مطالبات سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى من يراقب يعني منسوب مكافحة الفساد بأن تشمل هذه العملية الرؤوس الكبيرة والشخصيات الكبيرة.
1: لكن جابر جمال مراسل العربية
0: جارية حتى الآن في قضية من عدنان الجميلي.
1: شكرا لك. والآن إلى أخبار الاقتصاد مع زميلنا الدين هاني. هلا.
2: شكرا.
3: أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز الاقتصادي، نبدأه من أخبار أسواق الطاقة، حيث ذكرت وكالة بلومبرغ أن صادرات النفط من الدول المتأثرة بأزمة مضيق هرمز قد ارتفعت إلى نحو ثلثي مستوياتها ما قبل الحرب مع إيران، ما ساهم في الحد من تأثير اضطرابات الإمدادات على أسعار الخام العالمية وفق تقديرات نقلتها عن جولدمان ساكس. وأشار البنك إلى أن إجمالي صادرات الخام والمنتجات النفطية من المنطقة ارتفع إلى ما بين 15 و16 مليون برميل يوميا مقارنة بقاع تراوح بين 5 و6 ملايين برميل يوميا في مارس. ورغم التعافي لا تزال الصادرات أقل بنحو 7 إلى 8 ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الحرب. ويقدر جولدمان بأن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز اقتربت من تقديرات المسؤولين الأمريكيين البالغة 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا، يضاف إليها الصادرات السعودية والإماراتية عبر خطوط تصدير بديلة، ما يدل على تكيف المنتجين وشركات الشحن مع ظروف الحرب. هذه الأخبار كانت ضغطت على أسعار النفط مع نهاية الأسبوع يوم الجمعة، رأينا مزيج برنت يتراجع إلى مستويات 88 دولار. نبقى مع أخبار الطاقة، حيث مددت قطر العمل بالقوة القاهرة الفورس ماجور على شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى عدد من المشترين في أوروبا وآسيا لشهر إضافي، مع استمرار الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، ما يؤخر عودة تدفقات الطاقة من الخليج إلى مستوياتها الطبيعية. يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء مع كبار مسؤولي شركات تكرير وتوزيع الوقود في الولايات المتحدة في محاولة لبحث سبل خفض أسعار البنزين وتعزيز قدرات التكرير المحلية في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب مع إيران. قرر مصرف الإمارات المركزي فتح تحقيق عاجل وموسع في عمليات فروع بنك مصر داخل الإمارات، وذلك بعد تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لعزل هذه الفروع عن النظام المالي الأمريكي ضمن عقوبات مرتبطة بإيران. من جهته قال بنك مصر إن العقوبات تقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات ولا يمتد أثرها إلى أعماله في مصر أو أي دول أخرى. مشاهدينا، تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تسري حاليا، لديه 30 يوم بنك مصر الإمارات ليرد على الادعاءات، فبالتالي هناك مهلة قبل أن تصبح سارية. في أخبار أخرى، واصلت أسعار القمح والذرة ارتفاعها إلى أعلى مستويات لها في أكثر من 3 سنوات مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات.

0: العالمية والمحلية. وقفز القمح ب 12% خلال الأسبوع الماضي في أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس 2022. أوروبيا، حذر رئيس الوزراء الفرنسي من أن عدم إقرار موازنة العام المقبل قبل الانتخابات الرئاسية قد يدفع فرنسا إلى مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والمالي في وقت تتزايد فيه الضغوط على مالية الدولة. ومن المقرر أن تبدأ مفاوضات موازنة 2027 في نهاية سبتمبر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. بالطبع اليوم الأحد الأسواق العالمية مغلقة، تبدأ أسبوع التداولات غدا الاثنين. أمريكيا، كان لافتا بنهاية الأسبوع الماضي تصريحات من رئيس الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش، تحدث خلالها بأنه السيطرة على التضخم الآن هي أولوية، وهذا رفع احتمالية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في اجتماع سبتمبر. نهاية الموجز مشاهدينا، عودة إليك كريستيان.
1: شكرا نادين. ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات نيبال المدمرة إلى 734 قتيلا ونحو 2500 مفقود في حصيلة غير نهائية. أما في الصين فأوردت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى بلغ 16 شخصا، في حين لا يزال 546 في عداد المفقودين، ما يرفع إجمالي من لقوا حتفهم في الكارثة إلى 750 شخصا وعدد المفقودين إلى 3044. كاميرا العربية تواجدت في إحدى معسكرات الجيش النيبالي في منطقة باتار، حيث تتواصل عمليات إرسال فرق الإنقاذ إلى المناطق المنكوبة لاستكمال عمليات البحث. أظهرت صور أقمار صناعية حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات في النيبال بعد انهيار نهر جليدي تسبب في تدفقات هائلة من الصخور والجليد والطين عبر الأنهار الجبلية.

0: من بتار في نيبال ينضم إلينا موفد العربية زيدان زينكلو. زيدان، كيف تسير عمليات البحث والإنقاذ خصوصا في ظل وجود عراقيل كثيرة، يعني جغرافية ولوجستية؟ تحدثنا بالأمس عن الطين الذي لا يسهل على الهليكوبترز الإقلاع والهبوط، إضافة إلى نقص بالموارد البشرية وغيرها. كيف تتعامل السلطات مع ذلك؟
1: نعم، موضوع عمليات الإنقاذ ينقسم، أو استمرار عمليات الإنقاذ مرتبطة بعاملين أساسيين. العامل الأول وهو الأحوال الجوية، وهي لم تكن تساعد كثيرا خلال الأيام الماضية. عدة مرات في أكثر من يوم من أيام عمليات الإنقاذ تتوقف السلطات عن عمليات الإنقاذ بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة. هنا في منطقة باتال، ونحن تحديدا في قرية بدور، هذه القرية التي يعني أيضا ما زالت حتى هذه اللحظة لم تتعرض هي للفيضان، لكن هناك تحذيرات من فيضانات قد تطال هذه أو قد تصل إلى هذه المنطقة. منطقة منخفضة مجاورة تماما إلى منطقة باتال والمنطقة التي كنا فيها صباح هذا اليوم. بالتالي يعني السكان هنا متأهبون للمغادرة في أي لحظة. الليلة الماضية غادر قسم كبير منهم تحت بطلب من الجيش، مع ساعات الفجر الأولى غادروا لأن فيضانا حدث بالقرب من هذه المنطقة، لكن قوة الفيضان لم تكن قوية وانحسر ثم عادوا مجددا إلى مناطقهم. بالتالي حتى مع بعد حدوث
0: ولكن الفيضان الذين تدمرت
1: غير مستقرة
0: بيوتهم
1: مع
0: زيدان.
1: تحذيرات أخرى،
0: هل تم إنشاء مراكز إيواء لهم؟ وأين، يعني كم هي بعيدة عن المناطق المتضررة؟

0: نعم، بحسب ما شاهدنا قبل قليل كنا هنا في معسكر الجيش في باتال، لا شك أو بالبداية هي نقاط الجيش هي التي تستوعب أو تستقبل المتضررين، خصوصا أن بعض المناطق لا يمكن الوصول إليها برا، إنما حوامات الجيش أو المروحيات الجيشية التي تصل وتخرج السكان من هذه المناطق وتحضرهم إلى معسكرات الجيش. بعد إحضارهم إلى معسكرات الجيش وكما شاهدنا هنا في معسكر باتال، تم إرسالهم بحافلات إلى العاصمة ومدن أخرى بعيدة عن هذه المنطقة لسبب أولا عدم توفر المأوى، حتى المدارس دمر قسم كبير منها، المشافي قسم منها تضرر، بالتالي المناطق أو الأمكنة التي كان من المفترض أن تؤوي السكان في مثل هذه الحالات دمرت، حتى الجسور نتحدث عن أكثر من 20 جسر يربط بين المناطق والأرياف دمر. لذلك الحل الأكثر أمنا لدى السلطات هو إرسال هؤلاء إلى العاصمة وأيضا إلى مدن بعيدة في أقصى الجنوب حتى يتم إيواءهم في المدارس هناك وأيضا في بعض النقاط الأخرى.
1: شكرا لك موفد العربية زيدان زينكلو، كنت معنا من باتار في النيبال. وأيضا في نفس السياق، كميات مرعبة من المياه تتحصن خلف بحيرتين نشأتا حديثا، فالانهيار الجليدي والصخري الهائل في منطقة تيبت الحدودية مع النيبال أدى إلى تراكم ملايين الأمتار المكعبة من الحطام وسدت مجرى نهر تريشولي الطبيعي، مشكلة البحيرة الأولى ثم الحاجز الثاني، وبالتالي تجمع مائي إضافي، وأمام واقع التضاريس المائية الجديدة والمؤقتة والمخاوف من انهيارها هي الأخرى والتسبب بفيضانات مائية، اضطرت فرق الإنقاذ في إقليم تيبت إلى الانسحاب نحو مواقع أكثر أمانا. هذا ويتولى خبراء تقييم مخاطر البحيرتين، فيما أقامت السلطات الصينية نقاط مراقبة للتحذير من أي ارتفاع في منسوب المياه، لتزيد هضبة تيبت أو سقف العالم كما تسمى من خطورتها العالية أساسا بفعل تغيرات مناخية وطبيعية. فاصل قصير مشاهدينا ونتابع من بعده الخامسة.

0: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
1: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
0: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
1: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
0: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أحييكم من جديد ونتابع من ليبيا، حيث وقعت لجنة 4+4 هناك على اتفاق نهائي يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. الاتفاق تضمن تفاهمات بين الأطراف السياسية في شرق وغرب ليبيا، تجاوز بمقتضاها أبرز الخلافات التي كانت تعرقل الانتخابات. هذا ونص الاتفاق على السماح بمشاركة العسكريين في الانتخابات كناخبين ومرشحين.

0: حين وعلى ضرورة تخلي المرشح الفائز عن جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية. والآن إلى الأخبار الرياضية مع زميلة ديما. مساء الخير.
1: أهلا بك مساء النور كريستيان. أهلا بكم مشاهدينا. زكت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد بدر الزيز وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة اتحاد اللعبة للدورة المقبلة التي تستمر بين عامي 2026 و2030. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد بعد استقالة ياسر المسحل رئيس الاتحاد المحلي من منصبه. وتضم قائمة الزيز كلا من لؤي مشعبي نائبا للرئيس ولمياء بن بهيان وفهد المنصور وسلمان سديري وثامن السعدون ثامر السعدون وعمر الجريسي ونيكولاس آرثر كاورد وجيرارد برناند رودي. دعا الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلى عقد قمة دولية في أمستردام من دون مشاركة رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو لبحث إجراء إصلاحات جذرية لحوكمة فيفا. وأكد الاتحاد الهولندي الذي دعم إعادة انتخاب إنفانتينو عام 2023 أنه فقد الثقة بقيادته مطالبا بتغييرها اعتبارا من عام 2027 مع التشديد على أن استبدال الرئيس وحده لن يكون كافية. وانتقد الاتحاد تركز السلطات حول رئيس فيفا وضعف الفصل بين الرئاسة والإدارة معتبرا أن المشروع الذي سحب لاحقا شكل نقطة تحول في علاقته بإنفانتينو. واقترح الاتحاد الهولندي أن تجمع قمة أمستردام الاتحادات الوطنية والقارية لمناقشة تعزيز الشفافية والرقابة المستقلة ووضع حقوق الإنسان والاستدامة ومكافحة التمييز في صميم قرارات فيفا. خسر الأهلي أمام الخلود بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدور السعودي لكرة القدم. تقدم الخلود بعد مرور نصف ساعة بهدف إيكار كوتاخارينا قبل أن يعادل الهداف الإنجليزي إيفان توني النتيجة في الدقيقة 66. وفي الدقيقة 85 أحرز جوليان دومينيغيز هدف التقدم الثاني للخلود قبل أن يؤكد محمد صوعان فوز الفريق بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذا الفوز رفع الخلود رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث خلف النصر والهلال، بينما بقي الأهلي في المركز السابع برصيد 6 نقاط.
2: تاريخ للتاريخ، إنهم يأتون هنا لكتابة وصناعة.
1: وفي مباراة ثانية بالدوري السعودي تعادل الفتح مع الاتحاد بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الرابعة، وبهذا التعادل رفع الفتح رصيده إلى 2 نقطة في المركز 16 مقابل 8 نقاط للاتحاد.
3: محاولة كانجا حاول يمر أمام 3 لاعبين وتسديدة فهد الزبيدي.
1: استهل بروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني بالفوز على ضيفي هامبورغ بهدفين دون مقابل. افتتح سيرجيو جيراسي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 9 قبل أن يضيف سيباستيان بورناو الهدف الثاني لدورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. وبهذا الفوز صالح بروسيا دورتموند جماهيره بعد الخسارة على نفس الملعب بنتيجة 2-1 أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني.

شنل الأرجنتيني مارتن ديميكيليكس مشواره في قيادة لايبزيغ بفوز عريض على ضيف بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون مقابل. منح باكو التقدم للايبزيغ في الدقيقة 25 قبل أن يضاعف أنطونيو نوسا النتيجة مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49. واختتم روكورايتس ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 66 وتولى مدافع بايرن ميونخ الألماني السابق قيادة لايبزيغ هذا الصيف بعد إقالة أولي فيرنر الذي احتل مع لايبزيغ المركز الثالث وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

0: معنا ألفيس بيرك، ظهوره الأول في الدوري الألماني بانتصار تاريخي على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الافتتاحية للبطولة. ألفيس بيرك صعق منافسه بهدفين سريعين في غضون دقيقة واحدة، إذ افتتح البلغاري لوكاس بيتكوف تسجيل في الدقيقة الثامنة، وأضاف الأمريكي كول كامبل هدف التقدم الثاني بعدها بدقيقة، وعزز ألفيس بيرك من تقدمه بهدف ثالث مع بداية الشوط الثاني عبر الفرنسي دافيد موكاو. وكاد ألفيس بيرك أن يفرط بتقدمه بعد أن نجح باير ليفركوزن في تسجيل هدفين عبر المهاجم التشيكي باتريك تشيك في الدقيقة 77 والبديل الكاميروني كريستيان كوفاني الذي أحرز هدف باير ليفركوزن الثاني للوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذه النتيجة فشل الإسباني كارلس مارتينيز المدرب الجديد لباير ليفركوزن في ظهوره الأول بالدوري بقيادة فريقه إلى الفوز، ليواصل باير ليفركوزن رحلة معاناته التي بدأت بعد رحيل مواطنه تشابي ألونسو عام 2025. ومع الدوري الألماني للأخبار الرياضية عودة الآن إليك كريستيان.
1: شكرا ديما. اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مناطق في الضفة الغربية شملت بلدات في جنين وطوباس ورام الله والقدس، ونفذت عمليات دهم لعدد كبير من المنازل، فيما اندلعت مواجهات مع فلسطينيين خلال الاقتحامات. وبالتزامن صعد مستوطنون أو صعدوا اعتداءاتهم في الخليل ونابلس والأغوار الشمالية عبر مهاجمة مساكن الفلسطينيين، إضافة إلى اقتحام مقام في جنوب شرق نابلس لأداء طقوس تلمودية. وفي الضفة الغربية أيضا شن عشرات المستوطنين الإسرائيليين الملثمين هجوما على منازل محيطة بقرية قسرة في الضفة الغربية في أول هجوم كبير منذ حصار المستوطنين للمنطقة مطلع هذا الشهر. ووفقا لشهود عيان حاصر المستوطنون منزلا فلسطينيا ورشقوه بالحجارة بينما كان 7 فلسطينيين محاصرين داخله. وقال صاحب المنزل إن الجيش قام عند وصوله بتقييد أيدي سكان المنزل وعصب أعينهم وضربهم قبل أن يطلقوا سراحهم لاحقا. حذر ضابط بالجيش الإسرائيلي وفق إسرائيل هيوم من أن الأحداث في الضفة الغربية قد تتدهور إلى تصعيد أوسع. يأتي هذا بينما نقلت يدعوت أحرونوت أيضا عن ضباط قولهم إن الأوضاع في الضفة باتت على حافة الانفجار، إذ يتم تسجيل ما بين 3 و4 حوادث احتكاك يوميا بمستويات لم تحدث سابقا. وأضافوا أن المستوطنين يتجهون عمدا إلى مناطق الاحتكاك في عمق المناطق الفلسطينية، فيما بدأ الفلسطينيون تشكيل لجان دفاع شعبية وسط مخاوف من انتقال ما يجري في مناطق جيم إلى منطقتي ألف وباء. أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء سلسلة ضربات واسعة ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأوضحت الدفاع في بيان أن الجيش الروسي يواصل غاراته المكثفة على منشآت صناعية عسكرية أوكرانية، حيث استهدف مصنعا في كييف يستخدم في تخزين مواد متفجرة تدخل في إنتاج المسيرات. أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا أطلقت هذا الأسبوع صواريخ كوريا الشمالية على أوكرانيا. زيلينسكي قال إن روسيا أطلقت هذا الأسبوع نحو 2000 مسيرة استهدفت مباني سكنية عادية وبنية تحتية مدنية. كما أطلقت روسيا بحسب الرئيس الأوكراني أكثر من 1600 قنبلة، بالإضافة إلى 31 صاروخا من أنواع مختلفة بما فيها صواريخ باليستية كورية شمالية. في وقت تواصل كييف استهدافها لمنشآت الطاقة الروسية، تسبب إسقاط مسيرة أوكرانية باندلاع حريق في مصفاة نفط روسية في مقاطعة كيريشي بمنطقة لينينغراد. حاكم المنطقة منطقة لينينغراد لم يوضح ما إذا كان حادث تحطم المسيرة تسبب بوقوع إصابات، لكنه أعلن عن إسقاط 42 مسيرة فوق المنطقة نفسها. رفضت أيسلندا اقتراح الحكومة باستئناف إجراء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك وفق النتائج الرسمية بعد فرز أصوات الاستفتاء. فمعسكر الرافضين لاستئناف المفاوضات تقدم بنسبة 52.5%

8%. وكانت أيسلندا قد تقدمت بطلب الانضمام عام 2009 بعد الأزمة المالية التي ضربت اقتصادها، لكن المفاوضات توقفت عام 2013 مع تبدل الحكومة وتشكيكها بالاتحاد الأوروبي. أطلقت وكالة ناسا التلسكوب الفضائي رومان في مهمة استكشافية تمتد لسنوات وتهدف إلى كشف مزيد من أسرار الفضاء. وانطلق التلسكوب الذي يزيد ارتفاعه عن 12 مترا على متن صاروخ فالكون هافي التابع لشركة سبيس أكس من فلوريدا. وهذا واستغرق تصنيع التلسكوب أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار. الخامسة انتهت، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: لمراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.

0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 PM مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 PM بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
6: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك
7: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
8: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
9: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7:00 PM. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
10: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
11: إذا القادسية المفروض الأول.
12: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
13: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
14: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
15: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
16: العربية FM يوتيوب، العربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3:00 PM على العربية FM.
17: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان، من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
18: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
17: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: حتى هذه الساعة قبل أن نفتح ملفاتنا ونستعرض عناوين حلقة هذا اليوم. إيران تقر بتأثير الحصار الأمريكي على اقتصادها، والمرشد يدعو لتجاوز الخلافات الداخلية للمواجهة. نائب وزير خارجية إيران يؤكد استمرار سعي قطر وباكستان لبحث إمكانية العودة لمذكرة التفاهم. المقاومة الوطنية اليمنية بالساحل الغربي تنشر صورا لمكونات مسيرات إيرانية كانت متجهة للحوثي، والبحرية اليمنية اعترضت قاربا كان يحمل مكونات مسيرات إيرانية متجهة للحوثي. مداهمات واعتقالات إسرائيلية بالضفة، مستوطنون يصعدون هجماتهم وتحذيرات من تصعيد أوسع. اسطنبول تستضيف غدا الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية والدفاعية لاتفاق مكة. انطلاق ترتيبات الحوار السوداني رسميا، ولجنة الحوار تدعو للمشاركة دون إقصاء وإيقاف ملاحقة السياسيين. توقيع اتفاق لجنة 4+4 لإنهاء الانقسام الليبي، دبيبة وحفتر يرحبان والمجلس الرئاسي غير راض. موسكو تعلن بدء سلسلة ضربات واسعة ضد مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا، وفي حلقة هذا اليوم: إيران تحت ضغط الحصار والحرب، والجيش اليمني يعزز قدراته الجوية بلواء مسيرات جديدة. وفي ماذا بعد نتابع من نيبال عمليات البحث والإنقاذ للضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد. هنالك أيضا ليب ينطلق غدا 600 شركة ناشئة و1900 مستثمر. بحث واحد ونتائج مختلفة، فمن المتحكم فيما نراه على محرك البحث في جوجل؟
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم متابعينا. أقرت طهران بتبعات حرب الشهور الستة الأقصى عليها، معترفة بأن الحصار البحري الأمريكي يؤثر في البلاد، في أحدث اعتراف رسمي بحجم الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير.
2: ثلاث رسائل خرجت من أعلى هرم السلطة في النظام الإيراني، اختلف أصحابها لكن مضمونها كان واحدا: الحرب والعقوبات والحصار البحري باتت تضرب التجارة والطاقة ومستوى معيشة الإيرانيين. أولها للرئيس مسعود بزشكيان الذي أكد تقلص التجارة الخارجية بنحو 35%. بزشكيان الذي أظهر ضرورة تقبل الظروف التي تفرضها الحرب، أعلن فرض قيود حكومية ورجح ارتفاع أسعار الوقود بنهاية المطاف لمواكبة تراجع حركة التجارة كما قال. الرسالة الثانية اعتراف مكتوب جاءت من الغائب صوتا وصورة، المرشد مجتبى خامنئي. خامنئي عدد تحديات التضخم والبطالة والأسعار داعيا لتفعيل ما وصفه بالاقتصاد المقاوم والإسقاط التدريجي للدولار من مستوى دوره الحالي. أما الرسالة الثالثة فجاءت من رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي الذي أقر بتوقف مبيعات النفطية وصعوبات في استيراد البنزين، اختناق متواصل لاقتصاد إيران استكملته واشنطن بتنفيذ الضربة القاضية الأسبوع الماضي عبر أكبر عزل اقتصادي منسق في التاريخ لتعكس الأرقام حجم الأضرار المتراكمة. فنسبة التضخم بلغت معدلات قياسية لامست عتبة 89%، وبين اقتصاد يئن تحت وطأة العقوبات وخلاف على هوية المسيطر على مضيق هرمز، مسار دبلوماسي يستأنف حينا ويتعثر أحيانا. فطهران متمسكة باستراتيجية تجمع الدبلوماسية والدفاع، فهما جناحان متكاملان غير منفصلين وفق تعبيرها. أما الحكومة فوضعت مواجهة التداعيات الاقتصادية للعقوبات

0: الحرب كأولوية رئيسية عملا بكلمات خامنئي. محمد عطية لبرنامج ماذا بعد.
1: المزيد ينضم إلينا الآن داخل الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. مسعود أهلا بك معنا، تحياتي لك. يعني هذا الانتقال من لهجة ولغة الصمود والإنكار إلى الاعتراف الآن بأثر العقوبات، لماذا؟
2: أعتقد مسألة الاعتراف بالعقوبات على لسان رئيس الجمهورية وتأثيرها ليس أمرا جديدا. الإنكار كان من جانب الآخر، جانب الآخر الذي كان يكابر وينكر في واقع الرئيس، بما أنه يده في النار بصفته مسؤول السلطة التنفيذية في إيران، بصفته عليه أن يرد على العاطلين عن العمل، بصفته من يجب أن يرد على المتقاعدين الذين يخرجون بين الحين والآخر إلى الشوارع بسبب الظروف المعيشية الصعبة. لذا هذه الصعوبة قد يلمسها رئيس الجمهورية،
1: هو المعني،
2: رئيس السلطة التنفيذية وهو المعني
1: بالإجابة على تلك الأسئلة التي يسأل الشارع.
2: لذا إن نسمع بأنه يتحدث بهذه اللهجة، هذا يعني بأنه تحت الضغط بصفته مسؤول السلطة التنفيذية في داخل إيران. الاقتصاد الإيراني بشكل عام نعرف بأن إيران منذ عقود ونيف، يعني ثلاث عقود ونيف تقريبا، تعاني من أشكال مختلفة من العقوبات. هذه العقوبات إما كانت في مجال حقوق الإنسان في المجالات المختلفة، ولكن المجال الذي كان يخص الاقتصاد مثل العقوبات البنكية، نعرف مثلا إيران لا يمكنها استخدام منظومة سويفت لتبادل الأموال، حتى الإيراني العادي لا يمكنه أن يستخدم سويفت. والعقوبات المالية على البنوك الإيرانية المفروضة، العقوبات على النفط، على الصناعات البتروكيماوية، وحتى على المعادن، يعني صناعة الصلب والحديد. نحن نعرف إيران كانت لفترة طويلة هي تاسع منتج للصلب والحديد. كل هذه الأمور أثرت سلبا على الاقتصاد الإيراني في الوقت الحاضر، وطبيعي في مثل هذه الظروف الدولار يرتفع. اليوم كان نحو 206,000 تومان للدولار الواحد،
1: يعني ارتفاع يومي،
2: يعني تقريبا نحو 8,000 تومان خلال أيام من العقوبات الجديدة. إلى الآن ارتفع.
1: وبالتالي تأثير كبير أيضا لتلك العقوبات، خاصة الأخيرة فيما التي أسمتها أمريكا بالمنبوذ الاقتصادي وما تبع ذلك. نحن نشاهد الآن أيضا يعني حتى في محطات الوقود، يعني اصطفاف للسيارات، حديث الآن عن مراجعة أسعار الوقود، وهذا الأمر يريد التذكير أيضا باحتجاجات 2019. وبالتالي هل تستطيع الحكومة أيضا تمرير أو تجاوز تلك العقبات دون انفجار داخلي؟
2: علينا أن نأخذ شيئين بخصوص الوقود بعين الاعتبار في إيران.
1: طيب،
2: إيران بحاجة إلى نحو 135 مليون لتر إلى 140 مليون لتر يوميا، وهي تنتج بين 90,000 إلى 100,000 لتر، مليون لتر في الداخل. الفارق تقريبا 35 إلى 40 مليون لتر. يعني إيران في هذه الظروف وهي تعاني من الحصار، كيف تريد أن تستورد 35 مليون إلى 40 مليون لتر؟ لذا مسألة التقنين سيكون أشد، وكلفة الإنتاج أيضا ترتفع. لذا الحصة التي يستفيد منها المواطن وهي نحو 1500 تومان، هذا يعني لا شيء مقارنة بالأسعار في البلدان الأخرى.

0: تقريبا من الدولار. ولكن على الحكومة أن هذه الحصة هي 60 لتر فقط. على الحكومة الآن لا تريد أن تلعب بهذه الحصة. هي تنتقل إلى الحصة الثانية التي هناك قد ترفع سعر البنزين إلى مستوى 10,000 تومان، وهذا ما تريد تعمله الحكومة. ولكن بالنهاية الناس 60 لتر لا يكفي، من لديه تاكسي لا يكفيه 60 لتر، من لديه سيارة لا يكفيه 60 سيارة نقل أو ما شابه ذلك. كل هذه الأمور راح تخلق مشاكل حقيقية لإيران. وتجربة كما تفضلت تجربة 2019 التي سقط فيها نحو 1500 شخص، هذه التجربة يعني دائما تؤرق النظام وتؤرق أي رئيس في إيران إذا أراد أن يفكر في تغيير أسعار البنزين.
1: نعم. طيب الآن أستاذ مسعود، الوضع باق كما هو، يعني مضيق هرمز هذا المسار متعثر إلى الآن ولا جديد فيه، وبالتالي وكان أيضا يعني تمسك إيران أيضا بهذه الورقة، إلى متى يمكن أن تتمسك بهذه الورقة؟ لأن هناك البعض يقول بأن هذه الورقة الآن قد تحرق في يدها.
0: الظروف الموضوعية تفرض نفسها دائما. بعض الأوراق لا يمكن أن يتم اللعب بها لفترة طويلة، ومن الناحية الزمنية فترة اللعب بها غير مفتوحة أمام إيران إلى ما لا نهاية. إيران حاولت أن تحول هذه الورقة التكتيكية في البداية، حاولت أن تحولها إلى ورقة استراتيجية على طاولة المفاوضات، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية بلا شك، لأسباب تفاوضية في المعركة التفاوضية بين الجانبين. لا تريد أن تكون ورقة قوية بيد إيران. ورقة مضيق هرمز شاءت الولايات المتحدة أم لا تشاء، إنها ورقة قوية جدا في المفاوضات، وأظهرت نتائجها على أسعار الوقود، على مسألة التضخم في العالم. كل هذه الأمور مؤثرة، ولكن أعتقد بأن هذه الورقة بدأت تفقد أهميتها لأسباب موضوعية. بالدرجة الأولى، الدول المصدر للنفط، المملكة العربية السعودية تصدر النفط من ينبع وست ملايين برميل، الإمارات عن طريق الفجيرة، والولايات المتحدة الأمريكية أحدثت ممر وتحميه في المياه العمانية. هذا الممر إضافة إلى البدائل السعودية والإماراتية أعتقد قللت كثيرا من أهمية ورقة مضيق هرمز بيد إيران. هذا لا يعني بأن المشكلة انتهت، هذا لا يعني بأنه لا توجد مشكلة الورقة، ولكن قوة الورقة في التأثير تراجعت كثيرا بسبب البدائل التي تم طرحها. وعلى المدى بعيد أعتقد هذه الورقة تفقد أهميتها أكثر وأكثر، ولكن لا زال الوقود التي تعبر من المضيق النفط نصف ما كان يعبر من المضيق في السابق.
1: صحيح بالفعل. شكرا لك كثيرا على هذه المداخلة. تحياتي لك الأستاذ مسعود الفك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
2: صوت المعاناة المعيشية يرتفع فوق ضجيج الشعارات السياسية. الاعترافات المتتالية بأرقام الخسائر من أعلى هرم السلطة في إيران نزولا إلى طواقمها التنفيذية تؤكد أن سياسة التكتم لم تعد تجدي نفعا. خريطة الإقرارات بالتراجع الاقتصادي بدأت من أعلى الهرم، رسالة مكتوبة نسبها إعلام رسمي إيراني للمرشد مجتبى خامنئي، وثقت بوضوح وجود تحديات طاحنة متمثلة في شح السلع والبطالة الحادة وتصاعد أزمة الأسعار في الأسواق.
3: ثمة ضرورة للتعامل الجاد مع سلسلة التحديات الاقتصادية كالتضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات.
2: خطاب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لا يخلو بدوره من حديث عن خسائر وأرقام صادمة. عبر الإعلام الحكومي أعلن انكماش الصادرات والواردات بنحو الثلث بعد أن لمح باتخاذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين والدعوة المبكرة للتحوط من أزمة الشتاء الحالية.
4: لنقطع الكهرباء عن الحكومة.

0: ثم لكن لا ينبغي قطع الكهرباء عن الإنتاج. على المديرين والمحافظين أن يفكروا من الآن في فصل الشتاء وإدارة الوقود.
1: أما رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الذي يميل لفكرة الحرب في كل مناسبة، فلم يفته الإقرار أمام النواب بدخول البلاد في حرب اقتصادية شاملة، واعترف بشكل ضمني بضعف القدرة الشرائية، مطالباً الحكومة بوضع توفير فرص العمل للشباب كأولوية قصوى لمواجهة تداعيات الضغوط الخارجية. الحصار بدأ يشل مفاصل الطاقة الحيوية أيضاً. محمد جعفر قائم بناه نائب الرئيس الإيراني لشؤون التنفيذية خرج للاعتراف بالعجز صراحة عبر إعلام رسمي قائلاً:
2: إنتاج البنزين غير كاف، وبسبب الحصار البحري الأمريكي لا يمكننا استيراده.
1: هذا الشح المالي والنفطي دفع محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي إلى إعلان التحول الفعلي إلى اقتصاد الطوارئ. همتي أقر بشح الموارد وتراجع الصادرات، وكشف أن البنك بدأ في إجراءات استثنائية لتخزين العملة الأجنبية في أماكن متعددة لضمان توفير السلع الأساسية والأدوية فقط. مضيق هرمز شبه مغلق إذن، والشركاء التجاريون تحت مقصلة العقوبات. شرافات قادة إيران بأرقام الضرر تضع الجبهة الداخلية اليوم أمام الحقيقة العارية: اقتصاد يئن وخيارات تضيق مع كل يوم يستمر فيه الحصار. عمر السامرائي، العربية.
3: تنضم إلينا الآن متابعينا من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط هبة القدسي. سيدة هبة، أهلا بك معنا.
4: أهلا بك، أشكرك.
3: تحياتي. يعني في ظل هذا الوضع أستاذة هبة، يعني لا حرب لا سلام ولا حتى أيضا مفاوضات، الوضع كما هو يبقى عليه، وبالتالي إن تحدثنا في يعني طاقة الوقت لمن يصب في مصلحة من؟ واشنطن القادرة على إدامة الحصار والضغط، أم طهران التي تناور بورقة هرمز ورفع كلفتها؟ يعني
4: أعتقد أن لكل طرف لديه ما يتخوف منه من مخاطر وما يتحسب له وما يسعى إليه من مكاسب.
3: طيب.
4: واشنطن تفرض عقوبات شديدة على الاقتصاد الإيراني، وبالفعل اعترف الجانب الإيراني بتأثيرات هذه العقوبات، لكن على واشنطن أن تأخذ في الحسبان كيف يمكن خنق الاقتصاد الإيراني دون أن يؤدي ذلك إلى صدام اقتصادي مع الصين، أن تأخذ في حسبانها أيضاً هذا الخنق الاقتصادي دون أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط إلى مستويات تضر الاقتصاد الأمريكي نفسه والاقتصاد العالمي، وأيضاً ما يتعلق بدفع إيران إلى استغلال الورقة الأبرز في يدها وهي مضيق هرمز، وبالتالي إيلام الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الدولي ورفع كلفة هذا الخناق الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة. إلى الآن هناك بالفعل نجاح أمريكي، وهناك تحركات من قبل القيادة الإيرانية للبحث عن بدائل، لأن إيران على مدى 4 عقود من العقوبات الأمريكية والدولية استطاعت تكوين شبكات كبيرة وشبكات ممتدة، وتستغل الالتفاف على هذه العقوبات إما من خلال شركات تعد واجهة أو أسطول الظل أو تغيير لأعلام السفن أو إعادة تسمية المنشأ، استخدام مصارف صينية صغيرة مستقلة. وبالتالي هنا النقطة الحيوية التي ستكون على الإدارة الأمريكية معالجتها وهي لم تعالجها حتى الآن هو الدور الصيني. رغم أن الصين كانت في العام الماضي تستورد 1.4 مليون برميل يوميا، الآن وفقا لبيانات كابلر انخفض هذا الرقم إلى 785 ألف برميل في يونيو الماضي، ثم ارتفع إلى 823 في جولاي، ثم انخفض إلى 534 ألف برميل في أغسطس. وبالتالي حينما تعقد القمة الأمريكية الصينية في نهاية هذا الشهر في 24 سبتمبر سنجد نوعا من محاولات أمريكية، رغم أن الإعلان الصيني أقر أن هذه العقوبات، أن الصين ليست معنية بهذه العقوبات، وأن حجم التجارة

0: هم
1: الصينية
0: استبقوا هذه القمة.
1: والسيارات.
0: نعم
1: نعم
0: برفض تلك
1: بالضبط.
0: العقوبات.
1: وهذا يعني أنه سيكون هناك نوعا من المقايدة والاستغلال البراغماتي لدى الصين للحصول على مزايا مقابل حل حلة

0: أنا أستاذة هبة تريد أن تقولي
1: نعم
0: وكانك تريد أن تقولي بأن عملية المنبوذ الاقتصادي والتي أطلقتها واشنطن لن تؤدي نتائج ملموسة وجيدة على أرض الواقع ما لم تستطيع في إقناع الوسيط الثالث أو الصين مثلا بأن يتماهى مع تلك العقوبات، وإلا فلن تؤتي نتائج إيجابية.
1: نعم هذا ما أريد قوله.
0: وذلك مسار صعب ليس بالسهل، يعني ليس مسار
1: ليس بالسهل.
0: نعم
1: حتى الطرق التي لجأت إليها إيران من خلال الالتفاف إلى بحر قزوين وما يتعلق بروسيا وما يتعلق بخفض الاعتماد على الدولار في التسويات الاقتصادية وأيضا التركيز على الإنتاج المحلي، كل هذا سيكون له تكلفة حتى يؤتي بنتائج على المدى الطويل، لكن على المدى القصير والمتوسط كل هذه الأساليب ستكون لها تكلفة. النقطة الأخيرة أنه حتى بإقرار أن واشنطن نجحت في إلحاق ألم اقتصادي كبير على إيران، هذا لا يعني ضمان أن تجبر إيران على تقديم تنازلات سياسية. حتى الآن لا يوجد أي مؤشر على أن إيران تتجه نحو نوعا من التفاوض أو التراجع عن الموقف المتعنت أو أن تلجأ بالفعل إلى الإضرار باستخدام ورقة هرمز والإضرار بحركة السفن وحركة الشحن وحركة ناقلات النفط عبر هذا المضيق.
0: طيب وبالتالي في يعني خضم هذا الوضع، يعني وإذا أيضا لم تدفع تلك عقوبات إيران إلى التراجع، ما هو مخرج الإدارة الأمريكية حينها؟
1: أعتقد أن المخرج هو تشجيع الدول الخليجية على الالتفاف عن مضيق هرمز إلى طرق بديلة، على تجفيف الأساليب التي تلجأ إليها إيران، وقد أصبحت معروفة فيما يتعلق بالمصارف الصغيرة المستقلة في تزوير شهادات المنشأ. وبالفعل ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية في توقيع عقوبات على بنك مصر في فرع الإمارات، لأن الإمارات كانت الثغرة التي كانت تلجأ إليها إيران في تحريك بعض المعاملات المالية، الآن أغلقت هذه الثغرة، هناك تجديد على المصارف التي تسهل العمليات، وبالتالي أصبح توقيع العقوبات على بنك مصر في فرع الإمارات نموذجا يمكن أن تلوح به واشنطن لإخافة بقية المؤسسات المالية.
0: نعم شكرا لك كثيرا هذه المداخلة، تحياتي لك من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط هبة القدسي، شكرا جزيلا.
1: أشكرك.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: أهلا بكم من جديد متابعينا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن اللواء السادس طيران مسير نفذ أولى مهامه باستهداف مواقع وتجمعات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة الكسارة غربي محافظة مأرب، وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه نحو توسيع استخدام الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية خلال أغسطس الجاري ضمن منظومة القوات المسلحة لاستهداف مواقع وتحصينات وآليات وتجمعات ميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات القتالية. للمزيد ينضم إلينا من تعز موفد العربية أحمد باجاتو. أحمد أهلا بك معنا. بداية ماذا يعني دخول اللواء السادس طيران مسير وأيضا تنفيذ مهمته الأولى تلك؟
3: يعني بالطبع دخول اللواء السادس المسير أو الطيران المسير الخدمة يأتي مع تصاعد استخدام الطيران المسير في العمليات العسكرية خلال هذا الشهر واستهداف المواقع والتحصينات والآليات التجمعات الحوثية في عدد من الجبهات. يعني يمثل إدخال هذا اللواء الجديد الخدمة إضافة للقدرات الجوية للقوات المسلحة اليمنية بكافة أطيافها، يعني هذا في ظل توجه نحو توسيع استخدام الطائرات المسيرة في عمليات الاستطلاع وكذلك الاستهداف على جبهات القتال المختلفة.
0: طيب أحمد الملاحظ بأنه أول مهمة اللي تم
3: جبهة الكسارة،
0: لماذا هذه الجبهة يعني والأهمية الميدانية أيضا؟
3: أولا جبهة الكسارة تقع غرب محافظة

0: المأرب هي جبهة مهمة أو بها العديد من الجبهات المهمة، خاصة أن القتال بها عنيف للغاية، وتم استخدام المسيرات والصواريخ والمدفعية من قبل الميليشيا الحوثية. ذلك هي جبهة مهمة للغاية، واستخدام المسيرات في هذه الجبهة كان أمرا طبيعيا، لا سيما وأن كان هناك إدخال قبل ذلك للواءين من الطيران المسير للخدمة الفعلية. يعني هذا يؤدي يعني يوضح أو مؤشر على توسع هذا النوع من القدرات ضمن منظومة القوات الجوية المسلحة، وأيضا رفع الجاهزية وتطوير الكوادر التي تعمل على هذه المسيرات. يعني دائما ما ترى الآن خلال الفترة الماضية، خصوصا هذا الشهر، أن جميع الفيديوهات التي تبثها القوات المسلحة اليمنية هي استهدافات بالمسيرات، سواء للقادة أو العسكريين الحوثيين، وكذلك أيضا للأطقم العسكرية والآليات القتالية الحوثية.
1: نعم.
0: سبق ذلك أيضا كان هناك إدخال لقدرات جوية، قدرات دفاع جوي لها علاقة بمنظومة الكشف والرصد والإنذار المبكر والحرب الإلكترونية، لمحاولة منها المحاولة من جانب القوات المسلحة لتطوير هذا الأمر، خصوصا مع استخدام الميليشيا الحوثية للطيران المسير بصورة كبيرة في الجبهات. فهناك منظومة أو عمل على تطوير المنظومة بأكملها، منظومة الطيران المسير والدفاع الجوي وغيرها في الجبهات المختلفة وليس جبهة واحدة.
1: طيب أحمد، يعني في الختام نتعرف على طبيعة الأهداف والنتائج أيضا، وأيضا أعطينا يعني تفاصيل عن الصورة بشكل مجمل على كل الجبهات يعني في اليمن.
0: نعم، يعني إذا بدأنا، أنا الآن متواجد في تعز. إذا بدأنا بتعز، كان هناك قصف متبادل بين الجيش اليمني والميليشيا الحوثية في جبهات عدة في تعز، منها الجبهة الشرقية للمدينة، حيث استهدفت أو استهدفت الميليشيات القذائف وبالمدفعية حي صالة. أيضا في الجبهة الشمالية الشرقية كان هناك تحليق للطيران المسير للميليشيا الحوثية واستهداف للأحياء الشمالية للمدينة، تحديدا تبت الوكيل. كذلك استهدفت الميليشيا الأحياء السكنية في غرب مدينة تعز، نتحدث عن منطقة الصياحي التي استهدفتها أيضا بقذائف الهاون. وفي جبهة الصلو كان هناك تبادل للقصف المدفعي، نتحدث عن حوالي 20 قذيفة بالمدفعية والقذائف الهاون استهدفت هذه المنطقة. اشتباكات مختلفة سواء في الجبهة الغربية والجبهة الجنوبية وحتى الجبهة الشرقية. كان هناك أيضا إعلان في الساحل الغربي عن نشر للفيديو يستعرض ما تم الاستيلاء عليه من قبل البحرية اليمنية والمقاومة الوطنية من مكونات أسلحة ومكونات لطيران المسير. كانت ميليشيا الحوثي تروي تهريبها عن طريق البحر، لكن نجحت قوات البحرية في يعني الاستيلاء على هذا القارب ونشرت المحتويات التي كانت موجودة فيه وكانت متوجهة إلى الحديدة. يعني الميليشيا الحوثية تريد أن تنقل البحر، ليس فقط المعركة ليس فقط في البر، وإنما أيضا تريد أن تنقلها على البحر، إلى البحر، وتشعر العالم أنها وإن كانت بعيدة عن الساحل الغربي بصورة أو أخرى، لكنها تستطيع أن تحدث قلقا ويعني ومشاكل في بالقرب من باب المندب، وتؤثر على حركة الملاحة الدولية، وهذا بالطبع لن يؤثر فقط على اليمن، وإنما سيؤثر على الكثير من دول العالم.
1: نعم، مفاد العربية من تعز أحمد بقاتو، شكرا جزيلا لك. من الأخبار التي ترد لنا متابعينا، رئيس الوزراء اللبناني يقول الجنوب لن يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم، ويضيف أيضا سنبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. رئيس الوزراء اللبناني أيضا أهل الجنوب لن يدفع ثمن صراعات الآخرين وقراراتهم مجددا. طيب، مصدر إسرائيلي ذكر قبل قليل العشرات من عناصر حزب الله ما زالوا محاصرين في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. ضمن الأخبار أيضا تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيه سنعيد ملء الاحتياطي الاستراتيجي باستخدام النفط الفنزويلي.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم من جديد متابعينا. تنطلق يوم الغد في الرياض أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ليب 2026 بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ونحو 1800 شركة تقنية وأكثر من 600 شركة ناشئة إلى جانب 1900 مستثمر. يأتي انعقاد المؤتمر بالتزامن مع نمو استثمارات رأس المال الجريء في المملكة إلى 1,720,000,000,000 دولار لتتصدر المنطقة للعام الثالث على التوالي. في هذه المحطة نسعد أن ينضم لنا داخل الاستوديو الأستاذ أحمد الرشيد المحلل المالي في صحيفة الاقتصادية. تحياتي لك أستاذ أحمد. بداية عندما نقول بأن حجم الاقتصاد الرقمي بلغ 139 مليار دولار، عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن قيمة مضافة أم لا، عن حجم إنفاق واستثمارات وأيضا سوق كبيرة يعني؟
2: طبعا هو يعبر عن السوق التقنية الرقمية في السعودية من برامج وتقديم خدمات رقمية والمراكز البيانات وغيرها من المنظومة الكاملة للقطاع التقني، وبلا شك هذا رقم كبير وقابل لأن يكون متنامي ومتسارع خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل وجود تركيز حكومي في التوسع في الانفاق في الذكاء الصناعي. صحيح. والتقنية المتقدمة. كذلك يعززها التحول الرقمي الذي يحدث وكان يحدث ولا يزال في التحول الرقمي في الحكومة، وحتى القطاع الخاص نجد أن هناك كذلك تحول رقمي من القطاعات الكبرى من البنوك وغيرها، لذا لا يزال هذا الرقم ليس هو النهائي،
1: مرشح للزيادة،
2: مرشح للزيادة بلا شك،
1: مؤكد. نعم. طيب نحن أشرنا قبل قليل لليب واللي حينطلق يوم الغد، نتحدث عن أرقام، يعني نتحدث عن 1900 مستثمر، هذا له دلالة وله معنى، وأيضا أكثر من 600 شركة ناشئة تشارك في النسخة هذه.
2: صحيح، تجمع مثل هذا التجمع الكبير بلا شك يعطي بيئة خصبة لأن يكون هناك مشاريع مشتركة، أن يكون هناك استثمارات جديدة تدخل. والجانب المهم الذي يراه هو المعرفة، خاصة وأن المجال التقني متسارع ويتحدث بشكل كبير، خاصة مع مرحلة أو عصر الذكاء الصناعي. لذا ربما يكون هناك محاضرات وورش عمل وغيرها تنقل آخر ما وصلنا إليه في
1: التقنية. وهي فرصة أيضا أمام تلك الشركات، الشركات الناشئة خاصة.
2: أي بالتأكيد، بالتأكيد عندما يأتي مستثمر أو شاب لديه مشروع ويجد هذه المعرفة تسهم بلا شك في أن يكون المنتج الذي يقدمه أو المشروع الذي يقدمه على أحدث ما وصل إليه العالم، وخاصة مع وجود مستثمرين يستطيع أن يعرض هذه المشاريع عليهم وبالتالي يحصل على هذا التمويل. لذا هذه البيئة خصبة لأن يكون هناك مشاريع ناشئة كثيرة.
1: صحيح، وهذه النسخة تحديدا نحن سنظل في متابعة تلك النسخة وأرقامها أيضا المرتبطة بها مؤكد خلال حلقاتنا القادمة. موضوع آخر ننتقل إليه سويا.
0: ماذا بعد؟
1: تبدأ غدا في أمريكا، في تحديدا في ولاية نورث كارولينا، اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين بعد اختتام الاجتماعات التحضيرية للنواب اليوم. تطرح الولايات المتحدة على جدول الأعمال دعم النمو وتقليص الاختلالات التجارية، معالجة الديون السيادية، وأيضا تعزيز سلاسل إمداد الطاقة، إلى جانب مطالبة الدول بتقليص تعاملاتها الاقتصادية مع إيران. مرحبا مجددا بي الأستاذ أحمد الرشيد المحلل المالي في صحيفة الاقتصادية، أهلا بك من جديد. نتحدث دعنا بداية عن يعني تأثيرات مهددات الدين الأمريكي وأيضا ارتفاع عوائد السندات وعلاقتها أيضا من مسألة تكلفة التمويل أيضا عالميا يعني.
2: طبعا الدين الأمريكي يتزايد بشكل لافت خلال هذا العام.

0: زاد إلى أن بلغ 40 تريليون تريليون دولار حتى من الصعوبة قول هذا الرقم.
1: صحيح رقم كبير.
0: فهي أرقام كبيرة وتتسارع. المهم في الموضوع أن السندات طويلة الأجل أو الأجل 10 سنوات هذا معيار عالمي في تسعير الأصول، حتى أن أي دولة تطرح سندات بدولارية مثل السعودية أو أي دولة أخرى يكون المعيار هو هذا العائد في السندات الأمريكية، ويكون عليه زيادة فوق تلك العوائد. لذا التغير الذي يحدث في الولايات المتحدة بلا شك أنه يمتد إلى اقتصادية الدول الأخرى، على أسواق المالية، على أسواق الدين. لكن الإشكالية هي أن هناك خلل هيكلي في الاقتصاد أو في الحكومة الأمريكية وانفاقها، هي تتوسع بالإنفاق بأكثر ما هي تتحصل من إيرادات، وهذه الفجوة كبيرة ومتزايدة، ومع ارتفاع أسعار الفائدة يتضاعف هذا الأثر بشكل سلبي. لذلك نجد أن العوائد على تلك السندات ترتفع بشكل كبير، واستمرار هذا الخلل في الميزانية الحكومية الأمريكية سوف يكون له تداعيات على اقتصاديات دول أخرى أو على الأسواق المالية إذا ما عولج بشكل سريع.
1: طيب هذه الاجتماعات أيضا هناك شيء مهم جدا، وهي مطالبة الدول بتقليص تعاملاتها الاقتصادية في مع إيران. ذلك أيضا يأتي في إطار عملية الخنق الاقتصادي لإيران. مدى نجاح ذلك الاجتماع في تحقيق ذلك، هذه العقوبات ودورها أيضا في عزل إيران اقتصاديا؟
0: لما عندما نجد أن إيران وسلوكها المزعزع لأمن المنطقة والاعتداءات المستمرة على مضيق هرمز، هذا الأمر ليس منحصرا على عدد قليل من الدول. لك أن تتصور أن أوروبا تدخل موسم الشتاء بمخزونات من الغاز هي الأقل من عام 2013، لذا هامش الأمان لدى الأوروبيين قليل قبل دخول هذا الموسم. هناك تداعيات حتى غير منتشرة بشكل كبير، هناك في البورصة الكورية تراجعت بشكل كبير نتيجة لأن كوريا تعتمد على الواردات من مضيق هرمز. هناك 360 تقريبا حساب استثماري في كوريا تم تصفيته بالكامل نتيجة لهذا التراجع الكبير. معظم تلك الحسابات من أعمار دون 35 سنة. لذا نحن نتكلم عن حدث يؤثر على كافة الدول، على كافة الفئات في تلك الدول. وبالتالي تلك الدول لديها التزامات تجاه شعوبها. لذا من المتوقع أن يكون هناك تحرك لإعادة إيران لأن تكون دولة طبيعية وليست ثورية.
1: نعم جميل، شكرا لك هذه المشاركة. تحياتي لك الأستاذ أحمد الرشيد المحلل المالي في صحيفة الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. ماذا بعد؟

يتوقع اقتصاديون أن يعود نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى مساره خلال أغسطس، في مؤشر على استمرار استقرار سوق العمل، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على كبح التضخم. تشير التقديرات حسب بلومبرغ إلى أن تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل سيظهر إضافة نحو 55 ألف وظيفة بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، وهي وتيرة تتماشى إلى حد كبير مع متوسط نمو الوظائف منذ بداية 2026.

0: بعد.
1: أفادت الخارجية التركية بأن إسطنبول تستضيف غدا الاثنين أول اجتماع للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية الناتجة عن اتفاق مكة، ومن المتوقع أن يشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية والدفاع وقادة جيوش السعودية وتركيا وباكستان، والذي سيتناول الأمن الدولي وتعميق التعاون في الصناعات الدفاعية، كما ستتناول محادثات اللجنة الاستراتيجية المبثقة عن اتفاق مكة، ستتناول تعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

0: وتوجه اليوم وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إلى مدينة إسطنبول التركية لحضور اجتماع الرباعية الإقليمية المرتقبة بين السعودية وتركيا ومصر وباكستان. وبحسب مصادر العربية فإن الاجتماع يأتي لتجميع الأوراق في مظلة جماعية تضغط على واشنطن وطهران لاستئناف قنوات التفاوض، خصوصا بعد الجمود الذي ضرب المفاوضات والنفي العلني الواضح من واشنطن لربط التحركات الدبلوماسية بصفقة صريحة.
1: ماذا بعد؟

0: إلى نيبال، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة إلى 734 قتيلا ونحو 2500 مفقود في حصيلة غير نهائية. أما في الصين فأوردت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى بلغ 16 شخصا، في حين لا يزال 546 في عدد المفقودين، ما يرفع إجمالي من لقوا حتفهم في الكارثة إلى 750 وعدد المفقودين إلى 3044. هذا وتتواصل جهود الإنقاذ في نيبال جراء الفيضانات والسيول في وقت تشير فيه الأرقام إلى تسجيل 100 القتلى.
1: بعد انقشاع الغيوم قليلا وانحسار المياه ظهر حجم الكارثة. عجلات الحياة تعطلت. لليوم الرابع على التوالي فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين في المناطق المتضررة على الحدود بين نيبال والصين. من حلفهم الحظ ونجوا يروون قصة الكابوس الذي عاشوه.
2: عندما حل الفيضان رأيت مياه تتصاعد للأعلى وتبدو كالدخان. حينها سارعت بمنادات الأطفال والعائلة بأكملها للصعود إلى مكان مرتفع. رأيت المياه تندفع بقوة جارفة ومعها الصخور، فواصلت الركض صعودا إلى مكان أكثر ارتفاعا. حين أرى مشهدا كهذا أعجز عن وصف شعوري. قلبي يعتصر، إنه شعور يقترب من الجنون. ثمة أصدقاء لا أستطيع الوصول إليهم، لقد رحلوا، لا أعرف حتى عدد المفقودين.
1: لغة الأرقام تشير إلى حجم الكارثة. مئات الأشخاص لقوا حتفهم في نيبال والتبت الصينية، فيما لا يزال أكثر من 3000 شخص في عدد المفقودين ونحو 90,000 شخص تضرروا من الكارثة بحسب الصليب الأحمر الدولي.
3: But we believe that at least 93,000 people have been affected and are in great need.
1: ومع استمرار جهود الإنقاذ، المخاوف مستمرة من فيضانات إضافية نتيجة بحيرات مائية تشكلت عقب الانهيار الجليدي الذي حدث قبل 3 أيام. بلال البجديني، العربية.
4: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم من جديد متابعينا. واعتبارا من اليوم بدأت جوجل تطبيق معاملة مختلفة لبعض المواقع داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعدما أوقفت تأثير العقوبات اليدوية المرتبطة بما تسميه إساءة استغلال سمعة الموقع. وتستهدف هذه السياسة صفحات ينشرها طرف ثالث داخل موقع موثوق بهدف الاستفادة من سمعة الموقع والظهور في مراتب متقدمة. المزيد في سياق التقرير التالي مع الزميل ماجد ثبيتي.
5: بدأت القصة عام 2024 عندما أطلقت جوجل سياسة لمواجهة ما يعرف بالاستفادة الطفيلية من سمعة المواقع، وهي نشر محتوى تابع لطرف ثالث داخل نطاق إلكتروني موثوق، ليس لأنه يخدم جمهور الموقع وإنما للاستفادة من سمعته ورفع ترتيب المحتوى في نتائج البحث. وفي نوفمبر 2025 فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً رسمياً بعدما رصدت خفض ترتيب مواقع إخبارية وناشرين يستضيفون محتوى من شركاء تجاريين. ورأت المفوضية أن هذا النوع من الشراكات قد يمثل وسيلة مشروعة لتمويل المؤسسات الإعلامية، وأن قرارات جوجل ربما قيدت حرية الناشرين في ممارسة أعمالهم. وبموجب التغيير الجديد سترفع جوجل

0: للعقوبات اليدوية السابقة عن الصفحات الظاهرة لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضم دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج وأيسلندا، لكن الصفحات لن تحصل تلقائيا على قوة الموقع المستضيف، إذ يمكن لجوجل فصلها تقنيا عن النطاق الرئيسي ثم ترتيبها تدريجيا وفق جودتها واستحقاقها الخاص. أما خارج أوروبا فسيظل الوضع على ما هو عليه، وهذا يعني عملياً مثلاً أن البحث عن العبارة نفسها في الرياض وباريس قد يقود إلى نتائج مختلفة، ليس بفعل اللغة أو الموقع فقط، وإنما بسبب اختلاف القواعد التنظيمية.
1: لمزيد من الحوار والنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير التقني فيصل الجندي. سيد فيصل أهلا بك معنا. يعني جوجل توقف خفض الترتيب يدويا في أوروبا بدءا من اليوم، بداية نشرح للمتابعين كيف يمكن أن تتم تلك العملية وما هي تلك العملية أيضا، هذا الإيقاف في ماذا يتعلق؟ يعني
2: مرحبا فيكم بالجمهور الكريم.
1: مرحبا.
2: ببساطة جوجل يعني خوارزميات جوجل عند البحث عن كلمة معينة، مثلا فلنفترض محتوى في مجال تقني أو محتوى في مجال الفن الطبخ أو الإعلام، جوجل بتركز على بخوارزمياتها على تكشف مين هو المصدر الرئيسي للمحتوى هذا، الكاتب الحقيقي للمحتوى هذا، وبتعطيه أولوية في نتيجة البحث. فنحن بنشوفه في المراتب الأولى في البحث، وإذا كان هناك في منصة معينة أخذ المحتوى ولو أخذته بشكل رسمي وبشكل تجاري، مثلا منصة إكس أو ألف أخذ محتوى من فن الطبخ من
1: مؤسسة أخرى
2: معين، فبتنزل يعني أهمية الموقع هذا، فما بيظهر بالصفحة الأولى ولا بيظهر بالصفحة الثانية، بيظهر في صفحات متأخرة من نتيجة البحث.
1: يعني هو في النهاية سيظهر، لا يتم حجبه.
2: نعم، ولكن نحن دائما بنقول في خصوصا في جوجل إذا لم تظهر في الصفحة الأولى من نتيجة البحث فأنت في مدفن البحث، يعني غالبا صحيح. 99% منا بيدخل على أول خمس نتائج ما بيوصل للنتيجة 20 أو 25.
1: طيب، بمثل ما ذكرنا في التقرير، يعني شخصان مثلا بحثا عن مفردة واحدة، عن عبارة واحدة، مثلا نحن ضربنا مثال مثلا في الرياض وباريس، بالتالي لأي مدى يمكن من يحصل كل منهما على نتائج مختلفة بسبب تلك القوانين؟ يعني
2: تمام. بالنسبة مثلا للرياض أو أمريكا أو الدول غير الأوروبية، من اليوم تعتمد على الخوارزميات جوجل الحالية في النتائج، واللي هي إذا كان أنت لست صاحب المحتوى ولكن في أنت منصة، طيب. مثلا منصة إعلامية، فأنت ما بتاخذ يعني مراحل تطلع من النتائج الثلاثة الأولى أو الخمسة الأولى، المنصة هي بتطلع بالآخر، هي في الرياض في دبي في أي مكان. أما في أوروبا فإذا أنت كان المحتوى حتى لو أنت منصة إعلامية عم بتجمع معلومات عن الطبخ والمعلومات قيمة، حتى لو المحتوى نفسه صاحبه شخص تاني وهو باعك إياه، فأنت كمان بتظهر في النتائج الأولية.
1: طيب، التأثيرات اللي بتحدث لذلك خاصة في أوروبا، يعني التغيير اللي بيحدث وفقا من اليوم، الإيجابيات والسلبيات أيضا لذلك الإجراء اللي تتخذه جوجل؟ يعني
2: صحيح، هو جوجل في البداية يعني هدفها أنه توفر المعلومة، المصدر الرئيسي للمعلومة، ولكن طيب. تجاريا أو حتى يعني في مجال الإعلام أو المجال التقني أو خلينا الديجيتال، جوجل هيك عم تقتل منافسين أو شركات بتقدر تبني منصات لأنها ما عم تظهرهم في نتائج البحث. فهدف الاتحاد الأوروبي يعني هو هدف نبيل، هو حماية المنصات المختلفة مثل منصات إعلامية من أنه جوجل تقدر تقضي عليها، لأنه فعليا يعني اللي عم بيصير أنه جوجل عم تحرم أي منصة يصير فيها استثمار، خصوصا في مجال يعني في الاتحاد الأوروبي هم هذا هدفهم.

0: انه انت عم تقتلوا اي منصه بدها تاخذ انفستمنت او استثمار وتبني مركز معلومات عن مجال الطبخ مثلا، لانه انت عم تمنعوها وعم تروحوا على المصدر الوحيد. فانا ليش اعمل استثمار وابني منصه اوروبيه مثلا في مجال الطبخ او الاعلام او او او صحيح. طبعا هذا جوجل بالبدايه ما بتفكر هيك، بس حقيقه جوجل عم تقضي على المنافسه وعم تقضي على بناء منصات كبيره غير هم.
1: نعم.
0: بدأ يصير في احتكار. فعشان هيك
1: وهذا طرح سؤال أيضا، يعني هل من حق يعني أي جهة تنظيمية إن هي تتدخل في معايير البحث، نتائج البحث؟ لأنه البعض يتحدث بأن ذلك قد يضعف جودة المحرك حتى في حد ذاته.
0: احنا لو دخلنا بدقة على القانون اللي طرح، هو ليس لإضعاف، يعني نكون شوي صريحين، هو لتعديل الخوارزمية بحيث انه ما تحرم المنصات اللي اشترت تجاريا بعض المحتوى في مجال معين. فلا، ما هو مو حرمان، ولكن فعلا هو حماية،
1: بس هو تدخل. لكن في النهاية
0: هو تدخل، ما هو انت في كمان عندك انه انت كمان جوجل هي عم بتقرر من نفسها مين اللي تخليه يظهر رقم واحد ومين تخليه يظهر رقم خمسة بناء على خوارزميات خاصة فيها هي. فأنت هون يا حتوقع تحت سيطرة جوجل نفسها، يا حتوقع تحت سيطرة
1: الجهات التنظيمية الأخرى. نعم. طيب الآن يعني قبل الختام، نحن الآن لدينا قواعد في أوروبا وقواعد خارج أوروبا، يعني في بقية دول العالم، وبالتالي احنا أمام اختلاف نموذجين مختلفين عن بعضهم البعض. هذا تأثيره أيضا، يعني هل ممكن أنه يعني مثلا يعمل على تفتيت الإنترنت إلى نسخ جغرافية مختلفة؟
0: نعم. ويمكن ما يكون هذا شيء سيء على المدى الطويل.
1: طيب.
0: خصوصا على يعني هل هي لحرمان المعلومة أم هي لمنع الاحتكار، هو هذا الهدف. يعني في بعض الدول اللي هي بتمنع الانترنت مباشرة، مثلا الصين بتقطع بعض السوشيال ميديا وبتسمح لبعض السوشيال ميديا، هاي الطريقة هي الاختلاف، فبتلاقي الناس في بعض الدول مختلفة. أما الاتحاد الأوروبي أنا برأيي أنها تجربة جميلة، ولازم نشوف نتائجها ونشوف إذا هي ممكن تطبق عندنا في بعض
1: مع الدول. الوقت أيضا سنرى تلك النتائج ونتابع أيضا كل التفاصيل. أنا شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، كل ما تفضلت به. الخبير التقني فيصل الجندي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا. ماذا بعد؟

0: ضمن الأخبار التي وردت إلينا قبل قليل، الخارجية اللبنانية ردا على عرق جي تقول العقلانية تقتضي التعامل مع مؤسسات الدولة، وأيضا العقلانية بين الدول تقتضي احترام السيادة، ذلك وفقا للخارجية اللبنانية. وهذا ردا على وزير خارجية إيران عباس عرقجي. قبل ذلك تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني قال فيها سنبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. أضاف أيضا بأن الجنوب لن يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون. هكذا متابعينا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، حتى جديد الملتقى لكم منا دائما أجمل تحية وإلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: أينما تكونون، العربية FM دائما معكم.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين،
4: مراسلة العربية FM أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة

0: العربية الخبر وصدى ملف الأسرى يحتل المقدمة.
1: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
2: حنقفلها
3: أقفل الكاميرا خلاص.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
9: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
8: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
10: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
8: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
11: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
8: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
12: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
8: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
13: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
14: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
13: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
15: في الدرجة السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
13: من السياسة الى الاقتصاد،
16: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
13: الى الرياضة،
17: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
13: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
18: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
13: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه اف ام، العالم اقرب.
19: العربية اف ام،
6: ان تعرف اكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. اسطنبول تستضيف غدا اجتماع اللجنة الاستراتيجية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة. مصدر إسرائيلي يقول أن العشرات من عناصر حزب الله ما زالوا محاصرين في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن الجنوب لن يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. سفير واشنطن لدى تل أبيب يقول أن هناك إجماعا على إدانة عنف المستوطنين في الضفة الغربية. القضاء العراقي يحكم بالسجن 7 سنوات على علي معارج وكيل وزارة النفط.

تهم الفساد. ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وغربها يوقعون اتفاقا برعاية الأمم المتحدة. والدبيبة وصدام حفتر يرحبان بتوقيع اتفاق 4+4 وصولا إلى انتخابات عامة في البلاد. مسؤول في الناتو يؤكد أن حلف شمال الأطلسي لا يرى تهديدا وشيكا بهجوم روسي. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف مركز لوجستي للنقل في مقاطعة كييف. سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند 11158 نقطة. ترامب يقول أن النفط الفنزويلي سيملأ الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي. في الجولة الرابعة من دوري روشن الشباب يحل ضيفا على الحزم، والقادسية يستضيف الفيصلي. أخيرا تشيلسي يتغلب على برايتون ليواصل بدايته القوية بقيادة ألونسو في الدوري الإنجليزي. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار.
3: إذن معارك بتأثير على
2: منها ما يعكر صفو يومك.
4: أخذوا إلى سجن صيدنا.
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
7: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
8: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
7: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
9: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
7: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
10: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
7: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
11: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي ما تصنع.
7: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
2: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
12: خلينا نكون واضحين،
13: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
14: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
15: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين.
16: وبعدين قضايا مش واحدة.
17: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
18: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
19: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
20: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
21: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
22: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
23: في الرياض على الموجة 103.5،

0: في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

0: مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. إنه موعد الأخبار السارة. حلقتنا اليوم رح نتكلم عنها عن القراءة والصحة النفسية. هناك شيء غريب يحدث عندما نفتح كتاب. قد نكون جالسين في غرفة واحدة، لا شيء حولنا يتغير، لكن بعد عدة صفحات نكون قد دخلنا بيتا لم نزره، وعشنا حياة لم نعشها، وفهمنا شخصا ربما لو قابلنا في الواقع لما فهمنا. وأحيانا نقرأ جملة فنشعر بأنها تصف شيء في داخلنا لم نكن نعرف كيف نصفه. لهذا السؤال ليس عن القراءة فقط أو لماذا نقرأ، بل ماذا تفعل القراءة بنا نفسيا. وهل يمكن للكتاب أن يخفف التوتر؟ وهل تجعلنا الروايات أكثر قدرة على فهم الآخرين؟ ولماذا نجد أنفسنا أحياناً في شخصية خيالية؟ وهل هناك فعلاً شيء يسمى العلاج بالقراءة؟ وفي المقابل، هل يمكن أن تتحول القراءة نفسها إلى وسيلة للهروب من الحياة؟ اليوم نتحدث عن العلاقة بين القراءة والصحة النفسية، ليس من باب العبارة الرومانسية التي تقول أن الكتب تشفي، وإنما من باب زاوية علم النفس والأبحاث. ماذا نعرف وما الذي بالغنا فيه؟ ونسأل، هل سبق أن غيرك كتاب نفسيا؟ ومو بالضرورة أن يكون الكتاب نفسي، ربما رواية أو قصة أو سيرة ذاتية. وما هو الكتاب الذي شعرت بعده أنك فهمت نفسك أو الحياة بطريقة مختلفة؟ وأذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، لمن فاته رقم التواصل معنا هو 0115100100، وحلقتنا تتحدث عن ماذا تفعل القراءة بنا والقراءة والصحة النفسية. طيب، خلوني أقول لكم أن القراءة بالبداية تبدو كنشاط بسيط، عين تتحرك فوق الكلمات فقط، لكن نفسيا وداخليا اللي يحدث أكثر تعقيد. لما نقرأ رواية مثلا، إحنا ما نستقبل فقط المعلومات، لكن نبني عالم ذهني كامل. نتخيل المكان، نستنتج نوايا الشخصيات، نتوقع إيش الشخصيات راح تعمل، ونحاول فهم هذه المشاعر، ونستدعي كمان خبراتنا السابقة عشان نفهم ما يحدث. وعشان كذا نقدر أننا نطالع للروايات على أنها نوع من أنواع المحاكاة الاجتماعية. بدل ما أني أعيش عشرات المواقف الاجتماعية بنفسي، لا، القصة هذه اللي أنا أراقبها وأفكر فيها في مسافة آمنة تخليني أشعر بهذه المشاعر، أعرف ماذا يعني أن يشعر شخص بالغيرة دون ما أكون أنا الغيور، وأفهم الخيانة من عيون الخائن ومن عيون من تعرض لها، وأدخل عقل شخص مختلف عني في العمر والثقافة والشخصية والبلد والمنشأ والعادات والتقاليد. وهنا نصل إلى مفهوم نفسي مهم جدا، وهو نظرية العقل، وهي قدرتنا على إدراك أن الآخرين لديهم أفكار ومشاعر ومعتقدات ونوايا قد تختلف عن أفكارنا ومشاعرنا. فلما نقرأ مثلا مستمعينا عبارة قال لها إنه بخير لكنه لم ينظر لعينيها، النص ما قال أنه حزين أو أخطأ.

0: عرفها شيء. لكن مع ذلك قد يتساءل القارئ ويستنتج، ليش هو تجنب النظر إليها؟ هل هو كان غاضب؟ هل هو كان كذاب؟ هل يخفي ألم؟ فنحن هنا ما نقرأ كلمات فقط، نحن نحاول قراءة عقل إنسان آخر، وهذا أحد التفسيرات المطروحة بين قراءة القصص وبعض جوانب الإدراك الاجتماعي. مستمعين، في دراسة مراجعة منهجية نشرت سنة 2023 جمعت 16 دراسة تجريبية، تناولت هذه الدراسات القصص الخيالية والأفلام وعلاقتها بالإدراك الاجتماعي. لقوا أن التعرض للسرد قد يرتبط بعمليات مثل التعاطف ونظرية العقل، مع اختلاف النتائج بحسب الفرد وطبيعة التدخل، وأن المناقشة المصاحبة لهذه التدخلات يعني مهمة جدا. عشان كذا الرواية قد تكون بصورة ما هي مختبر اجتماعي آمن. ومن السرد الروائي نحن نقدر نتعلم العلاج السردي، وهو قدرة الإنسان على العلاج من خلال سرد أحداثه وتغيير أحداثها والتعامل مع الشخصيات. فالقراءة تنقلنا أو تفتح لنا باب آخر من أبواب إدراك الذات، من أبواب إدراك العمليات العقلية، ومن باب إدراك الأحداث النفسية. وهذا يخلينا نسأل سؤال عزيز المستمع، هل أنت تلجأ للقراءة لما تكون متوتر أو حزين؟ وهل تشعر أنك تقرأ لتواجه مشاعرك أم لتهرب منها قليلا؟ وهذه أرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: ولعل سؤال آخر يطرح، وهذا أطرحه لنفسي قبل أطرحه لكم، هل القراءة تنفع للجميع؟ وهل أصلا القراءة هي تعتبر هواية أو تعتبر موهبة نوهبها، أو تعتبر شكل من أشكال لبس الرداء الثقافي؟ لأنه نحن لازم نكون مثقفين فيكون عندنا صورة معينة، وأساسا ارتباط القراءة في نوع الثقافة المعينة أن المثقفين فقط يقرؤون، هل هذه حقيقة؟ وهل كل المثقفين يقرؤون؟ وهل القراءة تنشئ لنا فعلا المثقفين؟ في تجهيزي للحلقة كنت أقرأ كتاب اسمه سنة القراءة الخضراء. هذا الكتاب هو أصلاً لأندي ميلر، وهذا الكتاب تحدث عن أنه هذا شخص قارئ يحب القراءة مرة، لكن مع الأيام نسى نفسه ونسى طريقته في الحياة خلص، لأنه خاصة أنه كان قارئ نهم وعمل أصلاً في بيع الكتب والنشر. لكن لما دخل في دوامة العمل والزواج والأبوة والالتزامات اليومية، اكتشف أن القراءة اللي كانت جزء أساسي من هويته اختفت تقريباً من حياته. وصل بعدها إلى مرحلة يشعر بأن حياته أصبحت روتينية وأن جزء منه ضاع وسط المسؤوليات. وقتها أندي إيش عمل؟ عمل قائمة اسمها قائمة الإصلاح. هذه القائمة تضم الكتب اللي كان يشعر أنه كان ينبغي أن يقرأها لكنه ما فعل، ووقتها أو كتب قال أنه أنا قرأتها لكنه ما قرأها بالفعل. التزم بقراءة 50 كتاب، وتحولت القائمة إلى قائمة شافية بالنسبة له، منها كتب المعلم ومارغريتا ومارتش وموبي ديك والحرب والسلام وغيرها. الأجمل في هذا المشروع كامل أنه ما كان كم كتاب أقدر أني أنا أنهيه، لكن قال أنه أنا هذه الكتب رح أقرأها أيا كانت المدة اللي حأخذها. استوعب وقتها أندي ميلر أن هذه الكتب تعالج منها، وأنه هذا المشروع تحول إلى إلى يعني مشروع رائع، بروجكت ممتاز في حياته. وعمل وقتها الكتاب اللي سماه كيف أنقذ 50 كتاب عظيم حياتي. والكتاب نفسه جمع لنا ما بين المذكرات الشخصية والنقد الأدبي والتأمل في معنى أن يكون الإنسان قارئا، واحدة من أحلى

0: المرات اللي أعديت فيها الحلقة كانت حلقة اليوم. كنت أقرأ هذا الكتاب بسعادة أنه كيف شخص قدر أنه يعبر لنا عن مشاعره تجاه القراءة، وكيف أن القراءة أنقذت حياته لدرجة أنه مثلا يوم من الأيام قال أنه أنا لولا هذه القراءة لما كنت أنا ما عليه الآن، ولولا هذه القراءة اللي أنا قرأتها لم أكن على قيد الحياة. فالنقطة لازم نفرق ما بين كونك على قيد الحياة وما بين كونك على قيد النفس. قد تكون تتنفس ولكنك نفسيا ميت، ولكن لما تكون على قيد الحياة فأنت حي نفسيا واجتماعيا وذهنيا وحي بالمعرفة. ولعلي قبل ما أنتقل للمحور الثاني أذكركم بأنه بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115-100-100. مستمعينا، نحن نسأل هل القراءة فعلا لها تأثير على الصحة النفسية؟ طيب، محورنا الثاني ننتقل فيه إحنا كملنا في الروايات، فننتقل للتعاطف الروائي. من أشهر الإدعاءات المرتبطة بالقراءة أن من يقرأ الروايات يصبح أكثر تعاطفا، لكن هل هذا الكلام علميا صحيح؟ الحقيقة أنه كان في بحث، البحث هذا جمع 53 حجم أثر من 14 دراسة تجريبية، ولقوا أن قراءة الأدب الخيالي مقارنة بعدم القراءة أو بقراءة غير خيالية يعني علمية أحدثت تحسن إحصائي في بعض مقاييس الإدراك الاجتماعي. ولكن هذه الاستجابة ما تعني أنه اقرأ رواية ورح تكون شخص متعاطف، لا، هي تقول لك أن في أثر صغير قابل للقياس، والأدلة تدعم هذا الحذر. يعني في تحليلين كمان ثانيين صاروا لدراسات أخرى، وجدوا أن الأشخاص اللي قرأوا للخيال أو تعرضوا للخيال في الروايات كانت عندهم قدرات معرفية للتعامل مع الآخرين يعني أحسن من الأشخاص الآخرين اللي ما قرأوا خيال. ليش يصير هذا الشيء؟ لأن الروايات تجبرك أحيانا على فعل شيء صعب في الحياة الواقعية. يعني أنت بتشوف العالم من منظور شخص ما يشبهك، قد لا تتوافق شخصياتكم وقد ما تحب شخصيته، لكن الكاتب في الرواية يسمح لك بالدخول إلى منطقه الداخلي. وهنا الفرق ما بين التعاطف والتبرير. أن أفهم لماذا تصرف شخص بطريقة معينة لا يعني أنني أوافق على تصرفه، هذا هو التبرير. وهذه القدرة النفسية مهمة جداً، لأنك تقدر وقتها تقول أنا أرفض ما فعل لكنني أفهم كيف وصل إليه. والنقطة الأساسية أننا هنا نقول الروايات ليست هي فقط مكان القراءة. فلما نتكلم عن القراءة نحن نقصد القراءة الروائية والعلمية واليومية والقراءة بشكلها العام، القراءة كأداء، القراءة كأسلوب. وأذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: من القراءة الروائية إلى القراءة وأخذ المنظور، من المفاهيم المهمة لليوم اللي لازم نتناولها هي مفهوم تبني منظور آخر، يعني قدرتنا على تخيل الموقف من موقع شخص آخر، وهذا شيء تمارسه القراءة بشكل مستمر. تخيل مثلا أنك قاعد تقرأ رواية، قصة، أو حتى بحث علمي تحدث أو مذكرات شخصية عن الخلاف الزواجي. في الفصل الأول تقرأ القصة من وجهة نظر الزوج فتتعاطف معه، في الفصل الثاني تقرأ القصة من وجهة نظر الزوجة فتنكشف معلومات ما كنت تعرفها، فجأة يتغير حكمك. هذا التحول الصغير مهم نفسيا لأنه يذكرنا بشيء ننساه كثيرا في حياتنا الاجتماعية، أن معرفتنا بالآخرين ناقصة دائما، لأننا نرى السلوك

السلوك، لكن لا نرى القصة الداخلية. عشان كذا السرد يدرب الإنسان ولو بدرجات صغيرة على تحمل التعقيد الإنساني، بدل تقسيم الناس إلى طيب، سيء، ضحية، منقذ، صحيح، خاطئ.

0: مش محورها. فالقراءة تخليني ألعب هذه الأدوار وأتقن هذه المهارة، ألا وهي مهارة أخذ المنظور. أذكركم مستمعينا أن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115-100-100 وتحكوا لي عن تجاربكم مع القراءة. وهذا ينقلني إلى نقطة أخرى، ليش نشعر أن بعض الكتب تفهمنا وبعضها لا؟ لأنه مر علينا كثير هذه المشاعر، نقرأ جملة ونقول هذا أنا، والشعور هذا مريح. أحد التفسيرات الممكنة لهذه المشاعر نسميها التسمية الانفعالية وبناء المعنى. يعني الإنسان لا يعاني فقط ترى من المشاعر المؤلمة، بل أحياناً ما يتمكن من فهم مشاعره العادية اللي ما هي مؤلمة أو يسميها. فقد يشعر أحياناً بشيء بين الحزن والحنين والوحدة، لكن ما يملك كلمة واضحة لها. فتجد وقتها شخص في الرواية يصف ما تشعر فيه، أو شخص في الكتاب، أو شخص في المذكرات، أو شخص في فلسفته يرى يعني ما تشعر فيه. هذا الشعور مهما كان مبهم لك رح يصير مع الوقت أكثر تقبل ويصير أكثر فهم. فالكتاب ما لغى شعورك لكن أعطاه لغة، ونحن لما نحصل على لغاتنا نحصل على إدراك لنفسنا ولذواتنا، واللغة تساعدنا على تنظيم التجربة. عشان كذا الأدب يعمل أحياناً كمرآة نفسية، ما يعلمك فقط عن الشخصيات بل يجعلك ترى نفسك من خلالها. ولعلنا في هذه النقطة نرسل كل التحايا لأي مترجم قرر أنه يترجم اللغة بشكلها الصحيح ويعطي المشاعر مسماها الصحيح، فتتحول الشعور من لغة أم إلى لغة أم أخرى لم تفقد معناها. لننتقل بعدها إلى فكرة التماهي، والتماهي مع الشخصيات تحديدا في الروايات، سواء كانت روايات أو حتى مذكرات. ونحن هنا ترى ما بنتكلم فقط عن الروايات لأن هي أنا حطيتها كمثال أساسي، لكن الحقيقة لا، إن كل أنواع القراءة هي أمثلة أساسية بالنسبة لنا. فلما أقرأ تقرير علمي، التقرير العلمي هذا قام على ناس ترى، ما قام كذا على أشياء غير حقيقية. المذكرات الشخصية، المقالات العلمية، حتى لما تفتح الجريدة وتقعد تقرأها الآن بعد الحلقة، افتحوا موقع العربية حتلاقون 50 مقال علمي، 50 مقال صحفي، 50 مقال سياسي. هذه كلها أحداث يومية، جزء منها ترى مختص في القراءة. وقتها أنت حيصير عندك حاجة معينة اللي هي التماهي مع الشخصيات، لأنه أثناء القراءة تتراجع المسافة بينك وبين الشخصية سواء كانت خيالية أو واقعية، فتبدأ تفكر معها وتخاف معها وتغضب عليها. هذا مستمعينا يشبه أحيانا قراءة الأخبار السياسية، لما تلاقي نفسك قاعد تقرأ خبر ما فتتماهى مع شخصية ما تحدث عنها الصحفي هذا، فتجد شعورك تماهت مع الشخصية، مهتم تقرأ عنه أكثر، مهتم تعرف أحداثه أكثر، مهتم تستوعب إيش اللي قاعد يصير معه. هذا الشيء قد يكون أحيانا أنك تشعر أن تجربة هذا الشخص هي تجربتك أو تشبه تجربتك، وهنا يصير شيء نفسي مثير جدا للاهتمام، إنه بدل ما تنظر مباشرة إلى مشكلتك وهذا قد يكون مؤلم، تنظر إلى الشخص الآخر اللي يشبه مشكلتك، فتصير هذه الشخصية اللي تقرأ عنها وسيط ما بينك وما بين ألمك. فمثلا قد يصعب على الإنسان الاعتراف بأنه يعيش في علاقة مؤذية، لكنه لما يقرأ شيء له علاقة بشخصية يعيش النمط نفسه يبدأ بالتفكير، لماذا قبل هذا على نفسه؟ بعد فترة يتحول السؤال ليش أنا أقبل هذا على نفسي؟ وهنا يتحول الأدب من تسلية إلى مساحة للتأمل الذاتي. لكن من المهم أن لا نبالغ، ليس كل تماهي مفيد وليس كل قارئ يستجيب بالطريقة نفسها. قبل الانتقال إلى أي محور، أذكركم بأن أرقام التواصل بيني وبينكم هي 0115-100-100، ومعنا اتصال جديد نقول ألو.
1: يا هلا أبو بدر معك.
0: هلا ومسهلا يا أبو بدر، كيف حالك أبو بدر؟
1: الحمد لله.
0: سمعت عنواننا صحيح؟ سمعت عن ماذا نتحدث صح؟
1: صحيح نعم.
0: يلا قول لي يا أبو بدر، هل

0: تجربة مع القراءة.
1: اي نعم، بدأت من الصقر.
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
1: وعمري تقريبا 10 سنوات.
0: ما شاء الله، حكي لنا عنها.
1: والله ايش احكي ومش اتكلم يعني صراحة. بدأت من الصقر، وحتى اني ما ابقى مكتبة ما دخلتها او تفرجت على الفاترينة من الخارج من الشارع على اسامي الكتب والعناوين الكتب وكذا. عندي شغف كبير يعني.
0: الله.
1: وبعد ما يعني كبرت شوي في السن، يعني في سن المراهقة، بديت اشتري كتب، ولكن اكثر كتاب حسيته انه يعني عمل دوشة في داخلي وش اسمه، هي قصة أحدى بنت الدار.
0: الله عليك، ليش يا أبو بدر؟ رائعة القصة، رائعة،
1: لأنها كثيرة التداخل.
0: أتعرف
1: التداخل تداخل الأحداث وتداخل الناس اللي حول القصة، يعني تخليك شبه ضايع يعني. فهمت كيف؟
0: الله عليك.
1: بس هي تتكلم عن شخص يعني الأحدب هذا. تتكلم عنه كيف أنه أحب فتاة. صح. فهمت شلون؟ وحاول أنه وتأثرت فيها، وحاول أنه يدافع عنها بكل وسيلة. فهمت كيف؟
0: الله عليك. عاد القصة يا أبو بدر من أروع القصص اللي إلى الآن ترى تدرس في الأدبيات النفسية، حتى أبعادها النفسية والاجتماعية ممتدة ورائعة. شكرا لك أنه هذه القصة اللي أثرت فيك، لأنها فعلا قصة رائعة. شكرا يا أبو بدر أنك شاركتنا تجربتك.
1: لسه بكمل بس كلمتين.
0: يلا تفضل.
1: أشكر معك، لكن أفادني يعني قراءتي في الصغر. أصبحت أكتب أي مقال وأي حديث وأي شيء أقدر أكتبه بتمعن، وأجلس أكتب أوراق، مش ورقة واحدة ولا نص ورقة.
0: الله عليك.
1: لذلك كثير من الناس يتعجب مني، يقول كيف أنت جالس تكتب؟
0: لأنها أعطتك الحصيلة اللغوية.
1: مين تكتب هالكلام هذا؟
0: لأنها أعطتك، تعتقد أبو بدر، الحصيلة اللغوية والمعرفية؟
1: صحيح.
0: من عمر مبكر؟
1: صحيح. نعم صحيح.
0: وهل سؤال، هل أعطتك كمان البلاغة في الحديث، القراءة؟
1: أي نعم، خلتني بعض الأوقات أغير كلامي يمكن من العامية إلى الفصحى، بعض الأوقات تتداخل معي.
0: الله عليك، لأنها هي كذا القراءة بتعمل لنا تنشيط في الذاكرة والمعارف، فبتسمع لك المخزون اللغوي وتعطيك أحيانا حتى الحصانة المعرفية هذه. أبو بدر يعني مداخلتك رائعة، شكرا شكرا شكرا أنك شاركتنا هذه التجربة.
1: حياك الله، مع السلامة.
0: طبعا رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوغو واحدة من أحلى الروايات اللي ممكن أي أحد ترى يقرأها، لأن الرواية هذه تكلمت عن الشخصية اللي ولدت بتشوهات جسدية وعندها مشاكل أخرى. القصة أنها تتكلم لك عن العزلة، عن الحكم على المظاهر، تتكلم لك عن كيف أن الإنسان قد يظلم الإنسان لأنه يرى أقل إنسانية بسبب مظهره. الحقيقة أنه القراءة تفتح لك أبواب أخرى للتعاطف، لفهم الذات، لإدراك مدى جمال وبشاعة الطبيعة الإنسانية في بعض الأحيان، وتعطيك إدراك لمقياس أنت وين بالضبط بالإنسانية هذه. فالقراءة تظل وتبقى وتستمر وتمتد معاك للأيام، تعطيك المقدرة المعرفية والفكر النقدي، وتعطيك البلاغة اللغوية اللي تملكها سواء كانت في أي لغة عربية أو غيرها، تعطيك ثقافة عامة، لأن أنت وأنت جالس في بيتك اللي في الرياض قد تقرأ عن شخص يحكي عن تجربته اللي في إسبانيا اللي أنت ما قدرتها في حياتك، وقد تكون في بيتك اللي في القاهرة وتقرأ عن شخص موجود في النرويج، فتستوعب وقتها أن النرويج كيف طبيعتها وكيف لغتها وإيش عملتها وأشياء أخرى. أذكركم مستمعينا أن بإمكانكم مشاركتنا تجاربكم على الرقم 0115 100 100. وهذا ينقلنا إلى تساؤل، هل القراءة شكل من أشكال الهروب النفسي أم هي شكل من أشكال الاستقرار؟ من الأسباب اللي تجعل الناس يقرؤون أنهم يريدون ببساطة الابتعاد قليلاً عن حياتهم، وهذا بالضرورة

0: فكرة مش سيء، لكن في مراجعة واقعية نشرت سنة تقريبا 2025 حول القراءة من أجل المتعة والرفاه النفسي، راجعت 43 ورقة علمية وحددت مجموعة من الآليات المحتملة اللي قد تفسر فائدتها، من بينها الابتعاد المؤقت عن ضغوط الحياة، أخذ منظور الآخرين، استعادة الذكريات، التحفيز الفكري، بناء المعنى بصورة جماعية، والشعور بالترابط. وهنا ممكن نتكلم عن الانفصال النفسي المؤقت عن الضغوط. أحياناً العقل يحتاج إلى مساحة لا يكون فيها مطالب بحل المشكلة. القراءة قد تمنحنا هذه المسافة، ليست إنكاراً للمشكلة وإنما استراحة مؤقتة منها. والفرق كبير بين أنا أستريح من واقعي أو أنا أرفض العودة إلى واقعي. وهذا يعطينا إجابة إلى أنه فكرة أنه ليس كل هروب هو بالطبيعة مرض أو بالأساس مرض. نقدر أننا نشاهد مسلسل، نمشي، نلعب، نقرأ، نسافر، كلها تمنح الإنسان استراحة من الضغوط. المعيار مش هل هربت، المعيار ماذا حدث بعد الهروب. لأنك إذا قرأت ساعتين وشعرت بأن ذهنك أهدأ وأن مسؤولياتك تقدر أنك ترجع لها، القراءة هنا تكون وسيلة لتنظيم الضغط. لكن إذا صارت الكتب هي الطريقة الوحيدة اللي من خلالها تستطيع تجنب حياتك، وبدأت بسببها تؤجل نومك، عملك، دراستك، علاقاتك، أو إنك حتى من خلالها أصبحت تتجنب مواجهة مشكلات ضرورية، فيتحول الموضوع من نشاط ترفيهي إلى سلوك تجنبي. إذن حتى النشاط الجميل يمكن استخدامه بصورة غير تكييفية وصورة خطأ. وهنا نسأل عزيزي المستمع، هل القراءة تقلل من التوتر؟ هل القراءة تقلل من ضغطك النفسي؟ وهل القراءة تساعدك على الشفاء النفسي؟ وهذه أرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، أذكركم بأن بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 0115100100، ومعنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو، أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معي؟
3: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، يا هلا ومرحبا. مين
3: معك؟ يحيى القحطاني.
0: مرحبا يا يحيى، سمعت عنوان حلقتنا وسؤالنا صحيح؟
3: اي نعم.
0: إيه، تفضل بالإجابة.
3: الحقيقة تأثير القراءة على نفسية الشخص أو سلوكياته. أولا في القراءة، يعني خاصة لما تكون في سن مبكر، تفتح لك آفاق كثيرة، وأيضا تفتح مدارك الشخص.
0: الله عليك.
3: من يوم هو صغير.
0: الله عليك.
3: ويجعله يزن الأمور بميزان أفضل من ميزان شخص لا يقرأ.
0: صح.
3: هذا من ناحية كتأثير مباشر على اتخاذ القرار في الحياة العامة بشكل عام.
0: صحيح.
3: القراءة أيضا، أنا والله أتفق أحيانا وأحيانا قد لا أتفق يا أستاذتي، لأن بعض الأحيان الواحد يقرأ رواية وتؤثر فيه.
0: صحيح.
3: وتكون يعني يعايش النهايات ويتأثر فيها تأثر كبير جدا.
0: صحيح.
3: أنا أذكر لك مثل روايات، أنا الآن أصبحت كاتب روائي من كثر ما قريت من الروايات، لكن الروايات اللي أثرت فيني جدا روايتين، هي ذهب مع الريح لمؤلفة أمريكية اسمها حاجة كذا ميتشل، والبؤساء الفيكتور هوغو.
0: الله.

0: فغير ما قريت روايات ثانية يعني كانت نهاياتها سعيدة، وعشت فترة وأنا كل ما أخذت فيه يعني فترة وأنا كل ما أتذكرها أنبسط، يعني تركت في أثر لعدة أيام. ولكن في كل الأحوال تظل القراءة برضه تخرج الإنسان من ما هو فيه إذا كان يمر بضائقة نفسية،
1: صحيح
0: يضر يمر بأزمة نفسية تنتشله،
1: صحيح
0: تأخذه العوالم أخرى. وفي الغالب الروايات اللي المقروءة هي تنتهي برواية يعني بنهايات سعيدة تسعد القارئ،
1: صحيح.
0: وإن كنت شذيت عن هذه القاعدة في أربع مؤلفات لي، فإحداها كان طبعا نهاية مؤسفة ما كان يتوقعها القارئ،
1: لا تقول،
0: ولكني جعلتها كالبؤساء أو كالذهبة أو كذهبة مع الريح.
1: طب سؤال يحيى، زودني برواية من رواياتك اسمها، أنا رح أقرأها وأعطيك بناء عليها يعني مرئياتي تجاهها، شعوري تجاهها.
0: والله ايش تبغين؟ اي نوع؟ عندي ثلاث روايات
1: اللي تشعر انك تبغاني اقراها.
0: الرياض لندن، الرياض حلوه وادب رحلات، ويعني تتكلم عن وقائع سائره، لكن لما تتخيل وقائع جايه من المجتمع وتركبها على بعض وتنتهي بقصه،
1: لا اعطيني،
0: تنتهي بمنتج ادبي.
1: اعطيني الروايه اللي ودك اني اقراها وودك تشعر انها لا هذه راح تلمسنا.
0: طيب تحبين روايه نهايتها مأساوية ولا نهايتها تقليدية مفرحة للقارئ؟
1: لا أعطيني، أعطيني المفرحة، أحتاج فرحة في حياتي.
0: خذي امرأة وأربعة.
1: امرأة رح أقرأها يا يحيى قريبا بإذن الله.
0: امرأة وأربعة، وإذا كان ما وصلتك عندك رقم جوالي بإمكاني أرسلها لك وأتشرف بذلك.
1: شكرا
0: لك، وشكرا أنك طلبتيها، أتشرف.
1: لا شكرا لك، شكرا لك، لأن رح أبحث عنها يحيى وراح أوصل لها.
0: أنا أعتقد أنها ما عاد هي موجودة الآن، أنا سحبت كل هذا لأنها كانت عند مكتب الجرير فأنباع جزء منها، والجزء الباقي أنا أخذته.
1: شكرا
0: بعد ما انتهى العقد معهم.
1: خلاص
0: فإن حبيتي عندي عندك جوالي، وممكن يعني أي وقت تبين كلميني وأبشري أنا أرسلها لك.
1: شكرا لك وشكرا.
0: بنرسلها لك على العربية، على المال العربية وخلاص.
1: لا شكرا، أنا أوعدك أني أنا بأبذل فيها مجهود للوصول، أوعدك أني راح أصل لها بطريقة ما. فشكرا لك يا يحيى. وشكرا للزملاء في البرودكشن لاحتفاظهم بأرقام التواصل مع المشتركين أو المستمعين. عاد رواية ذهب مع الريح كانت لها قصة لمارغريت نفسها، كانت عندها مشاكل في الكاحل، صار لها إصابة في الكاحل. الحقيقة أنها لما صار لها إصابة في الكاحل مارغريت وقتها قعدت وقت طويل في البيت، فلما قعدت وقت طويل في البيت كانت كل شوي ترسل زوجها تقول له جيب لي كتب أبغى أقرأ، جيب لي كتب أبغى أقرأ، لما زوجها شعر أنه خلاص هو طفش فقام قال لها أنت قرأتي كل هذه الروايات ليش ما تكتبين لك رواية؟ فوقتها كتبت روايتها اللي هي ذهب مع الريح. فرائعة الرواية في تأثيرها النفسي، رائعة الرواية في قصتها، في حبكتها، في كل ما يحويها. وأساسا كيف ظهرت هذه الرواية للعلن، هنا الروعة فيها. وهذا ينقلنا إلى تساؤل سألناه قبل شوي، إنه هل القراءة تقلل من التوتر؟ في معلومة انتشرت كانت تقول أو منشور شفته كثير يقول 6 دقائق من القراءة تقلل التوتر بنسبة 68%، وتخيلوا إنه هذه المعلومة انتشرت عالميا ونسبت إلى بحث في جامعة ساسكس. الحقيقة إنه هذه المقولة غير حقيقية ولم تصدر من الجامعة، لكنها نسبت لهذه الجامعة أو لأبحاث في هذه الجامعة اعتقادا أنه هذا رح يقوي هذه المقولة، لأن العبارة هذه ما عندها قاعدة بحثية قوية بما يكفي. الحقيقة الثانية أنه 6 دقائق ما رح تخفض للتوتر 68% نفس ما هي تقول، علشان كذا ما ينفع أننا نربط القراءة بوقت معين أو بمدة معينة أو بعدد صفحات معينة، لأنه الإنسان ما هو واحد. فنقدر نقول يعني بشكل أكثر عن القراءة أنه إحنا ممكن نقرأ من أجل الاسترخاء والانفصال عن الضغوط.

0: الصوت والشعور الإيجابي، وهذه آليات محتملة مرتبطة بالرفاه النفسي. لكن الست دقائق ما هي رقم سحري، ولا 10 صفحات رقم سحري، ولا كتاب محدد يصلح للجميع. والحقيقة مستمعينا أنه للعلاج النفسي دور كبير في الحديث عن العلاج بالقراءة. نسمع هذا المسمع مع بعض ونعلق عليه.
1: بالأدلة والبراهين
2: في العلاج النفسي، قد تبدو فكرة أن يصبح الكتاب جزءا من العلاج فكرة شاعرية، لكنها درست علميا بالفعل. منذ عقود بدأ الباحثون في اختبار ما يعرف بالعلاج بالقراءة، أي استخدام مواد مكتوبة ومختارة بعناية، غالبا مبنية على أساليب علاجية نفسية لمساعدة الأشخاص على فهم أفكارهم ومشاعرهم وتغيير أنماط تفكيرهم وسلوكهم. وفي مراجعة علمية نشرت عام 2017 في مجلة كلينيكال سايكولوجي ريفيو، عاد الباحثون إلى التجارب العشوائية التي درست العلاج بالقراءة لدى المصابين بالاكتئاب. شملت المراجعة 8 دراسات ضمت 1347 شخصا، وتابعت بعض المشاركين لمدة وصلت إلى 3 سنوات. واللافت أن 6 من الدراسات التي شملت بالغين وجدت انخفاضا في أعراض الاكتئاب على المدى الطويل، أي أن بعض المشاركين لم يكونوا يقرؤون للتسلية فقط، بل كانوا يستخدمون القراءة كأداة نفسية منظمة، واستمر أثرها لدى بعضهم حتى بعد انتهاء التدخل. فماذا يحدث لنا حين نقرأ؟ الكتاب لا يغير الواقع من حولنا، لكنه قد يمنحنا لغة نفهم بها ما يحدث داخلنا، ويرشدنا إلى طرق أخرى للتفكير والتعامل مع المشاعر والمواقف. وربما لهذا السبب أحياناً ننتهي من كتاب ونشعر أننا لم نقرأ قصة أو كلمة فحسب، بل فهمنا جزءاً من أنفسنا لم نكن نعرف كيف نصف.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: وهذا يخلينا نسأل، هل العلاج بالقراءة فعال فعلا؟ سمعنا قبل شوي في المسمع أنه عالج حالات اكتئاب وساهم في انخفاض درجتهم. خل أقول لكم مستمعين حاجة عن الاضطرابات النفسية، إن هي بالدرجة، يعني الاضطراب النفسي ما يصير فجأة في اضطراب فجأة ما في اضطراب، لكن درجته تقل. يعني لو نفرض أن الدرجة 30 تصبح الدرجة 15 إلى 10. هذه الأشياء هي الأشياء العلاجية اللي يساهم فيها العلاج بالقراءة وغيره من العلاجات. الحقيقة أنه بسنة 2025 نشر تحليل حول العلاج بالقراءة لدى طلاب الجامعات، شمل 11 دراسة تدخلية لأكثر من 3000 طالب جامعي، ولقى الباحثون إلى أن تدخلات القراءة ارتبطت بتحسن الصحة النفسية، وأن التدخلات الممتدة لثلاثة أشهر أظهرت نتائج ملحوظة بما في ذلك تخفيف أعراض القلق. وفي دراسات أخرى تكلمت حول الاكتئاب والقلق لدى طلاب الجامعات، ووجدوا فيها أن العلاج بالقراءة تحديدا كان ذو فائدة، وأن العلاج التفاعلي بالقراءة واللي يتضمن قدر من التفاعل بدل إعطاء الشخص الكتاب وحده أظهر نتائج أفضل من المساعدة الذاتية وحدها مقارنة بباقي المجموعات. وهذا يتوافق مع فكرة مهمة في العلاج النفسي، إنه الكتاب قد يحمل المعرفة، لكن الإنسان أحياناً يحتاج إلى إنسان آخر يساعده على تطبيقها. لذا بإمكاننا القول إن العلاج بالقراءة فعال بحالات وحالات لا، لكن هل أظهر فعاليته في السنوات الأخيرة بنسبة 100%؟ وهل هو مظهر فعاليته من زمان؟ طبعاً من بدء الخليقة مظهر هذه الفعالية، لأنه هو قائم على التفاعلات المعرفية. وهذا يخلينا نسأل سؤال، إنه هل يمكن أن نستبدل المعالج النفسي بكتاب

يعني ممكن أحد يسمع كلامنا قبل شوي ويقول خلاص إذا كنت مكتئب لا تروح لمعالج، اشتري كتاب، لا تروح لمختص. الحقيقة إنه العلاج بالقراءة قد يكون مناسب لبعض الحالات وفي بعض مستويات الشدة، وقد يكون جزء من خطة علاجية أو تدخل منخفض الكثافة، لكنه ما يلغي الحاجة إلى التقييم والعلاج المتخصص لما تكون الأعراض شديدة أو معقدة أو مرتبطة بخطر على الشخص. حتى الأدبيات اللي تدعم العلاج بالقراءة تتكلم عن اختيار المواد المناسبة والسياق وشدة المشكلة ووجود التوجيه أو المتابعة. إذن الكتاب كأداة هو ناجح، لكن هل هو بديل عن الإنسان المختص؟ الحقيقة لا. ومن العلاج النفسي ننتقل إلى كتب تطوير الذات. هل كتب تطوير الذات تفيد الجميع؟ مستمعين، أنا أحب العلم، أحب العلم جدا، وأقدر العلم وأقدر العلماء وأقدر كل من يتمسك بالعلم كحجة أولى. الحقيقة أن كتب تطوير الذات اللي قائمة على مناهج غير علمية مدروسة أو مناهج غير إنسانية، بل قائمة على أشياء شخصية بحتة، هي حلوة للتسلية، حلو أنك تقرأها فتستوعب سين من الناس إيش عمل الآخر إيش سوى، حلو أنك تقرأها كمذكرات لو تبي تتسلى. لكن الحقيقة أن تطوير الذات لا يناسب الجميع، لأنه نحن عندنا سمات مختلفة عن بعضنا، فسماتي مختلفة عن الآخرين وسماتك مختلفة عننا كلنا. الحقيقة أن الكتاب نفسه لا، ما هو دواء موحد للجميع. اقرأ هذا الكتاب ورح تتعافى، أو اقرأ هذه السيرة ورح تكون خلاص رائع. الحقيقة أنا لازم نسأل كم سؤال. أول حاجة، مين اللي كتب الكتاب؟ هل المؤلف هذا متخصص فعلا؟ على أي نموذج نفسي بني هذا الكتاب؟ خاصة لو تحدثنا عن كتب تطوير الذات، هل في نماذج نفسية بنيت عليها؟ لأنه في كتب أنا أسميها الكتب العلاجية فعلا، قائمة هذه الكتب على مثلا منهج سردي أو منهج كذا. هذه الكتب يكون هدفها عام ويحدد لك أساسا الكاتب في البداية إنها إيش ممكن تساعد ولمن كتب. في كتب، يعني في كتاب قد يكون مناسب لأشخاص يعانون من القلق لكن ما يناسب الأشخاص اللي يعانون من الاكتئاب، أشخاص اللي يعانون من كذا لكن ما يناسب الآخرين. لذا فإن نقدر نقول إن القراءة علاج هي أوسع بكثير مما تسمح به الأدلة ويسمح به عقلنا، لأنه أشكال القراءة المنظمة يمكن أن تكون تدخل نفسي مساعد ومفيد لبعض المشكلات ولدى بعض الأشخاص. ومن القراءة نتحدث لعلنا عن مبدأ الثقافة أو مبدأ التظاهر بالثقافة. نشر مؤخرا أو فكرة أنه المثقفين يقرؤون ويقرؤون كتب معينة فقط، ويقرؤون بطريقة معينة وأسلوب معين. الحقيقة أن ارتباط الثقافة في القراءة نفسها، هذا أنا أرى أنه ارتباط قد يظلم الناس، لأنه الثقافة هي منشأ ومبدأ وسلوك وفكر. أنت لما بتكون مثقف فأنت عندك القابلية على تقبل الآراء كلها، اللي من ضمنها آراء الكتاب، اللي من ضمنها آراء القول، اللي من ضمنها آراء الرؤية، اللي من ضمنها العلم اللي أنت قاعد تنتهجه وتتعلمه، اللي من ضمنها مقدرتك على معرفة الصواب والخطأ ومقدرتك على تصويب الأخطاء اللي أنت وقعت فيها. فالثقافة وحدها لا تعني كتاب أنت قاعد تقرأه وكتب صعبة أنه الناس يفهمونها باعتقادك أنه كذا صرت مثقف ولك مكانتك المجتمعية. الحقيقة أنه الثقافة هي نشأتك المعرفية الأولى تجاه العالم وتجاه المجتمع. يعني ارتباط الكتب انها فقط للمثقفين او على اي شخص يريد ان يكون مثقف ان يقرأ، هذا ارتباط ظالم، لان الكتب ما وجدت فقط للتثقيف، هي وجدت ايضا للعلاج، للتسلية، لاشياء اخرى كثيرة. الحقيقة مستمعينا انه في نقاش ما دار ما بينهم وبين واحدة من صديقاتي، تحدثنا عن نقطة انه من افضل انواع القراءة أو توسيع المدارك القرائية هي قراءتك بما لا يتناسب مع أفكارك ومعتقداتك بشكل كبير، وتقبل هذا الشيء. والتقبل لا يعني القبول، تتقبل أن أنت موجود وجودك ما يؤذيني. القبول هو أنك لا خلاص تنتهج هذا المنهج وتمشي عليه. إحنا لازم نعي فكرة أنه نحن القراءة

تعطينا هذا التقبل. على الصعيد الشخصي، لو كنتم تسمعوني من قبل، دائما أنا أتبع المدرسة الإنسانية. كارل روجرز وماسلو هم بالنسبة لي العلماء اللي أشعر تجاههم بالألفة. سيغموند فرويد مثلا وكثير من الأشخاص يحبونه ويحبون مدرسته ويقدرونه ويحملوا له الامتنان، عمل ثورة رائعة في العلاج النفسي وفي علم النفس. لكن أنا كسارة ما أتقبل كثير الآراء اللي يقولها، علما أني أتفق مع آراء كثيرة هو قالها. النقطة فين؟ أنه علشان تقبل مدرسة معينة علاجية تقوم عليها لازم تعرف المدرسة الأولى. فسيغموند فرويد، أتذكر لما كنت أقرأ وكانت في أشياء يقولها ما تتناسب مع منهجيتي، لكني أقرأها وأتقبلها. ليش أتقبلها؟ لأنها أشياء أثبتها هو علميا، أشياء آراء الشخصية وأشياء كانت تناسب بيئته. أي نعم، جم بعدها التحليليين الجدد نفوا بعض بعض النظريات، صححوا بعضها، لكن لولا قراءتي الأولى له لما عرفت إيش اللي نفي، إيش اللي تصحح، كيف هو قام على هذه النظرية، ولما أدركت أي منهجية علمية أنا أبغى أتبع. فنحن من باب توسيع المدارك لازم نقرأ الأشياء اللي نحبها ونتعلم من الأشياء اللي ما نحبها. ونصل أخيرا لمحور القراءة والهوية. الكتب ما تعلمنا فقط من هم الآخرون، الكتب تساعدنا على فهم من نحن، نبني هويتنا من القصص أيضا، ويكون عندنا حاجة اسمها الهوية السردية، أي أن الإنسان يفهم نفسه جزئيا من خلال القصة. من كنت؟ ماذا حدث لي؟ لماذا تغيرت؟ من أصبحت؟ وماذا أتوقع أن أصبح؟ وعشان كذا لما نقرأ قصص مختلفة نحصل على قوالب جديدة لفهم قصتنا نحن. هذه التجربة حتى وإن كانت فاشلة هي بالنسبة لي قاعدة تعلمني، وهذا الحدث حتى لو كانت نهاية ما هي سعيدة فهي بالنسبة لي كانت قصة رائعة. ليش؟ لأن الإنسان ما يعيش الأحداث فقط، بل يعيش المعنى الذي يمنحه لهذه الأحداث. وحتى أن القراءة تعطينا ذاكرة شخصية. بعض الكتب ما نحبها فقط بسبب محتواها، لكن تذكرنا بنحن مين لما قرأناها. هذه الرواية تعيدك للجامعة، والثانية تذكرك بأبوك، والثالثة لما تقرأها تعود لطفولتك، فهي تعطيك ذاكرتك وتعيدك لها. هذا الكتاب مرتبط بالذاكرة الذاتية. عشان كذا أحيانا مستمعينا لما تقرأ كتاب قديم كأنك تقابل وقتها نسخة قديمة من نفسك. الغريب ترى أن الكتاب ما تغير، أنت اللي تغيرت، فتقرأ الجملة نفسها بعد 10 سنوات وتفهمها بطريقة مختلفة تماما. وهذه القراءة اللي أنت قرأتها مجددا هي وسيلة لرؤية تطوير الذات حقك عبر الزمن. لو رح نتحدث مستمعينا عن القراءة لن نتوقف، فهناك القراءة من قبل النوم، والقراءة لأجل المذاكرة، والحاجات اللي فيها مبالغة والحاجات اللي لا. الحقيقة مستمعينا أننا في ختام هذه الحلقة نقول لكم أن القراءة ليست دواء، لكن هي مساحة. فمنظمة الصحة العالمية مثلا في مراجعتها الواسعة حول الفنون والصحة جمعت أدلة من أكثر من 3000 دراسة حول الفنون والرفاه والصحة، وأشارت إلى أدوار محتملة للفنون في الوقاية وتعزيز الصحة وإدارة بعض الحالات عبر مراحل الحياة. وجدت أن السرد والأدب يقعان ضمن هذا العالم الواسع اللي نستخدم فيه الفن لفهم المشاعر والتواصل وإعطاء الخبرة الإنسانية معنا. وفي ختام الختام نقول، ربما لا يستطيع الكتاب أن يغير الحدث الذي حدث لك، لا يستطيع أن يعيد شخص فقدته، يلغي تجربة مؤلمة، يحل مشكلة نفسية، لكن الكتاب يستطيع أحياناً أن يغير المكان الذي تقف منه وأنت تنظر إلى التجربة، يعطيك كلمة لمشاعر لم تعرف كيف تسميها، يضعك داخل عقل إنسان مختلف عنك، يجعلك ترى أن القصة الواحدة يمكن أن تروى من أكثر من زاوية، ويمنحك ولو لعشرين دقيقة مساحة بعيداً عن ضجيج يومك. والأدلة العلمية الحديثة لا تقول أن القراءة علاج سحري، بل تقول شيء أكثر واقعية وجمال، أن القراءة قد ترتبط بالاسترخاء، فهم الذات، أخذ منظور الآخرين والتعاطف والشعور بالاتصال وصناعة المعنى، وأن بعض أشكال القراءة المنظمة يمكن استخدامها بالفعل ضمن تدخلات نفسية مبنية على الدليل. وربما لهذا نعود إلى الكتب، ليس دائما كي نهرب من حياتنا، أحيانا

0: نذهب إلى حياة شخص آخر كي نعود ونحن نفهم حياتنا نحن بصورة أفضل. أقرئكم سلامي وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
6: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
8: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
8: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: من الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
8: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
8: إلى الرياضة
12: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
8: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
8: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن مصرفي الإمارات ومصر المركزيين أكدا استمرار التعاون والتنسيق بشأن أعمال فروع بنك مصر في الإمارات، وأوضح بيان مشترك بأن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل مزاولة أعمالها بصورة طبيعية. أبلغت هيئة بحرية بريطانية عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول على بعد نحو 12 ميلا بحريا شمال ولاية خصب العمانية أثناء دخولها مضيق هرمز، وأكدت الهيئة عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بيئية جراء هذا الهجوم. أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ ضربة استباقية عبر تدمير زورق حوثي مسير قبل أن يستخدمه الحوثيون لمهاجمة سفن في البحر الأحمر، فلنتابع هذه الصور.

ردت الخارجية اللبنانية على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مؤكدة بأن العلاقات بين الدول تبنى عبر مؤسساتها الدستورية والشرعية وليس عبر أطراف أو فصائل داخلها. ورحب

بيروت بتأكيد عراقجي حرص بلاده على إقامة علاقات طيبة مع لبنان، مشددة على أن احترام السيادة مبدأ متبادل. قال مصدر أمني بأن عشرات من عناصر حزب الله ما زالوا محاصرين داخل مجمع ضخم تحت الأرض في سلسلة علي الطاهر جنوبي لبنان. وبحسب المصدر يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في المنطقة هذا، وأضاف بأن إسرائيل تسعى للسيطرة على تلة علي الطاهر نظرا لموقعها الاستراتيجي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستعيد ملء مخزون الاحتياط النفطي من فنزويلا، وجاء ذلك بعدما أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق مع كاراكاس للسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطاتها النفطية. ختام الموجز، عضو ألقاكم في العالم الليلة، إلى اللقاء.

0: تشير إلى وعد بلفور. ما كان في وعد بلفور، لكن
1: تصريح بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
0: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
1: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
0: حرب 48، لماذا لم ننتصر؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

نحييكم مشاهدينا من شمال وجنوب دارفور إلى كردفان، مرورا بالأبيض إلى النيل الأزرق جنوبا. خريطة نفوذ وإعادة سيطرة في جغرافيا السودان يكرسها هذه المرة الجيش السوداني على أرض الواقع بعد سلسلة من التطورات والمكاسب يقول البعض حققها خلال الأسابيع الأخيرة. مقابل ذلك نحن نشهد تطورات على مستوى الدعم السريع تتمثل في تراجع ميداني، في انكشاف من الداخل يترجمه استمرار انشقاق قيادات بارزة للدعم السريع. تتزامن مشاهدينا هذه التطورات الميدانية المتسارعة مع حركة سياسية لتهيئة شروط الحوار بين القوى السياسية والمدنية السودانية بهدف وقف الحرب وتمهيد مسار يقود إلى توافق وطني. بعد نحو أسبوعين من إعلان رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية، وهنا نطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة. مبدئيا، إلى ما يعود هذه المكاسب التي حققها الجيش السوداني؟ هل هناك فعلا تغييرات في الداخل السوداني هي التي أدت بهذه المكاسب كما يتحدث عنها الجيش؟ وفي المقابل، هل هي بروباغندا إعلامية يتحدث عنها البعض عندما يركز على انشقاقات داخل الدعم السريع، أو هناك فعليا شرخ كبير يعيشه الدعم؟ وفي كلتا الحالتين، ما السيناريوهات المرتقبة بالنسبة للداخل السوداني؟ وإن تم الموضوع كما يراه مراقبون وتمكن الجيش من امتلاك أكبر جغرافيا ممكنة أو استعادتها طبعا، هل يمكن بهذه السهولة أن يكون دولة وينجحها خاصة؟ هذا ما سنضعه أمام ضيوفنا اليوم. نحييكم إلى ساعات حوار.

0: نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات مع ضيوفنا الافاضل هنا في الاستوديو، الاساتذه تيجاني خضر صحفي في شبكه العربيه، محمد حلال باحث في العلوم السياسيه، منى عبد الفتاح باحثه في العلاقات الدوليه والدبلوماسيه، وحسين حسن حسين كاتب وصحفي سوداني ورئيس رابطه الصحفيين السودانيين بالسعوديه. اهلا وسهلا بكم ضيوفي الافاضل. مره اخرى نضع ملف السودان على هذه الطاولة، نحاول تفكيك الوضع ونحاول فهم ما يمكن فهمه على الأقل. خلينا أولا أطرح عليكم ما يتوارد من تطورات خاصة بالسودان، وخليني أفهم من حضراتكم إن كان كل هذا دقيق طبعا، وكيف يمكن أن نفهم من خلال هذه التطورات، أو ما الذي يمكن أن نفهمه من خلال هذه التطورات على الخريطة. خلينا نبدأ من ولاية شمال دارفور. نحن تحدثنا كما أشرت في المقدمة عن تطورات أو مكاسب للجيش السوداني، هل هذا صحيح؟ اعتمد الجيش السوداني على الأقل في ولاية شمال دارفور على استراتيجية خنق الامتدادات وتجفيف المثلث الصحراوي الذي يربط السودان وليبيا وتشاد عبر فرض حصار بري وجوي مع تقدم بري نوعي لقوات المتحالفة مع الجيش، سيما بعد استعادة مدينة كلبس الاستراتيجية. في كردفان كذلك يواصل الجيش تقدمه الميداني، ما المكاسب التي حققها الجيش؟ يتحدث عن سيطرته على مناطق مثل جبرة الشيخ، بارا، ومسيالة، وتأمين طريق الصادرات القومي، الشريان الحيوي الرابط بين الخرطوم والأبيض مع تكثيف الضربات الجوية لاستهداف تجمعات الدعم السريع في منطقة الدامرة وغيرها. كذلك تمكن الجيش من فك الحصار على الأبيض كما يقول. هل نتحدث على كل الأبيض أو نتحدث على مناطق؟ لا نعلم، سنطرح هذا السؤال على ضيوفنا. في محور الأبيض تمكن الجيش كما يقول من فك الحصار على المدينة مع عمليات تمشيط واسعة في المحاور الجنوبية والغربية، كذلك فيما يتعلق بجبهة إقليم النيل الأزرق كما نتابع على الشاشة، دفع الجيش بتعزيزات من قوات النخبة لصد هجمات الدعم السريع. في مقابل ما يتحدث عنه الجيش من مكاسب على الأرض واستعادة جغرافيا كنا نتابعها، الدعم السريع بعض التطورات تضعنا في إطار انشقاقات يعيشها وهي ليست بالجديدة، قديمة متجددة متواصلة، هذه الانشقاقات مستمرة. آخرها مثلا كان انشقاق قوة تضم عشرات المقاتلين بقيادة الجنرال موسى خمسين. وأعلنت انضمامها إلى الجيش السوداني ومجموعتي الدبة العسكريتين 47 و55 واللتان تضمان قائدا ميدانيا أو 21 قائدا ميدانيا و270 عنصرا مع آلياتهم العسكرية الكاملة والتحاقهم بالجيش. إلى أي مدى ما يطرح؟ أولا خلينا نتأكد منكم لأنه البعض مثلا لا يبالغ في حديثه عن مكاسب للجيش، والبعض الآخر يقول بأن الانشقاقات هذه داخل الدعم السريع ليست بتلك الأهمية التي يريد الجيش إبرازها أو وضعها على. خلينا نبدأ معك أستاذ تيجاني، إلى أي مدى ما نطرحه اليوم دقيق؟ هل هناك فعليا معادلة مغايرة داخل السودان؟
1: هو بالنظر لخريطة السيطرة على أرض الواقع واستراتيجية التقدم والمراوغة والتكتيكات المتبعة، الجيش السوداني استطاع أن يحرز تقدما عن ما كان موجودا في الفترات الماضية، خاصة وأن الأبيض كانت محاصرة بالكامل، استطاع أن يصل فك الخناق على جهتين جهات على الأقل في الشمال والشرق. بقى أن هناك أيضا محاولات للمناورة في الاتجاهات الغربية والجنوبية، مناطق السيطرة للدعم

0: سريع انزوت في تلك المناطق والقرى المجاورة لها. طريق الصادرات هو شريان استراتيجي مهم جدا يربط ما بين الأبيض وأم درمان، وهذا الطريق كانت به محاولات عديدة للسيطرة والخروج في عدة مرات من الدعم السريع، ومعارك متناوبة وسيطرة ميدانية متبادلة بين الجيش والدعم السريع، استطاع الجيش أن يحسمها لصالحه. المدن الموجودة على هذا الخط وكذلك بجوار الأبيض كلها أصبحت في يد الجيش السوداني. إذن هناك جغرافيا جديدة تشكلت في بسبب المعارك، ولكن في جنوب السودان والجهة الغربية في إقليم النيل الأزرق تحديدا في الجهة الشرقية لا زالت محاولات الدعم السريع للسيطرة والتمدد الميدانية موجودة. يعني المناطق التي استطاع السيطرة عليها خلال اليومين الماضيين لم تكن في حساباته ولم تكن في يده، ولكن الجيش يحاول الآن صد هذه الهجمات في المنطقة المعروفة بمحور بكوري القتالي، وهي منطقة في الكرموك. مدينة الكرموك هي أقرب المدن إليها في محلية جيسان، والكرموك مدينة كبيرة بها الفرقة 114 مشاة التابعة بها اللواء 114 التابع للفرقة الرابعة مشاة الموجودة في الدمازين. إذن السيطرة هنا موجودة لقوات الجيش. كذلك في المناطق الغربية أصبحت هجمات الجيش من الجو ممتدة إلى مساحات جديدة جغرافية لم تكن موجودة، وأصبحت يعني هناك ضربات بمسيرات في مناطق سيطرة استراتيجية وقواعد داعمة للدعم السريع منذ بداية هذه المعارك.
1: ولكن لماذا الآن؟ لماذا هذا التغير الآن؟ وهل نحن نتحدث عن تغيير كلي؟ بمعنى هل نتحدث عن مرحلة جديدة في الحرب داخل السودان، أو نحن نتحدث عما كنا نشهده منذ فترة اللي هي مرحلة كر وفر بين الجانبين الجيش السوداني والدعم السريع؟ سؤال مفتوح للجميع.
2: هو ممكن يكون تغيير في ميزان القوى. احنا ما نقدر يعني رغم المكاسب العظيمه جدا اللي حققها الجيش السوداني، بس ما نقدر انه نقول انه ده ممكن يكون حسم او بدايه النهايه للحرب مثلا. هو تغيير في ميزان القوى، الدعم السريع، الانشقاقات والانسحاب من بعض المواقع نتيجه لاشياء كثيره،
1: مثلا
2: ضعف الامداد، التمويل الخارجي،
1: توقف التمويل الخارجي على
2: نوعا ما، وطرق الامداد بسيطره الجيش على الطرق يعني الرئيسيه بالنسبه للامداد الاتي من ما بعد غرب دارفور، وطريق الصادرات استعادوا الجيش السوداني فيما يخص الامدادات. المساله الثانيه تغيرت الموازين الداخليه اللي هي ولاء القاده او ولاء العناصر في الدعم السريع للمنظومة الدعم السريع نفسها، نسبة للحراك قبلي، حراك عشائري بالأحداث اللي حصلت في الفترة السابقة والصراعات بين أعضاء من قبيلة المحاميد وأعضاء من قبيلة الماهرية. فالمسائل دي لها تأثير كبير جدا، لأن الدعم السريع كمنظومة شبه عسكرية قائمة على الولاء والتعصب القبلي في المقام الأول. اهتزت بعض المسائل دي، الانشقاقات أحدثت نوع من عدم الثقة في القادة، أحدثت ضعف في القوة كذلك.
1: يعني دكتورة، المشاكل والانشقاقات داخل الدعم السريع هي انشقاقات يعني تعزى إن صح التعبير لمشاكل داخل القبائل، لقيادة القبائل، أو هناك البعض يتحدث عن مشاكل لا أعلم أنا.
2: هذا واحد من العوامل. العامل الآخر هو استحواذ، يعني القادة اللي طلعوا من الدعم السريع وانضموا للجيش يعني بيشكوا من استحواذ بعض
1: القيادات على
2: القرار. والمسألة الثانية إنه انتصارات الجيش أو المكاسب اللي حققها الجيش كشفت نوع من الغطاء اللي كان مستند عليه الدعم السريع في حمايته لعناصره وحمايته للقادة، فأصبحت في زعزعة داخلية في بين القيادات وبين العناصر. ثاني احنا لو لاحظنا إنه الانشقاقات كانت على مستويات متعددة، على صحيح. مستوى قادة صحيح. وعلى مستوى قوات
1: صحيح.
2: فالاثنين عندهم مؤشرات لأنه في خلل داخل يعني منظومة الدعم السريع.
1: ولكن لماذا الآن؟ يعني المشاكل القبلية والتفاصيل بين مش مشاكل خلينا نقول مثلا محاولة التنافس القبلي بين كل هذه القيادات موجود من قبل، فهل الإمدادات وحدها هي التي أخلت بالموضوع وأفرد برزت كل هذه التفاصيل أو هذه المشاكل الجزئية، أو أن الموضوع أكبر، موضوع في تشكيلة الدعم، موضوع في

0: طريقة تعاطي الدعم مع هذه الحرب بكل مسالكها دكتور؟
1: أول حاجة شكرا جزيلا.
0: أهلا بك.
1: ولا للحرب ونعم للسلام دوما
0: دوما.
1: اليوم محاولة تقديم نتائج المعارك التي مشت باتجاه الجيش أكثر من اتجاه الدعم السريع على أساس أنه خطوة أولى باتجاه حسم الحرب لصالح بناء الدولة السودانية، هذه شوغر كوتينج، هذه مقدمة خادعة جدا لن تقدم للناس إلا الخرافة والأحلام والأوهام. الحقيقة أنه ما ظلت البندقية تشتغل يتأخر شخص يكسب معركة أو يخسر معركة، ولن يكسب أحد من الطرفين الحرب. ولو
0: نزلنا في مرحلة كر وفر، يعني لا تعتبر بأن استعادة الجيش لهذه المناطق هو كسب نهائي، بل تضعه في إطار كر وفر
1: ليس لها أي أثر ملموس يرجح كفة أحد ضد الآخر.
0: واضح.
1: بما في ذلك الانشقاقات، يعني السودان بما فيه من تاريخ طويل جدا من الصراعات المسلحة، ظلت جميع الحركات المسلحة تحدث فيها الحكومات انشقاقات، لأن الحكومة عندها قدرة أكثر في إحداث هذا التفكك، وده جزء من التاكتيكس الممكن تستخدم السلطة لتفكيك الخصم. هذه الميزة لا توجد عند الطرف الآخر، وشاهدنا ده في الانشقاقات اللي حصلت مع جون جارنج، لكن في النهاية انتصر الكور بتاع الحركة الشعبية وفرض علينا اتفاقية نيفاشا بشكلها التي قادت إلى إلى إلى إلى انفصال الجنوب. غير إنه المحاولة النفخ في من الانشق من الدعم السريع بقوات.
0: أنا هذا اللي ودت أن أتأكد منه، هل هي شخصيات فاعلة داخل الدعم
1: وانشق؟ لو قالوهم أو وزنوهم يخسرون هؤلاء. الناس ما عندهم أي وزن ولا قيمة بصراحة. يعني أنا لأنه أعرف بعضهم معرفة شخصية وأعرف أثرهم على الناس بما فيهم أبناء عمومتهم وأشقائهم وأسرهم وأولادهم، لم ينحازوا معهم إلى هذا الخط، وهي ما جاءت إلا في إطار البروباغندا وإعادة التموضع، وهو يتكسب من هذه المسألة. وقريبا سنرى زي ما شفنا بعض من هؤلاء الذين أتوا إلى الخرطوم منشقين، صوروا أنفسهم من واحد من كبار العاصمة وقالوا نحن الدعم السريع موجودين داخل العاصمة. فمن يدري
0: كيف ذلك بعد التحاقهم طبعاً بالجيش
1: طبعاً
0: ومسكهم للأرض
1: طبعاً،
0: يعودون للقول بأنه تتفقوا
1: في بعض الناس
0: على الموضوع
1: بفيديو من الحلفاية من كوبري الحلفاية، وقال نحن الدعم السريع موجودين الآن داخل العاصمة.
2: لكن يا دكتور هذه النقطة لو تسمح لي، يعني المقارنة أولا، يعني في مقارنة غريبة جدا، يعني فيها لغط تاريخي كبير وقعت فيه بأن تقارن بين جون جارنج ومشروع الدعم السريع. يعني الفرق بين المشروعين كبير جدا لا علاقة للآخر بهما. يعني الأول كان يبحث عن قضية
1: الفكر
2: ويؤسس لفكر الدولة، هنا يختلف الأمر الثاني. يعني
0: يعترض من بعض
2: لست في مجال يعني دفاع عن أحد، ولكن أريد أن أناقش الدكتور يعني فيما في قوله أن انشقاق قادة مؤثرين بيحملون رتب عسكرية، والرتبة العسكرية يتبعها عدد من الجنود والمركبات وقوة عسكرية. هذا الانسحاب المتتالي واللي لأشهر متعددة وشخصيات لها وزنها الميداني لا يؤثر، كيف لا يؤثر في أي معركة؟ في أي معركة إذا كان قائد هذه المعركة قد انسحب وسلم نفسه، هذا يعني انهيار تام للمنظومة وتشكيك الآخرين في الجبهات الأخرى أيضا في صدق المشروع نفسه. يعني هذه مسألة لها تأثيرها. أنا
0: لكن هو
1: يكمل الفكرة بس لأنه القصة الأسئلة
0: أعتقد بأنك دكتور تشكك حتى في عملية انشقاقهم. حضرتك تقول بأنه هي عملية ترويجية للدخول لمناطق معينة وفيما بعد.
1: أنا بقول هذا الكلام بقول هذا الكلام استنادا على الواقع. التاريخ في النهاية مقاربات. أنت بتقارب حالة بحالة، استدعاء الحالة ديك تعطيك مؤشرات عامة تقيس عليها، هو بنش ماركينج. هل حصلت أي انشقاقات داخل حركات دارفور؟ نعم، تم تشقيق حركات دارفور، كان حركتين، حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، ثم تشققت هذه الحركات إلى أكثر من 135 حركة، وهذا يعطينا أرضية نبني عليها لنقرأ ما يحدث. هل ممكن نقرأه في تاريخ سابق مشابه ولا لا؟ هذا القياس مهم جدا إذا أردنا أن نفكك هذا الواقع ونفهمه، مش نتكلم للعواطف. نحن نتكلم
0: صحيح.
1: إن هنالك قضايا
0: صحيح.
1: ينبغي أن نطلق عليها منهج يفكك ويستنطق هذا الواقع ويقدم لنا قراءات. هذا ما أراه، ولكن أنا بقول الواقع حاليا الناس اللي انشقوا، هل تقدموا الصفوف في المعارك أم بقيوا بعيدين عن الصفوف المقدمة؟ هم لم يكونوا في مقدمة الصفوف، لم نراهم يعني يسجلوا أنهم والله موجودين.

0: وبالتالي حضرتك لا ترى بأن هذه الانشقاقات قد تكون انشقاقات يمكن أن تغير من ميزان
1: لها أثر نفسي
0: بالنسبة لهذا
1: لها أثر نفسي بسيط. لن الجيش ما ناقصه هذا العدد المنشق من الدعم السريع.

0: السوداني من العوز والفقر وعدم التعليم وعدم الراحة.
1: سنعود لا دولة حاليا لأنه هذا لا دولة، هذه المشكلة المعضلة الكبرى.
2: خليني أقارب بين الاثنين.
1: تفضل.
2: أنت سألتي لماذا حدث هذا التحول؟
1: لماذا يعني انتشرت هذه الأخبار وإن كانت دقيقة؟ فهمنا بأنها دقيقة على الأقل.
2: الأخ التجاري بالضبط. حقيقة في تحول.
1: تمام.
2: وكثير من الكلام اللي ورد في تقريرك هو صحيح. هناك أسباب أدت إلى إلى إلى هذا التحول. أولاً يعني لا ننكر دور جهاز الأمن والمخابرات في استقطاب هذه القوات أو هؤلاء القادة.
0: حدث تفكيك يعني.
2: أي نعم، والعمل على تفكيك قوات الدعم السريع اعتماداً على طبيعتها وطبيعة تشكلها والتي تحدثت
1: عنها الدكتورة
2: منى. فإذا هنا في نجاح استخباراتي في إطار الحرب قدر أنه يحدث انشقاق، سواء كان انشقاق مؤثر أو غير مؤثر، ولكن حدث انشقاق. وانشقاق نقول أنه مؤثر لأن بعد هذه الانشقاقات حدث تقدم الجيش، وتقدم الجيش أيضا لم يكن قاصرا أو نتيجة لهذه الانشقاقات
1: فقط حزب.
2: ولكن ما ننسى اللي هو أن الحرب الإيرانية ألقت بظلالها على المساعدات التي تأتي للدعم السريع. وحدث هناك تحول في مواقف الدول المحيطة بسبب أن القوى الدولية ومجلس الأمن كلهم على رأس الولايات المتحدة،
1: وكان هناك التزام من بعض الدول
2: هناك
1: حتى.
2: أي نعم، وأصبح هناك ضرورة بالالتزام ببعض الخطوط المفروضة
1: والخروج من الساحة السودانية.
2: نعم. إضافة إلى الجهد التي بذلته الحكومة السودانية في جلب الدعم العسكري.
1: أي حكومة؟
2: الجيش السوداني. ما في حكومة موجودة أساسا. لكن الجيش هو الذي يعني استقطب الدعم للقوات المسلحة السودانية، فأحدث هنا تحول سواء على مستوى المسيرات أو على مستوى القوات الأخرى. فهذه كل هذه العوامل أحدثت هذا التحول.
1: خلينا شوي نفكك الصورة الحالية. ولكن تفضل دكتور.
2: ولكن السؤال المهم الذي طرحه أخي حلا، هل هذه التحولات على المستوى الميداني هل لها أثر في أن الأمور تنفتح ونقول أن احنا ماشيين على حسم هذه الحرب وإعادة تموضع الجيش السوداني لإعادة بناء الدولة مرة أخرى؟ هذا هو السؤال المهم الذي ينبغي أن نجيب عنه إن شاء الله.
1: والإجابة خلينا نبدأ بك.
2: الإجابة كالآتي. الآن في ظل الواقع الحالي من خلال هذا الأسبوع حدث تحول عسكري على مستوى جنوب كردفان،
1: وهذا عددناه وفهمناه،
2: والنيل الأزرق. حدث تحول أن قوات الدعم السريع أحدثت يعني مشكلة تأثر بها المواطنون. بقى عندنا بسبب هذا التحول 270 ألف نازح مرة أخرى نزحوا.
1: فهمت ما المشكلة؟ المشكلة إعادة فسروا لي شوية الموضوع.
2: المشكلة إن الآن هذا الكر والفر لن يؤدي إلى أي حسم، ولكن يتأثر به المواطن السوداني.
1: هي كل الحرب يتأثر
2: نعم.
1: بها المواطن السوداني.
2: أي نعم، ما إحنا الآن بنتكلم على التحول الميداني.
1: أنا ما يهمني في المرحلة ذي حقيقة هل نحن على أعتاب أو هناك بوادر نهاية هذه الحرب؟ يعني هل تستشعرون من خلال الواقع بأن هناك شيء يتغير؟
2: كيف نستشعر وهو في تحول يعني ميداني، في تحول على المستوى الميداني في كل لحظة؟
3: في مؤشرات.
1: ما هو التحول ماشي في اتجاه واحد اللي هو الجيش.
2: اتجاه واحد الآن أنا أقول لك النيل الأزرق.
1: هذا
2: التحول لصالح الدعم السريع.
1: لصالح الدعم السريع.
2: وتأثر به المواطنون ونزحوا وفي مخيمات يعني اللاجئ أو النازح الموجود في المخيم يتأثر بهذه الحرب وبهذا التحولات الميدانية.
1: لما وضحت لي المصطلحات لأنك قلت لي الدعم السريع عن المشكلة
2: ليس باتجاه واحد. أنا قلت لك
0: لو أحنا دكتور لو بس عملنا إحالة بسيطة جدا خلينا نعمل

0: كمان جست نبط لا تشيك بلس. هل الذين يعيشون الآن في مناطق أمنها الجيش أو مناطق أمنها الدعم السريع، هل الشعب السوداني هناك يعيش طرف مثلا، يعيش معاناة، يعيش مضايقة، اعتقال، اعتصامات، بلا وظائف؟ وهذا يحقق حاجة واحدة، إنه طرفي الحرب لا يملك أحد أي مؤهل أخلاقي لأسس دولة.
1: خلينا نحكي بسياسة دكتور، خلينا
0: نتكلم سياسي. أخلاقي بمعنى إنه to deliver الكوميتمنت،
1: يعني خلينا نحكي على القدرة السياسية على تكوين دولة
0: ليس ونظام. لديه أهلية سياسية ولا في مشروعه بناء شرعية تؤمن للشعب السوداني الحرية والديمقراطية وغيرها. والشاهد إنه الليلة المعاناة، الليلة المعاناة الموجودة في المناطق، المواطنين الموجودين في مناطق الجيش مثلا، الخدمات ما موجودة، وشكل الدولة الموجود يمارس كمية من الضرائب والجبايات على المواطنين، ما قادرين يعيشوا يعني. وما في أي اتجاه لبناء أي بنية تحتية تعفي الناس من قطاعات الكهرباء وخدمات العلاج وهكذا. ونفس القصة حالة دي بالمناسبة يعيشها المواطنين في المناطق الدعم السريع. حتى الدعم السريع ما استطاع أن يوفر أي منافذ للمزارعين في كردوان دارفور يبيعوا محاصيلهم ومواردهم لأي جهة عشان
2: نقدر نقول. تفضل.
3: هل الفيضانات والسيول وقفت في السودان؟ أنتوا سمعتوا أخبار الفيضانات والسيول؟ ما سمعتوا. ولكن الآن في محلية أبو كرشور اللي هي في جنوب كردفان في 168 أسرة تشردت، في 270 منزل تهدم. فين هؤلاء بالنسبة لطرفي الحرب؟
0: ولا شيء، مش حددين لهم الدعم السريع شيء يعني.
1: دكتورة خلينا نسمع الدكتورة.
2: مؤشرات بتورينا إنه هل إحنا وصلنا لأعتاب نهاية الحرب
1: بالضبط،
2: ولا تحول في مسار الحرب؟
1: شكرا لأنك عدت للسؤال.
2: أيوه
1: تفضلي.
2: فالمؤشرات دي أول حاجة إنه الدعم السريع تفقد القدرة على الإمداد والتمويل والتجنيد، ده واحد من المؤشرات. المؤشر الثاني إنه يكون الانشغاغات دي أحدثت تفكك حقيقي في بنية الدعم السريع،
1: وهذا لم يحدث حتى الآن.
2: لم يحدث
1: تفكك حقيقي، لم يحدث. طيب.
2: أيوة. المؤشر الثالث إنه تبدأ عملية سياسية ذات مصداقية تشمل القوى السياسية
1: المدنية.
2: الآن الفريق البرهان دعا لحوار، ولكن بعض القوى السياسية رفضت هذا الحوار. فأنا بعتبره إنه ده يعني إحنا رجعنا لورا. حتى لو القوى السياسية وافقت على الحوار، هي عندها شروط، عندها شروط إنه تدخل في العملية السياسية دي بالشكل الحوار في البداية. لسه ما في اتفاقات ولا في مبادئ ولا في يعني شيء حيحصل ما لم تكون في خطوات تانية عملية.
1: هو
2: يعني
1: المفروض هذا الحوار هو الذي سيؤسس للشكل النهائي أو الخطة النهائية.
2: المؤشر الأخير ممكن يكون مهم، إنه الجيش يفرض سلطته على الدولة بحيث إنه يحتكر القوة، يحتكر السلاح. وده بيقودنا لقرار مجلس الأمن أو مقترح لمجلس الأمن، إنه في مقترح إنه يفرض حظر السلاح على كامل السودان وخلاف إنه يظل في دارفور زي ما كان قبل.
1: طيب خليني أطرح سؤال أكثر صراحة، منهم الأقرب لمسك الأرض ولوضع السودان في حالة قدرة على تقديم أي مشروع معين، شرعية المتمثلة في الجيش أو الدعم السريع؟ يعني ما هو الأرض مهمة كذلك حتى فيما بعد. صحيح. يمكن لكل طرف أن يقدم المشروع. فهل ما نتحدث عنه من اقتراب الجيش من إنهاء الموضوع أو إنهاء الحرب صحيح ولا لا؟
4: هو أستاذ، المسألة تكوين الدولة طبعا لابد أن تكون لها عواملها الأساسية، يعني أرض واستقرار وموارد وكذا وكذا. السودان الآن مشتت في لا مركزية، في أجزاء يسيطر عليها الدعم السريع، أجزاء يسيطر عليها الجيش. الأمر الآخر مسألة الشعب نفسه، هو 11 مليون نازح، يعني جزء منهم في السودان وجزء مشتت في بقاع الأرض المختلفة، ويعني عوامل كثيرة تحتاج للترتيب أولا. الأمر الآخر ميدانيا أيضا، هذا الحسم لا يمكن أن نقول بأنه يسير باتجاه كامل، باتجاه أن يسيطر الجيش على باقي السودان، ولكن هناك مجهودات كبيرة مبذولة لهذا الإطار. الأمر المهم هو انكشاف الغطاء عن مواضيع الدعم الخارجي بشكل رسمي. يعني السودان سمى دول باسمها وحدد ماذا خرج منها من أسلحة أو مسيرات.
1: لما تحدث عن السودان تقول الجيش.
4: نعم.
1: يعني
4: الجيش. نعم الجيش. وزير الخارجية في لقاء مع بودكاست أصوات من الخرطوم على منصة مزيج

0: تابع لشبكة العربية قال بأن إثيوبيا بها معسكرات تخرج منها مسيرات وتضرب في عمق الأراضي السودانية، وأشار إلى تشاد أيضا بأن هناك دعم لوجستياتي. هذه المسميات تعني بشكل واضح أن السودان يعلن صراحة عن وجود دول مشاركة بشكل رسمي وببيانات ومعلومات دعمها تقرير صدر عن معهد الدراسات والبحوث بجامعة ييل الأمريكية بأن قاعدة أسوسا في إثيوبيا بها تحركات عسكرية وبناء استراتيجي لمنشآت، وأيضا وجود عربات وآليات قتالية تسمح ببناء لواء عسكري لقوات الدعم السريع. لواء يعني نتحدث ما بين 750 إلى 1000 مقاتل، هذا يستطيع أن يدخل إلى جيسان والكرمك في ساعات حتى لو حاولت الفرق الموجودة في الدمازين صده. هذا العامل وبهذه الطريقة الواضحة يعني أن هذه الحرب لن تنتهي قريبا ما دامت هذه الدول تدعم وتسمح بخروج أسلحة من أرضها، بل وخروج مسيرات تضرب في الأراضي السودانية. إذا لابد من وجود تفاهمات دولية حول هذا الموضوع. الحسم الداخل في الميدان قد لا يكون هو الفيصل. الأمر الآخر ومهم لا يمكن غض النظر عنه هو مدى التراضي الموجود يعني في السودان، سواء كان بالخضوع لسيطرة فيها
1: الجيش. هذا سنعود لها بعد فاصل قصير. هذا مهم للغاية لأنه ليست مسك الأرض وحدها هي التي تمثل فرق، ولكن حتى مدى رضاء كذلك من هم موجودون إما تحت سلطة الجيش أو تحت سلطة الدعم. نذهب فاصل قصير ونعود لطرح هذا الموضوع ولمحاولة إيجاد حلول كذلك.

0: تعليق. نحييكم مشاهدينا ساعة حوار نحاول أن نفكك الوضع في السودان. وضيفي انتقد سؤالي، هو قال لي لما تسألين من منهما الأقرب لطرح خطة أو قدرة وكأنه سويت بين الشرعية وبين الدعم، هذه مؤاخذتك.
1: نعم، يعني الآن نحن أمام جيش سوداني بغض النظر عن رأينا في هذا الجيش وفي
0: أنا مش رأي، أنا طرحت سؤال على أساس أنه هناك طرفي نزاع.
1: طرفي النزاع بالنسبة يعني لنا، أنا في شخصي أنا يعني طرفي النزاع غير مساويين، يعني سواء في المنظور
0: من حيث
1: الجيش،
0: ضيف لها من حيث
1: الجيش، الجيش بالنسبة لأي سوداني بيمثل المؤسسة اللي اسمها القوات المسلحة السودانية.
0: دكتور يختلف معك مثلا في
1: فليتفضل
0: هو
1: يختلف.
0: بالنسبة لي كذلك الجانب المقابل
1: ما أنا أشرح وبعدين هو يشرح.
0: فمنا باختصار خلينا
1: بالنسبة لميليشيا الدعم السريع، احنا عارفين هذه الميليشيا كيف قامت وكيف مارست.

0: على مدى لا ليس على مستوى اللي هو على مدى الزمن للحرب، ولكن منذ تشكيله الى الان بالنسبه لكثير من السودانيين هذه الميليشيا.
1: أنا فهمتك دكتور حسين، حضرتك مش
0: نعم
1: فهمني. انا حابه نفهم الحل. طيب
0: الحل لا يمكن، لا يمكن، انا سوداني بنتظر ان الحل اقامه الدوله، يمكن ان تاتي من الدعم السريع.
1: قبل اقامه الدوله انهاء الحرب.
0: نعم انهاء الحرب بهذا التحول الميداني، التحول الميداني والسيطره الميدانيه لا تعطي اي من الطرفين الشرعيه السياسيه.
2: احيانا انتهاء العمليات العسكريه بيكون مجرد تحول في مسار الحرب. قد تستمر الحرب بنحو منخفض ما لم تضع تحصل تسوية بين الطرفين، تحصل تسوية سياسية ويتم الاتفاق ويضعوا السلاح. ما بنكون كده احنا يعني
1: كسب. دكتور انا تحدثت على من من الطرفين.
2: أيوة.
1: لانه يجب ان تكون هناك تسوية.
2: أيوة. يعني هو مش مكاسب عسكرية على الارض،
1: هناك غالب ومغلوب لا اعلم. طيب
3: خلينا نحط الامور بطريقة. انا بلاحظ دائما ان احنا بنحاول نغرق في تخوم الشواطئ، يعني خلينا ندلف عميقا.
1: تفضل.
3: أول حاجة، في مقاربات كثيرة جدا موجودة. الدعم السريع ما قام لحاله، في جهة محددة قومته وسلحته وأعطته الشرعية من برلمان، فأخذ هذه الشرعية من هذا الموقع. شرعية عمر بشير ذاته عند السودانيين ما شرعية، أنا كنت معارضه لحد ما سقط لأنه جاب انقلاب، وبالتالي هو انتزع شرعية الأمر الواقع، ولكنه في النهاية ما شرعي. الدعم السريع أصبح بالأمر الواقع قوة ضمن الجيش، وطلعوا علينا وقدموا حولوا ما لم يقدموا يعني أبو هريرة عن حديث الرسول. أنا عاوز أقوله أنا حقيقة، هل الحوثي ميليشيا؟ يس ميليشيا، لكنها أفضلت موجودة وتم التفاهم معها لإعادة بناء وترميم الدولة في اليمن.
1: طيب هل إمكانية التسوية حاليا؟
3: ليبيا فيها قوتين. أنا بقول في أمثلة كثيرة جدا.
1: واضحة
3: الأمثلة. ولذلك نحن محاولة إغراقنا في قصة ميليشيا وكذا عشان ما يجلسوا مع بعض وحلوا المشكلة. ده محاولة إهدار طاقتهم وواردنا.
1: هذا في إجابة على ما تفضل به الدكتور.
3: أيوة بالضبط كده.
1: طيب فهم الموضوع، ولكن حتى لا نغرق أكثر في هذه التفاصيل لأنه فتحنا لها أكثر من مجال. هل في هذه المرحلة على الأقل بهذه التطورات التي سردناها هناك إمكانية تسوية معينة؟
4: هذا سؤال مهم فعلا.
1: أيه؟
4: بالذات في ظل الإرهاصات عن طرح مبادرات للحوار مستمرة. آخر مبادرة هي التي طرحها الفريق البرهان ودعا لها قوى سياسية ودعوة لحوار سوداني سوداني، رفضت كثير من المبادرات السابقة. هذه أيضا بعض الأخبار تتوارد عن رفض للمعارضة في أديس أبابا للدخول في هذه الإجراءات الحوارات، وأيضا هناك إقبال ممكن من القوى الداخلية لها. في النهاية سيتشكل حوار قد يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية داخل السودان، ولكن الرئاسة ستكون للجيش بحكم.
1: لكن المشكلة بأنه ليس هناك من يريد الانخراط في هذا الحوار.
4: هذه الخيارات التي قد تطرح في مقبل الأيام. يبقى السودانيين الآن بين أن يتقبلوا هذا الواقع كحل للأمر في السودان، تكون هناك توافق سياسي وحكومة مدنية يقبلها العالم ويستمر في التعامل معها، تضيق الخناق على ميليشيا الدعم السريع، وربما قد تنهي هذه المعركة. ولكن يجب أن لا يخفى العالم ما حدث في 2019. كان هناك خروج جماهيري كبير لإسقاط البشير، وكانت رغبة سودانية عامة في الشوارع. تدخلت بعض المسائل الأمنية والمصالح المتشابكة لصالح هذا الحراك. نحن لا نقول بأن الحراك هو من أسقط البشير لوحده، هناك ظروف أخرى أيضا كانت محيطة. من بعدها النظام الحالي، المشهد الموجود في السودان هو نتاج لذلك التغيير الذي حدث، ومنها اندلعت الحرب.
2: يعني
4: عندما تنتهي الحرب كيف ستكون الشرعية؟ هذا السؤال.
2: إكمالا لكلامك، إنه الحراك السياسي ماشي الآن بوتيرة مع التطورات العسكرية أيا كانت، لصالح الجيش أو لصالح الدعم السريع. لكن مع المكاسب اللي بيحققها الجيش، لا زال الدعم السريع قادر على القتال لحد الآن، قادر هو على القتال. لا تحسم هذه المسائل ولا يصل
1: تسوية بين الطرفين.
2: ولا
1: يمكن أن تفصل الأرض
2: أو حتى التسوية ما ممكن نصل لها ما لم تعالج قضايا السلاح المنتشر وقضايا الاقتصاد أيضا وقضايا النزوح وقضايا الحدود أيضا. إحنا عندنا مشاكل في الحدود الآن انتقلت الحرب، بعض المواقع أصبحت الآن تدار على الحدود، فدي ممكن يكون إنذار قادم لأنه تنتقل من مواقع العسكرية المعروفة لمواقع ما بيعرفوها، لا الجيش السودان ولا الدعم السريع.
3: التاريخ بيعلم الناس عدم تكرار الأخطاء.

0: نحن السودانيين بكل أسف نتعلم من التاريخ تكرار الأخطاء، بكل أسف يعني تاريخنا وارشيفنا مليء جدا بالتمردات على الدولة المركزية، وحلت جميع هذه التمردات بالحوار. محاولة يعني كلام اللي قاله بولس في مجلس الأمن، قال في 12 دولة تقارير الأمم المتحدة تثبت تورطهم في تمديد الطرفين بالسلاح. نحن لما نتكلم على الذي يمد الدعم السريع، يعني جزء ما في حد يمده من 12 دولة أكيد معناها جميع الأطراف لازم يكفوا بعصا الأمم المتحدة عن التدخل في الشأن السوداني ومد الطرفين بالسلاح، عشان نعطي الشعب السوداني الزخم الحقيقي في إزاحة الطرفين من الساحة واستلام المبادرة.
1: ولكن هل هذا يكفي؟ بمعنى يجب أن تكون هناك إرادة كذلك ورغبة من الطرفين أو ضغوطا كذلك على الطرفين
0: للشروط؟ المشكلة الحقيقية، المشكلة الحقيقية هذه الحرب أفرغت القيادة السياسية التي تقود الشارع خارج الحدود، وأصبحوا في دكة الاحتياط ما فاعلين، والداخل السودان الذين يحدثوا هذا العمل مهددين بالبندقية. يعني نحن نتكلم على الجيش، لكن في 12 ميليشيا داخل الجيش تمارس أعمال قهر وعنف ضد الشعب السوداني وضد المواطنين بوجود الجيش، دون أن يعملوا ممارسات مشتركة داخل مدرمان، ممارساتها في حتات كثيرة جدا. هذه ممارسات موجودة، والقمع موجود، والاعتقالات موجودة. يعني واحد من الزملاء اسمه صحفي قرشي، هو مقدم محتوى تم اعتقاله وتوجيه تهمة إليه، وآخر ثاني من القيادات النقابية في جنوب النيل الأزرق تم اعتقاله وهو لا يحمل سلاح. ولذلك نحن بنقول هذا النظام الوجود الحالي ينبقي أن نستخدم قوتنا الحقيقية كسودانيين في الضغط على المجتمع الدولي في تخليصنا من الدول التي تلعب في إعدادات
1: هذا الوطن. الحل الوحيد بات لدى المجتمع الدولي، لدى الأمم المتحدة،
2: الحل من الداخل.
3: الآن الحوار السوداني الذي طرح، السوداني السوداني الذي طرح، هو زي ما قال أخواتي، يعني هو لن يفضي إلى إلى إلى إلى الحل السياسي وكذا. الحل السياسي يتطلب من الجميع ألا يعني يحطوا رأسهم في الرمل ولا ينظروا إلى المشهد بشكله الكامل. أول حاجة إذا جينا نقعد في حوار سياسي، بقى الحوار ما بين القوات المسلحة والدعم السريع، احنا عندنا بقى عدد كبير من القوات
2: والفاعلين
3: والمؤثرين واللي يرون انهم قدموا للجيش لكي يتموضع هذا التموضع الجديد، كل هؤلاء يرون ان لهم استحقاقات. فاصبح الموضوع الحوار موضوع كبير. ثانيا الاخوه القائمون على الحوار السوداني يجب الان يعطوا ضمانات للقوى السياسيه والمدنيه اللي في الخارج علشان يجوا في السودان ومؤمنين ويجوا يحضروا في الحوار وكذا. السؤال المركزي ان هذه القوى السياسيه السودانيه المهجره كلها عندهم راي في المشهد السياسي الحالي في السودان، يرون ان الحركه الاسلاميه والمؤتمر
4: الوطني
3: لا وجود لهم في اي حل سياسي قادم. هل هم استصحبوا هذا الشرط وشرط يبدو؟
1: من هم القائلين بذلك؟
3: كل القوى السياسية المهجرة
1: صار
3: الآن عملوا مؤتمر وأوضحوا رأيهم بصراحة. أي حوار سوداني عنده يعني نقاط محددة لكي يقوم هذا
0: السؤال. تسمح أوجه سؤال، إذا كانت هذه المبادرة جنوين، مبادرة البرهان مبادرة حقيقية، هل اشتغلت وسائل الإعلام التلفزيون والإذاعة والصحف بالتبشير بالسلام؟ لم تعمل. هي نفس القصة أنا علقتها قبل كده، الرئيس لا يقدم مبادرات، يتخذ قرارات، يتخذ قرار في عدم التعرض للمواطنين لمجرد التعبير عن رفضهم للحرب.
1: خليني
0: يفتح وسائل الإعلام للتبشير بالسلام، لكن حتى الليلة التلفزيون يتكلم بحشد الناس للحرب.
1: ولكن اسمحوا لي في متبقى من وقت، هل يمكن أن يكون هذا الحوار هو الحل الوحيد الباقي للسودان على الأقل لوقف لتجميد هذه الحرب وللبدء على الأقل البناء خطوة خطوة حتى تجتمع كل هذه الأطراف؟
2: الحوار ممكن يكون حل لكن بشروط.
1: مرتقب هو لم يعين
2: مرتقب. نعم مرتقب. وحتى القوى السياسية التي رفضت الآن في ظل

0: الوضع الحالي. في بعضها رفض الحوار وفي بعضها رفض مجرد يعني ما عاوزين يوقعوا على موافقة شيك على بياض، يعني عاوزين يوقعوا بشروط بضمانات معينة. فدي المسألة الحاصل إنه
1: مناصب ولا ضمانات استمرارية؟
0: ضمانات الحكم المدني، ضمانات بإنه يعني حتى في السلطات كيف توزع، ضمانات باعتراضات معينة على إنه الجيش بتتبع له بعض القوات، مصير هذه القوات هل ستدمج مع الجيش ولا ستظل في وضعها الحالي. ضمانات أيضا
1: يتم الترتيب لكل هذا الحوار، لماذا سيقام؟ أنا اعتقدت بأنه الحوار لتفصيل كل هذا.
2: روسيا لم ترفض الحوار على إطلاقه هكذا، يعني
3: صحيح، يعني ما مقاطع لحديثك، لكن هذه الأبجديات التي تحدثت عنها هي الأسس التي يجب أن يبنى عليها الحوار. ما لم تحسم هذه القضايا الكل سيسأل كيف سيكون هناك حل. يعني نحن نتحدث على بعض الشخصيات المهمة في الحكومة السودانية تمتلك حركات مسلحة تقاتل مع الجيش ويرتدونهم نفسهم الزي العسكري في الوزارات التي يحكمونها ويقومون على أمرها. وبالتالي نحن أشبه بالمشهد الليبي في تركيب التكوين الميليشيات وسيطرتها على المناطق أو وزارات كانت، سواء كان موقع جغرافية أو وزارة. هذا الوضع هو بالتأكيد لن يفضي إلى حلول. هذا الوضع يجب أن يحل، وكما قال أستاذ محمد حلا بأنه يحل بقرارات حاسمة، بأن يعني تمسح المظاهر العسكرية من الدولة، تقول للجهات المدنية. وزارة الخارجية السودانية وقعت اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية يجب أن يتم تنفيذها في الفترة القادمة.
1: أنا سؤالي مفهوم كل ما تفضلت به، وهذا هو المفروض فعله والمفروض تقديمه في أي حوار حتى يكون هناك التزام من كل الأطراف، ولكن أنا سؤالي طالما هناك اختلافات جذرية بين كل الأطراف، بين الجيش والمدني والدعم وكل هذه الفصائل المدنية اللي هي انشقت على نفسها كذلك، يعني الحرية والتغيير انشق أكثر من مرة على نفسه، فطالما هناك هذا الشرخ الكبير، فلماذا لا يبدأ حوار، أو ما هو أساس حوار قادر أن ينطلق ليناقش كل هذه النقاط؟ لأنه هناك من يرفض مثلا أن تزاح كل مظاهر العسكر في فهذه ممكن أن تكون نقطة للحوار وليست أساس يتركز عليه الحوار.
2: صحيح، الحقيقة جميع الكتل السياسية المختلفة والتحالفات السياسية المختلفة في الداخل والخارج مجمعة وتطالب دوما بالحوار، ولكن الحوار المطروح على لسان البرهان حاليا هي محاولة لإيجاد الشعبية وعزوة عشان ينصب بها نفسه رئيس على الدولة السودانية، وهذا سيكون في صدام واقع لأنه كل المعطيات تشير
1: لا تعتقد بأن هناك جدية؟
2: ليس جدية، هذا للاستهلاك. هذا استاك هو يقول الآن حوار وثم يمشي في اجتماع آخر ويقول نحن حنحسم المعركة لصالح. أنت تحاور مع الحامل السلاح عشان تعفي الشعب السوداني.
1: هذا بحسب تسريبات ولا بحسب قراءتك دكتور؟
2: بكرة حيجيب لك كل التصريحات بعد يومين، يعني هذا ما ألفناه على البرهان، هكذا بالليل يقول كلام بالنهار يقول كلام. أنا بقول الحوار الحقيقي طبعا. الحوار الحقيقي ينبغي أن يبدأ بمن يحمل البندقية. عاوز تحاور جيب الأمم المتحدة، قول للدعم السريع يجي، تعالوا نحن جميعا أجرمنا في حق هذا الشعب السوداني وفي البلد وعلينا أن نضع السلاح.
3: هذا ليس بهذه السهولة.
2: هذا المسألة عمل البشير
3: مع مني وعمله مع جبريل يختلف الوضع تماما. ما تحدث عنه يعني محمد حلا في موضوع الدعم السريع في السودان، ما فعله الدعم السريع بالمواطن السوداني لم يفعله أحد من التمردات التي تحدث عنها، لم تكن بهذه الهمجية.
2: أنا ما قلت يعفوهم يا أخي،
3: لا أنا أقصد أن الحالة حالة رواندا وبورندي، الحالة الآن هي حالة رواندا وبورندي.
2: تحاور وحلوا المشكلة
3: مجتمعي أكثر من كونه صلح سياسي،
1: هذا هو الحل، والبدء على الأقل بالتفكير في حلول قابلة.
2: نحن موجودين في مناطق آمنة، أهلنا يعانون. أنا عندي في مناطق ناس يأكلوا في اليوم وجبة، في ثلاثة يوم وجبة واحدة، لا يمكن أن يتحدث بهذه اللغة. لازم تقيف البندقية عشان نتحرك. اللي عنده بقرة يوديها بيعها في دونغولا، واللي عنده تمر يبيعه في أي منطقة تانية. لازم تفتح الطرق لوصول المساعدات للناس. الناس مخنوقة يا أخي،
1: هذا بيد
2: يعني هذا لو وقف أو
3: بيد الطرفين
1: طبعاً.
4: حقيقة لا حوار بدون وقف
2: إطلاق النار طبعاً.
4: إطلاق النار أساس. الآن الأمم المتحدة وكل المعنيين بالحرب السودانية يحذروا أن احنا داخلين على مرحلة جديدة من الحرب سوف يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لتوجيه آلات الحرب بطريقة آلية. يعني نحن لا نبشر بسلام ولكن نبشر بما هو أسوأ من مما هو قائم الآن.
0: في سيناريو آخر
4: بالتالي يجب

0: على كل المعنيين المشهد السوداني خصوصا السودانيين يجب أن يكونوا صرحاء مع أنفسهم وأن يغلبوا المصلحة العامة.
1: توقيت هذه الساعة ولكن أكيد سنعود لساعات أخرى لمحاولة، دائما أقول محاولة فهم الملف السوداني. شكرا لكم، شكرا للمتابعين، السلام عليكم.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
5: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
6: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
5: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
4: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
8: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
9: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيد؟
2: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفيه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
3: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
2: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
3: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
2: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
4: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة.

0: الفاصل.
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
4: المتخالفون.
6: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
4: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
8: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app.
9: بشكل واضح أنها رئيس عدن.
10: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
11: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
10: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
12: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
10: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
13: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
10: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: العربية FM.

في منطقة لا تهدأ مستجداتها ولا تعترف بحدود الجغرافيا تحولاتها، تتزاحم ملفات السياسة والأمن والاقتصاد كل ليلة لترسم معالم الحاضر وملامح المستقبل. من أروقة القرار الدولي إلى عواصم العالم، ومن ميادين الصراع إلى معارك التفاوض، نقرأ ما وراء العناوين ونضع الأحداث في سياقاتها لنفهم أبعادها وانعكاساتها. في الشارع السياسي نفتح نافذة على أهم ملفات المنطقة والعالم، نناقشها مع الخبراء والمختصين، لأن ما يحدث اليوم لا يبقى مجرد خبر. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. دون الواقعية وفوق المغامرة، هرمز أمام اختبار السياسة وامتحان القوة. حين تتحدث الأرقام بلغة الخسارة، إيران تعترف بعد حالة الإنكار. تل أبيب تحذر، أي اتفاق مع إيران لا يعني بالضرورة نهاية الحرب. تحالف مكة يناقش في إسطنبول غدا تطورات المنطقة وتعزيز التعاون.

0: أهلا بكم من جديد.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر بحري تعبره ناقلات النفط إن استطاعت، بل لقد أصبح اليوم أحد أكثر الملفات سخونة في الصراع بين واشنطن وطهران، تمتزج فيه الضغوط الدبلوماسية بالضغوط العسكرية لتتحول حرية الملاحة إلى ورقة تفاوض ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز حدود المنطقة. إيران أعلنت التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات العبور في مضيق هرمز، لكنها قيدت تنفيذ التفاهم بما تسميه تجاوب أمريكا، وشددت على أن فتح الممر لن يتحقق حتى تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. وفيما تواصل قطر وباكستان جهود الوساطة لإحياء تفاهمات سابقة بين الطرفين، أكد غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية أن طهران ليست في عجلة من أمرها. سمعتم مثل هذا التصريح من الطرف الآخر من قبل على ما أعتقد، لكن خلف تصريحات كهذه تكشف التطورات النقاب عن سباق موازن على الأرض وفي البحر، إذ تصر طهران على أن أي ترتيبات للملاحة ترتبط بشروطها وبالتنسيق معها، فيما تعلن الإدارة الأمريكية إزالة الألغام من ممرات الملاحة الرئيسية وسط تقارير عن تحركات أمريكية لتأمين مسارات بديلة عبر الجانب العماني. هنا يصبح السؤال، هل نحن أمام اتفاق حقيقي هذه المرة يعيد الملاحة إلى طبيعتها؟ أم ندخل هدنة مؤقتة في صراع أوسع على النفوذ والسيادة؟ المعيار لم يعد ما يعلن من خلال التفاوض فقط، إنما هو ما تستطيع السفن فعليا عبوره بأمان، ذلك أن الصحافة الأمريكية والدولية على الفجوة بين التفاهمات السياسية وواقع أمن الملاحة، وركزت أيضا على كلفة استمرار الأزمة على الطاقة والاقتصاد العالمي. من نيويورك تنضم إلينا مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، ومن الكويت المحلل السياسي عايد المناع. أهلا بكما ضيفي الكريمين، ونبدأ من الكويت. دكتور عايد، ما الذي تريده إيران تحديدا من الولايات المتحدة مقابل البدء بتنفيذ اتفاق التفاهم المتعلق بفتح مضيق هرمز في هذه المرحلة؟
2: أهلا بك يا أخي حسن، وأهلا بأستاذة راغدة درغام وبالمشاهدين الأعزاء. يعني أنا أعتقد أن مفهوم إيران تريد بأن تحصل على مكاسب من خلال وضع يدها على مضيق هرمز، بحيث يكون هذا المضيق تحت تصرفها حاضرا ومستقبلا. ونلاحظ أنها حتى أحيانا تقصف القطع البحرية التي تمر حتى من الجانب العماني، وبالتالي هي تستخدم ذلك. إيران يعني سياسيا تريد أن تدعي لشعبها خاصة في الداخل بأنها انتصرت، وهي تتحدث عن ذلك منذ يعني 8 أبريل من هذا العام عند وقف إطلاق النار في البداية.
0: قد يقول قائل دكتور عايد، قد يقول قائل إن الطرفين يدعيان تحقيق النصر، فما المشكلة إذا أعلنت إيران من وجهة نظرها أنها انتصرت في هذه المواجهة؟
2: وهو فرق طبعا، أن الذي يدعي النصر وهو منتصر هذا من حقه أن يفعل ذلك، لأنه أيضا في موازين قوى وليست المسألة مسألة تمني. إيران الحقيقة انضربت ضربات عنيفة، صحيح أن النظام لم يسقط، وهذا يعني قد يكون ما يعزز ادعاء النظام بأنه حقق انتصارا. وهذا يا أخي حسن، يمكن سابقا تحدثنا عن الإخوان في سوريا عام 1967 بعد هزيمة 5 من

0: أنطونيو قالوا إنه والله إن انتصرنا لما كيف، بالرغم إنه احتلت الجولان وانهزم الجيش السوري أمام الجيش الإسرائيلي للأسف، قالوا لأن النظام الوطني لم يسقط. هذه الادعاءات الحقيقة يعني ليست واقعية، ولكن مع ذلك إيران لا تزال تستطيع أن تحدث إزعاجا للعالم من خلال مضيق هرمز وتحاصر الاقتصاد العالمي. والرئيس الأمريكي يدعي ليل نهار بأنه هذا المضيق يعني أصبح أمريكان تريتوريز. كيف أمريكان تريتوريز وإيران تتحكم جزئيا ولو عن طريق الإزعاج في هذا المضيق؟ لذلك يعني نجد أنه حقيقة العمل الآن الأمريكي هو على خنق الشريان النفطي الإيراني من خلال فرض العقوبات التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي، أيضا مطاردة ما يعرف بأساطيل الأشباح التي يعني تنقل النفط والنفط الإيراني أو تبيع لإيران أو إلى آخره. هذه أيضا الحقيقة من العقوبات الشديدة التي وضعتها الخزانة الأمريكية على ناقلات النفط.
1: طيب.
0: ويعني وضعتها على القائمة السوداء.
1: دكتور
0: أيضا شل الحقيقة البنك المركزي الإيراني يعني، وفصل ما تبقى له من إمكانيات وتواصلات مع نظام السويفت وتجميد كل الأرصدة الإيرانية.
1: ربما هذا يتقاطع، ربما هذا يتقاطع دكتور،
0: العراق وعمان وتركيا،
1: ربما هذا يتقاطع مع السياسة العامة التي يرسمها مجتبى خامنئي عندما طالب الإيرانيين بالتركيز على الإيجابيات، يعني ما يراها من وجهة نظره هو والنظام أنها فوائد أو إيجابيات لهذه المواجهة وهذا الصراع. دكتورة راغدة، يعني كيف الرئيس الأمريكي يقول عن مضيق هرمز أنه أصبح American Territories يعني ملكية أمريكية، في الوقت الذي ما زالت إيران تشاغب وتستطيع أن تهدد الملاحة وأمن الملاحة في مضيق هرمز؟
2: الرئيس الأمريكي ليس له صك سند بملكية أمريكية في مضيق هرمز. هو يقول ذلك من منطلق أن السيطرة الأمريكية على مستقبل المضيق هي التي تقرر ماذا سيحدث في ذلك المضيق. يعني الهدف من قوله هو أن مهما قالت ومهما حاولت الحكومة أو النظام في طهران أن يقول أنه يمتلك مفاتيح مضيق هرمز، فإن ذلك ليس واردا عمليا. في نهاية المطاف أنا نحن الآن بالنسبة لمضيق هرمز، حتى في التفاهمات الإيرانية العمانية يصر الإيرانيون على أن كلها مرهونة بمطالب أو بتفاهمات أو بمباركة أو بصفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن
1: هم ربما يتحدثون عن مذكرة التفاهم لأنهم يرونها من وجهة نظرهم أن فيها نقاطا تصب في مصلحتهم، لكن خلينا أسألك عن الجانب الأمريكي.
2: دعني أسمح لي أن مشكلة مذكرة التفاهم فائقة الأهمية. مذكرة التفاهم أحبطتها ودمرتها إيران والحمد لله، لأنها كانت مذكرة استسلام أمريكي وقع في فرساي على مستوى الرئيس دونالد ترامب. ذلك التفاهم أو تلك المذكرة، مذكرة التفاهم، كانت ستؤدي إلى مصيبة في الواقع إن كان للمنطقة أو للولايات المصالح الأمريكية. ثم أن إيران هي التي دمرت مذكرة التفاهم بقرار من الحرس الثوري الإيراني، وأني متأكدة أنهم على ندم الآن، لأن العودة إلى تلك المذكرة حاليا ليس واردا بالطريقة التي وقعت عليها أو وقعت عليها الولايات المتحدة. إذن مذكرة التفاهم هي من فعل الماضي، تحاول إيران إحيائها، ولكن الولايات المتحدة ستتحدى ذلك الآن إدارة ترامب من خلال استراتيجية.
1: يعني هل ترين دكتورة راغدة أنه بالإمكان بالفعل أن يتوصل الطرفان إلى صيغة اتفاق أو تفاهم أفضل من المذكرة الماضية؟
2: أعتقد أن المشكلة الآن حقيقة هي في أي محاولة أو أي نجاح لتصور التوصل إلى تفاهم ما، صيغة ما، عودة إلى مفاوضات ما. هذا هو الخطر. الخطر الحقيقي الذي يحدق بالاستراتيجية الأمريكية هو ذلك السعي المستمر

0: لتفاهمات جزئية مرحلية انتقائية يقودها ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي معه جاريد كوشنر صهر الرئيس من ناحية، وتقوم بها الوساطات المختلفة.
1: طيب
0: هنا الخطر المهم في الاستراتيجية الأمريكية، إذا كان دونالد ترامب يريد أن يربح هذه المعركة وليس الحرب بكاملها، هذه المعركة الاقتصادية فائقة الأهمية إذا أراد أن يتجنب أن يجر إلى العمل العسكري. فإذا تلكى أو إذا سقط في فخ العودة إلى المفاوضات كما كانت عليه وبرعاية ويتكوف وغيره، عندئذ يكون قد خسر الاستراتيجية الاقتصادية ووجد نفسه أمام لا استراتيجية، إن كان مصرا إن كان لا يزال مصرا على تجنب الحرب.
1: دكتور عايد، دكتورة راغدة تصف الموضوع بأنه فخ، تقول فخ التفاوض، يعني هذا يدفعني للتساؤل مع حضرتك. قبل أيام تابعنا زيارة وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري إلى طهران ولقاءاته مع عدد من المسؤولين الإيرانيين. قبلها بأيام كان هناك وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران والتقى أيضا مع عدد من المسؤولين الإيرانيين والمشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وقيل إنه حمل رسالة أمريكية إلى طهران. هل تتوقع بالفعل أن تسفر هذه المحاولات، محاولات الوسطاء قطر باكستان وربما أطراف أخرى تشتغل في الخفاء، عن أي انفراجة في القريب العاجل؟
2: يعني تعرف أنت نهاية أي حرب هي بالتأكيد يعني حل سياسي أو وتفاوض يسبق ذلك بشكل كبير، ولنا تجارب كثيرة.
1: لا نحن نتفق على هذه الخلاصة، لكن السؤال الآن متى وكيف؟
2: متى؟ طبعا هذا يعتمد الحقيقة على الوضع في إيران. هل الإيرانيون العقلانيون أو الواقعيون مثل الرئيس مسعود بازكيان؟
1: يعني إن كنت تعرف أحدا منهم، هؤلاء الذين سميتهم قبل قليل، ممكن تحصل على جائزة من البيت الأبيض.
2: طبعا أنا أعتقد أنه مثلا الرئيس مسعود بازكشان قاليباف، يعني السياسيين الأكثر واقعية، أقرب إلى أن يفهموا ميزان القوى ويعرفوا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس باستطاعتهم أن يدعوا هزيمتها، لا يستطيعون، يعرفون ذلك. لكن هناك المتطرفين، وهنا أيضا أذكر عندما يكون المتطرفون دينيون سيكونون أشد خطرا وأشد تسلبا من أي متطرفين آخرين.
1: تبدو دكتورة راغدة ممكن دكتورة راغدة عندها رأي. تفضلي.
0: تحياتي دكتور عايد. أنا لا أعتقد إطلاقا أن المتدينون أكثر تطرفا، أعتقد أن الحرس الثوري الإيراني هو الأكثر تطرفا وهو ليس من المتدينين. هذا
2: لا، من المتدينين، يقوده المتدينون دكتور.
0: نعم ولكن نعم. لكنه أيضا ليس فقط مبني الحرس الثوري، ليس مبني فقط على الملالي، إنه يعني ليس مجموعة الملالي فقط. على أي حال، المهم في مدخلتي هنا أريد أن أركز على أننا حقيقة طالما أن جميع المعنيين في النظام في طهران ما زالوا يتمسكون بالعقيدة الإيرانية، فليس هناك متطرفون ولا براغماتيون،
1: الكل متطرف،
0: الكل من نسيج واحد في هذا الموضوع. وبالتالي أعتقد أن يعني حقيقة الخناق الاقتصادي على إيران الآن هو ما يختلف عليه أقطاب الحكم في طهران. طيب. نتيجته التقويم لهذا الخناق هو أن البعض يخشى من أن يؤدي إلى انتفاضة داخلية، إلى انفجار من الداخل، وبالتالي يحذرون من ذلك على منهم بازكشيان بالطبع، الرئيس بازكشيان.
1: طيب خلينا نرجع لدكتور عايد. دكتور عايد، إذا عندك تعقيب
2: تفضل. لن يحمي النظام أحدا.
1: عيد الجملة لو سمحت دكتور.
2: قاليباف اللي هو رئيس البرلمان والمفاوض الكبير في لإيران، قال إنه عندما يجوع الناس فلن يستطيع النظام أن يوقف يعني ثورتهم أو تمردهم.
1: لكن ألا تعتقد إنه الناس بالفعل يواجهون حالة من المصاعب والتحديات الاقتصادية بالفعل الآن في هذه اللحظة بينما نتحدث؟
2: وإيران إيران

0: قبل الحرب أصلا تقريبا 40 مليون من 95 مليون إذا صحت المعلومات يعني يعانون من الفقر المدقع، فما بالك الآن بعد هذه الحرب. بالتأكيد الوضع صعب، ومع أنا أقول لمصلحة الولايات المتحدة أن الضغط الاقتصادي، العقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي يعني يحدث شيئا ما داخل إيران. بالنسبة للحرس الثوري صحيح هو الذي يعني يتعنت وإلى آخره، وأي قوة عسكرية الحقيقة الحكمة عند قيادتها، يعني هي التي ممكن أن تعطي لها إشارات أن تأخذ موقفا محددا. الأتباع طبعا كعسكر وإلى آخره ينفذوا ما لدى القيادة، والقيادة الآن الجديدة على وجه الخصوص يعني أحمد وحيد محسوب على أنه من المتطرفين المتشددين إلى آخره. صحيح،
1: وهو الذي يتحكم يا دكتور. أحمد فحيدي هو الذي يتحكم بالقرار، لأنه هو المعني الأول بالحكم في إيران هو في أيادي الحرس الثوري،
0: ورضائي أيضا الحقيقة من المتشددين. وأصبح هو الذي يتولى الأمن القومي الإيراني، وجنرال سابق.
2: يعني هو ربما يكون الخلاف بينكما ضيفي الكريمين خلاف تعبيري فقط لا أكثر ولا أقل، لأنه يعني اللي بفهمه من كلامكما أنه في هناك توافق على أن الطرفين في إيران وجهان لعملة واحدة، ربما هي عملية تقاسم أدوار لا أكثر ولا أقل.
1: دكتور على أي حال إذا أمكن
2: تفضلي
1: أقول شيء هنا. أعتقد أننا علينا أن نركز الآن على ما هي السيناريوهات المطروحة والربما تكون واردة في ذهن الطرفين. أعتقد أن إيران تريد مرة أخرى شراء الوقت واستدراج الولايات المتحدة إلى المزيد الآن من إلى التنازلات. إيران ليست مستعدة عندما تتحدث الآن وتوحي بأنها جاهزة للأخذ والعطاء، فإنها لا تتحدث بلغة التنازلات، تتحدث بلغة التفاهمات المرحلية كما قلت الجزئية.
2: ألا ترين دكتورة أنه هذا جانب من الحصافة الجيوسياسية التي يتمتع بها المفاوض الإيراني، وإذا وجد متسعا للعب بهذه الورقة لما لا؟
1: لا، كان ذلك ساريا عندما كان دونالد ترامب في حضن ستيف ويتكوف حصرا. الآن دونالد ترامب يتشاور مع أقطاب إدارته، مع المؤسسة العسكرية، مع المؤسسة الاستخباراتية. وبالتالي حتى الآن إذا ثبت دونالد ترامب على قراره الاستراتيجي الآن بالاستراتيجية الجديدة أي الخناق الاقتصادي، إذا ثبت على هذا المسار وإذا تمسك بمواقفه بالذات مع الطرفين المهمين هما روسيا والصين. روسيا ربما أسهل، لكن الصين ستكون الحلقة الأصعب، لأن الصين قد تتردد في تجاوب مع دونالد ترامب في الضغط على إيران. هذا لا يعني أنها لن تتجاوب إطلاقا، ستتجاوب بقدر المستطاع، لأنها ستكون هي التي ستدفع الثمن من استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية بالذات في موضوع النفط والموضوع الاقتصادي. صحيح أن هناك علاقة استراتيجية ما بين الصين وإيران، بالتأكيد كما بين روسيا وإيران، ولكن المصالح الثنائية مع الولايات المتحدة تستدعي هاتين الدولتين إلى النظر في ماذا سيحدث إذا طبقت وزارة الخزانة الأمريكية تلك التوعدات بفرض قيود كبيرة على المصارف، على العمولات، على ليس فقط على استيراد النفط. طيب. من إيران، وإنما على فعلا مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن أعتقد أننا لسنا في صدد مواجهة أمريكية صينية أو أمريكية روسية، وإنما بصدد لربما بعض التفاهمات هناك مما قد يؤثر بالصين لتقوم بالضغط على إيران بصورة أكثر جدية مما قامت به في الماضي. السابق كانت دائما تسعى للتأثير على إيران من خلال الوسيط الباكستاني. الآن أعتقد أن الصين إذا وجدت جدية من طرف إدارة ترامب فإنها ستحاول أن تضغط بجدية أكثر على الحرس الثوري.
2: طيب. أنا سأفتح فصل جديد في هذا الحوار وأعود إليكم ضيفي الكريمين للتعليق. من الإنكار والغضب الجامح إلى التراجع والاعتراف الواضح، تختصر طهران اليوم محطات الخسارة

تجد نفسها بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب أمام اقتصاد يتهاوى تحت وطأة الضغوط وعقوبات تتسع وتجارة تنكمش وشرايين نفطية لم تعد تنبض كما كانت. 3 رسائل

0: الوفاة المتتالية بأرقام الخسائر من أعلى هرم السلطة في إيران نزولاً إلى طواقمها التنفيذية تؤكد أن سياسة التكتم لم تعد تجدي نفعاً. خريطة الإقرارات بالتراجع الاقتصادي بدأت من أعلى الهرم، رسالة مكتوبة نسبها إعلام رسمي إيراني للمرشد مجتبى خامنئي، وثقت بوضوح وجود تحديات طاحنة متمثلة في شح السلع والبطالة الحادة وتصاعد أزمة الأسعار في الأسواق.
1: ثمة ضرورة للتعامل الجاد مع سلسلة التحديات الاقتصادية كالتضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات.
0: خطاب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لا يخلو بدوره من حديث عن خسائر وأرقام صادمة. عبر الإعلام الحكومي أعلن انكماش الصادرات والواردات بنحو الثلث بعد أن لمح باتخاذ إجراءات لخفض استهلاك البنزين والدعوة المبكرة للتحوط من أزمة الشتاء الحالية.
2: لنقطع الكهرباء عن الحكومة، لكن لا ينبغي قطع الكهرباء عن الإنتاج. على المديرين والمحافظين أن يفكروا من الآن في فصل الشتاء وإدارة الوقود.
0: أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الذي يميل لفكرة الحرب في كل مناسبة، فلم يفته الإقرار أمام النواب بدخول البلاد في حرب اقتصادية شاملة، واعترف بشكل ضمني بضعف القدرة الشرائية، مطالباً الحكومة بوضع توفير فرص العمل للشباب كأولوية قصوى لمواجهة تداعيات الضغوط الخارجية. الحصار بدأ يشل مفاصل الطاقة الحيوية أيضاً. محمد جعفر قائم بناه نائب الرئيس الإيراني لشؤون التنفيذية خرج للاعتراف بالعجز صراحة عبر إعلام رسمي قائلاً:
3: إنتاج البنزين غير كاف، وبسبب الحصار البحري الأمريكي لا يمكننا استيراده.
0: هذا الشح المالي والنفطي دفع محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي إلى إعلان التحول الفعلي إلى اقتصاد الطوارئ. همتي أقر بشح الموارد وتراجع الصادرات، وكشف أن البنك بدأ في إجراءات استثنائية لتخزين العملة الأجنبية في أماكن متعددة لضمان توفير السلع الأساسية والأدوية فقط. مضيق هرمز شبه مغلق إذن، والشركاء التجاريون تحت مقصلة العقوبات. اعترافات قادة إيران بأرقام الضرر تضع الجبهة الداخلية اليوم أمام الحقيقة العارية: اقتصاد يئن وخيارات تضيق مع كل يوم يستمر فيه الحصار.
4: أعود إلى ضيفي الكريمين. دكتور عايد، مثل ما تابعنا اعترافات يعني ربما تكون مستغربة إلى حد ما، متوقعة بطبيعة الحال، لكن حديث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن تراجع التجارة الخارجية، من وجهة نظرك هل كان يتحدث عن التراجع في مرحلة سابقة ويقول نحن الآن في طور التعافي، أم هو يوجه رسائل تخدير أو تحذير للشارع الإيراني فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة عنوانها المزيد قادم فتجلدوا بمزيد من الصبر؟
5: أنا أعتقد أنه يوجه رسالة مصارحة للشعوب الإيرانية بأنه نحن نعاني من أزمة فعلية، ومع الزمن الحقيقة قد تصبح هذه الأزمة أشد فتكاً. يعني تخيل لما يكون دولة نفطية عندها مشكلة في البنزين، هذه الحقيقة أيضاً يعني من الأمور الكارثية. لما دولة لا تستطيع أن تصدر أو تستورد بضائع لإعاشة الناس، أيضا هذه الحقيقة يعني عملية ستؤدي إلى ردات فعل قاسمة. من حسن حظ إيران حسن أنه الناس ليست معتمدة كليا على الحكومة، هناك مجالات يعني صناعية وتجارية وزراعية وإلى آخره، لكن لو تخيلنا فقط الحرس الثوري، الجيش، الموظفون، العاملون في المؤسسات، هؤلاء بالتأكيد يعتمدوا على الدولة في رواتبهم. عندما يصبح التضخم يعني أكثر من 80% وقد يتجاوز ذلك بكثير، وعندما الحقيقة يعني يصبح الراتب لا يستطيع فيه الشخص أن يسكن أو أن يعيش، فعمليا هنا الحقيقة أزمة خانقة ومدمرة للنسيج الاجتماعي. سوف تشعر بعض الفئات بأنها هي الحقيقة المقصودة من ذلك، والبعض الآخر عكس ذلك، لكن

0: بالنهاية الكل سيعاني، وهذا يتطلب، أنا باعتقادي أن الرئيس الإيراني يعني وجه الرسالة إلى كل المكابرين بضرورة النظر إلى الواقع والعودة إلى الاتفاق الإطاري الذي تم في شهر يونيو الماضي.
1: أنت هيك راح تزعل الدكتورة راغدة، هي ما بدنا نرجع للاتفاق، ما بدنا نرجع للاتفاق. دكتورة راغدة، بسؤالي الأخير لحضرتك ونقفل المحور بهذا السؤال، الآن عندما يعترف بازشكيان ومسؤولون إيرانيون آخرون بفداحة النتائج التي ترتبت على الحصار الاقتصادي، أنا أعرف وتعرفين أنه هذا سيكون كالموسيقى على أسماع الرئيس الأمريكي، لكن ألا تظنين معي أنه أيضا هذه محاولة إيرانية لتأخير أي تفكير جدي وحقيقي باللجوء مرة أخرى إلى الحل العسكري من خلال إقناع ترامب بأن الحصار الاقتصادي يؤدي النتائج المطلوبة منه وأكثر؟
2: لعل ذلك، طبعا هذا وارد، ولكن الأهم الآن هو التركيز فعلا إذا سمحت لي على الاستراتيجية الأوسع وهي القائمة الآن. نعود إلى أن المطروح الآن عمليا وفعليا هو تشديد الخناق الاقتصادي، شد العصب، يعني العصب إذا شئت مع الجيرة، ليقلل هذه الجيرة المباشرة لطهران. عليك أيضا مسؤوليات، مسؤوليات بالنسبة للتعاون مع هذه الاستراتيجية.
1: لكن كيف نحل مشكلة اللي أشار إليها الدكتور عايد، أنه هذه الإجراءات بدأت تؤثر على المواطن الإيراني العادي اللي ملوش أي علاقة بالنظام؟
2: دعني زميلي حسام، لأني أضعت هذه في هذه المداخلة، أريد أن أقول كم شيء وأنا لا أستطيع أن أركز على أي شيء الذي هو فعلا جئت مهيئة له، يعني إذا سمحت لي. طبعا الإدارة الأمريكية تتمنى أن يؤدي الخناق الاقتصادي إلى تدهور الوضع الداخلي في طهران، إلى درجة تمرد الشعب الإيراني على النظام، وهو لن يعني طبعا هذا هو الهدف، وبالتالي هذا معناه استمرار السياسة يعني الخنق الاقتصادي لإيران. إذن يعني هذا بالعكس سيشدد من على عزيمة دونالد ترامب بالمضي بهذه السياسة، لكنه يحتاج كما قلت سابقا بالدرجة الأولى إلى الصين ومعها روسيا، ولكن بالدرجة نفسها من الأهمية هناك حاجة إلى أدوار فعلية وعملية ويعني جدية من الدول المجاورة لطهران، بالذات الدول الخارجية العربية وغيرها. عندئذ يعني تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية سيكون له مردود مهم. ثالثا، أعتقد أن علينا أن نطلع بدقة على ما تقوم به كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية في إطار الوسائل المتاحة لتصدير النفط غير مضيق هرمز، وهذا مهم جدا في التأثير على أسعار النفط. أسعار النفط ستكون مهمة إذا وصلت، كنت أتحدث أمس أنا مع الصديق جنرال ديفيد بيتريوس، وكان يشرح لي ما معنى أهمية هذه السياسة التي تتخذها الدولتان السعودية والإمارات، بمعنى الاستقلالية لدرجة تطمين دونالد ترامب ليس فقط هو والأسواق العالمية بأسعار النفط، فإذا كانت على مستوى 70 أو 80 دولار للبرميل، إذن سيتنفس دونالد ترامب الصعداء، وأيضا بعدما اتخذ إجراءات مع فنزويلا، ترتيبات النفطية مع فنزويلا، وسيتمكن من أن يسير نحو الانتخابات النصفية بثقة أكبر بنفسه وبنجاح استراتيجية الشنق الاقتصادي لإيران وتطبيق الخناق الشنق الاقتصادي لإيران. فإذا نحن يعني إذا استمر دونالد ترامب في هذا المسار، وإذا ساعدته الصين ولم تعرقله بصورة كاملة، عندئذ سيكون هناك نجاح باهر لهذه الاستراتيجية. أما إذا الصين تلكأت كثيرا وقاومت، طبعا نحن نعرف أن شي جي بينغ سيكون في واشنطن هذا الشهر المقبل في شهر سبتمبر بعد 25 يوما تقريبا، فإذا من الآن حتى ذلك الوقت علينا أن نراقب ماذا سيحدث في إطار الأسواق النفطية، يعني الأنابيب، يعني الأنابيب أو ممرات النفطية غير مضيق هرمز، غير مفاوضات إيران وعمان التي تزعم إيران أنها ستكون هي الناجحة.
1: بالتأكيد سنفعل ونراقب الوضع. خليني أروح أرجع للدكتور عايد، عنده تعقيب أخير في نصف دقيقة. دكتور عايد وقتي انتهى، تفضل.
0: الحقيقة كل يمكن الدول التي تستخدم، بالنسبة للخليج كل الدول التي تستخدم مضيق هرمز بدأت الآن بالبحث عن

0: مخارج أخرى، السعودية شرق غرب، الإمارات وعمان لهم منفذ بدون المرور بمضيق هرمز، باقي الكويت والبحرين وقطر. أنا أعتقد أنهم قد يستخدموا الطريق السعودي أو ربما حتى العراقي للخروج من مأزق مضيق هرمز، وهذا ما حذر منه أحد نواب مجلس الشورى أو البرلمان الإيراني، الذي قال أن ذلك سيفقد مضيق هرمز أهميته، وسوف نضرب أي دولة تذهب إلى خارج مضيق هرمز.
1: أنا وقتي انتهى، يعني أعتذر منكم ضيفي الكريمين. بين مضيق تنتظر سفنه قرار العبور واقتصاد تنتظر أسواقه متنفسا للخروج من الاختناق، تقف إيران أمام حقيقة واحدة: كلما ضاق هامش المناورة اتسع ثمن المواجهة، فهل تفتح طهران طريقا للملاحة والاقتصاد معا، أم تواصل الإبحار في مركب لا يصل إلا إلى شواطئ الخسائر؟ أشكر ضيفي الكريمين، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام كانت معنا من نيويورك، والمحلل السياسي عايد المناع كان معنا من الكويت.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد. بينما تبحث واشنطن وطهران عن مخرج من أزمة مضيق هرمز، تأتي الرسالة الإسرائيلية لتقول إن أي اتفاق محتمل لن يكون بالضرورة نهاية المواجهة. وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين رفع سقف التحذير مجددا وقال إن إسرائيل ستعود لضرب إيران إذا ما حاولت استئناف برنامجها النووي أو تطوير برنامج الصواريخ البالستية، حتى لو وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة. الرسالة تكشف أن تل أبيب لا تنظر إلى التفاوض باعتباره ضمانة دائمة، بل مرحلة يمكن أن تتعايش مع استمرار سياسة الردع والاستعداد للضربة، فيما تواصل دبلوماسية الوساطات الإقليمية العمل على إعادة فتح مسار تفاوضي وإنهاء الأزمة المستمرة منذ 6 أشهر. لكن التصريح الإسرائيلي يحمل بعداً آخر يتجاوز الملف النووي، فقد كشف كوين أن تل أبيب تعمل بالتنسيق مع واشنطن على الدفع باتجاه مسار للطاقة يتجاوز هرمز وباب المندب، في محاولة لتقليص الاعتماد على أكثر الممرات البحرية حساسية في المنطقة. غير أن الواقع أكثر تعقيداً، فالتقارير الدولية تشير إلى أن البدائل البرية وخطوط الأنابيب قد تخفف الضغط، نعم، لكنها لن تكون قادرة على تعويض حجم الطاقة التي تمر عبر هذه الممرات سريعاً. وهكذا تبدو المنطقة أمام معادلة جديدة: مفاوضات على الطاولة واستعدادات للضربة في الخلفية وسباق جيوسياسي لإعادة رسم خريطة الطاقة بعيداً عن نقاط الاختناق والتأزيم. من عمان ينضم إلينا المحلل الأمني والاستراتيجي عمر الرداد، ومن إسطنبول مستشار العربية للشؤون التركية طه عودة أوغلو. أهلا بكم ضيفي الكريمين. دكتور عمر، من وجهة نظرك، تصريحات إيلي كوين وزير الطاقة الإسرائيلي عندما قال إنه إسرائيل وضعت لنفسها حق التحرك ضد إيران حتى لو اتفقت مع الولايات المتحدة، ما حدود التنسيق في هذه المرحلة من وجهة نظرك بين تل أبيب وواشنطن في حالة مثل هذه الحالة التي نمر بها الآن؟
3: مساء الخير لك ولضيفك.
1: يا مرحبا.
3: والمشاهدين العربية، نعم، أعتقد التصريح ليس جديدا، يعبر عن مقاربة وقناعة راسخة وثابتة لدى اليمين الإسرائيلي، وربما الأمر أبعد من ذلك لدى الدولة العميقة في إسرائيل.
1: ليس جديدا تقصد في المضمون يعني، لكن هو أدلى بهذا التصريح اليوم.
3: نعم. الجديد بهذا التصريح هو أن يصدر أو يصدر هذا اليوم، لكن كما تفضلت المضمون أعتقد أنه ثابت ومعروف بالمقاربات الإسرائيلية العميقة. إسرائيل كانت ولا زالت وستبقى كما أعتقد تخشى

0: الحقيقة التوصل إلى صفقة تعيد المنطقة إلى الاتفاق الذي وقع بعهد أوباما عام 2015. صحيح أن الرئيس ترامب يطرح سقوفا أعلى مما كانت عليه الصفقة السابقة لجهة النووي ولجهة التدخل الإقليمي عبر الوكلاء بالنسبة لإيران، والقضية المستجدة قضية هرمز، وإن كانت إسرائيل غير معنية بها الحقيقة كثيرا.
1: لكن دكتور عمر، هل تتوقع بالفعل مثلا نعم. لو توصل الجانبان الأمريكي والإيراني إلى اتفاق جديد ورأت تل أبيب أنه لا يلبي طموحاتها، هل بالفعل يمكن أن تذهب مرة أخرى إلى الحرب منفردة؟
0: لا، لن تذهب إلى الحرب منفردة. سيكون تذهب ربما سيكون هذا الظاهر والمعلن بضربات إسرائيلية ضد أهداف نوعية داخل إيران، لكن سيبقى الغطاء الأمريكي متوفرا بصيغة أو بأخرى في إطار علاقة استراتيجية الحقيقة تتجاوز نتنياهو وترامب، وتتجاوز مسألة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحتى مهما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أو الحكومة لجهة الانتماءات الحزبية. إسرائيل مؤكد ستذهب باتجاه ضربات، وربما الدليل على ذلك لدي دليلان. الأول، مجلس السلام في غزة وافق عليه نتنياهو ووافقت عليه إسرائيل، لكن سرعان ما انقلبت عليه شيئا فشيئا وتم اختراق. والاتفاق الذي يجري بخصوص لبنان، إسرائيل لديها أهداف فيما يتعلق بحماس وحزب الله وحتى بإيران، وربما تصل لاحقا للحشد الشعب العراقي والفصائل الولائية، بمعنى أنه قد تقبل باتفاقات مؤقتة تكتيكيا وتسكت أو لا تبادر للقيام بأعمال عسكرية بصورة مباشرة حتى لا تظهر ترامب أو بموقف الضعف أو تحرجه. طيب. لكنها لاحقا الحقيقة تستثمر للأسف خطايا الحرس الثوري الإيراني وخطايا الممانعة التي تقدم المبرر تلو المبرر لإسرائيل، وهذا رأيناه في غزة وفي لبنان، وحتى تصريحات الحرس الثوري التي تجري اليوم. طيب. سواء بمضيق هرمز أو بضرب إسرائيل أو بالامتناع عن ضرب إسرائيل، كل ذلك الحقيقة يقدم المبررات لإسرائيل للقيام بأعمال.
1: يعني هو إحنا لم نسمع يعني تهديدات واضحة وصريحة من الجانب الإيراني بضرب أهداف نعم. إسرائيلية، لكن سمعنا من الجانب الإسرائيلي أنه مستعد لاستئناف الحرب وتوجيه ضربات أخرى جديدة إيران. أستاذ طه، يعني قد يتساءل المراقب يقول بالنسبة من وجهة نظر الإيرانيين على الأقل اتفقنا مع أمريكا وما مش الحال، والآن لو سنتفق معهم الإسرائيلي ما زال يهدد بأنه بالإمكان أن يعود إلى ضربنا مجددا، إذن ما الجدوى من الدخول في عملية تفاوضية جديدة؟ أسأل من وجهة نظر الإيراني.
2: حيث لك البداية أستاذ حسن وضيفك الكريم والسادة المشاهدين، أنت تصور أعتقد الموقف الإسرائيلي من أي اتفاق أمريكي إيراني سيكون هو مرتبط قبل كل شيء بمضمون الاتفاق وليس بمجرد أن يكون هناك مصار.
1: هي المشكلة أستاذ طه، المشكلة وأنت حضرتك أدرى مني والأستاذ عمر، أي اتفاق يوقع في الدنيا، أي اتفاق، ولا مرة سمعنا من الجانب الإسرائيلي أنه يقول هذا الاتفاق ممتاز وأنا قابل فيه وراضي فيه وملتزم، ولا مرة تاريخيا نعم. سمعنا حتى اتفاقات وادي عربة واتفاقات كامب ديفيد.
2: صحيح، يعني هناك دائما مماطل من قبل إسرائيل خاصة في كل الاتفاقيات التي تبرمها، لكن فيما يتعلق بموضوع إيران على وجه الخصوص، إسرائيل هي وضعت هناك بعض الشروط وهي متعلقة بعدم حصول إيران على السلاح النووي بالكامل، وأيضا هناك عدم امتلاكها للصواريخ. لذا بتصور يعني حاليا إيران يعني أي خطوة تقدم عليها حتى لو كان هناك تفاوض وانتهت يعني هذه يعني الأزمة، لا أقول نهاية حل كامل للأزمة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن وصول إلى مرحلة متقدمة فيما يتعلق بالمفاوضات، لنلاحظ أن إسرائيل هي سوف تفتعل هناك المشاكل كما تبعنا خلال الفترة الأخيرة الماضية. واضح تماما بأن حاليا الملف الإيراني هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن ترامب هو يحاول قدر الإمكان

0: كان أن يحصل هذا الملف مع بين طهران وواشنطن. لذا إذا تبعت يعني التهديدات الإسرائيلية أو العمليات الإسرائيلية هي نوعا ما قلت عن الأشهر الأخيرة الماضية.
1: التهديدات الإسرائيلية قلت؟
0: لا أقصد من ناحية الضربات يعني التهديد ما زال موجودا. يعني نتنياهو كل يوم يهدد شرقا وغربا في كل مكان، ولكن حتى هذه اللحظة ممكن أن نقول الأمور هي الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني حولت الصراع ما بين واشنطن وطهران من عسكري دبلوماسي خلال الفترة الأخيرة الماضية إلى حاليا إلى الصراع ممكن نقول اقتصادي أو بما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية.
1: طيب سيد عمر، نحن نعرف أيضا تاريخيا أن الجانب الإيراني لا يلتزم بالاتفاقات ودائما يجد الثغرات لينفذ منها ويعود إلى ممارسة ما اعتاد عليه منذ 47 عاما، لكن لا بد لنا أن نسأل من باب يعني الفضول الصحفي ربما أو التحليل والمراقبة، الجانب الإسرائيلي ينفرد دائما ويحتكر مسألة التقرير فيما إذا كان الجانب الإيراني يطور سلاحا نوويا أو يواصل العمل على استئناف البرنامج النووي. ما هي الآليات التي يمكن مثلا أن يتبعها الجانب الإسرائيلي إذا ما أراد بالفعل أن يؤكد للمجتمع الدولي أن الجانب الإيراني ما زال يعمل على تطوير برنامج نووي؟ لأنه في المرات السابقة تحدث نتنياهو كثيرا، وقف أمام الأمم المتحدة وحمل لوحة رسم عليها خط أحمر وقال إنه الإيرانيون باتوا قريبين جدا في غضون سنة من امتلاك سلاح نووي، حتى الآن لم نرى شيئا من هذا على أرض الواقع. فما هي الآليات التي يمكن أن يتبعها الجانب الإسرائيلي تحديدا فيما يرتبط بمسألة القرار بأن إيران عادت إلى مواصلة طموحاتها النووية؟
2: الحقيقة يعني أشكرك على السؤال. السؤال الإجابة عليه باختصار شديد جدا هي ضمن عناوين أمنية استخباراتية، بمعنى أن الموساد الإسرائيلي هو الذي يجند وثبت أن لديه اختراقات واسعة الحقيقة، سواء بالبرنامج النووي الإيراني أو بقيادات الحرس الثوري، وهذا الحقيقة لا يحتاج إلى كثير من الأدلة. التجنيد والاختراق يتم على مستويين، المستوى الاستخباراتي التقني، رأينا طائرات مسيرة تنطلق من داخل إيران، وما زالت الكثير من العمليات الحقيقة تفتقد الحرس الثوري أو الجيش الإيراني القدرة حتى على مصدر ومكمن التهديد ومن أين كانت تنطلق هذه الطائرات. وقيل أن لدى السلاح الجو الإسرائيلي مدارج ومنصات إطلاق طائرات مسيرة وغيرها داخل إيران. ثم أذكر هنا ما ذكره بلسانه الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد عندما قال أنه تم تأسيس وحدة استخباراتية لمكافحة التجسس الإسرائيلي تحديدا، ليكتشفوا بعد فترة أن رئيس هذه الوحدة الذي تم تعيينه وهو من غلظاء الحرس الثوري الإيراني مجند من قبل الموساد الإسرائيلي وأنه تم تجنيده. على أي حال، إسرائيل باختصار لديها ملفات أمنية ومعلومات واسعة حول إيران، ولديها اختراقات استخباراتية تتجاوز مسألة الملف النووي وحتى البرنامج الصاروخي. تعرف تفاصيل دقيقة، ربما لا أريد أن أبالغ وأقول أنها تتفوق حتى على الولايات المتحدة. نحن نذكر عام 2018 قبل حتى هذه الحرب وقبل هذا التصعيد، ما الذي قدمه نتنياهو متفاخرا بالشاحنات التي نقلت وثائق ومضت بمسيرها داخل طهران. باختصار استخباراتيا الإيرانيين مخترقون بمستويات سياسية وأمنية وعسكرية وحتى ضمن البرنامج النووي بكل تفاصيله، وهم من يقدموا المعلومات للولايات المتحدة وحتى ربما للطاقة الدولية لوكالة الطاقة الذرية العالمية. لكن الحقيقة متى وكيف تستخدم هذه المعلومات من قبل إسرائيل؟ صحيح هناك جانب إعلامي فيه بعض المبالغة لدفع وحشد الولايات المتحدة للقيام بأعمال عسكرية ضد إيران، ربما يتم تقريب مسافة تقدير الموقف الخاصة بإنتاج قنابل نووية.

0: لكن هذا ثبت الحقيقة اليوم حتى من داخل إيران، ثبت أن سواء لجهة تخصيب اليورانيوم والنسب التي وصلت قريبا من القنبلة النووية 85 أو 86% ببعض المفاعلات، موضوع جبل الفأس، الحقيقة إيران نظام ميليشياوي هو الذي يدير الملف النووي المرتبط بالحرس الثوري وبالمكتب طيب. المرشد الأعلى، ويمارس المراوغة وحاول التحايل على الاتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة البرية، وحاول منع الكاميرات من الرصد
1: صحيح.
0: ومنع
1: يعني وضعوا عقبات كثيرة في كل مرة. أنا خلينا أنتقل للأستاذ طه. أستاذ طه، كما تابعت معنا أيضا هناك جهود تنصب في هذه اللحظة على توفير ممرات بديلة لتجاوز العقبات الموجودة حاليا في مضيق هرمز ومستقبلا في مضيق باب المندب. مثل هذه الخطط، هل تتصور أنها بالفعل ستقوض نفوذ إيران أم ستكون نقاط اختلاف وقنابل وفتيل لقنابل ستشتعل في المستقبل؟
2: يعني أنا أتصور، أعتقد يعني أزمة مضيق هرمز أثبتت يعني أن الاعتماد على ممر بحري واحد يمكن أن يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية، وخاصة للدول إن كانت المنتجة والمستهلكة للطاقة، على عكس أن إيران هي في البداية تتذكر هي رأت بأنها ورقة استراتيجية مهمة بالنسبة لها. لهذا نلاحظ أن هناك عدد كبير من دول المنطقة تتجه حاليا إلى تعزيز البدائل من خطوط الأنابيب بموضوع الموانئ الممرات. على سبيل المثال مثلا المملكة العربية السعودية، هناك خط أنابيب شرق غرب الذي هو ينقل يعني الطاقة من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، ولكن هذا من ناحية جزئية، بمعنى أن يعني هو ليس غير كافي. وتحدثنا عن البدائل، هي مهمة ولكن تحتاج إلى مزيد من الوقت. لذا أنا أتصور أعتقد أن المعادلة الجديدة ممكن أن نقول في المنطقة ممكن هي تعتمد على تنويع طرق الطاقة، تنويع طرق التجارة، وليس بدل الاعتماد على طريق واحد. هو قد يعيد رسم خارطة خطوط الأنابيب والممرات التجارية في المنطقة خلال السنوات المقبلة، وأعتقد هذه هي إحدى المزايا يعني التي خرجت بها أو خرج بها أزمة مضيق هرمز.
1: من مكة إلى إسطنبول تتحول التفاهمات السياسية إلى ترتيبات أمنية، وتنتقل السعودية، تركيا وباكستان إلى مرحلة جديدة من التنسيق في لحظة إقليمية بالغة التعقيد. إسطنبول تستضيف غدا أول اجتماعات اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة بحضور وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث. اجتماع يأتي في توقيت مهم بعد أسابيع من توقيع اتفاق دفاعي يعتبر أي هجوم على أحد أطرافه اعتداء على الجميع. وعلى الطاولة ملفات تتجاوز التعاون العسكري، من الأمن الإقليمي والدولي إلى الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب، وصولا إلى تعزيز التنسيق السياسي في مواجهة أزمات المنطقة. لكن خلف العنوان الأمني تبرز مهمة أخرى أكثر حساسية للدفع نحو إعادة فتح قنوات التفاوض بين واشنطن وطهران، خصوصا مع استمرار أزمة مضيق هرمز وتعثر المسار الدبلوماسي. وتكتسب مشاركة باكستان أهمية خاصة بعدما لعبت دورا في اتصالات هدفت إلى وقف التصعيد وإعادة فتح المضيق، بينما تملك تركيا أيضا خبرة في قنوات التواصل مع جانبي الصراع. وتكرس السعودية ثقلها السياسي والاقتصادي لإنهاء الأزمة. أعود إلى ضيفي الكريمين. دكتور عمر الرداد في عمان، هل يمثل اجتماع إسطنبول المزمع غدا الخطوة الأولى لتحويل اتفاق مكة من إعلان سياسي إلى تحالف دفاعي قادر على التأثير فعليا في معادلات الأمن الإقليمي؟
0: نعم، إلى حد كبير جدا. أعتقد الرؤساء حينما يجتمعون يضعون استراتيجيات كبرى، وتبقى الخطوات التنفيذية لترجمة هذه الاستراتيجيات. لذلك أعتقد أن اجتماع إسطنبول غدا يأتي بإطار

0: الترجمة لهذه الاستراتيجيات. والدول الثلاث واضح جدا، سواء المملكة العربية السعودية أو تركيا وباكستان، الأطراف الثلاث الحقيقة تعمل بهدوء وليس بإطار ردات فعل بهذا التحالف الدفاعي الجديد. أعتقد أن الاجتماع غدا سيتضمن بحث خطط ومشاريع تنفيذية ومبادرات تنفيذية بين الدول الثلاث، كما تفضلت بتقريركم لجهة التنسيق الدفاعي المشترك، التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى الصناعات العسكرية الدفاعية بين الدول الثلاث. إذ أنه مفهوم إذا كانت إيران، إذا كانت باكستان دولة نووية وتصنع الصواريخ، فتركيا أيضا لديها طائرات مسيرة ولديها أيضا صناعات عسكرية مختلفة. لا ننسى الحقيقة أن المملكة العربية السعودية أيضا ما يصدر عبر الإعلام اليوم هناك تطوير بالصناعات الدفاعية والعسكرية، وسبق واستوطنت المملكة العربية السعودية الكثير من الصناعات الدفاعية بالتنسيق مع روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة وغيرها من الدول. على أي حال أعتقد أن اجتماع الغد سيأخذ بعدا تنفيذيا ضمن هذه المحاور التي ذكرتها، لكن يجب أن لا ننسى أن السياقات الإقليمية الحقيقة وما يجري اليوم ربما يفرض نفسه. هناك مشترك بين الدول الثلاث تجاه المسألة الإيرانية، وهذا أمر مهم جدا، إذ أنها تلتقي في إطار علاقات استراتيجية وتحالفية أي الدول الثلاث مع الولايات المتحدة، لكنها تلتقي بالملف الإيراني الحقيقة كما أقرأ عبر التصريحات والمواقف أنها لا زالت تراهن الحقيقة على تغيير داخل إيران وليست مع إسقاط النظام الإيراني. الدول الثلاث تقوم بمستويات مختلفة بالوساطة بين طهران وواشنطن، ويبدو أن القاسم المشترك بين هذه الدول مع الولايات المتحدة حاليا على الأقل هو إمكانية التغيير داخل إيران دون إسقاط النظام الإيراني. طيب. ودون الذهاب إلى مع الرؤية الإسرائيلية التي تتضمن إسقاط النظام وإحداث الفوضى وتقسيم إيران، لأن الدول الثلاث الحقيقة معنية بصيغة أو بأخرى بأي التداعيات لانهيار النظام الإيراني. طيب. وما يترتب على ذلك الحقيقة من مشاكل بالمنطقة. نعم.
1: النقاش يبدو كان حارا على الأستاذ طه، يعني هي الأيام حارة هذه يا أستاذ طه، ماذا نفعل؟ سؤالي الأخير لحضرتك ونختم به هذا النقاش الممتع معكما، وزارة الخارجية الباكستانية اليوم قالت إنه الاجتماع الذي سيعقد يوم غد للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية سيكون الجلسة الافتتاحية لهذه اللجنة التي أنشئت بمقتضى اتفاق مكة للدفاع المشترك. ما الذي تريده السعودية باكستان وتركيا أيضا من اجتماع الغد؟
2: يعني اجتماع الغد هو يجمع وزراء الخارجية، وزراء الدفاع، ووزراء أو رؤساء الأركان، بمعنى أن هذا الاجتماع هو سوف ينتقل من الشق السياسي إلى هناك الشق الدبلوماسي والشق العسكري، وأن هذا الاجتماع هو كما ذكر ضيفك قبل قليل ترجمة هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 7 أغسطس الجاري إلى أرض الواقع وتحويله إلى خطوات عملية، خاصة إذا تحدثنا عن الدول الثلاث كالمملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، لهم قدرات كبيرة، وتجميع هذه القدرات ليس فقط في موضوع يعني الدفاع والصناعات الدفاعية، ولكن في قضايا مشتركة. أعتقد هذه هي أهم القضايا التي سوف يتم مناقشتها غدا هنا في إسطنبول، وهذا الاجتماع سوف يكون هو مقدمة لاجتماعات أخرى في المستقبل.
1: تبدو الرسالة الأوضح أن الشرق الأوسط لم يعد ينتظر من يرسم أمنه من الخارج، فالدول تتحرك وتستخدم أوراقها لتأمين مصالحها وفتح أبواب التفاوض وإغلاق أبواب التصعيد. ليبقى السؤال، هل نشهد بداية نظام إقليمي جديد يملك زمام قراره؟ أم أن المنطقة ما زالت تواجه تياراً معاكساً لا يؤمن بصناعة السلام؟

0: أشكر ضيفي الكريمين المحلل الأمني والاستراتيجي عمر الرداد كان معنا من عمان، ومستشار العربية للشؤون التركية طه عودة أوغلو كان معنا من إسطنبول. قبل الختام مستمعينا ومستمعاتنا، يقولون في الشارع السياسي أحيانا تقال الحقيقة متأخرا أو تختفي مبكرا. أشكر لكم متابعتكم، لقائي بكم يتجدد بمشيئة الله عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وابقوا جميعا بكل خير. إلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

أهلا بكم. هذه العاشرة من العربية في العناوين. باعتراف رسمي، إيران تئن تحت وطأة العقوبات والحصار الأمريكي. وزارة خارجية لبنان لعراقجي، العلاقات تبنى عبر مؤسسات الدولة. مع اقتراب انسحاب التحالف، فصائل عراقية ترفع شروطها لنزع السلاح. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية وبوادر تصدع في معسكر نتنياهو.

نبدأ بالأخبار العاجلة. نقلا عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول علينا إزالة خطر إيران نهائيا وحسم أمر هذا النظام، وإيران لن تطور سلاحا نوويا ما دمت رئيسا للوزراء. أي جديد في شريط الأخبار العاجلة؟ في العاشرة، إقرار علني وغير معتاد من هرم السلطة في إيران بالخسائر الاقتصادية الحادة الناجمة عن حرب ترامب الاقتصادية. فللمرة الأولى منذ بداية الحرب يتحول الخطاب الرسمي في البلاد من التباهي بقدرة الاقتصاد المقاوم على الصمود إلى الإعلان صراحة عن خسارة ثلث التجارة الخارجية. المرشد مجتبى خامنئي في أول اختبار له مع شعبه رمى الكرة أمام الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، داعيا لتفعيل سياسة الاقتصاد المقاوم والتخلي عن الدولار. أما رئيس البلاد مسعود بيزشكيان فطالب الشارع الإيراني بتقبل ظروف الحرب القاسية رغم تقلص التجارة الخارجية بنحو 35% بسبب العقوبات الأمريكية والحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على إيران. اعتراف رسمي آخر كان سبق خامنئي وبيزشكيان أعلنه رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، وأكد فيه على تأثير الحصار البحري الأمريكي وتوقف مبيعات نفطية وصعوبات في استيراد البنزين. إذن آخر الأخبار العاجلة نقلا عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. نتنياهو يقول النظام الإيراني أضعف بكثير مما كان عليه، وإيران تريد استئناف برنامجها النووي وإنتاج قنابل ذرية، وإيران لن تطور سلاحا نوويا ما دمت رئيسا للوزراء، وعلينا إزالة خطر إيران نهائيا وحسم أمر هذا النظام. إذن آخر الأخبار العاجلة. نعود إلى موضوعنا في العاشرة. من طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رياوران في جامعة طهران، أهلا وسهلا بك دكتور. أبدأ بعدم الاعتماد.

0: الاعتراف الدولي لا يسمعني دكتور؟ دكتور أحاول مرة أخرى، تسمعني الآن؟ طب يبدو فقدنا الاتصال لظروف الانترنت في إيران. سنعود إلى ضيفنا الكريم بعد قليل إن شاء الله في سياق العاشرة، ولكن نتابع في بعض الأخبار الإيرانية ريثما نتمكن من التحدث إليه. فقد دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة منسوبة إليه بمناسبة عيد المولد النبوي إلى تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية بما في ذلك دول الخليج العربي، محذرا قادة دول المنطقة مما وصفه بالعدو الحقيقي، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد وجه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي رسالة مكتوبة إلى الإيرانيين دعا فيها إلى تجاوز نقاط الخلاف والتركيز على الإيجابيات، مؤكدا ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي في ظل الضغوط التي تواجهها البلاد. خامنئي أكد في رسالته خطر أي خطاب من شأنه إضعاف، بل ضرورة حظر أي خطاب من شأنه إضعاف الوحدة الوطنية أو الإضرار بالتماسك الاجتماعي، معتبرا أن إبراز نقاط الضعف يخدم من وصفهم بأعداء إيران. معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين ريواران، أهلا بك معنا دكتور. إلى أي مدى باعتقادك يشكل أو لا يشكل خطرا ما يعتبره البعض عدم قياس الأمور بواقعها الحقيقي بأرقامها الحقيقية عندما يتعلق الموضوع بالتأثير الاقتصادي على الشعب الإيراني؟ يبدو فقدنا الاتصال مجددا مع الدكتور ريواران، ونتابع الآن ما لدينا، يعني ربما نعود لاحقا إلى دكتور ريواران إن تمكننا من الاتصال به بسبب ظروف الانترنت المعروفة في إيران، نعتذر عن ذلك. اعتبرت صحيفة آرتس الإسرائيلية أن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران قد يضعف قدرة النظام على مواجهة احتجاجات شعبية محتملة ناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية، ورجحت أن تؤدي الأزمة المالية إلى تراجع القدرة على تمويل الأجهزة الأمنية. ستة أشهر مرت على الحرب لكن أثارها مستمرة، فبين اقتصاد يحاول الصمود وعقوبات تضيق الخناق، تدخل إيران مرحلة جديدة عنوانها كيف يمكن لطهران أن تدير ما بعد الحرب، فيما الحرب نفسها لم تنتهي تداعياتها بعد.
1: في إيران حرب تركت آثارها على الأرض، منشآت توقفت، إنتاج تراجع، وأسواق يحاول فيها الناس اللحاق بأسعار تتغير أسرع من دخولهم. حتى صورة السلطة باتت جزءا من المشهد، سلطة تحاول أن تبدو متماسكة في الخارج فيما تتراكم في الداخل كلفة الحرب والعقوبات. الريال الإيراني وصل إلى مستوى قياسي جديد، أكثر من 2 مليون ريال مقابل الدولار. وراء هذا الرقم مواطن يرى راتبه يفقد قيمته. أحد العاملين في طهران يقول إن راتبه رغم 3 زيادات متتالية أصبح اليوم أقل من نصف قيمته بالدولار مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. إيران بلد النفط والغاز، مقبلة على شتاء قاس مع نقص في البنزين والكهرباء وتحذيرات من أزمة في إمدادات الغاز. ومن الحياة اليومية إلى صلب الاقتصاد، صادرات النفط الإيرانية التي كانت تقترب من 1,800,000 برميل يوميا قبل الحرب هبطت إلى أقل من 500,000 برميل، والتجارة الخارجية انكمشت بنحو 35%، أي أن إيران تواجه كلفة إعادة بناء ما دمرته الحرب وتخسر في الوقت نفسه جزءا من قدرتها على كسب ما تحتاجه لإعادة البناء. الحرب متوقفة لكن كلفتها مستمرة، الخناق يشتد والحصار يمتد، وبينهما تقف طهران أمام مخرجين: تفاوض يعيد بعض النفط والتجارة، أو استنزاف أطول ينهك الاقتصاد ويكتوي بناره العباد. فكم بقي لطهران من مساحة للمناورة قبل أن يتحول الصمود نفسه

0: إلى اسمه علي الماجري العربية.
1: دكتور حسين ريوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، من طهران، أهلا بك، أرجو أنك تسمعني الآن. البعض يقول أنه بعض مسؤولي النظام يعترفون بفداحة الخسائر الاقتصادية جراء العقوبات، البعض يقول أنه لا يعترف بها ولا يريد للناس أن يشعروا بها أو أن يتحدثوا عنها، فبالتالي ما رأيك أنت في هذا الموضوع؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني أن نقول ليس هناك من ضغوط هذا إنكار للواقع، لا يمكن أن نقول ذلك. هناك ضغوط صحيح، ولكن الحكومة تحاول بشكل أو بآخر أيضا أن تلتف على هذه الضغوط. يعني على سبيل المثال أقول أنه في أسواق لحوم الدواجن، يعني مع الحصار الأمريكي، يعني عودة الحصار الأمريكي أنه واحتمالية عدم إمكانية توفير غذاء الدواجن، أنه ارتفعت أسعار الدواجن من يعني أقل من 300 ألف تومان إلى أكثر من 400 ألف تومان، يعني ارتفع بنسبة تقريبا الربع. أنه ولكن إيران وبسرعة استطاعت من خلال كازاخستان أن تؤمن فول الصويا والذرة، لأن الشعير وباقي الأشياء موجودة في الداخل الإيراني التي عادة تكون من مكونات غذاء الدواجن.
1: لكن إلى أي مدى يمكن أن تصمد الدواجن
2: بالمناسبة؟
1: إلى أي مدى يمكن أن تصمد الحكومة والشعب بهذه الإجراءات إذا طال أمد الحصار؟ أنت تفضلت وقلت بأنه نعم هناك ضغوط، ولكن ليس كما يصورها البعض وليس كما ينفيها البعض أيضا كما تفضلت، ولكن الأمد الزمني إلى أي مدى ستتمكن الحكومة الإيرانية من مواجهة كل هذه الضغوط وتوفير البدائل؟ أصلا الرئيس من الآن يتحدث عن انخفاض التجارة الإيرانية بنسبة 35% نتيجة العقوبات والحصار، يلمح إلى إمكانية دمج الدوائر والمباني الحكومية أو إغلاقها مؤقتا لتقنين استهلاك الكهرباء والغاز قبل دخول الشتاء لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة. يقول أيضا بأنه لا يدري بماذا يجيب على من يقولون إن العقوبات ليس لها أي تأثير على الإطلاق. يعني أنت لم تقل ذلك، ولكن هناك طبعا من يحاول أن يصور ذلك في إيران.
2: يعني شوف، هذه كلها إجراءات للتقشف. يعني بالنهاية الوضع الحرب هو يتطلب هذا التقشف، أنه في الطاقة، في الكهرباء، في البنزين، في باقي المشتقات، الغاز إلى آخره. ولكن أنا في تصوري قدرة الحكومة على الالتفاف على العقوبات وتوفير احتياجات المجتمع هي أولوية، يعني بعيدا عن موضوع التضخم أقول أولا.
1: نعم، بس هل يصارح المواطن الإيراني بذلك؟ هل المواطن الإيراني يتم مصارحته بكل ذلك؟
2: نعم.
1: وهل هو قادر على المواجهة فعلا، وفي سبيل من أو في سبيل ماذا؟
2: يعني أحد أهم مميزات الرئيس بيزشكيان هو مصارحة المواطنين كل كم يوم بكل ما هو موجود. يعني حتى البعض يأخذ عليه أنه في فترة الحرب يجب عدم قول كل شيء، ولكن هو
1: ينتقد على ذلك. والمهم أنه الإعلام الإيراني أن يقول للناس ماذا يحصل، وبقية المسؤولين وليس فقط الرئيس اللي يبدو أنه يعني يدور في غير فلك. السياسيين المتبقيين في إيران عندما يعترف بكل صراحة وجرأة بذلك، تخيل أنه قال لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بالأمس القريب يوم 23 أعتقد بأنه أنا لا أشاهدكم، لا أشاهد التلفزيون الرسمي لأنه ليس مدعاة للوحدة والتماسك في البلاد. يعني بكلام آخر لأنه لا يقول الحقيقة ويستصنع فئة من الدولة ومن المسؤولين المتشددين.
2: هو شوف، دايما الرئيس بيزشكيان هو يقول الحكومة كلها والوزارات هي تقول أين هي موجودة، ماذا تعاني من إشكالات، وما هي خطتها لتجاوز هذه الإشكالات. هذا موجود على المستوى التنفيذي.

0: نعم، في بعض الأحيان الإعلام لا يعكس كل هذه الأمور، بعض الإعلام لا يعكس هذا، قد يكون نعم موجود، ولكن على أي حال في تصوري أن الحكومة لا تريد أن تخفي عن المواطن شيئا، يعني هي تريد أن تصارح المواطن وأن تجعله
1: كيف تصارحه؟
0: مشاركا
1: كيف
0: في عملية تجاوز
1: هيئة الإذاعة والتلفزيون. تلفزيون تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون. هيئة الإذاعة والتلفزيون لمين تابعة؟ للوزارة المعنية بها، شو بتسموها، وزارة إعلام. الوزارة الإعلام تابعة للحكومة، الحكومة تابعة للنظام. يعني من إذا الرئيس يقول لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون أنا لا أشاهدكم لأنكم كذا كذا كذا كما قلنا قبل قليل، إذا من الذي يصارح الناس؟
0: الإذاعة والتلفزيون لا لا لا لا لا، الإذاعة والتلفزيون هي ليست جزء من وزارة الإعلام، انه هي
1: مستقلة،
0: يعني إدارة خاصة، مستقلة
1: خاصة
0: مستقلة.
1: من يمولها؟
0: لا ليست خاصة.
1: من يمولها؟
0: هي لا لا الحكومة، انه الإذاعة والتلفزيون مؤسسة مستقلة تحت إشراف القائد.
1: تمام،
0: يعني القائد هو الذي يعين المدير لها، من هنا هي بشكل او باخر
1: تابعة للدولة، للنظام،
0: يمكن ان نقول مستقلة عن الحكومة،
1: يعني تابعة للدولة،
0: تابعة للنظام.
1: إذا يعني هي تدافع عن وجهة نظر واحدة،
0: كل موظفيها موظفي دولة
1: واحدة، وإلا لما انتقدها الرئيس. ما أنا عارف أنه تابعين للدولة وموظفين دولة، بس حضرتك اللي حاولت تفرق وتفصل يعني لتنكر ذلك، لكن هذا يعني إذا كان الرئيس ينتقدهم يعني في مشكلة.
0: في بعض الأحيان هناك مشاكل بين بعض المؤسسات، هذا أمر طبيعي في إيران، يعني موجود في بعض الأحيان. نعم،
1: وصلنا إلى نقطة يعني جيدة، بين إصلاحيين ومتشددين، أو بين جماعة زعيم أو جماعة المرشد وجماعة الرئيس، أو كيف هو هذا التفريق أو التمييز؟
0: يعني كل طرف هو بالنهاية مسؤول أمام، أو يجب أن يجيب على أي شيء أمام مسؤوله. عندما يكون كل طرف له مسؤول مختلف، أتصور أن الاختلاف بينهم يصبح أمرا ممكنا، ولكن ليس التعارض بينهما تعارض كامل. قد يكون هناك بعض التعارضات، ولكن
1: لو ما بعرف أن لغتك العربية ممتازة، يعني كنت بدي أقول أنه جملة، يعني كنا قلنا بأنه المشكلة في اللغة، ولكن مشكلتك ليس في اللغة، مشكلتك في اختيارك أن تقول جملة صعبة على الفهم، لأنه جملة نظرية محض ليس فيها أي أمثلة، حتى أني لم أفهمها على الإطلاق. ماذا يعني هذا الكلام دكتور لو سمحت لي بعد إذنك؟
0: شوف، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بما أنها هي خارج إدارة الدولة، أنه مبدئيا رئيسها لا يعين من قبل الحكومة، ومن هنا هي خارج إطار الدولة، ليس بالضروري أن تلتزم بكل ما تريده الدولة.
1: من هي الدولة ومن هي الحكومة؟ كيف يعني خارج إطار الدولة؟ إذا كان يعني يعود إلى يعين المرشد أو مكتب المرشد تقصد، أو أنه يعني ليس له علاقة مباشرة بالرئيس وإنما بالمرشد. طيب المرشد رأس الدولة عندكم، هو الذي يقرر، والآن يقول اقتصاد المقاوم وعلى الحكومة أن تعالج، مش القرار السياسي هو اللي سبب هذا الموضوع، مش هذا قرار المرشد؟
0: صحيح، هو شوف الإذاعة والتلفزيون تحت نظر القائد المرشد، ولكن أنه الحكومة يعني لا يمكن أن نقول أنها تتطابق بالكامل مع الحكومة. رئيسه شخص مستقل،
1: نعم،
0: يحضر اجتماعات الدولة ولكن لا يصوت هو، ولكن في ذات الوقت هو ليس
1: هو غير مستقل،
0: مسؤولا أمام
1: هو يتبع
0: الحكومة.
1: المرشد
0: مسؤول أمام،
1: معلش بس نفرق من المصطلحات لو سمحت، لأن المصطلحات مهمة جدا. صح، هو غير مستقل، هو يعين من قبل المرشد ويتبع المرشد، هو مستقل عن الحكومة ربما كما تريد أن تتفضل وتقول، كما أفهم منك أنه لا علاقة
0: صحيح
1: له بالرئيس مباشرة.
0: نعم نعم، مستقل مباشرة عن الحكومة.
1: تمام، لكن المرشد أليس هو رئيس الدولة، زعيم الدولة، الرأس الأعلى للدولة، هو الذي يقرر التوجهات السياسية والعسكرية والأمنية.

0: نية للبلد بالتعاون مع حكومته ومع المجالس المعروفة في إيران. الآن يطالب الحكومة بمعالجة شأن الاقتصادي، شأن الاقتصادي وصل إلى هذا الحال بسبب القرار السياسي.
1: صحيح، ولكن الخلاف عادة إذا كان موجود بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والرئيس هو ليس على السياسات العامة، السياسات العامة تلتزم بها بشكل كامل.
0: نعم، لا أنا ما
1: ولكن
0: على
1: هي في إذاعة التلفزيون السياسات منه. التنفيذية
0: لا أعذرني بس لنوضح السؤال، نحن حكينا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون لأن نتحدث عن توجهات سياسية والأمنية والعسكرية للبلد بأنه هي بقرار سياسي من المرشد، صحيح؟ والآن المرشد يقول يوجه بالاقتصاد المقاوم ويدعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، مش لازم يعني كان يكون في خطة واضحة إذا ما اتخذ قرار سياسي باستمرار المواجهة وبعدم العمل بمذكرة تفاهم إلى ما هنالك، بأنه يكون في خطة واضحة اقتصادية بديلة لكي لا يعاني الناس، لا يعاني الشعب من القرارات السياسية للدولة أو الحكومة.
1: يعني أولا إيران كانت ضحية عدوان أمريكي إسرائيلي، يعني هي لم تبدأ هي هذا الحرب، من هنا إيران كانت في موقع رد الفعل وليس الفعل. ثانيا إيران تقول أنها تمتلك خطة، ولكن لحد الآن لم يعلن أحد ما هي الخطة التي تمتلكها الحكومة لإدارة الاقتصاد والمجتمع.
0: شو ناطرين عفوا بس بعد كل اللي صار بإيران والإيرانيين للأسف عندما يتعلق الموضوع بالناس العاديين اللي لا ناقة لهم ولا جمل بما يحصل، أين الخطط الحكومية لمواجهة ذلك؟ حتى لو أنها صحيح أنها هي التي تعرضت لاعتداء أجنبي بينما كانت تفاوض في المرتين، أنا معك، لكن أين هي الخطط؟ وهل هي موجودة وعملية وحقيقية وقادرة على المواجهة أو لا؟
1: لا، لو لم تكن هناك خطة لا، يعني إيران الآن لم يكن هناك عرض لكل الحاجيات المطلوبة اجتماعيا من اللحوم إلى الفواكه إلى الخضرة إلى أنه الآن في إيران هناك وفور عادي كما كان قبل الحرب، حتى تمام. أقول يعني بشكل حاسم المشكلة هي في القوة الشرائية ليس في عرض المواد. تمام. عرض المواد هذا أحد الخطط التي تمتلكها الحكومة،
0: بس كلام بيزشكيان مختلف. معلش بدي أنتقل لموضوع لبنان بس إذا سمحت لي، بس كلام بيزشكيان مختلف لأن عم بيتأكد انخفاض التجارة الإيرانية بنسبة 35% نتيجة العقوبات والحصار، بالتالي مش معقول تضل الوفرة مثل ما كانت قبل الحرب، إضافة إلى مواضيع البنزين وغيره. لكن حضرتك عبرت عن وجهة نظرك فيما يتعلق بهذا الموضوع ونحن نحترم ذلك، لكن فيما يتعلق بشأن إيراني إقليمي غير متعلقة له علاقة كبيرة لكن ليس بالحرب تأثير الحرب على الداخل الإيراني مباشرة، ردت وزارة الخارجية اللبنانية على موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن العلاقات مع بيروت، مرحبة بحرصه على إقامة علاقات طيبة مع الحكومة اللبنانية، لكنها شددت في المقابل على أن العقلانية في العلاقات بين الدول تفرض أولا التعامل معها من خلال مؤسساتها الدستورية والشرعية لا مع أطراف أو فصائل في داخلها. إذن دكتور عندما يتعلق الموضوع بذلك، كيف يعني يحق أو تبرر لإيران لنفسها بأن يكون لديها كل حجم هذا التدخل في يعني حزب الله أولا وبالتالي في القرار السياسي اللبناني بما يؤثر على وحدته على أمنه على استقراره، بما أنه الموضوع يجر إلى حروب مع إسرائيل؟
1: يعني علاقة إيران مع الدولة اللبنانية أنه دعم المقاومة في لبنان هو كان ضمن إطار أولا في فترات في ظل غياب الدولة أنه كان، وفي فترات أخرى في ظل الاحتلال إلى آخره. الآن إيران يعني في كل مرة كل مسؤول إيران يذهب إلى لبنان
0: غير صحيح
1: يلتقي بالمسؤولين الرسميين.
0: الدعم لم يكن عبر الدولة يعني بس بالوقائع، لأنه الدعم لم يكن، هل كانت إيران تحول للبنك المركزي اللبناني يعني هلا بيكونوا طاروا يعني، بس إنه هل كانوا يحولون عبر البنك المركزي اللبناني لحزب الله أو كانت التحويلات بطرق أخرى تتهم فيها إيران ويتهم فيها الحزب بطرق شتى وأساليب شتى للالتفاف

0: على التحويلات المالية الشرعية دوليا؟
1: يعني كيف تحول؟ أنا لست خبيرا في المجال المالي، إنه ولكن إيران تتعامل

0: ولم يكن لديها أي مشكلة في ذلك. إذن التعامل ليس مع الدولة. ثانيا السلاح كيف عم يجي؟ هل يسلم إلى الجيش اللبناني؟ إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية؟ لا، يسلم إلى حزب الله. إذن إلى فصيل، هل يقبل السيد عراقجي بأن يمول لبنان ويسلح جهة في الداخل لا تأتمر بأوامر الحكومة الإيرانية، لا تأتمر بأوامر الدولة، تحاول أن تجر إيران إلى حرب بين فينة وأخرى مع دولة أخرى الحكومة لا تقبل بها وبنصوصها الدستورية نزع السلاح؟ هل تقبل؟ هل يقبل السيد عراقجي بذلك؟
1: يعني أولا لبنان في الفترة التي بدأ حزب الله كانت كل القوى مسلحة، يعني ألم يكن هناك المرابطون؟ ألم يكن تكون هناك القوات اللبنانية؟ ألم تكن هناك عشرات القوى الدرزية إلى آخره؟ كانت موجودة كلها.
0: كله سلم.
1: إنه بعد الطائف تم سلم. الاتفاق على جمع الحرب. السلاح.
0: كله سلم.
1: إنه تم استثناء
0: وبقي
1: استثناء المقاومة
0: المخيمات فقط، وتناولهم 1559 ولم ينفذ، وتناول موضوع السلاح 1701 ولم ينفذ، واتفاق الطائف أرسال استقرار لكنه لم ينفذ الساسة اللبنانيون بكل حذافيره بحكم الوصاية السورية آنذاك والتدخلات الإيرانية وإلى ما هنا. هذا واقع.
1: هذا واقع. الآن أيضا واقع السفارة الأمريكية في لبنان، يعني هي تنتهك السيادة بكل صغيرة وكبيرة وتتدخل مع كل القوى في الداخل اللبناني ما عدا حزب الله.
0: نعم.
1: هذا واقع لبنان.
0: نعم. تمام.
1: شيء نعم ما بينه.
0: وتمول وتسلح فصائل لبنانية وتدخل لبنان في حروب مع دول أخرى لمصالح أمريكية محضة، يعني حتى الآن هذا لم يحصل، لكن
1: هناك
0: حقك أن تعترض وأن تتحدث عن تدخل أمريكي ورهن الحكومة اللبنانية والمسؤولين ووزير الخارجية أيضا اللي عم ينتقد وزير الخارجية الإيراني وزير الخارجية اللبناني أن يتحدث عن موضوع الذي تتفضل به بحق التدخل الأمريكي في لبنان. أكسيوس عن مسؤول أمريكي: استهدفنا منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة خارك. يبدو أنه إذا صحت هذه المعلومات 100% وبنينا على هذا الموضوع ربما نكون أمام تطور كبير دكتور حسين، لأنه بيكون الاستهداف لخارك مباشرة الآن. أكسيوس عن مسؤول أمريكي تقول: رصدنا استعداد الحرس الثوري لإطلاق صواريخ باتجاه هرمز، فبالتالي يبدو استهدفوا منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة خارك. سأكتفي معك بهذا القدر دكتور حسين ريوران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، تحياتي إليك دائما، شكرا لوجودك في العاشرة الليلة أيضا. العاشرة مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل. نائب رئيس البرلمان العراقي يعتبر أن علاقات العراق مع دول الجوار والعالم ستكون مهددة حال عدم حصر السلاح.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
5: أهلا بكم من جديد. العراق يتأهب في الأيام المقبلة لتنفيذ جدول زمني مزدوج. 30 سبتمبر لن يكون يوما عاديا في العراق، فهو الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي، وفي الوقت نفسه هو أو كان الموعد النهائي

0: الأخير الذي كان مفترضا لتسليم الفصائل العراقية لتسليم سلاحها ومع بدء أو لتسليمها سلاحها ومع بدء العد التنازلي لحصر السلاح بيد الدولة في العراق، رفعت كتائب سيد الشهداء إحدى الفصائل الرئيسة المنضوية تحت مظلة ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق سقف شروطها لتصل إلى 10 شروط كي تتجاوب مع توجه الحكومة العراقية لما تسميه تنظيم السلاح بيد الدولة. معنا من بغداد الباحث السياسي نبيل العزاوي. أستاذ نبيل، أهلا بك معنا في 10 مرة جديدة. هل يعني رأيك في هذه الشروط بأنها منطقية أو تعجيزية، بأنها يمكن أن تلبى أو ستصطدم بعقبات كثيرة محلية وإقليمية ودولية، بأن الحكومة ستقبل بها أو لا يمكن أن تقبل بجميعها؟
1: شكرا جزيلا. يعني واضح جدا أن 10 نقاط هي تقريبا نفس النقاط اللي تكلمت بها كتائب حزب الله، لكن هنالك يعني إضافات، وهذه الإضافات أنا أعتقد هي واضحة جدا وواقعية، وخصوصا تكلمت يعني كتائب سيد الشهداء عن قضية الوصاية الأمريكية، وخصوصا نتكلم عن الفيدرالي والأموال العراقية. هذا ما معقول ولا مقبول أي دولة بالعالم تبقى بعد 22 سنة تحت الوصاية الأمريكية، ويجب أن يكون تحرر. وهذا أنا أعتقد الحكومة متفهمة هاي القضية، ولا يمكن أن تبقى بهذه الوصاية، لأن تدري حضرتك كانت هنالك اتصالات، كانت هنالك لقاءات مع الجانب الأمريكي لإيجاد نوع من المساحة القرابة بهذه القضية، وأن تتحرر أموالنا وأن نستخدم أموالنا. كذلك تكلمت كتائب سيد الشهداء بقضية الوجود التركي.
0: صحيح.
1: يعني ما الداعي اليوم، أي عاقل وأي منصف يقول ما الداعي لوجود هذه المعسكرات التركية وبكثرة، لا بل ازدادت، وخصوصا بعد أن سلم حزب العمال الكردستاني وعبد الله أوجلان تكلم بهذه القضية. إذن لماذا هذا الوجود؟
0: هل إن لكن أين كانت هذه الفصائل من هذه الأمور عن البيشمركة اللي قبل موضوع حصر السلاح؟ يعني طيلة الفترة الماضية كان الاهتمام بموضوع واحد إلى حد ما، يعني مع طلوع ونزول وتهدئة وتصعيد بين فينة وأخرى بحسب ما تقتضيه الظروف، أو كما يقول البعض ويتهم هذه الفصائل كما تكون الأجندة الإيرانية وليس العراقية المحلية، وكما يقول أيضا أو تقول وجهة نظر أخرى في الداخل العراقي بأنه هذا في مساعدة الجيش والشرطة العراقيين على محاربة الأجنبي وداعش وغيره وغيره إلى ما هنالك. بخصوص الشروط كلها الآن 10 التي بدأنا نسمع عنها، أين كانت كلها من قبل؟
1: يعني أكيد هي الفصائل كانت أول مرة تحدد الأهداف والأولويات، ثم بعد ذلك تدخل بالتفاصيل. إحنا كنا نتكلم، أو الفصائل، خليني أعبر عن وجهة نظر الفصائل، وأني يعني لست متكلما لكني قارئ لما يعني يعتقد أنه نوع من القراءات.
0: معروف.
1: كانت هنالك أولوية الانسحاب الأمريكي حينما وجدت أن الفصائل أن هنالك نية، ولكن حتى في هذه النية هنالك عدم موثوقية إلا بعد 30/9 ونرى ما الذي سيحدث، هل إن انسحاب تام سيكون أم إن هنالك انسحاب جزئي، هذا كله يتحدد يوم 30/9. ثم بعد ذلك أنت سألت لماذا الآن تتكلم بالتفاصيل هذه كاملة، لأنه إذا ما تتكلم بالتفاصيل الآن وأن تبقى هذه الأمور غائمة وعائمة دون تحديد الأولويات التي يمكن أن نبني بها عراق خالي من الأزمات، أكيد أنا أعتقد هي هذه القضية بأنه الفصائل اليوم هي مقدرة لما يحدث. لكن هل إن السؤال اليوم المنطقي، هل إن هذا التقدير للأخطار اللي تتكلم به الفصائل هو مو بحسابات الحكومة؟ أنا أشوف أكو تعاطي كثير من النقاط، لا يمكن أغلب النقاط تتعاطى وياها الدولة العراقية. وأعطيك أمثلة، أن هنالك اليوم أكو حوارين، يعني أستاذ طاهر، حوار الإطار التنسيقي اللي يقوده السيد هادي العامري والسيد الحكيم وكذلك السيد السوداني ثم كذلك المالكي مع الفصائل. بموازاة هذا الحوار هنالك حوار حكومي يقود السيد الزيدي شخصيا مع هذه الفصائل لإيجاد القرابة وتفهم وجهات النظر في كل هذه التفاصيل،
0: في كل هذه الشروط العشرة.
1: نعم.
0: لأنه شروط كثيرة، بس خلينا نشارك المشاهدين فيها إذا سمحت لي بوجودك. الشرط الأول

0: والانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق برا وبحرا وجوا وإنهاء وجوده تحت أي عنوان ومنع استخدام الأجواء العراقية منطلقا لاستهداف أي بلد آخر لاسيما بلدان الجوار. الشرط الثاني إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق عناصره الأحياء والأموات. الشرط الثالث فرض السيادة الكاملة للقوات الأمنية العراقية على كافة أراضي البلاد من أقصى شمال العراق إلى أقصى جنوبه. الشرط الرابع فرض سيادة الدولة على سماء العراق من خلال تعزيز دفاعاته الجوية بمنظومات متطورة تعمل بقرار عراقي حصرا للتصدي لأي هجوم يستهدف سيادته. الشرط الخامس إخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية بشكل نهائي لإنهاء مبررات الهجمات التركية على الأراضي العراقية. الشرط السادس انسحاب كامل للقوات التركية من الأراضي العراقية. الشرط السابع تولي حرس الحدود العراقي المنافذ الحدودية في كافة أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان واعتبار ذلك مهمة حصرية وسيادية للحكومة العراقية. الشرط الثامن إخراج المعارضة الكردية الإيرانية من نقاط تمركزها في شمال العراق. الشرط التاسع العمل على تحرير القرار المالي والاقتصادي للعراق من الهيمنة الأمريكية. الشرط العاشر العمل على تحرير القرار السياسي العراقي من الاختطاف الأمريكي كما سموه وإنهاء بدعة المبعوث الأمريكي الخاص في العراق بحسب تعبيرهم ووقف تدخل سفارة واشنطن بالشأن الداخلي العراقي. يعني البعض سيصف ذلك بتعجيزي أو سيأخذ وقتا إلى ما شاء الله لا أحد يعرف إلى متى. ثم في تفاصيل فضفاضة أو عناوين فضفاضة قد لا يكون لها جواب نهائي أو عمل حقيقي نهائي تتمكن الحكومة بناء عليه من تلبيته بحكم الظروف المحلية والإقليمية والدولية إلى ما هنالك. بالتالي ستظل هذه الفصائل أو بعض هذه الفصائل تقول هذه شروطنا ولكن أنتم الذين لا تلبون، فيما الواقع يقول بأنه هي التي يجب أن تلبي حصر السلاح وأن تكون جزءا من الدولة والشعب.
1: يعني أولا خلينا نفصل بالعشر نقاط، هل إن هذه العشر نقاط هي تعجيزية ولا يمكن العمل بها أم إن هنالك قادرة الدولة العراقية على المضي؟ خلينا نتكلم حتى لو ب50% من هذه النقاط. أنا أعتقد الدولة قادرة حينما تمضي بتمرير حتى لو 50% من هذه النقاط أو جزء 5 من هذه من العشرة. أنا أعتقد ستكون هنالك قاعدة، يعني هذه القاعدة راح نأسس لحوار مستفيض مع الفصائل. وثانيا هذا اللي تتكلم به الفصائل هو يتكلم به المواطن العراقي. أكو مواطن عراقي اليوم يقبل بأنه بعد 22 سنة يا أستاذ طاهر احنا كهرباء ما عندنا؟ اكو مواطن عراقي يقبل بانه تحويلات دولار وما دولار احنا مقيدين بالتحويلات وقبل شهر كانت ازمه ماليه؟ اكو مواطن عراقي يقبل بانه القرار السياسي يخضع الى فلتره امريكيه؟ اكو مواطن عراقي او مواطن عربي يقبل بان هنالك السياده ما عندنا احنا ما نتمكن على حفظ السياده والطائرات تصول ليلا ونهارا والمسيرات يعني مستباحه؟
0: نعم. أجواء لكن عندما تقوي الحكومة عندما تسلح الجيش نفس حجة بعض الفصائل في مناطق أخرى مثل لبنان مثلا بأنه الجيش ضعيف وغير قادر على المواجهة فبالتالي يجب أن نواجه نحن. هذه هي نفس الموضوع عندما تقر للدولة بقوتها وبأنك تحت لوائها وشعارها وعلمها ونشيدها وأنك جزء من القرار العراقي السيادي المحض غير المرتبط بأجندات أجنبية، يمكن لأن تقوي الجيش وأن تقوي الدولة وأن تحقق كل الشروط التي تتحدث عنها. لكن البعض يعارض وجهة نظرك ويقول الأساس بتسليم السلاح للدولة وليس أن نحقق كل هذه الشروط بوجود فصائل مسلحة ومدعومة أجنبيا وأنت تطالب الدولة بأن تطرد الأجانب. يعني أين المنطق في هذا الموضوع؟ ما بعرف إذا وضحت وجهة نظري.
1: أكيد محترمة وجهة نظرك يا وهاي شكرا. وجهة نظر كثير يعني يتبنونها وجهة هذه النظر، لكن خليني أفصل تفصيلة يمكن حضرتك راح تقتنع بها.
0: تفضل.
1: اليوم إحنا في ظل الدولة العراقية وفي ظل الميول والاتجاهات والمشارب وكثير من الأمور وتدري الفصائل اللي استرخصت الدم وأعطت في 2014 ولحد الآن احنا ما عندنا قانون هيكلة ومأسسة للحشد الشعبي وكثير من العوائل رواتب لحد الآن لم تتسلم. لذلك أنا أقول بأنه بالنهاية المحصلة هي قرار الدولة سيكون وليس قرار أي جهة وحتى الفصائل، هي تعطي إشارات تعطي ملاحظات لكن بالتالي من هو المتبني لهذه الأمور؟ هي الدولة العراقية. الدولة هي الراعي الأبوي لأن العالم

0: يتفاوض مع الدولة، لا يتفاوض مع جهات. أنا أعتقد هذه الإشارات تقبلها الدولة أو تسمح بها، تأخذ ملاحظات، لكن بالتالي هي من تقرر. وبالتالي إذا لا سامح الله إذا لم تقبل بقضية، هل إنه سيحصل صدام؟ هو هذه الجزئية يجب أن نركز عليها، بأنه هذا الرأي إذا تعارض على سبيل المثال مع الرأي الحكومي، وأنا أعتقد لن يتعارض، هل سنذهب إلى صدام أو مشكلة بعد 30/9؟ لا أبدا. تكلم السيد عمار الحكيم قبل فترة بجزئية جدا مهمة، وقبل السيد هادي العامري، بأنه لا يمكن أن نذهب إلى صدام، سيبقى الحوار قائم حتى لو بقى 6 أشهر أو سنة ما بعد 30/9، لكن لا نتسبب بإغراق قطرة دم واحدة، لأن بالنهاية عراقيين. والفصائل هي أنا أعتقد ردة فعل لفعل، وبالتالي حينما نقول أن هنالك تشخيص، قبال التشخيص علاج، إحنا شخصنا أكو علة من سبب وجود القوات الأمريكية. ما استفادين يا أستاذ طاهر؟ يعني إحنا لو نتكلم، شفت لاحظت، يعني إحنا بعد 22 سنة ماكو منجز حقيقي قدمته الولايات المتحدة، نقول والله الولايات المتحدة قدمت ويجب أن نبقى بهذه الشرنقة واستفادين. لم نستفد أن هنالك مشكلات وأزمات.
1: لا أحد يطالب أصلا ولا يدافع عن فكرة،
2: ما حد عم يدافع عن بقاء القوات الأمريكية، لا عن الغزو ولا عن الاحتلال ولا عن بقاء القوات الأمريكية.
0: لا لا لا،
2: لا أحد يدافع عن ذلك، لكن فهمان عليك، بعرف مش لي الكلام، عم نحكي بوجهة نظر مقابل وجهة نظر موجودة في الشارع في الداخل وفي الخارج. لكن عندما يتعلق الموضوع باللوم، اللوم يقع على القوات الأمريكية فيما أداء الحكومة والسياسيين العراقيين اللي بعضهم والمسؤولين والشخصيات العراقية ورجال الأعمال اللي بعضهم عم يتهم من البرلمان، من الدولة، من القضاء العراقي، وهذا مش كلامي، وحملة مكافحة فساد كبيرة عم تصير، وفي اتهامات لسياسيين أيضا بمثل هذا الكلام، لكن لم يعني يقرب منهم القضاء بعد. بيكون اللوم على رؤساء الحكومات والحكومات والوزراء المتعاقبين، وليس على وجود القوات الأمريكية، أليس كذلك؟
0: صح صح صح صح صح صح. يعني اللي تكلمت به لا يمكن أحد أن ينكر أن البعض، وهنا لا نعمم، أن البعض من القيادات السياسية ومن الجهات الحزبية قد مالت كثيرا مع الجانب الأمريكي واستفادت على حسابها الخاص وبنت مجدا كبيرا، ولم تبني وطنا حقيقيا. ولاحظ وإلا كيف هذا الفساد اللي تشوفه حضرتك، يعني هذه المليارات التي تخرج من هنا وهناك ومن أماكن متعددة، ولحد الآن احنا نتكلم عن مليارات، يعني ما من حتى رقم ما عندي يا أستاذ طاهر، أقول لك حجم الأموال المنهوبة، هنالك من يقول 500 مليار دولار، وهنالك من يقول تريليون. لذلك أقول بأن هنالك جزء تعاطى مع مع مع الأسف وظل بالمراهقة السياسية.
2: طب بعد بدي أسألك بلاغة عظيم جدا، هنا ممتاز يعني اللي عم تتفضل فيه لا أنت اتفقت مع وجهة النظر هذه، يعني طبيعي أي أحد، مش وجهة نظر هي، يعني هذا واقع، لكن هذا الأمر شو كيف صار؟ مش بحماية السلاح؟
0: نعم
2: استطاع. هذا الموضوع الفساد كله اللي عم تحكي عنه واتفقنا فيه كيف صار؟ مش بحماية السلاح؟
0: نعم.
2: اللي عم نحكي عنه
0: نعم.
2: نفسه
0: لا يعني هنا يمكن أنا أختلف قليلا بهذه
2: اختلف
0: القضية.
2: تفضل.
0: السلاح وش وقت كان؟ يعني إذا نتكلم عن إحنا ليش نوجه على سلاح الفصائل، ما هو سلاح الجريمة، سلاح العشائر، البعض اللي جزء منها اللي قاتل اللي يمتلك الجزء من عنده، قبل يومين اللي شفته حضرتك اللي انقتل عميد في منطقة الدورة، هذا احنا بدنا نتكلم عنه. احنا ليش نقول دائما الفصائل هي التي كانت سببا
2: يا استاذ؟ هلا عم نحكي عن سلاح الفصائل،
0: الفصائل اللي تسترخص الدم،
2: اللي هن عندهم مسؤولين بالدولة وعندهم داعمينهم وعندهم موجودين
0: نعم.
2: بالبرلمان وموجودين بالحكومة. عظيم جدا إذا في سلاح متفلت عند العشائر وعند
0: نعم.
2: رجال أعمال، لازم تضبط الدولة أيضا طبعا، لكن نعم. هذا الموضوع، موضوع السلاح مرتبط بالدولة مباشرة، مرتبط بالمسؤولين بالفصائل. بس باختصار لو سمحت، وبوعدك أنه نكمل بهذا الموضوع في لقاءات أخرى، لأن عندي ملف ثالث بعد.
0: تفضل. أكيد أستاذ طاهر.
2: تفضل
0: أخي الحبيب أستاذ طاهر.
2: تفضل.
0: طبعا ماكو جهة منزهة، مدى ننزه الجهات، احنا في كل جهة اكو طبعا من يستفيد من جهة على حساب طرف آخر، لكن بالنهاية أقول كلمة واحدة.
2: تفضل.
0: بأنه من يسترخص الدم في سبيل قوة ووجود الدولة العراقية، أنا أعتقد ما يهم

0: المال بقدر ما يهم الدم. لذلك المرحلة المقبلة هو من يبني من يحافظ على الدولة، أنا أعتقد سوف لن يكون طرفا في تأزيم المعادلة. تمام. وبالتالي هذا المال الذي نهب من كل الأطراف، هنا لا أخص جهة واحدة، الذي يسترخص هذه الأمور أكيد سيسترخص الأموال وحسابات الأموال. تمام. وتبعات هذه الأموال.
1: شكرا جزيلا أستاذ نبيل.
0: علينا أن نؤسس لمرحلة جديدة
1: إن شاء الله،
0: أن نؤسس لتفاهم
1: إن شاء الله يعني بالتوفيق وبالأمن والأمان إن شاء الله دائما للعراق والعراقيين. تحياتي إليك أستاذ نبيل العزاوي، البحث السياسي من بغداد. ضمن لعبة توزيع الأدوار السياسية، نتنياهو تجنب الهجوم الشخصي المباشر على وزير الأمن القومي إتمار بن غفير ولجأ إلى نجله يائير للقيام بذلك. في تفاصيل القصة، تصعيد الحاد داخل المعسكر اليميني الإسرائيلي جاء بعد يومين على دعوة نتنياهو علنا بن غفير ووزير المالية بتسلي سموتريتش للتوصل لاتفاق انتخابي لضمان عدم تكرار سيناريو عام 92 عندما ساهمت أصوات أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم في إضعاف معسكر اليمين. بن غفير تمرد ورفض دعوة نتنياهو واتهمه علنا بالمناورة السياسية وتحجيم حزبه وأصر على خوض الانتخابات بشكل مستقل. وعلى خلفية هذا الرفض سخر يائير نتنياهو من بن غفير قائلا إنه لا يجيد سوى صناعة فيديوهات على تيك توك، واتهمه باللامبالاة تجاه خطر سقوط اليمين. وأكثر من ذلك، هاجم أداء بن غفير الأمني متهما الشرطة تحت قيادته بالتحول إلى أداة لملاحقة نشطاء اليمين والتغطية على قضايا حساسة. معنا من تل أبيب رئيس مركز صفدي للدبلوماسية والأبحاث والمستشار السابق في مكتب الحكومة الإسرائيلية مندي صفدي. أهلا بك معنا أستاذ صفدي في العاشرة. ما علاقة يائير نتنياهو ليرد على بن غفير؟
2: مساء الخير لكم المشاهدين. طبعا يائير نتنياهو مواطن ككل مواطن آخر، يتابع السياسة ويسمع ما يحدث حوله ويبدي وجهة نظره، كما أنا أيضا أبدي وجهة نظري في هذه الأمور وتلك. لكن
1: لا، يائير نتنياهو هو نجل بنيامين نتنياهو، ليس مواطن عادي، هو نجل بنيامين نتنياهو، وبالتالي سيكون هناك تضارب مصالح وسيكون هناك مشكلة في تصريحاته، وسيحسب كل شيء على والده لأنه ليس معارضا لوالده ولتوجهاته ولحزبه.
2: نعم،
1: حسب ما نعلم. إذن هو ليس مواطن عادي.
2: نعم، لكن هنا هو يطرح نقطة التي الكثيرون يتفقون معه بها، أن بن غفير اليوم لا ينظر إلى مصلحة المعسكر اليميني بشكل كامل، بل ينظر لمصلحته الشخصية. التوجه
1: لأنه يريد أن يستقل بانتخاباته، صح؟ لا يريد أن يتحالف مع نتنياهو.
2: لا، هو لا يريد أن يتحالف مع سموتريتش.
1: نعم، صحيح.
2: ويريد أن حزبه يخوض الانتخابات بشكل منفرد عن سموتريتش.
1: صحيح، وهذا يحدث شرخ في اليمين بشكل عام. لكن
2: ليس شرخ، بل الخوف أن اليمين يخسر أصوات إذا سموتريتش لم يستطيع أن يصل إلى 4 مقاعد في الانتخابات.
1: نسبة الحسم يعني؟
2: نعم.
1: لكن تخيل معي أنه مشكلة نتنياهو، يائير نتنياهو وسموتريتش ليست مع ما قاله بن غفير في السجن عندما اقتحم، أو المعتقل عندما اقتحموا، إنما مع يعني أهواءه أو ميوله الانتخابية. الآن اقتحم بن غفير قسم يضم أسيرات فلسطينيات داخل أحد السجون الإسرائيلية قبل أن ينشر مقاطع مصورة من الزيارة، متوعدا بمواصلة ما وصفه بسياسة الحد الأدنى من المعاملة بحق الأسرى. وقال بن غفير أن الشكاوى المتعلقة بظروف احتجاز الأسيرات لا تقنعه، مستشهدا بأوضاع الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين لدى حركة حماس، وقال أنهم لم يحظوا وفق تعبيره بأي ظروف جيدة تذكر. هل يعقل أستاذ صفدي بأنه لم نسمع ردا من الحكومة بل سمحت له بنشر هذه الفيديوهات؟
2: أولا اسمح لي أن أعارض المصطلح الذي استعملته. اقتحام يتم من قبل شخص ليس مكلف أو غير مسموح له أن يدخل إلى منطقة معينة. بن غفير هو وزير الأمن الداخلي، ومصلحة السجون تابعة لوزارة الأمن الداخلي، لذلك لا تستطيع أن تقول اقتحام، بل هي
1: على أساس هو رايح

0: يشرف على وضع السجينات أو الأسيرات والمعتقلات والأسرى المعتقلين ليشوف أوضاعهم. عادة بيروح الوزير بخافوا منه السجانين، بيروحوا بيضبطوا شوي هيك أوضاع السجن لحتى ما يسمعوا كلام أو ينطردوا. هون بهذه الحالة العكس عم بيصير، بيجي بيحمسهم بزيادة. وشوف شو بيصير بعدين، حتى عندما يخرج إذا وزيرهم عم بيقولهم هذا الكلام بداخل المعتقل. وبعدين هي زيارة واحدة، راح عند المأسورين بموضوع أسطول الصمود، وراح عند مروان البرغوثي المأسور من 2002، وراح عند الأسيرات الفلسطينيات. يتشفى أي كلام بيصدر عن مواطن عادي بالقانون الدولي وبأي قانون عالمي ومنطق إنساني وبشري وديني، يرفض هذا الكلام. فما بالك من وزير له نواب في البرلمان وله مقعد في الحكومة.
1: دعني أوضح شغلة واحدة. أولا هو قام بزيارة ميدانية كما يترتب عليه كوزير الأمن الداخلي. ثانيا لم يذهب إلى معتقلين مدنيين سرقوا أو استعملوا مخدرات أو أمور كهذه. نحن نتحدث هنا عن أشخاص تم الحكم عليهم بسبب أعمال إرهابية قاموا بها، وليس إجرام عادي أو أشخاص عاديين.
0: ليس كلهم محكومين وليس كلهم متحاكموا محاكمة عادلة. وبعدين في بالقانون الدولي حق بمقاومة الاحتلال، مش عم بحكي عن حركات بعينها إنما عن أشخاص المستوطنين. إذن اللي هن بالشوارع الضفة الغربية الآن، اللي مايك هاكابي المرشح الرئاسي السابق والسفير الأمريكي بإسرائيل عم بيقول 500,000 إسرائيلي، هو بيسميهم إسرائيلي لا يفرقهم عن المستوطنين اللي عم يحكي عنهم، بس هني مستوطنين أيضا طالما كانوا في الضفة، مستاؤون من تصرفات المستوطنين، مش قادرين حتى يعني الإسرائيليين الموجودين بالضفة مش قادرين يتحملوا اللي عم يعمل، يشعرون بالإشمئزاز، يقول من بلطجة المستوطنين. هودي ليش بحماية الأمن والجيش؟ ليش بالسجون والإسرائيلية؟ ليش في 19,000 فلسطيني معتقل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وليس هؤلاء المستوطنين؟
1: ليس كل السكان يهود والسامرة يقومون بأعمال شغب وأعمال إجرامية. هناك بعض الشبيبة الذين هم خارجون عن القانون ويجب اعتقالهم عندما يجدون عليهم شيء مثبت.
0: لا يحصل ذلك. ثم عندما يتعلق الموضوع بالفلسطينيين لستم بحاجة إلى دلائل وإلى إثبات ذلك كما تتفضل. عندما يتعلق الموضوع بالإسرائيليين تغضون النظر عنهم لأنهم إسرائيليون ولأنهم مستوطنون، لا بل ومدعومون من الجيش. عرفت طبعا قصة تحطيم النصب اللي صار من كم يوم لما بحماية الجيش الإسرائيلي، بعدين قال اكتشفنا أنه طالع رايح بده يحطم النصب وانسحبنا.
1: أنا أرفض أن يقوم أي مدني إسرائيلي بهذا العمل. هذا النصب للإرهابي الذي وضعوه في نصف المدينة كان على الجيش أن يهدمه وليس على أي شخص مدني من إسرائيل. بالنسبة
0: الضفة بالقانون الدولي محتلة كلها. أنت عم تحكي عن نصب
1: محتلة.
0: القانون الدولي بيحكي عن الأرض كلها.
1: هناك جدل إذا كانت محتلة أو غير محتلة.
0: ده مش جدل، ما في جدل بالقانون الدولي على احتلال الضفة الغربية. الجدل عندكم أنتم.
1: اسمها يهودا والسامرة.
0: لا غير صحيح.
1: اسمها يهودا والسامرة.
0: غير صحيح. الضفة الغربية محتلة بالقانون الدولي. الضفة الغربية
1: قبل العرب.
0: العرب أصل المكان، أصل الساكنين الأصليين، الشعب الأصلي لهذه المنطقة. الضفة الغربية محتلة بالقانون الدولي. إذا عندك مشكلة خاطب الأمم المتحدة.
1: الشعب الأصلي بهذه المنطقة هو الشعب اليهودي
0: منذ 3,000 عام. نفس الفكرة.
1: طب
0: ومنذ 6,000 عام ومنذ 10,000 عام شو كان موضوع آخر؟ ليش عم ترجعوا لتاريخ محدد فقط؟ لا يمكن أن نتصرف في هذه الطريقة في القانون الدولي. انتهى الوقت.
1: كمان العرب موجودين كاحتلال بالمنطقة.
0: انتهى الوقت.
1: ليسوا أبناء البلد.
0: انتهى الوقت. بالنسبة إليك، شكرا لك من تل أبيب رئيس مركز صفدي للدبلوماسية والأبحاث والمستشار السابق في مكتب الحكومة الإسرائيلية مندي صفدي. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: أما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو اللي لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العالم.

0: مان تو مان لكل مدرب طريقة ولكل لاعب قرار ولكل شخص رأي في كل ما يثار الكثير من الجدل والعديد من الأخبار مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم دائما معكم بكل جديد والتغطية مستمرة العربية FM
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي
1: أكبر شبكة من المراسلين
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مسؤول أمريكي يؤكد استهداف منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لاراك. نتنياهو يقول أن إيران تريد استئناف برنامجها النووي وإنتاج قنابل ذرية، ويتعهد بعدم السماح لها بتطوير سلاح نووي ما دام رئيسا للحكومة الإسرائيلية. إسطنبول تستضيف غدا اجتماع اللجنة الاستراتيجية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن الجنوب لن يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. حركة فتح تقول للعربية أن إسرائيل سعت لتسليح أطراف في الضفة الغربية والآن تجمع الأسلحة منها. نائب رئيس البرلمان العراقي يشدد على أن مستقبل علاقات العراق الخارجية سيعتمد على ملف حصر السلاح. ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وغربها يوقعون اتفاقا برعاية الأمم المتحدة. والدبيبة وصدام حفتر يرحبان بتوقيع اتفاق 4+4 وصولا إلى انتخابات عامة في ليبيا. مسؤول في الناتو يؤكد أن حلف شمال الأطلسي لا يرى تهديدا وشيكا بهجوم روسي. مجموع ضحايا فيضانات نيبال يصل إلى 800 قتيل وأكثر من 3000 مفقود. رياضيا، الشباب يتعادل مع الحزم، والقادسية يتغلب على الفيصلي لحساب الجولة الرابعة من دوري روشن. وأخيرا، فليك يعرب عن رضاه عن قائمة برشلونة ولا يستبعد مزيدا من التدعيمات. سمعنا مستمعاتنا بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: مان تو مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
1: خلينا نكون واضحين،
2: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
3: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
4: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
5: وبعدين قضايا مش واحدة.
6: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
7: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
8: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
9: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
9: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء
10: العربية FM. الأخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة X في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان، معكم سالم الزبيدي وشريك أحمد السعيفان.
12: صحة سالم، صحة قلبك، شكلك تعبان اليوم.
11: لا لا الأمور تمام،
12: تمام إن شاء الله،
11: خير وصحة وعافية.
12: في واحد شافك في البث المباشر ما صلى على النبي
11: باقي ما قال ما شاء الله تبارك الله. تورا ما بدأنا بداية أسبوع وختام الجولة الرابعة، وننتظر القمة الجولة الثالثة بعد بكرة. فيها
12: دوري السعودي صراحة ولع سالة،
11: والله بدأ قبل أن يبدأ يعني صراحة،
12: وحتى سوق الانتقالات ولع تحديدا في نادي الهلال، أو هو مو تحديدا هو الوحيد في نادي الهلال أصلا. يعني اليوم نشوف نجوم يغادرون على رأسهم كريم بنزيما، اليوم كل الأخبار تشير إلى أنه وصلوا إلى اتفاق لنهاية العقد بين الهلال وكريم بنزيما. أيضا أعلن رسميا نادي الهلال التوقيع مع أولي واتكنز نجم أستون فيلا،
11: ورأينا هير وي جو من فابريز رومانو.
12: يعني إيش يعني تمت؟
11: يعني تمت جابرييل مارتينيلي. التقارير الصحفية تقول أنه 70 مليون يورو. بهذه الأرقام الهلال يصبح يمكن بيدخل الأندية العالمية، أو أنا قريت اليوم على صحيفة الاقتصادية أنه من ضمن 20 نادي عالميا الأكثر انفاق حول العالم،
12: وبشوف
11: بعد جابرييل مارتينيلي. واختيارات نوعية صراحة أحمد، أنا متفائل جدا بأولي واتكنز، اللاعب اللي شاهدناه بشكل كبير في البريمير ليج، وما نقدر نقول عليه موهبة، يعني تعدى عمر الموهبة لكن بكسر.
12: لا بس لعيب، يعني مهاجم هداف. أيضا سنتحدث عن الجولة التي اختتمت اليوم، الجولة الرابعة، لعبت كل المباريات. باقي مثل ما ذكرت هي مباراة مؤجلة من الجولة السابقة، مباراة الأهلي والهلال أو الهلال والأهلي. أيضا اليوم شفنا الشباب تعادل في الدقائق الأخيرة مع الحزم، أو الحزم هو من تعادل. أيضا قبل قليل الدقائق الأخيرة أو انتهت المباراة القادسية، فاز بثلاث أهداف لهدف على الفيصلي.
11: نعم القادسية، ومحظوظين لاعبة القادسية بتواجد المدرب براندن روجرز الأيرلندي، هذا المدرب اللي صراحة الآن مع أبو الشامات أنا قاعد أكسر الدنيا في الفانتزي أحمد.

0: نقاط، قوة نقاط مع القادسية بصراحة. أيضا بالحديث عن الفانتزي لمستمعينا ومشاهدينا الحصريات، مثل ما ذكرنا يوم الخميس عن غياب جوشوا كينغ عن مباراة الخليج والهلال، وغياب فولجيني اللاعب الفرنسي، وسبقنا الكل
1: عن غابوا عن المباراة،
0: فعلا غابوا عن المباراة. واليوم أيضا عندنا حصريات فيما يخص سوق الانتقالات والتحديث، تبقى 6 أيام على إغلاقها
1: نجم القادسية، وأيضا كريم بنزيمة. تفاصيل كثيرة في هذه الحلقة سالم مع ضيوفنا. أيضا سنتطرق للدوريات الأوروبية، ريال مدريد ضرب بالأربعة ومانشستر فاز بالخمسة، يعني قوة للفرق العريقة في هذه الجولة. لكن نبدأ على بركة الله مع ضيفنا الأول من جدة، الصحفي الرياضي جابر الغامدي. مساء الخير جابر.
2: مساء الورد أحمد، يا أهلا وسهلا، مسي عليك وعلى الجميل سالم وعلى ضيفكم الكريم وعلى كل من يستمع لنا في هذه اللحظة، وإن شاء الله نقدم شيء يصل لذائقة المستمع الكريم.
1: حياك الله.
0: كيف تتوقع بيكون إعلان مارتينيلي مع الهلال؟
2: أكيد إعلان مختلف، دائما الهلال مختلف في كل شيء، في إعلان تفاصيل، في إعلان لاعبين، في كل أمور الهلال، الهلال مختلف ولا يشبه أحد تماما، فعشان كذا أنا متوقع أن يكون مختلف يعني.
0: نعم، من يسبق كل الإعلانات في السوشيال ميديا وفي الصحافة ومتابع لسوق الانتقالات بشكل كبير، الصحفي الرياضي إسماعيل محمود، رحب فيك معنا إسماعيل.
3: مساء الفل يا سالم، مساء الفل يا أحمد، سعيد بتواجد معكم مرة أخرى في مان تو مان، ومساء الفل للضيف الكريم جابر، إن شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة يعني.
1: بإذن الله تعالى. يعني إحنا نشوف بالعادة نكون حاطين خطة للحلقة، تمام؟ المرة هذه أنا أقول بدنا نحط استفتاء، تحبوا نبدأ من وين؟ من سوق الانتقالات ولا من المباريات؟
2: اللي يعجبك أنت دوس، إحنا معاك.
0: والله أنا من وجهة نظري سوق الانتقالات هو الأكثر إثارة بالرغم الهدوء، ولكن الهدوء اللي عم على كل الأندية إلا الهلال. الهلال متصدر في سوق الانتقالات بالأسماء اللي ترتبط بالهلال.
2: الهلال متصدر في كل شيء سالم.
0: لا، في الدوري الآن النصر اللي متصدر،
2: متصدر في الأرقام، متصدر في البطولات، متصدر في أشياء كثيرة.
1: حلو البداية.
0: متصدر في عملية الإنفاق جابر، في عملية الإنفاق جابر. أبدأ معك في واتكنز، يعني أشبعنا طرحا هذا الموضوع، ولكن كريم بنزيمة والاختيار على كريم بنزيمة وإنهاء العلاقة الآن مع، يعني مثل ما هو متداول الآن أنه تنتهي علاقته مع نادي الهلال، وسمعنا أنه بيعلن اعتزاله.
2: صحيح، بس هي الفكرة في ارتباط العقد مع الهلال، اللي أعرفه أنه هناك عقدين يعني مع كريم بنزيمة، في عقد مع الرابطة وفي عقد مع الهلال. إذا العلاقة التعاقدية مع الهلال انتهت، تبقى لكريم بنزيمة عقد مع الرابطة. هذا العقد هو اللي خلينا نقول شامل لكل تفاصيل أشياء كثيرة جدا ما تخص كرة القدم تحديدا، تخص أشياء كثيرة ترويجية وإعلانية وأشياء كثيرة أخرى. استمرار هذا العقد مع الرابطة هو العلامة المفصلية أعتقد مع كريم بنزيمة، لكن في كل الأحوال أعتقد أنه لاعب كبير، قدم الملاعب الشيء الكثير جدا، استفادت كل الأندية اللي يلعب معاها، سواء الهلال، سواء الاتحاد، سواء ريال مدريد، سواء كل الأندية اللي يلعب معها. كريم البلندوري لاعب مميز وحقق نفسه علامة بارزة جدا في كرة القدم، استحق هذا اللاعب اسم كبير جدا، ويستاهل يعني كل التقدير والاحترام على كل ما قدمه في سيرته الكرويه.
1: طيب انا اروح لمصطفى واساله. مصطفى، عفوا اسماعيل، اسماعيل وين المشكله في موضوع بنزيمة؟ المشكله في الهلال، المشكله في بنزيمة، المشكله في طريقه التفاوض؟ لانه سمعنا اول شيء انه الهلال ودهم كريم بنزيمة يروح الاسيويه بس، وفي نوع سمعنا اخبار ثانيه انه تم عرض بنزيمة على نادي الشباب، فوين المشكله حتى وصلنا لهذه المرحله؟
3: تم طرحها، كل الخيارات دي تم طرحها فعلا على كريم بنزيمة، سواء بالخروج والاكتفاء بالبطوله الاسيويه او تسوية عقده سواء في فريق الشباب او في فريق اخرى حتى خارج الدوري السعودي. لكن كريم بنزيمة كانت رغبته، يعني ما كانش، كان عنده حاله من يعني من الذهول ربما، فكره ان يتم تسويه عقده ويكون خارج الفريق ما كانتش خالص حسبان كريم بنزيمة. من وجهه نظري يعني طبعا النادي الهلال حر، وهو لديه كل الحريه في تدعيم صفوفه بالشكل الامثل بالصفقات التي يراها المدرب، خاصه سيمينيو انزاجي قادر على قياده مشروع الفريق بعد ربما موسم لم يكن على قدر طموحات جمهور نادي الهلال الموسم الماضي. لذا تم الاستقرار وقرار مشترك بين انزاجي وبين اداره الرياضيه او من اداره الهلال على تسريح او تسويه عقد كريم بنزيمة، فبالتالي كريم

0: بنزيما اصبح حاليا مستقبله مجهول من وجهة نظري. يعني بنزيما ظلم بكل امانه. انا لما بشوف ماتشات، لما اشوف مباراه الهلال، بشوف كريم بنزيما لسه عنده القدره، لسه عنده
1: لا لا لا، بس
0: الجوده اللي على قياده نادي
1: اسماعيل
0: الهلال.
1: وين ظلم؟ ما تحس انه اصلا بنزيما اصلا هو كان، ان انا اسف الكلمه، يعني هو ظلم نفسه عندما يعني غادر من نادي الاتحاد بطريقه او باخرى. يعني هناك كانت المشكله، انت جاي الهلال، انت عارف الهلال معروف، الهلال في الوسط الرياضي ما في كبير، هنا تلتزم في قواعد النادي. لما شعر بنزيما انه هو ماله كلمه، فبنزيما ما راح يرضى انه يكون على الهامش او انه يكون لاعب في الاسيويه، فلذلك كان الوصول الى طريقه انهاء العقد.
0: هو اكيد يعني طبعا هو اعتقد السبب او سبب نهايه مشوار كريم بنزيما في الملاعب السعوديه يمكن تقريبا الخطوه او القرار اللي ما كانش موفق فيه بالرحيل عن نادي الاتحاد. احنا شرحنا في شهر فبراير الماضي وكنا سابقين الحمد لله فيما يخص مفاوضات تجديد عقد كريم بنزيما مع الاتحاد وسبب انهيارها، وتم تداولها. يعني احنا شفناها من يومين اللي فاتوا، بس الناس بتعيد تداولها، بس كنا قلناها في شهر فبراير. لكن فيما يخص كريم بنزيما، قصة الاتحاد مختلفة عن قصة الهلال. قصة الاتحاد كريم بنزيما شعر انه ما تمش تقديره، فبالتالي كان قراره هو الرحيل عن نادي الاتحاد، رغم ان مسؤولين نادي الاتحاد ومسؤولين من جهات اخرى عرضوا على كريم بنزيما انذاك حل الازمة وترضيته واعطائه ما كان يحصل عليه في المواسم الماضية مع نادي الاتحاد لتجديد عقده، لكنه رفض واختار نادي الانتقال لنادي الهلال. واعتقد انه كان قرار خاطئ من وجهة نظر فيما يخص كريم بنزيما، لانه كانت وجهة نظره او يعني رؤيته الأمور كانت ضيقة بعض الشيء، فبالتالي وصل بيه الحال إن هو في الوقت الحالي لاعب بالون دوري، لكن حتى الآن هو خارج قائمة الهلال بلا ناد بلا فريق. يعني طبعا يعني لما تشوف مسيرة كريم بنزيما ولاعب بالون دوري زي ما
1: نعم
0: نقول، ممكن
1: نعم
0: تزعل أو ممكن تتضايق، لكن هو طبعا كل
1: نعم
0: حرية نادي الهلال، كل حقية نادي الهلال في اختيار
1: صحيح
0: المهاجم الذي
1: نعم
0: يريد استكمال المشروع معه مع نزيما مع انزاجي.
2: هي بيد كريم بنزيما اللي دائما يرفع اصبعه به، هو يعني بناء على قراراته ويعني ما صار له في الفصل الاخير من مسيرة الكرويه، وقد يكون الفصل الاخير على المستطيل الاخضر مثل ما هو متداول الان. ونغلق ملف
3: سالم،
2: روح
3: سالم
2: جابر
3: اذا تسمح لي بس
2: تفضل.
3: ترى التوقيت اللي انتقل فيه كريم بنزيما من الاتحاد لهلال انا اعتقده توقيت جدا رائع، وكان فرصه كبيره لبنزيما انه يثبت نفسه ويضع نفسه رقم صعب في نادي الهلال. لكن مشكله ما استفاد من كل الظروف اللي حاصله، وهي من عصفت به الى هذه الامور اعتقد.
2: نعم التوقيت مثالي لمن؟ للهلال او ام
1: لبنزيما؟ انه ما في مهاجم
3: لبنزيما. صحيح الهلال ما كان محتاج مهاجم،
2: سوى اللي عليه كريم بنزيما من ناحيه الارقام والاهداف والاداء مع الهلال، ولكن يعني وكان توقيته مثالي للطرفين بصراحه.
1: طيب تسمحوا لي اقول شيء بس؟
2: تفضل.
1: بس جابر راح يزعل مني. جابر خذها بصدر رحب، ها صلي على النبي.
3: تفضل.
1: انا اقول لك اللي صار في الهلال، ترى الهلال برضو يعني هو كان عنيد مع المهاجمين، او كان ما كان ودود مع المهاجمين في الفتره الاخيره. يعني نشوف احنا جاء ليوناردو، انا من وجهه نظري كاحمد اشوف ليوناردو مهاجم جيد جدا جيد جدا، يعني وللمستقبل تقدر تبني عليه انه يكون مهاجم ممتاز. تمام. محمد قادر ميتي صار له سنه في الهلال انا ما شفته، يعني صراحه ما اتذكر انه عطوه فرصه. يعني تتكلم عن متروفيتش، لما انصاب متروفيتش الهلال ما يصبر ما يعطي فرصه. مالكم جناح جيد جدا، يعني اليوم انت جايب مارتينيلي اللي ترى ما في فرقه، يعني بس لانه في سيوله فانت عادي تمشي فلان وتجيب فلان. لو كان ظروف الماديه اصعب كان انت ممكن تصبر اكثر.
3: طيب
1: تتكلم
3: احمد
1: تتكلم عن دارون نونيز، بس خليني اكمل لك، لانه كمل القائمه تطول، لانه دارون نونيز مكلف الفريق مبلغ وقدره، وانا اشوف دارون نونيز ما اخذ فرصته. ما اقول انه نونيز احسن مهاجم في العالم، مهاجم على باب الله من نونيز يعني، بس في النهايه انت اتخذت القرار، على الاقل اتحمل قرارك سنتين يا اخي، العقد نص العقد بس مو سنة واحدة ما يمشي اللاعب.
2: ما تضعها كلها في سلة واحدة.
1: كل سلة واحدة؟
2: لا لا مو كلها سلة واحدة، كلها في فترات، يعني في فترات متفاوتة.
1: لا أنا قصدي أنا أقصد على طريقة التعامل الهلال مع اللاعبين مع المهاجمين. الهلال يتعامل معهم بهذه الطريقة.
2: الطريقة
3: أنا برد على أحمد من منظور سالم بس. أول شيء الهلال نادي كبير ويرى نفسه أنه نادي كبير وليس أكاديمية لجعل اللاعبين أن يزرعون أنفسهم في هذه الخانات ويعطيهم فرصة طويلة الأمد.
1: طيب.
3: الهلال يعرف أنه هو مطالب بكل البطولات من جماهيره في الموسم.
1: طيب.
3: فإذا بطولة واحدة أخفق فيها وما حققها
1: نشيل اللعيبة كلهم، نشيل اللعيبة ونجيب لعيبة جديدة.
3: لا ستلام الإدارة وستلام الداعم وستلام الشركة والمدير الفني.
1: من اللي يلومهم؟ جمهور
3: اللاعبين. الجمهور،
1: الجمهور ما يدير نادي يا جابر، الجمهور ما يدير نادي.
3: صحيح، بس ليش الهلال وصل لهذه المرحلة؟ لأنه سقف

0: الطموح عند الهلاليين صار عالي جدا. اليوم انت لما توصل جمهورك لمرحله عاليه كبيره جدا وترجع تقلل من المستوى اللي انت تقدمه لهم، اكيد راح تلاقي هجوم عنيف جدا. فعشان كذا صعب انك انت تيجي تقول انا ببني فريق مع الهلال واستنوني 3 4 5 سنوات. طيب لانه الهلال يجد في نفسه نتعدى المرحله هذه، اصبح جاهز ان البيئه حقته مناسبه، التهيئه اللي داخل النادي مناسبه انها تجعل
1: جابر. انا مشكلتي مو هذه، ترى انا قلت لك، انا بالاول شيء قلت لك ترى انا قلت لك الهلال، قلت لك الهلال اكبر اكبر من بنزيما. شفت بنزيما اللي جايب كره ذهبيه؟ الهلال كان اكبر من بنزيما.
0: الفكرة أحمد أنه أنت قبل شوي لما قلت أنه ليش ما صبروا على اللاعب سنة سنتين حتى اللاعب أنه يكون جيد، أنا رجعت قلت لك بنفس النص أنه الهلال يحتاج لاعب جاهز تماما. اللاعب إذا ما كان جاهز وفي قمة جاهزيته من أجل تحقيق الألقاب الهلال ما يحتاج.
1: طيب من اللي اختار اللاعب؟ صحيح. بس عفوا أنا آسف أخذت دورك سالم كثير اليوم،
2: خذ راحتك.
1: بس من اللي اختار اللاعب؟ من اللي اختار؟ من اختار نونيز ودفع فيه 65 مليون؟ ومين اختار عبد القادر ميتي؟ ومين اختار مالكم؟ مين اختار اللاعبين؟ مالكم قول أنا بصراحة رضيان عن الفترة، يعني قدم فترة طويلة. اليوم طيب مارتينيلي انت دافع فيه 70 مليون، إذا مارتينيلي خلال 3 شهور سجل هدفين في الشتوية حيمشي مارتينيلي على مسؤوليتي.
0: لا
1: سجل هدفين والله ما يمشي حاله. ما احنا ما نجح معانا، واحنا نبغى فريق يجيب بطولات، ما نبغى نربي لعيبه.
0: الامر هذا تغير تماما مع وجود الاداره الرياضيه الحاليه في الهلال. زمان صح كان انه تعاقد مع لاعب وخالص لاعب وانتهى الموضوع، حتى انه كان في تكدس في بعض الخانات في الهلال، يعني تلاقي مثلا خانه الدفاع مع بدايه انزاغي في الفترتين اللي راحت تعاقد مع اكثر من لاعب دفاع، وكان 3/4 يا يلعبون في البطوله الاسيويه او على دكه البدلاء. الكلام هذا تغير كله مع وجود الإدارة الرياضية. أول خطوات الإدارة الرياضية، وهذا الكلام أنا متأكد من أحمد، أنها ذهبت إلى تصريف اللاعبين من أجل التعاقد مع لاعبين آخرين.
1: يعني إذا ما عشان كذا الآن عندك 3 أجنحة يسار، عشان كذا عندك سالم الدوسري وسام مارفيل ومارتينيلي. هذا التكدس ولا ما هو التكدس؟
0: لا لا لا ما نختلف في النقطة هذه، لكن أنت اليوم على مستوى لعيبة الأجنحة، يعني كلنا نعرف أنه لاعب الجناح إذا اللي يلعب يسار يقدر يلعب يمين، طيب ما عندك مشكلة. يعني ما هو صعب، ما هو زي اللاعب الدفاع لما تلعب هجوم، هذه ما هي اختلاف يعني ولا يعتبر تكدس. لاعب الظهير الايسر يقدر يلعب يمين، يعني متعب الحربي ياما لعب يمين وبدع في خانه الظهير الايمن اليمين مع العلم انه لاعب يسار. هذه ما تعتبر تكدس احمد، بكثر ما تكون الخانه رئيسيه، يعني لاعب محور رئيسي، عندك لاعب قلب دفاع رئيسي، لاعب هجوم صريح، فهذه اللي يكون فيها تكدس. احنا لاحظنا في الهلال مسألة الدفاع هذه كانت غريبة ومرحلة غريبة يعني مرت في الهلال.
1: نعم.
0: لكن أنا أوعزها إلى عدم وجود الإدارة الرياضية اللي ممكن تغيرت أشياء كثيرة الآن. نعم. مع بداية عملها يعني مع السيد يوسف.
2: نعم، ودام المال موجود والأمير وليد بن طلال موجود، فلا ضرر في التنوع بالاختيارات.
0: صحيح.
2: وثلاثة
0: صحيح.
2: أجنحة وحط 10 أجنحة، يعني إذا كان أنت تدعم
0: الله
1: يزيد يبارك
2: فعلا. يعني اليوم في صفقة أولي واتكنز شاهدت يعني حساب نادي الهلال، دخلت على الخبر، شكر خاص للأمير وليد بن طلال بتكفل بصفقة، وكذلك ما سبق بنزيما وعديد اللاعبين. دام في داعم لهذا النادي عليك أن تختار الأفضل دائما والأجود وتقطف الثمار مثل ما هو يفعل الهلال. وبصراحة يعني أنا لو بنشاهد الهلال هذا الموسم بهذه الصفقات لن تكون داروين نونز، ولن تكون داروين نونز نعرفه قبل أن يأتي من البريمير ليج.
1: مارتينيلي ما نعرفه،
2: مارتينيلي يعني ترى الوضع يعني
1: ترى 70 مليون كثير والله. أنا أقول لك الصراحة مارتينيلي إن شاء الله يصير رونالدينيو، ما عندي مشكلة
2: بدون مكافآت،
1: بس 70 مليون كثير كثير كثير على مارتينيلي. قيمته السوقية 40-45 مليون يورو، هاي قيمته السوقية، هو خلينا نزود عليها 10 مليون بس.
2: أحمد هذه كلها تقارير صحفية، إذا تأكد ذلك 70 مليون لكل حادث حديث.
1: كل
0: في شيء ثاني بس أحمد وسالم، إحنا لو شفنا ترى لو تشوف التعاقدات السابقة، يعني خلينا أتكلم على الشتوية، شوف تعاقدات الهلال في الشتوية كاملة وشوف التعاقدات الآن. اختلاف في الأسماء، جودة في الأسماء، اختيار عناصر، حتى وإن كانت المبالغ يمكن أنا أتفق مع أحمد أنه في بعضهم المبالغ عالية شوية، ما هي على قدر القيمة السوقية. اللاعب لو انتقل في أي نادي في أوروبا ما راح ينتقل بالقيمة هذه، لكن احنا نتكلم عن جودة الأسماء اللي اختيرت أنها تجلب لهذه المنطقة والهلال تحديدا متغيرة، وفي فرق كبير، في قاب كبير ترى بين التعاقدات السابقة والتعاقدات الحالية. فهذا الأمر ترى جيد، مفيد للهلال ومفيد أيضا للدوري.
1: نعم.
0: ان شاء الله يقدمون شيء
1: جيد. يا رب ان شاء الله نتمنى التوفيق.
2: قبل ان نغلق موضوع الهلال والصفقات، نتحدث عن جابرييل مارتينيلي اللاعب البرازيلي ذو 25 عام. اسماعيل، بمتابعك لسوق الانتقالات، ما مدى صحة 70 مليون؟

0: يورو التي ذكرت لهذا اللاعب في حال ان يعني تمت وتم الاعلام من حساب نادي الهلال.
1: انا الموضوع بالنسبه لي غريب جدا، لان كان اتفاق بين الهلال والارسنال على مبلغ 60 مليون يورو،

0: والنادي ارسنال فيما يخص التعاقد مع جابريل مارتينيلي. تم توصل اتفاق غالبا، يعني حاولت اوصل معلومه لكن ما عنديش، ما وصلتش للمعلومه الاكيده، لكن غالبا يعني معلومه 60 مليون يورو اللي كان طالبها ارسنال كقيمه ثابته، دي صحيحه في
1: هذه بتكون
0: 100%.
1: أغلى صفقة للأرسنال، أغلى صفقة بيع يعني للأرسنال.
0: غالبا ال 10 مليون، ال 10 مليون الزياده هي اضافات او يعني اشياء تتعلق بالحوافز والامور دي يعني، لكن ارسنال كان عايز مبلغ 60 مليون يورو،
2: 60 مليون جنيه
0: دي
2: استرليني
0: معلومه
2: على ما
0: كده.
2: اذكر اسماعيل، ولا مليورو اتوقع هي بالباوند،
0: لا 60 مليون
2: فجاء هذا الفرق اتوقع
1: الرقم اللي
2: هنا.
1: الان يذكره،
2: لا 70
1: مذكور
2: مليون
1: 70
2: يورو
1: مليون يورو
0: دلوقتي،
1: الان اللي
0: 70
1: مذكور.
0: مليون يورو دلوقتي، 70 مليون يورو
1: وهو
0: يعني ممكن فعلا تبقى غالبا 60 مليون استرليني، بس الارسنال كان بيتفاوض قبل كده على 60 مليون يورو، فغالبا
1: نعم
0: ال 10 مليون يورو دي ممكن تكون وضعها نادي ارسنال في كاضافات او حوافز يعني فيما يخص الصفقه. مارتينيلي كان يعني وافق على انتقال نادي الهلال، تلقى عدد كبير من العروض، يعني اتصلت مع وكيل اليوم، والراجل اللاعب يعني مبسوط جدا ويعني سعيد بالاتفاق مع نادي الهلال، والراجل واللاعب متحمس بشكل كبير للانتقال للنادي، ويعني بيعد جماهير الهلال طبعا بانه يقدم افضل مستويات. انا من وجهه نظري جابرييل مارتينيلي هتكون صفقه قويه يعني، احيانا اللاعب بيتعرض لانتقادات لكنه لاعب قوي، شايف انه لاعب مميز. لكن النقطه طبعا اللي احمد ذكرها ان انت جايب 3 اجنحه يسار، يعني غريبة بصراحة، لكن يعني يبقى الأمر في يد سيميوني إنزاجي للتطويع أو يعني وضع كل لاعب في جهة معينة، ولو أن أنا شايف أن هيكون الضحية للأسف سالم الدوسري، ممكن ما نلاقولوش مكان أساسي في التشكيلة يعني.
2: هو هذا غالبا
1: الأمر عائد لسيميوني إنزاجي، ولا عذر لسيميوني إنزاجي بعد هذا الضخ الكبير. و
2: يعني سامرفيل يمين صح سالم؟
1: ايه
2: ومارتيني اليسار واتكنز راس حربة.
1: يعني انت عندك فريق تدخل بدوري ابطال اوروبا صراحه.
2: اي والله
1: صراحه يعني الفانتسي
0: لكن نفس
1: خلاص.
0: الكلام ده اتقال السنه
2: اللي
0: فاتت.
2: اللهم لا حسد.
0: نفس الكلام ده اتقال السنه اللي فاتت.
1: ايش قصدك يعني؟ موثق علينا
0: لا
1: احنا
0: مش
1: قلنا نفس
0: حاجه
1: الكلام.
0: لا وعلى فكره بنزيما ما قصرش يعني، احنا بنتكلم في احصائياته 16 مباراه 15 مساهمه تهديفيه 10 اهداف 5 اسيست، فبالتالي يعني هي بصراحة أنا يعني فيما يخص الأندية السعودية لينا مثال النادي الأهلي اللي
1: نعم.
0: هو أكثر الأندية السعودية نجاحا، 2 دوري أبطال آسيا وبطولة كأس السوبر. سر نجاح المشروع هو المحافظة على المشروع،
1: صحيح.
0: المحافظة يعني إن أنت تدي فرصة
1: وهي
0: للاعبين،
1: ليس
0: تدي فرصة للمدرب، لكن
1: نعم وهي ليست بالأسماء والقيمة
0: لكن
1: السوقية، بالعطاء داخل
0: بالضبط
1: الملعب. يعني شاهدنا
0: بالضبط
1: اليوم الفرق بين القيمة السوقية مثلا بين نادي الشباب والحزم، الحزم استطاع أن يتعادل مع نادي الشباب بالرغم أن الشباب يعني يمتلك لاعبين كبار،
3: وأيضا
1: فرق
3: ترى
1: كبير
3: خلود والأهلي برضه.
2: صحيح.
1: هذا فوز كبير صح ذكرتنا.
2: الأهلي مر في أزمة الآن يعني واضحة يعني للعالم للجميع يعني حاليا في موضوع المدرب، في موضوع
1: إذا في شيء أكبر من الأزمة ممكن نذكره يعني في مصطلحات اللغة العربية، لأن اللي يصير في الأهلي غريب صراحة، غريب جدا جدا جدا، حط جميع علامات الترقيم من تعجب واستفهام وإلى آخره. الوضع اللي قاعد يصير للنادي الأهلي إداريا فنيا حتى على مستوى الروح، يعني شاهدنا مباراة الأهلي والخلود، مباراة ما تشوفها ولا تعتبر أن هذول اللاعبين هم اللي كانوا معك في الموسم الماضي، وحتى الوافد الجديد أرتيم،
2: أهم شيء أرتيم.
1: أرتيم هذا ما كان يعني
2: طيب.
1: صراحة غريب، لاعب غريب.
2: نسأل جابر عن الجولة بشكل عام. جابر يعني مباريات كان فيها شد وجذب يعني، لكن غالبا كل المباريات كانت منطقية ما عدا مباراة الأهلي، واليوم شفنا مباراتين تحديدا، القادسية فاز على الفيصلي، لكن تعادل الحزم في الدقائق الأخيرة كيف شفته أنت أيضا؟
3: شوف بنتكلم على الشباب وضعه ترى صعب من سنتين ماضية، ما هو شيء جديد على الشباب والشبابيين، لكن هذه المأساة الدوامة اللي قاعد يعيش فيها الشباب أمرها غريب جدا، حتى في ظل تنقل الإدارات، تغيير الإدارات، محاولة التعاقد مع لاعبين، محاولة التعاقد مع مدربين، ولكن يبقى الوضع على ما هو عليه في الشباب، وهذا الأمر اللي مؤسف للشباب والشبابيين حقيقة. لكن الجولة برمتها أنا أعتقد الدرعية قاعد يصنع نفسه مكان رائع جدا في سلم الترتيب، الخلود قاعد يقدم نفسه بصورة مميزة، يعني لك أن تخيل أن الخلود برفقة 3 أندية فقط هي التي لم تخسر أحمد في الدوري حتى هذه اللحظة،
2: مبارياته كلها صعبة، لعب مع الاتحاد ولعب مع الأهلي ويعني ومع التعاون، المباريات صعبة كانت
1: صحيح.
2: في بداية الموسم
3: صحيح، ومع فارق الإمكانيات، أنت تخيل أنه قيمة سوقية مثلا النادي الاتحاد ما توازى بقيمة سوقية النادي الخلود، اللي يعني حتى على سبيل المثال ما تقدر تقول حتى على سبيل المثال، فترى كل العوامل

0: اللي يعتقد انها موجوده في حلاوه الدوري ستكون موجوده في هذا الموسم، ومع التغييرات اللي نعم. في الهلال بتشعل الدنيا اكثر واكثر.
1: نعم شفت منشور اليوم لرئيس نادي الخلود بن هاربورغ يعيد اقتباس منشور سابق له الموسم الماضي، يقول وقفوا الدوري لان كان النادي يترنح في سلم الترتيب، والان يعيد اقتباسه يقول لا توقفون الدوري. هذه تعطيك رسالة أنه العمل الجاد والخطط الاستراتيجية المحكمة والثقة باللاعبين، وحتى اختيار بن هاربورغ للاعبين والحارس حامد الشنقيطي على وجه الخصوص أنك تختار لاعب عند الحماس وعند الشغف أنه يكون أساسي وتختاره بهذا العمر بهذا الأداء. شفنا كيف فرق البارح في, في, في مباراة الخلود والأهلي كان يوجه الحائط لدرجة أن الحكم أعطاه كرت أصفر، ولكن الكرة اصطدمت في الحائط بتوجيه وأسرار من حامد الشنقيطي. فعندما تمتلك مثل هذه العناصر المؤثرة بتفاصيل التفاصيل فأنت حتما ستكون
2: مشروع ناجح. حقيقي فعلا.
0: أنا ودي الروح
1: أنا قبل ما تفضل جابر.
0: الروح ترى كانت موجودة عند الخلود، لو لاحظناها ترى أمس حتى استفزت لاعبين الأهلي، لو شفنا يمكن مهاجم الأهلي فانتوني بعد تسجيل الهدف ذهب عند الحارس وجلس يتجادل معه في هذه المسألة، لأن الروح كانت عالية عند اللاعبين وحابين أنهم يثبتون أنفسهم بشكل واضح، ويمكن هذه واحدة إحدى الأسباب اللي خلت الخلود ترى ينتصر. نعم. أعتقد في هذه المباراة
1: فعلا. إسماعيل كنا نتحدث عن الحزم والشباب، الآن برفض بنزيمة للذهاب لنادي الشباب مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة، الشباب يرتبط اسمه بشكل كبير بالنجم رياض محرز، هل هناك مستجدات من ناحية اللاعب الجزائري والنجم ومن كان النجم النادي الأهلي رياض محرز؟
3: الشباب قدم عقد رسمي لرياض محرز، رياض محرز حتى الآن لم يحسم قراره يعني سواء بالموافقة على فكرة انتقال نادي الشباب أو لأ، لكن الشباب قدم عرضه في اختلاف في بعض التفاصيل المادية. رياض محرز بيفكر في خيارات أخرى، خيارات في الدوري التركي وخيارات أخرى يعني، لكن حتى الآن رياض محرز لم يحسم قراره فيما يخص وجهته المقبلة. أيضا رياض محرز عنده عروض قطرية، كان في تقارير ذكرت ان في عروض اماراتيه، لكن حتى الان المعلومه اللي جاتني ان مفيش عروض اماراتيه لرياض محرز، يعني الخيارات المتاحه امام رياض محرز هي عرض الشباب، عرض من قطر، وعرض اخر من الدوري التركي. حتى الان رياض محرز لم يحسم وجهته يعني، لكن الشباب بيامل بشكل قوي في الحصول على خدمات رياض محرز وبيكسر جهوده، لكن تبقى كلمه رياض محرز او موافقه رياض محرز مفقوده يعني، حتى الان لم يعط موافقته على فكرة الاستمرار في الدوري السعودي في ظل وجود عرض قطري زي ما ذكرنا وعرض تركي يعني.
2: نعم. اسماعيل أيضا حول نثان أو عفوا جابر عندك شيء تفضل.
0: أيوة إذا تسمحوا لي بس أتكلم عن رياض محرز بس.
2: تفضل.
0: ترى رياض خروجه ما هو خسارة للأهلي، خسارة للدوري السعودي يا أخي. لاعب ممتع ترى.
2: صحيح.
0: رياض من أمتع اللاعبين اللي كان فيه الموسم الماضي سواء حتى في النخبة، لاعب أنيق في استلاماته وفي تمريراته للكرة، ترى كان يصنع الفارق
2: وقائد.
0: وكان لاعب صحيح وقائد وممتع جدا، فأنا أعتقد أنه خسارته للدوري السعودي ككل يعني والمتعة الجماهير يعني.
2: أتفق معك تماما.
1: غادر الأهلي ولم يغادر جماهيره بصراحة، يعني جماهير الأهلي إلى الآن تتم متداول كثير من المقاطع
0: وحتى جماهير الأندية الثانية صادم. ترى كل جماهير الأندية كانت تستمتع بلعب رياض وتتابع الأهلي عشان تشوف رياض وش قاعد يقدم رياض، هذه حقيقة والله العظيم.
2: على فكرة وحتى اللحظة الأخيرة في النهائي للبطولة الآسيوية حتى اللحظة الأخيرة كان يعطي أداء عالي يعني. أنا استغربت يعني أثناء كأس العالم من عملية الاستغناء عن كيسيه و
1: صدمنا فيها إسماعيل وقتها
2: صراحة، كانت غريبة يعني ما لها وجه عرفت، لكن يمكن كان في رؤية محددة اختلفت
1: كل حاجة في الأهلي. أي رؤية اللي
2: صاير الصيفية كانت غريبة،
3: كل حاجة في الأهلي غريبة الموسم ده.
2: صحيح،
3: كل حاجة في الأهلي غريبة الموسم ده، وكأن الإدارة بتعاند الجمهور يعني، دي حاجة أنا مشوفتهاش من فترة
1: سحابة
3: طويلة، لكن إدارة الأهلي حرفيا تعاند الجمهور.
1: سحابة الصيف لم تغادر
2: إيه؟ تحولت إلى عاصفة.
1: لا ما عاد سحابة، لم تغادر مقر النادي الأهلي في حي الرحاب بجدة
2: موجود
1: استمرت هناك.
2: بس أنا قبل ما يغادرنا جابر بدي أسألك جابر عن الحدث اللي كان اليوم، الحدث المهم اللي هو يعني تزكية الأستاذ بدر زيزة ليكون رئيسا للاتحاد السعودي كرة القدم. يعني ما أعرف أنا شلون أجيب السؤال يعني، أكيد نتمنى أن يكون القادم أجمل والقادم كله إنجازات وكله نجاحات، لكن إيش المطلوب يسويه رزيزة مختلف عن اللي كان يسويه المسحل؟
0: شوف أنا أحمد أنا كتبت مقالة أمس في صحيفة اليوم وقلت هذا الكلام وتكلمت عن اتحاد القدم الجديد وعن الإدارة بشكل كامل سواء الأستاذ بدر رزيزة وكامل مجلس إدارة اللي معه.

0: لابد أن تبتعد هذه الإدارة عن التصريحات، لابد أن تعمل بجد، لابد أن تصنع فارق من أجل الجماهير، لأن طموحات الجماهير صارت عالية.
1: لا لا بس أنا أقول لك شيء، خلينا ننسى كيف نقول نصنع فارق، إيش يعني لازم يجيب بطولة آسيا حتى نقول نجح هذا الاتحاد ولا مو؟
0: لا لازم يكون في شيء ملموس، تغييرات تكون ملموسة.
1: زي إيش؟
0: أعطيني واحدة بس، يعني على مستوى اللجان، خلينا أقول طيب. اختيارات اللجان وتوظيف اللجان بشكل مناسب، القرارات تكون صارمة ما تتأخر، القرارات عند اللجان يكون هناك في محاسبة على مستوى اللجان، المنتخب السعودي مخرجات المنتخب السعودي، مسألة تغيير المدرب مع الاتحاد السابق قبل كأس العالم شهر واللخبطة اللي صايرة، اختيارات معينة، المعسكرات، أشياء كثيرة ترى على عاتق الاتحاد السعودي. في أمر برضو مهم جدا، ترى مثل هذه الإدارات لابد أن تكون حريصة على المخرجات، لأنه حقيقة تعبنا من مسألة إدارة الاتحاد السعودي بجروب الواتساب، هذه ودنا ننساها، نبغى نكون، نبغى نشوف عمل على الواقع، نبغى ننسى كل ما فات ونبدأ مرحلة جديدة.
1: من اللي يرسل الواتساب؟
0: لا تدار الإدارة كاملة، تدار بجروب واتساب، يعني حتى القرارات ترسل على الواتساب. يا أخي
2: هي الرسالة ما يختلف الموقع فيها جابر، إيش ما كان الموقع، المهم الشغل يمشي يعني، والتنظيم العمل يكون ماشي.
0: وبصراحة الفكرة ما في وقوف يعني في بعض الحالات اللي مرت سابقا ما كانوا في وقوف على الحالة قدر ما كان في إجماع، يعني مثلا تطرح الآراء خلاص أوكي نعتمد. هذه مشكلة ترى، يعني ما كان في وقوف على الحالات، كثير من الحالات مرت على الاتحاد السعودي في وقت سابق، وهذه كانت علامة استفهام كبيرة. أرجع وأؤكد أنه كان هناك بعض القرارات تصدر من الاتحاد السعودي يا أخي ممثلي الأندية ما يدرون عنها ويتفاجؤون بصدور مثل هذه القرارات، يعني معقولة ما في وكالة إعلام في الاتحاد السعودي تستطيع أن تخرج بيان تتكلم عن مثل هذه الأمور؟
1: كان في غموض،
0: أيوه وكان في غموض كبير جدا. اليوم لابد أن كل هذه الأمور تتلاشى مع بدر رزيزة ويتغير الفكر هذا كامل،
1: نتمنى لهم النجاح ان شاء الله
0: على مرحله كبيره، ونتمنى لهم كل التوفيق
1: كل صراحة. التوفيق ان شاء الله.
2: نعم، وما يهم الشارع الرياضي هو المنتخب السعودي على اول الملفات، واول ما يهم الشارع الرياضي هو المنتخب السعودي. اما من ناحيه الوضوح والشفافيه هذا بكل تاكيد سيكون يعني مطلب لاي اداري موجود، سواء بدر رزيزة او من خلفه او من يخلفه مستقبلا. كل التوفيق له في الاربع سنوات القادمه. شكرا جزيلا الصحفي الرياضي جابر الغامدي على كل هذه الإضافات.
0: شكرا سالم، وشكرا أحمد، سعدت جدا ودوما أسعد بالتواجد معكم، وشكرا للزميل إسلام، وإن شاء الله نكون قدمنا شيء يصل لذائقة المستمعين.
1: نعم شكرا جابر. نكمل مع إسماعيل محمود، لكن
2: أنا قبل ما نطلع من الدوري السعودي، نحن نتبع في سوق الانتقالات الآن، تبقت 6 أيام عن إغلاق سوق الانتقالات السعودي، فاليوم ما شاهدت في تشكيلة نادي القادسية ولا حتى في قائمة البدلاء اللاعب الأرجنتيني ناهيتان نانديز لاعب القادسية، ومن كان يعني هو الارتكاز في نادي القادسية خلال السنتين الماضية. إسماعيل، في عندك جديد بهذا الخصوص عن اللاعب؟
3: خليني أقول لك يا سالم، ملف فرنانديز هيكون واحد من أقوى الملفات في الميركاتو السعودي قبل نهايته.
2: أقوى الملفات؟
3: بعيان أقوى الملفات، لأن الوضع يعني واضح أنه هو شائك جدا بين إدارة نادي القادسية. شفنا النهاردة تقرير من زميل سعد السبيعي فيما يخص موقف نادي القادسية، أنه هم رافضين أو مش رافضين، يعني نانديز مستمر في القادسية. فيما يخص موقف نانديز نفسه، تواصلت مع مصدر مقرب من اللاعب، قال ان وكيل نانديز في متجه اليوم او الليله الى يعني رحلته بالضبط من ميلان الى الدمام، ومن ثم للتفاوض مع مسؤولي نادي القادسيه فيما يخص انهاء عقد نانديز مع القادسيه او السماح له بالرحيل عن النادي. الوضع هو كما التالي، اداره نادي القادسيه عرضت على نانديز تجديد عقده لمده 15% زيادة، بنسبة زيادة 15% عذرا، لكن نانديز يعتبر عرض يعني مهين ليه، ان هو مقارنة ان هو كان واحد افضل لاعب في القادسية الموسم الماضي، فبالتالي رفض تجديد عقده بالنسبة المعروضة. لكن نانديز دخل في مفاوضات مع 3 أندية، في 3 أندية مهتمة بنانديز، نيوم ودي ذكرناها قبل كده، الريان القطري دخل في مفاوضات قوية جدا مع نانديز، وزائد نادي أطلانتا الأمريكي. فيما يخص موقف نانديز، وكيل اللاعب سيتحدث مع إدارة القادسية سيخبرهم أنه إذا لم يسمح النادي برحيل نانديز في الصيف الحالي، نانديز هيرحل مجانا أو يوقع مجانا مع أي من الأندية اللي تقدمت او لديها الرغبه في التعاقد معاه مجانا بدايه من شهر يناير 2027. العلاقه شائكه جدا.

0: الوضع صعب جدا، يعني تقريبا نقول العلاقة يعني شبه منعدمة بين الطرفين. القادسية ترفض التفريط في نانديز، لكن نانديز يعني ممكن يوصل بيه الأمر إن هو يرفض اللعب أو يتمرد أو أيا كان، يعني فيما يخص أو المرحلة
1: طيب
0: المقبلة
1: انت
0: من مصر. فالملف
1: اسماعيل،
0: ملف نانديز قوي.
1: انت ذكرت 3 أندية، هو اقرب شيء لمين يعني حسب الاخبار حسب ما لديك؟ نيوم، الريان،
0: هو
1: اتلانتا.
0: الموضوع النيوم والريان أكثر الأندية جدية في التفاوض مع نانديز حتى الآن.
1: بس هم عفوا، بس انا خليني
0: النيوم
1: افهم
0: دخل
1: شيء عشان ننهي الموضوع، هم الانديه هاي حيقدموا عرض للقادسيه ولا ينتظرون انه ينهي عقده وبعدين يجي مجانا؟ ايش المطلوب؟
0: اللي انا فهمته من المصادر المكرمه اللاعب ان هم طالبين من اللاعب يعني ان هو تخليص نفسه مع نادي القادسيه،
1: ويجي
0: او
1: مجانا.
0: يعني السماح يعني ليه بالانتقال لاي من الانديه مقابل مبلغ بسيط يعني. فبالتالي الوضع معقد جدا يعني، خاصه ان نانديز لاعب ممتاز وفعلا ساهم في جزء كبير من نجاحات نادي القادسيه الموسم الماضي، لكن يبدو ان العلاقه وصلت لطريق مسدود يعني. تخيل
1: واضح.
0: كل ده علشان اداره القادسيه رفعت عقدها او يعني عرض او عقد نانديز
1: فقط
0: بنسبه
1: 15%.
0: 15%، فالنسبه دي ما كانتش كافيه للاعب يا عيني يعني. فهو حابب يعني
1: عايز 200%.
2: يعني هو ما شارك مع منتخب بلسا في كأس العالم ناندز، وهذا يؤثر
0: بالظبط
2: على يعني لاعب انت مهم في منتخب الأوروغواي ايا كان السبب. ايضا كانت تملك زيادة الآن، عمره الآن قارب 30 تقريبا ناندز.
0: 30
2: نعم 30 عمره الآن، فهذا يعني إدارة القادسية لها وجهة نظر بصراحة. والأول مرة أول مرة نسمع
1: بسمع
2: شيء كذا
1: اللاعبين
2: عن
1: سالم
2: القادسية،
1: ايش
2: يعني
1: اللاعبين
2: سنتين ما سمعنا أمور مثل هذه عن
1: صحيح في
2: القادسية
1: هدوء
2: واختلاف مع اللاعبين.
1: في هدوء،
2: نعم،
1: لكن اللاعبين هم
2: ونثق فيك يا إسماعيل على فكرة، يعني لا تحسب أن أشكك في مصادرك.
1: لا هم اللاعبين،
0: لا
1: أنا أتفق
0: هو
1: مع إسماعيل أن هم
0: دي
1: يطلبوا أرقام مقارنة بزملائهم، يعني لما يشوف مثلا بنفس الفريق ريتيجي ياخذ مبلغ كذا، كونيونيس بعد رفع العقد
0: بالضبط.
1: صار ياخذ كذا، الان جاي تيجاني رايندرز ياخذ مبلغ كذا،
2: بنزيما يرفض انه يكون على القائمة.
1: لا لا خلي بنزيما، بس نقول لك في القادسيه لما نذكر هذول الاسماء في نفس الفريق زملائي ياخذون مثلا لو قلنا 100,000 وانا اخذ 15,000 غير مقبول، عرفت يعني؟ طبعا هم ما ياخذوا بالمئات الالوف، هم ياخذوا في الملايين،
2: مع
0: خاصه ان هو وجهه
2: مراكز
0: نظر اللاعب، وجهه نظر
1: انه انا
0: اللاعب
1: الافضل.
0: يكون افضل لاعب
1: صح
0: في
1: صح
0: القادسيه الموسم الماضي، وحتى تم تتويجه بالجائزه يعني من قبل النادي انه افضل لاعب في القادسيه. فبالتالي مش عاجبه عرض النادي، فبالتالي بيبحث عن نادي جديد بعقد افضل.
1: نعم.
0: واعتقد العلاقه فعلا يعني حاليا سيئه بين الطرفين للاسف.
2: نعم، هذا فيما يخص اللاعب ناهيتان نانديز اللاعب الأرجواني ذو 30 عام مع نادي القادسية. نغلق ملف الدوري السعودي وسوق الانتقالات إلا في حال أن يردنا خبر من هنا أو من هناك،
1: يعني مارتينيلي يعلن،
2: ممكن جابرييل مارتينيلي يتم الإعلان عنه أو تكون في مستجدات فيما يخص جابرييل مارتينيلي. ونفتح صفحة الدوريات الكبرى أحمد، نبدأ بالدوري الإسباني والسبيشال وان جوزيه مورينيو، من بدأ يغير في ريال مدريد قبل أن يأتي، ولا نشاهد النتائج والفوز والنتائج الإيجابية مع جوزيه مورينيو
1: علامة فارقة في الفريق. أنا بشوف، ويمكن إسماعيل يتفق معي أو لا ما أعرف، لكن هذا جود بيلينغهام بصراحة جالس يحطي 10 من 10.
2: شغلوا جوزيه مورينيو،
0: يعني هو اللاعب الأبرز في كتيبة جوزيه مورينيو الموسم الحالي. قدم مباراة ممتازة كالمباراتين السابقتين، يعني يبدو أنه هو مش وجد نفسه. لكن مشكلة جود بيلينغهام فعلا الحقيقة كانت الموسم الماضي هي العلاقة أو وجود أكتر من نجم، أو العلاقة بين النجمين الأبرز في الفريق رفقته، يعني نتكلم على فينيسيوس جونيور وكيليان امبابي. لكن يبدو من يعني أعتقد من وجهة نظري أن فلورنتينو بيريز تعاقد مع جوزيه مورينيو من أجل هذه الحالة، يعني أو من أجل هذه الحالات لما يكون عندك أكتر من نجم في الفريق، فهي بتبقى دايما خيار خيار بيريز تعاقد مع مدير فني قادر على قيادة غرفة خلع الملابس، زي ما شفنا مع أنشيلوتي اللي هو نجح بفضل هذا الأمر، يعني إن هو قادر على جعل العلاقة جيدة وبين اللاعبين خاصة في وجود اكتر من اسم من كلاس اي في كره القدم العالميه زي فينيسيوس زي بنزيما زي بيلينجهام زي كيليان مبابي. فيبدو ان جوزيه مورينيو قدر يعني يتعامل بشكل جيد مع بيلينجهام، قدر يتعامل بشكل جيد مع فينيسيوس جونيور. اعتقد ان يعني
1: نعم
0: ده اللي هيفرق مع ريال مدريد،
2: يعني هو
0: ما ظهرش، لكن
2: البدايات هذه يمكن تكون حلاوه البدايات، وهذا ما اعتدناه في السنتين الاخيره مع ريال مدريد على وجه الخصوص تشابي الونسو واربيلو وعديد المدربين اللي مروا على ريال مدريد في

0: البداية لا تظهر المشاكل، ولكن عندما يهتدم الصراع في المنافسات الموسم تظهر مشاكل ريال مدريد. الآن يتصدر ريال مدريد المشهد، وتصدر العناوين مورينيو، وتصدر النتائج العريضة وصور بلينغهام وعديد اللاعبين وفرفيردي.
1: بس سالم في فرق، في فرق، ولكن في روح، في روح يعني، حتى تظهر فيديوهات اللي جالسين نشوفها يعني. قبل أمس أنا أمس أو أول أمس شفت فيديو جميل أثناء الويكند، اللاعبين كلهم جالسين في مكان واحد يتناولون وجبة الغداء أو العشاء كانت. هذه ما كنا نشوف الفيديوهات هذه، كانوا لاعبين على خصام يعني، هم كرهانين بعض. فهذه هي الفارقة. الموسم
0: هذا خالد يطلع من صور تطلع له يعني في المطعم،
1: كانوا اللاعبين فعلا بعيدين عن بعض يعني، وصلوا في مرحلة المراحل لمرحلة الضرب يعني. لكن
0: هي تعطي مؤشرات انه موسم جيد لريال مدريد، ولكن يعني ما نحكم بالحكم المطلق ان عاد
1: على ريال مدريد.
0: انا ما شدني اللاعب المغربي صراحه، ياسر الزبيري النجم اللي ظهر بهاتريك في الظهور الاول له في الدوري الاسباني، وصنع اسمه من ذهب صراحه في الليغا. يعني تونا كنا نتكلم عن هيثم اللاعب المصري انه بيظهر في الدوري الاسباني وذهب الى سلتك، نعم، ولكن ظهر هذا اللاعب الذي ما مثل المغرب في كأس العالم، ولكن مثل المغرب في الدوري الإسباني.
1: كأس العالم للشباب كان هو هداف البطولة.
0: نعم.
2: من وجهة نظري يعني كانت اتكلمنا عليها في نسبة أن منتخب المغرب افتقد لاعب بإمكانيات وقدرات ياسر الزبيري، وهو واضح أنه هو يعني مصمم على الظهور بشكل جيد وإثبات نفسه كأحد أفضل المواهب في العالم. واعتقد من وجهه نظري ان الموسم ده هيكون خطوه ليه لانتقال نادي اكبر، سواء في الدوري الاسباني او في مختلف الدوريات. لاعب يعني نتاج او استمرار او امتداد للمشروع المغربي المميز فيما يخص المواهب. منتخب المغرب بصراحه عنده عناصر مرعبه، وياسر الزبيري واحد من افضل العناصر يعني اللي افتقدها فعلا منتخب المغرب في كاس العالم، واعتقد انه هيكون واحد من نجوم الليجا هذا الموسم. راسينج سانتاندير على فكره عنده مشروع مميز جدا يعني، وتابعوا الفريق ده في الدوري الاسباني هذا الموسم يعني، من وجهه نظري هيقدم مستويات مميزه، لان هو عنده خطه يعني. كمان هو عنده لاعب مصري لكن ما تمش ادراجه حتى الان في الفريق الاول، عمر اللاعب المصري عمر نايل، لاعب مصري بلال عطيه عذرا، لكن حتى الان لم يتم ادراجه في الفريق الاول، لكنه لاعب مميز يعني.
1: طبعا ايضا من اللاعبين المتالقين في الدوري الاسباني بيير اميريك اوباميانغ، ايضا لديه هدفين حتى الان في الدوري مع ديبورتيفو لا كورونيا العائد مره اخرى الى القمه. لكن على عجاله نذهب
0: الى ذاهب من 2016 ديبورتيفو لا كورونيا.
1: لا ديبورتيفو لا كورونيا من 2006
0: وزمان هو مغادر يعني، انا جايني فلاش باك.
1: انت حاسس انه قديم بس ما تعرف متى قديم.
0: ايوه احس انه قديم.
1: ديبورتيفو لا كورونيا يمكن
0: التيشيرت الاسود ذو الاكمام الطويله مع ديبورتيفو لا كورونيا،
1: اتوقع هو كان يوم الايام في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2004 او نصف نهائي، حتى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 2004
2: تقريبا.
1: صحيح. لكن برشلونه
2: حتى فريق كبير.
1: صحيح. برشلونه سيواجه احد انديه مدريد رايو فايكانو، كيف تكون المواجهه؟
0: مزعج رايو فايكانو
1: بس على ارض
2: الكامبلو. فريق مزعج زي ما قال سالم، لكن هو عنده مشاكل بدايه الموسم يعني، هو النادي بيعيش حاله عدم استقرار، لان في ازمه متعلقه بملعبه، فبالتالي النادي حتى ما بداش يعني مشغول بالمشكله دي، لكن يظل الفريق قوي، وصل قدم موسم ممتاز الموسم الماضي، وصل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي، فريق قدم موسم ممتاز، عنده عناصر مميزه، غير الاطار الفني اكيد هيكون مباراه صعبه على برشلونه. تلقى خبر ايجابي بالنسبه للنادي، لكن انا شايف ان هو صفقه عاديه جدا. نتكلم على اتفاق اخيرا تعاقد مع مهاجم، نتكلم على جابرييل خيسوس مهاجم برازيلي مهاجم ارسنال، صفقه يعني غريبه بالنسبه لي، لكن هو تقريبا برشلونه يعني ضاق بيه الوقت، فبالتالي كان هو الخيار الهجومي الوحيد للتعاقد معاه بعد تقريبا فشل صفقة جوليان أنفاريز. لكن فيما يخص مباراة برشلونة كانوا أعتقد أن يكون الفوز حليف نادي برشلونة، ونتمنى ونعمل نرى يعني المشاركة الأولى لحمزة عبدالكريم كأساسي في الليجا أو حتى كبديل في الليجا مع النادي الكتالوني، لأنه حتى الآن لم يظهر. فليك تحدث أن حمزة عبدالكريم هيحظى على فرصته، وأنه هو بيقدم مستويات مميزة في الحصص التدريبية، لكن حتى الآن لم يشارك في أي دقيقة خلال أول مباراتين.
1: أنا مع أنه يدخل بالتدريج صراحة يعني حتى يكون منطقيين، مع أنه يدخل بالتدريج.
0: أنا ضد أنه يدخل بالتدريج، يدخل بقوة، لأن اللاعب شفناه كيف يمتلك ثقة عالية.
1: لا لا 18 سنة
0: لا لا لا 18 سنة يعني
2: لا لا أنا أتفق مع سالم يا أحمد بصراحة، لأن كمان في حاجة
1: لا بعيد عن العاطفة، ما نأخذ الموضوع بعاطفة. اسماعيل وسالم
0: بعاطفة

0: اخي برشلونه
1: عاطفه تقول انه ما يلعب.
0: ترى بس برشلونه خليني اقول لك برشلونه ودى لاعبين الى الهاويه مثلا منير الحدادي انسو فاتي
1: بارترا
0: في اللاعبين. لا اقول لك في الشق الهجومي تحديدا هذول اثنين في عندهم واحد ثالث بس لان بويان كريكيتش كلهم على مستوى عالي كان كلهم متوقع كل واحد يطلع ميسي الجديد ميسي الجديد. هنا باقي بكره يقول لك هذا رونالدو الظاهره. انا اقول الولد كويس ما ننكر لكن يحتاج الوقت.
2: لكن يحمل بالضبط يحتاج الوقت. لكن يعني احنا مثلا فيما يخص مباريات برشلونه لعبها في الدوري الاسباني انت كنت مثلا على سبيل المثال امام اليتشي 5-0
0: هنا كان لازم دخل اخر 10 دقائق
2: ناخد فرصه.
0: صح
2: بالضبط. فيعني انا احنا بنتكلم طبعا في جزء من العاطفه لان زي ما اقول لك يعني الشعب المصري كله او المشجعين المصريين كلهم بيبعدين مستنيين مباراه برشلونه بيشوفوا
0: حلو.
2: بيتابعوا المباراه حتى ان يقوم فليك بالخمس تبديلات فيقفلوا المباراه.
0: التبديل الخامس ما جاء حمزه طفي خلاص
2: خلاص
0: انتهت المباراه
2: السلام عليكم كده. بيفكرنا بايام جميله يعني بدايه محمد صلاح في الاحتراف خاصه في تجربته مع نادي تشيلسي. فطبعا هو في جزء عاطفي لكن من وجهه نظري حمزه اثبت نفسه وكان هداف الفريق في الفتره التحضيريه للموسم الجديد فبالتالي يعني لازم تدي له فرصه خاصه قبل قدوم او انتقال جابريل خيسوس بشكل رسمي. يعني ممكن
0: لا لا لا لا لا جابريل خيسوس ما يخوف ما يخوف اللي يخوف رافينيا جابريل خيسوس على مسؤوليتي راح ينصاب 15 مباراة
2: ما
0: أقل شيء.
1: الحمد لله أحمد مو مدير رياضي عشان ما
0: لا لا واحد من أسوأ اللاعبين في المسير الاحترافية
1: حمزة عبد الكريم إنه يحتاج مزيد من الوقت. إذا اللاعب ظهر مؤشر إنه
0: يبغى يلعب أساسي كل المباريات
1: لا ما يلعب أساسي إنه يلعب من من من بدأ الدوري يلعب على الأقل تقديم
0: كل مباراتين بدأ الدوري
1: على الأقل تقديم
0: 27 جولة ثانية
1: يعني ينزل في الوقت بدل الضايع بعدين ينزل آخر 10 دقائق مزيد من الوقت. هذه نقولها في الدراسة ما نقولها في كرة القدم. لاعب أثبت ثقة كبيرة
0: متى أثبت
1: عندما شاهدنا في المباريات الودية
0: مباريات ودية لا هذه ما هي مقياس
1: لا لا مقياس مباراة ودية يلعب كورة ولا شطرنج يلعب كرة قدم
2: لا لا مقياس من وجهة نظر يا أحمد لأنه هدف في الفترة التحضيرية
1: وجهة نظر
2: فأكيد يعني أكيد هو يعني أكيد يحتاج حمزة للابتعاد عن الضغوطات لأن أكيد هتأثر فيه. ووجهة نظرك ممتازة إن الضغوطات دي أثرت وأنهت مسيرة لاعبين زي
0: هي فكرتي بس أنا هذا
1: كليان نعم قول إسماعيل
2: لكن من وجهة نظر هو يستحق كان يستحق في المباراتين الماضيتين فرصة أطفا على ظهوره بأداء مميز في الفترة التحضيرية. يعني أيضا مباراة الغد بصراحة لازم ياخد فرصة لأنه موهبة يعني يستحق طبعا الدعم ويستحق الفرصة بصراحة.
1: والأوقات الصعبة اللي يمر فيها برشلونة ماليا يعني تصنع نجوم وتصنع رجال أشداء في برشلونة. فنتمنى أن حمزة عبد الكريم يكون اسم لامع في الكامب نو
0: هو حياخذ فرصة هذا الموسم أنا متأكد من هذا الشيء بس شوي شوي
1: ما يعني ما
0: مثلا ضد بكرة ضد
1: كل اللاعبين
0: رايو فايكانو نتيجة 3-0 يدخل آخر 10 دقائق اللي بعدها 20 دقيقة اللي بعدها
1: موجود ضمن قائمة الفريق والفريق يحتاج إلى لاعب مهاجم في المقدمة.
0: طيب ليش ما شارك مع منتخب مصر يعني ليش ما مصر أعطته الفرصة في كأس العالم؟
1: هيثم
2: لعب
0: أخذ لعب أساسي في كأس العالم ما لعب ولا مباراة
2: أساسي لكن أنت
0: تبغى برشلونة يلعب أساسي أنت إسماعيل وسالم بدكم حمزة يلعب أساسي مع برشلونة ترى والله الموضوع صعب
2: عندك صلاح
0: حمزة لعيب وأحسن واحد في العالم
1: أنا
0: بس لسه بدري
1: ما نتكلم يعني أنا ما أتكلم بهذا المعيار أنه أحسن لاعب وأسرع واحد لا أنا أتكلم أنه الآن في احتياج أنه يكون مهاجم
0: لا ما في احتياج
1: فايزين خمسة لكن في احتياج أنك تكون تحط أحد في مركز في المقدمة لأنك أنت مقبل على دوري أبطال مقبل على مباريات مقبل على منافسات برشلونة نعلم جيدا أنه ينافس على كل
0: يا سلام.
1: البطولات والمنافسات اللي فيها برشلونة
0: ممكن يكون مخلي هو اللاعب هذا يلعب في كأس الملك يلعب في دوري أبطال أوروبا أمام الفرق الصف الثاني في دوري الأبطال هذا
1: كان من المفترض أن يكون حمزة عبد الكريم
0: أساسي أمام ديبورتيفو لا كورونيا
1: أو أمام إلتشي
0: إنه يكون أساسي
1: لا مو أساسي مو شرط أساسي إنه يكون على أقل تقدير
0: إذا إحنا متفقين لا مو بداية الشوط الثاني في مدرب بدل بين الشوطين
1: ايوه اذا كان حسب النتيجه يبدل طيب. بين الشوطين اذا حسب النتيجه يعني
0: وين نروح دوري الانجليزي ما لانه هذا عناد صار انه كيف ما في مدرب يبدل بين الشوطين الا صار في اصابه متى شفنا مدربين يبدلون بين الشوطين
1: اذا حسمت النتيجه يبدلون المدربين بين الشوطين احمد
0: وين
1: نرجع اذا حسب النتيجه او
0: نسوي احصائيه الحلقه كم تبديل يصير بين الشوطين دقيقه 45
1: الاهلي والخلود كان فيها تبديلات بين الشوطين بس للعوده بالنتيجه
0: تكتيك.
1: نذهب للبريمير ليج حمزه واي نعم ان الدوري الجوله الثانيه لا زالت المراكز يعني بنغم موسيقي تتغير بشكل كبير

0: ولكن في مباريات لعبت اليوم سندرلاند تفوق على فولهام، وليدز يونايتد تعادل مع برينتفورد، وتشيلسي في مباراة دراماتيكية تقدم على برايتون وعاد برايتون وبعد ذلك تفوق تشيلسي، والمان يونايتد يعوض محبيه أمام إبسويتش تاون بخماسية مقابل هدفين تألق فيها برونو ومبيمو. ومين معك كمان في الفانتزي أحمد؟
1: أنا معي شو.
0: وشو؟ لا عندي. شو ما تفوق.
1: لا بس عندي اثنين دول جايبين لي بركة نقاط ما شاء الله ما شاء الله.
0: بس نبغى نتكلم عن وضع اليونايتد.
1: وصلت 100 نقطة.
0: نبغى نتكلم عن وضع اليونايتد الغريب جدا جدا إسماعيل. يعني على مدار الخمس سنوات الماضية اليونايتد لا يتفوق في الجولات الافتتاحية أول جولتين.
2: بس قبل ما احاول حاجه في 30 ثانيه قبل الدوري الانجليزي، كان طلعت انباء ان بابي جاي اللي هو لاعب في الريال مرشح لانتقال نادي الاتحاد. فيما يخص نادي الاتحاد، تم عرض اللاعب على نادي الاتحاد لكن لم لا توجد مفاوضات، النادي لم يتفاوض معاه، النادي لم يتفاوض مع الريال، فهذه شائعه يعني غير صحيحه تماما. فيما يخص مانشستر يونايتد، طبعا وضعهم يعني غريب جدا، ويبدو يعني هي حاجه هزليه طبعا، لكن يبدو ان هذا المؤثر اللي ما حلقش شعره يعني مش مكتوب انه يحلق شعره، يعني غريبه جدا. مباراه الهزيمه في الجوله الاولى امام هال سيتي، فريق ظهر اليوم بشكل جيد جدا امام ابسويتش تاون في الزور الاول على ملعب اولد ترافورد، عوده ماركوس راشفورد لقياده الهجوم بعد ايام طويله من الغياب، كان في الموسم الماضي معارض برشلونه. برونو فرنانديز قدم مباراه مميزه جدا، في على فكره برونو فرنانديز كان متاح لانديه الدوري السعودي لكن يعني بسبب بعض الماديات لم يتم التفاوض معاه بشكل جدي، لكن برونو فرنانديز قدم مباراه مميزه. براين بومو اعتقد مشروع كاريك هيجني ثماره اكتر في الموسم ده، يحتاج الاستقرار، يحتاج الهدوء، النادي عادي مش مشكله تخسر مباراه فوض التانية زي ما حصل اليوم، لكن مانشستر يونايتد بصراحة أعتقد أنه هيكون يعني برضو منافس في التوب فور الموسم الحالي زي الموسم الماضي يعني.
1: لكن فعلا ترى لو فاز بمباراة هال سيتي كان هو حلق شعره اليوم، لأنه كان عنده 3 انتصارات من الموسم الماضي
2: غريبة،
1: بعدين الخسارة يرجع عد من أول جديد.
0: ممكن حتى ممكن حاط باروكة في شعره، يمكن يحلق شعره. رحت معاه أنت قاعد نشوف صور بس يعني قاعدين نشوف صور بعدين
1: تبعيني كل يوم
0: بعد 10 سنين
1: ترى بعد منك 100 مرة يعني كل الدنيا
0: براء بعد 15 سنة تكشف الحقائق. يعني لازم يكون أحمد فيك الشك دائما على كل شيء يظهر
1: سالة حتى أخذ شعر الرجال مؤامرة كونية.
0: لا مو مؤامرة،
1: زي ما فليك متآمر على حمزة.
0: نضع كل الاحتمالات فيما يخص يعني هذا المشجع وفيما يخص أي شيء في السوشيال ميديا، يعني عشان بعدين بكرة على كل التوقعات هذه ما تصدم.
1: بس تحط فرضية الآن في واحد في السيارة يسمعنا يصدق أنه هذه باروكة، يعني ما يجب تنت المعلومات.
0: قد تكون باروكة خلاص مشت معه.
1: وين جاي بالقد هذه؟
0: ممكن تكون باروكة. أنت شو عرف كنا باركوا فينا؟ في ناس نشوفهم بشكل يومي وانت عارف الشيء هذا يطلع مع باركوا، بس انت ما عارف الشيء هذا. اسماعيل تسمع
1: لا رد عليه اسماعيل،
0: شعر ولا
2: شعره بيطول؟
1: ها واضح انه جالس يطول، يعني السنه الماضيه شفنا شيء، السنه حتى وجهه مو مبين الرجال يا حرام.
0: ممكن صناعه للمشاهير يعني.
1: لا خلاص قد تكون باروكا
2: نجح في صناعه اسمه، نجح في صناعة اسمه شهرة يعني، وحالة ساخرة وهزلية بشكل كبير يعني.
0: صحيح.
2: لكن أعتقد أن أكيد الموسم ده أكيد هيحصل تغيير يعني.
0: إسماعيل بحلق شعره بعد سوق الانتقالات أنا متأكد.
1: طبعا نذكر بمباراة الدوري الإيطالي.
2: والله نصوم ترى.
1: نذكر مباراة الدوري الإيطالي، نابولي خسر على أرضها أمام كومو. كومو طبعا المتألق. لاتسيو تفوق على جنوة بهدف، وإنتر فاز على كاليري خارج أرضه بهدف دون مقابل. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مان تو مان. نشكر ضيفنا اللي كان معنا في الأول جابر الغامدي، ونشكر أيضا الآن معنا الصحفي إسماعيل محمود من القاهرة. شكرا جزيلا إسماعيل، شكرا سالم،
0: شكرا أحمد، وشكرا لضيوفنا، وشكرا لمخرجنا زياد الجفان، وشكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعة، ولمن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير. Man to man. العربية FM. أن تعرف أكثر.

0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أنت

0: أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد على الهجوم الأمريكي الأخير على جزيرة لارك قرب مضيق هرمز. قبل ذلك أفادت وكالة تسنيم بمقتل شخصين جراء القصف الأمريكي بمسيرة على موقع في الجزيرة. وأكد مسؤول أمريكي أنه تم استهداف منصتي إطلاق إيرانيتين بعد رصد استعدادات لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه هرمز. مسؤول أمريكي الآن مشاهدين يؤكد تنفيذ ضربات على إيران لأول مرة منذ شهر. إذن مسؤول أمريكي في هذا الخبر العاجل: نفذنا ضربات على إيران لأول مرة منذ شهر. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي، مشددا على أن التهديد لا يزال قائما. أضاف نتنياهو أن النظام الإيراني بات أضعف بكثير، معتبرا أن الضربات التي تلقاها أبعدت خطر البرنامج النووي، لكنه حذر من أن طهران تعتزم إعادة بنائه بهدف إنتاج القنبلة النووية. حذر نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد أتروشي من أن مستقبل علاقات العراق الخارجية سيعتمد على ملف حصر سلاح الفصائل. قال إن علاقات العراق مع دول الجوار ومحيطه الإقليمي ودول العالم ستكون مهددة حال عدم حسم الملف. وفيما يخص قوات البيشمركة، شدد نائب رئيس البرلمان العراقي على أنها جزء من المنظومة الأمنية وتم تشكيلها وفق الدستور. أتروشي أضاف أن إقحام قوات البيشمركة في ملف حصر السلاح يراد منه خلط الأوراق. أعلن الكريملين أن عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ممكن فقط بهدف تثبيت اتفاقات بشأن إنهاء الحرب. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن مثل هذا اللقاء يجب أن يكون تتويجا لعملية تفاوضية، مشيرا إلى استمرار الخلافات حول القضايا الإقليمية والأمنية. نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير وجرف في عدد من البلدات الحدودية جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق متفرقة في جنوب البلاد. أفاد مراسل العربية بأن غارتين جويتين استهدفتا بلدة المنصور في قضاء صور. الموجز انتهى، شكرا لكرم لطف المتابعة. أخبار الرياضة مع زميلة ليليان تنوري بعد قليل.
1: هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. تزكية بدر الرزيزة رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكنز لمدة 3 أعوام. الشباب يواصل عجزه عن الفوز في الدوري السعودي والقادسية يتجاوز الفيصلي بثلاثية. السعودية تواصل بناء وتأهيل الملاعب تحضيرا لاستضافة كأس العالم 2034. الترجي يتلقى خسارة قاسية بثلاثية في الدوري التونسي. نابولي يخسر أمام كومو ضمن منافسات الدوري الإيطالي. وريال مدريد يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني، وبرشلونة يواجه رايو فايكانو.

0: أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. فاز بدر الرزيزر برئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى 2030 بالتزكية خلفا لياسر المسحل. جاء ذلك في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدها الاتحاد في العاصمة الرياض بحضور 45 عضوا من أصل 49، وكان الرزيزر المرشح الوحيد لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بعد استبعاد القوائم المنافسة واعتماد قائمته مبدئيا ليقود منظومة كرة القدم السعودية بعد استكمال الإجراءات الرسمية للانتخابات. تضم قائمة الرزيزر لؤي مشعبي نائبا للرئيس ولمياء بن بهيان وفهد المنصور وسلمان السديري وثامر السعدون وعمر الجريسي ونيكولاس أرتر كورت وجيرارد برنارد رودي كأعضاء مجلس إدارة.
1: كثير جاء واتهم مجلس إدارة أو أشار إلى أنه مجلس إدارة ما يملك الخبرة الرياضية أو شيء، هذا مو صحيح. أنت تتكلم اليوم عن 4 أعضاء من أصل 9 كانوا في أندية سابقين أو اشتغلوا في في في في روابط. أنا الأخ لؤي مشعبي نيك وجد الحمد لله 4 من أصل 9 عندهم الخبرة الرياضية. يمكن يثيرنا بدر زيزة ما عنده الخبرة الرياضية، أجين ما أدري ليش السؤال هذا يثير. مقطع من مقابلتي مع الأخ عمر الجريسي في سقراط، بس ما كملوا بداية اللقاء. طبيعي جدا، أول ما جيت القادسية ما كنت أملك الخبرة الرياضية، لكن هذا 2.5 سنين قضيتها في القادسية، أعتقد أني بنيت الخبرة الرياضية المعقولة في أني أدير مجلس إدارة. أنا ما قلت أقول مدير كورة ولا مدير فني، لكن أعتقد أن الخبرة الرياضية في إدارة مجالس إدارات الجهات الرياضية متوفرة. جدونك عندهم خبرات مرة عالية، الأخ لؤي مشعبي ما شاء الله، يعني مش أنا اللي أمدحه صراحة، يعني الأخ لؤي هو سند، هو أخ، وهو قام. أنا أتعلم منها الكثير للأمانة، يعني لؤي الشغل اللي قدمه في الاتحاد يشفع لنا اليوم يكون أيضا عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي صراحة. وهو بحد ذاته صراحة لؤي يعني من الناس اللي لما تواصلت معاه لعله كان متردد في البداية، لكن بعدين أقنعني وأقنعته وقررنا اثنين أن نخوض التجربة هذه.
0: من جهته أكد الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن مجلس إدارته ترك في موازنة الاتحاد مبلغ 1 مليار ريال، لافتا إلى أن عضويته في كثير من اللجان الدولية ما زالت نشطة.
2: هناك قوائم مالية تنشر سنويا، لا توجد أي ملاحظات جوهرية من قبل المحاسب القانوني. الحمد لله الميزانية موجودة ومعتمدة بأيا كان مجلس الإدارة. اليوم نغادر المجلس والحمد لله الرصيد يعني فيه مبلغ يعني يكفي ويوفي الاستحقاقات القادمة. هذا دعم من القيادة الرشيدة الحمد لله. أيضا القطاع الخاص صراحة ساهم، والشركاء التجاريين برفع مداخيل اتحاد القدم بعد ما كانت يمكن تمثل 5% من الميزانية، الآن تقريبا قاربت حدود 15% من ميزانية الاتحاد عن طريق القطاع الخاص، وهذا يعطي استدامة، وإن شاء الله المراحل القادمة يكون المبالغ هذه أكبر بإذن الله. بالنسبة للميزانية، طبعا هي الميزانية اللي تقريبا حول 1 مليار ريال سنويا، صرفها معتمد، يتم مراجعتها بشكل دائم بشكل شهري. يعني يمكن أحد منسوبي الأندية قبل شوي يقول خلال سنة تقريبا كان في 3 أمناء عموم، كان العمل سلس، عمل مؤسسي، لا يوجد أي إشكالية فيما يخص موضوع الميزانية. الإخوان مجلس الإدارة القادم يعني حتى أعددنا تقرير حنا من يوم أول يناير إلى نهاية شهر 7 ميلادي المنصرم، تقرير مالي متكامل، محاسب قانوني مستقل. وبكرة إن شاء الله أنا حتواجد في الاتحاد، ورح يتواجد أيضا سعادة الرئيس الجديد اللي أقدم له التهنئة الأخ بدر الرزيز أبو عبد العزيز، أتمنى لهم التوفيق ومجلس إدارته. فلا يوجد أي تحديات مالية في ظل الدعم الكبير واللي ذكرته قبل شوي. فيما يخص وضعي، أنا خادم لهذا الوطن من أي مكان، وسأستمر إن شاء الله في خدمة كرة القدم، لا يربطني بها منصب. اليوم أنا عضو في مجلس الفيفا ومتبقي تقريبا السنة، أيضا في المكتب التنفيذي الاتحاد الآسيوي، اليوم أنا أيضا في اللجنة المنظمة لكأس الخليج واللجنة المنظمة لكأس آسيا، فمتواجد يعني. وأي أحد، أي نادي، أي سواء اتحاد القدم يحتاج أي دعم في أي شيء، خبرة 7 سنوات كرئيس راح أكون يعني أضعها لهم أمام الطاولة للاستفادة منها إن شاء الله.
0: الاتحاد السعودي اعتمد منهج الاتحاد الفرنسي في إجراء الانتخابات مع بعض التغييرات. آلية اختيار رؤساء الاتحادات الأوروبية 5 الكبرى نتابعها في التقرير التالي.
3: انتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم في البلدان الأوروبية الأهم في عالم اللعبة. في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا تبدو الآلية متشابهة في طريق انتخابات

0: انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. لجنة ترشيحات تستقبل الطلبات وفق الشروط، ثم تعرضها على الجهة التشريعية في اتحاد كرة القدم التي تمثلها الجمعية العمومية أو المجالس العليا. لا يتم انتخاب الرئيس عن طريق القائمة المغلقة، وعادة ما تقوم الجمعية العمومية بالتصويت لاختيار الرئيس وليس القائمة. وتختلف طريقة اختيار مجلس الإدارة أو الجهة التنفيذية بحسب الاتحاد، إذ يتم انتخاب أعضاء الاتحاد الإيطالي بواسطة مرشحين عن رابطة الدوريات ورابطة الهواة واللاعبين والمدربين، بينما في إنجلترا يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الترشيح، وفي إسبانيا يقوم الرئيس المنتخب بتعيين أعضاء مجلس إدارته. ويأتي النموذج الفرنسي مختلفاً، إذ يعتمد على الترشح من خلال القائمة المغلقة التي تتألف من 21 شخصاً، بما فيهم الرئيس وأعضاء المجلس المحددة مهامهم مسبقاً، بالإضافة إلى 7 أعضاء من خارج القائمة يمثلون اللاعبين والمدربين والحكام والأطباء. ويشترط نظام الانتخابات في الاتحاد الفرنسي تسمية الأعضاء الذين سيشغلون مناصب الرئيس ونائب الرئيس المفوض والأمين العام وأمين الصندوق العام، علماً أن الرئيس لا يختار الأعضاء 7 من خارج القائمة المغلقة، إذ يمنح النموذج الفرنسي رئيس الاتحاد فرصة لتشكيل فريق أغلبية متجانس، ولكن في المقابل يحول دون قدرة الرئيس المرشح على احتكار تشكيل المجلس بالكامل.
1: تعاقب 13 رئيساً على قيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم، هذه أسماءهم.

0: في الاستوديو مع المحلل الرياضي عادل بطي. عادل أهلا بك. يعني جرت تزكية رئيس الاتحاد اليوم، نبارك له طبعا. كيف رأيت يعني ما حصل بيوم الانتخابات أو تزكية؟
1: أولا نبارك للأستاذ بدر رزيزة وقائمته تزكيتهم لرئاسة الاتحاد السعودي للفترة القادمة والفترة الصعبة، تركة ثقيلة جدا. مهم جدا أن يعرف الأستاذ بدر أن الكل حوله والكل يتمنى النجاح له هذا الأمر، وهو اللي سيقود المجموعة إن شاء الله لعمل أفضل، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله موفقين. طيب يعني يمكن بخلال يعني الانتخابات، حتى بعد ما انتهت الانتخابات، بعدين هناك بعض النقاط التي أثارت الجدل. بداية هي أنه وكما جرت العادة، يعني كما نقول أنه بعد انتهاء الانتخابات مباشرة يتم عقد اجتماع مع مجلس الإدارة، اجتماع مجلس إدارة جديد. هل تم انعقاده ولماذا لم يتم إذا لم يتم؟
1: الحقيقة أنا يعني استغربت صراحة إلى أحد حضوري الاستديو وأنا أحاول أني أبحث أنه المجلس الإدارة هي عقد اجتماع. كنت أتوقع بصراحة من الأخوة الزملاء في الاتحاد الإدارة القانونية أو من هم حول علاقات عامة وغيره أن يبلغ الأستاذ بدر، أكيد أنه يعني يمكن ما يعرف هذه المعلومة أو غيرها، أنه يعقد اجتماع لأنه في مادة، المادة 20 فقرة 8، تنتهي عضوية اللجان، رؤساء اللجان اللي هو الدائم.

0: ما هو القضائية وغيرها
1: فض المنازعات كمان
0: كل اللجان بدون استثناء تنتهي في مجلس إدارة جديد اللي هو حصل، لكن يجوز للمجلس تمديد عمل اللجان. متى هذا الكلام؟ مفترض أنه بعد الجمعية العمومية عقد اجتماع لمجلس الإدارة يبارك لزملاء الأعضاء ويدعو لهم بالتوفيق، ومن ثم يقول أنه اللجان ستعمل إلى نهاية الموسم، ستعمل إلى مثلا يناير. هذا الأمر يعني كان واجب. يعني اليوم تصور اللجان في مباريات عقدت اليوم، لو في قرارات اليوم تعتبر أي أحد يقدر.
1: يعني هلأ نحن ما عنا يعني ما بنعرف إما جددت للجنة القديمة أو لم يجدد، يعني من يتخذ القرار الآن؟
0: مجلس الإدارة.
1: مجلس إدارة ما منتهي.
0: لا لا لا لا لازم يعقد. إذن اليوم اللي إحنا اليوم أمام لجان منحلة. كل لجان اللي في الاتحاد السعودي ما لها عمل المفترض اليوم ولا يعني ما عندهم صلاحية إصدار قرارات. المفترض أنه مجلس الإدارة هو اللي يقرر تمديد العمل أو تغيير جزء منها. هذا قرار لمجلس الإدارة.
1: لا بس بما أنه لم يذكر أنه نمدد للجان التي اللي موجودة، يعني معناتها تحل أو أنه ننتظر القرار؟
0: هي منحلة.
1: منحلة تلقائية.
0: ما دام مجلس الإدارة ما عقد، المجلس الإدارة الجديد اللي برئاسة الأستاذ بدر يعتبر اللجان كلها منحلة. يعني اليوم لو تصدر قرارات خطأ. لأنها يعني لم يتم التمديد لها أو لم يتم تشكيل لجان أخرى. يعني في نص صريح، يعني المادة 20 فقرة 8 نص صريح وواضح. عشان كذا أنا أقول يعني. وفي نقطة ثانية لو سمحتي لي، اللغة أنا يعني أركز على الموضوع ده، اللي اللغة العربية. اللغة العربية هي اللغة الرسمية حسب المادة 9. اللغة العربية هي المادة. اليوم أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ بدر، وأنا أوجه له رأي إذا تقبله، يعني اليوم في اجتماع المجلس المفترض أن يكون الاجتماع باللغة العربية.
1: صحيح.
0: أوكي، معها اثنين يتحدثون اللغة الإنجليزية.
1: جهاز ترجمة.
0: جهاز الترجمة.
1: نعم.
0: لكن لا يكون الحوار يدور باللغة الإنجليزية، وهذه توجيهات عليا بالمناسبة. صح. مو من عندي أنا.
1: هو بفقرة يعني بالدستور، يعني بالنظام، يعني ما في.
0: أي نعم، مادة التاسعة تقول كذا.
1: صحيح.
0: أنا يعني أتعاطف مع مين؟ مع اللي يكتب في دائما في سكرتير يسجل المحضر، محضر الاجتماع. أيضا في اشتراط المحضر يكون باللغة العربية. يجوز ترجمته، لكن الأساس اللغة العربية. عشان كذا أقول، وإذا استحسن الأستاذ بدر مثل هذا الموضوع، أتمنى البند ذا اللي إتقان اللغة الإنجليزية، ترى إحنا لو دخلنا في إتقان وعدم إتقان، ترى حتى اللغة العربية يعني مع الاحترام للجميع، إحنا لما نقول لأي واحد أعطني جملة اسمية مبتدأ ومبتدأ خبر ومبتدأ أول وفاعل، ممكن ما يقدر يجاوب. إذن الإتقان أتمنى أنه يعني إذا سمح لي أن نقول المادة هذه تغير، اللي هي مادة أعتقد 33
1: دال.
0: صحيح.
1: بس ومع هذه اللغة هناك بند كمان، يعني اشتراط بالفعل هو خبرة سنتين في آخر 5 سنوات.
0: أنا
1: يعني
0: ما
1: هذه مع يعني ملتصقة باللغة الإنجليزية.
0: صحيح. هم حاطين فقرة واحدة.
1: صحيح.
0: أنا أقول للأستاذ بدر وفرصة، ترى أعضاء الجمعية العمومية غالبيتهم، ما راح أقول كلهم، طيبين، أي شيء بتقوله بيوافقون ترى. يعني أي شيء تغيير مثل الخبرة ذي، إحنا نحتاج الخبرات الرياضية على الأقل 10 سنوات، بالذات اللي هو رئيس المجلس. اثنين، اللغة الإنجليزية. ممكن تقول إجادة اللغة الإنجليزية، لكن لا يمكن أنك تحطها هي الشرط الأساسي. كما يعني شفنا المنافسة والصخب اللي صار. شفتي ليليان الجدل اللي صار الفترة الأخيرة؟ مو على كفاءة شخص أو عدم كفاءة، على هذا يدخل اللغة الإنجليزية، سوينا الاختبار ما أعرف إيش، الخبرات اللي حتى الانتقاد اللي كان يوجه حتى ورد عليه اليوم في المؤتمر الصحفي إني أنا عندي خبرة سنتين وشوية. يعني هذا الأمر يجب أن يكون، أنا في رأيي يعني ابحث عن الخبرات الرياضية الحقيقية، زائد إجادة اللغة الإنجليزية، وهذا شيء جيد أن يكون يتقن اللغة. وفي نقطة أنا كنت أتمنى أن يعني في اللي قاد المرحلة الأخيرة الأمين العام اللي هو ماجد الصاحب، والله أنا ما أعرف أبدا، يعني ما أعرف شخصية، لكن أعتقد أنه قاد مرحلة صعبة. ثق في، إذا أنت واثق في الأمانة العامة استثمر هذا الشاب. أنا يعني سمعت أنه شاب متحمس وفاهم جيد، وكان هو يعني له سنوات في الاتحاد السعودي، كان أمين عام مساعد. قرب لهذه المجموعة. الأمانة العامة يا أستاذ بدر هي اللي تقدر تساعدك وتنجحك، أو لا سمح الله يكون الإخفاق. أنا في يعني في العموم يعني كنت أتمنى بصراحة. تعرف لما قال التقرير الاتحاد الفرنسي وغيره، لما يقول لك حطوا 7 من خارج اللي يقدر يسيطر عليهم الاتحاد، احنا شفت الفترة الأخيرة قاعدين نرشح، من يقولون لك بدر الرزيزة، خالد الغامدي مع حفظ يعني المقامات الخارج للناس، لكن كنا نقول كان الرئيس ما قلنا احنا ناقشنا قائمه، احنا المفروض نقول القائمه هذه جيده غير جيده زي ما حصل في الاتحاد الفرنسي، زائد هم يحددون. انا شفت التقرير
1: في فارق بالاتحاد الفرنسي كما قال التقرير يعني.

0: يعني هناك اشتراطات بالبند الأخير يعني.
1: يقول لك الأمين العام موجود والأمين، لا احنا عندنا لا، الأمين العام يعين من قبل مجلس الإدارة، وكان سابقا يعين من رئيس الاتحاد، واليوم تغير في النظام صار مجلس الإدارة. أمين الصندوق موجود. أنا وش أتمنى، شفت اللي قالوا هم اللجان في الاتحاد الفرنسي، أعرف كل عضو يتميز بإيش يعني. الأعضاء اللي مع الأستاذ بدر والغيرة واحد فيهم مسابقات، ترى في لجان دائمة يسمونها لجنة الاحتراف، لجنة المسابقات، لجنة الحكام، هذه لجان دائمة. الأفضل ما أقول هو اشتراط، لا، الأفضل أنه يكون واحد من هالأعضاء فاهم في المسابقات، الثاني يكون فاهم في الحكام، عشان لما يطرح الحين في اجتماع.
0: بس هو يشترط تسمية الأعضاء، يعني تسمية الأعضاء الذين يشغلون مناصب الرئيس، نائب الرئيس، المفوض، والأمين العام، وأمين عام الصندوق، أمين الصندوق العام. يعني هذه مناصب يمكن يجب أن تكون لديهم خبرة واضحة يعني، ومعروفون، لهذا يعني يشترط تسميتهم
1: في الاتحاد الفرنسي.
0: الاتحاد الفرنسي صحيح.
1: أنا أقصد لو صرنا حطينا واحد عضو مجلس إدارة وعنده تخصص مسابقات أو احتراف أو غيره، حين تصوروا الأستاذ بدر والقائمة يمكن يحط رئيس لجنة مسابقات ورئيس لجنة حكام ورئيس لجنة احتراف من خارج الأعضاء، إذن بيتطلب لو كان في الموضوع يدخل في جدول الأعمال يناقش بند واحد وبعدين يخرج من الاجتماع يناقش مع مجلس الإدارة. لكن لو كان أحد المتخصصين فعلا بتستفيد منه كعضو مجلس إدارة وصاحب خبرة زائد المجال هذا. واليوم حنا شفت الجدل اللي صار كثير على المسابقات وغيرها. اثنين، أتمنى أستاذ بدر لجنة المسابقات اللي في الرابطة، اليوم أنت عندك ممثل، يعني يجب أن يكون في ممثل في الرابطة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، نقل لجنة المسابقات، إعادتها، ما أقول لك نقلها، إعادة لجنة المسابقات الاتحاد. اليوم أنت عندك أكثر من تصوري أكثر من 16 مسابقة كلها في الاتحاد مرتبطة
0: خاصة بما يخص جدولة الرزنامة.
1: أنا كل قصدي اليوم الدولة الله يحفظها هي كل الرعايات تقريبا 90%، واليوم قالها الأستاذ ياسر أكثر الرعايات من وين؟ من الدولة حفظها الله. إذن اليوم ود المسابقات عشان أنت تكون متحكم في كل هذه الأمور، لأنه الجدل اللي صاير فترة أخيرة عن المسابقات والجدولة والسفر وغيرها. العموم الله يعينك يا أستاذ بدر، راح ترى شهر العسل والكلام الحلو اللي كان قبل الانتخابات، اليوم الله يعينك. أنت أمام مهمة صعبة وصعبة جدا مع فترة مقبلة، كأس خليج، كأس آسيا.
0: أصعب الاستحقاقات هلأ بما أنه سنختم هذا الحوار، أصعب الاستحقاقات أمامه؟
1: أنا في رأيي الناس بيقول البطولات وغيرها، أنا لا، تشكيل إعادة هيكلة الاتحاد السعودي، اختيار الكفاءات في اللجان، إعادة صياغة اللجان القضائية واعتمادها من الجمعية العمومية، زائد عين ثاقبة على المنتخبات أيضا. ترى الشارع الرياضي ردة فعله تكون على نتائج المنتخب.
0: شكرا لك عادل بوتي محلل الرياضي، شكرا لوجودك معنا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكنز لمدة 3 أعوام. الشباب يواصل عجزه عن الفوز في الدوري السعودي، والقادسية يتجاوز الفيصلي بثلاثية.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
0: نسميه شرك فس.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، هل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

كأس العالم 2034 تشهد مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر مراحل متقدمة في مشروع بناء ملعب وسط جدة الذي سيشارك في احتضان مباريات المونديال. تفقد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي موقع المشروع وسير الأعمال الإنشائية في الملعب المقرر افتتاحه خلال العام المقبل. يحتوي ملعب وسط جدة على سقف متحرك إلى جانب أنظمة تبريد تشمل أرضية الملعب والمدرجات والطرقات المحيطة به. كما تحيط بالملعب 4 قرى متكاملة تضم قرية المشجعين وقرية الصحة والتعليم وقرية الأنشطة والترفيه والقرية التجارية. تأمل السعودية بأن يساهم هذا المشروع في تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز جهوزية مدينة جدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية وتقديم تجربة نوعية للجماهير والزوار. وفي الرياض اقتربت أعمال البناء والتأهيل في ملعب الملك فهد من الانتهاء تحضيرا لاستضافة بطولة كأس الأمم الآسيوية العام المقبل وبطولة كأس العالم في 2034. وبثت وزارة الرياضة السعودية في حسابها على منصة يوتيوب مقطع فيديو يظهر آخر التطورات في أعمال التشييد، ومن المنتظر أن يعود الملعب إلى الخدمة اعتبارا من نهاية العام الحالي. تشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل المدرجات بالكامل لتمنح الملعب هوية بصرية جديدة، إلى جانب تنفيذ أعمال إنشائية متقدمة لرفع كفاءة مختلف مرافق الاستاد. ومن أبرز عناصر المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للملعب لتتجاوز 70,000 متفرج، بما يتيح استضافة المباريات والفعاليات الرياضية الكبرى. كما يتضمن إنشاء سقف حديث يعتمد على تقنيات إنشائية متطورة، توفير بيئة أكثر راحة للجماهير من خلال تحسين عوامل التظليل والحماية، فضلا عن إضفاء طابع معماري عصري ينسجم مع أحدث التصاميم المعتمدة في الملاعب العالمية. أعلن الهلال السعودي تعاقده مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكنز لمدة 3 أعوام قادما من أستون فيلا. جرت مراسم التوقيع مساء الأحد في مركز تدريبات الهلال في الرياض بحضور الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال واللاعب. واتكنز يلعب في صفوف أستون فيلا منذ عام 2020 عندما انتقل إليه قادما من برنتفورد، كما لعب 24 مباراة دولية مع المنتخب منذ 2021.

0: كما اقترب الهلال السعودي من التعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح نادي أرسنال الإنجليزي. ذكر صحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات أن الاتفاق تم بين الفريقين واللاعب، حيث سيوقع الهلال عقدا مع مارتينيلي يمتد حتى 2030 بعد دفع نحو 65 مليون جنيه استرليني لشراء المتبقي من عقده مع أرسنال. فرط الشباب في فرصة تحقيق فوزه الأول هذا الموسم ليتعادل مع مضيفي الحزم بهدف لهدف في جولة الرابعة من الدوري السعودي. الشباب بدأ في طريقه للفوز بعدما تقدم بهدف روجر مارتينيز في الدقيقة 48، لكن الحزم أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة من ركلة جزاء نفذها إيفيميكو بولولو بنجاح. الشباب رفع رصيده إلى 3 نقاط ليستقر في المركز 13 بعدما فشل في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم، بينما رفع الحزم رصيده إلى 4 نقاط في المركز 10. وتغلب القادسية على نظيره الفيصلي بـ3 أهداف لهدف في جولة الرابعة من الدوري السعودي.
1: بين القادسية الباحث عن مواصلة صحوته والفيصل الساعي لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، يحتضن استاد الأمير محمد بن فهد مواجهة الفريقين في ختام الجولة الرابعة. القادسية دخل المباراة من دون مقدمات، وماتيو ريتيغي يترجم البداية السريعة بهدف التقدم. لكن الرد الفيصلي لم يتأخر، السنغالي عبد الله سيك يهز الشباك ويعيد

0: إلى التعادل.
1: يسجل عن نابي ستير التعادل. التعادل يأتي الآن على
0: أبناء المدرب روجرز يستعيدون زمام المبادرة. محمد أبو الشمات يعيد القادسية إلى المقدمة.
1: بعد ذلك بونسوبا أبو الشمات.
0: ومع انطلاق الشوط الثاني تعقدت مهمة الفيصلي أكثر. محمد الشنقيطي يحول الكرة بالخطأ إلى مرمى مانحا القادسية هدفه الثالث. الفيصلي بحث عن تقليص الفارق لكن محاولاته لم تجد طريقها إلى الشباك. القادسية يحسم المواجهة ويرفع حصيلته إلى 3 انتصارات خلال 4 مباريات.
1: على عناب الزهر الفيصلي.
2: من جدة ينضم إلي لاعب دور السابق خميس زهراني. كابتن خميس أهلا بك. قادسية 3-1. مباراة كانت يعني قوية من ناحية القادسية. بدأها باكرا، سجل الهدف الأول باكرا، فعلا هو جاء هدف التعديل بسرعة أيضا، ولكن بعدها المباراة وكأنها تسلمت القادسية تماما.
3: القادسية يؤكد ما بدأوا في الموسم، يؤكد العمل الكبير، الأسماء، جودة اللاعبين، العمل الفني اللي قاعد يسويه المدرب روجرز من خلال مباراة اليوم. فرق كبير حقيقة في الإمكانيات اللاعبين، فرق كبير حتى في طريقة اللعب وأساليب اللعب المتنوعة اللي يستخدمها القادسية أثناء المباراة. في تشابه كبير في طريقة اللعب بين القادسية والفيصلي باستخدام 3 قلوب دفاع، لكن تفعيلها على أرض الواقع في فرق كبير بين الفريقين. لا شك أن جودة أبو الشامات وبونسوبا في الأطراف والدور الهجومي والزيادة العددية اللي يعملوها والمجهود الكبير، وأيضا استخدام التحولات السريعة من خلال لاعبين في رأس الحربة كينينيوس وريتيجي، بوجود 3 لاعبين يعني على مستوى عالي من الجودة، التنظيم، الأداء، صناعة اللعب، الابتكار، المجهود الدفاعي، كل هذه العوامل ساهمت أنه تفوق قد ساوي. ما أقدر أقول أنه فريق سهل، عفوا فوز سهل أو قابل فريق سهل، لا، هو فريق قوي جدا، يملك لاعبين، يملك عمل، يملك حلول داخل الملعب، وأيضا يملك تنوع في أساليب اللعب، وأيضا تحول دفاعي بشكل رائع جدا، وتحول هجومي بزيادة عددية من الأثنين الأطراف من أفضل اللاعبين في الدوري السعودي. القادسية تأكيد لاستخدام طريقة اللعب 3-5-2 بوجود 2 رؤوس حربة على مستوى عالي، وخماسي وسط باستخدام أطراف جميلة جدا، وثلاثي خبير يستطيع البناء ويستطيع أيضا عمل الزيادة العددية في وسط الملعب. تقارب الخطوط، المثلثات اللي بيسويها القادسية في الناحية الهجومية، المثلثات اللي بيسويها في الناحية الدفاعية، حقيقة القادسية قاعد يقدم عمل. مباراة استحق الفوز بجدارة واستحقاق في الوقت اللي ما استطاع القادسية، عفوا الفيصلي، الاستفادة من المساحات اللي يتركها أبو الشامات وبونسوا، وأيضا ما استفاد من أيضا أحيانا البطء في اللاعب فايقل في وسط الملعب، فبالتالي كان هناك حقيقة في تفاوت كبير بين الفريقين.
2: طيب توافق أنه محمد أبو الشامات أفضل لاعب بالمباراة؟ يستحق يعني؟
3: محمد أبو الشامات من أفضل اللاعبين في الموسم، قاعد يقدم مباراة في كل مباراة بيسجل، واحد من أفضل صناع اللعب، واحد في كل مباراة بيسجل، لاعب بيعمل زيادة عددية بمجهود ما شاء الله تبارك الله يعطيه الصحة، بمجهود كبير. أعتقد كمية الجري اللي بيسوي كمية جري إيجابي وليس كمية جري عشوائي، بيلعب بإيجابية بتحرك. كثير من المباريات جمل فنية بتشوف تحرك أبو الشامات، تحرك مدروس مكرر في أغلب المباريات، يعرف متى ينزل. أعتقد أنه في شفرة وفي هارموني كبير بينه وبين مصعب العمير، مصعب الجوير في التحركات بينهم من خلال استفادة من الكرات الطولية. القادسية ليان منظومة عمل جميل جدا ممتع، قاعد يقدم دروس فنية، استقرار في التشكيلة، حتى التدوير بين اللاعبين.
2: براندن روجرز
3: بطريقة صحيحة اليوم نوصل جهاد ذكري اللاعب محنشي،
2: صحيح وصلنا لبراندن روجرز، يعني أسلوبه، تدخلاته، التغيير الذي يعني أو ما أضافه براندن روجرز للقادسية هذا الموسم حتى الآن، يعني 3 انتصارات ب4 مباريات بداية الموسم.
3: صحيح، الاستقرار واضح انه في استقرار، في عمل فني داخل الملعب، في جمل تكتيكيه مرتبه، فيه حتى قراءه فيها حتى تدوير للاعبين، واضح انه المدرب عنده ثبات انفعالي رائع جدا. صحيح واضح انه مهتم ووجهه يعني سيريس، لكن

0: رجل يعني متمكن خبير قادر انه حقيقه يدير المباراه، عنده دكه بدلاء جيده، عنده لاعبين يستطيع يستفيد منهم بالشكل الصحيح في الوقت المناسب، ايضا التنوع في اساليب اللعب. هذه حقيقه يعني في بعض الفرق عنده اسلوب لعب واحد، تحول لعب على المرتدات، لكن المدرب يستطيع انه يتنوع، تلاقي احيانا لعب سريع في تحول هجومي، احيانا بيلعب على الاستحواذ تدريب. حتى اليوم من الأشياء اللي لفت انتباهي الخبرة عند ناتشو وعند فايقل في توزيع الأدوار، توزيع الجهد، وهذا حقيقة من الأشياء اللي شفنا القادسية حقيقة اليوم مباراة يعني ممتعة، فاز بكل أريحية، وقت ما يبغي يسجل حتى 3 أهداف يعني تم احتسابها، وفي أعتقد 2 تم إلغاها داعي التسلل، الفريق قادر يوصل بطريقة صحيحة. اليوم مباراة 17 هجمة وصل فيها القادسية إلى فريق الفيصلي، مرمى الفيصلي، أرقام كلها اليوم تميل إلى كفة الفيصلي، هذا عفوا لملة القادسية، هذا دليل على أن هناك عمل وهناك مدرب عظيم. وهناك شخصية كبيرة قاعد تصير من المدرب، مكسب كبير للدوري السعودي ومكسب كبير للفريق القادسية. هذا
1: شكرا
0: المدرب.
1: لك عبد الوهاب خميس زهراني من جدة. فاز شبيبة العمران على الترجي التونسي 3 أهداف مقابل 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التونسي. افتتح عدي بالحاج التسجيل لأصحاب الأرض في 12 قبل أن يضيف شهاب الزغلامي الهدف الثاني في 48. وفي 87 عزز مصطفى السويسي تفوق شبيبة العمران بهدف ثالث، فيما سجل حازم المستوري هدف الترجي الوحيد في 89. بهذه النتيجة أضاف شبيبة العمران أول 3 نقاط في رصيده الموسم الحالي. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. نابولي يخسر أمام كومو ضمن منافسات الدوري الإيطالي. ريال مدريد يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني، وبرشلونة يواجه الرايو فايكانو.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟
3: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
4: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
3: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
4: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
3: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. دعا الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلى عقد قمة دولية في أمستردام من دون مشاركة رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو لبحث إجراء إصلاحات جذرية لحوكمة فيفا. وأكد الاتحاد الهولندي الذي دعم إعادة انتخاب إنفانتينو عام 2003

26 أكد أنه فقد الثقة بقيادته مطالبا بتغييرها اعتبارا من عام 2027 مع التشديد على أن استبدال الرئيس وحده لن يكون كافيا. وصل تشيلسي بدايته القوية مع مدربه الجديد تشابي ألونزو وحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية على ملعب ستانفورد بريدج في لندن. رباعية تشيلسي سجلها كل من كول بالمر، جواو بيدرو نيتو وروميو لافيا، بينما جاءت ثلاثية برايتون عبر مالك يالكوي وجواو بيدرو بالخطأ في مرماه وباسكال غروس. حقق مانشستر يونايتد فوزا ساحقا على إبسويتش تاون بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. كان تاون ليف دافيس افتتح التسجيل لإبسويتش تاون ليسجل يونايتد خمسة أهداف متتالية عبر كل من برونو فرنانديز بهاتريك وجيكوب غرافنر بالخطأ في مرمى فريقه وبراين بويمو، بينما سجل تاون الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من اللقاء. ويحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا اليوم الاثنين في الجولة الثانية أيضا على ملعب فيلا بارك. أرسنال افتتح الموسم بتحقيق الانتصار على كوفنتري سيتي بثلاثية نظيفة ليحقق أول ثلاث نقاط في الدوري. أما أستون فيلا فقد عانى في الجولة الأولى أمام برايتون وسقط بهزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة. أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن الوافدين الجديدين برونو جيمارايش و إزري كونسا قد يكونان متاحين للمواجهة، فيما رفض التعليق على التقارير التي تربط النادي بخوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد. التقى أوناي إيمري وميكيل أرتيتا في تسع مواجهات مباشرة رسمية في مختلف البطولات. ما أرقام المواجهات ولمن الغلبة؟ نتابعها معاً.

0: ينضم الينا اللاعب دول السابق رادي الجعايدي. اهلا بك كابتن رادي. يعني في المواجهه بين ارتيتا وامري، الى من تميل الكفه برايك انت كمدرب مراقب تراقب الطرفين يعني منذ سنوات، الى من تميل الكفه تكتيكيا لنقل، يعني من اسلوبه افضل او لمن تميل نحو الاسلوب التكتيكي؟
1: تحياتي ليك لينيان وتحية للمشاهدين.
0: اهلا فيك.
1: بالطبع يعني الأصداقية واضحة لأرسنال، ولهنا نحكي على استقرار في الفريق، استقرار يعني في اللاعبين، استمرارية يعني في النتائج، وخاصة يعني الجولة الفارطة أرسنال يعني انتصر 3-0، وظهر قوته، وهذا يعني بشهادة الجميع. بالنسبة لي أنا يعني من الواضح أنه أرسنال عنده أسبقية واضحة.
0: طيب يعني فيلا بالجولة الأولى تلقى 4 أهداف بينما أرسنال سجل 3 أهداف، يعني أين من الممكن لأرتيتا أن يكون مؤذيا لأميري على أرض الملعب، خاصة أنه لاحظنا أنه هناك بعض الضغط على ناحية الدفاع بأسلوب أميري؟
1: والله طريقة لعب يعني أرسنال ويعني قوة أرسنال من الصعب يعني إيقافها، خاصة نحكي الامتلاك الكرة، نحكي على التمريرات بين الخطوط ووراء الخطوط، خاصة نحكي على اللاعب ووجود اللاعب مارتن أوديغارد. يعني هذا اللاعب اللي يعرف يتمركز، أيضا يعرف كيف الزملاء يوصلوا للكرة، ومن غير

0: ديكا يعني ينجم يوصل الكرة إلى قوة الفريق، وحسب رأيي هي ساكا، هافرتس وتيسولي اللي ظهروا يعني إمكانيات كبيرة، وعندهم إمكانيات كبيرة يعني في الواحد ضد واحد الهجومية لتسجيل أو التمريرات الحاسمة، وهذه يعني قوة الفريق الأرسنال. يعني إذا تمكن أوناي أمري أن يقف يعني الأرسنال في التمريرات خاصة بين الخطوط، ممكن يقلل من خطورة هذيك ويستغل يعني الجانب يعني الميدان. ونعرفه يعني نحن ملعب أستون فيلا دائما ما يكون يعني صعب اللعب فيه.
1: طيب إلى أي درجة سيؤثر برأيك رحيل واتكنز إلى الهلال السعودي الذي أعلن عنه اليوم عن إنهاء الصفقة، إلى أي درجة سيؤثر على فيلا بهذه المباراة ومستقبلا؟ هل يعني يعتبر فيلا فقد مهاجم أم أنه لاعب من الطراز الرفيع يجيد التحولات والضغط على الخصم؟
0: بالطبع يعني تأكيد لكلامك ليليان، يعني يأثر خروج واتكنز يعني يأثر كثيرا على الفريق. شفناه حتى في الأسبوع الفارط لم يشارك اللاعب وكان يعني خلى مكانه. نحن نحكي على منظومة كاملة يعني مركزة على اللاعب هذايا ليه أقل حاجة 6 سنوات أو أكثر في الفريق، سجل يعني دخل في تاريخ الفريق بالتسجيل الأهداف على ما أظن 91 هدف يعني في المواسم الأخيرة، وبش يخلي مكان كبير ياسر معاه، حتى ولو ومع على ما أظن تأكيد مارتينيز خروجه اليوم زاد إلى تشيلسي، وهذا مزيد يعني تين بلا بالنسبة لأوناي إمري. لهنا نحكيه على يعني قصة واضحة بالنسبة لأوناي إمري وأستون فيلا، هو يعني استرجاع الثقة واسترجاع يعني توازن الفريق بلاعبين جدد، اللاعبين الجدد اللي فيهم يعني جاكسون لاعب مهاجم يلزم وقت يعني للتأقلم والاندماج مع الفريق.
1: نعم، شكرا لك اللاعب دور السابق رادي شعيد.
0: شكرا.
1: تلقى نابولي خسارة مفاجئة على ملعبه أمام كومو بهدف مقابل هدفين في الجولة الثانية على ملعب دييغو أرماندو مارادونا. افتتح مارتن باتورينا تسجيلا لصالح كومو في الدقيقة 17، ونجح راسموس هويلاند بإدراك التعادل لنابولي في الدقيقة 30، لكن كومو رد سريعا وأهدى أناستاسيوس دوفيكاس هدف الفوز لكومو في الدقيقة 34، ليتجمد رصيد نابولي الذي يقوده ماسيميليانو أليغري عند 3 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع كومو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع. حقق ريال مدريد انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني بعد فوزه على مالاغا ب4 أهداف من دون مقابل في الجولة الثالثة. سجل الفريق الملكي 3 أهداف في أول نصف ساعة عبر كل من جود بيلينغام وألفونسو هيريرو بالخطأ في مرماه وكيليان مبابي، ثم أضاف أردا جولر الرابع في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي رفع رصيد الريال إلى 9 نقاط في الصدارة مؤقتا، بينما بقي مالاغا العائد حديثا في مراكز الهبوط بنقطة 1 فقط. تتجه الأنظار إلى مباراة برشلونة وضيف رايو فايكانو اليوم الاثنين في المرحلة الثالثة أيضا. برشلونة يسعى لاستعادة الصدارة من الريال بمواصلة انطلاقته القوية بعدما نجح في الفوز بأول مرحلتين ثانيها أمام أتلتيك بلباو، حيث شهدت ظهور رودري لأول مرة في الدقيقة 62. بالمقابل يسعى فايكانو إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعدما جمع نقطة 1 فقط من أول مرحلتين ليحتل المركز 13 مؤقتا. استهل بروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني بالفوز على ضيفه هامبورغ بـ2 من دون مقابل. افتتح سيرجيو جيراسي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 9 قبل أن يضيف سيباستيان بورناو الهدف الثاني لدورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الأول. بهذا الفوز صالح بروسيا دورتموند جماهيره بعد خسارة على نفس الملعب بنتيجة 2-2 أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألمانية. دشن الأرجنتيني مارتن ديميكيليس مهمته في قيادة لايبزيغ بفوز عريض على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بـ3 أهداف من دون مقابل. منح ريدلي باكو التقدم للايبزيغ في الدقيقة 25 قبل أن يضاعف أنطونيو نوسا نتيجة مطلع الشوط الثاني وتحديدا

في الدقيقة 49، واختتم روكو رايتس ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 66. تولى مدافع بايرن ميونخ الألماني سابق قيادة لايبزيغ هذا الصيف بعد إقالة أولي فيرنر الذي احتل مع لايبزيغ المركز الثالث وتأهل أيضا لدوري أبطال أوروبا. دون ألفرسبورغ ظهوره الأول في الدوري الألماني بانتصار تاريخي على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جولة الافتتاحية للبطولة. ألفرسبورغ صعق منافسه بهدفين سريعين في غضون الدقيقة واحدة، إذ افتتح البلغاري لوكاس بيتكوف التسجيل في الدقيقة الثامنة، وأضاف الأمريكي كول كامبل هدف التقدم الثاني بعدها بدقيقة. عزز ألفرسبورغ من تقدمه بهدف ثالث مع بداية الشوط الثاني عبر الفرنسي دافيد موكوا، وكاد ألفرسبورغ أن يفرط بتقدمه بعد أن نجح باير ليفركوزن بتسجيل هدفين عبر المهاجم التشيكي باتريك تشيك في الدقيقة 77 والبديل الكاميروني كريستيان كوفاني الذي أحرز هدف ليفركوزن الثاني في الوقت المحتسب بدل ضائع من المباراة. بهذه النتيجة فشل الإسباني كارلوس مارتينيز نوفل المدرب الجديد لباير ليفركوزن بظهوره الأول بالدوري بقيادة فريقه إلى الفوز. فاز أياكس أمستردام على مضيفه تيلستار بأربعة أهداف من دون مقابل. عانى أياكس في البداية وانتظر حتى الدقيقة 37 حيث افتتح له دافي كلاسن التسجيل، ثم أضاف ستيفن بيرغهاوس الثاني في 56، وبعده بخمس دقائق سجل تولو أروكوداري الهدف الثالث لأياكس قبل أن يختتم ماركو ليوناردو الرباعية في الدقيقة 58. فاز أيندهوفن على مضيف أوترخت بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الهولندي. بدأ أوترخت بالتسجيل مبكرا في الدقيقة 6 عن طريق أرتيم ستيبانوف، ثم رد أيندهوفن بسبعة أهداف متتالية. التعادل جاء عبر روبن فان بومل في الدقيقة 11، وسرعان ما أضاف زميله غوستيل الثاني في الدقيقة 45، ثم جاء الثالث عن طريق ماورو جونيور في الدقيقة 75، وبعده بأحد عشرة دقيقة سجل سفن مينانيس الرابع قبل أن يعود تيل ويضيف الثاني في الدقيقة 88 والخامس لفريقه، ثم اختتم سيرجينيو داست السداسية في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع من المباراة التي شهدت مشاركة العراقي زيدان إقبال كبديل في صفوف أوترخت والمغربي أمير بوحمدي الذي صنع هدفين لأيندهوفن. تعادل فاينورد روتردام مع ضيفه أدو دنهاك بهدفين لكل منهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري الهولندي. أيضا شهدت المباراة تقلبات في النتيجة، حيث افتتح نايجيل توماس التسجيل للضيوف في الدقيقة 11، ثم أضاف زميله سيكو سيلا الهدف الثاني في الدقيقة 52 ليقلص المهاجم الياباني أياسي أويدا الفارق لصاحب الأرض في الدقيقة 61 قبل أن ينجح الجزائري أنيس حاج موسى بخطف هدف التعادل في الدقيقة 71. سجل ليونيل ميسي أربعة أهداف ليقود فريقه إنتر ميامي لفوز كاسح على منافسه مونريال بسبعة أهداف مقابل هدف في الجولة 22 من الدوري الأمريكي. بداية السباعية كانت من خلال كازيميرو الذي سجل هدفا في الدقيقة 20 برأسية، وتعادل مونريال في الدقيقة 37 عن طريق فابيان هيربزو قبل أن يتدخل ميسي ويعيد التقدم من جديد لإنتر ميامي في الدقيقة 40 من ركلة حرة، وعاد ليسجل الثالث والثاني الشخصي في الدقيقة 52، وبعدها صنع الهدف الرابع للويس سواريز في الدقيقة 80، ثم أضاف الهاتريك الشخصي والهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 83، وأضاف ألكسندر شو الهدف السادس لإنتر ميامي في الدقيقة 89 قبل أن يسجل ميسي السوبر هاتريك الشخصي الهدف السابع لفريقه من ركلة حرة مباشرة في الوقت بدل الضائع من المباراة التي رفعت رصيد فريقه إلى 42 نقطة. ونجا أورلاندو سيتي من الهزيمة حين تعادل بثلاثة أهداف مع ضيفه ميسوتا يونايتد في الدوري الأمريكي. أيضا افتتح دريل دايك التسجيل في الدقيقة 28 لأورلاندو في أول مباراة.

بدأها أساسيا مع الفريق. وفي الدقيقة 64 سجل أنطوان غريزمان الهدف الثاني لأورلاندو وهو هدفه الرابع في أمريكا. مينيسوتا قلص الفارق في الدقيقة 71 بهدف ماركوس كالديرا، وبعد 3 دقائق فقط أدرك المدافع أنتوني ماركانيش التعادل لمينيسوتا الذي تقدم في النتيجة بعد 1 دقيقة بهدف ييبوا وهو 11 له هذا الموسم. ليضيف تايريس سبايرز فريق أورلاندو من ينقذ فريق أورلاندو من الخسارة بتسجيل هدف التعادل في 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة. أنقذ روبرت ليفاندوفسكي فريقه شيكاغو من الخسارة وقاده للتعادل مع سياتل ساوندرز بهدفين لكل فريق. افتتح سياتل التسجيل في 12 عن طريق يوفيليتش، وأدرك شيكاغو التعادل في 38 عن طريق هايلي سيلاسي الذي سجل هدفه 5 هذا الموسم. وجاء من تمرير ليفاندوفسكي وعاد يوفيليتش ليسجل هدفه الثاني لسياتل بعد 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، لكن ليفاندوفسكي أدرك التعادل لشيكاغو في 82 برأسية مسجلا هدفه 5 مع فريقه. الختام من بوسطن ومنافسات الغولف، شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. مسؤول أمريكي يؤكد استهداف منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك، وهي تستعد لإطلاق صواريخ باتجاه هرمز. نائب رئيس البرلمان العراقي يحذر من أن علاقات العراق الخارجية ستكون مهددة حال عدم حصر السلاح. الكرملين يؤكد أن اللقاء بين بوتين وترامب وزيلينسكي لن يتم إلا لتثبيت الاتفاقات بشأن حل نزاع أوكرانيا. أعداد قتل الفيضانات المدمرة في نيبال والصين تقترب من 800، وفرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثا عن آلاف المفقودين. وسط توتر متصاعد بعد قرار ترامب، خرائط جوجل تغير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في الولايات المتحدة. أفادت وكالة تسنيم بمقتل شخصين جراء قصف أمريكي بمسيرة على موقع في جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي كبير بأن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. وأوضح المسؤول الأمريكي بأن الجيش رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد على الهجوم الأمريكي. بعد مرور أشهر على حرب إيران، بدت الآثار الاقتصادية أكثر وضوحا في الفترة الأخيرة، فبين اقتصاد يحاول الصمود وعقوبات تضيق الخناق على طهران، تدخل إيران مرحلة جديدة عنوانها كيف يمكن لطهران أن تدير مرحلة ما بعد الحرب التي لم تنتهي تداعياتها بعد.
1: في إيران حرب تركت آثارها على الأرض، منشآت توقفت، إنتاج تراجع، وأسواق يحاول فيها الناس اللحاق بأسعار تتغير أسرع من دخولهم. حتى صورة السلطة باتت جزءا من المشهد، سلطة تحاول أن تبدو متماسكة في الخارج فيما تتراكم في الداخل كلفة الحرب والعقوبات. الريال الإيراني وصل إلى مستوى قياسي جديد، أكثر من 2,000,000 ريال مقابل الدولار. وراء هذا الرقم مواطن يرى راتبه يفقد قيمته. أحد العاملين في طهران يقول إن راتبه رغم 3 زيادات متتالية أصبح اليوم أقل من نصف قيمته بالدولار مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. إيران بلد النفط والغاز، مقبلة على شتاء قاس مع نقص في البنزين والكهرباء وتحذيرات من أزمة في إمدادات الغاز. ومن الحياة اليومية إلى صلب الاقتصاد، صادرات النفط الإيرانية التي كانت تقترب من 1,800,000 برميل يوميا قبل الحرب هبطت إلى أقل من 500,000 برميل، والتجارة الخارجية انكمشت بنحو 35%، أي أن إيران تواجه كلفة إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتخسر في الوقت نفسه جزءا من قدرتها على كسب ما تحتاجه لإعادة البناء. الحرب متوقفة لكن كلفتها مستمرة، الخناق يشتد والحصار يمتد، وبينهما تقف طهران أمام مخرجين: تفاوض يعيد بعض النفط والتجارة، أو استنزاف أطول.

0: الاقتصاد ويكتوي بناره العباد، فكم بقي لطهران من مساحة للمناورة قبل أن يتحول الصمود نفسه إلى أزمة؟ علي الماجري، العربية.
1: انضم إلينا من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري. أهلا بك سيد ميلوري. بداية، باعتقادك هذه التطورات التي حدثت اليوم، استهداف الولايات المتحدة لمنصات إطلاق صواريخ في جزيرة لارك، هل ستعيد خلط الأوراق خصوصا بعد شهر من عدم وجود أي مواجهات مباشرة بين الجانبين؟
2: سعيد أن أكون معكم تحياتكم وجمهوركم. من وجهة النظر الأمريكية وعلى الأقل ما تقوله قيادة مركزية، هو كانت لديهم مؤشرات أن إيران ستطلق الصواريخ والتي ستضرب بعض السفن التجارية، وبإمكانها حتى زراعة الألغام البحرية. وإذا ما كانت أمريكا ستحاول تطهير الألغام البحرية فلن بالتأكيد تسمح لإيران بضرب السفن التجارية أيضا. بالتالي كان من الضروري أن تقوم أمريكا بهذه العملية، ولكن كما ذكرتم فالنظام الإيراني كما أشار سيكون هنالك رد ضباط الحرس الثوري، وإيران ستشعر أنها مرغمة للرد، ولكن لا نعرف كيف سيكون شكله، وربما لإعادة الرد فقط كرسالة أو رد انتقامي، مثلا ضرب البنى التحتية الخاصة بالطاقة في المنطقة وحتى الأصول العسكرية الأمريكية.
1: برأيك إلى أي مدى شكل الرد الإيراني سيحدد رد فعل الولايات المتحدة؟ وهل ستكون الولايات المتحدة تضع في حساباتها بأنها لا تريد العودة إلى سابق عهد المواجهات التي تلت ربما وقف إطلاق النار؟
2: أنت محق تماما. على الأرجح سيتعرفون على الرد الإيراني أولا إذا ما ضربوا الأصول الأمريكية، إذا ما أسقطوها، أو إذا ما سقطت الصواريخ من دون تسبب أضرار أو إصابات فستنتهي المسألة. وإذا ما اخترقت الصواريخ الإيرانية وسببت بمقتل أمريكيين، فأمريكا سترغب بعث رسالة وستضرب إيران بشدة. وهكذا نرتب تقي في السلم التصعيدي كما يقولنا في وزارة الدفاع الأمريكية، الطرف يصعد وطرف آخر يصعد ويكون التصعيد مستمر. فعلينا نتعرف على شكل الرد أولا وأي أضرار سيتسبب به، وهذا هو ما سيحدد المرحلة التالية إن كانت هناك مرحلة أخرى من المناوشات.
1: تفضل بقاء معي سيد ميلوري. إيران تقر بتأثير الحصار والعقوبات عليها، بينما فيما تضرب أزمة منزل البلاد نستمع إلى ما قاله الرئيس مسعود بزشيان ثم نعود لك.
3: لقد انخفضت الصادرات والواردات بنسبة تتراوح بين 25 و35%، أي أن صادراتنا تراجعت بشكل أكبر، لكن وارداتنا انخفضت أيضا، وبالطبع شهدت الصادرات انخفاضا أكبر من الواردات، ومعنى ذلك واضح لمن يفهم علم الاقتصاد، ولا أريد أن أشرح الأمر بالتفصيل، ولا أدري ماذا يمكنني أن أقول لمن يزعمون أن العقوبات ليس لها أي تأثير.
1: سيد ميلوري، واضح بأنه تأثير الحصار الأمريكي يعني أعطى نتائج ربما كما كانت تتوقع واشنطن وربما أكثر، لدرجة أن الرئيس الإيراني بدأ يخرج ويتحدث عن هذا الأمر. برأيك أنه الحرس الثوري الذي عادة ما يكون مسؤول عن التصعيد العسكري يريد إلقاء حجر في وسط المياه الراكدة حتى يتم تغيير هذا الواقع الذي شدد الخناق على المواطنين الأمريكيين، أيضا لأنه ارتفاع أسعار النفط 2% بعد الضرب الأمريكي على جزيرة لارك، وشدد الخناق على المواطنين الإيرانيين الذي بلغت ربما مستويات التضخم في يعني مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب.
2: أنت محق، وهنا سخرية الأقدار، لأن أمريكا اختارت المضي في المسار الاقتصادي وليس العسكري الآن، ولكن إذا ما نجحت هذه العملية و

0: الضغط النجح في التأثير على الاقتصاد الإيراني، فهذا ربما سيرغم إيران على فعل شيء لتغيير ذلك. فالحصار أتفق معك كان مؤثرا، هناك قيود اقتصادية جدا على إيران، وإذا ما أردت أن تفعل أي شيء إيران لتغيير ديناميكية مثلا النظر بحلفائنا في الخليج أو البنى التحتية الخاصة بالطاقة، وبالتأكيد ستسبب تفاقم الأمور. تكلفة الطاقة سترتفع بشكل كبير جدا، ومعها أسعار كل شيء، وبعدها أمريكا على الأرجح سترغم على الرد، وسنعود إلى الجانب أو الشكل العسكري من النزاع. هذا القرار بيد إيران الآن، لمن واضح أن أمريكا تمضي في المسار الضغط الاقتصادي، وسيؤثر كثيرا على النظام الإيراني، وتأمل أمريكا بأن يعود إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تقبل به أمريكا، وما تطالب به إيران الآن لا توافق عليه أمريكا.
1: أنا أشكرك على وجودك معنا النائب السابق المساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري، كنت معنا من واشنطن. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي، مشددا على أن التهديد لا يزال قائما. نتنياهو قال أن النظام الإيراني بات أضعف بكثير، معتبرا أن الضربات التي تلقاها خطر البرنامج النووي أبعدته، لكنه حذر من أن طهران تعتزم إعادة بناؤه بهدف إنتاج سلاح نووي. أكد نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد أتروشي أن مستقبل علاقات العراق الخارجية سيعتمد على حصر السلاح بيد الدولة، وحذر من أن علاقات العراق مع دول الجوار ومحيطه الإقليمي ودول العالم ستكون مهددة حال عدم حصر السلاح. فيما يخص قوات البشمركة، شدد نائب رئيس البرلمان العراقي على أنها جزء من المنظومة الأمنية وتم تشكيلها وفق الدستور. أتروشي أضاف بأن إقحام قوات البشمركة في ملف حصر السلاح يراد منه خلط الأوراق. انضم إلينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا بك دكتور إحسان. إذن نائب رئيس البرلمان العراقي يحذر من خطر عدم حصر السلاح بيد الدولة على علاقات العراق الخارجية، برأيك ما الذي يخشاه عندما أطلق هذه التصريحات؟
2: شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد أنه استند إلى طبيعة الهجمات التي شنتها الفصائل المسلحة على دول الجوار العربي ومنها المملكة العربية السعودية، وأيضا انخراط هذه الفصائل بالحرب الإقليمية لمساندة إيران على خلاف الرأي الرسمي العراقي، وما شكله هذا الانخراط من تداعيات كبيرة جدا يعني على مستوى علاقات العراق الخارجية، خصوصا وأن هذه الفصائل حينما اتخذت قرار الحرب بعيدا عن الحكومة العراقية أضرت بشكل كبير جدا بعلاقات العراق الخارجية مع هذه الدول. هذا من جانب. من جانب آخر، سلاح هذه الفصائل هو يتقاطع بشكل كبير جدا مع الاستقرار الذي تدفع به دول المنطقة، وهذا بالتالي يشكل خطرا كبيرا جدا على التنمية وأيضا على إمدادات الطاقة، خصوصا وأن هذا السلاح للفصائل المسلحة بات يهدد إمدادات النفط العالمية والأسواق العالمية للنفط، مما يجعل هذه الفصائل جزء من أزمة عالمية، وبالتالي المجتمع الدولي لن يتهاون مع هذه الفصائل، ومن ثم سيضغط على الحكومة ويلوح بعملية قطع العلاقات الدولية مع العراق بالتحديد. فضلا عن ذلك، الحلف ما بين هذه الفصائل وما بين إيران أنا أعتقد سيؤدي بالنهاية إذا ما استمر التعاون والقفز أو حتى تحدي العقوبات الأمريكية، أنا أعتقد أنه سيجعل العراق أيضا تحت طائلة العقوبات، ومن ثم قطع صلات العراق الرسمي مع دول العالم التي لا تريد أن تتضرر بالعقوبات الأمريكية. لذلك يبدو
1: اسمح لي المقاطعة، لكن

0: فقط لنستفيد من وجودك. الفصائل العراقية من بينها كتائب سيد الشهداء أعلنت 10 شروط للموافقة على حصر السلاح، يعني هي شروط كلها جديدة، لكن في شرط من الشروط يتحدث عن ضمان استقلالية القرارات العراقية، واستهداف دول الجوار من قبل هذه الفصائل هو يعني عكس هذا الشرط تماما، لأنه هو مقرون بعدم استقلالية قرارها، وأنه قرارها مرهون بمصالح إيران، لأنه استهداف دول الجوار يضر ببغداد ليخدم طهران، وبالتالي كيف تطالب هذه الفصائل بأمر هي لا تعترف به أصلا؟
1: يعني هذه الاشتراطات وما قبلها، أيضا عدد من الفصائل المسلحة تحدثت عن اشتراطات لحكومة السيد علي الزيدي من أجل حصر السلاح. أنا أعتقد هي جزء من المناورة، يعني أكثر ما هو إيمان بما يطرح على أقل تقدير. هذا أولا. الأمر الثاني هو محاولة لتعقيد يعني المفاوضات التي تجريها الحكومة مع بعض الأطراف المسلحة أو حتى مع اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي. فضلا عن ذلك، أنا أعتقد أن طرح يعني موضوع السيادة الكاملة وأيضا التحرر الاقتصادي أو حتى بقية الاشتراطات هي لا تدخل من وجهة نظري في قناعة تامة، يعني خصوصا وأن السلاح خارج إطار الدولة هو يمس السيادة وأيضا هز صورة العراق الخارجية يعني. وبالتالي أنا أعتقد هو محاولة للالتفاف على مشروع رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي يعني في قضية حصر السلاح. وأيضا أكثر من ذلك، يعني حتى موضوع تنظيم السلاح فيما يبدو الذي تندفع به حكومة السيد الزيدي مؤخرا يعني بديلا عن حصر السلاح، أنا أعتقد تأتي هذه الشروط هو أيضا لمحاولة لتقديم تنازلات أكبر من قبل حكومة السيد الزيدي لهذه الفصائل.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا من بغداد، رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور أحسان الشمري، كنت معنا من بغداد. ساعتنا الأخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. اليونان وإسرائيل تستعدان لتوقيع صفقة دفاعية كبرى. لدينا أيضا روسيا تقول إنها ساعدت المجلس العسكري الحاكم في النيجر على إفشال محاولة الانقلاب الأخيرة.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف،
1: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. ردت الخارجية اللبنانية على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مؤكدة أن العلاقات بين الدول تبنى عبر مؤسساتها الدستورية والشرعية وليس عبر أطراف أو فصائل داخلها. ورحبت بيروت بتأكيد عراقجي حرص طهران على علاقات طيبة مع لبنان، مشددة على أن احترام السيادة مبدأ متبادل وأنها لا تقبل تجاوز مؤسساتها الرسمية للتعامل مع أي أطراف داخل البلاد.

أفاد مراسل العربية بشن سلاح الجو الإسرائيلي غارتين جويتين استهدفتا بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. نتابع.

0: في حديث خاص للعربية أكد المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال أن حماس والجهاد وحزب الله حولوا جنين لبؤرة مناوئة للسلطة الفلسطينية.
1: محافظة جنين بقيت حتى 23 الوحيدة الخالية من الاستيطان. وين عجب إيران وحماس وحزب الله، أقصد الجهاد الإسلامي، أنها تعمل كتائب مسلحة تطلق النار على السلطة الوطنية الفلسطينية في جنين، المحافظة الوحيدة الخالية من الاستيطان. الآن يأتي الاستيطان إلى جنين، وحماس وحزب الله والجهاد الإسلامي حولوا جنين إلى بؤرة للصدام مع السلطة الفلسطينية ولاستدراج إسرائيل لاحتلال جنين. هذا ما سعوا إليه لتدمير السلطة الوطنية.
0: في إسرائيل تواجه أحزاب اليمين الحاكمة بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود أزمة داخلية متصاعدة مع اقتراب الانتخابات بعد تمرد إتمار بن كفير على نتنياهو وتصاعد الخلاف بين أبرز أقطاب المعسكر. الأزمة تعكس صراعا على النفوذ والقيادة داخل اليمين وسط طموحات متزايدة لبن كفير لتثبيت نفسه كأحد أبرز قادته في مرحلة ما بعد نتنياهو.
2: نتنياهو، بن كفير وسموتريتش، معسكر اليمين الذي أعاد نتنياهو إلى الحكم، يدخل الانتخابات المقبلة وهو منقسم على نفسه. الأزمة بدأت من استطلاعات الرأي، خصوصاً مع تراجع حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش إلى مستويات تهدد بعدم تجاوزه نسبة الحسم والدخول إلى الكنيست. وهنا تكمن مشكلة نتنياهو، فسقوط حزب من معسكره يعني ضياع الأصوات والمقاعد التي قد يحتاجها للوصول مجدداً إلى أغلبية 61 مقعداً وتشكيل الحكومة.
3: في كل مرة خضنا الانتخابات متحدين انتصرنا، وعندما خضناها منقسمين خسرنا.
2: نتنياهو يرى أن إنقاذ معسكره في الانتخابات المقبلة وعودته إلى الحكم مرة أخرى لن يتحقق إلا بتحالف حزبي القوى اليهودية والصهيونية الدينية وخوض بن كفير وسموتريتش الانتخابات معا لضمان عدم ضياع أصوات اليمين. لكن بن كفير تمرد ورفض الطلب. نتنياهو يريد من بن كفير أن ينقذ سموتريتش انتخابيا عبر التحالف معه، لكن بن كفير يرفض أن يدفع من قوة حزبه القوة اليهودية ومقاعده ثمن إنقاذ حليفه، ويطالب نتنياهو وحزب الليكود بتحمل هذا الثمن.
4: سيدي رئيس الحكومة، يجدر بي أن أذكرك، اسمي إيتمار بن كفير وليس بني جانتس.
2: الخلاف خرج إلى العلن، فيديوهات ومنشورات على إكس وتحركات لبن كفير في الشارع قبل أن يدخل يئير نجلون نتنياهو على الخط مهاجما إياه ومحذرا من أن الانقسام قد يحرم اليمين من تشكيل الحكومة المقبلة.
5: السبب الوحيد للرغبة في إقامة اتحاد تقني بين حزبك وحزب سموتريتش هو الرغبة في عدم هدر أصوات اليمين على أحزاب لن تتجاوز نسبة الحسم.
2: ويبدو خلف الخلاف الانتخابي صراع أكبر على قيادة اليمين، فبن كفير الذي راكم قوة سياسية وانتخابية خلال السنوات الماضية لم يعد يريد أن يكون مجرد شريك أصغر لنتنياهو، بل يحاول تثبيت نفسه زعيما مستقلا وربما وريثا لليمين في مرحلة ما بعد نتنياهو. وهكذا لم يعد الخطر على نتنياهو في الانتخابات المقبلة محصورا في خصومه، بل يأتي أيضا من أقرب حلفائه. هبة مصالحة، العربية.
0: في إطار تعميق التعاون الأمني بين البلدين توقع اليونان وإسرائيل غدا الاثنين

في تل أبيب اتفاقا دفاعيا بقيمة 3.6 مليار دولار لتزويدها بمنظومة دفاع جوي متعددة الطبقات. تأتي الصفقة لتعزيز قدرات اليونان في مواجهة ما وصفته بالتهديدات المحتملة وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

0: أكبر صفقات الدفاع بين البلدين، مشروع يحمل اسم درع أخيل ويضع أمام اليونان مظلة صاروخية متعددة الطبقات للتعامل مع طيف واسع من التهديدات. ثلاثة أنظمة إسرائيلية في صلب الصفقة: مقلاع داود لاعتراض الصواريخ الثقيلة، وسبايدر لمواجهة الطائرات المسيرة، وبراك ام اكس متوسط المدى. لكن الرهان لا يقتصر على إضافة أسلحة جديدة إلى الترسانة اليونانية، بل يمتد إلى دمجها ضمن بنيتها في شبكة واحدة تتبادل فيها الرادارات وأجهزة الاستشعار والمنظومات البيانات، بدل أن تعمل كل منها بصورة منفصلة. وفي قلب هذه العملية يرصد ذكاء اصطناعي التهديدات ويحدد وسيلة الاعتراض الأنسب. ويشمل الاتفاق إنشاء مركز قيادة وتحكم في اليونان على غرار النظام المستخدم في إسرائيل. ثلاث سنوات من التفاوض تنتهي بمشروع يعيد تعريف التعاون الدفاعي بين الطرفين. بالنسبة لليونان يأتي كجزء من أجندة 2030 لتحديث قدراتها العسكرية بمشاركة نحو 12 شركة يونانية بمساهمة قد تتجاوز 700 مليون يورو. أما لإسرائيل فيعد أكبر صفقة تصدير عسكرية في تاريخها، بينما يتزامن توقيت الصفقة مع لحظة إقليمية حساسة في ظل تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة مع استمرار الخلافات بشأن المجال الجوي.
1: أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يتم إلا لتثبيت الاتفاقات بشأن حل النزاع الأوكراني. قال بيسكوف إن اقتراح عقد قمة بين بوتين وترامب وزيلينسكي تم منذ فترة، مشددا على أن الجانب الأوكراني لا يبدي استعدادا جادا للانخراط في تسوية سلمية. وأشار إلى أن موسكو تظل منفتحة على المفاوضات، لكنه أوضح بأنه لا توجد حتى الآن أي شروط مسبقة لعقدها، حيث لا تزال الفجوات بين الجانبين واسعة، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والأمنية. وترى موسكو بأن أي لقاء بين القادة الثلاثة يجب أن يكون تتويجا لعملية تفاوضية طويلة وليس بديلا عنها. إذن مشاهدينا، في الأخبار العاجلة نتابع هذه الصور المتداولة لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الأردن. إذن مشاهدينا، هذه صور متداولة لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الأردن. كان الحرس الثوري الإيراني هدد بالرد على الهجمات الأمريكية على منصات إطلاق صواريخ في جزيرة لارك، كانت تستعد لإطلاق صواريخ لاستهداف مضيق هرمز وزراعة ربما ألغام فيه، وها هي ترد إيران في سماء الأردن. إذن دعونا نستمع إلى الصوت الطبيعي ونشاهد هذه الصور ثم نعود للتعليق عليها.

0: إذن مشاهدينا من جديد نؤكد بأن هذه صور متداولة من الأردن لاعتراض منظومات الدفاع الجوي لصواريخ إيرانية في سماء الأردن بعد أن هدد الحرس الثوري بالرد على استهداف الولايات المتحدة للمنصات لإطلاق الصواريخ في جزيرة لارك. على كل حال ينضم إلينا من الأردن عمار الهندي مدير مكتب العربية. عمار ضعنا في صورة آخر التطورات لديك.
1: هذا صحيح، بالفعل رصد في سماء الأردن اعتراض لصواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأردن. حتى هذه اللحظة إبراهيم ليس هنالك بيان من القوات.

0: القوات المسلحة الأردنية عادة يكون هنالك بيان من القوات المسلحة الأردنية بعدد هذه الصواريخ والمناطق التي استهدفتها وتفاصيل إسقاط هذه الصواريخ وما إذا كانت هنالك أضرار مادية ولا قدر الله أن تكون هناك أضرار في الأرواح. لكن نعم منذ تقريبا نصف ساعة كان هنالك يعني دفعتان من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية وتم اعتراضها جميعها لأنه بدا واضحا في السماء أن جميع الصواريخ انفجرت. هنالك عدد من الفيديوهات المتداولة هي قديمة ولكن ما عرضته العربية للتو هو فيديو صحيح لاعتراض صواريخ في سماء الأردن. بالفعل إبراهيم يعني هذه الصواريخ مفاجئة طبعا لأنه جاءت من إيران ردا على القصف الأمريكي. ننتظر بيان القوات المسلحة الأردنية لأنه هو الوحيد الذي يمكن اعتماده لتحديد ما إذا كم عدد هذه الصواريخ وما المناطق التي استهدفتها. ولكن نراقب أيضا على الأرض من جميع محافظات المملكة ما إذا كانت هنالك أنباء نتابعها لرصد ما يحدث على الأرض.
1: مع إبراهيم نحن نشاهد بهذه الصور بأنه تم اعتراض بعض هذه الصواريخ. قلت بأنه كان هناك موجتان من الصواريخ قبل نصف ساعة، لكن هل تم التعرف على هذه المنطقة التي تظهر في الصور؟ لأنه لا يبدو بأنها ربما من العاصمة عمان. لا أدري إذا كان لديك أي انطباع حول
0: إبراهيم. أولا يعني هذه صور افتقدت من العاصمة عمان بالفعل لأنه كما تعلم حتى وإن كانت الصواريخ إيران على الدوام
1: بعيدة لأنها بعيدة عن عمان
0: لأنها قواعد عسكرية أمريكية. كما تعلم بأن القوات المسلحة الأردنية والحكومة الأردنية كانت على الدوام نفت بأن تكون هنالك قواعد أمريكية في الأردن، هنالك قواعد عسكرية أردنية تضم مستشارين أمريكان وغير أمريكان من جنسيات مختلفة بناء على اتفاقيات للتدريب والتعاون العسكري. إيران تدعي دائما بأنها تستهدف هذه القواعد العسكرية منها ما هي موجودة في المفرق وفي مناطق مختلفة من المملكة، وبالتالي إذا كانت الاعتراضات في السماء يصعب تحديد الوجهة التي كانت تستهدفها. وكما قلت لك هو بيان الجيش القوات المسلحة الأردنية هو الوحيد الذي يمكن أن يجزم بهذا الأمر. غير ذلك تكون تكهنات في الحقيقة، وبالتالي الأفضل هو انتظار بيان القوات المسلحة الأردنية ومتابعة ما يحدث ميدانيا على الأرض.
1: بسؤال أنه هل انطلقت صفارات الإنذار أم تم اعتراض هذه الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها؟ ما هي ردود الفعل؟ هل تم إعلان سقوط شظايا نتيجة الاعتراض في أي مكان ما، يعني بانتظار أن يتم صدور بيان رسمي يؤكد حقيقة ما حدث؟
0: عادة تطلق سفارات الإنذار بمجرد دخول الصواريخ أو المسيرات المجال الجوي الأردني. لم تطلق سفارات الإنذار هذه الليلة، لم نبلغ ولم نرصد حتى في المحافظات أو أنباء متداولة عن سقوط شظايا أو إصابات أو حتى بقايا صواريخ إطلاقا. وبالتالي كما قلت لك يجب أن ننتظر بيان القوات المسلحة الأردنية حتى يعني تكون المعلومات دقيقة جدا. وطبعا على الدوام القوات المسلحة الأردنية حتى وإن كانت يعني الصواريخ أو المسيرات تستهدف الأردن فجرا يصدر بيان واضح يحدد عدد هذه الصواريخ وأين تم اعتراضها والخسائر التي ترتبت عليها. وغالبا ما تكون الخسائر مادية جدا لأنه حتى عملية الإسقاط إبراهيم كما تعلم تحدث في مناطق خالية بعيدة عن السكان. نعم إبراهيم.
1: شكرا على كل هذه المعلومات، بالتأكيد سنعود لك في حال جد جديد. حتى الآن كنت معنا عمار الهندي مدير مكتب العربية عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. ونعيد ونذكر مشاهدينا بهذه الصور التي وصلتنا من مدير مكتب العربية، صور لاعتراض صواريخ إيرانية في سماء الأردن بعد أن هدد الحرس الثوري بالرد على استهداف الولايات المتحدة لمنصات إطلاق صواريخ في جزيرة لارك المقابلة لمضيق هرمز والتي كانت تستعد لإطلاق صواريخ لزراعة ألغام في المضيق. سنعود لهذه المعلومات في حال وصول أي أخبار جديدة. نعود إلى ملف موسكو والقمة الثلاثية التي ستجمع الرئيس الروسي والأمريكي والأوكراني. تنضم إلينا موسكو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان. أهلا بك سيدة لانا. بداية، ما هي المرجعيات التي بموجبها

0: أو على أساسها تريد موسكو عقد هذه القمة؟
1: تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي قناة العربية. من الواضح جليا بأن روسيا تريد هذا الاتفاق وتريد مقابلة الرئيس الأمريكي، ولربما تسعى أيضا لعقد المفاوضات مع الجانب الأوكراني، ولكن لا يمكن أن نقول بأن روسيا قد أراد هذا من باب النية الطيبة والسلوك الإيجابي، إنما من ناحية فقط تحقيق مطالبها العسكرية ومبادئها التي وضعتها أبان العملية العسكرية في أوكرانيا. بالتالي نعم، روسيا تسعى إلى المفاوضات ولكن لا تثق بنية الجانب الأوكراني، على العكس تماما، هي تريد هذه المفاوضات لحسم هذا الملف العسكري والسياسي لصالحها بالمرتبة الأولى، ومن ثم أيضا إقامة العلاقات مع الجانب الأمريكي، ولربما الضغط على الجانب الأمريكي لتخلصها جزئيا وبشكل كبير من العقوبات التي تم الفرض عليها. فبالتالي الاتفاق هنا لمصلحة روسيا أولا. الكرملين قال بأن بوتين قد يحضر في النهائي، يعني بمعنى أن بوتين قد يحضر لمقابلة زيلينسكي وترامب عندما يكون هناك الاتفاق جاهز ونهائي ويتم التوقيع عليه. فبالتالي يبدو أن كلا الأطراف اليوم يضغط على الطرف الآخر، من يبدأ أولا، من الذي يتنازل أولا. الكرملين أوضح بأنه مستعد للمفاوضات ولكن غير مستعد إلى تقبل مثلا المماطلة الأوكرانية، عدم وضوح الشروط الأوكرانية وعدم وضوح مسودة الاتفاق بين كلا الطرفين لتكون جاهزة للتوقيع.
0: في المقابل أوكرانيا تتحدث بذات الصيغة بأنه هي مستعدة للتفاوض لكنها غير مستعدة لعدم تقديم تنازلات من موسكو، وفكرة أن موسكو منفتحة على تثبيت الاتفاق السابق أو الاتفاقات السابقة لكن لن تتفاوض حول أي شيء جديد. برأيك بأنه هذا اللقاء بشكله يمكن أن يكسر الجليد القائم بين الأطراف الثلاثة منذ فترة طويلة ويؤسس ربما لتوافقات جديدة، أم سيصطدم بتعنت الجانبين الروسي والأوكراني؟
1: نحن أمام حالة تصلب سياسي عسكري واضحة. هذه الحالة انتقلت إلى توجيه ضربات اقتصادية بالمرتبة الأولى، مما أثر على الاقتصاد الروسي وأيضا ضربات روسية على الاقتصاد الأوكراني. فبالتالي أمام حالة هذه التصلب لا يمكن أن نتفائل بأن سيكون هناك حالة من الدبلوماسية والحديث السياسي بين الطرفين، العكس تماما، لربما هذه المحاولة قد لا تنجح بسبب أولا التعنت الأوكراني، التعنت الروسي، وأيضا أيضا أن هذه المحادثات بالتأكيد
0: بس
1: لن تكون
0: بس أستاذة لانا اسمحي لي على المقاطعة، الطرفان معنيان قبل بداية فصل الشتاء بربما تخفيف هذه الأزمة لأنه موسكو تعاني وأوكرانيا تعاني، وبالتالي إلى أي مدى ربما الطرفان معنيان بالتوصل إلى حل ما يجنبهما شتاء طويل رغم أنه كل طرف يعلن التصلب بمواقفه؟ هل سنشهد ربما مرونة غير معلنة خصوصا في ظل الحضور الأمريكي؟
1: لا يوجد الحديث عن مرونة سياسية اليوم، لأن روسيا ترى أوكرانيا دولة تبعية لا تملك قرار سيادي، وترى بأن كل يوم 1000 مسيرة التي تضرب أقاليمها ومقاطعاتها والعاصمة الروسية موسكو هي مصدرها من دول حلف شمال الأطلسي وعلى الخصوص الجانب البريطاني. فبالتالي روسيا ترى بأن الدول الأوروبية سوف تستغل كل الأراضي الأوكرانية والقيادة الأوكرانية والعسكر الأوكرانية لمهاجمة الاقتصاد الروسي والأمن القومي الروسي وأيضا الوضع الأمني والسياسي في روسيا. فلذلك ليس هناك أي تفاؤل بأن أوكرانيا ستقدم على هذه المفاوضات حتى لو أقدمت روسيا كل الشروط الإيجابية والليونة السياسية والدبلوماسية، لأن هناك عدم حسن نية بين الطرفين، ولأن روسيا دائما ما تقرأ أي توجه أوكراني أو تحرك أوكراني هو تحرك تبعي بقيادة أوروبية بحتة وعلى رأسها الجانب البريطاني والألماني والفرنسي. فبالتالي عقد هذه القمة أو الحديث عن هذه القمة هو حديث إيجابي بالمطلق، هو حديث بالفعل عن إنهاء هذه الحرب وانهاء هذه العملية العسكرية، ولكن هل هذه المرة سيكون أو ستكون هذه الاتفاق أو حتى اللقاء بين الطرفين مثلا لنوايا واضحة، شروط واضحة؟
0: نعم.
1: هل سيكون الوسيط الأمريكي اليوم قادر على تقديم صفقة للجانب الروسي والأوكراني يقنع بها الطرفين بالقدوم على هذا الاتفاق والرؤية الثلاثية أو التوجه الثلاثي الذي يرسمه اليوم الأمريكي والروسي والأوكراني؟ لا يمكن أن نستبعد بأن هذا القمة أو هذا الاتفاق سيؤثر سلبا على الجانب الأوروبي الذي سيسعى بأن لا تكون أوكرانيا موجودة في هذا اللقاء وأن لا يجتمع زيلينسكي مع بوتين. هذا
0: شكرا لك، اسمحي لي وقت انتهى. أستاذة لانا بدفان، الباحثة في العلاقات الدولية، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا.

0: وزيرا لك. قال وزير الدفاع الأوكراني الجديد إنه سيقدم رؤية واضحة لشركاء كييف عن كيفية اعتزام بلاده مواجهة روسيا، في وقت تسعى فيه كييف لتقديم موعد استلام جزء من قروض الاتحاد الأوروبي المساعدة في تغطية عجز الميزانية العسكرية الذي يبلغ 27 مليار دولار، وتعول الحكومة الأوكرانية على التمويل الأجنبي لمواصلة مجهودها الحربي، في حين تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل يبلغ 90 مليار يورو حتى عام 2027. أعلنت روسيا مساعدة المجلس العسكري الحاكم في النيجر على إفشال محاولة الانقلاب الأخيرة، وقال السفير الروسي لدى النيجر إن الفيلق الأفريقي الروسي الذي حل محل قوات فاغنر تدخل بطلب من السلطات بعد ساعات من اندلاع الأزمة، وعادت الحياة إلى طبيعتها في نيامي بعدما حاول جنود متمردون إطلاق النار على مواقع حساسة قبل أن يعلن المجلس العسكري الحاكم استعادة السيطرة على المواقع المستهدفة. في نيبال ارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى 788 شخصا، فيما لا يزال 5502 شخص في عداد المفقودين. على الجانب التبتي من الصين، أعلنت السلطات وفاة 16 شخصا وفقدان 546 آخرين، بينما يتجمع ذوو الضحايا أمام المشافي والنقاط العسكرية بحثا عن خبر أو معلومة تخص مفقوديهم. موفد العربية زيدان زنكلو معه التفاصيل.
1: قبل عدة أيام كان هذا المعسكر للجيش في منطقة باتار بجمهورية النيبال، منطقة يحظر على المدنيين الاقتراب منها، لكن بسبب الفيضانات الكارثية التي اجتاحت المنطقة فتحت أبواب هذا المعسكر على مصراعيه لاستقبال وإيواء المدنيين الذين شردتهم الفيضانات. ليس هذا وحسب، بل إن هذا المعسكر وغيره من نقاط الجيش النيبالي أصبحت مراكز انطلاق لفرق البحث والإنقاذ أملا في العثور عن مزيد من الناجين. أيضا تحضر إلى هنا الجثث التي تم العثور عليها في المنطقة التي ضربتها الفيضانات وغمرتها السيول بشكل كبير. لكن ما يشد الانتباه هنا هو هذه الملصقات والصور التي وضعها ذوي المفقودين لأقربائهم وأحبائهم أملا في العثور عليهم، إضافة طبعا إلى قوائم الضحايا التي ينشرها الجيش النيبالي باستمرار ويتم تحديثها حتى يتمكن ذوي الضحايا من التعرف على مصير أبنائهم وأقربائهم نتيجة الفيضان. السلطات هنا طلبت مساعدات من دول الجوار، والمساعدات تتمحور على وجه التحديد في إرسال فرق متخصصة للتعاطي مع هذا النوع من الكوارث. لقناتي العربية والحدث، زيدان زنجلو من منطقة باتار في جمهورية النيبال.
0: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن القانون الجنائي سيشهد تعديلات تقضي بفرض عقوبة الإعدام على كل من يتعمد إضرام الحرائق.
2: سيد وزير العدل، أفون 15 سبتمبر يكون تعديل تاع القانون الجنائي اللي شعل النار عمدا كوندانيا مور. Vous réintroduisez la condamnation à mort par le circuit normal. Tfout, l'usbo tfout le hukouma, atteha le majlis, il dressa rapidement et on réinstaure la condamnation à mort pour les pyromanes.
0: غيرت شركة جوجل تسمية بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا على خرائطها في الولايات المتحدة امتثالا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضحت جوجل بأنها أجرت تغيير تماشيا مع نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأمريكي وهو قاعدة البيانات الفيدرالية الرسمية، بينما سيستمر المستخدمون في كندا في رؤية اسم بحيرة أونتاريو المستخدم رسميا منذ القرن 17، أما المستخدمون خارج الولايات المتحدة وكندا فسيرون كلا الاسمين.
3: اسم عمره أكثر من 400 عام وبحيرة تتقاسمها دولتان، لكن دونالد ترامب قرر تغيير اسم أونتاريو إلى بحيرة أمريكا. الأمر التنفيذي يفرض التسمية الجديدة في الاستخدام الفيدرالي الأمريكي، لكنه يأتي في توقيت شديد الحساسية وسط حرب تجارية متصاعدة مع كندا. تمتد البحيرة لنحو 193 ميلاً بين مقاطعة أونتاريو الكندية

0: ولاية نيويورك الأمريكية، ويعيش حول حوضها ملايين الأشخاص على جانبي الحدود. لكن اسم أونتاريو أقدم من الدولتين أنفسهما، ويرتبط بتاريخ السكان الأصليين، ويشار إلى معناه ببحيرة المياه المتلألئة. وكانت البحيرة جزءاً من أراضي شعوب اتحاد هاودينوسوني، ثم شهدت صراعات كبرى خلال التوسع الأوروبي والثورة الأمريكية وحرب 1812، قبل أن تتحول إلى ممر تجاري حيوي. واليوم تشكل جزءاً أساسياً من منظومة البحيرات العظمى، وتتدفق مياهها عبر نهر سانت لورانس نحو المحيط الأطلسي.
1: And finally, I guess the purpose of this more than anything else is we're going to be changing the name of Lake Ontario effective immediately to Lake America. That's going to take place right now as I sign the order.
0: أما المفارقة فهي أن ترامب لا يستطيع فعلياً فرض الاسم على العالم، فالقرار يلزم الحكومة الأمريكية فقط بتحديث الاسم في خرائطها ووثائقها، ولا يجبر كندا أو الهيئات الدولية على استخدامه. وقد رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني التسمية، فيما أعلنت حاكمة نيويورك أنها لن تستخدمها.
2: ينضم إلينا من واشنطن كاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. أهلا بك أستاذ علي. واضح بأنه لم تمضي أيام حتى سارعت جوجل لتغيير اسم هذه البحيرة إلى اسم بحيرة أمريكا. باعتقادك بأنه هذا القرار كان يعني في ضغوط سياسية، أم أنه هذا المسار الطبيعي الذي عادة ما تقوم به جوجل في أعقاب تغيير تسميات من هذا النوع؟
3: شكرا على الاستضافة. هذا التغيير في جوجل، وسنرى في مؤسسات أخرى أمريكية مهمة مثل شركة أبل على سبيل المثال تغييرا من هذا النوع، أولا وقبل أي شيء آخر خوفا من الإجراءات العقابية التي يمكن للرئيس دونالد ترامب أن يتخذها ضد هذه الشركات. بموجب الدستور الأمريكي يحق للرئيس الأمريكي اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بأسماء مواقع جغرافية أو غير جغرافية، ولكن هذا الأمر غير محسوم في القضاء الأمريكي، وينبغي أيضا العودة إلى الولايات الأمريكية المعنية عندما تكون معنية مباشرة بهذا الأمر. لذلك حاكمة ولاية نيويورك كيتي هوكول قالت أنها لن تلتزم بذلك بسبب العلاقات الوثيقة الموجودة بين ولاية نيويورك وكندا، بما في ذلك فيما يتعلق بهذه البحيرة التي أراد الرئيس دونالد ترامب تغيير اسمها يعني في إجراء عقابي ضمن الإجراءات الأخرى التي يتخذها الرئيس دونالد ترامب ضد كندا. طبعا الرسوم الجمركية هي
2: يعني تم القفز على بعض الخطوات ومن بينها موافقة ولايات، برأيك لماذا؟
3: إجراء عقابي، ولأن الرئيس دونالد ترامب يعتقد أن في إمكانه القيام بمثل هذه الخطوة. هو قام بذلك فيما يتعلق بخليج المكسيك، وعندما لم تغير شركة جوجل في ذلك الحين هذا الاسم اتخذ إجراءات وملاحقات اضطرت على أثرها جوجل إلى تغيير الاسم على الأقل في الولايات المتحدة، وهذا ما تريد تجنبه الآن شركة جوجل وشركات أخرى تعمل في الولايات المتحدة.
2: يعني لو كانت دولة ضعيفة مثلا قامت بهذا التغيير لما سارعت جوجل إلى التغيير بهذه السرعة، وواضح بأنه هي تحاول إرضاء كل الأطراف وعدم إغضاب الولايات المتحدة. في كندا اسمها بحيرة أونتاريو، وفي الولايات المتحدة بحيرة أمريكا، وفي العالم الاسمان موجودان، وكأنه هذا الحل الوسط الذي ربما تحاول أن تجده، لكن هذا ألا يثير ربما بعض اللغط في محاولة تسمية البحيرة في باقي الدول؟ بعض الدول ستسميها أونتاريو، وبعض الدول الأخرى ستسميها بحيرة أمريكا، يعني لا إجماع على اسمها.
3: يعني الدول الأخرى لا تخضع لمشيئة ورغبات الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي يمكنه ممارسة حقه الدستوري فيما يتعلق بالولايات المتحدة.

0: ولكن الرئيس دونالد ترامب اتخذ إجراءات عقابية ضد دول أخرى لأسباب تتعلق بأن أمريكا هي الدولة العظمى الأقوى، وأنه هو الذي يعتقد أن إرادته يجب أن تسري أينما كان في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة، وهذا أمر قد لا تخضع له بعض الدول التي لا ترغب في الانصياع لرغبات وإرادة الرئيس.
1: شكرا لك أستاذ علي بردة. أنا بعتذر منك، وقت النشر انتهى. كنت معنا من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة، شكرا جزيلا لك. في نهاية نشر هذا تذكير بأبرز عناوينها: مسؤول أمريكي يؤكد استهداف منصتي إطلاق إيرانيتين بجزيرة لارك، والأردن يعترض صواريخ أطلقت من إيران. نائب رئيس البرلمان العراقي يحذر من أن علاقات العراق الخارجية ستكون مهددة في حال عدم حصر السلاح. الكرملين يؤكد أن اللقاء بين بوتين وترامب وزيلينسكي لن يتم إلا لتثبيت الاتفاقات بشأن حل نزاع أوكرانيا. عدد قتلى الفيضانات المدمرة في نيبال والصين تقترب من 800، وفرق الإنقاذ تسابق الوقت بحثا عن آلاف المفقودين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
7: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
8: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
9: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
10: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
9: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
11: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
12: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
9: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
13: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
9: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
14: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

إيرانيتين بجزيرة لارك، والأردن يعترض صواريخ أطلقت من إيران. نائب رئيس البرلمان العراقي يحذر من أن علاقات العراق الخارجية ستكون مهددة حال عدم حصر السلاح. الكرملين يؤكد أن اللقاء بين بوتين وترامب وزيلينسكي لن يتم إلا لتثبيت الاتفاقات بشأن حل نزاع أوكرانيا. أعداد قتل الفيضانات المدمرة في نيبال والصين تقترب من 800، وفرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثا عن آلاف المفقودين.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أفادت وكالة تسنيم بمقتل شخصين جراء قصف أمريكي بمسيرة على موقع في جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي كبير أن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد على الهجوم الأمريكي. هذا أفاد مراسل العربية باعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأردن.

0: بعد مرور أشهر على حرب إيران بدأت الآثار الاقتصادية أكثر وضوحا أو بدت أكثر وضوحا في الفترة الأخيرة، فبين اقتصاد يحاول الصمود وعقوبات تضيق الخناق تدخل إيران مرحلة جديدة عنوانها كيف يمكن لطهران أن تدير مرحلة ما بعد الحرب التي لم تنتهي تداعياتها بعد.
1: في إيران حرب تركت آثارها على الأرض، منشآت توقفت، إنتاج تراجع، وأسواق يحاول فيها الناس اللحاق بأسعار تتغير أسرع من دخولهم. حتى صورة السلطة باتت جزءا من المشهد، سلطة تحاول أن تبدو متماسكة في الخارج فيما تتراكم في الداخل كلفة الحرب والعقوبات. الريال الإيراني وصل إلى مستوى قياسي جديد، أكثر من 2,000,000 ريال مقابل الدولار. وراء هذا الرقم مواطن يرى راتبه يفقد قيمته. أحد العاملين في طهران يقول إن راتبه رغم 3 زيادات متتالية أصبح اليوم أقل من نصف قيمته بالدولار مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. إيران بلد النفط والغاز، مقبلة على شتاء قاس مع نقص في البنزين والكهرباء وتحذيرات من أزمة في إمدادات الغاز. ومن الحياة اليومية إلى صلب الاقتصاد، صادرات النفط الإيرانية التي كانت تقترب من 1,800,000 برميل يوميا قبل الحرب هبطت إلى أقل من 500,000 برميل، والتجارة الخارجية انكمشت بنحو 35%، أي أن إيران تواجه كلفة إعادة بناء ما دمرته الحرب وتخسر في الوقت نفسه جزءا من قدرتها على كسب ما تحتاجه لإعادة البناء. الحرب متوقفة لكن كلفتها مستمرة، الخناق يشتد والحصار يمتد، وبينهما تقف طهران أمام مخرجين: تفاوض يعيد بعض النفط والتجارة، أو استنزاف أطول ينهك الاقتصاد ويكتوي بناره العباد. فكم بقي لطهران من مساحة للمناورة قبل أن يتحول الصمود نفسه

0: إلى اسمه علي الماجري العربية.
1: جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي، مشددا على أن التهديد لا يزال قائما. نتنياهو قال أن النظام الإيراني بات أضعف بكثير، معتبرا أن الضربات التي تلقاها أبعدت خطر البرنامج النووي، لكنه حذر من أن طهران تعتزم إعادة بناؤه بهدف إنتاج سلاح نووي. في العراق، أكد نائب رئيس البرلمان فرهاد أتروشي أن مستقبل علاقات بلاده الخارجية سيعتمد على حصر السلاح بيد الدولة، وحذر من أن علاقات العراق مع دول الجوار ومحيطه الإقليمي ودول العالم ستكون مهددة حال عدم حصر السلاح. وفيما يخص قوات البشمركة، شدد نائب رئيس البرلمان العراقي على أنها جزء من المنظومة الأمنية وتم تشكيلها وفق الدستور. أتروشي أضاف بأن إقحام قوات البشمركة في ملف حصر السلاح يراد منه خلط الأوراق. ردت الخارجية اللبنانية على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مؤكدة أن العلاقات بين الدول تبنى عبر مؤسساتها الدستورية والشرعية وليس عبر أطراف أو فصائل داخلها. ورحبت بيروت بتأكيد عراقجي حرص طهران على علاقات طيبة مع لبنان، مشددة على أن احترام السيادة مبدأ متبادل وأنها لا تقبل تجاوز مؤسساتها الرسمية للتعامل مع أي أطراف داخل البلاد. أفاد مراسل العربية بشن سلاح الجو الإسرائيلي غارتين جويتين استهدفتا بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. نتابع.

0: في إسرائيل تواجه أحزاب اليمين الحاكمة بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود أزمة داخلية متصاعدة مع اقتراب الانتخابات بعد تمرد إتمار بن كفير على نتنياهو وتصاعد الخلافات بين أبرز أقطاب المعسكر. الأزمة تعكس صراعا على النفوذ والقيادة داخل اليمين وسط طموحات متزايدة لبن كفير لتثبيت نفسه كأحد أبرز قادته في مرحلة ما بعد نتنياهو.
1: نتنياهو، بن كفير وسموتريتش، معسكر اليمين الذي أعاد نتنياهو إلى الحكم، يدخل الانتخابات المقبلة وهو منقسم على نفسه. الأزمة بدأت من استطلاعات الرأي، خصوصا مع تراجع حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش إلى مستويات تهدد بعدم تجاوزه نسبة الحسم والدخول إلى الكنيست. وهنا تكمن مشكلة نتنياهو، فسقوط حزب من معسكره يعني ضياع الأصوات والمقاعد التي قد يحتاجها للوصول مجدداً إلى أغلبية 61 مقعداً وتشكيل الحكومة.
2: في كل مرة خضنا الانتخابات متحدين انتصرنا، وعندما خضناها منقسمين خسرنا.
1: نتنياهو يرى أن إنقاذ معسكره في الانتخابات المقبلة وعودته إلى الحكم مرة أخرى لن يتحقق إلا بتحالف حزبي القوى اليهودية والصهيونية الدينية وخوض بن كفير وسموتريتش الانتخابات معا لضمان عدم ضياع أصوات اليمين، لكن بن كفير تمرد ورفض الطلب. نتنياهو يريد من بن كفير أن ينقذ سموتريتش انتخابيا عبر التحالف معه، لكن بن كفير يرفض أن يدفع من قوة حزبه القوة اليهودية ومقاعده ثمن إنقاذ حليفه، ويطالب نتنياهو وحزب الليكود بتحمل هذا الثمن.
3: سيدي رئيس الحكومة، يجدر بي أن أذكرك، اسمي إيتمار بن كفير وليس بني جانتس.
1: الخلاف خرج إلى العلن، فيديوهات ومنشورات على إكس وتحركات لبن كفير في الشارع قبل أن يدخل يئير نجلون نتنياهو على الخط مهاجما إياه ومحذرا من أن الانقسام قد يحرم اليمين من تشكيل الحكومة المقبلة.
4: السبب الوحيد للرغبة في إقامة اتحاد تقني بين حزبك وحزب سموتريتش هو الرغبة في عدم هدر أصوات اليمين على أحزاب لن تتجاوز

0: نسبة الحسم.
1: ويبدو خلف الخلاف الانتخابي صراع أكبر على قيادة اليمين، فبن جفير الذي راكم قوة سياسية وانتخابية خلال السنوات الماضية لم يعد يريد أن يكون مجرد شريك أصغر لنتنياهو، بل يحاول تثبيت نفسه زعيما مستقلا وربما وريثا لليمين في مرحلة ما بعد نتنياهو. وهكذا لم يعد الخطر على نتنياهو في الانتخابات المقبلة محصورا في خصومه، بل يأتي أيضا من أقرب حلفائه. هبة مصالحة، العربية.
2: أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل من الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني زيلينسكي لن يتم إلا لتثبيت الاتفاقات بشأن حل النزاع الأوكراني. بيسكوف قال إن اقتراح عقد قمة بين بوتين وترامب وزيلينسكي تم منذ فترة، مشددا أن الجانب الأوكراني لا يبدي استعدادا جادا للانخراط في تسوية سلمية، ومؤكدا أن موسكو تبقى منفتحة على المفاوضات، لكنه أوضح أنه لا توجد حتى الآن أي شروط مسبقة لعقدها، حيث لا تزال الفجوات بين الجانبين واسعة خصوصا فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والأمنية. وترى موسكو أن أي لقاء بين القادة الثلاثة يجب أن يكون تتويجا لعملية تفاوضية طويلة وليس بديلا عنها. قال وزير الدفاع الأوكراني الجديد يفيني خمارة بأنه سيقدم رؤية واضحة لشركاء كييف عن كيفية التزام بلاده مواجهة روسيا، في وقت تسعى فيه كييف لتقديم موعد استلام جزء من قرض الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تغطية عجز في الميزانية العسكرية يبلغ 27 مليار دولار. وتعول الحكومة الأوكرانية على التمويل الأجنبي لمواصلة مجهود الحرب، في حين تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل يبلغ 90 مليار يورو حتى العام 2027. أعلنت روسيا مساعدة المجلس العسكري الحاكم في النيجر على إفشال محاولة الانقلاب الأخيرة. وقال السفير الروسي لدى النيجر إن الفيلق الإفريقي الروسي الذي حل محل قوات فاغنر تدخل بطلب من السلطات بعد ساعات من اندلاع الأزمة وعادت الحياة إلى طبيعتها في نيامي، بعدما حاول جنود متمردون إطلاق النار على مواقع حساسة قبل أن يعلن المجلس العسكري الحاكم استعادة السيطرة على المواقع المستهدفة. في نيبال ارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى 788 شخصا، فيما لا يزال 2502 شخص في عداد المفقودين. على الجانب التبتي من الصين أعلنت السلطات وفاة 16 شخصا وفقدان 546 آخرين، بينما يتجمع ذو الضحايا أمام المشافي والنقاط العسكرية بحثا عن خبر أو معلومة تخص المفقودين. موفد العربية زيدان زينكلو معه التفاصيل.
3: قبل عدة أيام كان هذا المعسكر للجيش في منطقة باتار بجمهورية النيبال، منطقة يحظر على المدنيين الاقتراب منها، لكن بسبب الفيضانات الكارثية التي اجتاحت المنطقة فتحت أبواب هذا المعسكر على مصراعيه لاستقبال وإيواء المدنيين الذين شردتهم الفيضانات. ليس هذا وحسب، بل إن هذا المعسكر وغيره من نقاط الجيش النيبالي أصبحت مراكز انطلاق لفرق البحث والإنقاذ أملا في العثور عن مزيد من الناجين. أيضا تحضر إلى هنا الجثث التي تم العثور عليها في المنطقة التي ضربتها الفيضانات وغمرتها السيول بشكل كبير. لكن ما يشد الانتباه هنا هو هذه الملصقات والصور التي وضعها ذوي المفقودين لأقربائهم وأحبائهم أملا في العثور عليهم، إضافة طبعا إلى قوائم الضحايا التي ينشرها الجيش النيبالي باستمرار ويتم تحديثها حتى يتمكن ذوي الضحايا من التعرف على مصير أبنائهم وأقربائهم نتيجة الفيضان. السلطات هنا طلبت مساعدات من دول الجوار، والمساعدات تتمحور على وجه التحديد في إرسال فرق متخصصة للتعاطي مع هذا النوع من الكوارث. لقناتي العربية والحدث، زيدان زينجلو من منطقة باتار في جمهورية النيبال.
2: غيرت شركة جوجل تسمية بحيرة أون

0: أونتاريو إلى بحيرة أمريكا على خريطها في الولايات المتحدة امتثالا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضحت جوجل أنها أجرت التغيير تماشيا مع نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأمريكي وهو قاعدة البيانات الفيدرالية الرسمية، بينما سيستمر المستخدمون في كندا برؤية اسم بحيرة أونتاريو المستخدم رسميا منذ القرن 17، أما المستخدمون خارج الولايات المتحدة وكندا فسيرون كلا الاسمين. نشر الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو صورتين من داخل سجنه في نيويورك في أول ظهور له من محبسه، وظهر فيهما مرتديا بدلة رياضية رمادية ويشير بعلامة نصر. وقال مادورو أنه صامد وأنه سيبقى قويا وهادئا وواثقا، مضيفا أن فنزويلا ستولد من جديد وفق تعبيره. عشرات المحتجين نزلوا إلى شوارع كاراكاس العاصمة الفنزويلية للاعتراض على الاتفاق النفطي مع واشنطن، مطالبين بكشف تفاصيل الصفقة مع اتهامات أطلقوها باتجاه الولايات المتحدة بالعمل على وضع يدها على ثروات فنزويلا النفطية. نتابع.
1: وسط كاراكاس انطلق الاحتجاج الأبرز، ورفع المحتجون الأعلام الفنزويلية ونسخا من دستور عام 1999 مع مطالبات بعرض الاتفاق النفطي مع واشنطن على استفتاء شعبي قبل تنفيذه. الشعارات ركزت على السيادة ورفض التدخل الأمريكي، ومن أبرزها التأكيد على احترام فنزويلا، كما رددوا مطالب ضد وجود الولايات المتحدة وإسرائيل في البلاد فيما لم تسجل التقارير حدوث فوضى أو مواجهات واسعة مع قوات الأمن في وقت لم يعلن عن انتشار أمني استثنائي. غضب المحتجين لم يرتبط على ما يبدو بالاستثمار الأمريكي فقط، بل بما يقوله المحتجون عن غياب الشفافية، فالنص الكامل للاتفاق لم ينشر بعد، وتفاصيل أساسية حول آلية التنفيذ والملكية والعائدات لم تعلن بالكامل. وكانت واشنطن أعلنت أنها حصلت على سيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات، وأن الاتفاق يستهدف تطوير 17 حقلاً نفطياً. ومن جهتها تقول كاراكاس إن الاستثمارات قد تتجاوز 100 مليار دولار، فيما تتحدث عن أكثر من 200 مليار دولار من الضرائب. لكن تقرير وول ستريت جورنال كشف جانباً بدا أكثر إثارة للجدل، فواشنطن تسعى إلى حصة تبلغ 35% من شركة خاصة يقودها رجل الأعمال أليخاندرو بيتانكورت، كما تحصل على حق شراء 20% من إنتاج الشركة بسعر التكلفة. والأهم، ربما أن مكتب رأس المال الاستراتيجي في البنتاغون يخطط لاستخدام ما سمي بحصة لهيكلة الاستثمار. ومن هنا اتسعت ربما دائرة المخاوف، فالمعترضون يتخوفون من تحول الصفقة من استثمار في النفط إلى نفوذ أمريكي طويل الأمد. لكن واشنطن وكاراكاس تقدمان الاتفاق بصورة مختلفة، تقول إن الاستثمار ضخم وإن إعادة بناء صناعة النفط بما تجلب من إيرادات أمر تحتاجه فنزويلا بشدة.
0: في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينه. مسؤول أمريكي يؤكد استهداف منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لاك، والأردن يعترض صواريخ أطلقت من إيران. نائب رئيس البرلمان العراقي يحذر من أن علاقات العراق الخارجية ستكون مهددة حال عدم حصر السلاح. الكرملين يؤكد أن اللقاء بين بوتين وترامب وزيلينسكي لن يتم إلا لتثبيت الاتفاقات بشأن حل نزاع أوكرانيا. وأعداد قتل الفيضانات المدمرة في نيبال والصين يقترب من 800، وفرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثا عن آلاف المفقودين. إلى اللقاء.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى. عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: Following the stories shaping today's conversations.
3: Collaborative efforts like that.
2: Online and beyond.
3: That we've been able to have far greater impact. We will not have clearly a progress without having a plan.
4: Behind every international headline is a much bigger story.
5: I love it. I see great promise.
4: And that is the story we bring you.
6: This war ceased to be a just war.
7: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
8: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
10: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
4: We follow the money, the markets, and the momentum.
11: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
4: Driving Saudi Arabia forward.
12: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
13: The ultimate global stage.
14: Lebanon should not be attacked.
15: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
4: Architects of power, economics, and politics.
16: Stop the war in Ukraine.
7: Break their silence.
9: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
1: في عالم متسارع. مضطرب. مرتبك. مشوش. في حالة صراع دائم تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

ستيف كول صحفي استقصائي ومؤرخ أمريكي، واحد أكثر الأكاديميين اطلاعاً على العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة والعراق. كتابه الأخير فخ أخيل أعاد إلى الواجهة نقاط التشابك.

ليس عبر الروايات الشائعة، بل اعتمادا على تسجيلات سرية لم يطلع عليها منذ قبل. في هذا اللقاء الذي أجريته مع ستيف كول في نيويورك، سألته عن حقيقة الرجل التي لم تروى كاملة بعد، وقبل ذلك عن كيفية حصوله على تسجيلات صدام السرية.

0: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
1: كان صدام مولعا بالتوثيق، وكان يسجل كثيرا من اجتماعاته لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي وأسباب أخرى. كان يسجل كل شيء بلا استثناء، فقد كان يأخذ تسجيلات اجتماعات مجلس الوزراء ويسلمها إلى إدارة الإعلام، أي إلى جهازه الدعائي، وكان كل ما يقوله يتحول إلى مادة للنشرة الإخبارية المسائية، وكان ذلك أحد أسباب التسجيل. إذا أراد الاحتفاظ بسجل دقيق لما قاله تحديدا ثم إيصال تلك الرسالة إلى شعبه كما أرادها تماما، لكنه أراد أيضا تسجيل كل ما يقوله الحاضرون في الاجتماعات حتى يتمكن من استخدامه ضدهم عند الحاجة، كما أراد الاحتفاظ بسجل لمواقف كل شخص وآرائه، وكان ذلك في ذاته وسيلة من وسائل الترهيب. كان هذا جزءا من نظام أوسع للمراقبة الشاملة، فقد حاول إخضاع كل شيء للمراقبة قدر استطاعته، وخاصة الأشخاص المقربين منه أو الذين كان يخشى أن تكون لديهم آراء مخالفة. ولا أعتقد أنه كان يسجل محادثاته مع أقرب أفراد عائلته، إذ لا توجد تسجيلات من هذا النوع، لكن أجهزة التسجيل كانت تعمل مع أي شخص لم يكن ضمن الدائرة الأشد قربا منه، سواء اجتماعا للعلماء أو لمجلس الوزراء أو لقاء لمسؤولي وزارة الخارجية أو أي شخص كان لا يحظى بثقته. وظلت هذه التسجيلات مجهولة إلى حد كبير طوال فترة حياته، لكن عندما غزا الأمريكيون العراق شكلوا قوة مهمات خاصة للبحث عن الأسلحة، لأنهم كانوا يفترضون وجودها بالفعل، ودخلت هذه القوة مباشرة إلى القصور الرئاسية وإلى أكثر المواقع الرئاسية حساسية فور سيطرة القوات العسكرية عليها، وضم الفريق عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية وأفرادا من القوات الخاصة، إلى جانب أشخاص يمتلكون معرفة سابقة ببرنامج الأسلحة العراقي بحيث يمكنهم تمييز المواد المهمة. كان فريقا متعدد الاختصاصات، لكنه كان مزودا أيضا بالأسلحة والمركبات، وكان أفراده يدخلون مباشرة إلى المكاتب التي استخدمها صدام وإلى المنتجعات العديدة التي كان يعمل منها، ويجمعون كل ما يعثرون عليه من أقراص كمبيوتر وملفات ووثائق. ثم وضعت الوثائق في مكتب سري داخل البنتاغون، وهنا بدأ دوري في القصة. آنذاك كل ما كنت أعرفه هو أن هذه التسجيلات موجودة فعلا، وأنه لا يزال في الإمكان العثور على جزء منها لمن يبحث جيدا، بينما منع الوصول إلى الجزء المتبقي. ولذلك رفعت دعوى قضائية استنادا إلى قانون حرية المعلومات، وفي النهاية نظر أحد القضاة في قضيتنا وقال إن على الجهات المعنية حل هذه المسألة، ثم وافق البنتاغون على الإفراج عن كل ما طلبته، فحصلت على مجموعة كبيرة من الأشرطة، وهكذا ألفت الكتاب.
0: تحدثت بكثير من التفاصيل في كتابك عن الحرب العراقية الإيرانية خلال عقد الثمانينات، وبالتحديد عن الدعم الأمريكي السري والعلني لصدام حسين. ما هي أهم الجوانب التي كشفت عنها من خلال الوثائق والتسجيلات التي حصلت عليها فيما يتعلق بهذه الحرب والدعم الأمريكي؟
1: إنها قصة تجسس رائعة. تبدأ القصة عام 1982 في السنة الثالثة من الحرب العراقية الإيرانية. كانت إيران قد صمدت أمام الغزو العراقي الأول، ثم شنت هجوما مضادا ووصلت قواتها إلى مشارف البصرة، وكانت إدارة الرئيس رونالد ريغان تخشى أن تتقدم تلك القوات نحو بغداد وتسقط صدام، كما كانت ترى أن صدام نفسه لم يكن يدرك مدى ضعف موقفه العسكري، فأرسلوا إلى بغداد جاسوسا من وكالة الاستخبارات المركزية يدعى توماس تويتن. كان هذا الجاسوس

0: يحمل معه صورا أو بالأحرى رسومات بالحبر مستخرجة من صور التقطتها الأقمار الاصطناعية توضح مواقع القوات الإيرانية وكيف يمكنها اختراق دفاعات البصرة والتقدم نحو بغداد. التقى توماس تويتن برئيس الاستخبارات العسكرية العراقية وعرض عليه تلك المواد. وفي البداية شك الجنرالات العراقيون في الأمر وتساءلوا إن كانت تلك خدعة، لكنهم استطاعوا التحقق مما أظهرته الخرائط، ثم عادوا وقالوا نعم شكرا لكم، هذه المعلومات مفيدة جدا بالفعل. في النهاية قبل صدام المساعدة الأمريكية عقب الكثير من المداولات. ما أثار اهتمامي بالشكل الأكبر هو طريقة تفكير صدام عندما تلقى هذه الهدية، فقد كان افتراضه الأساسي أن المظاهر خادعة وأنه لابد من وجود حيلة ما فلا يمكن الوثوق بالأمريكيين، لذلك ظل يحذر جنرالاته من تصديق الصور ويقول إنها مزورة وإن الأمريكيين يحاولون استدراجهم إلى كارثة عسكرية، أن هناك حصان طروادة في هذه المسألة، فابقوا متيقظين، ثمة شيء مريب هنا. كان أحد الأمور التي قالها لهم حتى لو كانت الصور دقيقة فكونوا على ثقة بأنهم يعطون صورا مماثلة عنا للإيرانيين، لأن ما يريدونه حقا هو أن نخوض حربا لا تنتهي. ثم جاء شهر نوفمبر عام 1986 عندما أعلن وزير العدل الأمريكي ما أصبح يعرف بفضيحة إيران كونترا، وكان جوهر القضية أن الأمريكيين في إطار محاولتهم تحرير رهائن لهم احتجزهم حزب الله أو جماعات أخرى موالية لإيران في لبنان، قد زودوا الإيرانيين بالأسلحة بالتعاون مع الإسرائيليين لإقناعهم بإمكان التعامل مع الولايات المتحدة. إذن انكشفت العملية برمتها وأصبحت علنية، ولدينا تسجيل لأول اجتماع عقده صدام بعد انكشاف تلك القضية، وهو تسجيل المفضل من بين جميع التسجيلات. فقد دخل إلى الاجتماع وكان أقل شخص متفاجئا من الأمر، ثم قال للحاضرين حوله: ألم أقل لكم ظللتم تقولون إنه لا توجد خدعة؟ لكن كانت هناك خدعة كبرى، لقد كان الأمر مجرد مخطط لإحداث هذا الجمود بيننا وبين إيران حتى لا يتمكن أي منا من الانتصار في الحرب.
1: هل كان هو بناء على ما قرأته من وثائق واستمعت إليه من تسجيلات يفهم ويستوعب العلاقة الدولية ويفهم كيف يعمل العالم؟
0: لا، كان شديد الارتباك في بعض المسائل لكن بالغ الحنكة في مسائل أخرى، وهذا ما اكتشفته تدريجيا على مدى سنوات من قراءة نصوص التسجيلات والتحدث إلى مساعديه السابقين وغيرهم. فقد كان قادرا على الجمع بين صفتين متناقضتين في الوقت نفسه، كان يمتلك أحيانا قدرة استثنائية على استشراف تحولات القوى العالمية، لكن في الفقرة التالية مباشرة كان من الممكن أن تجده يخطئ تماما في فهم ما يحدد عملية صنع القرار في الولايات المتحدة أو روسيا.
1: تحدثنا عن أسلحة الدمار الشامل وصدام حسين، ولكن أود أن نسألك بالتحديد عما ربما قد كشفته في تلك الوثائق السرية التي حصلت عليها فيما يتعلق بطموحاته النووية. هل كانت لديه طموحات نووية فعلية، وهل كانت هذه الطموحات جدية فعليا؟
0: نعم، وكان لديه عالم فيزياء بارع يدعى جعفر ضياء جعفر، وهو أحد الشخصيات الرئيسة في الكتاب، وقد أجريت معه مقابلات مطولة على مدى يومين كاملين. قال له صدام أمرين: أولا أريدك أن تنفذ هذا المشروع من أجل مجد العراق، وثانيا أريدك أن تنفذه بمنتهى الحذر حتى لا يكشف أمرنا، وبالتحديد لا أريدك أن تشتري أي مواد من خارج العراق. فقال له جعفر: حسنا، سأحتاج إلى موازنة ضخمة لأن تنفيذ كل شيء بأنفسنا سيكون أكثر صعوبة، لكنني أفهم وجهة نظرك وأعتقد أن ذلك منطقي. ومن هنا انطلق البرنامج. وخلال السنوات الثمانية أو التسع التالية اجتمع جعفر مع مجموعة كبيرة من العلماء العراقيين الذين كان كثير منهم من علماء الفيزياء الحاصلين على الدكتوراه والمدربين في الغرب، وحققوا تقدما هائلا. لا يزال هناك جدل بشأن ما إن كانوا على بعد ستة أشهر فقط من تحقيق هدفهم أم على بعد ثلاث سنوات، لكن تقديراتي تقع عموما ضمن هذا النطاق.
1: طيب، فجأة عام 1991 قرر صدام وأمر بإتلاف وتدمير أسلحة الدمار الشامل التي كانت في حوزته. هل استطعت فك شفرة لماذا اتخذ صدام حسين هذا القرار؟
0: هذا هو اللغز الأكبر والأهم في سجل قرارات صدام التي بدت محيرة أحيانا، فقد كان يتعلم

يتعرض لضغوط هائلة في تلك الفترة. أراد العودة إلى الوضع الذي عاشه سابقا حين كان قائدا يستطيع تشييد المشاريع ويشعر بالقوة والأمان على الأقل في مواجهة التهديدات المحيطة به. ولم يكن الطريق إلى ذلك ممكنا إلا من خلال رفع العقوبات. وفي ذلك الصيف أثناء توافد فرق التفتيش الأولى إلى العراق، نبهه مستشاروه إلى أمرين. أولا، إذا أكد المفتشون خلو العراق من الأسلحة المحظورة فقد يؤدي ذلك إلى رفع العقوبات. وثانيا، إذا اكتشفوا أن العراق يخفي شيئا ولم يمنحوه شهادة تثبت خلوه من تلك البرامج، فيمكن توقع مشكلات أشد خطورة مع العالم الخارجي لسنوات طويلة. وعلى هذا المنوال وجد صدام نفسه ممزقا بين قناعات راسخة عدة، فمن ناحية لم يكن يريد أن يكشف أمره، ومن ناحية أخرى أراد أن يتجنب التعرض للإهانة. كان يخشى أن يتعرض للإذلال أمام شعبه إذا تعاون مع المفتشين وسمح لهم بتدمير بنيته الصناعية من دون اعتراض أو مقاومة. كان العراق قد خسر الحرب للتو، وكان الشعب قد انتفض عليه، كما كان يشك بولاء عدد من الجنرالات في الجيش، وكانت لديه أسباب وجيهة لذلك. وكان يعتقد أنه إذا وقف متفرجا وسمح لمجموعة من العلماء السويديين بمعاطفهم البيضاء بتفجير كل ما بناه، فسيصبح موضع سخرية في العالم العربي، وسيفسر خصومه ذلك الضعف على أنه فرصة للتحرك ضده. لذلك أراد أن يتجنب أن يبدو متعاونا أمام العلن، لكن في الوقت نفسه لم يرد أن يعثر المفتشون على أي شيء، فاستدعى صهره الموثوق حسين كامل الذي كان يطلعه على معظم أسراره، وأمره بالخروج إلى الصحراء والتخلص من كل ما يمكن أن يشكل دليلا ضده. هل احتفظوا بأي سجلات لما فعلوه؟ لا. هل التقطوا صورا تثبت أنهم تخلصوا منها؟ لا، لقد تخلصوا من كل شيء على عجل. وعندما وصل المفتشون لم يكن العراقيون قد نجحوا في إخفاء كل شيء، وعثر المفتشون على ما يكفي لإثارة شكوكهم. لكن بعد سنوات عدة واجه العراقيون صعوبة هائلة عندما توجب عليهم إثبات أنهم تخلصوا فعلا من كل تلك المواد. فكل ما استطاعوا قوله هو أن حسين كامل فعل ذلك في منتصف الليل، وإنهم لا يمتلكون أي وثائق أو سجلات تثبت ما حدث. أحد الأمور التي اتضحت لي أثناء عملي على سيرته هو أنه كلما شعرت بالحيرة في فهم تصرفاته كان من المفيد دائما أن أسأل ما موقع كبريائه الشخصي من الأمر، فقد كان ذلك دافعا قويا جدا لديه، وكان يؤمن بنمط معين من القيادة ويتمتع بإحساس عميق جدا بالكبرياء الشخصي، وكان يساوي بين الإهانة الشخصية والإهانة الوطنية لأنه كان يعتبر نفسه تجسيدا للدولة.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون

0: والانطلاق
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.

0: حكم صدام العراق بالحديد والنار وقمع أي مظهر من مظاهر المعارضة أو التمرد الداخلية، كما أدخل البلاد في سلسلة مغامرات عسكرية كان وقودها الرئيسي عرق مواطنيه ودماؤهم، إلى أن ضاقت واشنطن به ذرعا فقررت الإطاحة به عام 2003 وإن بمبررات وهمية. لماذا كان جورج دبليو بوش مصمما على احتلال واجتياح العراق على الرغم من أن المعلومات لديه والدلائل لديه غير مكتملة ولا تدين صدام حسين؟
1: تظهر السجلات التاريخية أن جورج دبليو بوش كان مقتنعا بالفعل بأن صدام يمتلك أسلحة خطيرة، وفي أجواء الغضب والانفعال التي أعقبت هجمات 11 من سبتمبر أراد أن يترك إرثا يتمثل في شن حرب جديدة على الإرهاب تستهدف أخطر التنظيمات وأخطر أنواع الأسلحة. وكانت هناك بالفعل دول أخرى تمتلك أسلحة دمار شامل أو حاولت امتلاكها ولم تكن برامجها مفهومة في شكل كامل، لكن لم يكن اجتياح أي منها سهلا، وكانت كوريا الشمالية مثالا واضحا على ذلك. كان العراق بالنسبة إلى الولايات المتحدة ملفا لم يحسم بعد، فعلى مدى 12 عاما منذ عام 1991 وحتى عام 2003 ظلت الولايات المتحدة تسعى إلى وضع صدام تحت الاحتواء، وأنفقت مبالغ لا تحصى على فرض منطقة حظر الطيران، وكرست قدرا هائلا من الاهتمام للعبة المطاردة ترقبا لاحتمال أن يهدد صدام بغزو الكويت مجددا أو يلوح بالقوة في مكان آخر. وأعتقد أن اجتماع عوامل عدة هو ما قاد بوش إلى اتخاذ ذلك القرار، وهو الاعتقاد بأن صدام قد يستخدم أسلحة الدمار الشامل فعلا في هجوم يشبه هجمات 11 من سبتمبر، وأن العراق كان ملفا عالقا في السياسة الخارجية الأمريكية، فضلا عن القضايا الأخرى التي ناقشناها والمشاعر الشخصية التي حملها بوش تجاه هذا الملف سنوات طويلة. والمؤسف أنه عندما ننظر اليوم إلى الطريقة التي زودت بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية الرئيسة بالمعلومات التي استخدمها لتبرير الحرب، نجد أن الزخم المؤيد للحرب كان هائلا إلى درجة بدا معها وكأن الحرب حتمية ولا يمكن لأحد إيقافها. وفي العام الذي سبق الحرب أراد بوش إقناع الشعب الأمريكي وربما المجتمع الدولي أيضا بضرورة الغزو، ولذلك ظل يبالغ في تصوير ما تشير إليه الأدلة في شأن برنامج الأسلحة العراقي. كانت هناك بالفعل أسئلة لم تحسم، وكان استخدام العراق أسلحة كيميائية على نطاق واسع خلال الحرب مع إيران مؤكدا، وأيضا امتلاكه القدرة على تصنيع تلك الأسلحة، كما أن صدام طرد المفتشين الدوليين من العراق عام 98 ما أدى إلى سنوات من غياب التفتيش الميداني. صحيح أن الأقمار الاصطناعية كانت تلتقط صورا وكانت هناك وسائل استشعار مختلفة لرصد النشاطات، لكن لا توجد وسيلة حقيقية لمراقبة برنامج بيولوجي أو كيميائي أو نووي من دون وجود مفتشين قادرين على دخول المواقع ومعاينتها بأنفسهم. هكذا كان الوضع الذي واجهته الولايات المتحدة، فقد حجب صدام الحقيقة عن المجتمع الدولي لأنه لم يكن يعتقد أصلا أن التعاون سيجلب له أي فائدة، وكانت الحرب النتيجة الفعلية لاجتماع كل هذه العوامل معا.
0: أحد المسؤولين في CIA سابقا قال بأن البيت الأبيض لم يكن مهتما بالحصول على

0: معلومات أو تحليلات فيما يتعلق بالعراق، ولكن كان يريد الحصول على تأكيدات لما يعتقد بأنه موجود أو يريد أن يكون موجوداً.
1: تماماً، أعتقد أن هذا صحيح، والسجل التاريخي يؤيده. فقد ظل البيت الأبيض يبحث في استمرار عن معلومات تساعده على بناء مبررات الحرب، وحين أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية البيت الأبيض أنه لا توجد أدلة جدية على وجود تعاون بين صدام وتنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به، طلب البيت الأبيض من البنتاغون أن يتحقق مما إذا كان يستطيع العثور على شيء آخر يدعم هذا الادعاء. إذن فبدلاً من أن يقتنع البيت الأبيض بالنتائج التي قدمها له محللو الاستخبارات المركزية وبأنهم قدموا أفضل ما لديهم بعد أن درسوا الملف بجدية وأمانة، كان رد فعله هو: فلنسأل جهة أخرى لعلها تجد ما نريده. وأشير هنا إلى مسؤول سابق رفيع بوكالة الاستخبارات المركزية الذي رأى أن المعلومات الاستخباراتية الحقيقية لم تستخدم لشن الحرب على العراق، بل بالعكس جرى تجاهلها، وأن ما استخدم فعلا هو وثيقة دعائية تشير إلى معلومات استخباراتية لكنها في جوهرها كانت مخصصة لتسويق الحرب. أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية في هذه الحالة لم تستخدم كما يفعل الرؤساء عادة، كأن يسألوا: هل توجد صواريخ في ذلك البلد أم لا؟ كيف سيتصرف هذا الزعيم إذا قدمنا له هذا العرض؟ ماذا نعرف عن طريقة تفكيره؟ في هذه الحالة لم يستخدم هذا النوع من جمع الحقائق الذي تلجأ إليه الإدارات الأمريكية عادة عبر أجهزة الاستخبارات، بل كان التركيز منصبا أساسا على تبرير الاجتياح أمام الرأي العام الأمريكي.
0: هل تم تزوير أي أدلة ومعلومات لإعطاء المبرر الكافي لبوش لاجتياح العراق؟
1: نعم، ولكن ليس من جانب وكالة الاستخبارات المركزية في الأساس، فأنا لا أعرف أي دليل يثبت أن الوكالة فبركت معلومات، لكن أحمد الجلبي قدم أدلة مفبركة ووجد جزء كبير منها طريقه إلى المؤسسات الأمريكية، وكانت وكالة الاستخبارات المركزية قد خلصت إلى أنه شخص غير موثوق وأصدرت بحقه ما يعرف بإشعار حظر التعامل يقضي بعدم إجراء أي اتصالات أخرى معه لأن معلوماته غير موثوقة. لكن الجلبي وجد طريقا آخر للوصول، فقد حصل على دعم من بعض السياسيين الجمهوريين الذين كانوا يريدون مساعدة البيت الأبيض في تسويق الحرب، كما وجد منفذا عبر وكالة استخبارات البنتاغون. نجح الجلبي في إدخال عدد من الأشخاص الذين ادعوا أنهم منشقون ويمتلكون معلومات من داخل العراق إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وأدى ذلك إلى زيادة الارتباك، كما وفر للبيت الأبيض مادة إضافية يستخدمها في تسويق الحرب. ونحن نعلم اليوم أن قدرا كبيرا من تلك المعلومات كان مفبركا بشكل كامل، ولم يقتصر الأمر على ذكريات غير دقيقة أو التباس في التفاصيل، بل كان معلومات ملفقة منذ بدايتها.
0: سؤال أخير الآن: من كان العدو الحقيقي لصدام حسين؟ هل الولايات المتحدة؟ هل إسرائيل؟ هل إيران؟
1: كان صدام مقتنعا بأن إسرائيل هي عدوه الأكبر، لكنني أعتقد أن إيران كانت في الحقيقة أكبر تهديد واجهه خلال حياته وأخطر مشكلة رآها أمامه. فقد كان يواجه مشاكل كبيرة خلال الحقبة الثورية الإيرانية في الثمانينيات، ظلت أثارها ممتدة إلى التسعينيات، كما أن أشد أعدائه إصراراً على إسقاطه كانوا حلفاء للنظام الإيراني. أما الإسرائيليون فكان هاجسهم الأساسي يتمثل في سؤال واحد: هل يمكن أن يطلق صدام صاروخاً على حيفا مرة أخرى؟ كما كان اهتمامهم منصباً بشدة على أسلحة الدمار الشامل التي قد يمتلكها، لكنهم لم ينظروا إليه بوصفه تهديداً مماثلاً للتهديدات التي كانوا يواجهونها في جوارهم المباشر. أما الولايات المتحدة فكانت أيضا تركز على قدرته بعيدة المدى على التهديد بالصواريخ وأسلحة الدمار الشامل، وباستثناء ذلك كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تنظر إليه بوصفه قوة توازن في مواجهة التوسع الإيراني، وكانت تحاول إيجاد وسيلة لتحقيق الاستقرار في العراق حتى لا تتمكن إيران من الاستيلاء عليه أو فرض نفوذ واسع عليه. وبالطبع فإن المفارقة في الغزو الأمريكي للعراق هي أن المستفيد الأكبر منه لم يكن إسرائيل أو الولايات المتحدة، بل كان إيران.
0: ستيف كول، شكرا جزيلا لك.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
8: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيده؟ من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
1: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
0: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
1: Plus, parfois, avant d'être efficace sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
0: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
2: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية. هذه إشارة تتوقع لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأنباء من العربية، ونبدأ بالأخبار العاجلة، حيث أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنه سيتم فرض مزيد من العقوبات الأمريكية على إيران أسبوعيا ابتداء بالبنوك. وأكد وزير الخزانة الأمريكي أنه ليس من المقبول امتلاك أموال إيرانية ومساعدة النظام الإيراني، وأشار أيضا إلى أن الحصار على إيران قلص الواردات الصينية من النفط الإيراني، وختم بالقول بأنه لا يتفق بأن الضغط الاقتصادي على إيران لن ينجح ما لم يتم استهداف